0: صباح الانوار، تحية كبيرة للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحلة جديدة وفي ماتينا للعادة. مرحبا بكم في رف ماجي 23 جوان 2026. كيما كل يوم نترافقوا ان شاء الله من توا للتسعة ونص، نرجعوا لحصيلة مسار في تونس والعالم في 24 ساعة الأخيرة. نواصلوا الحديث على آخر أخبار منتخبنا الوطني قبل المقابلة الأخيرة ضد المنتخب الهولندي، منتخبنا اللي غادر المكسيك ويتجه نحو الولايات المتحدة الأمريكية ويمشي تلعب آخر مقابلاتنا في كأس العالم 2026. نرجع لآخر نتائج الكأس العالم، المنتخب الجزائري يفوز هدفين مقابل هدف ضد منتخب الأردن، ومفاجأة غير سارة للقارة الإفريقية، هزيمة لمنتخب السنغال ضد منتخب النرويج. بقية الأحداث والأخبار بكأس العالم وبعيد على كأس العالم نكتشفوهم تباعا تيلة الساعتين ونص. نسلموا عليكم وين ما كنتوا، شل نهاركم أسعد الأيام، شل ربي يعطيكم ما تتمنوا، وشل نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. نسلموا عليكم الناس الكل، ونسلموا على نجوم الرف ماج يقودهم القيدوم الكابيتانو لجران ابرن. صباح الأنوار يا بنت،
1: ربي فضلكم، ربي هنيكم، ربي يعطيكم الوقت الطيب، إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم سعيد، إن شاء الله ربي بقى علينا الستر إلى يوم الستر، وإن شاء الله ربي وصلنا بسالم لكل ما فيه الخير.
0: أمين لكل ما فيه الخير. شكرا لك يا برنس، وربي بقى علينا الستر. نجم النجوم لجرام في آخر أسبوع من هذا الموسم، زياد أسبوع وندعو المستمعين، أسبوع وندعو المشاهدين،
2: وندعو الناس
0: واحد جويل يكون إن شاء الله يوم عطلة. دونك بروفيت من كل لحظة أنت مازلت فيها في علاقة بالمستمعين. بالنسبة للموسم هذا زيدون صباح النور.
2: كما قلت أي لحظة تو أي تفريق
0: هي لحظة ثمينة،
2: أي لحظة ثمينة مع أنت قاعدين مدعو فيها
0: هي لحظة ثمينة
2: لحبي قسر. شان نهاركم زين، مبروك الميسي رفيق، أنا منيش من أحباء ميسي، ولكن بارح 18 هدف وحتى مرات الرقم القياسي، وراه مبابي نتصور رفيق مبابي باش يفوت، وخاطر مازال صغير وكل، والكوره كي تحب راهو البونتو ثاني نثبت فيه كيفاش تخل الكوره كي تحب تحب. تحياتنا لميسي وتحياتنا لشاكيرا يا رفيق، ملت خامه ومع اولادها كيفاش تتفرج، مسكين بيكي والله ساعات واحد رايو
0: يعمل في روحه
2: شي يعمل في روحه معناتها طفوليه مع ليه بالولاد.
0: اسمعني ابريتو مدافع ليس
2: بخنا، ليس بخنا، وعاده المدافع ليس ما عندوش الحس معناتها الساحي. وكذلك ان شاء نهاركم زين، وان شاء نعديو ساعتين ونص ممتازين، وبعد نعديو في الفجة
0: نهار ممتاز
2: الى الليل
0: يوم طويل الى الليل. ان شاء الله سعيد للجميع. جيهان السليني
3: شي حويلكم، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله نهاركم يتعدى بالباهي، طريق السلامه للناس اللي تسمع فينا الكل. نعرفش كان شفتوا البارح على وسائل التواصل الاجتماعي فما بتيت بوليميك، صار مش بوليميك من موجه تنبيريه على الناس اللي مشيت تعمل في اليوغا في المسرح الاثري بقرطاج. وش بيكم والمسرح الاثري بقرطاج؟ نعرفش كان شفتوهم التصاور، الحكومه يسرح بدمح لهم ناس تلوش في طاقه ايجابيه حتى في الهواء في الحجر، دونك جو فوا با علاش اللي المسرح هذاك ما يليقش بالناس اللي تعمل يوغا، ناس متربي محلاهم على الاخر. ظهرت لي الانيشيتيف محلاهم
0: الحمله الانتقادات بازي على شنو
3: على اساس ليه هذيك اثري وتاريخي ومش بلاست اليوغا وكانه مس من المعلم. قالك هو ليه معناه فينا هو معلم موجود تابع للبلديه يتكري يتعمل فيه يوغا، شنو المشكل بين يوغا وبين شتيح؟ معناها جو فوا لا ديفيرونس، ما اون توكا اليوغا ماهيش باش تضر الحجرات الاثريه اكثر من شتيح، سا سي سيغ معناها
0: سا سي سيغ. ولكن للامانه لا ريت اليوغا لا ريت الانتقادات، اون توكا
3: خليهم
2: النخبه
0: صحيح شكل النخبه جروب برايفت شكل الاصدقاء شافوا الجروب
2: اليوغا تيفرشوا
3: محلاهم
0: ربي معاك الجرو ناصر بدو صباح النور.
4: مرحبا بكم، مرحبا بالحضور، شان نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم اسعد الايام. سلم على التوانسه في تونس خارج تونس، ربي يحفظكم الناس الكل. لكن قبل ما نسلم لك المزدح رفيق نقول عيد ميلاد سعيد. عادل يحب يقول العبير المناي كل عام وانت حي بخير يا عبير، وربي يفضلك وربي يفضلكم لبعضكم.
0: عادل هو صديق عبير، زوج عبير،
4: يقرب لها يقرب لها يقرب
0: لها. عادل يسلم على عبير ويقول لها عيد ميلاد سعيد وكل عام وانت حي بخير يا عبير. سلموا على عدولة ونكتفي بهذا لقراء حاتم بالحاسب.
5: بونجور، ان شاء الله نهاركم مبروك بالحق، قديش ايامات معدودات ونودع بعضنا.
6: معناها باش نفقدوا بعضنا ونحن نهار الثلاثة نكملوا من نهار الاربع معاش التليفون هل نبلوكيو بعضنا فما شكون يبلوكي الاخر عمرنا ما كلمنا بعضنا في انت لا نطلب انت تنسينو حبيت فما بوليميك صغيره وصحابي البارح عمروني على ذاك الليموريست امين غادي مش راضي هو ما يسميش روحه راضي دونك سي غادي ابارمون نزل علينا شويه انا الحق بعثوا لي الفيديو انا في الاصل ما يضحكنيش برشا يظهر لي بريون ماهوش بون من حقه كما قلت انت نقاش اللي قلناه اما ماستين معناها يا خويا كي تحب تكنس فريق تحب تو شو معناها تقول توينسا ماشي في بالهم كل ما يخسروا بونت ويعطيهم معناها الليمور ذاك نا اوكان سانس ان هيمور سان سانس تهريج معناها ذيك الديفينيسيون معناها كان يتعمق اكثر ولا كان يثبت مثلا علموش ريت اللي بعثت لك البارح تقتل بالضحك في الباتي ترافايز تعيطوا لايرفي رونار باش يعوض
0: الحقيقه ما خدتنيش بالضحك حاتم اذويق معناها
6: بعثت لي الليموجي اللي قعدت تبعث لي فيهم غالطي علي لي ما نحبكش تجمني اخوي ابعث لي صحيح قول لي ماستا باش نعود زين نبعث لك
0: نبعث لك فويس المره الجايه ما توعدني ما تهبطوش حاجه ما تعجبنيش وتوكا مين رديت تطلب منه عمق تيمو قبل ما زلت كي تلعب تخسر ربع خامس صباح ولا في العشيه لا معناها سبيكتاكل دخل فيها كتو اما للامانه يضحك على المغرب كيما يضحك على
6: البلاد
0: يضحك على المغاربه كي الكيب ناسيونال ما تمشيش دونك يحكي على الكل وقال انا راني مانيش تونسي والله العظيم نرعش مقابله هولندا كيفكم انتم دونك مشى في الاثنين تاعنا ان توكا الاهم من هذا شنو نعملوا في مقابله هولندا اللي مين رديت ديتاي اللي باش تحكمها مراه باش نحكيو في هذا بعد شويه
2: انا هولندا ما تفرجش فيها على السويد والله تنرفز مع البارح قلت خليني نعمل على المنتخب بلاصات زعما مش عباد راهو نحكي مع 12 افريقيا هابطين ولا حتى كي يجريو ما يجدوش الفاس من فمهم يديروا من خشمهم ما فهمتش يجدوا من فمهم وكون شكلوا القرادانات
0: قوه بدنيه رهيبه والمقلق كما قلناها البارح انه هولندا مطالبه بالانتصار وبرشا اهداف باش تضمن المكان الاول وتتفادى البرازيل والمغرب من الاستاتيو اللي دار والحكمة مكسيكيه كاتيا جارسي هي اللي باش تحكم المقابله قال حلنا الوحيد نحيو الحراس نحطوا ظافر العابدين هم يمركين وهي تنحي البوت اورجي وبيخده في الخاتر في ذافه لقرا رامي فورات صباح النور
2: ان شاء الله نهاركم زين ان شاء الله نهاركم اسعد الايام كيما تونس متخوفين من مباراه هولندا زاد العراق متخوفين برشا كانوا من فرنسا وكشمار وما حب يشوف ما وعاصفه صارت البارح
0: ساعتين
2: يا ودي ساعتين رجع كان ما ساعه ودخل في طرح النرويج والسنغال وصار اللي ما يصيرش وكملوا ارتاحوا لهم مبابي هبط على اعصابه حاسيلو مباراه كبيره برشا وفما فيديو ريك ريتها البارح في الارجنتين كي ميسي قاعد يماركي مرته فرحانه دارت لقات ولادها زوز يتعاركوا ريها يا ودي ما حزده زوز صغار يتعاركوا في اللوج وهي عايش ولدي يزي بوكو بارك
0: اولاد ميسي مهندسين
2: حتى شكيلة ريتها نبزت ولدها زادت تراشلية هي جوا بعد حطوا عليها الكاميرا وبلا في الاخير ديدي كاس خاطر التميز يا راف مهم برشا كي نحطوه اون فالور سي سامر بن مصطفى 18-36 باكوات من فيليسي بيلوت نابل ديدي كاس من بوه سوفين بن مصطفى وامه سونيا الحازن ان شاء الله مبروك وان شاء الله يا ربي يتربى في عزكم وتراوها نوارة
0: سامر هكا
2: سامر اي
0: سامر مبروك النجاح في البكالوريا مبروك الامتياز مبروك المعدل وان شاء الله العاقبه فيما اهم مبروك اللي نجحوا الكل وتوا بالحق ركزوا اللي نجحوا على التوجيه الجامعي والاختيار راهو مهم جدا جدا جدا اسالوا برش بشو رونسينيفو عارف روحك شتحب تعمل مش الشعبه كها والشعبه ذيك غدوه شو تخدمك ستيل الخدمه 10 سوايع في بيرو 10 سوايع في شارع 10 سوايع فين معناه هذا لازمك تقرا له حسابه باش يكون شو صحيح في القرايه وفي الكاريير وحس سعيد لابطال دوره المراقبه زي
2: شكرا ليك رفيق محمد الشريف صديق فهمتي من صفاقس ولده نجح في الباك تحية ليك يا محمد وإن شاء الله بالفرحة وإن شاء الله تفرح بيه بالحق محمد الشريف نحبه برشا ومبروك لوليدك يا
0: محمد على الخير
2: اي باهي برشا
0: اخر مره شفته
2: في الويكاند
0: بالحق
2: ملك
0: الفرح والوحش من ملوك البهجه
2: بدعم لطفي القاهرة هذوما زوز البهجه
0: يلا سيدي سلموا على الجميع نهاركم اسعد الايام نهاركم مزيان ربي يعطيكم كل الحاجات الباهيه البدايه كالعاده بمسار في حلقه البارح ولكن قبل هذا فاصل ثم نواصل راف ماك للتسعة ونص ما تبعدوش
7: راف ماك بوبليسيتي. الكراسي في سنة تعمل الكيف، في النهار أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
8: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك أورانج.
7: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
2: ديوان اف ام صوتكم.
1: تسمعوا الراب ماك من 2 للجمعة من 7 ل 9 ونص مع رفيق بوشناق.
3: 25 دقيقة بعد السابعة صباحا، نسلموا على الأصدقاء اللي حاضرين معنا على اليوتيوب. عندنا مديدة، احنا لاهين في الكوب دي مود، نسينا الأصدقاء. هشام المحب رقم واحد للرفماك، فدوى الدالي، حبيب بن سالح، حمزة مورا، لميا شمام، كل الأصدقاء، نور الدين قدرية، كل الأصدقاء الحاضرين معنا على اليوتيوب، صديقنا تولوس باري هكا اسمه، منال المنصوري، كل الأصدقاء حاضرين. شكرا على التفاعل، شكرا على المساجات، وشكرا على الكلام الجميل اللي تدون به كل يوم وكل صباح على الديوان وفي الرفمة. البداية كالعادة بالمسار في حلقة البارح، قلنا البرنامج رامي الفراتي، حلقة ما كانش فيها برشا ضحك، لا من نجم تعمل زابين،
4: لا فما موجود، لا والله موجود،
3: ساعتين واحنا نحكيو كوره،
4: لا فما نصير ساعه كويس،
3: انفعال النصر ودموع الحاج
4: وحاجه في الدراما.
3: نمشيو توت سويت، نمشيو توت سويت للزابينغ بيرامي الفوراتي، نعود بعد لحظات.
1: زابينغ
4: زياد، بسم الله ما شاء الله عليك، فاسكي لا ما تفيقش بيه، اي لا لا لا لا، حاجه في الملموم كذا، خبير خبير استراتيجي في الفوسك.
5: جون بول سار،
6: جون بيير،
3: جي جي جي كوم جيرالدين،
5: جي جي جوليان فلامبي،
3: فلامبي
6: فلوبير، فلوبير
3: جوليان وفلامبي
6: جوستاف فلوبير،
3: ما حتى حرف ما هو صحيح معنا.
5: تحية ريم،
6: كتبوه له غلط.
3: تحية صديقتنا ريم نور الدين، هو جوستاف فلوبير الجوار الموالي.
5: فلامبي وضحت بالله، تدورتني كما
7: فلامبي،
3: ما معنى
4: لا ونزيدك زيادة، يكون قاعدة، يكون قاعد لله في سبيل الله، يقوم الرافق لاشي فيه يا ودي كيك
3: تبري. ربي يهدينا الناس الكل، هاني وصلت المساج يا زياد، إن شاء الله نوعي وروحنا الناس الكل بالحاجات الباهية.
4: العمل الكل شبك تغزولي،
3: قلت الكل، فرحنا الكل،
8: معنا
3: أنا والمجموع
8: الحاج مليك، لا مش الكل، لا أنا قلت لكم رأي رفيق، قلت لكم أنا باهد فيكم، كيف كيف باش قوموا مضي ثلاثة يا أخي، ما تصليوا فجأة مش تطاولوا عليا وتقولوا احنا نصلي
3: شوية ريا، شوية ريا من الحاج، شوية ريا دوز ريا على أخبار ثم نعود.
4: ايش قالك في الحاج انت يا ما ضربي حدك، يظهر له انه يجتهد، لا بسم الله ما شاء الله على الحاج، لا واجتهادات جهاد زاد روعه.
3: الدابه العجماء او البهيمه العجماء هي الدابه التي لا تتكلم، لا يمكنها الكلام، اسفر من النقاط، تمانيت
7: نهض
3: نهض نهض نهض نهض نهض نهض نهض نهض نهض نهض نهض
7: نهض نهض نهض نهض نهض
3: السؤال الموالي.
4: لا وش عرفي خلاص
3: زيدون
4: باش تاكسي
3: باش تاكسي والله صباح
4: ونزيدك في الاجتهاد، ما نشوف لي حاتم كرفس الا على تاريخ اغتيال شكون مهاتما غاندي يا بابا على الدعابة.
3: السؤال الموالي
6: يتزامن مع تاريخ وفاته.
3: تاريخ
7: تاريخ اغتيال ويتزامن مع تاريخ وفاته،
4: هذا اللي دعابه دعابه
3: حلو ترو انا راح نسكر
4: يا حتو
3: اعطينا خيار الضحك
4: والله سخنه معلومه والله
7: ما ضحكني
6: شنو حتى
3: اعطينا خيار الضحك معك.
4: اسمعني اسمعني يودي، في وسط ذي الكل والمهزله ذي اللي صايره يودي، يقعد واحد بركه عاقل راسين هادئ يعرف شي يقول يعرف شي يخرج من فمه الحاش من الخ
3: يعجبكش ما تركبكش الفورمولا 1 الكربون
8: لا الفورمولا 1 تعرف علاش مغرومين بها راف ولا
3: خلنا
8: نعطيو بالفيدير تعرفوه بالكدا ولا
3: بالفيدير ما بعد السينما
8: بعد السينما بالفيدير هذاك راهو هذاك السيركوي راهو نتاع الفورمولا كنا نطلعوا وقتها عندنا دار
3: فورمولا
8: فورمولا بالفيدير
3: بالفيدير
8: دار بن عاشور
4: يا ودي انفرس الامور بالفيدير على سينما على وش اقول لك الدنيا ماكله بعضها يا ودي لحروف طالعين في بلايص غالطه بسم الله ما شاء الله عليك يا حاج روعه.
9: يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينغ.
1: زابينغ
3: تحية للجروب
8: رامي
3: الفوراتي، نسلم عليكم الناس الكل، تحية لكم وين ما كنتوا، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام وطريق السلامة للجميع. نسلم على أصدقاء ديما اللي حاضرين معانا واللي يسمعوا فينا، ونقرأ توا في الكومنتير والتفاعلات توارسة يحكيوا على السخانة، يحكيوا على مثلا باريس البارح يقول لك 41 درجة السخانة، الإحصائيات الأخرانية حاتم تاع الخبراء تحكي على شوجمو كليماتيك اللي من شهر لشهر ومن عام لعام قاعد يلقي بذلاله على الكوكب الكل، على البلدان العالم الكل. السخانة مرشحة أنها تزيد من عام لعام في كل البلدان وتقريبا بدرجات متفاوتة، ولكن لكور باسوندونت معناها متأكد أنها مكملة في الثنية هذية بسبب ما يحدث في الكوكب اللي نعيشه فيه، وهذا يخلينا نردوا بأنها
6: هو راهو ريت عوامل تالي ما كانش ناخذوه بزدية. فما برشا عبيد
3: والصيف
6: أما فينا الماء بدينا نحسه بالتغييرات، خاصة البارح لأوروبا الكل سخانة معناها مش مستنسين بها، وخاصة فرنسا اللي فما ثلاثة وفيات منهم زوج صغار، دونك التحمل السخانة وكل شيء هذي لو ديفي اللي ينتظر في العالم بصفة عامة.
3: أما وفينا احنا في تونس خاطر سخانتنا قوية،
6: نحن سخانتنا شيحة ومبلوس أكلي معناها أميد، قلت أميد معناها تساش برشا السخانة في تونس.
9: والمشكلة رفيق أنه توها حتى عندي في الدار كل سخانة تطلع على الاخر لك اللي ماتيزور يرخ معناتها يولي مروحة ما عادش يبرد. هذيك المشكلة،
3: ومشكلة مش عندك انت، مشكلة عند برشا ناس يقول لك اذا كان فوت ال 40 اللي هو ولا العادي بتاعنا في تونس اليومي معناها في الصيف لك اللي ماتيزور يولي مروحة. المعلومة الثانية اللي متأكدة زادة علميا انه اغلب المكيفات موتورها يسكت كما قلت انت، كي تفوت السخانة 40 فما بالك يبدا انستاليف وقصح وين سخانة. الحل اللي باش نقترحه عليكم هو حل انا مجربه لهنا، نحكي على جري اللي خمت فيكم وصنعت لقام تاع الكليماتيزور جي بوست اللي تحمل سخانة بلادنا بالمرتاح، على خاطر تروبيكاليزي 60 دوغري يعني حتى كي توصل السخانة 60 درجة يخدم وما يقصش، وحتى كي تيح الذول 160 فولت 160 فولت في عود 220 يخدم وما يرخش، يبرد في 60 ثانية. انفرتر سوبر ايكونوميك وزيد سمارت يعني تتحكم فيه بتليفونك وانت مروح من الخدمة، وكما عودتنا قريب الكاليتي عودتنا زادة بأحسن SAV. وللأمانة من باب ننصح الناس لأني نعرف العلامة وعندي منها في الدار نصحوني بها، رابور كاليتي بري عالمي كيقولوا كليماتيزور ينسيك في السخانة أوفري سونس دومو، ينسيك في السخانة أوفري سونس دومو، والسوم مقبول جدا تقريبا نحكي ولا أسعار لا تقبل ألا منافسة، وكاليتي متاع المنتوج عالمية جدا ننصح بها العباد باعتبار أنا مجربينها. دونك نحكي على جري كما قلت اللي عملت وحضرت الجام دو كليماتيزور جي بوست اللي تتحمل سخانة بلادنا بالمرتاح ومهيئة باش تخدم في سخانة 60 درجة. ربي يلطف بينا إن شاء الله درجات الحرارة تقعد في اللي تعودنا عليه على الأقل، ومن الأخر جري هو الكليماتيزور اللي تعمل عليها.
1: كل صيف يتعدى يوسخوه، والتونسي ما عرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك. تسني قالك السخانة باش تخلط ال 50 درجة
10: يا وفي بالي
1: صيف السنة كليماتيزور غري هو اللي تعمل عليه، يتحمل تيح الضوء وما يرخش، يتحمل السخانة حتى 60 درجة وما يقفش، ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي. غري الكليماتيزور اللي تعمل عليه.
3: يا سيدي فاصل ونتحاول مباشرة للولايات المتحدة الأمريكية، ناخذ معنا بالتليفون صديقنا حاتم آخر أخبار المنتخب وما يرافق مقابلة هولندا من أخبار من جديد ومن جدل، هذا اللي باش نعرفوه بعد لحظات في الرفماك.
1: رفماك بيبليسيتي Vivo يرجع ويضرب بقوة باللاسيري Y31، باتري جيانت 7200 ملي أمبير أور، فلاش شارج 44 وات، إكران 6.75 بوص أو 120 هرتز، كاميرا 50 ميجا بيكسل، بروسيسور سناب دراجون 6S جينيراسيون 2 بيرفورمان، 3 فيرسيون من 6 جيجا رام أو من 128 جيجا ستوكاج، والريزيسانس IP68 أو IP69. Vivo Y31D ابتداء من 800 دينار، بري بوبليك كونسيي. فيفو
11: خير هوافي
10: بحرها صافي، هواها شافي، جوها ديما دافي. تونس زينة البلدان، من شمالها لجنوبها، من شرقها لغربها، خضارها جبالها وحكايتها وأسرار بنتها، تصنيفها وسحر ماكلتها. البنة يلزمها اللي يفهمها، يلزمها زيت صافي.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: الموسيقى نون ستوب على ديوان اف ام.

0: ونفهم. على ديوان افهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان افهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان افهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان افهم صوتكم. تسمعوا الراف ماك مثلين للجمعة من 7 لـ 9:30 مع رفيق بوشناق.
1: 7:37 دقيقة نتيرو مباشرة للولايات المتحدة الامريكية. تسويت التراندا
2: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مسمى للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
0: أريدو طور عالمك. تراند دي جور.
1: صديقنا هاتم موجود معنا كالعادة وكما كل صباح. هاتوم صباح الأنوار.
3: تحية لي
1: رحمة جور، صبحوا
3: على كل المستمعين.
1: شان
3: نهاركم مبروك، شان نهاركم أسعد
1: الأيام. شان نهارك أسعد الأيام صديقي. في الولايات المتحدة الأمريكية خلت سيء ولا ما زلت حاد؟
3: لا ما زلت، أنا شوية أخذ ديجا نكمل معاك المداخلة رفيق ونمشي ديركت مع المطار.
1: أوكي،
3: أنا نسأل الفول من مونتيري للكانساس، مونتيري واشنطن كانساس إن شاء الله.
1: واضح، إن شاء الله رحلة ميمونة صديقي، وربي يوصلك سالم إن شاء الله أنت وتوارسل كل اللي متوجهين للولايات المتحدة الأمريكية. شفت التدوينة نتاعك، شكرت ياسر المكسيك والشعب المكسيكي، قلت شعب ياسر محلاه، كل إنسان قابلته غادي خلى عندك أثر. يبدو أنه الناس فهم اللي هي منظمة كوب جيمون، دونك بلاد كاملة حاولت تضيف على أحسن ما يرامو بأحسن طريقة الناس اللي كانت حاضرة. غادي نحكيو على منتخبنا، نحكيو على آخر الأخبار، نبدأ ساعة مكان منتخبنا اللحظة هذه. منتخبنا وين هو حاتم؟
3: منتخبنا نزل في مونتيري رفيق، وهذا باش تكون عنده حصة تدريبية صباح والعشية، وطلع باش تكون السفر إلى كانساس، باش تكون رحلة مباشرة من مونتيري إلى كانساس. اليوم كانت حصة تدريبية مغلقة، وسألنا رفيق قلنا ليش، ربما تم إغلاق الحصة التدريبية على الصحافة
1: على الخطة على الخطة
4: على السطر
3: حبينا ناخذ شوية، حبينا ناخذ شوية معلومات، حبينا ناخذ حتى إسباب معناه. كنا بالمردود ذاك في المباراة على اليابان، على كلام معناه رأي الحصة النموذجية وأن الحصة الاستراتيجية الوحيدة بالنسبة للفيرنار باش يكون اليوم، لأنه باش يوصل الأولاد يسافروا رفيق كما قلنا اليوم على غدوة بتوقيت ناخذ هنا غدوة. اليوم عندكم انتم بيان سور، ومن بعد باش يكون فما جي موانزا حصه تدريبيه وحيده، لان المقابله رفيق لنا عندنا نهار الخميس، احنا في توقيت تونس نصف الليل عندنا نهار 5 نتاع العشيه، باش نبداو فاهمين الوضعيه انه جي موانزا معناها عندهم سيره تدريبيه وحيده باش يقوموا بها في كاساس. لذا باش تكون الحصه الوحيده اللي فيها كونفيرونس بريس، باش تكون ربع ساعه مفتوحه الاعلام دون تصريحات. هذاك علاش تم اغلاق الحصه التدريبيه، كما قلنا بقرار من الفيفا، الامور اللوجستيه من الفيفا، مش هم حتى شيء تبع بالنسبه لقرار
1: كره القدم. واضح، دونك ما عنده حتى علاقه بالمكتب الجامعي، باش كل واحد ياخذ حقه. قرار من الفيفا ماهوش استبعاد للصحفيين من قبل المكتب الجامعي، وكما قلت باش كل واحد ياخذ حقه. باهي، اعطينا اخر الاخبار في علاقه مثلا بالمكتب الجامعي. سمعنا اللي ثم شكون روح، الناس قالت روح وبوادر استقاله، ولكن تبين انه ما عنده حتى علاقة بهذا. هو الأمر تم الترسيق عليه من قبل معناها، والتفاهم عليه أنه فما شكون باش يروح وفما ناس أخرى من المكتب الجامعي هي اللي باش تاخذ مهمة الإحاطة بالمنتخب في الولايات المتحدة الأمريكية. معناها وكانوا دو ميسيون تقسموا ما بين ميسيون مكسيك ميسيون أمريكا، فريق باش يخدم في المكسيك وفما ناس أخرى زوز ولا ثلاثة باش يطلعوا يكملوا مكان اللي باش يروحوا في أمريكا. هذا تأكدوا حاتم كما قلت باش كل واحد ياخذ حقه، معناها تنقد حاجة ولا إشاعات وكلام يولي حاجة أخرى.
3: بالضبط، جديد نأكد رفيق أنه اليوم الحقيقة كنا في اتصال مع عدد أكثر من أعضاء المكتب الجامعي، تحدثنا مع خويس الحمزاوي، تحدثنا مع ناجي الشاهد، تحدثنا مع زياد المسعودي اللي أيضا جاء، تحدثنا مع مروه الصغيره ايضا اخذنا ربما روايات مختلفه واخذنا يعني برشا برشا اخبار من مصادر اربع ناس من حكم اللي حكينا معاهم وتقريبا كانت الروايات نتاعهم الحديث نتاعهم هو تقريبا مش من تقريبا مشابه لبعضه لانه كما قلت نيه الاستقاله لحد الان نعاود ناكد راي غير موجوده تماما وبالمره ماهيش موجوده حتى نيه الاستقاله ولا تفكير في هذا الموضوع الى حدود هذه الساعه فقط يقول في نكمل الميسيون تاعنا بعد نرجع لتونس ولكل حادث حديث بالنسبه للاعضاء اللي غادروا وفد مقر الاقامه هنا رجعوا لتونس ثم معز المثيري وايضا ريم البجيوي اعضاء كانوا غادروا فما اعضاء ايضا جات لهنا فقط كما قلت انت باش اعطيوا لكل ذي حق حقا كل سواء النتيجه مهما كانت النتيجه انه كتم تقسيم المهام قبل على زوج مهام معناها فما مهمه في المكسيك باش يقوموا فيها عدد معين من اعضاء المكتب الجامعي وفما مهمه اخرى في الولايات المتحده الامريكيه باش يقوموا بها عدد اخر لذا فما شكون بقى في تونس جاء باش يكمل مهام نتاعه في الولايات المتحده الامريكيه هذا هو كما قلت باش نعطيه حق الناس بطبيعه الحال انه تم تقسيم المهام منذ البدايه ومهما كانت النتيجه سينو أنا موقف آخر رفيق إنه المدرب بيرفيرونار اللي تحدثنا كنا كفما غضب كبير بعد المقابلة وعدم رضا بطبيعة عن النتيجة والأداء والحديث اللي صار مع رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم معز الناصري ونائب الرئيس حسين جليح أيضا وكأنه باب الحوار أصبح مفتوح لأنه تحدث مع عضو مكتب جامعي وكان تبادل معاه الحوار وبدأت ربما من تو حتى تروحت إنه فتح باب المفاوضات وقول لحد الآن الفيرونار لم يجزم ولم يعطي أي معلومة معناها بخصوص ديما يأجل الموضوع إلى ما بعد نهاية كأس العالم ولكن حسب ما صدرنا وحسب ما أفدونا إنه ما غلقش تماما باب المفاوضات قال له خلينا المرة هذه نكملوا على الأقل مباراة هولندا وبعد نرجع ورانا باش نفاوضوا باش نحلوا بالمفاوضات مرة أخرى من الناحية المادية من حيث الامتيازات من حيث العقد من حيث الإطار الفني المرافق ولكن ديما كما قلت ديما حسب أعضاء المكتب الجامعي إنه ربما ديما نقول ربما هما حسب رواياتهم راهو العائق الوحيد ينجم يقف قدام التعاقد إلى عقد طويل المدى مع الفيرونار هو العائق المادي لأنه الفيرونار لن يتقاضى أجرة شهرية اللي يتقاضى حاليا هي بيدا اللي باش تكون معناها أديورية طويلة تاع عام عامين هذا المعطى الجديد لأنه حاجة جديدة نحكي عليها إنه الفيرونار في حديثه معه كما قلت حسين جنيه وايضا قبله معز الناس في الجامعه التونسيه في كل قدم تحدث مع عضو ولا اثنين من المكتب الجامعي وكان اكد انه لن معناه ما غلقش اصلا فرصان ضد المفاوضات قال صحيح عندي العروض عندي عدد كبير من العروض موجوده ولكن من اغلق تماما باب المفاوضات على منتخب الوطن التونسي واجل هذا الموضوع بعد العوده
1: واضح ورغم انه فما كلام خليني اقول مواقع اخباريه مانيش متاكدين منها 100% تحكي على انه فما اتفاق شبه مبدئي ما بين رونار ولا الاتحاد الاماراتي لكره القدم كما قلت
3: اي
1: فوالا كلام ماهوش متاكد بنسبه 100% تقول انت اعضاء
3: اي سمحني فما كلام اخر ايضا خرج كما قلنا من مصادر معناها اجنبيه انه فما ايضا امكانيه اتفاق مع منتخب جنوب افريقيا بالنسبه لايرفيرونار ديما اكد كلامك اللي قلت هو مصادر عالميه خارجيه
1: واضح دونك الى حد الان الصوره ماهيش واضحه في علاقه بايرفي في علاقه بالمكتب الجامعي تقولي البارح انت حكيت مع بعض الاعضاء حكيت مع بعض الناس الموجوده غادي فرضيه الاستقاله غير مطروحه بالمره لاعضاء المكتب الجامعي فما خبر اخر يدور هنا في تونس فرضيه اقاله زياد الجزيري وخليل شمام موجود الكلام هذا ولا كلام كواليس وفيسبوك وما فما منه حتى شيء نحكي في الافكار اللي قاعد يتم تداولها حتى في بعض البلاتوات ما عندي حتى صوره متاكد منها اما نسالك انت على عين المكان
3: كلام كله اكيد كلام فيسبوك رفيق الحقيقه وكلام قاعد يتقال في مواقع التواصل الاجتماعي لانه نفس الموضوع اللي حكيت فيه انت نفس السؤال كنا طرحناه معناها شنية ردة الفعل ربما تنجم تكون تجاه المديرين الرياضيين زياد الجزيري وايضا خليل الشمام موضوع الاقاله وموضوع ربما الاستقاله وغيره راهو لحد الان ما فما حتى نيه ديما اي كلمه نقولوها رفيق اي سؤال نتسالوه يقول لك بالنسبه للقرارات احنا ما نجموش ناخذوا قرارات حاليا لانه قدامنا ديما يقولوا فما مهمه احنا المهمه نتاعنا تقسم على ثلاثه مقابلات ضد هولندا وضد اليابان وضد منتخب ضد السويد عفوا ضد اليابان وضد المنتخب الهولندي الى ما بعد مباراه هولندا راه باش نرجعوا الناس الكل لتونس وباش نقعدوا على طاوله وباش نحكي فرضيه اقامه زيد الجزيري وخلي الشمام او استقاله الثنائي غير مطروحه بالمره في انتظار ربما الايام القادمه تكشف على بوادر جديده حول هذا الموضوع.
1: واضح صديقنا حاتم جزبار، السلام عليك، ما زيدوش نعتلوك حتوم، انت تو بشد الرحال نحو الولايات المتحدة الأمريكية. حاتم تقاوم بتواجد 24 تقريبا على الديوان كل ما فما جيد في علاقة بالمنتخب ولاعبين المنتخب وأخبار منتخبنا تقاوم ديما على الديوان مع صديقنا حاتم جزبار. رحلة ميمونة حتوم، إن شاء الله توصل سالم غانم للولايات المتحدة الأمريكية بالتوفيق صديقي، ملتقانا غدوة إن شاء الله في أخبار جديدة تخص منتخبنا والمونديال. يلا سيدي نواصل معكم الرحلة، ما نعرفش شكون يحب يعلق تعقيب صغير جدا جدا جدا. ويه
4: التعليق صغير رفيق على فاست باش يروحوا ويطلع بيد جدد يتلهوا بينا في أمريكا، ما صارت في حتى منتخب وما صارت في حتى كأس عالم، يزيد يثبت رفيق انه عباد مش تحوس. وقلتوا لك انا راه كي تجي تحسب قداش من واحد طلع زايد على الستاف، معناتها فما واحد طلع ما اخذر ريتريت عامين ورجعوه طلع مش يمشي، معناتها والله مش معقول. والله لا صارت في حتى منتخب البارح حتى اللوج تعمل شوي
1: تعرف لوز
4: ناش عندي بي سي وي في
1: ناسيونال
4: ايكيب ناسيونال فرانس
1: كوم تونيزي
4: كوم تونيزي يا ريان جوجل ما طلع لي شيء بالحق. والله يا رفيق شيء معناتها شيء معناتها يسخف للأمان.
1: كلها تقعد هواء مش كلها تقعد حاجات لا حاجات جانبية مقارنة بأصل الموضوع اليوم وقت اللي نحكيه على أنه فما حتى حد لحد اللحظة ينوي الاستقالة، لأنه حاتم يحكي معهم أنا وجها لوجه يسألهم ما فماش نية الاستقالة ونحكيه على التقييم. التقييم يصير وقت اللي نمشي باش نترشح دور ثاني وتصير خيبة أمل وما نترشحش وما لعبنا وخسرنا وماتش نول عادي معنا كيما المشاركات بتاع قبل مثلا، أما كي تبدأ نكسب في بطولة عربية ثم فضيحة ونكسب في بطولة العالم قبلها خيبة أمل في كأس إفريقيا، مدرب أول فمدرب ثاني فمدرب ثالث، أجواء تعيسة داخل المنتخب، ثلاثة مواعيد هامة ورسمية تصير فيها خيبة الأمل. يبدو لي أنه لا حديث على تقييم، يلزم عبيد جدد تجي تخدم هذا منطق الأشيرة مع أنه حتى مشكل مع حتى حد. إذا كان هذا مش بش يصير أنتظر أنا أول واحد بش يتكلم في الكاميرا شنو بش يقول، بالحق كل شوق بش نسمع شنو التبريرات وكيف سيبرر بقاء المكتب الجامعي ولا بقاء هو كشخص معرش كون يتكلم بش يواصل إصلاح الرياضة والكرة وكرة القدم في تونس.
5: كلمة غير عندي سؤال سؤال هو جوهري نعتبره إن شكون باش يعطي العدد على التقييم هذا اللي باش
1: ما بعضهم
5: كيفاش باش يقيموه ما فهمتش. انسان هو بيده في وسط العجة في وسط المعمعة في وسط الاشوار اللي صاروا كيفاش يقيم الحاجات اللي
1: هي هو باش يقيموا لي فاكتور الكل المسؤول على خيبة الامل باش يتحط نسبة كبيرة في المدرب ونسبة اقل في اللاعبين. هذا باش يتقالوا مع الناش اي لحظة مع الناش قيمة كبيرة نتاع اللاعبين هذه قاعدة انا قلته البارح اما هكا وكانه ثم توجه
5: نحو
1: هذاك هو منتخبنا ومهما يصير وكذا ومن بعد باش يحكي ولا بعض القرارات في علاقة بالتحذير وكذا
5: تفاصيل
1: مش باش تبني عليها.
5: هو اللي قلقني رفيق فما متباس قاعد يخرج وقاعد يتعدى انه اليوم المجموعة متاع الملاعبية هذيك امكانياتنا وهذيك ظروفنا صحيح احنا نعرفوا الامكانيات متاعنا ما عندناش امكانيات متاع ملاعبية اللي باش نهزوا بهم كاس العالم ولا باش نهزوا بهم كاس افريقيا، لكن انا مؤكد معناتها بحسن التصرف ونجيبوا مدرب كفء ونعرفوا نحطوا لي فالور في بلايسهم ونعيطوا الراجل المناسب في المكان المناسب ونعيطوا الملاعبيه اللي يستحقوا باش يكونوا في المنتخب سيرتن ما باش يكون المردود بتاع المنتخب خير بارشة من اللي احنا فيه تو.
1: فاصل ثم نواصل رفماك حتى للتسعة ونص.
6: رفماك ببليسيتي كل صيف يتعدى يوسخوه والتونسي معرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك تسني قلك السخانة باش تخلط الخمسين درجة
7: ياو في بالي
6: صيف السنة كليماتيزور غري هو اللي يتعمل عليه يتحمل تيح الضوء وما يرخش يتحمل السخانة حتى الستين درجة وما يقفش ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن السافير غري الكليماتيزور اللي يتعمل عليه.
7: كل دار وحكايتها، وحكايه اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وايكونوميك، مصنوع بايادي وكفاءات 100% تونسيه حسب المقاييس العالميه، مع اقوى غارونتي في السوق. 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ملا اختار وانت مطمئن على خاطر كونكورد فعل مش كلام.
8: Chemsik Matribush ma Ice Vegas Mangue Exotique. Une explosion de saveurs fruitées et le colo fraîcheur ou le mood été. Ice Vegas, taste the pleasure.

0: لابيوغ اوفيسيال دو ليكيب ناسيونال دو تونيزي. من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركه، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموسيقى باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.divanfm.net، ولا اعمل ايتوال 343 ايتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدا العب، وما تفلتش الفرصه باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف ماغور.
1: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
2: قد ما تخرج بكري من الدار ديما تصر تار، الترانسبور عامل فيك تاكسي سيليكت تتسهلها عليك. تيليشارجي لابليكاسيون تاكسي سيليكت وريزيرفيو تاكسي في ثانيه. كانك مزروب وتحب الكونفور اختار بريميوم، وكان تحب تقتصد اختار ايكونوميك باسوام واضحه ومعقوله. مع تاكسي سيليكت انت اللي تختار الكورسه اللي تساعدك وتناسب ميزانيتك. خدمه سريعه ومضمونه 24 على 24، وتقول باي باي للوقفه في الشارع والوقت الضايع. توصل في وقتك، توفر فلوسك، وتخلي لتنقلاتك أسهل. تاكسي سيليكت، الكل تونسي يستحق تاكسي.
3: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب، جناح للعائلات، برشة مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 مع صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
4: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
5: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بمتشوة تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميلا تفرج على الفليم والمسلسلات وأسهر على متشوة تونس، وكون من الفيقين للتسعين. عندك أورانج.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net، ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
6: ديوان فم صوت كوم.
7: على ديوان فم كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فم ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فم، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فم ما يفوتك شيء. صوتكم
0: تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق مشناق.
8: مسير معكم الرحلة في الراف ماك. الجدل والحديث لا ينتهي في البلاتو في علاقة بالمنتخب وخيبة الأمل الكبيرة، خيبة الأمل اللي حسب المراسلين وأصدقائنا الكل من كل الإذاعة تحاتم وكل قالك برشة وإنسى نيولاو الرحلة المتحدة الأمريكية ممش يكونوا حاضرين في ماتش هولندا. ونتفهم خيبة الأمل، الناس يقول لك شحط ألاف الكيلومترات وألاف الأوروات والدولارات. يا أخي معطيناكم شانس الأولى شانس الثانية يزي معنا. اليوم انسحبنا، مش لازم نحضر على المقابلة الأخيرة. كلمة صغيرة زي حبيت تحكي على
9: البارح تفرج في منتصر لوحيشي معناته وكلام ولوجيك على
8: باترون عادل بولي.
9: لو باترون عادل بولي لو باترون عادل بولي زيد غزلي. اسمع، تفرج في منتصر لوحيشي رفيق والله كلام ولوجيك. قال نحن من

0: انه مشى في كلك شوا بالجمعيات في تونس تاخذ المنحه نتاع الجور. وقتها عملنا عليه فيرغول في البلاتو، لكن قلنا يلا ماشيين الكوب دي مون توا زايد
1: معناها.
0: ولكن هذا المشكل، هذا المشكل، والمشكل انه في كل مره يتحكي برشا كلام في الكواليس وما يخرج حتى انترنور ياكدوا معناها مع المكتب الجامعي هذا ولا مع 20 مكتب جامعي سابق في علاقه بانه يتدخلوا في القرارات ويتدخلوا في كذا اللي تسمعهم بعد ليخرجوا كل يقول لك ما يتدخل في احد وما تدخل فينا حتى حد. على ذيك قعدنا ديما فكاحنا نقولوا في كلام وكانه الواقع يكذب فينا.
2: فما حاجه مهمه برشا، وقت اللي يجي كان يجي كونترنور يقول لك راهو تدخلوا فيا
1: صورتو
2: يحرق روحه، معناتها ماكش ما انت ماريونيت، ماكش مدرب كي انت ما دخلش القرار وحدك، معناتها تولي حتى بالنسبه اللي هو
0: الديماج تاعو
1: خايبه. سؤال بسيط، هو بخلاف هذا الكل معناتها توا ريت ما شاء الله بسم الله معناها فما برشا من المكتب الجامعي غاديكا والاداره الرياضيه وكلهم موجودين في المكسيك في تبرقه، هل مشاو ولا لا؟ خاطر انا اللي نشوف فيه حتى الكوتي فيزيك الراف البريباراسيون معناها كي تفرجوا فيهم في تبرقه وشافوهم، خاطر ما ينجمش يكون تفاجئنا بالنتائج، معناها حظنا بالقدير قينا بلعبيتنا مبيله، معناها ظاهر البنيه غالطه، التحذيرات يا اخي ما شافوش، ما حاولوش يصلحوا من قبل، راهو انك تاكل 5-5-4 بالفيزيك هذاك من دقيقه 30 بلعبيتنا تجري وتلهث، اصلا ما جراوش هما في 30 دقيقه الاولانيين، هذا اللي مش فاهمه انا علاش فما اداره رياضيه اللي هي تراقب اللي صاير وتشوف اللي عملوا والتحذيرات اللي حذرهم المدرب السابق صبري لموش، خاطر ما نجموش نكونوا قاعدين تفاجئنا باللي صاير.
0: واحنا نحكيو البارح والبارح نحكيو حتى الديفونس معناها اتاك عاجزه المليو ميت وديفونس في دو ماتش ولا تروا ماتش من ماتش بلجيكا وانت جاي ثم جيست ديفونسيف واحد عمله ديلان نحى به بونتو كونتر اليابان، معناها فريمون تاكل كي اللي نحى بونتو من الخط هك، باقي كل سذاجة نايفتي باسيف حاجه، الناس كل باسيف، الناس كل واقفه، الناس كل تمشي، معناها
1: نفس
0: الزيدي والعبد عندهم شي كله تحدى في ال 18، هذا الكل يطرح اكثر من سؤال على هالكاس العالم كيفاش حذرناها وفينا اجواء مشينا لها.
2: هو تصديق الكلام اللي كان يحكي فيه رامي، راهو يا رامي وقت اللي يجي مدرب وطني واللي يعرف الملاعبيه نتاعو جدد وما يعرفش ليتا فيزيك نتاعهم، فما تيست فيزيكي تعمل باش تنجم تعرف النيفو نتاع ملاعبيتك فيزيك مو وين، هذه معمول به انت خاطر اليوم ماكش تجري في ملاعبيتك، المفروض بريباراتور فيزيك اول حاجه يعملها يعمل تيست فيزيك باش يعرف النيفو نتاع ملاعبيته وسير البلان فيزيك وين موجودين.
3: بعد الهزيمه اللي نتكلموا على الحقائق، قبل الهزيمة وقت احنا مازلنا في تبرقة كل شيء خارق العادة، كان راو كل شيء تحذيرات خارقة العادة، المدرب شيخ، الملعبية شيخين، الملعبية معناتها جوهم باهي، كل شيء. هذه مشكلتنا احنا في تونس، وقت اللي ننهزموا نحكي كورة راو ذكاو ما عندي كان، وقت بعد من الهزيمة تخرج بعض الحقائق، لأن ديما عنا في مخنا انفو جامي انسيتي لافنير، عمرك ما تقول حاجه لانك تخاف.
0: لا مش تخاف، لانه فما منطقه انت عندك منتخب بلادك تحاول تدزمها، حتى اللي عنده اخبار ما يحكيهمش في البلاتو يلمح يقول ردوا بالنا سمعنا مثلا هكا اي ردوا بالنا، وهذا منطقي. ما تجمش انت اليوم قبل كوب دي مون باش تجي تحكي كل شيء باش تولي انت طيحت القوايم نتاع المنتخب وانت السبب، معادله صعيبه وقت اللي تبدا عندك كوب دي مون وانت تحب المنتخب يمشي لبعيد. ولكن كما قلنا برشا برشا برشا حديث من غير لا نمشيو كل واحد بربي في تشفي، وهذا يقول اي رجعونا وعلاش مالا نحيتو سامي طرابلسي، نحينا سامي طرابلسي لان المنتخب كان فاشل مع سامي طرابلسي، واش معناه باش يولي اليوم تنحيت سامي غالطه؟ ما شكون جاب سامي هو بعيد على التدريب قدام من عام وقاعد يحلل في البيين، هذا السؤال. كيما شكون جاب صبري لاموشي وهو يراني في الدرعيه وفشل باحسن منتخب نتاع الكوت ديفوار؟ هذو من الاسئله، ما توليش اليوم الحسابات ضيقه فوالا ريتو كي كان سامي شنو منتخب بوجه رديء وخسرنا وخايبين، عملنا ماتش بيه مع البرازيل قيدوا على اللي تحب انت ضربه حظ نهارتها جوالات في فورما اللي تحب انت، ولكن كوب دافريك خايبه، كوب اراب خايبه، ما نجمش يكون اليوم شرجعوا بتويلي واللي هذا يمركي في بونتو على الاخرين.
2: دونك
0: خلينا نتبعوا باقي اخبار منتخبنا وربي يقدر خير مقابله هولندا، نحكيوا على الجديد ونسمعوا جديد مع بتيلا.
4: كرهبتك عامل فيك واللي تعدي في الجراج اكثر من تعدي في الطريق، يظهر لي وقيت باش تبدلها والحكايه اسهل من اللي تتخيلها. بي تي ال بنك، البنك التونسي الليبي، يودك بعرض ليزينغ صيفي، عرض يخليك تشري كهرباء جديدة من باكوها من غير حتى افونس، زيرو اوتو فينانسمون اي فري دو دوسيي اوفير، والخلاص يوصل حتى لسبع سنين. وكان تحب على فوتور هيبريد ولا الكتريك تتمتع بنسبة فايدة اقل، وحتى كان تحب على بونوكازيون تنجم تمول سيارة عمرها يوصل حتى لخمس سنين والخلاص على 36 شهر. لأكثر معلومات زورو btl.tn ولا اتصلوا

0: على 70 131 800.
1: كما كنتوا تسمعوا اختار الكرهبة واللون وخلي الباقي على بي تي ال. التفاصيل على بي تي ال بوان تي ان تلقاوها ولا تكلموا 70 131 800. ليزينك سيافي الكرهبة جديدة ومن غير ستريس لوتو فينانسمون. يلا سيدي الأخبار ثم نعود للتسعة ونص مكملين بإذن الله ما تبعدوش.
2: مع أريد الربح والفرجة الرخلة خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مسمى للشراء صالحة حتى 30 جوان.
3: أريد طور عالمك
4: رفمك
5: تبليسيتي.
6: مبروك لكل ولادنا لادمين في البعض واللي مازالوا ان شاء الله في دورة الابطال ناجحين. اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاجي باش تي تي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26. مع اتصالات تونس لكلنا على موجة الفرحة.
7: تحب تربح وقت وراحة؟ سهلة مع لا سوليوشن او كارت. نجم تصب اسانس، تعمل فيدانج ولا لافاج بالكارت، تعمر كارتك اون توت سيكوريتي اي اون طون ريال وتتبع مصاريفك الكل بطريقة سهلة على البورتاي ويب والا على الابليكاسيون او كارتين. اولا انرجي برونون لا روت انسامب.
8: شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس ليمون بافلوفا. تفرشيك السيترون مع الدوسور دو شوكولا بلان تختفك بالبنة. آيس فيغاس تيست ذا بليجر.
9: صيف السنة مع فيبر

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة، خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزو النوم وفاتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجه تفسد عليك متعه الفرجه. مع الفا سات والفا بوكس الريسك ليه مع الفرجه.

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2.
2: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
3: اليوم مع أورانج اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بمتشوة تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميلا تفرج على فليم والمسلسلات وأسهر على متشوة تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أورانج.
4: تدلل تدلل
5: الدار، البحر ولا الخرجات، سيف سني جيون كالعادة تدللكم بالبروبوات. حتى الخمسة جويلية في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بحس الأسوان، من الباراسول، البيسين، الجلاسير وحتى صالون دو جاردان. ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات الصيف.
4: تدلل
6: جيون
7: ايام دللنا.
8: Aujourd'hui, choisir l'hybride ne devrait pas limiter vos choix. Avec la nouvelle gamme Chery Super Hybride, choisissez simplement l'hybride qu'il vous faut. Tiggo 4 pour la ville, Tiggo 7 pour la technologie, Tiggo 8 pour l'espace, Tiggo 9 pour le prestige et Arizo 8 pour l'élégance d'une grande berline. Quelle que soit votre vision de l'automobile, Chery a l'hybride qu'il vous faut. Et pour rouler l'esprit tranquille, profitez d'une garantie jusqu'à 7 ans ou 200 000 km. Chery Super Hybride, l'hybride qu'il vous faut.
9: يرجع ويضرب بقوة باللاسيري Y31، باتري جيانت 7200 mAh، فلاش شارج 44 واط، إكران 6.75 بوص و 120 هرتز، كاميرا 50 ميجا بيكسل، بروسيسور Snapdragon 6S جينيراسيون 2 performant، 3 فيرسيون من 6 جيجا رام و من 128 جيجا ستوكاج، و الريزيسانس IP68 و IP69. فيفو Y31D ابتداء من 839 دينار، بري بوبليك كونسيي. Vivo.
10: شمسك مدريبش مع آيس فيغاس دوسر كوكيز. بنت الشوكولاتة وتقرمشت الكوكيز. آيس فيغاس تيست ذا بليجر.
11: جو الصيف في مونوبري فرشك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا. بروموتنا توصل حتى لشطر السوم على تستحقوه للمة والشيخات، من جوا دو بلاج والعوامة للصغيرات، الجلاسيير، الكليماتيزور وحتى الجلاس بستحلى التبحيرة مع الشلة والعائلة. وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
12: مونوبري ديما معك.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك.

ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزاده على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية راه في مايك حتى للتسعة ونص موسيقى معكم بقيادة البرنجي أنا سليني حاتم برحاج زياد الماكينة سر البدوي ورامي الفراتي. نسلموا عليكم وين ما كنتوا الناس الكل. نمشيوا للأخبار بصوت جهان السليني، نحكيوا على آخر مسار في العالم. فتتنا بعض الأخبار بحكم تركيزنا على المنتخب في الأيامات اللي تعدت وخاصة قبل وبعد مقابلة اليابان الكارثية. نحكيوا على الأخبار، نمشيوا للبوكس نيوز والبداية بشكون بتقرير حول الخلاف اللي سار ما بين ترامب وميلونيا. بوكس نيوز.
1: هو في علاقة بالخبر اللي صار الخلاف، هو كان في هجوم بداه دونالد ترامب على ميلونيا وقال اللي هي قاعدة تتوسل فيه باش تتصور معاه في الجسد. خليني نسمعكم الإكستريم من تقرير قناة سكاي نيوز العربية حول الخلاف ما بين ميلوني وترامب ونرجع نكمل بقية الخبر.
2: إيو إيطاليا نوني بروريامو ماي.
3: ابتسامة ومصافحة وصورة تذكارية بدت عادية على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا، لكن هذه الصورة أشعلت خلافا بين واشنطن وروما وأطلقت سيلا من الاتهامات والردود بين جورجيا ميلوني ودونالد ترامب. فما حدث بعد التقاط الصورة كان ربما أهم من الصورة نفسها. ترامب وكعادته روى القصة بطريقته وقال في مقابلة مع التلفزيون الإيطالي إن رئيسة الوزراء الإيطالية أصرت مرارا على التقاط صورة معه، بل إنه وافق على حد قوله لأنه أشفق عليها. جملة واحدة حولت صورة بروتوكولية إلى أزمة سياسية، فروما لم تضحك وميلوني سارعت إلى الرد ووصفت رواية ترامب بأنها مختلقة بالكامل. هنا انتقلت المواجهة من أمام عدسات المصورين إلى المنصات والتصريحات الرسمية.
1: بلهجة حادة جدا كانت قالت جورجيا ميلوني لدونالد ترامب انه لا هي ولا ايطاليا يتوسل لحتى حد، وقالت له زادة اللي هي تشعر بالدهشة من تصريحاته اللي وصفتها بانها مختلفة تماما، ووجهت له انتقادات ايضا بسبب تصرفه. ترى اللي هي يتصرف باحترام اكبر بكثير تجاه الاعضاء متاعه مقارنة بحلفائه القدامى، وشي اللي زيد يأكد على مدى غضب الحكومة متاع ميلوني من تصريحات ترامب انه وزير الخارجية الايطالي انطونيو تاياني أعلن إلغاء زيارة مقررة كانت للولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع هذايا بسبب التصريحات متاع دونالد ترامب.
0: شو ينجم يخلي ترامب يتوقف عن الأفعال هذه اللي ساعات تبدأ جراتوي من اللي يعمل فيه؟ ما فهميش علاش، ما فهميش قولوا احنا خاسم سياسي يحب يوري للعالم انه هو ماخذ عليه الاسوندون. اليوم معناها نعرفوا الكل العلاقة المتميزة بين إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية، تقريبا حلفاء في كل التوجهات ميلوني وترامب. يخرج يقول هو تصورت معاها لأنها توسلت ووافقت لأني أشفقت عليها فقبلت أن تأخذ معها صورة. معناها كمة الاستفزاز. الزعيمة في بلادها اليوم رئيسة الوزراء ورئيس الحكومة الإيطالية ما يتخلف عنه أنها ترد وتقول بلا باقة أنه قاعد يكذب، ثم يخرج وزير الخارجية الإيطالي بشأكد أنه الأمور وصلت ما يعبر عنه بأنسيدون ديبلوماتيك ويلغي زيارة للولايات المتحدة الأمريكية. نجم نفهم تصرفات ترامب كما قلت حتى مع ماكرون، خصوما نعرفوها طريقة التسليم، نحب نوري لماكرون اللي أنا أحكم العالم. اليوم مع ميلوني هي حليف، عماذا يبحث ترامب؟
4: هو أفيت راهو
0: ما يتعدش مخه أنه نجم يخسر العالم كل مرة
4: جاي تعدى في مخه راهو ما عمل حتى حرب.
0: علاش مال
4: أفيت معناس هو سع ميلوني باش إيطاليا راهي حليف، لكن حليف رفضت لسيرفول دو سيباز باش تضرب إيران. حليف وقت لي عمل كلاش الباب، راهو معناه كلاش الباب حاجة مش صغيرة. أنت اللي مع ميلوني هو ديجا الباب ومكلاشي، وقفت مع الباب. اون بلوس ميلوني فهمت اللي علاقة توكسيك، معناه التحالف توكسيك، ريت الصديق التوكسيك وقت اللي انت تنقد ولا تيوز يولي انت عدو، يولي معناه يحترمك اقل من الاعداء نتاعك.
0: اول مره في السياسه يدخل مصطلح التوكسيك في العلاقات الدبلوماسيه. لو في العاده راجل ومرته صاحب وصاحبته هذه نحكي
4: اصدقاء،
0: ولا اول مره المصطلح يولي متداول. مش انت بركه في العالم يقول لك ريلاسيون مع ترامب سياسيا تولي توكسيك، معناه وهذا جديد جابو ترامب
4: اللي نعيشوا فيه. اون بلوس راهو هو توا ريت الحاجات اللي يعملهم هكا باش كما نقولوا يحتل الفضاء الاتصالي. علاش؟ خاطر ما عندوش نجاحات في الفضاء العسكري، في الفضاء الدبلوماسي ما عنده حتى نجاحات، حتى في الفضاء الاقتصادي. انت تول مضيق هرمز هاو تحل هاو تسك. انا نتفكر، تتفكر فيلم لي فيزيتور خلطوا عليه وقت اللي جاءوا جماعة من نيبوك أخرى واكتشفوا الضوء، وقت ينزل على الفرنسا شي يعمل؟ يعمل جوخ ينزل تك نوي جوخ نوي. مضيق هرمز كيف كيف؟ مفتوح غير مغلق، مفتوح مفتوح غير مفتوح. عمرها ما صارت زادة في السياسة عبر التاريخ مضيق.
0: أنا كنهار نضحك، ارقدت ارقدت اتفاقية أمورها واضحة
5: سكروا
0: قمت نرش كل يحكي سنعيد فتح هرمز، معناها اكتشاف النور والبلاغات أنه مش يعاودوا
4: يقول لي عمرها ما صارت. حتى كي ترجع معناها في الجيوبوليتيك، في الاتفاقات، في الحروب الكبيرة، معناها إذا خطر المضيق راه فيها قانون ستريكت واكسبسيونيل في العالم أجمع. تبداش المضيق يتعدى وسط بلادك، يلزم يتعدى لا ليبرتي دو نافيغاسيون، خاطر هذيك
0: مصالح
4: العالم الكل. يقول انت باهي مصلحتك معايا وانا مصلحتي. حتى اندونيسيا ولا تفادلك قالت انا عندي مضيق باش نردوا بالفلوس، معناها حتى تفادلك ما عادش يتعدى، معناها العباد الكل على اعصابها اي حاجه اسمها مضيق. دونك فينالمون ايل اوكوب لسباس دو كومونيكاسيون. فما مشاكل لا او باس ترامب، فما مشكلة ألبانيا تسمعش بها ألبانيا، عندك مشكلة مع ألبانيا، بنت ترامب ونسيبه جاءوا المنطقة كما تقول عنا جبل الشكل، كما تقول سبخة
0: السيجومي،
4: عملوا تيل الناس معاش ترقد في ألبانيا،
0: على أرض
4: في ألبانيا الناس معاش ترقد كل يوم مظاهرات على البلاصة ذيك اللي هي معناها حاجة حيوية وكيا بختيا وزلباني متاع في كولومبيا اللي ربح الانتخابات الجديدة معناها في كولومبيا مغروم بترامب،
0: خرج يحتفل في قفص بالار شفتوه.
4: معناها ريت العالم كيف ولا خاطر ترامب يلكري هالمفهوم بلوس سي ريديكول بلوس لو مون بار دو توا بلوس تو اي بريزون، معناها ما عادش يستنيو في انجازاته. معناها هل هبط التضخم باقي وطالع ليسونس ماشي واقع؟ تعرف في امريكا باش يمشي معناها من الكوجين البيت السله ياخذ كهربته، دونك فينالمون ليسونس في بارتي دو لوغ في، معناها تمسوا في الليسونس كيما في تونس تمس في الباكيت العام وقت غلاو في الباكيت. دونك فينالمون هو قاعد يحارب في نوع من الفشل، خاطر با مش فشل يكون فما حاجات تظهر من بعد، اما هو قاعد يحارب في نوع بالحضور حتى كيكون ريديكول لو ريديكول نو تو بلو.
0: وعنده قناعه انه هالخطوط الحمراء اللي هو قاعد يتجاوز فيها بقيه الزعماء في العالم ما يقدروش يتجاوزوها، دونك هو ينجم يلقاني دو تيران، خاطر هو بالنسبه ليهم مقدس البوليتيكمون كوريكت واللي حكينا عليه ردود الفعل الغايبه في علاقه ماكرون وميلوني وغيره وغيره. دونك هو ينجم يمشي الاوز فاتك الخطوط الحمراء، ما خلاه يكسب تيران بين ظفرين ولونه سير على أرض الواقع فمش إنجازات كبيرة، أما خلى العالم الكل يحكي عليه ويتساءل وش به ماخذ لصندوع على زعماء العالم وفي اللوائل تاع العالم الكل مدام يعمل هكاك ويسوبرمي باش يقل الاحترام الزعيم الفرنسي والرئيس الإيطالية وما نعرفش شكون الياباني. سيكو الرجل هذا هو الأقوى في العالم بخطة اتصالية إلى حد الآن ناجحة بالنسبة ل ترامب.
5: تعرف شي يحب يرد العالم؟ هو يحب يرد السياسة في العالم كل برامج تاعت لي رياليتي، معناها كيما تتفرج انت في الديكلاراسيون وكذا العباد سهرة نتفرجوا ترامب
0: شو عمل
5: بالضبط، هذاك هو وهو يكون الانيماتور، هذاك يرجع شوية بلوز اموان للتكوين نتاعو بالضبط، التكوين نتاعو هو ذي الزون اللي هو متربي فيها وكذا الجو ذاك، وماذا بيه كان يجاوبوه غاديك وين يدخل في جو وتحبوا لا تكره. اكثر نوعية الشخصيات المحبوبين في امريكا راهو كي يبدا قوي باندي وسامباتيك من الفوق، ثقافي ابطال الافلام الكل، دونك هو عايش الدوره ذيك البرنامج ولا برنامج تيلي رياليتي، ماذا بينا يحطونا كي نغم قبل والناس كل تقعد تتفرج.
0: البيرسوناج كان لعبه وقت اللي كان في التيلي رياليتي معناها اليوم صحيح اليوم ما نستغربش لو نخلته حتى بعد فتره متوسطه بقصيره طويله، لانه مثلا مره اثنين ثلاثه يترد رئيس حاضر عنده في البيت الابيض يقول له يور فاير.
4: زيلنسكي ايش حاب يعمل له؟
0: هو الى حد الان قاعد على الحرف ما وصل لهش. أما ما نتفاجئش لو غدو يعملها مع رئيس واثنين وثلاثة باش يوري أنه قوى الدوزة، لأنه هذا باش يولي بعد متعود عليه
4: يسنسك يعمل بالبلوس. كما 250 أنيفرسير متاع أمريكا كومبا إم إم آ، واحد لابس كالقطوس
0: كومبا إم إم آ
4: ويسب في ميشيل أوباما، يقول له ميشيل أوباما رج
0: في الجنينة بتاع الميزون. بعد الفاصل نرجو نحكيو على بقية الأخبار، وقعدوا معانا ما تبعدوا الشان. رافماج
6: ببليسيتي. خوي خممت باش تعمل فيدونج ولا مازلت بالزيت القديم؟
7: الامور لباس مدام اولا انرجي هي شريكي في طريقي. اولا انرجي معكم باتجاه المستقبل.
8: سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس، خبرت 30 سنه.

0: وريزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا، نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة، نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة. مادامنا مع تي تي كلنا على فرد موجة. كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفاتو طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس الريسك ليه مع الفرجة.
1: التبحيرة ما تحلى كان كيف ده البحر صافي، والصغيرات ما يبني وقصر كان عرمل الصافي، والحكايات والأسرار ما تتحكي كان كيف بداو أصحاب صافي، والضحكة والفرحة صحيحة ما تخرج كان من القلب الصافي. إلا ما يلزمها اللي يفهمها، يلزمها زيت صافي.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيت معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك.
2: شيء في الدنيا زاد وعمره ما نقص، إلا عنا في ساعة سعيدة، الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
2: 38 دقيقة موصلين معكم بالأخبار. نحكيو بعد شوية على معادلة البكالوريا كيف كيف والنتائج والأرقام. هات ما كفيناش الوقت باش نحكيو عليهم البارح، ولكن قبل هذا نرجع لتصريح تعدى من أيامات تقريبا لرئيس البرازيل لولا دا سيلفا ونيمار في مرمى الانتقادات من رئيس البرازيلي. تفاصيله
3: رغم أنه قبل انطلاق بطولة كأس العالم كان هو اللي يرى أنه نيمار يكون موجود في التشكيلة متاع أنشيلوتي، ولكن خلال كل ما كان ألقاها في فعاليات صارت في واحد من المستشفيات في البرازيل، توجه لولا دا سيلفا سؤال لواحد من الأولاد الصغيرات اللي موجودين غاديك، قال له شكون أحسن لاعب عندك في المنتخب؟ قال له نيمار ياخذ حق الرئيس. قال له ليه؟ نيمار يلعب تيلي تخافاي، هو أول لاعب في العالم يتم استدعائه للمنتخب. خلينا نسمعوه باللغة البرتغالية رئيس البرازيل وهو يحاول يكون سمباتيك في نوع من السخرية من نيمار.
4: Quem é que o Brasil tem bom de bola agora?
5: Ah, Neymar.
4: Neymar não tá nem jogando, cara.
5: E o Pinho?
4: Não tá nem jogando. Ô, gente, eu vi uma coisa ontem, que o Neymar é o primeiro convocado home office do mundo. Ou seja, jogador home office. Isso. Não, isso eu vi na internet ontem. Eu acho que vai depender, Padilha, qualquer dia a gente vai ter que fazer uma seleção na inteligência artificial. 11 Pelés.
2: انه لا يلعب حتى يا رجل حتى يضحك بالبرتغالي حسسني فيهم انه اول لاعب في العالم يتم استدعاءه للمنتخب الوطني للعمل عن بعد، انه لاعب يعمل من المنزل. وقال انا شفت النكته ذي على الانترنت، رئيس البرازيلي وفي يوم ما سنشكل منتخب وطني باستخدام الذكاء الاصطناعي، 11 لاعب مثل بولي نجم نعملهم بالذكاء الاصطناعي. تفدليك ولا رئيس دوله في بلاد كيما البرازيل تعشق كوره يتنفسوا كوره، مش مسموح انك تضحك الناس على ملاعبي. الشعب يستنى فيه اليوم في البرازيل ويستنى فيه في المقابلات الهامه في الدوره الثانيه ومعمل عليه، وشفنا فرحه شعب كامل وقت اللي تم استدعاء من كارلو انشيلوتي.
6: يظهر لي مقصوده يقول لك معناتها في مخه اش عمل نيمار وقت مشى للسعوديه، ما لعبش حد شيء، لم الفلوس وكل شيء، الى في لا ميم شوز في البرازيل في بلاده. الشيء اللي لز الرئيس لولا هكا لولا اسمه
2: لولا
6: صاحب لولا اللي هو داخل باش يجيبوا نيمار يغلط فيه يزمي هانت لقدام الناس.
2: مقبوله بالنسبه لك؟
6: مقبوله بالنسبه لي
2: ناس.
7: لا بالنسبه لي انا ذالي يفدلك، ما دام ما نتصورش
2: انا تنبيره حتى كان يفدلك تنبيره
7: بيان سور تنبيره، ما دام هو عيط له هو كان سبب باش يعمل له كونفوكاسيون باش يمشي للمنتخب البرازيلي ومن بعد ما لعبش عنده
2: مو سبب اعتراه في وقت ما ما احكي مع كارلو انشيلوتي مش هو سبب باش يمشي.
7: هي تصورت تفدلك، انا تصورت تفدلك معناتها ما نتصورش حتى الملاعب تجم تمسوا. نحكيوا على رئيس دوله كمان، ماكش تحكي على مواطن عادي.
2: انا بالعكس افكتيفمون خاطر الرئيس دوله الكلام يكون عنده وقع اكثر،
8: وعلى الجروب
2: ولا يتكلم في اي موضوع الاذان تكون صاغيه. دونك كي يضحك عليه الناس انا نحط روحي في بقعه نيمار تمسني، لانه رئيس الدوله رجل رقم واحد في البلاد اللي انا احمل جنسيه هويه.
8: انا حسيت بالعكس، انا حسيت اللي هي خفت شويه الضغط على نيمار وعلى اللي صاير على نيمار، خاطر في الاخر كانت فضيحه راه انه ملاعبي معيط له مخرج ملاعبيه حاضرين باش تخليه وانت ماهوش حاضر اول ماتشوات، سيتو تحكي على الكابتن نتاع المنتخب نتاعك، فخفت الجو وحستها اللي هي حاجه ماهيش غراف معناها عاديه ويجي نفدلكوا بها وكذا، ونيمار مسير ويرجع تلي ترافاي واحد. دونك خفت الضغط على نيمار اللي هو نورمالمون يكون حاضر ومازالوا خايفين عليه، انت ماكش فيهم حتى في اللونترينمون، معناها قاعدين يسيسوا فيه اكثر من اللي يلزم. انا الجمعه اللي فاتت ما مسش كوره مع الملاعبي، مازال يترينا وحده. الجمعه ذي متا كونتر سكوتلندا باش يحضر، يمكن يهبط اخر المباريات، رغم اللي الناس كلها عندها قناعه كيلكو بار اللي هو ماهوش باش يقلب الاطراح، البرازيل ماهيش في الفورمه الكبيره، ولكن اللي عملوا مهم برشا، خفف الضغط على نيمار، خلي نتلهى ونحكي لنا نفدلكوا بها الحكايه عاديه تتقبل الى ان ما يجي ونشوفوه ونشوفوا الروندمون
2: نتاعو. ما كيبدا عندك نيمار وبيعشق الشعب البرازيلي لنيمار عادي باش تهز نيمار وحتى لو كان هو عنده شويه مشاكل تحاول تخلطه. احنا معناه بعض اللاعبين سامحوني معناه فيهم اللي كانوا مواطن راهو وسبعه شهور ما يلعبش واربعه شهور ما يلعبش وموجود في كاس العالم ولو جولوا على فورما ولو جولوا كيفاش باش يهبط يكور يبدا نيمار على الاقل مفهوم تحكي على فلته كرويه ما تتعاودش والوجود نتاعو يعطي دعم كبير معنوي للملاعبيه وللشعب البرازيلي وشفنا الفرحه هستيريه في تاريخ الكوره ما صارتش سد على لاعب يعطي صوره ذيك
8: المعنى نحب نجم نتاع المنتخب نتاعها اللي عرفتي بني علقه عليه الامل كما صلاح باريكزومبل في مصر
2: والكونكورونس ولات عن بعد نيمار برازيل البرتغال جبتوا كريستيانو الارجنتين جبنا ميسي
8: ديما لازم فما بطل
2: اكيد تريو هذاكم نتاع كل واحد كل ناسيون جايبه البطل القومي نتاعها باش تلعب معها وتمشي معها في رحله كاس العالم ننتظر دخول نيمار كأس العالم وللمقابلات شفنا ميسي تقريبا أكثر من المنتظر تصورناه كبير بعد مشاركته في البطولة الأمريكية
8: 25 سنة رجع
2: مازال الدون أموره مش واضحة في البرتغال ننتظر قادم المقابلات نرجع للشأن الوطني ونحكيه على البكالوريا كما قلت حتى البارح ما زازناش الوقت مبروك مرة أخرى لكل الناجحين هارد لك للي بشي عاودوا العام وبالتوفيق إن شاء الله لكل من سيجتاز امتحان دورة مراقبة في كل الشعب
3: في علاقة بالتفادليكة متاع لولا دا سيلفا ما الحقيقة ما قريتهاش رئيس دولة قاعد يحكي على جوار قريتها أنه رجل كبير قاعد يحكي مع ولايد صغير بس كل ولايد صغير شكون أحسن واحد عنده سن نيمار ما عندنا
2: في
3: ديما حتى كان قالوا سميله أي واحد آخر بشي قلوا روبيه عليه معناها دوك بشي قلوا بختكيني لولايد صغير أنا ظهرت لي أكثر منها بختكيني
8: نجم تكون حتى أنا مع جيان نحن برايز
2: يلا نمر نحكيه على البكالوريا ولا أرقام
3: نحكيه على شوية أخبار إيجابية على النتائج بتاع البكالوريا دورة رئيسية 2026 نسبة النجاح عامة بلغت 35.67% في الدورة الرئيسية وهذا اللي كانت أعلنت عليه وزارة التربية بداية من نهار الجمعة على تسجيل نسبة نجاح عامة بلغت 35.67% أثر نجاح 55,259 تلميذ من إجمالي 154,928 مترشح كانوا حاضرين ووضحت الوزارة وفق الوثيقة اللي نشرتها على صفحتها أنه عدد المرشحين المؤجلين إلى دورة المراقبة بلغ 50,236 تلميذ وهذايا يمثل نسبة 32.43% من مجموع الحاضرين في الدورة هذية. بالنسبة للنتائج متاع الأولانين في كل شعبة نلقاو ياسمين اليعقوبي عن شعبة الرياضيات ب 20.01 معدل ملكة الوحيشي عن شعبة العلوم التجريبية ب 19.76 معهد النموذجي بنابل محمد الورتاني في الشعبة متاع العلوم التقنية المعهد النموذجي سليانة ب 19.72 محمد أمين شوشين عن شعبة العلوم الإعلامية معهد ابن سينا في المهدية 19.54 وأحمد المذيوب شعبة الرياضة في معهد أبو الحسن اللخمي في صفاقس 19.02 إدم الكوكي عن شعبة الاقتصاد والتصرف معهد الخاص ببن عروس 18.70 ونكمل مع رغد العشري عن شعبة الأداب معهد خميس الحجري في جندوبة بمعدل 17.29
2: يبني أكثر الشعب والنسب النجاح في علاقة بالشعب الأداب 24.24% الرياضيات 79.41% العلوم التجريبية 42.27% الاقتصاد والتصرف 26.22% العلوم التقنية 37.62% الإعلامية 44.02% الرياضة 70.32% المجموع هي النسبة اللي حكيت عليها الجهين 35.67% في الناس الناجحة الناس اللي باش تشارك في دورة التدارك النسبة متاعهم اليوم 32% من الناس اللي عادات البكالوريا الامتياز للرياضيات حكينا على تراجع عدد كبير متاع الناس اللي تمشي مات يبدو أنه اليوم ما يولى يمشي مات سامحوني كان اللي فريمو ماتو معناها افكتيفمون خاطر نحكيو على 80% نجاح 80% نجاح باللي الاعلامية في 44 اما 80% نجاح في الرياضيات كمام رقم كبير برشا رقم ممتاز ولكن ديما نرجعو نحكيو نحبو اكثر عباد تمشي لشعب الرياضيات لانه المستقبل مبني غادي اقل النسب كانت موجوده في الاداب 24.24% تحكي بصغير برافو لكل الاسماء اللي سميتهم جيهان ناس 20 و19 و18 معناها فريمون برافو برافو. شفنا مشاهد فرحه شفنا
9: نبهت في العشرين معناها مع احترامي للي خضير ما فماش موين معناها لا فيلو تو با افوار انا هذايا رايي
2: ما تنجم ما تنجم تخوش 20 لا تاخذ 17 في الفيلو
9: ما تنجمش تاخذ 20 خاطر فما ناس تنجح 20 في الفيلو
2: لا تاخذ 17 مثلا اما كي تجيب موين جينيرال 20 خاطر اعطيني للشعب
9: الاغزر في الشعب انا ذل الرياضيات الشعب الوحيدة اللي تختارها ما تختارهاش بار ديفو مش خاطر حرت ولا انت
7: يا قوية
9: صحيح معناها تعرف روحك عندك مشروع في مخك من اللي تعمل التوجيه تعرف اللي عندك حظوظ في الباك خاطر الكوفيسيون بتاع المات والمات معناها الرياضيات راهي الشعبة تعرف تنجم تعرف روحك وقت اللي تكمل الامتحان قديش معدل متاعك انا عرفت روحي نجح خاطر بالمات عديته بالقديره واحد للدار قلت لهم سيبا توا اللي بسنا نعدي الكل فوق العشر دوك فينا الماء بيان سور التوجه العام لكل العباد ماشيين رياضيات خاطر المستقبل ينادي الرياضيات فما الانتليجنس ارتيفيسيال فما الانجينيوري زادة اللي هي حاجة متاع مستقبل فما الإعلامية كي نقول لك أن 44 راهو نسبة مهمة في الإعلامية 44 معني خاطر الإعلامية ما هيش كي الرياضيات فما الرياضيات عفوا فما عبيد اللي معناها مش بالضرورة نبغى في الرياضيات أما يتعدى إعلامية باش نعمل في نبسط من الأرقام والفيرجول سيبا نترو تريك عندك أنتير نشحو من الضربة الأولى هكي كابري عندك أنتير عنده من دوزيام شانس وفما أنتير رفوزي جو بونس كو لو تو اي لوجيك وفي العالم اجمع سا سباس كوم سا برشا يقولوا لو تو نسبه ناقصه لكن راهو معناها نعرفوا وضعيتنا نحن في التعليم نعرفوا مشاكلنا نعرفوا اللي حتى الاولياء والتلامذه والضغط والقرايه وناس نحبوا نطلعوهم نوابغ انا جو بونس ميم افيك شويه الكارونس اللي عندنا في المقاربه البيداغوجيه التعليميه نسبه الثلث يشحولك من الضربه الاولى والثلث عنده فرصه اخرى نسبه محترمه.
2: نحكيو على النتائج ونحكيو على صفاقس ناصر في كلمه باش تاخذ حق الناس في صفاقس مره اخرى صفاقس اثنين تتصدر قائمه الناجحين في المركز الاول وصفاقس واحد في المركز الثاني نسبه النجاح في صفاقس اثنين 55.16 وبالنسبة لصفاقس واحد اللي جات في المركز الثاني 52.61% بعد تجي مدنين في المرتبة الثالثة بنسبة 49.25% واحد من الأصدقاء يبعث لي يقول لي يعطيه الحق متاع صفاقس تقريبا أكثر من 50 عام وهي في الصدارة من عرش الرقم هذا صحيح ولا لا من عرش الرقم هذا صحيح ولا معنا متاع 50 سنة ولكن مني نثبت على روحي نحكي في الباك ديما الامتياز لصفاقس واحد ولا صفاقس اثنين وإلا للزوز الناس هذه ولت ثقافة اليوم للأمانة لازمنا توانس الكل نحطوا الريفيرانس نتاعنا صفاقس نغيروا في علاقة بالقراية والنجاح ونخلقوا دربي كالكوبار باش غدوا ولاية أخرى تربح ولاية أخرى تفوت برافو للصفاقسية من القلب كلمة ناصرية
7: هو على خاطر فما تقاليد في صفاقس اليوم باش الصفاقسية نجموا يوصلوا السنوات هذه الكل معناتها يتميزوا في القراية وخاصة في البكالوريا بالنجاح هذا الكل مش جاي من باب الصدفة رفيق جاي على خاطر فما ناس تمن وحتى كل مجهوداتها تشوف العائلات الصفاقسية كيفاش يبدا عندهم صغيرهم في الباك شنية الامكانيات اللي تتحط له وشنية الاطار والاحاطة اللي تتوجد من العائلات باش صغارهم يعطيهم لي مهام باش ينجموا ينجحوا هذاك علاش اليوم الصفاقسية نشوفهم مميزين وانا هذا نعيشه وعشته في صفاقس ونعرف وانا واحد من الناس من الحاجات اللي الحمد لله نحمد عليها ربي انه صغيراتي معناتها عاشوا في صفاقس وتربوا في صفاقس وقراوا في صفاقس وخذوا معناتها الطريقه ذا اللي الحمد لله يا ربي معناتها اليوم وصلوا المراتب محترمه ان شاء الله ربي معاهم
2: نسكن غدوه عاد المعلم يناقش الرساله نتاعو
7: غدوه حموده
2: ولد الناصر رسميا طبيب نص نهار وربع يحل الكابينه
9: يحل
2: الكابينه بالنجاح صوره بالتوفيق ان شاء الله يا ربي ربي يجيبه في الاسواق
9: رفيق عندي قريبي وقت اللي ولاده بداوا يكبروا مشيت طلب نقله بنكه باش يقرا يقرا في باش يمشي يخدم في صفاقس باش ولاده يقراوا في صفاقس
2: كيما
9: كي يمشي للدنمارك جد جيرمي طلب نقله باش
3: ولاده يقراوا على
2: صفاقس عقليه اخرى برافو للاصدقاء واخواتنا الكل ولادنا في صفاقس هي عقليه نقولوها في صفاقس التميز النجاح مغروسه نحيوا عليها وان شاء الله كلنا الولايات البقيه نتاع تونس نستلهموا من اللي صاير في صفاقس برافو لكل الناجحين مره اخرى وحاسه عيد للناس اللي باش تعدي دوره المراقبه مساج نتفاعل مع صديق ولا صديقه صفصاف جمل هكا
9: معناها
2: اي هكا جي ام ال تقول لي راف بربي عندي قريبه العام ربحت في ميلودي والتوا ما كلمونيش وما تحصلتش على فلوس افكتيفمون باش نجاوب بتاتر هي واترافيرها هي الناس الاخرى اللي تتسائل في علاقه بالموضوع هذاك احنا اللعبه بتاع ميلودي وقفت في الديوان وفي الراف ماك حتى يكشي نسولدي والناس الكل اللي خذت فلوس معناها هذا اتفاق ديما صاير مع اللي ربحت ولا اتفاق صاير مع المستشارين الكل كي نخلطوا عنا برشا ناس ما زالت بخذت فلوسها تقفل اللعبة باش ما تكبرش الحسبة ومن بعد نبدأ بشوي بشوي قاعدين يتصلوا يوميا بالناس باش نسولدي واللي ربحوا الكل وما نرجعوا نلعبوا كيما عملنا والقصينيها بريود وبعد رجعنا نلعبوا إلا من الناس الكل تاخذ فلوسها يا فيكسا نعتذر على التأخير ويزيد
8: أنا كذا فلوس اخويا الراب
2: لعبت في ميلودي انت
9: سولدي لي معاهم بربي
8: بعدين سولدي وسولدي
9: لعب في بدوي
8: والله يرحم والدين معاهم سولدي وني سولد هذا مادام حلي ربي
9: يبارك
8: نمشي نخ معاهم
9: الضم صوتي للمستمع
8: انت حكينا مع المستمعين شكرا
2: تفتح النار على اخوك
8: لا مش نار مع سولدي وني
2: بعد الفاصل نوعيه الرمارك هذوما لن اقبله مستقبلا وهذا
8: انا عجبني رفيق ديما اخر العام عنده قرارات من بعد ترقام طيش في النطق
3: في اوديز
2: لن اقبله مستقبلا انه فما مشاكل داخليه يتم استعمال الميكرو لتصفيه الحسابات واضح اي نوع رمارك من نوع هذيه لن اقبله مستقبلا لكن قبل ما نختم انا بدي ماذا بين السلده معك فاصل ثم نواصل
0: راف ماج Publicité. الكرة سيف سني تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات
10: اليوم مع أورانج اكتيفي لوبشن 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير ميلا تفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين عندك أورانج
0: حتى 30 جوان وفي

0: جربة بالشارك مع اللي كان تسكاني الكودة باغلي في الابلي في الليكتور دو بري وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل فرحة وكادوات مونو بري ديما معك. مبروك لكل ولادنا لدنين في الباك واللي مازالوا ان شاء الله في دورة الابطال ناجحين. اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاقي باش تي تي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26. مع اتصالات تونس الكل على موجة الفرحة. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم. ديوان فم صوت كوم. تسمعوا الراف ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: 8:57 دقيقة نكملوا معاكم في الراف ماك، نكملوا معاكم بآخر الأخبار ونختموا بالكوب دي موند. الحادثة صارت لأول مرة سابقة تحكيمية غير مسبوقة، أول حالة طرد مباشر نتيجة تطبيق أحد القوانين المستحثة والمتعلقة بمنع اللاعبين من إخفاء أفواههم أثناء الحديث أو المشادات داخل أرض الملعب. خديت لك الأخبار جينا حتى ما عادش عندنا وقت. صارت هذه في المقابلة لجامعة تركيا والباراغواي فهموا للناس مستنسين نشوفوا ساعات لي زونترينور كيفاش يعطيو كونسيني كذا يحط يده على فمه ويتكلم باش كاميرا ما تفهمش ولا ملاعبيه تحكي في بعضها. تعمل قانون جديد في الفيفا، ما عندكش الحق تتوجه بالكلام لادفيرسير وتحط يدك على فمك لان تنجم تقول عبارات عنصريه، تنجم تقول كذا. اول من وقع في الفخ هذا هو لاعب منتخب الباراغواي ضد منتخب تركيا الميرون. هكا قال راه مش توفي كونفيونس باش نحكي عليه لعبيه هاكا جونتي سي.
2: انا علاش قلت باش ما طلعش الميرا قلت استبق
3: واللي اريك عملته في الحاجه ولا يعملوا فيك رام اريك انت
1: ذاك بالنسبه لرامي رشلك بيه
3: تيكي ملحه سنوات اللي عملته مع الحاجه وش اسمه عاودي اسمه هاك واللي قدام رامي هاك
2: اريك ماك تحب الابلكيشن
1: ولا مش
2: لا والله لا
1: انا قلت لي عارفك باش تقول الميرون
4: ليه ميه
2: تفيدي
5: يمشيش
2: انت تعب اللي بحبحت الاجواء في الفريق
1: يا ناصر ريت كان يحلم بدرج زابينج يقول لي تعدى نسلم هو اللي يقعد جمعه كامله
3: سني انا دوخت
2: خرجوك هكا
4: يحمي في الفريق
2: في المعايره ولينا دوا هكا يقرق على دراجتي يا ربي
1: بارك يلا بدي كل هذه حاجات تتحط على تاعنا
5: جبرني فيت
1: تتخذ القرار
3: بيان سور سان كوم بالهيا نتاعك اللي بتسيب الشورت هذيك وحييك عليه
2: كاريزما
3: الكاريزما اللي فيك في السيف وكل نشاط اكيد فما قرارات حلوة
1: قرارات ناخذهم في الوضع ذاك بونتا كور وقاعد مشموم في القهوة
3: والناس معنا كالعادة بالواتساب هي حلوة
1: انتظروا القرارات وفيتوا ثلاثة دقائق في التفاهم تاعنا اللي نحكيو فيها. نرجو نحكيو على القانون بتاع تحط يدك تاخذ ورقة حمراء يظهر لي منطقي جدا جدا جدا
6: تو بربي الاربيتر سامحني هو راهو منطقي وانا معاك على 10% ملقاي عسكن على جوارك حط يده المعتدش تعس على الكرة دخلت ما دخلتش
1: لا هي الكرة واقفة وقتها
6: نعرف
1: ايه
6: لكن هذا يسافي بارتي قانون جديد لابد أن يطبق
1: زيت
3: والله أنا هكا الأمانة مع القانون هذي خاطر ضد الأخلاق وفما عائلات تتفرج والكلام مش باين
1: أنت تعمل فيه معايا في الأوتيل
3: يا ما في الأوف خارج الوحدة مش خدم العبيد ما تجيش خدم العبيد نعمل الكروكا ولا حاجة
1: وانتوكا يزومي دي توم أنا باش يهبطوا القانون هذا لأنه التجاوزات في علاقة بالمشادات الكلامية واللي يتم كل واحد يغطي فمه بها صارت برشا مرات
5: هو راهو مش
1: في شامبيونات ديتالي في برشا بطولات وشفنا تساوروا الحكم يعجل اتخاذ القرار شوفوا الملاعب اللي من بعد يدخل في سينا يسيرية كما سار مع فينيسيوس كما سار مع امبابي كما اليوم تحط يدك تحمسوا لي تحمرة بالنسبة لي سبيتو قل دي بروبورا
5: مش في اللي قال كل راه تنجم الانترنور يحكي مع جوارته مع المنافس في وضعية
1: اي كلمة مع المنافس تحط يدك
5: ماذا قانون بعد فينيسيوس
1: اخرج وحذف فينيسيوس قاريت قانون جديد حكيته هذا وكسرت كل مشكلة متاع مر يزم التشبيه الناس كلها حتى حاتم حط يده على فمه وسبني اوكي للناس اللي تتفرج اوكي عاد يوفيك في الكاميرا وذيك حقيقتك واخلاقك اوكي شافوك ايه يلا نعود بعد الاخبار
0: راف ماج بوبليسيتي
4: ما عادش منجم نتبع مصروف الكاربيغون تاع كراب شريكه
7: سهله عليك بلا سوليوشن.

وتفرج من الدار كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش سيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.

باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام.

شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. على ديوان فهم كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فهم ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فهم، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فهم ما يفوتك شيء. صوتكم

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم الكويز بعد لحظات، ولكن قبل هذا بربي صديقتنا نوال. نوال تقول لي رافع نعيش في اليونان، نحب نعدي تحية لإسكندر وسقراط ولاد خويا توأم في سوسة ونقول لهم توحشكم برشا. وصلت الرسالة يا نوال، وربي يرد غربتك ويفضل لك البوغوسات إسكندر وسقراط ويفضلك ليهم إن شاء الله ويدوم المحبة.
1: وإسامي يونانية
0: إلكساندر
1: وسقراط
0: والسقراط، وهي تعيش في اليونان. باهي الربط، برافو. حتوم كل سويت لكويز.
2: كويز
0: سؤال رقم واحد. في نعم تأسس الانستغرام وديت الدنيا تتقلب
3: تأسس على كيما أخوي رامي.
0: في نعم تأسس الانستغرام زيدونا
3: يقول لي 2012
0: مرنس
4: 2006
0: مشيت
5: للحجة
0: 2000 الأقرب هو أنت رامي 2010 تأسس الإنستغرام. جواب صحيح. بضحك ولا بنحكيه على 16 سنة من الانستغرام.
5: 14
0: العالم
5: 16 سمح
0: ليه في الأرقام. صفر من خم ورقة وستيلو وحسب
5: تهور
0: باكليتر انتليتر السرعة بتاع واحد ناخد 6 دبلومات في المات
3: وتوقف فيك عند حد.
0: أمان 14 يلا سيدي 16 سنة من وقتها بدأت نظرة الحياة تتبدل. نراه في عالم آخر، ناس كل في الكراب، ناس كل في فواياجات، ناس كل في الجيت بريفي، ناس كل ولا ثم عالم موازي مع العالم. ولا
1: أما فلسفته الأولى ما قعدتش خطره ستيا نتخوك انستانتاني تعمل تصويره
0: تبتها
1: تبتها ما فيها حتى تعليق، ما فيها حتى كلام، وتمشي على روحها.
0: تطور الأمور
3: اللي هو رجعولها توا في الانستانتاني اللي رجعك للتصويره ما غير فلترويت ما غير حد شيء. تبتها تشوفها مرة باركة كما كان قبل شوية سناب ومن بعد وعد ما هو العوامل اللي ما كانش معروف هذاك علاش ديما 2010 ديما 5-6 سنين يقعد
0: في
3: فيسبوك الكل.
0: السؤال الموالي نقطة رمروم برافو 2. ما هي الدولة العربية التي لا يوجد بها صحراء زيادة؟
3: دولة عربية ما يوجدش بها صحراء.
0: آه.
3: سبحان هذه كل.
0: يلا. 3-2-1
3: توب.
0: سر. برنس.
3: توب.
4: سسمة. هذا المغرب نوق الشط.
0: نوق الشط. موريتانيا.
4: موريتانيا.
3: الأردن.
0: الأردن.
3: لا فما ذيك البلاصة.
0: جيان.
5: لبنان.
0: رامي.
3: صحيح لبنان به.
0: حاتم.
1: لبنان.
0: 3 لبنان. جواب صحيح. هي الدولة العربية التي لا يوجد بها صحراء. سرعة بديهة. ما هي ولا ما هو الحيوان الذي تسمى أنثى الأنثى متاعو سرعة بديهة؟ الأرملة السوداء.
5: العنكبوت.
0: جهاد حاتم جواب صحيح.
4: العنكبوت
0: جواب صحيح، وهي تسمى كذلك لأنها بعد التزاوج مع الذكر تقوم بقتل الذكر وتصير أرملة.
1: مش تقتلوا برس، تقتلوا راس.
0: معناها قد ما تشكيوا معناها ذكور العالم
1: ونساو بيهم
0: مش تكون أموركم خايبة أكثر من ذكر العنكبوت. أول تزاوج في حياته يموت ويتوفى ويتيتم صغار وتعيش أنثى العنكبوت
5: تربي صغار
3: في حرية نحافظوا عليها.
1: والسؤال ما منعش واحد مش أحكي لصحاب
0: حتى واحد ما قالوا
5: قلت
0: تبع الحب يا ودي رأوا مسيروا الموت. يلا تحية برنسة لسرعة البديهة. قال العنكبوت وقت لين نحكي في الحكاية دي بعد درجة نص سرعة بديهة.
4: يا ولدي مش هكيك على خاطر أنا نكتب ونتخذ كلمة العنكبوت وقت قاعد نكتب فيها.
0: شكرا لك برنسة.
1: السؤال رقم قديش؟
0: السؤال رقم
4: 4
0: 3 2 1 توب. يلا زيدونا. المقولة شهيرة من قائلها إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. من القائل زيادة؟
3: المتنبي.
0: المتنبي برنسة.
4: الجاحظ.
0: الجاحظ ناصر.
3: الجاحظ.
0: الجاحظ رامي.
3: المتنبي.
0: المتنبي جهان.
5: متنبي.
0: حاتم.
1: أبو الطيب.
0: المتنبي. أبو الطيب المتنبي. 4 أجوبة صحيحة برافو لرف مقر. نفتح السؤال الموالي. كم دولة عربية موجودة في قارة آسيا؟ زيدون.
3: 5
0: ناصر.
6: السعودية قطر الإمارات
0: هذاك انا مش تحسبهم كلهم صوره
2: زوز ثمانية
0: ثمانية برنس
4: سبعة بالضبط
0: جيان
6: 15
0: رامي
2: هو فما تسعة في الافريق نقولوا 13
0: في الافريق
4: يا قالك
2: اي حسبت في الافريق تسعة
6: دونك
2: يقعدوا البقية
0: اوكي دونك اوكي به حاتم
1: 12
0: الأردن الإمارات البحرين السعودية العراق الكويت اليمن سوريا عمان فلسطين قطر لبنان 12 جواب صحيح بنجو حاتم الحاج الجواب صحيح السؤال الموالي واحد ستيل داني ماسي بنجو زعما تفريد وطير
2: تعطي فينا الأجواء الصيفية
0: ما يعبر عنه بالمدرسة الفنكي متاع ترشيد
2: وقت يكمل النار
0: بالحق تي متخوف هكا
2: سي ترو
0: بالحق انتي باديك
2: لا لا حاشيك لا حاشيك ما فهمتيش ما ظهرت لي كلمة كاس قوي عليك
0: النهيم هو صوت أي حيوان
2: يظهر لي رفيق
0: ما عطيتكش الكلمة ناس
2: الغزال
0: الغزال برنس
4: النمر
0: جينا
6: الأرنب
0: الأرنب رامي
2: الزرافة
0: الزرافة
1: الثعبان
0: الثعبان كل الأجوبة خاطئة
6: حيوان أليف هو
1: زيد
0: كل الأجوبة خاطئة النهيم هو صوت الفيل أجوبة خاطئة
2: والله شو قول الفيل أقسم بالله
0: على خاطر لا لا
4: مش بعاد راه
2: ما عرفتيش نجيو
0: شوف ممكن دور سبي
6: شنو اللي مش
0: بعاد ليك على الطاوله
4: النمر والفيل يعيشوا بعد بعضهم
0: يا حاج في القهوه تحكي
6: ليه سمعتوا قالك مش بعيد شنو النمر شنو الفيل
0: شنو النمر وشنو الفيل واضح يلا السؤال الموالي
2: ربي عاودك
0: السؤال الموالي من القائل اياك والغضب مش قول من القائل اكمل القوله إياك والغضب فإن أوله جنون وآخره
2: سجن
0: سجن نصر
2: نقول واحد سجن
0: سجن برنس
4: الموت
0: آخره الموت الغضب آخره الموت
4: نعم يغضب يغضب حتى لين
0: رامي
2: أحزان
0: آخره الأحزان
2: شوية راي بابا جونا
0: يلا جيان
6: ندم
0: ندم حاتم
1: ندم
0: قائلها علي بن أبي طالب إياك والغضب فإن أوله جنون وآخره
2: ندم
0: جواب صحيح جهان حاتم بالحاج السؤال الموالي سرعة بديهة ناحية زيادة عدد تضرب في روحه وتزيدوا أربعة تلقى عشرين
2: أربعة
0: رامي الأسرع وناصر ميسيرش ناخذ النقطة لأنه ناصر كان حاضر في السرعة نعرف نعرف نقطة ناصر نقطة رامي الفراتي
6: أنا من با مخي حاول يلقى
0: كنت رقبيلة حاولت تصلح يلا السؤال الموالي السؤال الموالي ربروم
2: أي سيدي
0: اكمل المقولة من تعلم لغة قوم من تعلم لغة قوم املأ الفراغ زيادة
2: اصبح منهم
0: برنس
4: صار منهم
0: سارة
4: صار منهم
0: منهم ناس
2: اصبح منهم
6: اصبح منهم
0: اصبح منهم ترامي
2: سارة منهم
0: أجوبة خاطئة
1: بالحق حاول
0: خطر من تعلم لغة قوم
1: فهم ثقافتهم
2: حلوة هذا يحكي بحكاية
0: مش تعرف
1: فهمهم
0: مش تعرف مش تفهم ثقافة وانت مثلا ملم جدا بالثقافة الآسيوية وما تفهم شيء من لغتهم دونك سي با
1: اعتذر
0: كي تفهم لغة قوم شنية الحاجة اللي تولي جارانتي عندك
1: نجم تعرس منهم
4: كسب ودهم
0: لا
6: تفهم
1: تعلم لغه
6: تعرف تفدليك
0: لو تمشي لبعض البلدان ساعات ما تتقلقش انت كي يبداو يحكيو مثلا تاكسي
2: ما يعديوهاش عليك
0: من تعلم لغه قوم امن مكرهم اعتبر جواب صحيح زياد المكي امن مكرهم ساعات يبدا شوفور في الكهرباء ويبدا يتكلم تحس عليك انت السبان اما ما شافش تفاعل
2: ما عندك كيف تثبت
0: ومع قيد مثلا ولا كذا تحس الكلام عليك العينين عليك وما يضحكوا لك عرفت انت في وضع المكشف
2: كيما نعملوا
1: انا مره مشيت لمصر عملت روحي ما نفهمش العربي شيخه عديت معني المشية من سونترفيل حتى الهرمات. يا ولدي لعبوا بيا قديش باش ياكلوني في الفلوس كل شيء ولا مشيت. وبعديش انا عطيتهم اون بارتي من الاول. بعديش كي رجعت قلت لهم انا معني فريمون فرحت برشا واللي عملتوا لي سوم وكل شيء ماتوا دونك اللي عطيته لهم اخذوه. عملت روحي ثنيه كامله ماشي كامل ما في نفهمش نتكلم بالفرنسي.
0: 29 دقيقة سؤال سرعة
2: 29
0: سرعة
2: فما فرق بين 28
1: و 29
0: 28 لحد الآن
2: هاي 29
0: مازال
2: والحمد لله على اليوتيوب.
0: يلا السؤال الموالي سرعة نحكيو كورة. الأسرع ياخو 5 نقاط
1: جارت بيل
0: الأسرع 5 نقاط
2: يعطي حتى 20
5: رامي.
0: اليوم يتكلم حد اللحظة هذه
2: شي متكلم حد
0: من هو
2: مدرب المنتخب التونسي
0: يتكلم حد الهداف التاريخي
4: ميسي
2: المنتخب الفرنسي.
4: أنا قلت لكم ميسي
0: أخرجوا كل لكأس أمم أوروبا.
4: تلعبت عند ربك
0: الهداف التاريخي ميسي
1: رونالدو
0: زيد
2: بيكن باور
0: بيكن باور برنس الهداف التاريخي كريستيانو
7: هالاند
0: هالاند
5: كريستيانو رونالدو
0: هالاند عمره مش شارك في اللورو ناس رابي
2: كلوزو
0: كلوزو ميروسلاف كلوزو حاتم
1: الأمم الأمم مش شامبيونز ليغ
0: ما كي نقول أمم تحب تحسبها شامبيونز ليغ
1: إيطاليا نعرفوا إيطاليا نسيتوا شكون
0: شكون إيطاليا فتني صحيح
1: روسي
0: روسي الثامن لوكاكو الثامن فانيستيروي وبعده زلاتان بعده واين روني كلهم في نفس الترتيب لأنهم نفس العدد من الأهداف هذوما 6 أهداف. وبعد نمشي مباشرة للمركز الثالث ماتسن من الدنمارك 7 أهداف فاريكين 7 ألان شيرر 7 موراتا إسبانيا 7 غريزمان فرنسا 7 بلاتيني
7: 9
0: ما شاء
7: الله.
0: وأفضل هداف
7: روسي
1: باولو روسي
0: لا 14 هدف كريستيانو رونالدو برنس جواب صحيحة
5: وين زيدة
0: دونك بالخمسة نقاط هذوما برنس اللي خذيتهم تقلب الطاولة وتخرج تعادل مع حد
4: يا اخويا
0: السؤال الفاصل
4: لا لا لا تو انا عندي سريقة باش نعملها لا فما فاصل لا شيء
0: انسحب كيما نحبوا نعملوا مع هولندا اللي صار مبروك. ما تحبش تلعب سؤال فاصل برنس؟
1: هيا هيا برنس
0: خليك هيك
4: عمل لي اشارة هكا انت ولا لا
0: تحب تلعب سؤال فاصل؟
4: لا لا حتوما نحترموا حتوما اعطينا عواصم يسالش
1: ليه عواصم
0: تلعب سؤال فاصل؟ تلعب سؤال فاصل
1: نلعب
0: السؤال
4: عاصمة تونس مثلا
0: ثلاثة ويجيب اوكي يزن نلقى لك ان دومين انت تشوميتريزو هو لي تقريبا لوجه الابرة في كومة قش. السؤال
2: ليسونس
4: برمش
0: حق انت خبير في البترول
4: يعني يعني
2: زيد حتى ذي شككت
4: شو الفرق بين استانيون وفو
0: شنو
4: استانيون وفو شنو الفرق
0: شو الفرق بين استانيون وفو عندك جواب؟
1: لا
0: برنس
4: لستانيو 10 نيترو الفيو 200 نيترو
0: جواب الفائز لبرنس فوز مستحق
1: مستحق
0: جي دومينك معناه
1: والله ما لزهر
0: ولا
1: زهر استانيو بيد اسمع طالي سؤال بدون
0: لا برودوي برودوي بروبر للشركة شكرا لك لبرنس شكرا لك يا ملا الفريق ملتقانا غدوة شالة في حركة جديدة تحية للصديق في الإخراج عزيز في الإخراج الراكمي صديقنا حسام يحيى مخبي في الأعداد جهان في الأعداد جعفور بعد شوية في ساعة سعيدة نص نهار ابتسام في هنا تونس إن شاء الله نسلم عليكم برشا إن شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع ملتقانا غدوة إن شاء الله باي باي تشاو تشاو.
8: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم ديوان فم صوتكم les musiques vivantes sur Diwan FM.

تعالي ما جيبش سيرتي. ديوانا فهم صوتكم.

0: عبد الموجدك على ديوان FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.

وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس.

وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى

0: ديو ان اف ام عسلمة
1: عسلمة ديو ان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم ونحبكم برشا. ديو ان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديو ان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملا كابتن موجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوت كوم
0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام

0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم انتم تسمعوا في صباح الخير تونس الاثنين للجمعة من 6 للسبعة متاع الصباح.
1: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب في مطمئن. صباح الخيرات والبركات لكل مستمعينا الغاليين على موجات ديوان FM. موعد جديد من برنامج صباح الخير تونس وين ما كنتوا. نسلم عليكم نهاركم فل وياسمين، نهاركم طاقه مزيانه، نهاركم اخبار مزيانه، ان شاء الله تجيكم وين ما انتم وبالتوفيق ديما كيف العاده. ما ننساش سلام ذاتنا في البكالوريا اللي قاعدين الفتره هذه يحضروا في الامتحانات نتاع اختبارات التدارك، فان شاء الله يا ربي موفقين الكل. إيش مازال نكملوها إن شاء الله ونفرحوا بكلمة أدمي. تحيتنا أيضا لكل الصغيرات اللي عديوا في المناظرات الوطنية، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لهم. كهو قايد سيبون قريب نسكروا الدوسي متاع القراية وندخلوا في الدوسي متاع العطلة، فما تلامذة ديجا تعبوا من العطلة وسيق قلقوا منها طويل عليهم الشهر، مانيش عارفة لي بارون إيش باش يعملوا في ما تبقى من العطلة. رب يعطيهم الوقت الطيب. صباح الخير تونس من طول السبعة متاع صباحي من سكوحي كنت ميكرو عزيز عوني في الإخراج، حسام يحيى في الإخراج الرقمي، ونحيي كل نهار أربع معنا صديقنا محمد زعبار من صفاقس نسلموا عليه برشا. اليوم ما هوش يوم عادي، اليوم ليلة اللي تسبق أعظم الأيام عند ربي سبحانه. نحكيه على يوم العاشوراء، اليوم اللي نجى فيه ربي سبحانه سيدنا موسى وأهلك فرعون وجنوده. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها. معناها إذا كان نصيمه يوم عاشوراء ويلزم ينسبقوه بنهار التسعة وإلا نهار 11 اللي بعد، دونك هذوكم نهار العاشر اللي بعد، هذوما ليامات اللي إن شاء الله يا ربي سبحانه إذا كان صمناهم يغفر لنا ربي سبحانه العام اللي قبل من الأعمال المستحبة في نهار كيما العاشوراء، هو الإكثار من الدعاء والاستغفار، قراءة القرآن، الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وخلينا ننطلقوا بدعوتنا دعوتنا في ليلة عاشوراء نقول فيها اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم في هذه الليلة المباركة اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج همومنا واشفي مرضانا وارحم موتانا وبارك لنا في أعمارنا وارزقنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا وارزقنا السعادة والرضا في الدنيا والآخرة. يا مغيث المغيثين، يا أمان الخائفين، ضاقت بي السبل وأنت الملجأ. اللهم إني أناديك نداء المكروب الذي اشتدت به الفاقة وضعفت قوته وقلت حيلته، فتداركني برحمتك يا رب، أخرجني من ظلمات الهم إلى نور الفرج، واجعل لي من كل ضيق فرجا ومخرجا، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم أغثني وأغث كل المتابعين، اللهم أمين يا رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الدعوات، إن شاء الله ربي يعطيكم الناس الكل على قد قلوبكم. اللي صايم نهار اليوم إن شاء الله ربي يتقبل منك صيامك، تفكرنا في دعوة ديما نوصيكم دعوتكم لي ديما ندعي لكم أنا في كل الأوقات، إن شاء الله ربي يبارك لكم في كل اللحظات في أعماركم. 26 دقيقة ننطلق بموزيكتنا في صباح الخير تونس، نهاركم مزيان على أحلى ديوانا.
0: صباح الخير تونس، صباح الخير.

0: رجعين يا هوات، وصلنا ل 26 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا، نهاركم فل. وياسمين تحياتنا لمحمد واحمد. 6:04 بحذية الريونيون تبدا 7 متاع الصباح. اش قولكم في الناس الماتينال؟ ان شاء الله باش نحضروا ليميسيون متاع الويكاند اللي ان شاء الله باش تكون حاجة مزيانة تستنى فيكم سبت وحد ان شاء الله على امتداد شهر جويلة من 7 إلى نصف النهار في ويكاند على الكيف على ديوان افام هذايا، باش يكون ابارتير من شهر جويلية. حالة الطقس كيفاش باش تكون اليوم توتسويت في الميتيو. ميتيو بالنسبة للطقس اليوم الأربعاء 24 جوان 2026 يتسم بظهور سحب قليلة على كامل البلاد، تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار تشمل بعض الجهات الشرقية. تهب الرياح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر قليل الاضطراب فمتموج. درجات الحرارة باش تقعد في نفس المعادلات مع ظهور الشيلي، وتتراوح المعادلات بين 30 و 40 درجة بأغلب مناطق البلاد. بالنسبة لأوقات الصلاة، صلاة الصبح كانت مع مضي 3 و 8 دقائق، الظهر نص نهار و 29 دقيقة، صلاة العصر مع 4 و 13 دقيقة، صلاة المغرب مع 7 و 45 دقيقة، وصلاة العشاء مع 9 و 35 دقيقة. إن شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم دعائكم وكافة أعمالكم. ميتيو. من الميتيو باش نمشيو للكتاب امتاعنا لليوم، وكتابنا المرة اللي فاتت حكينا على كتاب سيكولوجية المرأة القوية. اليوم باش نحكيو على سيكولوجية الرجل القوي. كيف نحكيه على الرجل القوي؟ مش نحكيه على الراجل اللي صوته أعلى وإلا الأكثر سيطرة، ولكن نحكيه على الراجل اللي عنده قوة داخلية تخليه قادر على إدارة حياته ومشاعره وقراراته بثبات. سيكولوجيا الرجل القوي ما يبنيش قيمته على رأي الآخرين فيه، يستمد ثقته من إنجازاته ومن مبادئه، ما يعديش وقته في أنه يحاول يرضي الناس الكل وإلا أنه يثبت نفسه في كل نقاش. هو يعرف اشني يحب، يعرف شكون هو، ويفضل الأفعال على الكلام. من أبرز صفاته أيضا تحمل المسؤولية. وقت اللي يغلط ما يقعدش يفركس على أعذار وإلا على شخص يحمله الذنب، ولكن يعترف بالخطأ متاعه ويحاول يصلحه. الدراسات في علم النفس تشير أنه الأشخاص الأكثر نضج نفسيا هما اللي يمتلكوا ما يعرف بمركز التحكم الداخلي، يعني يؤمنوا بأنه كل قراراتهم وسلوكياتهم هما العامل الأساسي في تشكيل حياتهم. الرجل القوي ما يخافش من الفشل، خاطر يشوفه تجربة للتعلم، ما هوش حكم نهائي على القيمة امتاعه. هذاك علاش نلقاوها أكثر قدرة على النهوض بعض الأزمات مقارنة بالناس اللي تربط التقدير امتاعهم الذواتهم بالنجاحات فقط. على المستوى العاطفي توا، بالنسبة للرجل القوي القوة الحقيقية ما تعنيش قمع المشاعر، بالعكس الرجل القوي يدرك المشاعر متاعه، يتحكم فيها من غير ما يخليها تتحكم فيه. يعرف وقتش يتغشش، ويعرف وقتش يسكت، وقتش يحكي، وقتش ينسحب من الموقف من غير حتى حس ومن غير حتى غش. في العلاقات ما يفركزش على السيطرة بقدر ما يبحث على الاحترام المتبادل، يقدر الشريكة متاعه، يمنحها مساحة للتعبير عن نفسها، لأنه ما يشوفش في استقلاليتها تهديد لي هو. الخلاصة أنه الرجل القوي ما هوش اللي ينتصر على الآخرين، ولكن اللي ينتصر على نقاط الضعف امتاعه كل يوم. قوته الحقيقية تكمن في الانضباط، تحمل المسؤولية، الثبات أمام التحديات، والقدرة على التقدم مهما كانت الظروف. القوة النفسية ما هيش صفة يتولد بها الإنسان، ولكن مهارة ينجم يبنيها مع الوقت والتجارب. وكان هذا المقترح متاعنا لليوم. تعليقاتكم نقرأها على شين يوتيوب ديوانا فام، أيضا على الفيسبوك متاعنا. نواصل معكم بالموزيكا، هذا دوزي، ما زلتوا تتفكروه ولا لا؟ من أحلى ما غنى أمر، هذه موزيكتنا على ديوانا فام، صوتكم.
1: صباح الخير تونس، صباح الخير.

0: راديو ان اف ام صوت كوم.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع ايمان سكوحي.
2: 6:34 دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل، نهاركم فل، وياسمين كل الناس اللي التحقوا بينا توا قاعدين تسمعوا في برنامج صباح الخير تونس على ديوان افام. ونمشيو تو دسويت لدراستنا لليوم في شات ماتان.
1: شات ماتان،
2: في السنوات الأخيرة شهد العالم تراجع ملحوظ في معدلات الولادة حتى في دول كانت تعرف تاريخيا بارتفاع عدد المواليد، بينما اعتادوا الباحثين يربطوا الظاهرة هذه بارتفاع تكاليف المعيشة، تأخر سن الزواج، تغير أنماط الحياة، حتى جت دراسة حديثة طرحت عامل جديد ومفاجئ نحكيه على الهاتف الذكي وإلا سمارتفون. الدراسة أشارت أنه انتشار الهواتف الذكية من عام 2007 تقريبا تزامن مع انخفاض واضح في معدلات الإنجاب في عدد كبير من الدول. الأمر اللافت أنه التراجع هذية كان أكبر في المناطق اللي وصلتها الهواتف الذكية والإنترنت بشكل أسرع، لكن الحكاية خلينا نفهموها أكثر وبتفاصيلها. الهواتف اليوم أصبحت تستهلك جزء كبير من وقتنا، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الفيديوهات وإلا الألعاب وحتى العمل عن بعد. التغير هذية أدى لتقليص الوقت اللي يعديوه الناس مع بعضهم في الواقع، ولا التواصل الرقمي يحل أحياناً محل العلاقات الاجتماعية المباشرة. التعرض المستمر لحياة الآخرين عبر الإنترنت خلق عند برشا شباب طموحات وأهداف جديدة تتعلق بالدراسة، بالعمل، بالسفر وتحقيق الذات، ما خلى فكرة الزواج والإنجاب تتأخر إلى مراحل متقدمة من العمر. من جهة أخرى ساهمت التكنولوجيا في زيادة الوعي بالتخطيط الأسري ومنحت الأفراد قدرة أكبر على التحكم في قرارات الإنجاب وتوقيت تكوين الأسرة. مع هذا يأكد الخبراء أنه الهاتف الذكي ما هوش المسؤول الوحيد على الظاهرة هذه. ارتفاع أسعار السكن، تكاليف تربية الأطفال، عدم الاستقرار الاقتصادي، كلها عوامل تلعب دور أساسي في انخفاض معدلات المواليد حول العالم. والسؤال اللي يطرح نفسه اليوم، هل أنه التكنولوجيا قاعدة تبعد فينا فعلياً على العلاقات الإنسانية، وإلا مجرد أداة قاعدة تعكس التغيرات اللي يعيشها المجتمع؟ إجاباتكم نقرأها في تعليقاتنا على اليوتيوب. وكانت هذه دراستنا لليوم في شات ماتان.
1: شات ماتان.
2: التليفون ولا حائل أيضا على الزواج، على الولادات، ودراسات اليوم قاعدة مركزة برشا على التأثير متاعه. ولينا نستسهلوا برشا العلاقات الافتراضية، ولينا نهربوا من العلاقات الحقيقية الواقعية. ممكن عوالم قاعدين نصنعوا فيها في أذهاننا قاعدة تخوف فينا من العلاقات الحقيقية، أو بتاتر تجارب خايبة عشناها على أرض الواقع. اليوم ما يلزمش نختروا برشا بزيف حوالي المواقع التواصل الاجتماعي، مهم جدا انه نحطوا ساقينا على الارض، مهم جدا انه نستمتعوا بحياتنا كما هي، تفاصيلها كما هي، ونحاولوا نرجعوا البريق للعلاقات الانسانيه. 6:37 دقيقه، نمشيوا موزيكا، نرجع بعد شويه على ديوان افام صوتكم.
1: صباح الخير تونس. صباح الخير.

0: ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزاده على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع ايمان سكوحي
1: نرجع لكم ورجعت لكم يا جماعة 46 دقيقة مرحبا بكم الناس الكل مكملين معكم المشوار في صباح الخير تونس باش نمشي مباشرة لفلاش باك مونديال
0: فلاش باك مونديال
1: حكايتنا اليوم متأكد لنا أنه ساعات مساج رسالة مكالمة تنجم تبدلك أحياتك نحكيه اليوم على روبرتو لوبيز الشهير بيكو اللي تولد في مدينة دبلن الإيرلندية عام 1992 بيئة إيرلندية صرفة وانشكلت الثقافة المحلية ملامح أحياته بدأ بيكو مسيرته الكروية كلاعب محترف في الدوري الإيرلندي في نادي بوهيميانز في السنوات هذه كان طموحه محصور في التألق محليا أو الوصول لتمثيل منتخب إيرلندا ولكن حتى مرة مخطر على باله أنه فما في القارة السمراء شكون يراقب في التحركات متاعه في الملعب في منتصف عام 2019 قرر اتحاد الرأس الأخضر لكرة القدم في مسعى منه لضم مواهب من أصول مهاجرة كما عملت تونس مع حنا بعد المجبري وإلا نادر الغربي غندري وغيرهم اتواصلوا مع بيكو واختاروا منصة لينكدين المهنية بعثوا رسالة رسمية طويلة باللغة البرتغالية لكن كانت فما غلطة رقمية خاطر بيكو ما كانش يتقن اللغة البرتغالية مشى في باله أنه الرسالة مجرد بريد مزعج أو احتيال إلكتروني فضغط على زر حذف ببرود كما نعملوا احنا الكل مع أغلب الرسائل الغير مهمة ظن الاتحاد أنه اللاعب يرفض تمثيلهم والإعلام المحلي في رأس الأخضر قام بجلد اللاعب في البلاتويت الكل وتم وصفه بأنه انكر في أصله باع بلاده الأصلية بينما كان بيكو يمارس في حياته العادية في إيرلندا وما في باله بحتى شيء تعدوا 9 أشهر كاملين قبل ما يقروا مسؤولي الرأس الأخضر المحاولة مجددا ولكن المرة هذه بصياغة الرسالة اللغة الإنجليزية وقت اللي قرأ بيكو الرسالة وفهم المحتوى متاحة كان مذهول جدا وتواصل معهم فورا واعتذر على جهله اللغوي وبدأت رحلة التحول من لاعب محلي لمدافع دولي انضم بيكو لمنتخب القروش الزرقاء وأصبح صمام الأمان في دفاعهم من الطرائف اللي تلاحقوا حتى اليوم أنه رغم أنه

0: دافع الرأس الأخضر قدام عملاق أوروبا المنتخب الإسباني في ملعب أتلانتا ضمن مباريات المجموعة الثامنة. كانت ليلة الصمود الأسطوري وانقاد بيكو الرأس الأخضر لفرض تعادل سلبي على المتدور الإسباني المدجج بالنجوم العالمية متاعه، وأصبحت قصة المدافع اللي بدأ برسالة محذوفة وانتهى بجدار دفاعي قدام أبرز لاعبي العالم، واحدة من أجمل حكايات المونديال. وكانت هذه حكايتنا لليوم في فلاش باك مونديال. فلاش باك مونديال، تحياتنا لصديقنا مهدي بن يوسف، والفقرة هذه بإمضاء وهو المحب رقم واحد لصبح الخير تونس. البارحة غلطت له في اسم لاعب مسيكنا قريب نشلته، اللاعب اسمه تييغو وانا قلت تييغو، هو يوصي فيا إيمان حاول انك ما تغلطش في اسامي الملاعبية. ألا غالب هذه الدخليش نجموا يعملوا في الكورة. 56 دقيقة نوصلوا بالموزيكا في صبح الخير تونس، نهاركم مزيان على أحلى ديوان. صبح الخير تونس، صبح الخير
1: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: الله بالتوفيق ليك في كامل مسيرتك. بونكوراج ليك نادر المصباحي. ايضا صديقنا وسام الزين يحب يسلم برشا على نزار بن عمر ووالدته شدليه، يقول لهم ربي خليكم ليا ولي نحيكم، ربي يفضلكم ونحبكم برشا. ايضا مدام فاطمه الزغليمي تحب تسلم برشا على ولدها يوسف بالعربي، تقول له الف الف يا مبروك يا يوسف، نجح في البكالوريا بكا مفوجي الاول في المعهد نتاعو، معهد نهج الباشا، باباتو منير ماماتو فاطمه يقولوا له حبوك برشا يوسف، ان شاء الله بالتوفيق في بقيه المسيره نتاعك. خلينا توا نختموا باخر فقراتنا لليوم، نصيحه اليوم.
1: نصيحه اليوم.
0: نصيحتنا تقول عندما تدرك انك لست اولويه لا تحارب. في حياتنا نلقاو برشا أشخاص ممكن نعطيهم وقتنا اهتمامنا مشاعرنا وأحيانا جزء كبير من أحلامنا، نعمل هذا خطر نعتقد أنهم يحتلوا مكانة مهمة في حياتنا، وفي المقابل أحنا زادة عنا مكانة مهمة في حياتهم. لكن تجي لحظة صعيبة يكتشف فيها الإنسان حقيقة مؤلمة أنه ما هواش أولوية عند الطرف الآخر، وقتها يبدأ الصراع الداخلي. نحاول نفسروا ونبروا، نطالبوا بالمزيد من الاهتمام، وحتى نحاربوا من أجل مكانة ماخذينهاش من الأول. ولكن السؤال المهم، هل يمكن أنه نجبر واحد أنه يخلينا أولوية في حياته؟ علم النفس أكد أنه العلاقات الصحية تقوم على التبادل الطبيعي لا على المطاردة المستمرة. وقت اللي يكون شخص مهتم بيك فعليا ما تحتاجش باش تذكره ديما أنك موجود، وإلا ما تضطرش أنك تقوم بالتسليم تسول العاطفي للحصول على دقائق من وقته أو كلمات من اهتمامه. وهذي تجي الحكمة متاعنا، وقت اللي تدرك أنك ماكش أولوية ما تحاربش، مش على خاطر أنت ضعيف ولا خاطر أنك استسلمت، ولكن كرامتك أغلى من أي معركة خاسرة. القيمة الحقيقية للإنسان ما تتقاسش بقدرته على التمسك بمن لا يريده، ولكن بقدرته على الانسحاب بهدوء وقت اللي يحس أنه مكانته ما عادش محفوظة. الحكاية لا فيها غش، لا فيها انتقام، لا فيها قطع العلاقات بشكل درامي، ولكن إعادة توجيه الطاقة متاعك نحو الأشخاص اللي يقدروا وجودك، يقدروا قيمتك، تحولها نحو أحلامك، أهدافك، حياتك الخاصة. كل دقيقة تقضيها في محاولة إقناع شخص بقيمتك هي دقيقة مسروقة بالعمر متاعك. وذكروا ديما اللي يحبك هو اللي فركس عليك، هو اللي يقدرك وبش يخصص لك مكان خاص في حياته من غير ما تطلب، ولكن اللي يحطوك ديما في آخر الليستة ربما الأفضل مش إنك تعاتبهم، ولكن إنه ترحل بصمت. وكانت هذه نصيحتنا لليوم.
1: نصيحة اليوم.
0: بالكلمات هذوما نوصلوا لنهاية موعدنا من صباح الخير تونس. شكرا للفريق الكل، عزيز عوني في الإخراج، حسام يحيى في الإخراج الرقمي. ملتقانا إن شاء الله غدوة في نفس التوقيت. أجمل تحيات إيمان سكوحي.
1: صباح الخير تونس. صباح الخير تونس. تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.1. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
2: ديوان فم صوتكم.
1: ديوان فم فلاش نيوز.
3: مشاهدو السابعة ديوان فم صباح الخير. مدير عام السدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة فايز مسلم يقول إنه لم يكن لحادثة سد ملاك الذي جد مؤخرا بسبب عطل في إحدى بوابات التنفيس أثر على مخزون المياه، ومكنت تدخلات الجهات المختصة من استيعاب المياه المتدفقة وإعادة توجيهها بشكل سليم. مضيفا في تصريح لوكالة تونس فريق للأنباء أنه بتاريخ 17 من جوان الجاري وبعد استكمال عملية تصريف الكمية المطلوبة من المياه لفائدة المنطقة السقوية بجندوبة والتي استمرت من 8 إلى الحدود 9.6 دقائق ليلا خرجت البوابة المسؤولة عن العملية عن مسارها عند محاولة إغلاقها. ويعد هذا الإجراء روتيني يتم يدويا ويؤمنه عاملان، ولكن ما أثار المخاوف هو فقدان التحكم في المياه المتدفقة بقوة قرابة 400 متر مكعب في الثانية عبر البوابة، علما وأن هذه البوابة هي عبارة عن منشأة ضخمة يبلغ وزنها 70 طنا، وهي مواكبة للسد منذ إنشائه سنة 1954 ولا يمكن استبدالها على حد قوله. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن فتح مناظرة لانتداب أساتذة محاضرين بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات في مادة القانون الخاص وعلوم الإجرام، وذلك يوم 14 من سبتمبر القادم والأيام الموالية. ووفق قرار صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي نشر برائد رسمي للجمهورية التونسية الصادر أمس، فقد تم تحديد عدد الخطط المفتوحة ب14 خطة موزعة بين عدد من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وتشمل الخطط المفتوحة اختصاصات القانون المدني والقانون التجاري وقانون الشغل والقانون الجزائي وقانون الأعمال، وذلك لفائدة مؤسسات جامعية من بينها كلية الحقوق بتونس وكلية الحقوق بصفاقس وكلية الحقوق بسوسة والمعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات بمنوبة، إلى جانب مؤسسات جامعية أخرى. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن صدور دليل التوجيه الجامعي على موقع www.orientation.tn، والذي يتضمن عروض التكوين المفتوحة. والوزارة تدعو كافة المترشحين لعملية التوجيه الجامعي لاعتماد المصادر الرسمية والوسائل الراجعة لها بالنظر للحصول على المعلومة الصحيحة والدقيقة. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والطاقة والمناجم مصلح الزواري يؤكد في لقاء جمعه بوفد على أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع تونس بالبنك الأوروبي للاستثمار ودورها في دعم مشاريع البنية التحتية ذات الأولوية. إلى الشأن الدولي، الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب تمنع دخول رعايا 4 دول إفريقية إلى الأراضي الليبية عبر جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية. وشمل القرار مواطني السودان وإريتريا وأثيوبيا والصومال في خطوة قالت الحكومة أنها تأتي ضمن إجراءات لإعادة تنظيم دخول الرعايا الأجانب إلى ليبيا. رئيس وزراء قطر يقول إن أي نموذج لإدارة مضيق هرمز يجب مناقشته مع إيران وعمان ودول الخليج، وأن الملاحة في هرمز يفترض أن تعود إلى مستوياتها خلال 30 يوما من الاتفاق. نهاية الموجز الإخباري، المشوار ينطلق الآن مع كامل فريق الرفماق. أجمل تحيات، بهيرة عوجي، يومكم سعيد.

0: ديو ان اف ام عسلمة
1: عسلمة ديو ان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما
2: نسمعكم احلى جوكم ونحبكم برشا. ديو ان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديو ان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكبتي الموجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm.

على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث وتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم

0: صباح الأنوار، تحية كبيرة للجميع ومرحبا بكل من اختار بشي رفقنا في متينة الجديدة وفي رحلة العادة. مرحبا بكم في راف ماج الأربعاء 24 جوان 2026، من توا حتى للتسعة ونرس نرجو مع بعضنا على حسيلة مسار في تونس والعالم من أخبار، نرجو لآخر أخبار وكواليس المونديال وآخر أخبار وكواليس منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم اللي يواجه غدوة منتخب هولندا في ثالث مقابلات الدور الأول بالنسبة لمنتخبنا في المجموعة اللي يضم كل من تونس السويد اليابان وهولندا. آخر أخبار المنتخب، التشكيلة المحتملة، طريقة اللعب والخطة اللي باش يواجه بها هيرفي رونار منتخب هولندا. نحاولوا ناخذوا كل هذه التفاصيل بعد لحظات مع صديقنا حاتم جزبار. سلموا عليكم وين ما كنتوا، سلموا على الناس اللي اختارت باش ترافقنا كيما كل يوم على موجات الديوان ولا على المباشر على اليوتيوب ولا على الفيسبوك. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. بدأ العد التنازلي لنهاية هذا الموسم تقريبا ابتداء من اليوم، نجم نقولوا احنا في اخر اسبوع، مازالوا حلقتين الأسبوع هذا باستثنحيو الحلقة هذه بيانسير وحلقتين الأسبوع القادم وينتهي الموسم. إن شاء الله يا ربي ربي يدوم عشرتنا وربي يدوم محبتكم، وإن شاء الله من القلب نقولوا كونوا عادينا موسم نال على الأقل رضا نسبة من المستمعين الأوفياء امتعنا اللي نسلموا عليهم ونشكروهم على تفاعلاتهم وعلى مساجاتهم وعلى نقدهم وعلى حضورهم اليومي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. نستعمر المنجلة متاحة وتليفونها على خروجنا احنا على لونتين. شكرا من القلب على الحب وشكرا على كل شيء. حلقة جديدة وإثبات بالجملة في فريق رافماج، يغيب علينا ناصر البدوي، سلموا عليه برشا، صورة متواجد في صفاقس وبعد لحظات تقريبا بعد نص ساعة من توا ولده يعدي بوحميد نسلموا عليه، آخر امتحانات الحياة بالنسبة لي ورسميا ياخذ طابع ومفتاح الكابيني ويبدأ يمارس. مفتاح الكابيني ربي سهل ولكن يبدأ يمارس إن شاء الله كدكتور. قولوا له مبروك بالله المسبق وسلموا على ناصر، وبعد نعطيكم آخر الأخبار في ربط من صفاقس في علاقة بامتحان ولد ناصر بوحميد، سلموا عليه برشا. ويغيب علينا غياب مفاجئ من غير إعلام للأمانة، ننقل الصورة كما هي، زياد المكي ما عندوش وعكة صحية لأنه كملنا التلفزة البارح مع بعضنا وكانت أموره على العال، صارت شوية مناوشات في التلفزة. هل في قرار؟ هل في قرار؟ لا هل يواصل؟ لا نحكيه في هذا بعد شوية في الاثنين، حاولوا نتصلوا به ونعرفوا التفاصيل. خميسي يحضر معنا في حلقة اليوم، تغيب كل الأسماء، تتغير أسماء هذا الفريق، تتغير الأعضاء ولكنه ثابت ميكرو في الحلقة ثابت في هذا البرنامج. لوغرو نجم النجوم أيقونة الإعلام برنس صباح الأنوار.
1: ربي فضلك ليا
0: ذاك شو نقول لك، ما نطول معناش برشا
1: اي الحمد لله ربي فضلك اليوم والحمد لله يا راف. ينضاف لعائلتنا الموسعه دكتور يحمل اسم احمد البدوي، مبروك علينا الكل، مبروك على خور الناصر، مبروك على اختنا عايده، وان شاء الله المزيد من النجاحات. الله العظيم قمت الصباح بكري قلت هذه يلزمني نكتبها ويلزمني ربي يعطيني القوه باش ما نبكيش، خاطري لوم عليا كي نبكي نبكي يا ولدي راني نبكي يا الله غالب. هكاو نمشيو للرياضه تو
0: اييه متب نمشيو للرياضه
1: مش متخلطوا في رونالدو وكبر ودرا شنو وكذا هي سيدي رونالدو البارح مركزوز وشدد مشدد الخناق على كل من ميسي ومبابي، والبارح قتلني بالضحك كي مركز الهدف الثاني مش يجري راف وعمل تنقيسها نورمال، بعدين تفكر لي هذيك مش تنقيسها،
0: عمل تنقيسها
1: عمل لك التنقيسها طلع ان شاء الله ربي يبقى عليه وعلينا الستر الى يوم الستر.
0: نحكي عليه بعد شويه. رونالدو اللي صار رسميا الهدف التاريخي للبرتغال والهدف التاريخي للمونديال، مش في علاقه بعدد الاهداف كيما ميسي، ولكن اللاعب الوحيد اللي سجل في 6 دورات من كاس العالم، 6 كؤوس عالم سجل فيها كريستيانو رونالدو. حرب الارقام، عقده الكرسي ذي اللي يطيح في الحوار يطيح في الديوان سي با نورمال، معناه بالحق معناه يبدو نفس الفورنيسور يتعاملوا مع الناس كلها، اللي واحد يكون قاعد يطيح فجاه سوسول هذه هي ظروف المباشر وانا سامحوني دونك نستوي الكرسي قبل ما نكمل الكلام. دونك بالنسبه لرونالدو قلنا حرب الارقام بالحق تاريخ سيحفظ الحرب ما بين ميسي ورونالدو اللي دامت لسنوات، قداش من كره ذهبيه، قداش من هدف، قداش من ليغا، قداش من تشامبيونز ليغ، تو نحكيوا على كاس العالم. كل الارقام احتكروها الثنائي ميسي ورونالدو. نعتبر جيل محظوظ انه عشنا مع الثنائي هذا والحركه نتاعهم الجميله اللي باش خلينا بقعه بعد اللي يعتزلوا الزوز. قلت والاصابات يبدو انه مش نهار الرفماك، جينا زاد باصابه ورغم هذا يتحامل على الاصابه باش نلخصوا الحادثه الحمد لله عليه باللطف. النقيب البارح يدوش زلق في بيت البالو فكانت اصابه على مستوى الراس والظهر، ولكن تدخل العائله انقذ النقيب. لطف عليك نقيب وان شاء الله لاباس وصباح الانوار.
1: صباح النور ربي فضلك وبارك الله فيك. بجد البارح صورنا وروحنا تعبانين انتو كا ما حد سيت ان اكسيدون دو باركور ونصيحه الحاجه صباح قال لي ما عادش تخلي بيت البانو مسكره معناتها يلزمك تحل سينو. والله يا رفيق صدقني تعرفني انا ما نجملش بالكل بكل قداش ربي عطاك زينه العقل، قال العقل فات الزينه برده اقسم بالله يا حاتم يا رفيق بوشنيك عنده زين سرزانه سي با فاسيل دو جيري اون ايكيب كيف نحنا اي بوي بالحاجات اللي يصيروا سلبيه تصير في الحوار مثلا هاو ميكروويت هاو كليماتيزور هاو كراسي هابتو هاو درا شنو وتلقى رفيق إلي توجور ايغال ا لوميم اي سا سي تري امبورطون باش يكون ربان السفينه في هال
0: بالعكس هذاك راهو دليل انه الانسان مات من الداخل
2: صحيح ما عادش فيه شيء
0: هذاك الاعصاب
1: معناها يا رفيق
0: وهذا تقريبا حراره الروح
1: قول هاو رفيق باش تغشش جامي ديما مريض
0: اسمك تشوفني مروح الكهرباء
1: يا ريت
0: تشوفني نقدم في الفولون فهمت هذيك حالات عصبيه اخرى.
1: سينو نحب نحيي ولدي معناتها نجم نقول ولدي هو استاذ كبير في الموسيقى زياد الزواري عازف كمانجا كبير عمل حفل حاتم حاجه كبيره ياسر عنوانه 100 كمان معناتها 100 فيولون 100 كمانجاتي في رباط سوسه بمناسبه معناتها الاحتفال باليوم العالمي للموسيقى. عمل حفله حاجه حلوه ياسر هاو الكرياسيون هاو الحاجات الباية اللي نصفقولها كل ما تصير حاجة باية رانا احنا معاك يا زياد
0: نهنيو ونقولوا له مبروك الحفلة مبروك النجاح ونقول لك مرة أخرى لطف عليك نقيب وعينه تارت إن شاء الله نجمة النجوم مدام جيان السليني صباح الأنوار
3: كنوا بخير ان شاء الله اللي يسمعوا فينا زاد يكونوا بخير طريق السلامه للجميع. بسم الله عليك نقيب بون كوراج رفيق زاد نهارك فيه مهمه صعبه طويله مش صعبه مش صعبه ما يصعب عليك شيء اما حبيبي نقول لكم اللي انا من العبيد اللي كنت ماشي في بالنا انه لي بوز اللي ياخذوهم باش يشربوا الماء في وسط كل ميتون في كاس العالم معناها المداخيل باش تمشي للفيفا. البارح خرج انفانتينو قال لي معناها المداخيل ماهيش للفيفا اون فيت سايتي امبوزي باغ امريكا هو البوز هذيك والعباد قاعده تتسائل على الطابع التجاري هذايا نتاع الفوت وهل انه باش يكملوا يعتمدوها الحكايه هذه في قوانين كره القدم حتى بعد كاس العالم. جوست حبيت نعطيكم شيفر العشر ثواني الاولى قديش تتباع من الاعلان ربع مليون دولار العشرة ثواني الأولانيين اللي جيوا في البوز هذيك دونك برشا مداخيل الحقيقة
0: برشا فلوس
3: وبرشا دي ترانش هكاكا بيبليسيتير دونك فما ماكينة كبيرة
0: وهو داير فما دي ماتش طولوا فيهم في البوز على خاطر ثم أكثر بيب معناها ياخذوا معناها ما عادش نحكيو قانون معناها ولات نحكيو باك افكتيفمون الفلوس داخلة افكتيفمون الأربيتر يستنى في بيب المقرونة والكليماتيزور وكذا باش نرجعوا نكملوا. كيليان مبابي اللي تسأل على النقطة هذه وقال للامانه ما تسالوناش احنا الملاعبيه راه ما عندناش راي راني اليوم نقول لك انا برافو معاك وغدوه نجم نجي نقودكم على القوانين خاطر قال انا كي نبدا في الماتش هذاك مثلا ماخذ لاسوندون قاعد نهاجم تجيني البوست كسر لي الريتم باش نكره القانون نبدا انا مناسي معناها باش نتفرهد نرتاح دونك قال اعملوا اللي تراه يصلح بالملاعبيه بريتو احنا لازمنا نشربوا لازمنا نرتاحوا ما نجمش نكون ترانشون في علاقه بهذا مسيو جولدن بوي نجم النجوم. خليني نقول اكبر ضحايا منظومه الفساد التحكيمي اللي قوي في الرفماك في الحوار اساليب خليته انسحب انسحب كل طرق تم استعمالها حاتم الحاسب احلى انوار
2: والادهى والامر اللي تجيب من فتحي البولدي استاذي
0: فتحي ولا
2: يكون تعلمت عليه
0: يلا
2: سينو هاكا رفيق معناها باش تكون لك الدليل انت نهار كل تعيرني بالشيب وهو وخار أو كان يقعد في الويد كان حجره كما يقول الحاج جينا كان نحن حتى مطبطب جيك ونحن هو عمل لك ضربة خاطر فما تجديد لكونترا في بيننا كل واحد أو بلوز فرونج شكون يشكرك أكثر ميجو بون
1: تعرفني مانيش نوع هذاك
2: مش نوع ما قصيتش عليك عرفتك ما قصيتش عليك
0: خليني نوصل فكرتي
2: نوصل دونك فين الماء باش يكون لك درس بس المره الجايه مش خاطر نحن
0: يجي الماء انا معامل على زياده
2: زياد اسمع كلمني ما نعرفش معناها فما بوادر فما حاجه فما سر صار بيناتكم كي روحتوا
0: ما نعرف لا ما روحناش مع بعضنا فما تونسيون
2: خاطر قال لي الاخر جاي ما قاليش
0: الاخر سيد
2: قال لي الاخر جاي
0: انا فما حاجه انا وانت بعث لي قال لي تسمعني 7:30 مع مين جار انا نعرفش صار ترانسفير ما نعرفش نحكيو في هذا بعد شويه تعالوا نفهموا اكثر الامور ربرو رامي الفراتي صباح الانوار اخر الجنود الاوفياء رامي اخر الجنود الاوفياء
4: وباش نقعد انا اخر واحد لهنا موجود احنا معاك
0: بس الاخر تقتلني انت
2: لازم مكركيش
4: لازم فما موسى ما قتلني فما شريمه لازم فما
0: غرقه العنصر الاكثر وفاء هو اللي يقلق يعمل
4: لك مسلسل روتيني كعب ملاوي كعب شوكولاته هذاك هو جونا الكلاسيك ان شاء الله نهاركم زين مازال نهاير على مشاركه المنتخب عمري ما تصورت وتخيلت لنا باش نقول الحمد لله وفي الكوب دي موند مستانس ديما نقول مصاب يقعد معانا لاخر جويليا ان شاء الله بالتوفيق للولاد في اخر مباراه وعلى ذكر البيوب ذيك الووتر بريك الاكثر باش نحيوها هو ذاك وباش نحيوا زاد الدخله قال لك تطول برشا وذي 22 ملاعب يدخلوا حيوا العالم وواقفين العالمات معبين استاد وياسر شارجي قال لك الشو هذاك الكل وبخلاف البيوب هذيك زادوا بيوب اوبليغاتوار اللي هي الديسكونت قبل ما بين تحيه العالم وما بين الواحد كان الهث هذيك اللي يبداو 10 9 هذيك البيوب تعاملت زاد راه مش شو هذيك تعاملت للبيوب باش يخرجوا كان فما بيوب غاليه برشا تتباع الوقت هذاك دونك كل شيء كي حدا الاربيتر باش يلبس زاده توا جازوز الدنيا دونك الامور برشا برشا برشا فلوس
0: بزنس بزنس
4: اكثر من اللي يلزم
0: رهيبه اسمع تقول اكثر من اللي يلزم ومن بعد تقول زاده تو كونت في لي مصلحه الكوره في العالم اليوم الفيفا كي تجي في بلاد تعمل لك سونتر ميديكو سبورتيف كيما صار في اي بلاد كيما عاونت تونس كيما عاونت عده بلدان في العالم تعاون ساعات في بني استادات اليوم الفيفا مين عندها فلوس بالمنطق باش تعطي لكل جوار يشارك جمعيته تاخذ مليار هذيك فلوس الدور معناها دونك منطقيا فما ناس كل رابحه من هذا ولكن ما يلزمش تفوتك الليميت اللي بشوي مقلقه بالنسبه للكوره على ذكر الواتر بريك شفت البارح فيديو المعلق يوسف عوضي هو ولا عوض
4: يوسف عوض
0: يبقى دوبا بدات الحكايه هذه فارس عوض ولا يقول لي صديقنا المخرج فرانك ريبيري معناها هي بوز هو نسى لي فما البوز نتاع الووتر بريك والكاميرا مزومي على فرانك ريبيري خارج هو في البايرن يذول وقت الناس كوب دي موند والدنيا سخونه عملوها مكتوبه من لوتا ووتر بريك قال وخروج ريبيري ودخول ووتر بريك ويعاود فيها وتحسه ينطق فيه ويقول منين جاي الملاعب هذا ووتر بريك يدخل الان ويخرج
4: هو نجمو نتفهموا خاطر تفهم ملاعبي قبل كان يكاور في ليستر اسمه درينك ووتر دونك هو الامور فهمت
0: تخلوا تعدوا
4: اما ووتر بريك خلوا ملاعب يتخلوا
0: يلا سيدي السلام عليكم الناس الكل نهاركم اسعد الايام
2: انا عجبتني السورية جوجل ماب نتاع
4: عجبتني الخفه الصباحيه
0: الحلوه مش جوجل ماب
2: الماب نتاع
0: لا نتاع الباكمان اللي ياكل عرفت اللي لابيرات اللي ايش فيها الباكمان
4: مايكروسوفت
0: الشيوخ يقولوا مش سنة الحياة فاصل ثم نواصل تنطلق الرحلة البداية كالعادة بزابيك شو صار في حلقة البارح رمرو في الموعد كالعادة زابيك ولي رفماك حتى للتسعة ونص نهاركم أسعد الأيام
5: زابيك الناس تسألت يا عزيزي المستمع قالت لك علاش لعبة ميلودي وقفت نحب نقول لك اللي رفيق باش يفسر لنا وزياد ما نعرفش شنو دخلوا في الحكاية لا ركز لي لهنا
0: كي نخلطوا عنا برشا ناس ما زاد باخذش فلوسها تقفل اللعبة باش ما تكبرش الحسبة ومن بعد نبداو بشوي بشوي قاعدين يتصلوا يوميا بالناس باش نسولديو اللي ربحوا الكل
4: يروي زياد انا كذلك
0: فلوس لعبت في ميلودي انت
2: سلدي ولي معاهم بربي
4: مادامكم سلدي وسلدي
2: لعب في بدوي
4: والله يرحم والدين معاهم سلدي وني
0: السلد
4: هذا مادام حلي ربي يبارك
2: الصف وين نمشي نخ معاهم الضب صوتي للمستمع
4: انت حكينا مع مستمعين
0: تفتح النار على اخوك
4: لا مش نار مع سلدي وني
5: اه شفتوا كيفاش لا لا هكا باش يتغشش رفيق لا رفيق ما يحبش الحكايات هذو معايشكم
0: لا نوعيه الرمارك هذو ما لن اقبله مستقبلا
4: هذا انا شفتي رفيق ديما اخ العام عنده قرارات من بعد ترقام طيش في النطق
2: في اودي ينسى
0: لن اقبله مستقبلا انه فما مشاكل داخليه يتم استعمال الميكرو لتصفيه الحسابات واضح اي نوع رمارك من نوع هذية لن اقبله مستقبلا لكن قبل ما نختم انا بدي ماذا بين الصوره انا بدي ماذا بين السلده معك
5: لا هو راه باش نكونوا واضحين نهار مبروك سعيد يا والدي نحكي وحتى على العقوبات تاع كاس العالم هاي هذا كيفاش يغطي فمه وهو يحكي وكذا واسمه من الباراغواي حسيل الدنيا كلات بعضها
0: هو لاعب منتخب الباراغواي ضد منتخب تركيا الميرون هكا قال راه مش توفي كونفيونس نصلح عليه لعبات هكا جونتي سي
2: انا علاش قلت باش ما تطلعش الميرون
4: الميرون
2: قلت استبق
4: ولا اريك اللي عملته في الحاجه ولا يعملوا في كرام اريك انت
0: بالنسبه لرامي راش الكبير
4: تعطيكي ملحه سنوات اللي عملته مع الحاج وش اسمه عاودي اسمه
5: هك وشوف سبحان الله كي قبيل قال لك حتى لهنا بشي تغشش رفيق اي لا لا لا, لا. قال لك هذا كله ما نعديهوش
0: يلا بيدي كل هذه حاجات تتحط على طاولة
2: جبر من فيت سيزون
0: تتخذ القرار
4: بيان
0: سور سي ان كوميون
2: بالطيريف
4: وبالهيئة نتاعك اللي بتصيب الشورت هذيك وحييك عليه
2: الكاريزما
4: الكاريزما اللي فيك في السيف وكل نشاط اكيد فما قرارات حلوة
0: قرارات ناخذهم في الوضع هذاك بونتا كور وقاعد مشموم في القهوة
4: والناس معنا كالعادة بالواتساب هي حلوة ان شاء الله
0: انتظروا القرارات
5: وفي وسط ذي الكل شكون شايخ في البرنامج كان الحاش الله مصلي عني بكويس كذا أسئلة فاصلة جايب 5 نقاط لأمور حافلة
0: دونك بالخمسة نقاط هذوما برنس اللي خذيتهم تقلب الطاولة وتخرج تعادل مع حد
1: يا خويا
0: السؤال الفاصل
1: لا لا لا تو انا عندي زريقة باش نعملها لا فما فاصل
0: لا تحب تلعب سؤال فاصل
1: لا لا حتوما نحترموا حتوما
0: تلعب سؤال فاصل تلعب سؤال فاصل لازم نلقى لك ان دومين انت تشوميتريزو هو لا
1: شو الفرق بين استانيون وفو
0: شنو
1: استانيون وفو شنو الفرق
0: شنو الفرق بين استانيون وفو عندك جواب
2: لا
0: برنس
1: استانيون 20 لتر والفو 200 لتر
0: جواب الفائز لبرنس فوز مستحق
2: مستحق
0: جي دومينك معناه
2: والله ما لزهر والله بيض
5: الله الله الله على السؤال السرويجور ومش مفهوم زادة ايه كيك معناه نجم يكون غالط نجم يكون فميش منه الشيء ذا ايه ميسالش ميسالش حاش حوج لو فرحان مبروك اخويا مبروك يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينج
6: زابينج
0: تحية للقراء رامي
1: يا معلم يا معلم يا بي
0: كنتوا تسمعوا في الزابينج يلتحق بينا في المباشر في الحنين برشا بدخوله بطلته بحدينا صباح خير
4: باخير نهارك مبروك نهارك مبروك عايتك الكل تطلب أخوي كل في البورصة نخدم البورصة البوشناق معناتها الأسهم تاع 80 أبيل
0: بالله عيلتي طلبوها
4: اي اي كل
2: سبحير على البرنامج
4: على البرنامج
0: فهمتني شاب الاستيفاع
4: لازم
0: فهمت اشهار اي
4: فهمت تحيه لحاتم والله حاتم بابا الكبير بابا عزيزي اي بي برون سوان دو توا ما تجريش يعني امي قالت لي نخسر رفيق ربحك قلت لها هكا هو
0: اي شنو 7 و7 داخل
4: زنا غالب ساريف ارهاق ارهاق رفيق شان هاركم ابيزي فهمتني ان شاء الله نهاركم زين وان شاء الله نهاركم سعيد وان شاء الله قاصدين
0: ربي اي فسالي السعر ما قمت مأخر ما رقدت السهر
4: لا والله تعديت
0: فيك عندك زهر اكذب علي على الاقل
4: لا ما نكذبش كروفير قط
0: كروفير
4: سبحان الله بدني ما جاوبش وحتى الريفي ما سمعتوش رفيق سبحان الله دونك رقدت مع شنيا الحب نرتاح شنيا تحب تخص قص بعتها كلها قصا شنيا معنا
0: ما انت توك تخط الحلقه دي 77 انا كنت بلمون عدي حلقه
4: ليه كنت بلمون عدي توعد عدي لي
2: درجي عدي درجي
4: الحب تبدا تعدي كنت بلمون انت كنت بلمون شد وانت با المسار كل دي المسار على الدرج
0: اي قل... ما نعرفش نكتبها في الباسيف في الاكتيف ما نعرفش فين
4: اكتب وين تحب المهم عدي
0: عدي ونعدي لك حلقه اورتكس ولا تي تي سي
4: تي تي سي اورتكس عدي حتى حتى فوس سبيس نورمال فما شيء
0: وكم شو نعتذر يطلب اسمي
4: مش كون نعتذر مستمعين نعتذر سامحوني هكا وشو الشارع محبي رفيق العبيد
2: كنت توخر
0: درجتي توخر سبع درجات
4: سبع درجات جاي مش مستاذ مستاذ الدنيا فارغه يا ربي قاسدين ربي الخدمه ربي حلها في وجوه
0: هذا كل باش يقف ذات يوم الانديسيبلين هذايا والكل هذايا
2: تسيب
0: ما يمكنش يتواصل و اي اون بارلو
4: اي اون بارلو صافا ميرسي
2: ما نجمش عاودها كيما هي
0: بلاكوين بلاكوين يلا بعد شويه الاخبار ولكن قبل هذا نحكي لكم عجديد كيما العاده فيفو اللي ديما تفاجئنا بالجديد كان تحب تبدل تليفونك ولا تود اي حد بتليفون جديد يجمع بين البرفورمانس ليليغونس والريزيستونس ماكش باش تلقى خير من فيفو ايكغيك 31 دي 4G اللي تلقاه متوفر في زوز الوان مزيانين لكري ايتوالي والدوري بلوم بالنسبه للرام والستوكاج تنجم تختار 128 جيجا دو ستوكاج مع 6 جيجا دو رام اكستنسيبل ل 12 جيجا ولا 8 جيجا دو رام اكستنسيبل ل 16 جيجا مع 128 جيجا دو ستوكاج والا 256 جيجا اكران 6.75 بوص لوميوزيتي ماكسيمال تعطي كراحه وفيزيبيليتي عالميه للعين تخليك نجم تستعمل تليفونك مرتاح سورتو في لي جو واللي فيديو الفيفو ايكغيك 31 دي تليفون بويسون نحكيو على سناب دراجون 6 اس جن 2 مع كاميرا فرونتال 8 ميجا بيكسل ودو كاميرا اريير واحده 50 وواحده 2 ميجا بيكسل باش تعمل اقوى تساور والسوربريز الحقيقه هي الباتري بلو فولت 7200 ملي امبير اور شارج رابيد وانفيرسي مع عمر افتراضي يوصل حتى ل 6 سنين الريزيستونس عالميه نتاع التليفون هذا تليفون سيرتيفي في مقاومه لي شوك مقاوم للي شوت سيرتيفي 5 ايتوال ويقاوم الماء والغبره وتنجم تصور به حتى تحت الماء نحكيو على سون الايغريك 31 دي بتاع فيفو فيه دوبل اوبرلور ستيريو مع فوليوم يوصل ل 400% نحكي لكم تو على الفيفو ايغريك 31 5G تلقاوه في زوز الوان بلاك وبيربل 8 جيجا دو رام اكستنسيبل 16 جيجا 256 جيجا دو ستوكاج اكران اتش دي 6.68 بوص سناب دراجون 4G ونحكيو على باتري بلو فولت 6500 ملي امبير اور وشارج رابيد بالطبيعه الاهم من هذا الكل هو السوم الفيفو ايغريك 31 دي 4G سومو ابارتير من 839 دينار ويخلط المليون و69 والايغريك 31 5G متوفر مليون و100 و69 مازالتو تنجمو تربحو تليفون وتربحو دي زيكوتور زورو صفحة فيفو تي ان على الفيسبوك شاركو في المسابقة ما عليكم كان تعملو بارتاج للببليكاسيون وتجاوبو على السؤال قداش تبلغ سعة البطارية فيفو ايغريك 31 دي اكتبوا الإجابة صحيحة واستعملوا الهاشتاج هاشتاج فيفو ايغريك 31 دي مركي واحد من أصحابكم في كومنتير كل ما تشاركو أكثر كل ما تزيد حظوظكم في الربح فاصل ثم نحلق نحو الولايات المتحدة الأمريكية آخر أخبار منتخبنا مع صديقنا حاتم جاسبارا
6: راف ماج ببليسيتي الكرة سيف سني تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات
7: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بمتشوة تونس وثلاثة شهور تود بايبيين هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير ميل اتفرج على الفيلم والمسلسلات وأسهر على متشوة تونس وكون من الفيقين للتسعين عندك أورانج
8: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيله خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة وحتى كان هزو النوم وفيتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف ساعة وألفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك ليه مع الفرجة.

0: ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم تسمعوا الراب ماك مثلين للجمعة من 7 to 9:30 مع رفيق بوشناق
1: وراف ماك حتى للتسعة ونص نهاركم أسعد الأيام الناس اللي تسمعوا فينا نسلموا على كل الناس الحاضرة معنا على اليوتيوب على الفيسبوك الناس اللي تسمع فينا في كرهبة صديقنا روف يقول ميلك من ألمانيا حبي يقول مبروك لمحمد مهدي العذاري قلت خويا احترق العذاري دوك مالك من ألمانيا حبي يقول محمد مهدي العذاري والتخوه تارق العذاري اللي نجح في البكالوريا ب18 معدل مبروك شاء الله مبروك وإن شاء الله في أكثر نجاحات وإن شاء الله ربي وفقك إن شاء الله تحية ليك صديقنا والكل الناس اللي تسمع فينا خارج حدود الوطن نحلق مباشرة نحو الولايات المتحدة الأمريكية التراند جورة
2: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش اللعبة غير مسمى للشراء صالحة حتى 30 جوان
0: أريدو طور عالمك تراند دو جور
1: يلا نحكيو على آخر أخبار المونديال نحكيو مع صديقنا حاتم جاسبار موجود معنا كيما كل يوم حتوم صباح الأنوار
3: صباح النور رفيق تحية ليك تحية لأولادي الكل نصبحوا على كل السادة المستمعين إن شاء الله نهاركم مبروك وأسهاركم أسعد الأيام رفيق
1: إن شاء الله نهارك أسعد الأيام مسيحنا كل يوم نقول لك بونجور نهارك أسعد الأيام وانت تكمل في نهارك غادي والدنيا ليل والأجواء غير الأجواء لهنا انت لحظة يدي في الولايات المتحدة الأمريكية أكيد حاتم وصلت انت لباس والحمد لله عليك وإن شاء الله ديما لباس الرحلة باهية متعبة كانت
3: رفيق من البارح لليوم انا تو مازلت وصلت الكانساس من اللي كملت معاك البارح تعدينا اما تبطينا شويه في الاسكال عملنا 9 سوايع في دالاس اسكال مشينا من مونتيري الدالاس عملنا 9 سوايع في دالاس وبعد خلينا طياره من دالاس للكانساس والمنتخب ديجا قبلنا وصلنا انا فريس ما عنديش برشا من وصلت هنا لكن مثال جرفايق 9 سوايع
1: 9 سوايع اسكال حاجه متعبه حاجه قاتله ما اوروزمو عندك زيد ارجنت بوش معناها فري شوب راك شفت الاجواء صح اخويا صح اخويا صح اخويا صح اخويا هكا خليني انا ما نتكلمش انت حتى يلا حتى ما يشعلنا صديقي من اخبار غدا مقابله منتخبنا اول مره كيما كرامي في بدايه البرنامج نخلطوا الماتش في الكوب دي موند خايفين منه معناها كان الماتش ما يتلعبش لاي سبب تونس تقول لك طوميو يزي اللي صار مبروك خايفين من شو باش يصير ما عادش عندنا حتى فكره معناها ما عندنا حتى فيزيبيليتي على وجه المنتخب على التشكيله اللي تنجم تهبط على ما نعرفش لحداش باش يتنحاو باش يهبطوا 11 اخرين معناها في اطار يزي الاخرين خذوا فرصتهم شنو اخر اخبار منتخبنا خلينا نبداو بالامور هذه حاتم يلا
3: هي اخر اخبار منتخبنا رفيق ما اخبار هو ما يخص منتخبنا ولكن بعيد على الكومبيتيسيون نتاع كاس العالم على انه للاسف ولينا في المركز 57 عالميا رفيق ما ترجعنا 12 مرتبه بعد ما كنا في المركز 45 معنا اليوم نحكيه حتى افريقيا رفيق بعد المغرب السنغال نيجيريا مصر الجزائر كوت ديفوار الكونغو الديمقراطيه الكاميرون المالي معنا ولينا العاشرين افريقيا والرابع عربيا بعد المغرب او الخامس عربيا بعد المغرب مصر الجزائر وقطر ايضا اصبحت امامنا كلها ربما الهزائم اللي عملناها الاخيره الاربعه الوديه خلتنا نتراجعوا 12 مركز رفيق في وقت ما مش بعيد برشا كنا الولا افريقيا الولا عربيا وكنا الحقيقه معنا برمي الحاجات هذه اللي ما حبيناش تصير هذه من مخلفات الهزائم اللي صارت في
1: المركز وهذه اللي نجم يكون عندها تداعيات مش ولا بد من بعد في في التصفيات اللي ترشح المره الجايه في اللي شابوف ولا ينجموا يخليوا المجموعات اللي نتيحوا فيهم اصعب بكثير من المجموعات اللي لعبنا لهم قبل ما نترشحوا كاس العالم امريكا 2026 نجم يصعب علينا برشا الماموريه ما عادش نلقاو الجمعيات اللي لعبنا لهم وكان الترشح سهل يلا حسي لما في الصدور هذا امر واقع

0: نتاعو ما نجموش نغيرو.
1: اعطيني
0: اخبار المنتخب، تدربوا الاولاد نحاو عملوا سيونس تاع ارهاق تنحي الارهاق، ومن بعد هذاك اش صار؟
1: هما الصباح رفيق عملوا سيونس تدريبيه لازاله الارهاق في مونتيري، وبعد كان السفر مباشره في رحله مباشره من مونتيري الى كانساس لهنال، ووصول كان فماش تعطيلات حول اجراءات الدخول وغيره الامور، تعدات بثلاثه دخلوا ومشاو ديريكتومون لمقر الاقامه نتاعهم. غدر طبيعه ونحكي لك اليوم رفيق باش تكون اخر حصه تدريبيه هي السيونس، وقبلها باش يعقد ندوه صحفيه النخب الوطني ايرفيرو نار، تكون مع مرفوق بلاعب الى حد الان ما عرفوش شكون اللاعب باش يكون حاضر معاه، ومن بعد باش تكون حصه تدريبيه اخيره نموذجيه مفتوحه ربع ساعه للاعلام دون الادلاء بالتصريحات في علاقه بمباراه المنتخب الهولندي. اذا رفيق تم تعيين الحكمه المكسيكيه كاتيا غارسيا ضد هولندا باش تزفر المقابله هذه، باش تكون معها المساعده ايضا الاسبانيه المكسيكيه عفوا ساندرا راميريز، المساعد الثاني خوزي انريكي، المساعد الحكم الرابع هو خوان جابرييل بينيتيز من اسبانيا. بالنسبه كما قلت رفيق ديما نحكيو على اخر اخبار المنتخب، وقلت انه ما فماش فيزيبيليتي على التشكيله لانه ايرفيرو نار في اخر معناه فما جلسه رفيق صارت بينه وبين اللاعبين بعيد عن كره القدم، حكاها هو والملاعبيه وحكاها هو واللاعبين الكل، معناه عملوا قاعده وحكاوا انه اليوم ايرفيرو نار رفيق مش مفاجئك ربما وقت اللي حكى مع اللاعبيه قال لو انا كنت قبل موجوده قبل المسابقه هذه كانت فما اسماء كانت نجم تكون موجوده وكنت نجم معناها نوجه لها الدعوه، حتى مش امور بدنيه وحتى امور فنيه حتى بالعامل المعنوي، مهم جدا باش يكونوا فما ملاعبيه ربما عندهم قيمه وهو اصلا يعرفهم معناها وعندهم عليه فكره، لانه يتحدث على اربع ملاعبيه هما فرجيني ساسي، وتحدث على عيسى العيدوني، وتحدث على علي معلول، وتحدث على المحترف محترفنا في اليابان
0: عصام جبالي.
1: صحيح عصام جبالي، سامحوني والله تلمو ضيع دائما بعض الاسماء.
0: لا لا خويا لا لا لا ما نسامحوكش، يزمك تقيد الاسم هكا ولا
2: لازم نحضرها قبل ما نزادهم على اربع سنين بثلاثه تعمل تسع سوايع في
0: الدلال لو منك وقف معناها وتتذكر انت معنا قاعد تحكي
2: تو علق علينا تو
0: والله صديقي والله ربي قوي.
1: هذوما اربع ملاعبيه قال ربما انه كانوا ينجموا يكونوا موجودين ديما يحكي مع اللاعبين وكانوا ربما قادرين على
0: معناه رونار يعرف علي معلول ويعرف العيدوني والفرجاني يعرفهم بالاسم معناها
1: يعرف العيدوني ويعرف علي معلول ويعرف فرجاني ساسي ويعرف عصام الجبيري، قالوا ملاعبيه هذوما كان ربما اوكي قال الامور الفنيه نعرفوا ربما انتم فوتوهم نعرفوا بدنيا حاضرين اكثر منهم بوتيتر، ولكن ديما ركز انه لازم اللاعبيه اللي معناها اللي يلموا الجروب ولا، لانه رفيق التاثير اللي صار هو في الكومبيتيسيون هذيا راهو معنوي اكثر منه بدني وفني، كما قلت لك جينا لهنا للمونديال واحنا خاسرين واحنا ممسوسين معنويا، تعرف انه فما الانتيغراسيون تاع كلكو جون يخرجوا يحكيوا ويقولوا امورنا واضحه الانتيغراسيون موجوده، ولكن ضروره وجود لاعبي الخبره تحس انه منتخبنا الحقيقه ينقص وكل معناها الليدر في الجروب معناها اللي يحكم كما قبل اللي قادر باش يوجه قادر باش يلم الملاعبيه، هذا اللي حكاه مع فيرونار، وايضا الملاعبيه رفيق كانوا حكاوا مع فيرونار قالوا له معناها علاش ربما كوتش انت بعد المونديال ما توصلش تكمل معانا معناها في المونديال هذا، الاجابه كانت واضحه وبسيطه باش فاش اخبار فريق قال لهم على الفريق كامل قال لهم انا هذه الامور ما تخصكمش، هذه حاجه خاصه بي وبالاتحاد التونسي لكره القدم، انتم عندكم مقابله ضد المنتخب الهولندي يلزمكم تكونوا حاضرينكم الفوق ابقوا مركزين في المقابله، وكما قال المقابله الفايته ما فيكم حتى واحد مش يعرف روحه اساسي والا لا، معناها الاختيارات نتاع لحد الان ما هيش واضحه رفيق.
0: باهي دونك معنا حتى فكره على التشكيله من الحراسه من الهجوم
1: ايمن دحمان باش يواصل
0: والبقيه ما فماش فكره واضحه لا في علاقه بالتشكيله لا في معتز نفاتيش به.
1: طب معتز نفاتي قد يكون اساسي رفيق ديما نعطيك في تشكيله محتمله معتز نفاتي لانه جرب ولعب واكثر لاعب كان خذا الجهه اليمنى باش يواصل اغلبيه الموضوع باش يواصل بثلاثه ملاعبيه في اللاكس مش باش يبدل مع وجود عيل عارضي باش يكون موجود علي اللي ربما يقول لك بعد التصريح اللي ادلى به صعيب باش يكون موجود وغيره عيل عارضي بنسبه مئويه كبيره انه حظوظ وافرة باش يكون متواجد، ثلاثه ملاعبيه في قلب الدفاع ديما الفكره نتاع دو لا تيرور ثلاثه ملاعبيه موجوده وحارس المرمى، سينو تلقى التغييرات ربما موجوده في وسط الميدان نجم نلقاو محمد الحمد.

0: بيرونال في علاقه بالتشكيله اللي فيكتيف الكل كونسترنين الكل تقعدوا امبليكي كونسنتري على الماتش نجم حتى قبل ساعه من الماتش نقول لك انت باش تلعب وانت على البنك سي ان شوا ما نعرفش يساعد من اللاعبيه ولا لا يساعد من لاعبيتنا ولا لا خاطر مونتالمو احنا من لاعبيتنا سبيسيال شويه في الامور النفسيه وانتو كا نتمنى غدوه المقابله تتعدى سلامات ما عادش عندنا طموح كبير اكثر من انه نقولوا ان شاء الله يا ربي تتعدى الامور سلامات غادي ما نعرفش كلمة أخيرة نخبو بها حاتم جمهور حاضر توارسة لغادي ما نعرفش
1: بالضبط معناها ردود الأفعال رفيق موحنا التونسي ديما يتغشش من بعد ينسى كل شيء هو كي تسمع مرة أولى يقولوا أنه في برشة توانسة ما مش جايين وبرشة توانسة ما مش بش يكونوا حاضرين وكأنه الفكرة تغيرت رفيق الجروبات اللي قاعدين موجودين فيها وناخذوا منها ربما في شوية أخبار متعلمة الجماهير اليوم بش يكون فما لما في جهة الداون تاون بعيدة تقريبا من هنا 12 دقيقة مش كل لما تدروا إمكانية قيام الكراكاش كما اللي شاهدناه عم ناول من جمهور الاسبيرانس في كأس العالم للأندية بش يكون فما كراكاش كبير ولما كبيرة في جهة الداون تاون بش تجمع جماهير المنتخب وبش تكون أيضا قبل المقابلة نهار المقابلة بش تكون لما أخرى ويلموا بعضهم بطبيعة باش يمشيوا مع بعضهم ديريكت مور الملعب اللي باش يحتضن المباراة لهنا بين تونس وهولندا يا رفيق.
0: بربي سؤال أخير من تغيير تفاصيل حاتم حكيت مع لاعبية من غير لا تقول لي شكون حكيت مع اللاعبيه من غير لا تقول لي شكون حكيت معني اون كونتاكت مع كلكو جوور بالتليفون ولا قابلتهم ولا
1: فما ملاعبيه من قبل مش بطبيعة فما ملاعبيه تحاول انت تشوف الاخبار تشوف امور المعنويه لباس ولاد حاضرين فما جديد
0: حاسين حاشمين باللي عملوه ولا تحس نورمال وذيك الكوره وبعد كل واحد ياخذ طيارته ويرجع منين جاي
1: طبعا
0: فما متاع واحد حاشم من من من 12 مليون معناها ولا لا تحسوا هذا ولا لا
1: صحيح رفيقي تحكي مع عمر ملعبيه معناها دا ننقل ديما في احساس
0: اللي احساسك فوالا اللي تحس واي
1: اي احساس كبير بالخيبه معناها شو رفيق كيما نقول لك انا مش كيما نحكي مثلا مع ملعبيه في السيزون سيرتو ملعبيتنا مش تحكي معهم في السيزون كيما تحكي معهم بعد بعد دي فات خايبين حتى الطون تاع صوته تحس فيه حشمه تحس فيه معناها انه خوف تحس فيه تحمل مسؤوليه كبيره تحس فيه برشا الحقيقه حاجات متاثرين شكون واقعين انه متاثرين الملعبيه وحاسين بحجم مسؤوليه كبيره الملقاطه على عاتقهم والخيبه الامل بطبيعه اللي انتقلت الى جميع التونسيين في كامل انحاء
0: في 10 ثواني بنعم او لا حاتم خاطر يدهمني وقت الفاصل هل من جديد في علاقه بالكلام ما بين المكتب الجامعي وإيرفي رونار في باش يجدد ولا لا فما جديد ولا حتى شيء
1: ما فما حتى شيء جديد
0: ما فما حتى شيء جديد
1: مؤجل الحديث الى ما بعد
0: بالنسبه للمكتب الجامعي هل من جديد نعم ام لا في علاقه بنيه استقاله المكتب او احد افراد المكتب الجامعي او مجموعه من افراد المكتب الجامعي هل من جديد
1: لا نية للاستقالة ولا نية لإعادة توزيع الأدوار بين أعضاء المكتب الجامعي
0: واضح شكرا لك صديقنا حاتم خليوا لك الوقت تمشي ترتاح شوية وغدوة كالعادة ناخذوك معنا في التليفون تكون آخر مداخلة لك قبل المقابلة الثالثة والأخيرة لمنتخبنا شكرا حاتم وليلتك زينة
1: شكرا لك رفيق تحية لك ولاد الكل شكرا
0: تحية لك فاصل ثم نواصل
2: رفماج publicité

0: تا تا تا تا.
1: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو، طور عالمك. ماتزارو ميلانو تعيشكم أجواء الم...

0: La bio officielle de l'équipe nationale de Tunisie.
1: مبروك لكل ولادنا الادمين في الباك واللي مازالوا ان شاء الله في دورة الابطال ناجحين. اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاجي باش تي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26. مع اتصالات تونس الكلنا على موجة الفرحة.
2: خيرها وافي، بحرها صافي، هواها شافي، جوها ديما دافي.

0: تونس زينة البلدان من شمالها لجنوبها، من شرقها لغربها، خضارها، جبالها وحكايتها وأسرار بنتها، تصنيفها وسحر ماكلتها. البنة يلزمها اللي يفهمها، يلزمها زيت صافي.
1: ألف مبروك للناجحين، أصعب خطوة تخطيتوها وأهم خطوة للمستقبل توا باش تاخذوها. المستقبل الناجح يبدأ باختصاص واعد. إذا أنت مغروم بالهاي تك والديجيتال ترانسفورميشن، عليك بماست يونيفرسيتي، جامعة متميزة وتدرس باللغة الإنجليزية وتعتمد the latest pedagogies. ماست يونيفرسيتي، higher education for a changing world. لأكثر معلومات على برامجنا زورونا في اللاكتوا وإلا اتصلوا بنا على 71 180 180.
0: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمطلع سوبر سيستا، الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا، الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة. قد ما تخرج بكري من الدار ديما تصر تار، الترانسبور عامل فيك تاكسي سيليكت تسهلها عليك. تيليشارجي لابليكاسيون تاكسي سيليكت وريزيرفيو تاكسي في ثانية. كانك مزروب وتحب الكونفور اختار بريميوم، وكان تحب تقتصد اختار ايكونوميك بأسوام واضحة ومعقولة. مع تاكسي سيليكت انت اللي تختار الكورسة اللي تساعدك وتناسب ميزانيتك. خدمة سريعة ومضمونة 24/24، وتقول باي باي للوقفة في الشارع والوقت الضايع. توصل في وقتك، توفر فلوسك وتخلص لتنقلاتك أسهل. تاكسي سيليكت، الكل تونسي يستحق تاكسي.
2: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموزيكا باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل إتوال 343 إتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاغ.
3: شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس ديليس دو بيستاش، تتبنن البيستاش والشوكولا من أول لآخر لحظة. آيس فيغاس، تيست دو بليجر.
4: كل دار وحكايتها، وحكاية اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك، مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية، مع أقوى جارانتي في السوق. 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ملا أختار وانتي مطمئن، على خاطر كونكورد فعل مش كلام.
5: صيف السنة مع فيبر تي تي، اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ماش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
6: تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق مشناق.
7: موصلين معكم الرحلة في الراف ماك، كملنا مع صديقنا حاتم أخبار المنتخب. نرجع بعد الأخبار نكملوا نحكيو في التفاصيل. كنتوا تسمعوا في التراند
8: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
9: أريدو، طور عالمك.
7: يلا سيدي، قبل ما نسمعوا الأخبار وقبل ما نختموا الساعة الأولى، أنتم اللي تسمعوا فينا، الناس اللي في المشروع باش يبدل كرهبته، باش يشري كرهبة جديدة، باش يشري كرهبة حتى قديمة في عمر 5 سنوات، نسمعوا التفاصيل اللي تجيكم يوميا مع بي تي ال.
10: الكرهبة اليوم ما عادش تعتبر لوكس ولا ضرورة وجزء من خدمة برشا ناس. كل خدمتك بازية على الكرهبة وترانسبور، ما تفلتش لوفر. ليزينغ صيفي، العرض اللي اقترحه عليكم بي تي ال بانك، البنك التونسي اللي بيعطيك فرصة باش تمول كرهبة اوكازيون عمرها يوصل حتى الخمس سنين، مش عاملك اهو كيف العادة، والخلاص على 36 شهر. وإذا كنت تحب تشري كرهبة جديدة من باكو، زاد الحكاية أسهل برشا مع بي تي ال بانك اللي تحط على ذمتكم برشا امتيازات. زيرو اوتو فينانسمون لي فري دو دوسي اوفير ومع مده الخلاص توصل حتى 7 سنين كاملين وحتى كان تحب على كهرباء ايكونوميك نجم تختار كهرباء هبريد ولا الكتريك وتتمتع بتو بريفيرونسييل يعني نسبه فائده اقل مهما كان اختيارك البي تي ال بنك هو الحل العرض متواصل حتى لاخر جوان لاكثر معلومات زوروا btl.am ولا اتصلوا على 70 131 800.
7: كما كنتوا تسمعوا انت ما عليك كان تختار الكهرباء واللون وتخلي الباقي على btl التفاصيل على btl.am ولا تنجموا تكلموا 70 131 800. ليزينك سيافي كهرباء جديده ومن غير ستريس لوتو فينانسمون هذا مع btl. يلا هلا اخبار ثم نعود موصلين معاكم للتسعة ونص نهاركم اسعد الايام.
11: راف ماغ
12: ببليسيتي.
13: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار افلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
14: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بمتشوة تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الفيلم والمسلسلات وأسهر على متشوة تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أورانج.
15: شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس ليمون بافلوفا. تفرشيك السيترون مع الدوسور دو شوكولا بلان تاخت فيك بالبنة. آيس فيغاس تيست ذا بليجر.
16: ديوان افام فلاش نيوز
17: موجز الثامنة. ديوان افام صباح الخير. سيتم انتداب حوالي 1700 طالب شغل في قطاع صناعة مكونات السيارات خلال السنة الحالية ومن المبرمج توفير 60,000 موطن شغل في ذات المجال في أفق سنة 2030 وفق ما صرح به وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود على هامش توقيع اتفاقية إطارية مع الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات وست اتفاقيات خصوصية بين عدد من المؤسسات الاقتصادية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل. أسعار الذهب في السوق التونسية تتراوح حاليا بين 420 دينار و 460 دينار للجرام الواحد فيما تبلغ تكلفة أقل صياغة للزواج حوالي 4600 دينار كما قد يصل ثمن الصياغ العربي قرابة 25,000 دينار وهو ما يجعل اقتناء الذهب في هذه الظروف عبئا كبيرا على المواطن التونسي وفق ما أفاد به نائب رئيس الغرفة الوطنية لتجار المسوق توفيق الشاوش للديوان فهم.
18: الأسعار قاعدة تمشي بين 420 دينار وما فوق نجوز حتى 450-460 دينار هذا بين 420 و 450 كل وقت 18 دوق 9 التونسي مش مقبلوش حاجة قديدة ياسر حاجة قديدة ياسر التونسي مخه ديما في دوق 18 سوليتير كل يعمل فيه 3 جرامات والخوصة يعمل فيه جرامين 5 جرامات 5 جرامات أضربهم في 420 زوز ملين و 100 تقريبا عندك أقل ساغة وخف ساغة 12 جرام نضربوهم في 420 4,200 تقريبا 4,500 4,600 أرخص واحدة يعني عربي ما عادش تشري تصور أنت 100 جرام معناها تقريبا 25 مليون 100 جرام تضربهم 250 دينار قداش يجي 25 مليون.
17: النائب بالبرلمان فاطمة المسدي تتقدم رفقة مجموعة من النواب بمقترح قانون جديد يهدف إلى ضمان تنفيذ الأحكام القضائية وتجريم تعطيلها وتوضح أن هذه المبادرة التشريعية تأتي لتغطي كافة الأصناف القضائية بما في ذلك الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية بالإضافة للأحكام والتابعة لمختلف المحاكم والأذون القضائية وغيرها مشيرة إلى وجود ما اعتبره فراغا تشريعيا في هذا المجال.
19: اليوم من أول مرة في جلسة سرية قام بعض النواب ظلي ما بين 10 و11 نائب أنه قاموا بطلب رفع الحصان على أنفسهم بطلب منهم وذلك لاستكمال الإجراءات القضائية. المبدأ هو أنه ما فماش علاش نخافوا من القضاء وعلاش نخافوا من دولة القانون. دونك النواب اليوم بما فيهم أنا عملنا طلب رفع الحصانة وتمت المصادقة في الجلسة العامة السرية اليوم لهذا الطلب. بالنسبة لي أنا الموضوع اللي رفعت على روحي الحصانة فيه هو موضوع قديم من 2019 تقدم ضدي كاتب الدولة السابق عادل جربوي في قضية بتهمة ادعاء بالباطل وقت اللي أنا كنت قمت بندوة صحفية أعلنت فيها على العديد من المواضيع بما فيه شبهات فساد تهم هذا كاتب الدولة. أما أغلب النواب اليوم تم يعني النظر في ملفاتهم، هما ملفات أغلبهم هيئة الانتخابات متقدمة بها ضدهم في مخالفات حاجاتك انتخابية، معناها نشوفها أنها معناتها فارغة وتافهة ما فيهاش حاجة كبيرة معناتها.
17: وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تعلن فتح مناظرتين خارجيتين بالاختبارات لانتداب 170 إطارا في قطاعي الطفولة والشباب وفق قرارات نشرت بالرائد الرسمي. وتتعلق المناظرة الأولى بانتداب 120 أستاذا للشباب والطفولة بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. كما أعلنت الوزارة عن فتح مناظرة خارجية ثانية بالاختبارات لانتداب 50 منشطا رياض الأطفال بسلك منشط رياض الأطفال، وذلك بداية من 25 جوان الجاري موعد انطلاق التسجيل عن بعد في المناظرتين، على أن يتم غلق باب الترشحات بتاريخ 27 من جويلية القادم. اللجنة الجهوية للسلامة المرورية بتونس تعقد جلسة عمل تم خلالها تقديم إحصائيات حول حوادث المرور بمختلف المناطق التي تشهد تكرارا لحوادث الطرقات ودراسة أسبابها. واللجنة تقر جملة من التوصيات من أبرزها إزالة مخفضات السرعة العشوائية ومواصلة الحملات المشتركة للفحص الفني العرضي والحملات التحسيسية لسائق الدراجات النارية، مع مواصلة القيام بمعاينات ميدانية من طرف اللجنة الفنية لنقاط تكرار الحوادث. إلى الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي يهاجم قرار مجلس الشيوخ الذي يطالبه بوقف العمليات العسكرية ضد إيران وسحب القوات الأمريكية من منطقة العمليات، ووصفه بأنه عديم الجدوى وجاء في وقت سيء للغاية، وشن هجوما على المصوتين له ووصفهم بأنهم خاسرون في محاولتهم لتقييد صلاحيته. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يقول إن مفتشيه سيزورون مواقع تخصيب اليورانيوم الإيرانية، وهو بند أساسي في الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى إنهاء الحرب. ونختم بطقس اليوم، حيث يكون مغيما جزئيا بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية للشمال والوسط وتساقط محلي للبرد، وتهب الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا قرب السواحل الشمالية وبالجنوب أثناء الليل مع دواوير رملية محلية، كما تتقوى لتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية، ويكون البحر قليل الاضطراب ثم متموجا إلى محليا مضطرب بالشمال حسب المعهد الوطني للرصد الجوي، فيما تتراوح الحرارة القصوى بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و40 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيل محليا. نهاية الموجز الإخباري، محمد ميخنوش الآن فلاش سبور، في أمان الله.

0: السلام ومرحبا بكم، معكم حاتم جزبار. باش نكون في تغطية خاصة واستثنائية المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث. خليكم أقرب، عيشوا معنا كل التفاصيل، اللحظات الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج.
1: عاجل إنرجي تقدم لكم Flash Sport.
2: Eni iSynth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agil Energy.
3: صباح النور، أهلا بكم في مع منتخبنا الوطني اللي كان وصل اليوم الأصباح إلى مقر إقامته في مدينة كانساس سيتي، وباش يواجه يوم الجمعة منتخب هولندا بداية من الساعة منتصف الليل. آخر أخبار المنتخب الوطني نلقاوها عند حاتم جزبار مباشرة من كانساس. صباح النور حاتم.
4: صباح النور أمين، تحية ليك لكل مستمعين على ديوان فان. بالفعل منتخبنا الوطني التونسي وصل إلى مقر الإقامة متاعه في كانساس. منتخب كان البارح أجرى حصة تدريبية صباحية في مونتيري قبل شد الرحال إلى كانساس في رحلة مباشرة ورحلة خاصة لهنا كما قلنا في كانساس، ويواصل بطبيعة التحضيرات متاعه عند الوصول ملقاه حتى تعطيلات إجراءات السفر وإجراءات الوصول تعدت بسلاسة، ومباشرة تم التوجه إلى مقر الإقامة في جهة ممتازة، جهة فخمة، نزل مقر إقامة ممتاز هنا بعيد تقريبا 12 دقيقة على مطار كانساس، وتنطلق بتبيع التحضيرات الأخيرة نقوله أمين أو اللمسات الأخيرة لمنتخبنا الوطني التونسي. الحصة التدريبية الأخيرة لنسور قرطاج، وبطبيعة باش تكون قبلها الندوة الصحفية للمدرب بيرفيرو نار، باش تكون معاه بطبيعة مصحوب بلاعب من الفريق الوطني، وحصة تدريبية باش تكون ربع ساعة مفتوحة لوسائل الإعلام دون الإدلاء بأي تصريحات. منتخبنا بطبيعة يدخل المقابلة هذه بعد جوزة زائم، العامل معنوي مهم جدا، ويجه منتخب هولندي منتخب معناها من أقوى الفرق العالمية والأوروبية، والتركيز مهم مهم جدا كما يقولوا أمين لتفادي ربما الأضرار وعدم الظهور بوجه مخيب الأمال كما شاهدناه في الجوز مقابلات الأخيرة قدام منتخبي اليابان والسويد. أمين أن الأجواء في كانساس توحي بطبيعة بوجود كأس العالم طبيعي جدا عند وصولنا حتى لهنا، فما الأمبيونس تاع الكوب دي موند موجودة في اللافتات، شفنا عدد من الجماهير ترتدي أقمصة المنتخبات متاعها. بالنسبة لمنتخبنا حول ردود الأفعال بالنسبة للجماهير تغيرت ربما المعطيات، تعرف الغضب أمين اللي صار بعد المباراة الثانية والهزيمة المخيبة الأمال ضد اليابان، فما عدد كبير تراجع ربما من عدم القدوم واتخاذ القرار انه لا يزيني وانا مانيش باش نسافر ومانيش باش نمشي نتفرج على كيب ناسيونال، لا تغيرت بعض المعطيات، وشفنا عدد كبير انه يتحدث انه باش يجي وباش يتفرج في المنتخب. وديجا اليوم امين فما لما كبيره في جهه الداون تاون لهنا في كانساس، باش تكون لما كبيره، باش يكون فما كراكاش قاعدين يبرمجوا، قاعدين بطبيعه الجهات وخلايا الاحباء بطبيعه قاعده تتلم وتواجه في مساجات بوزيتيف انه ضرورة التواجد. مثالش اوكي نعرفوا خرجنا من المونديال وانهزمنا وزازائم خايبين برشا، ولكن لابد ان نكون موجودين في مباراة المنتخب الوطني للتونسي. تحسن الانفي طاح شوية، ولكن الحقيقة فما الجميل كما قلنا حاضر باش تجي سند على مستوى التشكيلة، فما حتى فيزيبيليتي الحقيقة للتشكيلة امين تقريبا بفكر هيرفيرونار، سيواصل بثلاثة لاعبين في قلب الدفاع وعدد كبير من اللاعبين ينطلقوا بحظوظ وافرة باش يكونوا اساسيين ضد المنتخب الهولندي. والحوار اللي كان بين هيرفيرونار وبين اللاعبين انه ضرورة التركيز، ناس الكل كيما عمل في المقابلة تاع اليابان الاخرى، معنى انه باش يركزوا الناس الكل باش يكونوا حاضرين في المقابلة، الناس الكل جربها، الناس الكل لعبت، الناس الكل خذات وقتها في التدريبات في انتظار بطبيعة سويعات اخرى امين تبان ربما ايضاحات وتبان ربما بعض المعطيات الجديدة والكشف عن تشكيلة منتخبنا ضد نظيره الهولندي امين.
3: واضح، شكرا لك حاتم. اذا المقابلة باش تكون بالنسبة لنا احنا باش تكون مقابلة شكلية، بالنسبة لمنتخب هولندا مقابلة مهمة، وبحسب مصادر عالمية هولندية فان رولاند كوم المدرب منتخب هولندا يشوف انه في المقابلة هذه فرصة باش كامل متصدر للمجموعة في صورة الفوز، وبالتالي فانه باش يعول على كامل العناصر الأساسية خاصة اللي كولت في الهجوم كيما دونيال مالين، كاكبو، بروبي، سامرفيل، وخاصة بيع المهاجم بروبي اللي كان سجل هدفين في مقابلة السويد. في كأس العالم البارح منتخب غانا بخيرة كيروش تعادل مع انجلترا 0-0، في نفس المجموعة كرواتيا فازت من بنما هدف مقابل 0، واليوم الاصباح كولومبيا فازت من منتخب الكونغو الديمقراطية هدف مقابل 0، في نفس مجموعة كولومبيا البرتغال ربحت يوم امس منتخب اوزباكستان 5-0. نرجع لأخبار الفرق في تونس، رسميا الترجي تعاقد مع مدافع الملعب التونسي مروان الصحراوي لمدة زوز مواسم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريقه الملعب التونسي. رسمينا النجم الساحلي وجماهيره داخل خارج داخل وخارج تونس تمكنوا من اغلاق 7 ملف نزاع، هو ملف لؤي بن حسين بقيمه 80,000 دينار. بن حسين كان تنازل سابقا على 50,000 دينار بين عمناور والزنا، دونك الملف القادم باش يكون الملف الثامن هو ملف ايهاب المساكني بقيمه 300,000 دينار. نختموا باخبار الميركاتو في كره اليد، نادي الفريق غير برشا من التعاقد مع حارس النجم الساحلي يوسف زيان، كان فما جلسه تفاوض معه يوم امس واتفاق مبدئي في انتظار بيع الامضاء الرسمي لمده 2 مواسم بالنسبه ليوسف زيان. كيف النادي الافريقي اتفق رسميا مع رسلان الكتل ظهير ايسر نادي سبورتينغ المقنين، في الترجي بلال عاب الملصق لاعب نادي سقيط الزيت امضى رسميا لمده 2 مواسم في نادي سقيط الزيت، رسميا ملصق لاعب النجم الساحلي اسامه غشام امضى لمده موسم، نفس الشيء نور الدين ماوى لاعب سابق في النجم الساحلي ولاعب نادي النصر الإماراتي أمضى لمدة موسم مع نادي سقيط الزيت. أكثر تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان FM.net بعشوية أجعلكم الرف معك.
1: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور
2: NEI Synth La performance italienne au cœur de votre moteur disponible chez Agile Energy.
5: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان FM.
6: ديوان FM صوتكم. Publicité.
7: صيف السنة عارفين بروجرامنا، ناويين على اللمة والجو، فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس، ديما تقربنا من بعضنا، نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة، نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة، مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.
8: شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس دوسر كوكيز، بنت الشوكولاتة وتقرنشت الكوكيز. آيس فيغاس تيست ذا بليجر.
9: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزو النوم وفاتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة مع الفا سات والفا بوكس. الريسك لا مع الفرجة.
10: Aujourd'hui, choisir l'hybride ne devrait pas limiter vos choix. Avec la nouvelle gamme Chery Super Hybride, choisissez simplement l'hybride qu'il vous faut. Tiggo 4 pour la ville, Tiggo 7 pour la technologie, Tiggo 8 pour l'espace, Tiggo 9 pour le prestige et Arizo 8 pour l'élégance d'une grande berline. Quelle que soit votre vision de l'automobile, Chery a l'hybride qu'il vous faut. Et pour rouler l'esprit tranquille, profitez d'une garantie jusqu'à 7 ans ou 200 000 km. Chery Super Hybride, l'hybride qu'il vous faut.
11: مبروك الباك، توا وقيت باش تبدا تخمم في مستقبلك. لونيفرسيتي سنترال تعاونك باش تحقق طموحك وتحط على ذمتك سيز ايكول في لي دومين دو سانتي، بيزنس، بوليتكنيك، اي تي، دروا، كوميونيكاسيون اي ديزاين. اون فورماسيون ديكسيلونس في دي انفراستركتور مودرن افيك دي سيرتيفيكاسيون يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج. لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79 ولا زورونا في السنتر دادميسيون في خير الدين باشا. Nos conseillers en orientation à la Zemmetcom du lundi au vendredi, Methmaniel 7 ou samedi, Methmaniel Matleta. Ma l'Université Centrale, Tumouhak, Aoua Moustakablek.

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة، خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: تدلل تدلل
3: الدار، البحر ولا الخرجات، صيف السنة جيون كالعادة تدللكم بالبروموات. حتى الخمسة جويلية في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بحس الأسوان، من الباراسول، البيسين، الجلاسير وحتى صالون دو جاردان. ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات الصيف.
2: تدلل
4: جيون
5: ايام دللنا.
6: ما عادش منجم نتبع مصروف الكاربوغون تاع كراب شريكة.
7: سهلة عليك بلا سوليوشن او كارت نتاع اولا انرجي. تشارجي كارتك اللي تخليك تتبع مصاريف الفلوت الكل بطريقة سهلة على البورتاي ويب ولا على الابليكاسيون او كارتين. اولا انرجي، برونون لا روت انسامبل.
8: كل صيف يتعدى يوسخوه، والتونسي معرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك. تسنى قلك السخانة باش تخلط الخمسين درجة.
9: ياو في بالي
8: صيف السنة كليماتيزور غري هو اللي يتعمل عليه، يتحمل تيح الضوء وما يرخش، يتحمل السخانة حتى لستين درجة وما يقفش، ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي. غري الكليماتيزور اللي يتعمل عليه.
10: Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600. Et 1399 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية راف ماك حتى للتسعة ونص بقيادة البرنس زياد المكيجي، أنا سليني النقيب مقتدى سهيلي حاتم بالحاج ورامي الفراتي، موصلين معاكم الرحلة، موصلين معاكم بالأخبار. نحكي بعد شوية على بقية أخبار كأس العالم، الدون البارح اللي عاد بقوة زوز أهداف كما قلنا مع منتخب برتغالي، وتواصل حرب تكسير الأرقام القياسية ما بينه وما بين ليو ميسي في انتظار عودة واحد من نجوم المونديال هذا نيمار، اللي يبدو أنه حتى المقابلة هذه مش يكون موجود على الملعب، ما نعرفش في الدورة الثانية باش تم التعويل عليه ولا لا.
1: قالوا حتى طرح هذا لازم نهبطوا شوية آخر الماتش،
0: قد يكون مش حاضر، ماهوش في أفضل حالاته. نمشي ونحكيوا على الأخبار، نبداو بخبر بعيد على تونس، نبداو بالرئيسة الحالية لفنزويلا، أول التصريحات في فقرة العادة بزوجها نسليني البوكس نيوز. بوكس نيوز،
2: نسمعكم التقرير اللي قدمته قناة العربية في علاقة بالرئيسة الفنزويلية بالوكالة بعد ما تم اختطاف مادورو. شنو قالت في علاقة بالفترة اللي جات بعد تنحية مادورو؟
3: أكدت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة دلسي رودريغيز أن الإطاحة بنيكولاس مادورو وضعت فنزويلا على المسار الصحيح، ووصفت رودريغيز 3 يناير الماضي أي يوم اعتقال مادورو بنقطة تحول في السياسة الوطنية ونظرتهم للعلاقات الدولية، معربة عن سعادتها باستئناف العلاقات مع واشنطن، وأشارت إلى إمكانية تسوية الخلافات القائمة بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.
2: وقالت زيدا أنه تعديت 6 أشهر تقريبا، وتقول أشعر أن هذا كان المسار الصحيح، واللي عامل تالي ما كناش نتصوره الواقع متاع فنزويلا باش يكون هذايا بعد حقبة مادورو.
1: بخيب هالدنيا
0: هاوي
1: هذيك، انا اكدت لك البروفيل هذاك من سنه دق عليه تحبش قهوه فيلتر سيد الراس
4: سي مادورو
1: وكذا، شو مع نكرت فيه معناتها قمه
0: لا ورد بالك، معناها اول 72 ساعه الرئيسة الفنزويلية هذه بالوكاله اول ما تكلمت قالت سنفعل كل ما بوسعنا لاعاده مادورو الى سده الحكم والى السلطه، الجيش الفنزويلي والامن الفنزويلي لن يصمت على مسار باش نعملوا ضغوط. معناها حكيت اللي معناها مستحيل تقول اليوم بعد ما عرفش قداش من شهر ترجع هي تقول الكلام هذا، اليوم تقول لك ما حدث مع مادور ووضع البلد على السكة الصحيحة وعلى الطريق الصحيح، وفرحانا بعودة العلاقات الفنزويلية الأمريكية وتتوق إلى تحسين هذه العلاقات.
5: وفات فما مفهوم في السياسة اسمه الريال بوليتيك، انا اسكل له شواء من الاول، من الاول خطاب داخل، من الاول خطاب تهد داخلي خط ما يعرفوش ردة فعل العبيد، وتوا ولا الخطاب براغماتي. نعرفوا ازمه النفط، نعرفوا من اكبر المخزون المخازين اقولوا المخزونات
0: اكبر مخزون
5: هو المخزون البترول فنزويلا اللي هو رزين برشا رفيف، والتكرير نتاعو يتكلف برشا، معناه ماهوش بترول كيما بترول الخليج اللي هو معناها اخف واقل كلفه لتكرير النفط هذاك، النفط الفنزويلي من النفط الرزين برشا، وامريكا هي يمكن في الجهه هذيك الوحيده اللي تنجم تحول بترول الفنزويلا، دوك فما بلوزيغ زانتيري امريكي.
0: شنو المنفعه كي تخرج تقول ما تقولوش تقعد تخدم وانت رئيسه والعالم انساه وانت هالموضوع.
5: انت قاعد تغزر بالعكس نتاع الصحبه والرجله والعلاقات الانسانيه السليمه وصديقي، وابريتو مهما يصير ما نخونكش، وحتى كانت لازيت باش نخونك ما نقولوش، هذوكم تعاملات بشريه، اما في السياسه وقت اللي تبدا مصالح دوله، وقت اللي تبدا ملايين الناس ديبوند دون ديسيزيون نتاع شخص واحد ولا معناها ولا سياسيين ولا علاقات جيو استراتيجيك جيو بوليتيك، غاديك الكاريب راهو ما همش سهلين اللي صاير راهو في كوبا، خاطر تعرف هي بحكم الخبرة نتاعها راهي عندها قداش من عام وهي قريبة من السلطة، دونك هي تعرف اللي فما كوبا تنجم معناها لو فيتور كونفلي فا اتر في كوبا كوبا كولومبيا التحولات خاطر كولومبيا راهو كان من الصف نقولوا اليساري نتاع خاطر راهي ديما
0: تاع الاجواء اللاتينيه
5: الاجواء اللاتينيه جاهم واحد معناها براتيكمون صحاب معناها عنده ياسر خبر. سامحني دقيقه عندي بوز فريشور.
1: شنو هي الشو اللي نعملوا
0: يا حاتم؟ انت نحترمك برشا حاتم، ما مستكين انت والمخرج اللي تفهمتوا عليها ومعدي زفار ويشرب في الماء والله لا فهمت بوليس في الرومبوا تصفيره وصلت لهنا
1: تخيل اللي دار دخلت علينا
5: نشتهد يا رفيق.
0: حلوه حلوه على الاخر حاتم اقعد كلاسيكي خليك كلاسيكي ما عادش تشقى لك
5: مش وصيتني في البيت تعليق.
1: انا ظهري عاكس زدت عكشت بالزفاره
0: هذه هذا
1: لا تخلق الشو تخلق البهجه وكان مازال امريكا لازم يسوي هكا في امريكا وهنيك بالفريق هذا بربي رفيق جاني
0: شو المخرج متعدد كولا كلام اوكي دخلنا للسيرك
1: بربي تحيه لصديقي في الهند بعث لي قال لي انا احساسي اللي انت باش تعمل رفيق كيما الرئيسه اللي عملت
0: الرئيسه مادورو
1: صحيح معناتها
0: مستحيل
1: مستحيل هات يخطفوه برا دور انا في الهوتيل
5: شوف الرجال استعمل
0: شوف شكون يخطفوا من بعد تونا كيو اوتوكا تقول لي انت مسار تقول لي انت كل شيء نفهم اما انا ديما عندي منطق على الاقل نتاع البيرسبسيون هي التسريح هذايا باش تخسر به احترام اي انسان عنده منطق في الكوكب هذا في بلادها في الناس اللي تتعامل معاها وما باش تربح به حتى شيء. كانت نجم يا خويا تدافع على مصالحها اللي تراها اليوم مصالحها مصالح بلادها اللي تبدلت علاقتها دبلوماسيه مع امريكا ولكن كله في الخفاء في دبلوماسيه غير معلنه ولكن هذا اليوم يخلي اي انسان يتعامل مع العبد هذا يعرف انه الانسان هذا اذا كان الشخص اللي صنعه والشخص اللي عمل منه نائب رئيس والشخص اللي صنع شخصيتها السياسيه تعاملت معها هي هكا ما نجمش انا نعطيك ثقه لا في مفاوضات لا في عهد لا في ميثاق لا في حتى شيء. كنت مسؤول معاك في فنزويلا كنت رئيس في بلاد اخرى كنت مسؤول كنت حتى شيء دونك نقعد باهت
1: كيفاش
5: كيفاش لعبت تعمل تبدل وكل واحد
4: معناها ما تكتمتش ما تعرف على ذكر كوبا على ذكر كوبا باللغه الحاتميه فما المفتاح السحري الامريكي خاطر هي ما تكتمتش علاش خاطر باش تبين الولاء نتاعها لامريكا معناها راني جسوي
0: لا نجم تبينه في الكواليس في تليفون مع ترامب لن يغير شيئا الناس عجبتها برشا الفاز اللي عملتها حاتم بالحق شيخوا عليها بذاك ويطالبوا بمحاسبتك اقل حاجه تقال
1: مع المكتب الجامعي
0: لا بالحق ما عادش مطالب بالاقاله محاسبه تولى هنا العباد طالبه على اللي عملتوا له فكره هبه من 8 ل 9 برافو حاتم برافو برافو برافو متفائل باعمالك القادمه
1: الحمد لله حلقتين
0: ونوفمبر اللي صار مبروك
1: وكيف ما اجتهد باللي نكملوه جويليا اوت ونرجع بجلسه في حاجه جديده
0: نرجع بلاش اجتهد وي برنس خلينا نخرج فاصل قول
6: حاجه بعثت لي كلمه حبيت نقراها لكم
0: تفضل
6: ما نعرفش على شو تحب تقول قالت لي الهبال الحكمه والعقل الكنوز
0: تحكي كيك في الابسولي
6: اي وانت يفهم وحدك
0: تحيه ليك وللحاجه يا برنس فاصل ثم نواصل نرجع بعد شويه نكملوا الاخبار مواصلين معاكم ديما في البوكس نيوز
7: راف ماج بوبليسيتي الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات
8: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفيقين للتسعين عندك أورانج سوبر سيستا الجراية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة
9: مبروك لكل ولادنا لادمين في البعد واللي مازالوا إن شاء الله في دورة الأبطال ناجحين اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026 ملا تاقي باشتتي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج S26 مع اتصالات تونس الكل نعلم وشت الفرحة
10: تدلل
11: الدار البحر ولا الخرجات سيف سنة جيون كالعادة تدللكم بالبروبوات حتى الخمسة جويلية في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بحث الأسوان من الباراسول البيسين الجلاسير وحتى صالون دو جاردان ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات الصيف
10: تدلل
12: جيون ايام دللنا

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك. على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
2: كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص الا عنا في ساعة سعيدة، الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان فهم صوتكم.

0: على ديوان FM. كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم تسمعوا الراب ماج من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: الثمانية واربعة وثلاثين دقيقة نحكيه على عميد المهندسين محسن الغرسي اللي حكي على المهندسين وقال راو تونس ما تخسرش كيف يهاجر المهندس طبيعة العالم اليوم هكاك، ولكن تخسر وقت اللي تنقطع صلة بالكفاءات نتاعها والمهندس يديسباري دون لا ناتور بالنسبة لتونس، ما عادش عنده اتصال مباشر بتونس. الفكرة تفسرها أكثر جيهان.
2: وهذا كلام كان عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي وقت اللي دخل البارح على الإذاعة الوطنية، ومن المقترحات اللي قاعدين يقدموا فيهم هو أنه يكون فما منصة اللي تجمع الكفاءات هذه التونسية، يحكي هو على المهندسين اللي بالخارج باش الصلة ما تنقطعش بهم، ويقول هذه هي الخسارة الحقيقية اللي تصير لبلادنا وقت اللي تنفستي في تكوين المهندسين هذوما، ولكن من بعد كي تستحق تنجم ما تلقاهمش لصعوبة الآليات اللي تخلينا في اتصال بهم. نسمعوا الإكستري وتصريح عميد المهندسين محسن الغرسي.
3: بالنسبة للمنصة الرقمية، معنا اقترحنا باش تكون فما منصة رقمية وطنية، معنا تجمع المجلس الوطني هذا التونسيين بالخارج وعامة المهندسين والوزارات المعنية. معنا علاش باش تكون فما حلقة وصل مباشر بين حاجيات تونس وبين الخبرات التونسية الموجودة في الخارج. راهو هذاك معناه مرات احنا نحيروا في ماكينة الور كو معناها المدير العام تاع الشركة اللي توفر الماكينة هذيك تلقاه تونسي. خاطر راهو اليوم تونس، خلينا نحكيو بصراحة، تونس راهي ما تخسرش كيف يمشي المهندس يخدم في الخارج. بالعكس، معناها هذا نعتبره أنا دليل على جودة التكوين الهندسي في تونس. لكن وين الخسارة الحقيقية معناها كل؟ خلينا واضحين، الخسارة الحقيقية هي كيف تنقطع العلاقة بين تونس وما بين الكافة نتاعها.
2: هذه هي الفكرة وقت اللي يتكلم زيد على أنه أكثر من 105,000 مهندس من بينهم 45,000 مهندس هاجروا خلال العشر سنين الأخرانين، ويعاود يذكر بالرقم اللي ذولي ولينا نعرفوه الكل، أنه المهندس الواحد يتكلف على ميزانية الدولة أكثر من 100,000 دينار على امتداد سنوات التكوين متاعه.
1: عموما الفكره مش غلط، انت عندك مهندسين خارجين وواقع السوق عرض وطلب. اليوم يقول لك ابني ريزو، خليكم كونتاكت معهم بابليكاسيون بتطبيق بطريقه ما، تقعد انت عندك الريزو نتاعك موجود في كل بلدان العالم، في امريكا، في كندا، في الخليج، في المانيا، في فرنسا،
4: بلاتفورم
1: موجودين فيها المهندسين نتاعنا، يخدم على روحه، ياخذ في شهريته، عايش حياته، ولكن جذوره تونسيه، انتماء تونسي، مصلحه بلاده أكيد تهمه بطريقة أو بأخرى في عدة مرات، باش نلقى روحي كي نحتاج ولادي اللي مشيو غادي باش يعاونوني بعلاقات، بموعد، بنصيحة، منطقي جدا. ولا كيلك في بقعة باش تبني لوبي، هذا باش تبني ريزو نتاعك وقت اللي تستحق وتلقاه.
5: أنا شوكيس علي مش موجود ديجا، معناه تصور اللي يصنعوا في اللي بلاتفورم مش عاملين بلاتفورم، هذه حاجة. حاجة ثانية، المبادرة دي تجي كان من مهندسين اللي في الغربة، معناها أنجوغ واحد منهم يجيه ديكليك يقول علاش نحن لي زانجينيور تي يو ان علاش ما نلموش رواحنا في اسوسياسيون في بلاتفورم. طول العالم تبدل، لي بلاتفورم هما لي بلوز افيكاس، معناها اون كري ان لينكدين تونسي، الكفاءات التونسيه في الانجينيري. خاطر بالحق اللي يقول فيه السيد العميد معناها مهم جدا، لكن مش دور العماده هي اللي باش بوغ لي زانسيتي افير لي بلاتفورم. شنو لي زافونتاج اللي عندي انا كمهندس تونسي في الخارج؟ اعمل لي انت البلاتفورم، كان البلاتفورم تولي انتراكتيف في اسوام الليبيه كي باش تروح في حكايات هكا، فك تعرف اللي فما ان ريزوتاج كبير، فما مكثروا لولادنا اللي يعيشوا لبرا. دونك تعرف حتى في رمضان حركه كبيره مثلا لي ترونسبورتور، سي تان دومين فاست، معناه الام تنجم الصباح تبعث لولدها الشقان الفطر نتاعو يخلط له غدوه لاي بلاصه في اوروبا. دونك هذوما الحاجات يوتيل. ريت في امريكا وقت يعمل لك ان شومبر فرانكو سوي امريكانو سوي سويس ولا ترقك سورتو في امريكا راهو يقريوها قرايه توصل للتلمون لو ريزوتاج لي فاكونس نتاعك الوتله اللي تمشي لهم مثلا الريزو هذايا نتاع لي زانجينيور يمشي الوتله ارخص ريد الفو يلزمك تشلو موتيف يلزمك ترد له الحكايه وقتها وقت انت تعطيه لا موتيفاسيون وريحه بلاده تقعد ديما
1: والله حتى من غير موتيفاسيون النجاح مضمون والتفاعل مضمون
5: معناها ايه وقتها تنجم تطلب منه ماكينه خاطر انت ديجا معناها مزيتك سابقه انت مخلي له علاقه وانكراج ورامي لانكره كما نقولوا في بلاده هذيك هو خاطر توا لعب الكل طاير لعب الكل برا راهو ريت الماتشوات نتاع الكره 20 سنه تالي كي ترشح تونس يمشي وكان اللي لبس عليه واللي ينجم يقدر من تونس يقص سبعه تساكر ويسبو سو بيرميتر باش ياخذ بيتوتيل ديغون اون سيمين توا لو ريزو تاع التوانسه اللي عندنا لبرا كيما المشجع الألماني كما المشجع الفرنساوي حتى كان تلعب بلاده في الأرجنتين يمشي لها دونك نحن دخلنا في مرحلة أخرى في هذه الليبر سيركولاسيون دونك سي السيد العميد سي تريز انتيليجون مي شوف لهم خاطر أنا باهت كيفاش معناها لي زانجينيور اللي يصنعوا في لي بلاتفورم نون با أونكور دو بلاتفورم
1: انت لو كأس العالم مكسيكية ولدها صنعوا الحدث للريزو سوسيو مش ديما الامباكت بتاعهم سلبي ساعات كي يتم الضغط عبر مواقع التواصل الاجتماعي النتيجة تكون إيجابية واحدة من الحكايات متاع
2: الكوب دي موند على خاطر هو بالحق فما برشا حكايات في علاقة بالكوب دي موند مش نحكي لكم حكاية فتاة شابة مكسيكية حابت تفرح والدها اللي هو عمره فوق 80 سنة بعد ما دفعت مبلغ كبير حول 6000 دولار باش تفرح بوها باش تهزوا الماتش المكسيك تتفاجأ وقت اللي توصل للاستاد انه الشركة اللي تقص عليها التسكر ما بعثتش التسكر وقالوا لها ما نجمو ندخلوك كان في الميتون رصت لها قاعدة هي وبوها قدام الاستاد يسخفوا يتفرجوا في الماتش في التليفون ويسمعوا في الحس يستنوا في الميتون باش يدخلوا وهذا اللي خلى وسائل التواصل الاجتماعي تتفاعل معه
4: Elle paye 6000 dollars pour emmener voir son grand-père voir un match du Mexique, mais reste bloquée devant l'entrée du stade. Paola Hernandez pensait vivre le moment d'une vie avec son grand-père Chico, âgé de 86 ans, en lui offrant une place pour aller voir El Tricolor, la sélection mexicaine, affronter la Corée du Sud lors du Mondial. Oui, mais voilà, une fois devant l'entrée du stade, la jeune femme s'est aperçue que StubHub, la plateforme de revente de billets, n'avait jamais envoyé les places. Elle contacte donc StubHub, qui lui annonce, après de multiples échanges, qu'elle ne pourra entrer qu'à la mi-temps dans le stade. Chico et Paola finissent donc par regarder le match sur un téléphone, entendant l'ambiance du stade à quelques mètres d'eux. Cette vidéo d'eux à l'extérieur de l'enceinte sera visionnée plus de 15 millions de fois sur TikTok, générant de nombreux commentaires. La force des réseaux sociaux et des médias locaux parvient à contraindre StubHub à rembourser Paola et à lui proposer deux billets pour un autre match du Mexique.
2: فلا 15 مليون مشاهدة على تيك توك للفيديو بتاعهم وهم قدام الاستاد هذايا اللي خلى الناس المتابعين تضغط على الشركة متاع تسيكر باش تعطيهم تعويض للماتش الجاي وزوز تسيكر في ماتش المكسيك المقبل
1: كي تحرك وتتحرك للريزو سوسيو رامي فوالا الريزلتا موجود بالسلبي ولا بالايجابي معناها
6: حاجه مضمونه انه باش تاخذ لو فرضنا في الوضعيه ذي انك باش تاخذ حقك معناها ويمكن تاخذ ازيد برشا ونشوفوا حتى في علاقه بالملاعبيه اللي تعدي فما ملاعبيه بار اكزومبل ما خذوش حقهم على مدى كاريرهم الكل يمكن الريزو سوسيو كي حط عليهم الضوء غاديك وين ولاو هما اساطير هي ذي في بالي وبلوز أكثر من هكا في بالي حتى كان مش توصل قالوا كان توصل المكسيك بدينا عاتفك الوعودك لا معنى لها توصل
1: فينال
6: مش الوصلوك فينال هم عارفين مش يخرجوا من التور الجاي ومهم برشا زيادة أنه والله أنا خطر العريقة ذي ما بين الصغير والجران بابا رو أنا بالنسبة لي حاجة لا تصدق خطر شوفها بين ولدي وكذا دونك المومو ذاك اللي يمكن هي كانت تحلم أنها تفرح عزيزة كما كان هو ليه بها وكذا دمدم جاب ربي جاب ربي فما حاجة اسمها ريزو سوسيو اللي عبدنا سكول تسفها باش واصل صوتها
1: وتقول هنا محليهم للريزو سوسيو وقت اللي الناس تتحرك بالمعنى الايجابي يشوفوا هكا حاله انسانيه بريتو يقول لك النجم شافها وربي معي والشركه نتاعها تعمل ريكلاماسيون تعمل كذا ابريتو ماهيش نهايه العالم لا ولكن الناس يقول لك مولا باس هي تدفع فلوح 6000 دولار رد بالك باش تدخل هي وعزيزها الناس تتحرك الناس تعمل بريسيون كبيره وتولي قضيه راي عام نتاع دقائق معناها ضغط رهيب ما تتحمله حتى الشركه اللي ابريتو اي شركه تبني على التصوير نتاعها واللي ما جمتا نتاعها اللي تخدم بها عند الناس يكون التحرك. هذو من الحاجات الباهية في الريزو سوسيو اللي يخليو يقولوا كمان فما افونتاج، فما خايب ولكن فما افونتاج. حكينا على البارح في التلفزة شفتوها انتم اكيد، مثلا التفاعلات مع طفل صغير يبدا في استاد الناس الكل تبارتاجي، ملاعب يعدوا قصه هكا انسانيه من اللي يكون عنده 5000 مثلا محب واللي عنده 10 ملايين يتبعوا فيه، ولا نجم النجوم
7: كيما
1: الجارديان افكتيفمون.
7: خلينا نحكيو شويه بس، شكرا. خلي جاي مخ الجارديان رفيق راهو في انترفيو قالت له قداش عندك في فيسبوك في الانستغرام، قال لها يظهر لي 40000 40000 50000. قالت له لا لا توريه على المباشر ولا 4 ملايين واش وتو واصل 5 ملايين و200 باش يوريك سحر الكره محلاش.
1: سحر الكره الجميل باش نحكيه بعد شويه على الاضراب، الاضراب اللي عايشته تونس في علاقه بالبنوك. هذا ثاني نهار الاضراب، غدوه اليوم الثالث اذا كان ما توصلتش الاطراف الكل الى حل في ال 24 ساعه القادمه. بعد الفاصل نرجو نحكيه ديما مع جيهان في البوكس نيوز.
8: Publicité. خوي خممت باش تعمل فيدونج ولا مازلت بالزيت القديم؟
9: نمور لباس مادام اولا انرجي هي شريكي في طريقي. اولا انرجي معكم باتجاه المستقبل.
10: التبحيره ما تحلى كان كي يبدا البحر صافي، والصغيرات ما يبني وقصر كان عربل الصافي، والحكايات والاسرار ما تتحكي كان كي نبداو اصحاب صافي، والضحكه والفرحه صحيحه ما تخرج كان من القلب الصافي. الا ما يلزمها اللي يفهمها يلزمها زيت صافي.
11: مكالمة الرخلة لا لا لا لا لا ستريمي الرحمة لا لا لا لا لا لا كونكتي كل نهار دا دا دا دا تربح وتعمل لفارة تا تا تا تا
12: مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة. خذ أوفر نكلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
13: أريدو طور عالمك.
14: جو الصيف في مونوبري نفرجك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا. برومواتنا توصل حتى لشطر السوم على اللي تستحقوه للمه والشيخات، بستحلى التبحيره مع الشله والعائله، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل برومويت.
13: مونوبري دينا معك.
15: تسمعوا الراف ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: موصلين معاكم بالأخبار، موصلين معاكم في البوكس نيوز، ونحكيو كما قلت على إضراب البنوك. نحكيو على الأمينة العامة المساعدة بالجامعة العامة للبنوك والمؤسسات والشركات التأمين نادية الرمضاني، كانت تدخلت مع صديقنا بلال المساوي في إذاعة مسك. نسمعوا شقاع
16: المطالب نتاعنا. أول مطلب والمطلب الأساسي اللي ديما نأكدوا عليه الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية والتأمين هو حق التفاوض، حق الجلوس إلى طاولة الحوار مع الطرف المقابل. مالوغوزمون احنا راسلنا ليفتوزا، راسلنا سي بي اف، راسلنا رئاسة الحكومة، راسلنا وزارة المالية، راسلنا البنك المركزي، راسلنا المديرين العامين للمؤسسات، ما جاوبنا حتى حد وما رجعلنا حتى حد بإجابة. دونك اضطرنا القيام بهذا الإضراب. علاش ليه البرسونيل ما ياخذوش زيادة الزيادة العادية نتاع 2025 اللي اعتدنا نعملوا عليها مفاوضات شاك 3 ans، ويقعدوا ليفتوزا وسي بي اف مع لي بارتنير سوسيو ويقروا هالزيادة هذه هي اللي جرت به العادة صافي دي زاني اي دي زاني. اللي احنا شاك 3 او بيان 2 ans تراسل الاتحاد المتمثل في الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية والتأمين، تراسل الأطراف المقابلة اللي هما ليفتوزا جهة التأمين وسي بي اف كوتي بنك، تراسلهم وتقول لهم اجيو نقعدوا الى طاولة المفاوضات. دونك احنا في المفاوضات هذيك نتطرقوا الامور الترتيبيه ونتطرقوا للجانب المالي. دونك كوتي سي بي اف ما جاوبوناش. اليوم مشكلتنا الاعظم والاكبر ان احنا نقعدوا لطاوله الحوار كما مستنسين نعملوا. كوتي افتوزا جاوبون وقعدنا مع بعضنا عملنا 3 جلسات وكانت جلسات ناجحه في كونستركتيف، وصلنا للمرحله الاخيره اللي احنا باش نتفقوا على تو باش نصح وتو نكون صح.
1: هذا كلام نادية الرمضاني الأمينة العامة المساعدة بالجامعة العامة للبنوك. اعطت نظرة أخرى في علاقة بالبوليميك، تقول لك الشركات الناجحة هي اللي تستثمر في مواردها البشرية.
2: ذلك التصريح لموقع الكتيبة.
16: توا البنكيجي موجود في الطبقة الوسطى، أبارامون احنا توا مش نهبطوا للطبقة الفقيرة باش نوليو من الفقراء زيد. نراو اليوم كنحبوا ننجحوا بلادنا وننجحوا شركاتنا، راهو لازمنا نخمو كيفاش نطوروا لي غوسورس هيومان. اليوم راهو لو كابيتال هيومان هو الكابيتال المهم في رأس مال الشركة، دونك اللي يحب راهي الشركات الناجحة اليوم هي الشركات كي انفيستي في لي غوسورس هيومان، وكي يبدا لو كابيتال هيومان ايبانوي راهو تزيد تقدم الشركة وتزيد تنجح وتزيد تجيب دي بينيفيس مخير. وهذه بإثبات راهو مش علميا، معناه علميا كنعملوا دي كومباريزون حتى على ليشيل انترناسيونال نلقاو الشركات الناجحة اللي هما البيرسونال نتاعها ايبانوي. دونك اليوم راهو انا نقولها اوت اوف فوا ونعديه الميساج حتى المديرين العامين، اخدموا على لو كابيتال هيومان، استحافظوا على لي غوسورس هيومان نتاعكم، راهو سي لو فري كابيتال، سي لا كولون فيرتيبرال دو شاك انتربريز.
1: وانا نسمع توا في الكلام نتاع ناديه الرمضاني، نقرا في التفاعلات مازلنا ما تكلمناش. التوندونس الكبيره على الريزو سوسيو، هم ساكن يسخفوا 18 شهريه برك في العام، عطيهم 24 زيدوهم خلي يخلصوا من عرش قداش يسخفوا على الاخر، خلينا نعملوا لهم حمله تبرع بنكاجيه زواوله. هذا التوجه نتاع تو هكا في 30 40 كومونتير اللي قريته ما بين يوتيوب وفيسبوك، دونك هذا ناخذوه بعين الاعتبار في علاقه بالبيرسيبسيون. حاتم باهي الناس تقول لك البنك يجي على الاقل يقول لك حقي انا باش نطالب بزياده كما اي قطاع يطالب بزياده نتاعو، راي عام غادي يقول لك يا اخي انت عندك 18 شهريه وعندك ديزافونتاج وعندك كريدي افيك انتو اقل من على الاقل من اللي ناخذه انا كمواطن عادي، ماهوش وقته اليوم. الراي الاخر يقول لك يا ودي راه نحكيو على نسبه كبيره بنوك خاصه، معناها العركه ماهيش مع المواطن اليوم. المواطن يقول لك مش وقته اليوم، توقف لي 3 ايام ما فماش بنوك وفما أولويات ومنطق المواطن العادي تي أحمد ربي وين تحب تمشي. هذا اللي قاعد يتقال، هذا نحاول نلخص الآراء. ما نعرفش شو تجمع
5: هو يا رفيق، راهو اللي غريف نتاع البنوك في العالم مجموع نسهم باتري بوبولير ما يقف معهم حد، معناه ديما البنوك زون ان سيستيم دو ريمونيراسيون. وعلاش اللي عندهم لي بريم وعندهم كل شيء؟ مش خاطر لي فور اكسبسيونيل، سيكو ينقصوا لهم لا تونتاسيون تاع دبر راسك، معناها يعطيك هو اسي دو بريم باش انت ما تخسرش وتفتف.
1: حاتم فما منطق زيد هذا لازمنا نقبلوه. لا لحظه برك، راك انت اليوم حاتم تخدم مثلا دافور في شركه تصنع في المقرونه، مش يكون عندك شهري. كي تخدم دافور في شركه نتاع بترول شهريتك مش يكون اقوى برشا. كي تخدم اليوم انجينير انفورماتيك هنا بحذنا في اللاك تاخذ 5 ملايين 6 ملايين 7 ملايين، كي باش تخدم انجينير انفورماتيك في جوجل باش تاخذ 80 مليون

0: كموا وباش ياخذوا اقل.
1: هذه منطق.
0: نعرف هذه الفكره مش شعبيه اما نفسروها.
1: ما هذا هو منطق، لكن نحن نعيشوا في فتره اللي هذا ما عادش يتعدى. قبل كانش حد، كنا العبد الكل تحب تولي بنكاجي، العبد اللي يدبر خدمه ولولده في بنكا يتسمى سلك هيلو. دونك سيتي لامبيسيون برشا من حتى من الطبقه الوسطى، راه ما كانوش طبقه وسطى، كانوا طبقه وسطى سوبيريور، يعني لبس عليهم بنكا جيزوس كرهاب وإكسترا. تول منطق الأشياء تبدل، راهو داخلين في مرحلة متاع حياة جديدة، مجتمعات العالم الكل. انتم ما كنتش تراهو في الجنزاد، ما تراهوش الخطاب لغوفني اونيفرسال، ما تراهوش اللي فما دي توندانس في بلدان كبيرة في فكر اقتصادي جديد يقولك راهو يلزمنا نخلطو بالانتليجنس ارتيفيسيال باش ما يصيرش ناس تخرج من الخدمة وكل شيء. لازمنا نخمو في حاجة اسمها لغوفني اونيفرسال باش أي عائلة عندها ما تقتات بما تموتش بشر، والبعض اللي يحب البلوس هو عليه يخدم البلوس. دونك راهو تيارات فكرية، تغيرات جيوستراتيجية. دونك فينالمو اون غريف دي بانك، اون غريف دي ترانسبور بوبليك، ناس من حقه. وان بلوس ريتا وانتي العبيدة قولوا البنك تو البنك هي اللي منظره من القريب، زاد باش ضد البنك يقول لي البنك يدبروا في واحد، البنك ما يعطيونيش قروض، البنوك تاخذ برشا دي اجيو. معناته يا توجور اي سيكتور فيه فلوس الدور، جو بونس كو سي با بوبولير، كو سي با كيما تقول انت حاجه ماهيش ما نقبلوهاش حتى كان فيها منطق. من داخل من داخل ماكش قبل،
0: من داخل من داخل ماكش قبلها. كيما قلنا الراي العام يريزوني هكاك ديما في البيرسيبسيون البنكاجي لاباس عليه. معناها نعرف اللي باش يقولوا مش ياسر شعبي عند الناس، ولكن واحد يقول يحاول يوضح ويقرب للواقع. راهو الانسان كي يدخل يخدم يا سيدي بشهريه مثلا 3-4 ملايين، يبدا عنده نيفو دو في ستانس بيه، وعلى اساس هذاك اللي سيت اونجاجي وخذا كريدي دار وكريدي كهرباء وكري في بقعه محترمه وكذا. بعد كي الدنيا تغلى تغلى تغلى هو بيدو يقول لك يلزمني زياده. سي فري هو يخلص اكثر برشا من سميك واكثر برشا من كذا، مش هذيك الريفيرونس. هو يقول لك الدنيا زادت، انا على الاقل مع مرور الاعوام جو دوا مانتونير نفس النيفو دو في نتاعي اللي بديت به نخدم ولا اللي كنت فيه 3-4 سنين التالي. كيما بعض القطاعات صديقنا تو مثلا عمر نسلموا عليه، عمر المسلسين داخل معنا في الكورة، عمر
2: الدريدي
0: الزقلم، واليوم رجل اقتصاد. عمر اليوم بنكيجي يظهر لي، ما عنديش المعلومة بنكيجي، يقول لي رافوز مثلا قانون المالية سنة 2025 رفع في نسبة الضريبة على موظفي البنوك من 35-40%، دونك شهرية الموظف 25 ولا تقل من 24. جميع القطاعات العام والخاص والعام زادوا في عنوان في 25 باستثناء البنوك، وبالتالي شهرية 26 قاعدة هي بي 25، دونك اقل من عام 24 بحكم الضريبه الجديده اللي اتعملت. يقول لي سيفري قانون الماليه الجديد اعطى زيادات بقيمه 5% 26 و27 و28 بالنسبه للبنكاجي، ولكن هذاك يتحسب على الاجر الاساسي والبريمات كبار في البنك ما دخلوهمش في الزياده نتاع 5%. دونك يقول لي باش تلقى روحك في جانفي 2029 باقي شهريتك اقل من ديسمبر 2024 رغم الزيادات هذيك نتاع 5% على خاطرها صارت كان على السالير دو باز ماهوش على البريميت اللي هي نسبه من السالير. يقول اللي كنا نقولوا فيه، يقول لي اذا كانت الدنيا تغلى موظف البنك راه ياخذ دي زونجاجمون بيني على الشهريه هذيك يحب شويه زياده باش المانتيان لو ميم نيفو.
1: وحاجه اخرى رفيق، معناها نشكر صديقنا حتى نحن راهو زاد انت وانا والباتين ديت نتاعنا كل زدنا زاد فرد الكام تاع
0: البنوك. لك نحكي لك
1: هذه حاجه، يعني مشكل البنوك وحدهم راهو حتى الانجنيور
0: وهو يدافع على سيكتور واللي باش يخرج يتكلم غدا باش يدافع على سيكتور.
1: والحاجه الاخرى رفيق راهو فما ان فينومين سوسيال يقول لك كي نبداو فرد فلوكه، معني بالحق تصور انت فرد فلوكه وناس عطاش واحد يش بالدبوسه ما يعمل زغبه لحد الكل باش تخزر له. معناها توكن يا باز زياده تو صارت زياده، معناها الدوله دخلت باش عملوا زياده لعبد الكل قطاعات قاعده، معناها ريت فما قطاعات ما تتكلمش قول كان سيبو انا مالي زتني انت تو اندكسي للانفلاسيون زتني علاش انا باش فاهم اللي فما صعوبات وانا من معناه ما نطالبش اكثر. اي دونك فينالمون سولوي كي ريفونديك افراكا اي اغرون بروي هو اللي العباد باش يغزروا له. دونك راهو الكلنا فرد فلوكه والكلنا يلزمنا نسيسوا بعضنا.
0: هو زيد يقول لك حاجه اخرى باش تفهم ليه فريمون سي ان ديبا. لا يقول لك مثلا رفيق الفلوس اللي ماهيش باش تزيد لنا اللي رافضين يزيدوا

0: وهنا راهي مش باش تمشي الخزينة العامة نتاع الدولة، يقولك لا باش تمشي المستثمرين اللي في البنوك في شكل أرباح باش تقعد لهم، معناها دونك الدولة باش تاخذ منهم هذيك 20 à 30%، معناها بعد 20% بعد ديستريبيسيون ديفيدون باش تاخذ منهم 30%. بار كونتر يقولك يزاد لنا لينا احنا شهاري باش تقص عليهم 40%، دونك الدولة باش تطلع رابحة أكثر من أنهم تقصهم على معناها حاب يعطيني مقاربة أخرى. وحتى احنا كي نزيدوا الدولة باش تاخذ عنا احنا أمبو أكثر من اللي باش تاخذ من عند المستثمرين. هي مقاربات، نسمعوا الآراء الكل، أما أنا الحقيقة معناها اللي ما نحبوش وميسالش وربي يهدينا الكل على بعضنا، هذوما ناس جواعة ما تشبعش، هذوما كذا هذوما كذا صحيت الأفورة هذية في التعاطي مع الأمور. الكلنا ماذا بينا 500 مليون شهرية، الكلنا نحلموا بحاجات هكاك، نحب نعيش كي ميسي ورونالدو. أي واحد يحاول يحارب على مصلحته وقت اللي ما ثماش ضرر للبلاد، وقت اللي ما ثماش ضرر للمصلحة العامة، هذه هي الدوفيز. بعد كل واحد حر، اي انسان يحب يزيد الشريعة 20 مليون
1: ورفيق يعني. لي طالب وسامحني كما قلت مؤسسة خاسرة وترقى عباد تخدم في بانكة تعمل بينيفيس 200 مليار معناتها ارباح، وهو
0: صحيت
1: معناتها من حقه اي واحد، من حقه انت والسيكتور اللي تخدم فيه، معناتها ابريتو تحب ولا تكره كل واحد يطمع باش يكون من خير.
0: اما كما قال حاتم زيد راه مهم جدا، مش الناس كل باش تلقى عندها من خليني نقول هكا القدرة على انه ياخذ ان بو دروكول ويفهم وكل. دونك كما قال هو في فلوك الامور هكا درك كيفاش تجبد دبوزة ماء وغيرك عود شيء، لازمك تقرا الحساب البرسبسيون توقيت الجريف كذا تاخذه بعين الاعتبار. حتى كي يبدا عندك في حق كذا توقيت الجريف مثلا راس شهر نسلوم على حكايه راس شهر، فما رجال كبار تمشي اليوم للبنك باش تجبد فلوس، هلا تقول له عندك كارت لا داب ما تحكيلوش الحكايه هذيك، كمان عنده يعرف يدخل للجيشي يلقى مسيو فلان ولا مدام فلان باش يجبد شهريته، يقول لك خويا يفجي معناها هذاك تزيد وانت تعب على تعب في العمر هذاك في كذا بوتيتر هذا الكل ارفوار. ولكن
2: فما ناس تصب الكريرة
0: صحيح، فما ناس تمشي تصب الكريرة معناها يقول لك مصالح الناس ثلاث ايام كنت تمشي في نهار مش ثلاث ايام يا خويا، اقعدوا على الطاولة
3: والقوا
0: اقعدوا على الطاولة والقوا الحل. هذا المهم خطاب سبين بعضنا هو اللي
3: نحكي
0: هذاك بالحق، هذاك هو كلمة نقيبة.
3: أنا كلمة صغيرة راف اللي حبيت نقوله، هالغرام الجامعي اللي عنا بجد مغرومين بحاجة اللي هي تحويل وجهة المطالب والحقوق. فهمت؟ أشك فوق تتكلم أنت في حاجة ينتقولك مغادي إشبيك ما تتكلمش في ذيك، تقول مثلا شبيه الموز ب 23 دينار يا أخي، نسيت الطماطم تحكي على الموز أنت ابدالي بالبطاطا، يعني سفري
0: ديما فما
3: مغرومة بتحويل الوجهة يمكن نحكيه على هذية هكاك الدنيا. ثم شكون يختم في الشمس يا أخي، ما هوش ماخذ دكتوراه، هذا يخدم في الشمس وبارك الله فيه ويخدم فينا ويخلص
0: قطاعات قطاعات. هذيك الفكره، هذيك الفكره قطاعات، فما قطاعات فيهم اكثر فلوس. منطق انت اللي تسمع فيا تو مغشش، لو غدوه تدخل تخدم في شركه نتاع بترول باش تطالب بشهريه اكبر بكثير من الشهريه اللي تاخذ فيها انت تو في اي شركه اخرى، لانه هذا واقع السوق. وتاكيدا لكلامك هو صديقنا مثلا ايمن اللي يزيدي يدفع لي يقول لي شوف قطاع الفلاحه مثلا الشهريه ما تزيدش من 800-900 دينار ما تخرجش بزيادات، تشوف كان نعملوا جريف شكون أهم البنكيجي ولا الفلاح؟ مقاربة خاطئة. أنا جيت قلت البنكيجي أهم الفلاح، بلادنا تعيش من الفلاحة، بلادنا تعيش من الفلاحة على باز معناها وركب فلاحة أوكي، ولكن البنكيجي يقعد حقه مش حقه، هذا اللي نحكيه فيه. مانيش نعمل في مقارنة ما بين الفلاح والبنكيجي اليوم، ما نهزوهاش غادي يهديكم إن شاء الله نكون وصلنا
3: الفكرة. كان كل قطاع يعمل ريفونديكاسيون قطاعات الكل يمشيوا معاه.
0: أمين يقول لي مالا إحنا تنقرفوا إحنا لفارماسيان تهديد
3: نقرفوا
0: نحن اهم من كل شيء الفارماسيا خاطر الدواء زاد واحد يخاف على الصحه مش هذا قاعدين نحكيوا على المنطق بوزل على البرسبسيون كما قلت بوتيتر التوقيت بوتيتر ثلاث ايام الناس ما تحملش رجال كبار تتعطل غير وكذا ما يبقى هذا ما يمنعلوش حقه في انه في سيكتور خاص نتاعو يعمل كل الحركه القانونيه نتاعو يحب زياده يحب بريم يحب يخلي نفس النيفو دو في نتاع 2026 25 البنك تنجم تزيد شويه تزيد برشا نفهموا بعضنا الناس الكل ونسيسوا بعضنا وهذا اش نجم نقوله ان شاء الله وصلت الفكره الاخبار
1: خلينا نتكلموا
3: دار دار
1: دار ورجع انت تحكي على البنوك يقول فيرمونات والكنابل والكريديات
0: أقرأ الآراء يا راف مثلا صديقنا منش فيه من الاسم كيفاش عم يقول لي قطاع البنوك في تونس قطاع خاص واللي عمل الإضراب 3 أيام إجرام في حق الشعب التونسي بالمنطقة ذي راه غدوة كي يضرب أستاذ نقوله زيادة إجرام وسائل النقل معنا وقت اللي الناس تتعطل وما تلقاش كيفاش تخدم نقوله إجرام معنا كيف سنتع طب يا سيدي نهار اللي هما معنا حتى كي يقربوا ديما يخليوا سيرفيس دورجونس وكل ولكن باش نقولوا زيادة إجرام في حق الشعب التونسي معناه التهم هذه أكبر التهم هذه كبيرة ما نستعملوهش كلنا تواسة وكلنا نخافوا على مصالح عبيدنا واللي مقرف اليوم بنكيجي ولا طبيب ولا وسيلة نقل راه عنده أبوه وعنده أخوه وعنده البينيفيسي بك السيرفيس هذاك دونك نحاولوا
4: نقراو حسن النية وخدوا يجي للسيرفيس نتاعك يا خاكم مقرف يحترمك
0: نقراو حسن النية نقراو حسن النية إن شاء الله ما كنتش طولت عليكم
1: لا لا لا أما اللي راك تحكي وقل الاستثمارات على عجلة ولم بالبنوك وحاتم يعني ديفيدونت وكاروف اللي راه يقول مشاريع وقفه تو معطل الله وحد عليه
0: رد بالك يا زير رد
1: بالي والله
0: نعمل كوره نقف هنا في اللونفين قريب انا في دمتي
1: معينه برا قري مالا تو برا
0: اقسم بالله لا فما منه شيء الاخبار ثم نعود
5: رافماغ publicité. Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 et 1399 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.
6: الكورة سيف السنه تعمل الكيف في النهار افلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات
7: اليوم مع اورانج اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير ميل اتفرج على الافلام والمسلسلات واسهر على ماتشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين عندك اورانج
8: ديوان افام فلاش نيوز
9: موجز واتسعة ديوان افام صباح الخير مدير عام السدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة فايز مسلم يقول أن كل السدود تحظى بأعمال صيانة آلية تنقسم إلى ثلاثة أنواع صيانة دورية وصيانة وقائية وصيانة في شكل تدخل عند وقوع عطب لافتا إلى أن السدود الموجودة في تونس هي في طور الاستغلال إضافة إلى السدود التي يجرى بناؤها ومن المنتظر أن تنتهي أشغال إنجاز هذه السدود خلال سنة 2026 باستثناء سد السعيدة بولاية منوبة الذي يلاقي صعوبات في إتمام إنجازه خاصة على مستوى توفير الحجارة وبالنسبة لكمية المياه التي تسربت من سد ملاق مؤخرا والتي كانت في حدود 29 مليون متر مكعب أكد مدير عام السدود التمكن من حفظ قرابة 8 مليون متر مكعب وهي كمية كافية وفق تقديره لتأمين حاجية المنطقة السقوية بجندوبة لمدة 3 أشهر تجميع حوالي 739 ألف قنطار من الحبوب بولاية الكاف منذ انطلاق موسم الحصاد وإلى غاية 22 من جوان الجاري وينتظر أن يتواصل نسق التجميع خلال الأسابيع القادمة مع تقدم عمليات الحصاد وسط أمل بأن يكون هذا الموسم الحالي واعدا ويسهم في تعزيز المخزون الوطني من الحبوب ودعم الأمن الغذائي إلى الشأن الدولي هدوء نسبي يسود على الجبهة اللبنانية رغم تسجيل حادث أمني في النبطية فيما تتواصل المفاوضات لبحث ترتيبات أمنية تشمل تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية وتعزيز انتشار الجيش اللبناني الخارجية الباكستانية تؤكد جولة مفاوضات تقنية جديدة بين واشنطن وطهران الأسبوع القادم مركز الأمن البحري في عمان يفيد بأن سلطنة عمان تنسق مع المنظمة البحرية الدولية لعبور السفن مضيق هرمز من دون رسوم كوريا الجنوبية تحتجز جندي كوري شمالي بعد عبوره الحدود بين البلدين هذا الأسبوع فيما يعتقد أنها محاولة انشقاق وفق ما أفادت به وكالة أنباء ينهاب الكورية الجنوبية نهاية الموجز الإخباري أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله

باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام.

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

0: أبي يكون في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم وصلنا معكم الرحلة في الرفماق. ما تبقى من وقت بعد شوية في الكويز، ولكن قبل هذا يحضر معنا سي أسامة بن حليمة ديركتور فونداتور أجنس جناي. سي أسامة صباح النور، مرحبا في الرفماق.
1: صباح الفل سي رفيق، صباح الفل كافة فريق رفماق.
0: شكرا لك على قبول الدعوة، مرحبا في الرفماق. نحكي معك على أجنس جناي، أول أجنس في تونس مختصة في الدراسة في تركيا، تتعامل مع العديد بالجامعات التركية ووكيل رسمي لجامعة بهشت شهيرة. كنت عرفنا أكثر بأجنس جناي.
1: أجنس جناي هي أول أجنس في تونس مختصة بالدراسة في تركيا، تربطنا العديد من الشراكات مع الجامعات التركية الخاصة، على رأسهم جامعة بهشت شهيرة يونيفرسيتي. نضمن لكافة الطلبة تلاميذ البكالوريا والطلبة تسجيل الجامعي والقبول الجامعي في أي تخصص، توت لي سبيسياليتي، في أي مجال، توت لي سيكل، المستويات الجامعية الكل، برمي سيكل، دوزيام سيكل، تروازيام سيكل، باش يقرأوا باللغة الإنجليزية بأي معدل وبدون أي شروط.
0: واضح. أنا اليوم تعرف لي زاجونس موجودين، علاش باش نجي مع جناي؟ علي مثلا ولدي خذا باك اليوم، انا باش نعمل الشوا نتاع جناي باش نحدد حاجه مهمه جدا اللي هي مستقبل ولدي الدراسي، اللي هو بالنسبه لاي بو ولاي ام تقريبا اهم حاجه في الحياه. علاش نختار جناي؟
1: بالنسبه لجناي اهم مميزات عندنا هي انه نتعاملوا فقط على ديستيناسيون واحده اللي احنا نحققوها بامتياز، هي تركيا. بما أنه أنا سبق وقريت وتخرجت وخدمت في هذا المجال في تركيا، دونك نتعاملوا على ديستيناسيون عنا فيها تجربة شخصية، لذلك علاش الطالب أي سؤال أي حاجة تعرضه في تركيا مش يكونوا أحنا سند ليه ونعاونوه في كل شيء. أبارسا زادة أحنا كأجنس ما نتعاملوش بالطريقة الكلاسيكية والبازيك، ما نخموش فقط الملف متاع الطالب، أحنا نضمنوا للطالب الانسكريبسيون متاعه، نعاونوا في مرحلة تحضير الملف البنكي أو الملف المدرسي، كيف كيف نقوم بمرحلة كبيرة برشا من السويفي والأكومبانيومون، دونك كي نعملوا متابعة خاصة للطالب، يعني هذا يبين أنه حتى مرحلة السكن سويفي في تركيا، الطالب كي يوصل تركيا دونك احنا نكونوا موجودين بحذاه، نعملوا دي جورني دانتيغراسيون، نهتموا زادة على الجانب النفسي للطالب في أول مرحلة وصوله لتركيا، نعملوا دي غيونيون في وسط الجامعات، ونستغلوا أهم حاجة علاقتنا مع الجامعات الشريكة لنا. يعني أنا قبل ما نحل الأجنس، قبل ما ننشأ الأجنس 2021، سبقوا أني بنيت علاقات قوية مع الجامعات هذوما، دونك روحت لتونس قعدت التواصل معهم، ونطلعوا في كل مرة نتابعوا الطلبة ونكونوا بتواصل مع الجامعات هذوما، اللي يشهدوا أنه أجنس جناي هي أكثر أجنس يتعاملوا معها مش كان في تونس مي حتى من برا مقارنة بالمكاتب الأخرى، دونك قدموا خدمات أوسع برشا، يعني نجيو نتابعوا الاتيديون، نعملوا لي جورني، ساعات حتى ناخذوا إسباس من الجامعة ونعديوا فيه وقت مع الطلبة متاعنا. هذيك علاش الطالب ولا الولي يكون مطمئن على صغيره 100%،
0: كيما قلت لك كل معنى
1: كل شيء، اي نعاونوا ليتيديون كو سوا باش يكري ستوديو ولا ابارتمون، احنا ندخلوا في المرحله هذه كيف كيف، اذا يحب يسكن في فواي كو سوا فواي يونيفرسيتي ولا فواي بريفي، نوفروا مجموعه من لي فواي بريفي برام الجامعه ولي فواي يونيفرسيتي اليوم تابعين للجامعه في حد ذاتها.
0: باهي، انتم تعاملوا مع برشا جامعات في تركيا، ولكن انتم الوكيل الرسمي لجامعة بهشت شهير اللي أكبر جامعة تتعاملوا معها مقارنة بباقي الجامعات. على أنا جامعة نحكي، وكان تعرفنا شكوني الجامعة بهشت شهير.
1: بهشت شهير هي جامعة أمريكية بامتياز، احنا الجامعات اللي نتعاملوا معهم تتبع المنظومة الأمريكية، ولكن بهشت شهير هي جامعة أمريكية، لأنه الفرع الأصلي أو الفرع الكمبيوس مير موجود في واشنطن دي سي، عندها فرع في لندن، فرع في برلين، فرع في اسطنبول، وغيرها موجودة في 11 بلاد وأربع قارات مختلفة. هذا ما يضمن للطالب دبلوم معترف به معروف زادة دونك ريكونو على شكل انترناسيونال، طالب ينجم يتحصل على دوبل دبلوم، ولا ينجم يقرأ البرة من الجامعة من بعد، يعني ياخو اون دوزيام سبيسياليتي البرة في فرع آخر من اسطنبول، هذاك علاش طالب ينجم يقرأ العام الأول مثال في اسطنبول ومن بعد يعمل ترانسفير لفرع آخر اللي هو في برلين ولا واشنطن ولا غيره. فما لي موبيليتي دي شانج، فما الدبل ميجر، دبل ميجر انه الطالب يختار العام الأول سبيسياليتي، لا دوزيام سبيسياليتي ابارتير من دوزيام اني ينجم يختار اون دوزيام سبيسياليتي يقراها غراتويتمون، يدفع فقط التيوشن في او مراسم تسجيل للجامعه في السنه الاولى للسبيسياليتي الاولى، ابارتي من السنه الثانيه نجم يختار اون دوزيام سبيسياليتي، يخرج باك بلس 8 عباره، يعني قاري 4 سنين في سبيسياليتي الاولى ويقرا ابارتي من الدوزيام اني اون دوزيام سبيسياليتي بسوم سبيسياليتي الاولى اكاهو.
0: واضح
1: الجامعه موجوده في منطقه بشكتاش الحرم الجامعي، خلينا نقولوا لو برينسيبال، خاطر عندها تقريبا 3 أو 4 احرم جامعيه. الفرع الجامعي هذا اللي نحكوا عليه دونك موجود في بشكتاش في منطقه مركزيه في مدينه اسطنبول، كومبيوس تري كونفورتابل دونك كامل كونفور باش شير تقول لك انا كان من الدبلوم ومن الفورماسيون ومن النيفو تقول لك انا كامل الكلاسمون والاقدميه والاسم نتاعها تقول لك انا. هذاك علاش باش شير نفتخروا انه احنا الوكيل الرسمي نتاعها في تونس ونسجلوا فيها العديد من الطلبة اللي هما فرحانين بها برشا.
0: اليوم شنو من الشروط نتاع القبول؟ أنا مثلا توا جبت الباك نتاعي، نجحت، جبت 10 معدل، جبت 11، نجم نخرج نقرأ في تركيا إي ولا لا؟ نحب الناس تفهم توا، خاطر الوقت هذا نتاع شوا استراتيجيك لحياة كل إنسان تحصل على البكالوريا. بعشرة نجم نمشي لتركيا، وشو من الشروط في العموم باش نجم نكون أنا غدوة إتيوديون في جامعة كما أنت عرفتها كبيرة اسمها بهشة شهير؟
1: هو ديسيناسيون تركيا في حد ذاتها تمتاز، أنه احنا بالنسبة للتوانسة نمشيو لتركيا سون فيزا سون كونت بلوكي ميم بور لي ستوديون. ليتوديون الفرق الوحيد بينه وبين السائح هو أنه يقدم على إقامة كارت دو ريزيدونس. دونك أول حاجة نقول لك بالنسبة للشروط، ما تسحقش فيزا، ما تسحقش كونت بلوكي، وبالنسبة للمعدل بعشرة معدل تختار وتتقبل في أي تخصص وأي مجال تحب عليه. يعني توا تلميذ بكالوريا من أي شعبة يجيبه حذنا ينجم يختار، وإحنا نوجهه للتخصص المناسب ليه ويختار أي تخصص يحب عليه، ما فما حتى عائق وما فما حتى بارير باش يختار الحاجة اللي يحب يقرأها. السيستم أمريكي،
0: شو الاختصاصات مثلا؟
1: موجود كل شيء. توا نحكيه مثلا في بهشة شهير موجود ميدسين دونتير فارماسي، موجود الباراميديكال كيما نيرسينج الانفيرميري وغيرها، الانجينيوري بجميع تخصصاتها ميكاترونيكس ميكانيكال انجينيرينج كمبيوتر سوفتوير الكتريكال الكترونيكس سيفيل انجينيرينج اندستريال انجينيرينج بيوميديكال انجينيرينج، والقائمة تطول. موجود زادة المجال الاقتصادي، وهذا مجالي أنا، دونك البزنس بزنس ادمينستريشن كوميرس انترناسيونال انترناشونال تريد فاينانس وغيرها، سوشيال ساينسز فما البسيكولوجي السوسيولوجي وغيرها.
0: دونك مهما كان المعدل تنجم تختار الشعبة اللي تحب عليها، ومن بعد بلغتنا احنا ذريعك يعلف معناها قديت روحك تنجح ما قديتش روحك مشكلة فيك انت هكا،
1: وهم حاجة
0: فماش اوبستاكل في الموين معناها
1: فماش اوبستاكل في الموين. وكيف كيف اللغة، حتى الطالب اللي مش يقرا يختار باش يقرا باللونجلي او باللغة التركية، راهو الجامعة فيها ايكول بريباراتوار دو لونغ، حتى اللي يبدا النيفو نتاعو ضعيف في اللغة يطلع لتركيا يعملوا له بريباراسيون دونغلي في ليكول بريباراتوار دو لونغ اللي هي جزء لا يتجزا من الجامعة. كيف كيف جامعة بهشة الشهير موجود فيها لو برومي سيكل دوزيام سيكل تروازيام سيكل. بالنسبة للطلبة اللي يحبوا يقراو ماستر واليوم عندهم ديبلوم ليسونس ليسونسي ولا عندهم ديبلوم دانجينيوري من تونس، ينجموا يتوجهوا لتركيا عن طريق اجونس غوناي ويقراو الماجستير. ودونك فيها دي افونتاج كبار، بما انه بالنسبه للماستر نحكيوا على عام ونص ولا عامين، العام الثاني باش يكون 100% غراتوي، والعام الاول يكون عليه فاسيليتي دو بايمون و بايمون بار فاسيليتي. وبالنسبه لاجونس غوناي من المميزات تاع لاجونس انه بعلاقتنا مع الجامعه نوفروا للطالب دي ريدكسيون كبار برشا. يعني تدخل السيت اوفيسيال تاع الجامعه مش تلقى سوم معنا، احنا مش تلقى سوم اقل بياسر، يوصل حتى 70 و75% وغيره في بشير وفي غيرها.
0: واضح. باش نختم معك بسؤال اخير لانه الوقت داهمنا، سي اسامه بن حليمه ديريكتور فونداتور اجونس غوناي، سؤال مهم جدا، قداش تاخذ وقت البروسيدور كامله وشنو المطلوب كوثائق اليوم باش نبدا انا اليوم انتريسي باش ندخل على سيت نتاع بهشة شهير باش نكونتاكتيكم؟ اقتنعت شو لازم نحضر وقداش تاخذ وقت البروسيدور؟
1: هو ما تسحقش باش تكونتاكتي بهشة شهير، تكلمنا
0: احنا لا كونتاكتيكم انتوما
1: غوناي. بالنسبه للوثائق المطلوبه بالنسبه لتلاميذ المتحصلين على شهاده البكالوريا او الناجحين، لو ريلوفي تاع الباك الدبلوم بتاع الباك الباسبور ما غير لا ترجمه لا شيء، تصويره واضحه دبلوم ريلوفي باسبور، حتى كان الباسبور مش حاضر بطاقه تعريف تكفي كقبول مبدئي للجامعه، ومن بعد نكملوا لي بروسيدور. بالنسبه للليسونسي دبلوم ليسونس لي تروا ريلوفي تاع ليسونس والباسبور زادة. بالنسبه للوقت او المده تقريبا 24 ساعه تفصلنا على ليتر داكسبتاسيون من وقت تقديم الملف، يعني البروسيدير مش تكون سريعه ومضمونه.
0: معناها نصب اليوم بعد نهارين ماكسيموم ناخذ
1: نهار نهارين تاخذ لاتر داكسبتاسيون كونديسيونيل، وبعد نبداو في تحضير الملف البنكي. الطالب يتوجه للبنك ويدفع اول قسط للجامعه اللي هو البري انسكريبسيون ديبوزيت. تقريبا الجامعات كل تتوافق انه الديبوزيت يكون تقريبا 1000 دولار. اون فوا تدفع 1000 دولار جامعه تعطيك اون ليتر داكسبتاسيون اوفيسيال، وهكا نكونوا كملنا الباباس في تونس وننطلقوا في مرحله لاكومبانيمون اي لو سويفي. بالنسبه لنا احنا نقدموا كونسلتاسيون غراتويت في المكتب نتاعنا في صفاقس، كيف كيف الطالب اللي ما ينجمش يتنقل ولا الولي اللي ما ينجمش يتنقل لصفاقس، نتعاملوا زاده ا ديستونس، نخدموا دي كونسلتاسيون فيرتويل، استشاره عن بعد تكون زاده مجانيه، الطالب يتحصل فيها على كافه المعلومات وما ندخلوا عليه بحتى معلومه، ونعطيوه جميع التفاصيل في الكونسلتاسيون هذه.
0: رقم هاتف ريزو سوسيو كيفاش نتصلوا بكم؟
1: تجمو تدخلوا على الفيسبوك والانستغرام غوناي كونسلتينغ، تابعونا عندنا العديد من الكونتوني اللي تنجموا تلقاو فيه خدماتنا، كل شيء موثق بالصوت والصوره. مكتبنا موجود في صفاقس طريق سكرة كيلومتر 3.5 بجانب كلية العلوم بصفاقس. بالنسبة لرقم الهاتف عندنا زوز أرقام 28 600 810 و 51 600 201. 51 600 201.
0: 28 600 810 وإلا 51 600 201 وإلا غوناي على مواقع التواصل الاجتماعي GUNAY. شكرا لك أسامة بن حليمة ديريكتور فونداتور أجنس غوناي. تحكي تركي أكيد؟
1: نحكي انجلي وشويه تركي.
0: مش برشا تركي،
1: انا قريت بالانجلي ونتعامل مع الجامعات بالانجلي، يعني نتعامل مع فرع العلاقات الدوليه نتاع الجامعه. دونك
0: انا حاب جمله باش نقول ميرسي وكذا بالتركي مثلا.
1: شوك تشكر لا هرشي
2: شكرا تقرديش
1: ياك شمله
0: اش معناها اللي قلت؟
1: قولي
0: اش معناها.
1: شكرا الناس الكل والى اللقاء.
0: شكرا والى اللقاء. شكرا لك سي اسامه بن حليمه ديريكتور فونداتور اجنس غوناي. يعطينا ارقام الهاتف وادخلوا عاودوا تفرجوا على اليوتيوب، تسمعوا المحتوى وتجبوا تمشيوا على الريزو سوسيو على الصفحه غوناي اجنس، هكا الصفحه على الفيسبوك وعلى
1: غوناي كونسلتينغ.
0: غوناي كونسلتينغ
1: ولا GUNAY
0: كونسلتينغ على الفيسبوك للريزو سوسيو تاخذوا اكثر معلومات. شكرا لك.
1: شكرا
0: وبال توفيق. فصل 20 ثانية ونكملوا ما تبقى من لحظات في البرنامج.
3: رافماغ على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.
4: كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة، الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من 2 للجمعة من 9:30 نص النهار على ديوان FM صوتك.

0: تسمعوا الراب ماك مثنين للجمعة من 7 لـ9:30 مع رفيق مشناق.
1: اخر لحظات البرنامج هيك وصلنا للختام. وصلنا للختام للاسف ما نجموش نعملوا كويس ما نجموش نكملوا الحلقه.
2: أنا
1: نعتذر منكم الاولاد ولا نعمل لكم سؤال واحد اللي يجاوب يربح.
2: سؤال
1: واحد وفقط. سؤال واحد وفقط. يلا سيدة فين واحد الكويس
2: وجينجول زاد
1: جينجول بيصير ناخذ وقتنا. يلا سيدي سؤال من يتحصل على النقطة يكون هو الفائز. نحكيه على باش نسأل على كأس العالم باش نلقاو
3: هذه حاجة تجمعنا الكل
1: تجمعنا الكل
4: خاصة حاج سبيسياليست في السبور طلعها.
1: أكثر منتخبات إفريقية تحقيقا لانتصارات في تاريخ كأس العالم هما ثلاثة منتخبات زيد
2: كوت ديفوار غانا
1: يلا
2: والمغرب
1: يلا
5: كامرون السنغال كوت ديفوار
1: نقيب
6: كامرون كوت ديفوار نيجيريا
1: جيهان
7: نيجيريا كوت ديفوار كامرون
1: رامي
8: نيجيريا كامرون والمغرب
1: نيجيريا
8: كامرون
6: والمغرب
8: والمغرب رغم اللي شك في غانا خاطر عام تكردو فينا اما ما نصورش روحت برج
4: المغرب بيان سور الكامرون في ايطاليا سورتو وغانا في الكوب دي موند نتاع 2010
8: فما نيجيريا راهي وصلت زاد
7: نيجيريا
4: ما وصلتش نيجيريا
8: وصلت
1: 6 انتصارات حقتهم المغرب وغانا المنتخب الثالث اللي طلعوا يربح
6: نيجيريا
8: مش نيجيريا مش كامرون
1: الفائز مقداد نيجيريا جواب صحيح المغرب غانا ونيجيريا البارح الحاج فاز بالكويز اليوم فاز النقيب الامور تنفلت الامور تنفلت في البرنامج دونك المغرب غانا ونيجيريا 6 انتصارات بعد الكامرون والسنغال 5 كوت ديفوار 4 تونس والجزائر 3 جنوب افريقيا 2 انتصارات ومصر انتصار
4: البارح جوردانا يو لعب حتى رقم قياس هذيك لعبت معاه كوره وانا صغير
1: لعبت معاه
4: كوره كي مشيت لغانا مشيت الأكرة كان بو عامل الاكاديميه بي دي بي لي وقعد نعملوا له في انترفيو نحن كانال اوريزا وقال لي بربي لهيلي الاولاد هو خو
8: اندريا يو
4: اندريا قعدت نكور معاهم وشديت انا نقول لهم شاتولي
1: يزي
4: جبت الجير عندي ليزيمار تاع القام مع منير مسلم
1: مخرج ما تقولش تحب نحيت له كوره نحيت له بينالتي يحكي
4: لا شديت برشا
1: انا متاكد
4: هما وقت 8 سنين
2: 40 سنين ما عليكم
1: يلعب مع
2: كيما
1: قضيه هما 8 سنين وعمره 40 اللي معهم في كره كوره دمر لهم اعصابهم شكرا برنس حاتم شكرا جيان شكرا نقيب زياد رامي الفوراتي رامي على الحضور شكرا زياد معاش تجي روتار
2: لا انا غالب اول مره رفيق
1: شكرا لك ريم مخبي في الاعداد جيان في الاعداد صديقنا عزيز في الاخراج حسام يحيى في الاخراج الرقمي السلام عليكم مين ما كنت وجعفور بعد شويه في ساعه سعيده ونص نهار ابتسام في هنا تونس ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع مني لكم احلى تحيه باي باي تشاو تشاو

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك.
2: ديوانا فهم
3: تبع الموسيقى.

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM. ديوان FM.

هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.

0: توحيد أنين تسهل
1: بيكاسو على حال
2: ما شاء الله عندك عينة هنا جينا أصحالي
0: وتكسير أسرة
2: في ساعة سعيدة
0: صح صح أوزي يا فتاح يا رزق عليم يا ربي العمل عليك تحية للسادة المستمعين اللي سمعوا فينا وين ما كانوا خارج ولا داخل حدود الوطن الريم صباح النور بونجور بونجور
3: بونجور يا جعفور صباح الخير صباح الخير نهاركم زين الناس كل اللي تسمع فينا إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد إن شاء الله يتعدى كيما تحبوا أنتم إنه منتصف الأسبوع سيخرج براتيكمون باش يخرج معاه جوان ربي سهل إنه الصيف إنه الصيف بونجور الناس كل اللي معنا خلينا نعدي الكلمة السرافة
4: صباح النور والفل والياسمين مرحبا بكم جميعا نتوحشكم كي نبدا مانيش بحذاكم وكي نجيب حذاكم نزيد نتوحشكم ما شاء الله يعني كلكم محلكم على الاخر سي جعفر سي جعفر
0: سيدي
4: سي جعفر اهو يروقك
3: الابيض
4: الابيض
0: نعم.
4: الابيض يروقك والله ما نعرفين كاش نعيطوا لك
0: يا زهمك
3: وانتي ما بتراسك ما زيتو
4: حسيلو بون يعجبني كي تجيكم افكاركم وكل في الدخله انت يعني
3: كان عاودة تلمون انتريسون
4: وجاتني اخبار سي جعفر جاتني اخبار اليوم العصفور في الصباح انه فما بعض الحاجه قاعده تحاك يقولوا هذيك
3: فما تحاك صحيحه
4: فما حاجه قاعده تحاك فما مؤامره قاعده تحاك
3: ضد شكون
4: ضد شخصي
3: عادي نورمال
0: والله وانا موجود
3: ضد شخصي
0: وانا موجود
4: وانت عندك يد في هالحكايه
3: انت مول الفكره
0: وانا موجود
4: وانت موجود
0: مستحيل
4: فما مؤامره قاعده تحاك
0: مستحيل مستحيل لو كان ثم حاجه تحاك وانا موجود عليك
4: فما حاجه قاعده تحاك
0: مستحيل
4: ولا انا اللي استغربت منه انه زينب عندها فايد زينب
0: زينب تعملها بما انها غايبه تعملها فهمتني
4: زينب عندها
0: لا والله مستحيل والله
4: فما
0: مستحيل
4: فما مؤامره فما مؤامره
3: خليها
0: ساسبنس مؤامره
4: وحيل
0: وحيل
3: ان شاء الله اليوم ان شاء الله اليوم رافور نهار زين صباح النور بونجور ريم بونجور مستمعينا وين كانوا يسمعوا فينا مرحبا بكم انتهى حتى نص نهار
0: من توا حتى نص نهار توكلنا على الله هي به اللي قلت
3: قلت لك بربي جرب مره قول حاجه ما تجيش جمله خليها خذها عليك
0: الحقيقه لا والله ممتاز والله ممتاز خف لف روحها خفيفه
3: روحها خفيفه
0: عكس بعض الزملاء هي روحها
3: خفيفه من منحيله
0: هي تتعطل جوست في الوسط التصبيحه تتعطل في الوسط في الدودان بعد ريم عنا الدودان صغيره
4: مطب مطب
3: مطب صناعي
0: بعد يجي الربيب مسهل الامور
3: الحمد لله
0: زين بنسمه بتعدي تبدا تعدي
4: تو انا سؤال عندي تو الشيف توب شيف اللي نعملوا فيها
3: توب شيف اي ولدي في لابسين توب شيف
4: الاكاديمي دي شيف اللي يجيو يطيبوا علاش كان وقت اللي ما نجيش انا
3: زهرك اخويا
4: ما فماش تجي الطبيب تجي الماكله كان كي نبدا انا مش موجود
3: ما حضرش
4: الانسه اللي فلوتني على الانستغرام بعد ما حشيش تفلويني على الانستغرام عشان يجيبني ماكل الفازر الفرحه اللي عملتها
3: هذيك فرح نحي نحي
4: البارح جات الماكله والبارح سمعت اللي فما واحد حب يجيب الماكله اليوم قلت له جيب الماكله بعد غدوه
3: لا مره ما جا شيء البارح ما جا شيء
0: المغرب
4: مش معقول المغرب اللي بيجيب الماكله علاش ما يجيبش اليوم
0: شوف خاطر نهار نفسلك في سبرهم اليوم يطيبوش
4: يطيبو كان نهار فردي فينيت يعني
0: نهار سكول
4: فينيت معاش طبخ
0: في سبرهم ديما بالخميس فهمتني ولا
4: ايه وفي الاربعاء ما يطيبو يسمو
0: لا مستحيل
4: مش ماكله
0: فين مش باهي عنده فهمتني
4: ايه والله يعيب
0: اسمه نهار مرفوع نهار مرفوع
4: ايه توا المغرب في عوض باش خليوه اليوم يجيب الماكله قلت له جيب غدوه
3: والله هو قال ما نجمش
4: والله يا رافع والله مواطن صالح جاني قال لي المعلومه اسمحها مسكين برازاره متعدى اسمه حسين جاي قال لي يعطيه الصحه والله يعطيه الصحه ويراب العشرة قال لي راهو المغرب يحب يجيب اللي مش عارف شنو الماكله حاب يجيبها اليوم الباستيلا اليوم قالوا له نو باستيلا دوما باستيلا ابري دوما
3: خاطر نحبوا عزاين
0: نذوق والله انت ما حضرتش على الرز بالفاكهه
4: والله
3: صراحه
0: رفع طيبته بتاع الكيف
4: ريتها في الفيديو ريتها في اللايف ريتها كل مواطنين
3: هبطت له ريل بالذمه باش وين يمشي تعرض
0: ما ريتش الزرير اللي عملته زرير عملته لنا ببلاستين زرير ببلاستين مش زرير عادي يبقى مش نورمال
3: والله متعه
4: والله جو جو جو جو سوي فريمون باستيلا
3: يا اخي مش عامل الريجيم
4: والله عملته عملتها بالباستيلا
0: عملتها بالباستيلا معايا استدعاك لي فطور بعد منتصف النهار
4: لا لا
3: جاردة كارتاج
4: او
0: او تي فو
3: تي فو كون تي فو
0: فوتر
3: سيلونس
4: سيتي
3: شكون
0: فوتر سيلونس لوحات
3: سيتي لي فان
0: سيتي لي فان جاردة كارتاج لاك دو لاك ان
3: اي مرحبا بكم
0: منار منار
4: اوكي سون بروبليم
0: او سي تي او او تي
3: او تي فو كون تي فو
4: والله ميرسي يعطيك
0: الصحه والله بالحق
4: والله يا نسيتني في الباستيل
3: وجهه تبدل بالعمل
0: فيونت بولي سما سامينير بو
4: سامينير بو
0: سامي تيغال
3: سامي تيغال
0: واو سي
3: ميرسي
0: جاف ميرسي جاف Toi aussi.
1: Merci, Jeff. Merci, c'est gentil.
0: Maintenant, avec Anis, votre excellence. خوك البارح, خوك السفيرة.
4: جات السفيرة.
0: قالت السفيرة البارح. قالت والله هم اليوتيوب شاهدين. قالت قالت كما قال جعفر. بدي دخل تراني نحكي لدارنا. روحت لدارنا قلت لهم وينو الاحترام؟ بابا اخواتي ذليتهم قلت لهم السفيرة قالت كما قال جعفر. قالت ولا ما قالتش؟
3: قالت الحقيقة.
0: دوخت عندي سؤال في الاخر قلت لها عندك شكون في الباك؟ قالت لي لا مستحيل.
3: اخي ما فهمتش في بالها انت باش تعدي الباك. قالت له ما نجمش.
4: طب ما عندك باك؟
0: ما فهمتش. اه ما فهمتش اللي هي تسخير باش تعدي الباك. وانا حبيت نحكي على فاطمه بنتي كمان. نمشيو لانيس الغوله. هيا انيس.
5: ساعه سعيده. ساعه سعيده مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء, صالحة حتى 30 جوان.
6: أريدو طور عالمك.
5: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
7: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز, votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان FM. رئيس التنفيذي للمساجري سيجنال ميريديت ويتوكر صرحت في لقاء صحفي أن الذكاء الاصطناعي ماهوش صديقنا وليس من المستحسن أن نعطيه ثقتنا ونحكيه له أسرارنا. سيجنال هي أبليكاسيون دو ميساجري غراتويت شيفخي دو بوت أن بوت, تعتبر من أكثر التطبيقات أمانا. فيما يخص تطور مهام الذكاء الاصطناعي داخل هواتفنا الذكية, فأن لا باترون دو سيجنال ماهيش موافقة على الوضع الجديد وصرحت في انترفيو في بلومبرغ أن لي زاجون اي اي الكلهم ماهمش أصدقائنا وماهمش دي زيتر كونسيون وماهمش دي انترلوكوتور سنسيبل. قالت أن كل ما يقدموه للمستعمل عنده مقابل هو معطياته وكل المعلومات اللي يمكن جمعها عليه واللي تتحول بعد الى اموال وارباح للشركات العملاقه. ميريديت تقول انه مش معقول في مستقبل قريب ذكاء كيما كوبايلوت باش يختار هو في بلاصه المستعمل هدايا نهايه السنه, وانه عيد كيما هكا يعتبر شخصي جدا وما يجيش نهمشوه بهذه الصفه. زيد على هذا فانه عدد شركات باش تولي تعرف كل المعطيات الماليه والبنكيه للمستعملين.

0: العلاقات ما بين لي دو بويسانس. بكين برت اتخاذ هذه القرارات ضد الشركات الامريكيه كرد على القائمه السوداء التي نشرت من طرف البنتاغون، وان 10 شركات انتيتي امريكان هما تزادوا انضافوا لقائمه خاصه بالزورغانيزاسيون اللي يمنع التصدير لهم لانهم ينجموا يكونوا يخدموا ويستعملوا في المنتوج الصيني دوبل يوزاج اي للعامه والجيش. من الشركات المستهدفه باش نلقاو فيجر يو اس اي، راير ايرث، شركه ريد كات، افيوكس وغيرهم. وزادت الصين اعلنت يوم الاثنين الفارط لكل اداراتها العموميه وسي كولكتيف لوكال منع شراء منتوجات 46 شركة أمريكية لور دو لا باساسيون دي مارشي بوبليك، منهم شركة لوكهيد مارتينز، وزاد كيف كيف بوينغ وجنرال دينامكس وسيرا نيفادا. والصين من اليوم ما عادش باش تسكت. L'actualité gaming du jour trace une sortie de console de salon imminente اللي استناوها الملايين، لكن العديد منهم باش يتفاجئوا بسعرها اللي حسب العديد من المختصين غالي برشا على حساب ما تقدموا لا نوفيل ستيم ماشين دو فالف. كونسول في فورم تاع بواتسي كومباكت اون كوب، يقولوا ان قوتها 6 مرات اكثر من ستيم ديك سليم، وباش تسمح بلعب دي جو تريبل اي الحاليين اون 4K. لا كونسول تورن سو ستيم او اس وتهدي انترفاس وكونفور خاص بلي كونسول. نلقاو مثلا دي فونكسيوناليتي كيما الميز اون في والريبريز رابيد سينكرونيزاسيون مع الكلاود، هذا الكل مع الاكسي لكل بيبليوتيك ستيم. كوتي فيش تكنيك باش نلقاو 16 جيجا دو رام دي دي ار 5 و 8 جيجا دو رام جي دي دي ار 6 ديدي. البروسيسور هو الام دي زين 4 سيمي كاستوم على 6 كور، جي بي يو ار دي ان 3. الفالف اعلنت على الالعاب اون 4K و 60 ايماج بار سكوند. دو فامش نلقاو دو كاباسيتي دو ستوكاج 512 جيجا اوكتي و 2 تيرا اوكتي. خروج الكونسول يكون اخر شهر جوان، والاسعار باش تبدا من 1040 يورو للفيرسيون 512 جيجا اوكتي، وتولي 1100 10 كيف نزيدوها معها اون مانيت، ثم 1360 يورو بور لا فيرسيون 2 تيرا اوكتي، وتتحول ل 1430 يورو كيف نزيدو معها ان كونترولور. فهل تستحق ست نوفيل كونسول بي سي هذا الثمن ام لا؟ نعرفوا الجواب بعد ايامات من خروج لا ستيم ماشين. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوه في نفس التوقيت افيك لي ديرنيير ميزا جور تكنولوجيك على ديوان فما. ستي كونيكتد اند بروتكتد. تشاو تشاو.
1: Digital Waves. Digital Waves. مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة. خذ أفخ نكلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت، ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو طور عالمك.
3: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.

0: سعيدة سعيدة يا وحلقة جديدة جديدة معانا الجو معانا الجو معانا الجو جو جو, جو, جو هيك بتجينا رابعة عملنا مسابقة في غيابك انتي
1: معلش ليكو فرش ما تشويت برع جافور
0: لا لا لا
1: لونجليتير وغانا البارح
0: لا
1: غانا وقفت لونجليتير
0: قد
1: ايه قد ايه معناه فيس فر صفر اما اللعبة متاع البارح والله انا انبهرت فرشي بالذمه
0: اعلام لكل المستمعين والمستمعات
1: ما عادش
0: نتفرش
1: ولا برفرش
0: والله مرضت يا
1: ماني نعرف قلت خليني على الاقل نبدل شويه الجو
0: لا والله
1: ما ماتش ماتش
2: خلينا نلعبوا المسابقه سيبونا من الكوره
0: والله كيشوف الكيبات اقل منا وجو بعضنا كذا
2: خلينا نلعبوا
0: عملنا مسابقه اسمها كلمات وارقام رد بالك من الالغام تعملوا لنا جيتشن
1: حلوه كلمات والغام
0: اي
1: بار على روحك
0: مش انا مقيد لهنا في الورق هذا كلمات ايه انا مش نعطيكم تام طلعوا الكلمات طلعوا الكلمات ما يلزمكش تقول الكلمه اللي عندي انا وكاهو اللي يقول الكلمه اللي عندي انا يتعاقب خلص الفطور اليوم
2: حلو
0: باهي
1: كنت مش قلنا بالشلابق
2: اللي كنت مستغرب
0: وري ورفع
1: جي رفع انت قلت كي جي رفع بالشلابق
0: باهي ما لبش شلابق
2: ودي رانا اذاعه رفهم صغار يسمعوا
0: فيها لا لا لا
2: سيتاسيون لا فيولونس
0: شلبق فني لا
2: اه
0: تراكيو
2: اه
0: حاضرين التام حيوانات سمي انطلق
1: هاي قندس
2: حريقة
0: حيوانات
1: حيوانات فراشة تقوليش حشرات
0: حشرات حيوانات قلت
1: فرس النهر حصان البحر
2: ورل
1: أفعى كوبرا
2: بانتير
1: زرافة أخطبوط
2: حلزونة
0: ازرب شوي
1: فيل

0: فقر.
1: قطوس.
2: كلب.
0: زرف.
3: قلتيها زرف انا.
0: لأن انا قلت هي قالت جمل.
1: دنفيل.
2: غزالة.
0: شنو دنفيل؟
3: دنفيل
2: عندك في قولوا قولوا
0: دلفين.
1: ديناصور.
3: لا لا حيوانات اي
1: حيوان ديناصور.
2: سكعبة سردين.
0: سمندل.
2: سمندل.
0: سمندل.
3: بارك الله فيك.
1: نزلي. ها نزلي.
2: ببغاء.
0: رفدع.
1: فكرون.
2: فكرون قالت اوركا.
0: بلبل.
2: كل حوت القحط.
1: بلانا.
2: العنبر.
0: شنو العنبر؟
2: حوت العنبر.
0: حوت العنبر.
3: اخويا انا حوت الكوميديين
2: وصلت. الاوركا عديتها.
3: حوت الكوميديين
2: عديتها.
3: حوت العنبر عمري ما سمعت به.
4: هذا حوت يحل في الحلو يعمل العنبر. عنده باتيسري. ربي
3: بخي كان.
4: حوت عنده باتيسري في العنبر.
3: باهي الحيوان ربح
4: اسمه مرتبة العنبر.
2: شكون
3: دجاجة.
2: دجاجة.
3: ربحوا لك الحيوانات.
2: يا جعفور ما تعرفوش هكا.
4: شوية برك انا قلت الدجاجة.
2: اللي ياخذوا يستخرجوا منه حاجات غالية حاسينه مسكين.
3: البالين هذاك.
2: مش هو بالين.
4: اللي خرجوا منه الكافيار.
3: والله يا جعفر شوي برك انا قلت الدجاجة بكري.
2: الحيوان مفترس.
3: ربحتوني في هذه بعض الاخبار خويا عندي ليستة. شافية وظافية هاي حاضرة لهنا. نمشيو لزملاء في قسم الاخبار.
2: لا يمتلكوا اسنان في فكه العلوي.
3: ان شاء الله نهاركم عنبر
2: بل في جوات تدخل فيها اسنان سفلية.
1: ماكل ماكل بونيا.
2: ما تفرجتش في ناشيونال جيوغرافي.
3: حط العنبر والدبفيل.
2: هذي اللي عنده صوت مش نورمال.
0: ربي بصدقني.
3: أمان بنيتي.
4: الأخبار أخبار.
3: العشرة. تفضلوا باباي.
5: ساعة سعيدة. ساعة سعيدة.
6: Publicité.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك. ديوان افهم فلاش نيوز
2: مشاهدي العشرة، ديوان افهم عسلمة. تونس تحيي الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني الذي تأسس في 24 من جوان 1956، أي بعد حوالي 3 أشهر من استقلال تونس من أجل تأمينها من بقايا الاستعمار الفرنسي، لا سيما في أحداث سقيط سيدي يوسف ومعركة إرمادة من ولاية تطاوين ومعركة الجلاب بن زرت، وأنهت آخر معاقل المستعمر وكللت بجلاء آخر جندي فرنسي من الأراضي التونسية في 15 أكتوبر 1963 وإهداء تونس الاستقلال التام والسيادة الكاملة على أراضيها. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تقرر تطبيق فترة الراحة البيولوجية على وحدة الصيد البحري بالشباك المجرورة العاملة بكامل المنطقة البحرية الواقعة جنوب الخط الموازي الماري برأس كابودية المنطقة عدد 3، وذلك بداية من غرة جويليا إلى غاية 30 من سبتمبر القادم. وتهدف فترة الراحة البيولوجية إلى تمكين المخزونات السمكية من التجدد الطبيعي خلال الفترات الحساسة من دورة حياتها، ولا سيما مواسم التكاثر والنمو، بما يضمن دامة الثروات البحرية والمحافظة على التوازنات البيئية للمنظومات البحرية. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يقول إن آلية الوساطة في تسوية نزاعات الشغل تساهم في التسريع في إيجاد الحلول السلمية وديمومة المؤسسات وإرساء مناخ اجتماعي سليم داخلها، مثمنا المجهودات المبذولة من قبل الإطارات المركزية والجهوية للوزارة، لا سيما متفقدي الشغل الذين يقومون في عملهم اليومي بدور المتفقد والمصالح والوسيط لفض النزاعات الشغلية. إلى الشأن الدولي، سلطنة عمان تتيح استخدام ممر بحري مؤقت لجميع السفن الراغبة في عبور مضيق هرمز بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية وفق ما نقلته وكالة الأنباء العمانية. الذهب يواصل التراجع اليوم ويلامس أدنى مستوى في حوالي أسبوعين مع صعود الدولار وسط توقعات متزايدة برفع أسعار الفائدة الأمريكية، في حين يقيم المستثمرون الإشارات المتضاربة بشأن المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. نهاية الموجز الإخباري، الآن المشوار متواصل مع محمد بن خنوش. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان فم.
3: ديوان فم صوت كوم
1: مونديال إكسبرس.
4: صباح النور، أهلا بكم. البداية مع مقابلات يوم أمس. رسميا رونالدو يصبح أول لاعب في تاريخ كأس العالم اللي سجل في 6 مشاركات متتالية. البداية كانت في مونديال 2006 هدف ضد إيران، ثم في مونديال 2010 هدف ضد كوريا الشمالية، في مونديال 2014 هدف ضد غانا، بعدها هاتريك في مونديال 2018 ضد إسبانيا وهدف ضد المغرب، ثم هدف في مونديال 2022 ضد غانا ودوبلي البارح ضد منتخب أوزباكستان في مونديال 2026. الحصيلة 10 أهداف في 6 مشاركات في 24 مقابلة لعبها مع رونالدو، يصبح زاد هدف تاريخي لمنتخب البرتغال في كأس العالم وتجاوز صورة بنفيكا أوزيبيو. منتخب غانا بقيادة كارلوس كيروش فرض البارح التعادل أمام إنجلترا 0-0. توخيل مدرب إنجلترا البارح جرب 7 لاعبين هجوميين بين الشوط الأول والثاني، كين، مادويكي، راشفورد، إيزي، روجرز، أنتوني جوردون وساكا، وكل محاولاتهم فشلت أمام دفاع غانا، وخاصة الحارس أساري، حارس في عمر 33 عام، حارس نادي قلوب الصنوبر في بطولة غانا. وفي نفس المجموعة كرواتيا بهدف بوديمير فازت ضد بنما 1-0. بالنسبة لبرنامج مقابلة اليوم، بداية من الساعة 8 ليلا قطر تواجه منتخب البوسنة، نفس الوقت سويسرا تواجه كندا، ثم بداية من الساعة 11 ليلا المغرب في مواجهة هايتي، والمغرب أمام فرصة من أجل بشي يكمل دور المجموعات في الصدارة، ومنتخب اسكتلندا في مواجهة مهمة وصعبة ضد منتخب البرازيل. أخبار كأس العالم متواصلة على موقعنا ديوان فام بونت. نخليكم مع جعفر القاسمي في ساعة سعيدة.
1: مونديال

0: العشرة والثلاثين دقيقة حبيبي وأصحابي
1: حلوة
0: هي العشرة والثلاثين دقيقة نهاركم أسعد الأيام نهاركم مبروك نهاركم سعيد نهار أغر ما تشوفوا فيه شر ربي قبل من نواصلوا فهمني ولا قبل ما نواصلوا ونحكيوا فهمني ولا ونعملوا المسابقات ونعملوا الجو كذا عندي جست ملاحظة بسيطة فهمتني يعني حول الإشاعات فهمتني خويا رافع سمعتني أختي رباب معناتها عليه يعني نعيشوا في غابة احنا نعيشوا في غابة فهمتني معناتها أنا الإشاعات راه هي ساهمت في موت الوالدة ويحبوا زادة يقضيوا لي على بابا والله والله مهبطين خويا ستاتيو بالذكاء الاصطناعي بالذكاء الاصطناعي معناتها ثم مجهود حاطيني على الفرش مطيش فهمني ولا وفي كروسة فهمني ولا معاش نمشي اي اي وعكة صحية درشنية وارتيكل كامل شنية هذه والدولة وشنو غابة غابة خويا غابة غابة شكونوا هذو اختوت مثلا تتصور وزارة الداخلية ما تعرفهمش هذوما الناس هذوما اللي سايبوا في الإشاعات واللي يدمروا في نعطيك شنية صار خويا أبار أنه العالم الكل كلمني العالم الكل كلمني يا رفع دخت العالم الكل كلمني وعائلتي في مدينة الكل تكلمت وبابا يكلم ويعاود يقول لي هام يقولوا مريض هام يقولوا هاو زاد بعثوا لي تو يقولوا لي مريض يكلموا فيه بالتليفون هام يقولوا لي مريض في وعكة صحية والله قل لك شو اللي صار آخر أنا ما عندي المسرحية السنة في الصيف في بالك اللي مديري مهرجانات كلموني
1: في برم صارت لك
2: فزت
0: بتاع برم جوا إلا ليه عليه قطع الارزاق خبينيش بوعايل أنا أنا فيش ضريتهم الناس هذوما رفع ريتنيش مرة خوي نكيد الواحد ولا نستنبط في الشر برحمة اللي عز عليك برحمة اللي عز عليك ولا قلت لك رفع أو فلان كان بصول ولا ولا ميكماك ولا كذا ما واحد كي خير وكافي شره يا رباب
2: عرفت جهرب بيرتيشي
0: مرة حكيت لك على واحد ولا جبت لك واحد بالخايب
2: ايها مستحيل ما هم الغاية متاعهم الأساسية فيوز لأكثر ولا أقل معناه
1: أنا والله شغلت بها التصويرة
2: تخش عليها
1: والله رفريشيت الفيسبوك خرجت لي
2: شاعت
1: علي يدي فراكسيون سكوند أما بعد ركزت شوية فراكسيون سكوند قلت
2: انت هاي شنو
1: شنو هذا فهمت يعني باش تعرف قديش
0: ما معناتها
1: خدمه مش نورمال
0: معناتها عليه عليه فيش ضريتكم انا انا فيش ضريتكم
2: جعفور ما تستناش من العباد انهم يتعاملوا باخلاقك انت اخلاقك انت نتاعك انت واحد كل واحد واخلاقه ومن منظومته القيميه هو يتصرف هو يحسد هو يغير هو يحب يحفر هو تستناش انه يعمل كيفك معناها كي تقول شنو عملت لكم انت ما عملت شيء هو هكاك ماهيش غلطتك انت
1: وبرشا حسد وبرشا نفسية خايبة ولا
0: خويا أنا فيش ضريت الناس تهبط لي حاجة كيما هذيك فيش ضريت الناس في بالك أنا أمي نقرها السكر مختل لي هبطوا إشاعة متاع وفاتي أقسم بالله يا ناس سيبنا من الراديو يجي تحكيه في الدنيا أقسموا بالله من وقتها ما ربحتش أنا أمي عليه بابا أنا عليه بابا عمره 83 سنة تليفونات تخبط من مدنين من اللي يخدموا معاه في ديوان تونسي بالخارج ولدك لباس فما لباس والله يا ريم تليفون لسكت ومشيت له وقلت له بابا لباس وكذا قال لي مخبين علي حاجة عليه يجي نوريك الواتساب متاعي خويا من فرنسا من أمريكا بالسعودية من قطر من جميع أنحاء العالم والله والله والله وتزيرية وليبية ومغاربة أقسم بالله خويا لباس خويا لباس عليه الدنيا دنيا واحدة واللي باش يقدروا ربي تو يصير علي يا خويا تتمنى لي في الشر علاش تقطع لي في رزقي مديري مهرجانات فهمني ولا يكلموا في أختي قالوا لها شنية قلنا نيول عليه وانا طول عرضتها المسرحية حسبي الله ونعم الوكيل
1: والله
0: حسبي الله ونعم الوكيل وانا هذي الباج هذي وهي ريهام مرت عليه الباج باسم ريهام مرت عليه اللي هو فو بروفيل فهمتني انا عايشين في غابه اخي ما عندناش وزاره الداخليه يا اخي وزاره الداخليه اخي مش تمك وزاره الداخليه نتاعنا اللي يعرفوا ويدخلوا مثلا يشوفوا هذا شنو هبط ولا شنو يعمل الوزاره الداخليه نتاعنا اخي ما يعرفوش الباج هذه شكون ولا
2: كي يحبوا يعرفوا يعرفوا
0: مش تمك نتاع الجرائم الالكترونيه
1: سيكيورتي
2: جعفر اشكي
0: شكيت يا ودي نقول لك حاجه عندي 6 سنين من اللي شكيت بواحده مهبط علي التو ما ثم شيء مش يقعدوا يعيشوا معانا هذوما يدمروا في حياة الشعوب انا فيش دريت
3: Malheureusement, c'est ma mentalité.
2: Oui, ta... Ou FIFARUS ou clinique.
3: Oui, rita, rita.
0: Bisonsène, quelle
3: On a برشا حسد و برشا نفسية مريضة وما يشبهها مالوريزمون موجودة في المجتمع.
0: حاجة أخرى بالله حليت الباب أنا حليت الباب. احنا نحاول نعاونوا العباد. أما لو كان ما قدرناش أنه نعاونوك ما تسبناش يا أخويا. راهم كل يوم خلينا نفسروا للساده المستمعين كل يوم ثم 30 20 40 مواطن قدام الراديو ثم اللي نجمنا نعاونوه وثم اللي دزينا معاه وحبينا نعاونوه وطلبنا له مثلا هو 20 مليون طالب طلبنا له 30 وصلوه كان 10 ولا 8 مش تجي تسبني اخويا شنو صارت ولا ما صارتش
2: تصير
3: صارت
0: معناتها شوف يولي شي واحد زاد كل ما يحب يعاون وكذا تتجبد فيه حاجه البر التالي راهو ما عندناش مزيه واجب انا نحسه واجب اما زاد يا خويا مش تقول لي لا حسبي الله ونعم الوكيل فيك قصدتك باش تعاونني وما عاونتنيش انا اولا الساعه لست مسؤول مسؤول كان على نفسي والله الحقيقه مسؤول كان على ونحاول نعاون والله كلها تبدا ترعش باش نعاون الناس الكل ولكن ما نقدروش ما باليد طابه قوه حسيلو اسمع
3: بدل الجو
0: عندي صديقي ولده نجح في البكالوريا
2: هذا
0: مهم ياسين يا غالي ياسين يا غالي ياسين يا غالي جابنا البطل بسام الجمل هذا بسام الجمل ان شاء الله مبروك البكالوريا
2: مبروك
0: ولا منال قرقوري اللي هي امه فهمني ولا تقول لك راك شرفتنا ورفعت لنا ريوسنا يا بسام يا جمل فهمني ولا وراك فخر فخر فخر والف الف مبروك البسام الجمل صفقوري على بسام الجمل
2: بجرب برافو يا بسام
3: يسرى
2: اهلا بيسو
3: يسرى الشيرني قالت لي بربي اليوم الانيفرسير نتاعي كانت نجم تعمل لي ديديكاس يسرى الشيرني هابي بيرث داي تو يو En plus, je vais te faire en français, c'est un joyeux anniversaire, ou en arabe, Aïd Milad Saïd, dis-moi pourquoi. Allez.
2: Quand
3: tu as dit, bien Qawsain, bint Boumhal.
2: Bien. Donc,
3: في جميع اللغات, joyeux anniversaire, ya Yusra Sherni.
2: Je vais te le
3: faire. Oui, tahia li.
2: عنده اختصاص ترابي في التهاني.
3: Ah, bien sûr.
4: J'ai عندي dédicace طويلة عريضة طوريته في الانستغرام. السيد نبيل. صباح الفل والورد والياسمين. ربي يحفظكم من الناس الكل ديديكاس صغير وربي يبارك لكم نحب نقول المرتي كوثر في ألمانيا راني توحشتك برشا وسامحني كان غلطت معاك البارح ما نعرفش مدام كوثر شنو صار ميكون
0: سامحيها كوثر
4: من وحشي ليك نولي نتلكش بالا توفى اللي في معركه نحب نقولها سامحني وراني نحبك برشا وتوحشتك برشا وربي يبارك لك انت يعيشك مش سيدي
0: يجيش اختين في غلط
4: فوالا يا خويا سامحوا بعض
3: مرتو
4: كنت فما مشكله ولا حاجه
2: ان شاء الله ربي
0: ان شاء الله ربي يهدي النفوس ان شاء الله ربي يهدي النفوس محمد كمال الزيتوني نجح في البكالوريا
2: ان شاء الله مبروك
0: امه ابتسام تتمنى له فهمني ولا موفور السعاده فهمني
2: والنجاح والتالق
0: وابوه كمال هو تو اسمه محمد كمال الزيتوني
2: اه
0: وابوه زاد شوف المفاجاه ابوه كمال
2: جونيور دونك محلاه
0: كمال جونيور ان شاء الله ربي ينجح
3: زيتنا صحتنا محرز
0: اه
3: سامحني محرز الجبالي
0: اي
3: محرز جبالي
0: و... باك.
3: لا لا مش مثل ما زاد بخطت شبك
0: صغرونا كنت نعرف
3: بنتو ان فيت عيد ميلاد مرتو عزيزة
0: اي
3: نعرفها
0: نعرفها نعم الناس
3: محلاها عزيزة هو وبيوتا اللي هي بنتو يتمنوا لها جواز انيفرسير مش اليوم عيد ميلادها راهو ويت البارحة ما نسيت
2: ويت ديما بيت
3: دونك هذايا مجمرين شوية
2: بيت جعفر انت ما خممتش ادم تسميه جعفر
4: والله نفس السؤال
2: ما خممتش ادم تسميه جعفر احمد محمد جعفر احمد جعفر
0: وي فوزي خمس زميلنا يطلب لي بالتليفون
2: فوزي
0: فوزي
2: مش توا خال
4: مش توا
0: ولدك نجح
4: قريب ركب
0: برحمة العز عليك كل عرضني إذا كان نجح صلي على النبي يا فوزي شو اسمه
4: مبروك يا خال
0: محمد الهادي الخماسي نجح
2: إن شاء الله مبروك
0: يا توانسة يا توانسة يلي ضربوكم يا توانسة يلي بكوكم يا توانسة محمد الهادي الخماسي نجح محمد الهادي الخماسي نجح
2: مبروك
0: محمد الهادي الخماسي نجح ولد فوزي الخماسي ولد فوزي الخماسي
4: واللي ما تعشيش يا طالب
0: محمد الهادي الخماسي نجح
2: يا ان شاء الله مبروك يا فوزي مبروك ان شاء الله بالنجاح يا
0: بنت جعفر الكازمي
4: يا رب ان شاء الله معنا مازال جعفر
0: سؤالك مهم اش حبيت نسمي ادم
2: ما خممتش تسميه محمد جعفر
0: لا باش نعمل
2: جعفر الثاني
0: نعملوا فاصل والله لما نعطيك الليسته اللي حضرتها لادم ولدي والفاطمه بنتي والله
2: اوكي
0: فاصل صغير زميلي فاروق غادي يعملوا لنا في دغدغات ولمسات فنيه يقول لي قولي راه عنا البيب البيب البيب
2: عمل ياك كمان دغدغات
0: شرني شرني
5: ساعه سعيدة. ساعة سعيدة.
6: Publicité.
7: هاني جاي انا في الطريق او قريب نوصل. قداش من مره قلت الكلام هذا وانت اصلا ما زلت تستنى في تاكسي؟ وقداش من رونديفو فاتك في جوره الغتار بسبب مشاكل الترانسبور؟ مع تاكسي سيليكت يتبدل الحال وتولي بونكتويل. تيليشارجي ابليكاسيون تاكسي سيليكت في تليفونك، حدد بلاستيك وطلب التاكسي نتاعك بالوقت يجيك. تاكسي سيليكت يخليك مرتاح مطمئن، انت تحكم في الوقت مش الوقت يحكم فيك، وتزيد تختار لوفر اللي توتيك. بريميوم كانك تعجل وما تحبش تعطل، ويكونوميك إذا تحب تدفع أقل. أسوام الكورسة مدروسة وسيرفيس رابيد 24/24. أنا ارتحت واخترت تاكسي سيليكت، وانتي وقتاش؟ تاكسي سيليكت، الكل تونسي يستحق تاكسي.
8: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان FM مع جعفر القاسمي وبقية الكيب.
0: هاي رجعنا العشرة واربع وعشرين دقيقة فهمني ولا أجواء كبيرة لهنا في ديوان فهم في ساعة سعيدة. بنت زميلة جيهان زادة نشحت
9: صحة سالي والله
0: حنين اسمها
10: أي. ترمي عليها في المعنى؟
0: لا والله جيب تقسم بالله
10: علي ترمي عليها.
9: نرمي عليك أنا في المعنى، أنا نرمي عليك في المعنى
10: والله. تعرف ما استوعبش بالحق.
9: ناكلوا سالير، أنا ناكلوا سالير.
10: ما أسمع سالي فك عليك مسك.
9: نجيب لك الملاوي هذيك.
10: تعرف شي يحب يأمبي يحب ميني ساندويتش شاورما من ماركة معروفة. حاضر
0: يا رافع. فات مس عمرك البارح سفيرة فرنسا والحوار الشهير
9: الأليم
0: شو قعد حوار يعني مش دوخ دوخ الحمد لله رب. عودة زميلتي يعني ريم حول أسماء اللي كنت مش تختار
10: تسمية الأبناء، وهو موضوع مهم ومحوري
0: من نجمش نسميه جعفر، مستحيل، أو محمد جعفر أو جعفر
10: جعفر
0: لا لا لا
10: جعفر لا لا جعفر
0: مش للدرجة، من نجمش نحس اللي كونه فكيت له هويته اسمه كده
10: معناها أسقطت عليه معناها من
9: تحبه مش مليح عنده. مش مليح
0: زيادة مش يكون جعفر
9: لا ولا مش مليح
10: عليه مش مليح
9: لا لا مش مليح لو بدي يتسمى في اسم بوه
10: عليه مش مليح برشا عبيد يعملوها
9: لا مش مليح
10: عليه مش مليح ويش معناه مش مليح
9: مش مليح نحن هكا يقولوا في سبرنا مش مليح ما ندخلش أنا في السبر
0: نعطيكم فازا
10: قولي
0: بالنسبة لعائلة أمي الكل
10: أيوة
0: وعائلة بابا الكل
10: اقترحوا أسماء هما
0: عند كل واحد عنده زوز أسماء
10: أسماء مركبة
0: ليه زوز أسماء مثلا عندي عمي اسمه الهادي
9: نوفل
0: في بطاقة تعريف المهدي
10: حاجة هكا وحاجة هكا مش اسم مركب
0: حسين ضو
10: وانت شكون
0: شنين
10: انت جعفر
0: انا الوحيد اللي انا واخواتي بلي اسم واحد
10: اسمه الحمد لله
0: اسم واحد ان شاء الله
9: الحري لا ضو في بالك اسمه ضو لكل عامة اللي دخلوا وقت ستيك دخلوا في الضو للحوم سميه برشا ضو
0: تنمر
9: ليه هو تبقاه وقت يبوه مش يسمي فيه
0: هو بالجسم استاذ فيزيك زاد
9: بالجسم هو ماشي يسمي فيه دخلوا الضوء
0: دار الكهربائية عمي
9: عم فيزيك هو ضوء
10: ما سالي انت متبلوقع بأي سيدة
0: جيو للصديق آدم
10: اي شنو كنت تبش تسميه
0: كان ثم أربع أسماء مقترحة ثم اسم كان قريب ياسر ياسر ياسر أن يفك الصدر كان ثم اسم يوسف
10: اي
9: ما معروف العائلة الكل موجود
10: اخويا يوسف
9: الناس كل يحطوا يوسف في الليست
0: يوسف
10: محلي هو مزيان الاسم الحقيقه
0: عمر
10: عمر
0: ولهنا ثم لهنا الاشكال صار في عمر
10: والعمر.
0: قعدنا فوالا قعدنا عائله كامل اجتماع عمر بالك عيطوا له عمر
9: لا ما عادش عيطوا
0: بالك عيطوا له عمر
10: عمر
0: فهمني ولا
9: ثم عمر ديجا الاسم
0: اي هو اقترحناه نحن عمر اما المجتمع يموت المخرج لحظة العرض يعني يتحول الاسم ملك
10: للناس نعم نعم نعم نعم نعم
0: وآدم
10: حلو آدم
0: آدم قيني هيك خفيفي كي مثلا حاجة خفيفة
9: آدم حتى في المضمون ما يخدش بلاصة
0: آدم الدومة آدم فهمني ولا دم دم دم دوم كذا الدومة فهمني فبالاستفتاء فهمني ولا انا والزوجه فقط
9: عملت استفتاء
0: والله من العائله اللي بقدر نحكي وكذا فاخترنا اسم ايه
10: صوتوا بنعم جميل
0: بالنسبه لفاطمه الزهراء
10: ايوه
0: ليست تاع اسماء كل ما هو اسامي قديمه خديجه فهمني ولا وطاح الاسم لانه عندي اختي خديجه كبيره فهمني ولا تعرس خديجه طلع
10: هذيك عائشه
0: صحيت زينب
10: زينب
0: مريم
10: زينب
0: زينب زينب كان مطروح الاسم
9: زبيده
0: بيا لا
10: بيا يعجبني انا
0: بيا
10: بيا
0: من الاسماء الجديده كنزه كان باش يكون اسمها كنزه اي
10: شرق عليها كنزه
9: سوار سوار
10: اختي سوار
0: كان باش يكون اقترح حتى جازيه
10: محلي
9: زازية تولي اسمها
10: أما تقولوا لها زازية يعني ما محلي
0: فهمتني زهرة فهمتني
9: هذا بستانة
0: شدلية
10: اي
0: فهمتني
4: مشيتوا في القديم معني
0: مشينا في القديم فنهار رقدت في القيلة باش نحكي لكم قصة بلها رقدت في القيلة كسكسي ورايب فهمني ولا رقدت في القيلة جاني واحد خويا في المنام
4: فهمني ولا
10: لا لحية بيضاء يشبه الرافع
0: لا لا سيفيل سيفيل جين والله
9: سيفيل
0: سيفيل سيفيل سورية محلولة
4: سيفيل سيفيل
0: فهمني جون 25 عام توكي راه في الدنيا نعرف صحيت
4: صحيت على اربي رونار
0: فهمني قال لي قال لي
4: محلولة
0: لا اله الا الله دخلت لي في
4: ولا شيء بلدي
0: اسكت الشميس قلت لك محلولة لهنا
10: الشميس محلولة
0: لحم حجمه كذا فهمني ولا مريقل حتى ريحه برفان شميت قال لي فاطمة الزهراء البنية قمت
4: قلت له اه عود لك فاطمة الزهراء مرة أخرى
0: قلت له اه
10: قلت له اه يا أخي عود لك فاطمة الزهراء
0: قلت له قلت له قال لي قلت له شو اسمها قال لي فاطمة الزهراء قمت قلت لمرتي اسمعني برجولية مش نسميوها فاطمة الزهراء مرتي في العادة تناقش فهمني الاتيرير هي كيف هي باكليتر معناتها تناقش
10: عندها شخصية
0: تناقش
4: مجاش كذا
0: طبعا عيت مثلا آدم وحلنا ياسر في الاسم فهمني فاطمة الزهراء قالت لي حلو
10: اوكي مسهلة
0: فسميناها فاطمة الزهراء
9: فهمت ربي يفضلها ان شاء الله تاخذ لك الباك
0: ان شاء الله يا اخوي
9: ان شاء الله بالك سيف سنة بعد كسكسي برايب يرجع لك السيد كبر شوية
4: هذاك
9: سوريته مكمشة يقول لك اعطيك ريزلت الباك بتاع فاطمة الزهراء تعرفش عليه راه
0: ان شاء الله
9: ارقد اضرب كسكسي بالرايب وتك
0: والله ان شاء الله
9: غير كلمة
0: وبالمناسبة نحب نحيي زوجتي نبيلة
10: بيان
0: بالله اعطيني موسيقى رومانسية رومانسية بالكدا مش
4: شوف لنا حاجة
0: شوف لنا حاجة
10: حاجة في العميق ما
0: خدمناش بها قبل
10: بيانو فيولون بيانو
0: هي دي بتاع
4: فيولون
0: مش مشكلة
4: هاي اسكتوا
0: بتاع شد روحك ورد بالك من كذا واقرب الناس ليك هذا بتاع السلام وكل
4: ليلي مش
0: اعطيني حاجة بتاع رومانسية
4: اعطيه فرصة يلوج انت
0: جاي أول مرة باش نقول حاجة رومانسية لمرتي في لونتين
4: سي كول
0: إيغ سيتي
9: سون إكسيلونس
10: جافي 20 عام
4: سون إكسيلونس
0: حس هكا تبدي سيتي ان جور فورميدابل
9: ان جور فيغي
0: برحمة الله زاليك عندي جملتين نحب
10: نقول بالله يسكت رافع
0: ميرسي نبيلة بور تو سكو تي في في بور
4: علاش الفرونسي باش
0: ترحس لك على الفوتوغراف نحسو اصدق في بالك يا رافع ما نحسش بالفرنسية انا والله كنت باش ناخذ الفرنساوية ورحمة أمي قلت لك
10: شنية؟
0: كنت باش ناخذ فرنساوية في عمر 22
4: سنة
0: في الانستيتيو في الانستيتيو
10: بالله سامحني أنت توا باش تعدي ميساج رومانسي للمدام نبيلة تقوم تحكي لها على اللي كنت باش تاخذها
4: ما في بالها هي ولا
0: في بالها في بالها قلت لك والله جات للانستيتيو فرنساوية تعيش في مارسي عجبت عجبتها على الأخر عجبتها على الأخر فهمني تقول لي تي مومونك الفازيت والله
4: انت ضامر بالفرنسي جافو
0: نو با دي دو با دي تو سيلونسيو اون فرونسي مو
10: هذاك علاش عجبك
0: بس في بالك انك من الاطفال عندك البراءه حصير نبيل الحاجات اللي ما خلتنيش ناخذها نحر في الفرنسي قول مثلا كان نتعارك مثلا ولا
10: تغلبني
0: ما عنديش كيما صاحبي كي اللي عداها كوا
4: كوا
0: كوا كوا قال لي بكلمتين كوا قال لي نرفزتها كوا قالها كولا كوا ما ثماش موسيقى خويا
10: يبدل الانتوناسيون
0: ثم اطرا الميساج هذا يا نبيل مرسي على اللي عملته معي البارح قداش فرحني قداش مسني الحقيقة فرحتني الله يفرحك جمش نحكي أنا ما أنا برجولية فرحتيني البارح يرحم والديك مه أخرج لي من الموسيقى هذه طبعا
9: كوا
0: كوا
10: كوا
9: كوا
0: والله ما فات والله ما والله اللي تخدم معك والله اللي تخدم معك والله يقول ربي سبحان الله
9: كوا بالله كوا البارح
0: يتحلي لهوي
10: في كوا
9: كوا البارح
4: نجم ونعرف
0: في الكواليس تقول
4: اوكي
0: نجاح اختي
10: يغمنا في الكواليس ما يقول
0: لي لا لا لا لا نجاح اختي يرحم هناني وربي يبارك لك وانا عمري ما شكيت لحظه اللي انت احسن صديق في الحياه واحسن اخت في الحياه وأحسن سند في الحياة ربي يبارك لك نجاح أختي أنا متأكد لو كان ما جيتش أنت في حياتي ممكن أنا في وضعية سيئة جدا ويمكن راني التالي ليس القدام قداش دزيت معايا وقداش عاونتني وقداش حبيتني وقداش غطيت عليا وقداش ما حملتش فيا قداش ما حملتش فيا أنت بالذات قداش ما تحملش فيا دقة الشعرة وقديش طيبت لي وقديش خليت لي بخاطري وقديش حليت لي ببدارك وقديش ضحيت على خاطر أنا باش نقدم على حساب حياتك على حساب حياتك أنت باش أنا نقدم فهمني ولا خاطر تقول لي جعفر احنا ملك رواحنا أما أنت راك ملك الناس وليت لازمني نحافظ عليك إن شاء الله ربي يخليك لي ربي يخليك لي وعلى المفاجأة اللي عملتها لي البارح أنت ونبيلة مرسي بوكو مرسي بلال زادة يعطيك الصحة مرسي فاطمة اللي تلفتي الجرة وكذا وعملتي سيناريو عظيم
4: تمويه
2: عيد ميلادك البارح
0: مش عيد ميلاد هي الأهم
4: أنه البارح
0: مش عيد ميلاد
9: ميلاد آخر يعني
4: موعد الأب نهار لحد جافور
0: والله ما نعرف أما البارح بالنسبة لي أنا
9: ميلاد المسرحية
0: نهار من نجمش ننساه الحقيقة
4: صح
0: يفاجئوك بلا موجب ثم حتى شيء فهمني ولا جيست حبوا يفرحوك حتى لو كان لما فهمني ولا على 2000 فرنك ولا 10 فرنك اما لو فات انهم فكروا فيك مرسي بوكو نحبكم برشا برشا برشا وان شاء الله فدوى اش فما البارح بالله يختاني فدوى هذيك ما جهاش النوم اليوم انت ما تعرف اش فما البارح عايز بربي خنكمل هالجهد
4: والله نحب نلعب
0: اللي يقعدوا لي في
4: رجل
0: وسيبني من اخبار سعيد اخبار مش سعيد
2: فما خبير واحد كان تحب اما والله ما حلاه خاطر فيه دبا نلعب واي نلعب واي
0: خلي يعملها اعمل الشرن سمعت اسمع
2: شرن شرن
0: سمعت عنا بيوب كل ما تسمع ذيرا عنا بيوب
4: ما شاء الله
0: هاي طنا رجوع
6: ببليسيتي ألف مبروك للناجحين أصعب خطوة تخطيتوها وأهم خطوة للمستقبل توا باش تاخذوها المستقبل الناجح يبدأ باختصاص واعد إذا أنت مغروم بالهاي تك والديجيتال ترانسفورميشن عليك بماست يونيفرسيتي جامعة متميزة وتدرس باللغة الإنجليزية وتعتمد the latest pedagogies ماست يونيفرسيتي Higher Education for a Changing World لأكثر معلومات على برامجنا زورونا في اللاكتوا وإلا اتصلوا بنا على 71 180 180
11: ماتزارو ميلانو تعيشكم أجواء المونتاج

0: la bière officielle de l'équipe nationale de Tunisie.
1: Saïda.
2: هاي سيدي نعملوا جو حاضرين هاي
3: هو
2: نعم فدوا من جهه نوم هاي سيدي
1: ينجموا يخلصونا تنقولهم وي
2: اي سي هو المحل حتى شي ما يتخبط نحكي تركزوا معي توا عندي اسم تاع فريق مشارك في كاس العالم تسميوه
3: لازم نسميه مشاركين ولا
2: نسميه في رقم مشاركة
4: شلون اللي يطيح باللي يقيدون انت يخرج
2: يخرج بيان سور انا ابدا تفضل
3: تونس
2: مشاركة
4: ايه بدنا كاو اوزبكستان
3: مشاركة
2: لوروغواي
3: الارجنتين
2: الارجنتين
3: ربي
4: البرتغال
2: البرتغال
3: هولندا
2: هولندا
3: النرويج
2: نرويج
1: ولا نرويج
4: غانا
2: غانا اي
1: كونغو الديمقراطيه
2: كونغو الديمقراطيه
3: لوردون
2: لوردون
4: لونجلتير
2: لونجلتير
1: العراق
2: العراق
3: سويسرا
2: سويسرا
4: ايران
2: ايران
3: جيرماني
2: جيرماني
3: استراليا
2: استرالي استر استر بيمشي
4: الجيريا
2: الجيريا
3: اسبانيا
2: اسبانيا اسبانيا
3: سكوتلندا
2: سكوتلندا
4: مش نعطي البلاد اللي هي مقيدة
1: مش مزير يا عزيز
4: المغرب
2: المغرب لا
1: اسبانيا قلنا مكسيك
2: البلد لا
3: كولومبيا
2: لا
1: كولومبيا
4: فرنسا
2: لا
1: امريكا
2: لا
3: بنما
2: لا
4: كولومبيا
2: قلت كولومبيا
3: انا قلت
4: مكسيك
2: قلناها
1: مصر
2: مصر لا
3: خرجوا خرجوا هايتي مش
2: هايتي لا
4: هايتي شايتي هايتي
3: الإكوادور
2: لا
4: أنا ما نعرف
2: الإكوادور لا لا
3: كوريا الجنوبية
2: لا
4: جابون
2: جابون لا ستوب
1: مصر
2: برجولية
3: إيران
2: لا لا برجولية ربحته برجولية ربحتوني لا لا استماتة الحقيقة
4: هي بالعكس لازم اللي يطلع هو اللي ربح
1: 48 منتخب
3: هي هكا اللعبة
1: برافو ربحناك مرتين
2: مرتين ربحتوني
3: برازيل
2: مفتوح باش نخلصوا انا ماشيه ماشيه صحيحه ماشي البرازيل
3: اخر واحده توا
2: اخر واحده توا
3: باش في بالك شي تربحنا
2: اي تويك اكله تونسيه
3: يا ربي سهل اي سيدي
2: تفضل
3: لوبيا بالكرعين
4: مرمز
1: جلبينه بالسوبيا
3: شكشوك تقرع
4: عجم رجاز
3: الشلبوق الشلبوق
1: يا عاقب
2: اثنين بواحد لا لا اثنين بواحد ماشي صحيح
3: يخلص الديسير
2: اي يخلص الديسير
4: شكون
3: انت يخلص الديسير شكون
2: اي
3: باناكوتا فخوي روج
2: كواكب
3: كواكب
4: كواكب
2: كواكب ومجرات
3: بسم الله الرحمن الرحيم نسميهم بالعربية
2: بالعربي
3: عطارد
4: زحل
3: وتخلص القهوة وتخلص القهوة اللي بخيت هنا
4: والله يزوز ما نعرفه كم سوحل
2: لحظة
1: شكرا الزمرد
4: والله قلت أعرف مش القهوة
2: واحد يخدم في ديوان ولا واحدة تخدم في ديوان
3: جو جو واحد اثنين ثلاث
2: ديوان ديوان أفهم
3: مريم بوست
4: عبد المجيد
2: عبد المجيد
4: عبد المجيد
2: لا لا يخدم نحكي لك
3: ناشط
2: ولا كرونيكوز
4: مريم تخدم كرونيكوز
3: نرجعوا للبلاتوات معناها باهي كابتن خالد حسني
4: ورغمي هدى
1: نور
3: نور الفارسي
1: نور
3: سرحان شيخاوي
1: سيبوا الراجل
3: سرحان شيخاوي
2: واصل
4: خليفه
3: تحيه الخليفه
4: خليفه
2: واصل
3: بسام
2: واصل
3: طارق كحلاوي
2: واصل
4: يلدز
2: واصل
3: يلدز عطيت الله
1: إيمان
2: واصل
3: سند
2: واصل
4: متاع الليل الشيخ
3: بابا الشيخ قرق قرقني
4: قرقني
1: الشيخ قرقني
2: واصل واصل أي حد واصل
3: تا تا تا تا
2: سميه سميه أبدأ بالبرامج
1: محمد سياري
2: واصل
3: جهين سليني
2: واصل
4: الحاج منصف بن سعيد ربي خليه
1: زياد
2: واصل
3: أمام عياري
2: واصل
4: إيمان سكوحي محلها ومحلها حكمة
1: قلتها إيمان بكري نموش
4: قلت سكوحي
1: إيمان ناصر بدوي
2: يا لما
1: ماما خلص التاكسيات
2: اه يا ولا لعبه والله ما عليك حسك بالفخ كيما كنت تاع الجب نتاع
4: والله
1: مازلت كان انا ما حصلتش
4: انا نمشي للدغاغر اللي ما يعرفهمش هو علاش ما تعطيش حاجه
3: سهله قلت ليه ما مش باش يختاروا
1: كان انا ما حصلتش كان انا مازلت هاي
2: هاي سيدي فنان او فنان تونسي
1: راجل
2: راجل
1: احمد الرباعي
4: صلاح فرزيت
1: صالح اسمه الفرزيت ربي يشفيه
3: صابر الرباعي يا ربي على مأساة حياتي
1: فايبا
4: لطفي بوشناق
3: هو قلنا راجل صبنا فلوس التليفون
1: بلا
3: تصور معناها
2: حلوة جميلة منك هاي نمشي الأخبار سعيدة بما أنه الإخلاص والجو أعطيني بابا أخبار سعيدة
5: أخبار سعيدة أخبار مش سعيدة
1: بهي هو أخبار مش سعيد ولكن يستحق يتحكي فيه ويستحق أنه نعطيه فيه رأينا هذاك علاش أنا الحب اليوم نحكي لكم على أمان الله تيساوي أمان الله تيساوي من مواليد 9 نوفمبر 2004 هو لاعب ألعاب قوى تونسي متخصص في سباقات الجري للمسافات المتوسطة ويمثل تونس في المنافسات البارالمبية من من من هم اللاعبين البارالمبيين مسيرة رياضية طويلة فما الذهب فما البرونز فما الألعاب البارالمبية الصيفية 2024 كيف كيف خذ فيها ميداليات المهم من أبرز الرياضيين التونسيين الصاعدين في ألعاب القوى البارالمبية النهارين ذوما اللي تعداوا الحقيقة العباد حتى اللي ما كانوش يتبعوه أكيد شافوا برشا بارتاج للستاتيو اللي كتبوه التدوينة اللي هبطها والتي تقول حاسس بالذل في أمريكا وين نخرج راسي اللوطة أشهر ما بعثولي حتى مليم مدربي الأمريكي يصرف عليا 4 شهور ما بعثولي حتى مليم والمدرب الأمريكي متاعي يصرف عليا

0: يريزوه نعرفوش اسكو التفاعل هذاك يوصل باش يولي فما تفاعل حقيقي واصلاح لما يمكن اصلاحه. عاود كتب ستاتيو واحد اخر قال يعطيكم الصحه على التفاعل والاهتمام، اما نحب نوضح حاجه برك وباش نلخص لكم مشكلتي اليوم ما عادش مساله فلوس، اللي عشته راهو تجاوز برشا الجانب المادي. إن بالنسبه ليا اليوم الموضوع كرامه وقدر واحترام، حقي اللي يحبوا يرجع لي هو انه ترجع قيمتي وقدري وتنصفوا الانسان اللي تعرض للظلم والتهميش وهو ماشي باش يمثل البلاد، نقطه. الحقيقة ما خيبها اللي كل مرة نرجعوا باش نقولوا كلام يوجع وكلام وكذا، هذا ما هوش البطل الأول، هذا ما هوش البطل الأول في الرياضات الفردية اللي هما من أهم عنا، من الناس اللي تجيب في الميداليات، من الناس اللي تخلي اسمكم يتذكر، من الناس اللي تخلي عالمكم يطلع في العالم الكل. شنو يصير كل مرة اللي مخوفني أكثر، بما أنه مش ديما تتصلح أغلب الوقت ما تتصلحش الوضعيات، اللي خوفني هو هك الإجابات اللي تخرج من بعد واللي جينا للأسف من عند مسؤولين في عوض ما يحاولوا يصلحوا، وإلا حتى يصلحوا من غير ما يتكلموا هما يخرجوا سامحوني في الكلمة يباقوه الرياضي اللي يتكلم ويقولوا له لا خلصنا لك كذيكا وانت ما عملتش هذيكا وصبينا لك كذا وانت ما عندك شنو وانت غلطت الرأي العام وانت عندك وما تقولش وانت كذا. الحقيقة هذا يزيد يفسد الصورة أكثر فأكثر ويزيد يعمق هالهوى ما بين هالملاعبية اللي للأسف الشديد بعديك توليوا تلموا فيهم أشبيهم يمشيوا يلوجوا على المستقبل في بلاصة أخرى ولا حتى تحت راية أخرى. ولا أبرر هذا، لكن الحقيقة معناها لو قال لكم راني حس بالذل معناها أكثر من هكا نعرف شنو رايكم.
1: الحقيقه هو نو كومنت معناتها يعجز اللسان عن الوصفه دي في السادسه ابتدائي على المهنه وقت في الانشاء يعجز اللسان عن الوصف. ما تلقى روحك واحد ما عاد فاهم شيء. يا ريمو خيتي ايه الرياضه في تونس تشدها انت؟ الرياضه في تونس انت واش انت صابر خويا مثلا؟ الرياضه في تونس يا اخي ماشي ظاهر الرياضه في تونس يا أخي، مش مفهومة الرياضة في تونس يا أخي. سامحني إلى متى هل البول دوناج متاع الفشل والفشلين؟ إلى متى وإحنا في الوضعية هذه الكارثية؟ إلى متى ما ثماش الاستحقاق؟ إلى متى ما نقولوش شكرا ونقفوا على الأبطال؟ إلى متى ما نربشوش على الأبطال في المهد وهما اللوطة بالكل؟ مش القارن بحتى دولة، أما حديثي قياس ومش تفهموا أنا هي دولة. يربشوا على الأبطال من اللوطة، يربشوا على الأبطال من اللوطة. في بالك في الخليج توا طالبين وليدات 14 و15 سنة يدوروا في البلدان في الأفريق ويدوروا في البلدان العربية وجاوا لتونس يلوجوا عندهم ديزاجون يلوجوا على ملعبية 14 و15 عام خويا رافع باش يهزوا يتبناه ويقريه ويصرف عليه ويطلع منه بطل خاطر فيه بوتونسيال. احنا خويا برا شوف الجمعيات اللي اللوتة ساعة برا شوف الوضعية المأساوية. قلت لك المرة فاتت راس الطابية جاوا كوروا بسم الله ما شاء الله وليدات 15 عام وعملوا طرع مش نورمال ضد فوشانة وانا حاضر خويا راس الطابي ما عندهمش تيرا ما يتريناوش. قال لك مشاو للتيرا الاخر قالوا لهم نحبوا نتريناو معاكم قالوا لهم ليه مشاو للتيرا اللي بعده قالوا لهم ليه مشاو للتيرا الاخر قالوا لهم ليه قال لي ما نتريناوش وهكا شوف النتائج وليدات نورات. يحبوهم يقصوا على الرياضة يحبوهم يقصوا على التعليم يحبوهم كذا. انا خويا باش ندخل الموضوع في موضوع البارح التقيت المجموعة اللي عاملة سينما الدور
2: غفران
1: يا رافع وخي
2: والله.
1: يا رافع وخي ملا منجز السينما الدور هذه دخل. أنا أخويا أنا ريتني أنا في السينما الدور متطوع
0: من أحسن المشاريع الثقافية اللي موجودة في تونس.
1: عمري مريض ماكش تصدق دخلوا الحي هلال خويا تشوفك الصغيرة تشفرحوا فهمت ولا فايبا يغني العائلات توكل وتشرب وكذا أجواء عمري مريض. هذيك هي الثقافة. أو دخلنا موضوع في موضوع لأن الرياضة مش مفصولة عن الثقافة والتربية كله مربوط في بعضه التربية والثقافة. سمحني اللي صاير مع الطفل هذا فيه ثقافة فيه تربية
0: أمين الله تيسوي المشكلة جعفر جوست خليني معني نسكر من شيرتي ونعطيك الكلمة بالطبيعة رافع. المشكلة اللي هذوما الأبطال أبار أنه أبطال البارالمبيين هل أبطال متاع الرياضات الفردية هما اللي فينالمون كل مره هما اللي يجيبوا في لي ريزولتا. تراه قارن ما بين الفلوس وراهو مش معناها الناس كلها تستحق الاحاطه وتستحق تخدم، قارن بين الفلوس اللي تحطت مثلا والشيء اللي تعمل الكل على الفوت.

0: وعلى هذا المنتخب
1: هذا اللي حبيتهم
0: اللي ماشي للمونديال وفي نفس الوقت وفي نفس البلاد ها هما هذوكم في المكسيك وهذوكم ماشيين لامريكا والسيد في امريكا هذوما شوش عاملين فينا بعد كل ما يتحط والامكانيات الفرديه اللي هي ديما اللي في الاخر تعطينا وتنورنا وهنا لهنا وكل ما نحكي وما نحكي وكان على ابطال فرديين في كل الرياضات الممكنه بارالمبيه وعاديه واللي تحبوا انتوما اغزروا كيفاش يصير 4 أشهر ما تبعثلوش وهو ماهوش في بلاده تاش معناه المدرب نتاعو يصرف عليه المدرب نتاعو سخف عليه يصرف عليه قالك عايش مع منتخب الهند قابلينه معاهم ياكل ويشرب معاهم يا اخي عادي ولد بلادكم تعملوا هكا عادي
2: اي بربي لحظه بربي قسم
0: السطره
2: اي سيدي باش نحكي لكم حاجه يا خويا على مسؤوليتي باش نحكي لكم كل عام عنا امتحانات البكالوري عنا ولا ما عندناش وكل عام خويا الاذاعات والتلفزات يعدونا العشر الاوائل
0: صح اكثر حتى
2: حتى اكثر 20.02 او 20.01 او 19.95 كيفاش نجحت انت ولدي والله نقرا عام كامل وكذا ومضحي والباكر تقرا من اول عام وكذا والتلميذه معنا ايمان كذا ايمان انت كيفاش انا ضحيت وقريت وتعبت وكذا وشني تحب تولي ان شاء الله باش نعمل دكتوره في البيولوجيا الشيميوليه المدرشنيه وكذا كل عام نفس الخطاب
3: باش تقعد تونس
2: كل عام
1: يحبوا يخرجوا
2: نصدروا هاتي الطاقات شكون باش يصلح البلاد غدوه كلها ماشي هي تو غدوه غدوه غدوه اللي باش يشدوا البلاد الطاقات انت بعتهم لفرنسا المانيا امريكا والبلدان الاخرى معناتها انت عباره ربيت جوار ربيته في الكلوب ولا في العمران ولا في فوشانة ولا في عين زغوان ربيت جوار فهمني ولا تونسي لحما ودما ابوه اسمه علي وامه اسمها هنيه فهمني ولا وصل لحد معين قلت له تفضل خويا انت الان فرنسي الجنسيه انت ابدع في فرنسا واخترع في فرنسا وانتج في فرنسا وصلح التعليم في فرنسا وصلح الدرشنية الطاقة في أمريكا وصلح الموارد الفلاحية في ألمانيا
0: واكتشف
2: أدوية
3: وبعد نشريوا منك اكتشاف
2: يا ودي لحظة يا ودي هزر تلمت الباك هذوما الأوائل اريدش أكثر من هذا أنت اللي في الغزو متاع التيك توك والإنستغرام والفيسبوك وكذا أنت تعديله من العام الكل 5 دقائق في راديو ولا في التلفزة بعد تقول له خوي ما زلت سمعت شي بيهم اللي نجحوا الأوائل وينهم عملت لهمش الدولة برنامج أنا أنا أنا أنا كان جيت وزير التربية لحظة الأوائل الساعة سيدي وزير التربية أدعوك وأنا قدمت لكم برنامج عنده 5 سنين للتالي وأبش أقول ولا برنامج مشيت لوزارة التربية قلت لهم يا وزارة التربية عندي لكم برنامج أنا نجم نعمله اسمه باك ستار ولا ستار باك شنو هو ستار باك؟ يتم هذوما اللي ينجحوا في الباك الأوائل ندخلهم في قبة المنزه ولا في قبة رادس دي ستار نعبيه أنا رادس بالأولياء وباللي نجحوا في الباك الكل وزارة التربية تساهم بالكيران تجيب الناجحين في الباك وحتى اللي ما نجحوش في حفل بهيج نجيب فنانين في حفل بهيج خويا فهمني ولا وكان 10 يطلعوا كأنهم خويا هزوا بطولة
1: انت هزوا بطولة
2: لا لا لا للعلن هزوا بطولة وكل واحد يقول لي يتمنى روحه أنه يحضر في الحفلة هذيك ويتوش في الحفلة هذيك ونعمل معهم كونفونسيون أخوي هاي هاي سيدي الحوار التالي أنت كي باش تقرأ شنو باش تعمل لتونس شنو باش تعمل لتونس ولا نعمل له كونترا تقرأ وتخدم معايا أنت مثلا فيش في الحسابات نعمل تقرأ البرة ونعمل له كونترا في البنك سنترال أنا ديكسكلوزيفيتي شنو انا هكا خمم ممكن كله غلط راه الكل غلط احسبوني غلط اما الطاقات هذه لو كانوا هذوك خرجوا وما رجعوش واش نقريو فيهم اولادنا
1: جعفر انت جبت نقطه مهمه برشا وزر خرجنا من السبور وين
2: خلطنا
1: كله مربوط ببعض فما حاجه اخرى انت كنا نخمو فيها نحن بخلاف اللي نجح وخرج لبرا واللي ما نجحش وقعد في تونس يخرج كاريمون من السيستم يخرج كاريمون من السيستم اللي هو جراف زاده يعني اللي نجح وجاب القدا خرج لبرا وعمل حياته في قطر اخر واللي قعد في تونس خرج من السيستم ودخل في حيط علاش على خاطر نحنا سيستمنا نتاع ليدوكاسيون الباك هذا خلينا نحكيه اللي هو الدودمة اللي الناس كلها خايفه منها وتعدت منها في حياتها البرا في الخارج وفي بلدان اخرى فما انواع نتاع باك
2: صحيح
1: خويا انا ما عنديش مع القرايه انا عندي مع لا فورماسيون بروفيسيونيل تعمل باك فورماسيون بروفيسيونيل علاش يمشي فورماسيون بروفيسيونيل ما لازمش يكون عنده باك ينجم عنده الباك ويعمل

0: جيت الثالث ولا الرابع خاسر. فما امريكاني وقت عمل لنا فورماسيون الناس كلها لاهيه باللي نجحوا. الامريكاني جاني لي انا اللي خسرت يحكي معايا. ريت وقت يجي يحكي معايا نسيت اللي انا خسرت. هذا ما عندناش في تونس ياسر نمنو بالماس. اللي ما ينجحش معنا ما نلقاولوش حل. اللي ما ينجحش ما نلقاولوش حل نخرجوه من السيستم. اللي ينجح يخرج من البلاد واللي ما ينجحش يخرج من السيستم. الور كو هذوكم اون بو لي ريكوبيري دخلهم عاود رجعهم رجع لهم الاسبوار عاود يدخلوا في السيستم. وهذا اللي نحكي فيه موجود في كل عائله وموجود في عائلتي وموجود في عائلتك وموجود في اي عائله نشوفوا فيها. دونك حاولوا نلقاو يا معلم حاولوا نشوفوا نحاولوا نهار نوليو نمنوا بالمينوريتي تو لا ماجوريتي كلها تنجح وتولي بالقدا.
1: هذا الـ الـ الـ الاشكال انا الاشكال الوحيد يا رسول الله الاشكال بسيط جدا. علاش الناجح يتعذب في البلاد الناجح
0: ناجح هو مش ناجح
1: لا لا اعطيني الناجح سا اعطيني الناجح خو الناجح علاش الناجح هارب
2: تعرف جعفر في لي لوغيا هذوما اللي يجيو الاولانيين كيف يعملوا لي انترفيو هذوكم مثلا على 10 فما 8 يقولون ما نحب نمشي لالمانيا نحب نمشي لكذا فما زوز يقولوا لا انا نقعد في تونس اقرا لي كومونتير اش يقولوا لهم العباد يا معلم واش قاعد تعمل وبرا ومادام كتنجم وامشي وشوف حياة معناها حتى حد ما عاد عنده امل وحتى حد ما يرى فيها القدام فيها فيها فرصه حتى المتميزين اشد التميز كيف ما هكا يقولوا لهم مادام كتنجم برا امشي ما تقعدش على ذكر انه نحضروهم ونقريوهم ونهيئوهم بعد مدوهم كدوات انت قلت انه ولاو يجيو يلوجوا على الجوارات في عمر 14 سنه وكذا تعرف علاش هو يبدا عنده بوتنسيال في العمر هذاك كان باش يخليه في السيستم التونسي يستناه يولي يولي كوارج طياره باش ياخذوا من بعد ضاع البوتنسيال خاطر في الماكينه هذيا اللي لا تقدر ولا ولا تتميزي عليه ولا تجيب المدربين اللازمين ولا ولا ولا ولا باش يضيع هكا البوتنسيال والموهبه هذيك باش تمشي على روحها دونك ولاو يقولوا هاي خلينا نمشيو نهزوهم على بكري فماش مهومة يوصلوهم للي المفروض يوصلوا له في بلادهم.
1: ريم انا ما الناس يعرفوني معناتها ما خبي شيء ونحكي كل شيء وعائلي شويه والله هذيك حدنيتي انا عندي سنين توا نهز في ولدي ترينا في فوشان واللي استفى محمد ياريم يثم 15 سنة عمارة 15-14 سنة ما نحبش نسمي باش ما نظلمش يفيهم ثمانية نتحدى العالم انا باش نتحدى العالم طبعا. فيهم ثمانية ولاد بوتنسيال لو كان ثم شكون يفهم في الكورة ويركز معهم لا إله إلا الله راني نتفرج لكيب ناسيونال ساعات وبعد نمشي نتفرج في لونترينمون انا قلت لك شو اللي ديروا قلت لك ثمانيه من فوشان باش تكون واضحين صدقني يا رافع البوتنسيال والذكاء والكوره والسبيد والفنيات والفراب وال وما عندوش شكون ما عندوش شكون الموهبه ما عندوش شكون يتفرج فيه طالب كان حاجه واحده هو انه ثمش شكون يتفرج فيه قلت يا هو ثمش شكون يعمل هكا يربش الغبره ويقول هما ثمانيه هذوما من فوشان اللي نعرفه وما خفي كان اعظم ولعبوا ضد منوبه ومنوبه فيها ولعبوا ضد رستابي ورستابي فيها 15 عام عمارهم وقتاش باش تكتشف طوى باش اخر لحظه باش تبعث لي كوتش ودر شنو اللي ليه بالانتدابات تجيب لي واحد ما نعرفوش فهمني ولا خطر شعره مضفور ولا شعره در شنو فهمني تقول لي اهو ونقولوا نحن واو اهو ليه ليه خدمه بتاع 5 سنين اخدم على ال 15 سنه اخدم على ال 14 سنه على الصغار خويا باش نجم تكون عندك بوتنسيال ان شاء الله ربي يجريها على سلاح خويا موضوع مهم وهي قالت امال قالت ولا قلبي يوجع بيان سور خاطر هذه بلادنا وما عندناش مزيه
3: على ولدها قالت على كره الطايره بشده الناس اهل الذكر لكن في تونس ما لقاش حظه مثلا هاي
1: طبعا طبعا طبعا ان شاء الله ربي يجريها على سلاح هاي اسمعوني الساعه الثالثه نعملوا جو
0: ولا بالحق
1: نعملوا جو نعملوا ضحكه نعملوا جو اي نعملوا اغاني نعملوا سباق تاع اغاني تاع نعملوا جو حتى نستمتع كي اسمعني لي محمد صلى الله عليه وسلم اصدقائنا المستمعين مرحبا بكم الناس الكل فهمني ولا انستونا وشرفتونا بعد الفاصل نلتقي مباشره
4: ساعه سعيده ساعه سعيده هنا تونس هنا اخر اخبار البلاد والتحاليل السياسيه بحضور اهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من اثنين للجمعه من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخه ديوان فام صوتكم Vous écoutez ديوان فام

0: تا تا تا.
1: مع أريد الربح والمكالمات الرحلة، خذ أوفر نكلمك، تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى الـ 30 جوان.
2: أريد طور عالمك.
3: ديوان افام فلاش نيوز.
4: موجز الحديث عشرة، ديوان افام عسلمة. ونبدأ بنشرة متابعة للوضع الجوي بعد ظهر اليوم، حيث يتميز بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية، ثم تشمل محليا الجهة الشرقية للشمال والوسط، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات الكاف والقصرين وقفصة، وتتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمتر مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة يستنكر تراجع الصيدلية المركزية التونسية عن الاتفاق الحاصل حول مشروع رقمنة التعامل بينها وبين الصيادلة لتنظيم شفافية توزيع الأدوية بين مختلف جهات البلاد، لافتا إلى أن نسبة تقدم المشروع بلغت 80%، وهو موضوع مذكرة ممضاة من الطرفين ذات التزام أخلاقي ملزم حسب تقديره. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تذكر المطالبين بالأداء إلى احترام الآجال القانونية الخاصة بإيداع التصاريح الجبائية، بأن يوم 25 من جوان الجاري يمثل آخر أجل لإيداع التصريح النهائي بالضريبة على الشركات، وكذلك التصريح بالقسم الاحتياطي الأول بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة من غير المؤسسات التي تنشط في قطاع الصناعات التقليدية. إلى الشأن الدولي، وزارة الصحة الفرنسية تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس إيبولا لطبيب عائد من البعثة الإنسانية في الكونغو الديمقراطية. الوفدان اللبناني والإسرائيلي ينهيان في العاصمة واشنطن الجلسة الأولى من الجولة الخامسة للمفاوضات المباشرة برعاية أمريكية التي خصصت للمسار السياسي، تمهيدا لانطلاق الجلسة الثانية مساء اليوم للتركيز على الملفين العسكري والأمني. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهرة عوجي، في أمان الله.
3: عد الموجتك على ديوان أفام.
5: عسلام ومرحبا بكم، معكم حاتم جزبار باش نكون في تغطية خاصة واستثنائية المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث. خليكم أقرب، عيشوا معنا كل التفاصيل، اللحظات الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج.
6: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.

عسلامة ومرحبا بكم، معكم حاتم جزبار باش نكون في تغطية خاصة واستثنائية المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث. خليكم أقرب، عيشوا معنا كل التفاصيل، اللحظات الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج.

0: أنا فاهم. أهلا وسهلا عدتي في كل مكان. تحضر معنا الفتاة الجميلة آمنة. آمنة
1: هكا صباح الخير
2: ألوف
0: آمنة هكا آمنة مرحبا بيك لآمنة. يعني تأتي من بعيد كما الشمس المشرقة في غروب الشمس.
1: جعفور اسمع يا أمنا جات بالمعلومات اسمعها تو الحلقة وفات
0: وانتو
1: ما حكيت اسمعها تو
3: يلا طول ماضي يا أمنا جات
0: يلا طول ماضي
3: بالمعلومات

0: الله
1: جينيريكا حاضره
2: دنيتها بجنزويتها
1: الله ما شاء الله
2: قالوا الشمس المشرقه والغروب
1: عليك عليك عليك عليك حاسك مزروبه
2: لا
1: مش مزروبه بروح اليوم وين ماشيه
2: سفاقس
1: توكلنا على الله هاي خويا ما تعطلوليش امنه عملنا الجينجل تاع اليف والوف
0: كان عندك ظروف اسمع اليف والوف
2: عسلام ومرحبا بكم في أليف وألوف. اليوم بطلب من الجماهير باش نحكيو على
3: أكلك منين يا بطل أكلك منين
1: بطلب من الجماهير
2: البطل واخدين على البطل
3: حلوين حلوين
0: البطل
3: أكلك منين يا بطل أكلك منين
1: مفرولتين
3: في شفايفك حلوين حلوين أروح للماما عشان ماما
1: تفضلي
2: من مرة شفت بطة تعوم في الماء وقلت ملا كائن بسيط وهادي شنو رايك كان نقول لك اللي البطة عندها أسرار ما تخطرش على بالك الحقيقة اللي اليوم باش نكشفوها صادمة البط مش مجرد طير يسبح ويحوص في البحيرة البط مهندس عبقري في الطبيعة ويملك ذكاء يخلينا نعيد التفكير في كل حاجة نعرفوها عليه اليوم باش نكتشفوا حقائق وتكتيكات بقاء تخليكم تنبهروا البط عنده ميزة اسمها النوم أحادي النصف يعني يطفي نص مخه ويخلي عين محلولة تراقب الخطر والأغرب في وسط القطيع البط اللي يجي في الجناب يخلي عينه محلولة أما اللي في الوسط يرقد بعمق أكثر وهذا ما يسمى بنظام حماية جماعي يخلي القطيع كامل في أمان 24 ساعة على 24 باهي عمرك سألت كيفاش البطة تسبح في ماء بارد يوصل للتجمد وقوائمها ما يجرى لها شيء الحقيقة أنه البطة عندها نظام تدفئة عبقري في قوائمها الشرايين اللي تجيب الدم السخون من القلب تدفي الدم البارد اللي يطلع من القوائم للجسم العملية هذه تخلي القوائم تبرد للدرجة اللي تحميها من التجمد وفي نفس الوقت تحافظ على حرارة جسمها يعني رجلين البطة هي اللي تحمي جسمها من البرد برشا يسألوا زادة علاش ساعات تشوفوا بطة بعيدة على صاحباتها
0: صحيح
2: تراهي ماهيش ضايعة البطة عندها ذكاء اجتماعي عالي جدا يا أما لقات بلاصة فيها ماكلة بنينة ومش حابة تشارك حد يا أما تلوج على بلاصة آمنة باش تبني عشها بعيد على الدوشة وساعات تختار العزلة باش تاخو راحة بعيد على القطيع أو تو سامبلومون لأنها تحس بوجيعة بسيطة وتحب تنعزل باش ما تجربش الخطر للمجموعة وهذه استراتيجية ذكية بامتياز مش كان هكاك هو البط عنده رادار طبيعي في منقاره منقار البطة فيه آلاف الأعصاب الحساسة اللي تخليها تحس بالحركة والاهتزازات تحت الماء حتى لو كان الماء عكر وما تشوف فيه شيء وزيد البطة في رحلات الهجرة متاعه اللي يقطع آلاف الكيلومترات من غير ما يغلط في الطريق كيفاش؟ الحقيقة أنه البط عنده جي بي اس بيولوجي مزروع فيه يخليه يحس بالمجال المغناطيسي للأرض يعني من غير لا خريطة ولا تكنولوجيا البطة تعرف طريقها بدقة مذهلة وزيد لغة التواصل بيناتهم فيها تقنية أذكية صوت البطة مصمم يتلاشى بسرعة وما يعملش صداء وهكا التواصل يبقى سري ومحصور بين القطيع وما يسمحهم حد من المفترسات توا باش نشوفوا قداش مركزين معنا اليوم عندي ليكم لغز جديد اللغز هو لو كان جات البطة عندها ريش في قوائمها كيما في بقية جسمها شنو كان باش يصير لها في الماء
1: تغرق
4: نجمش تعوم ما يبرد لهش ما يسخنش الدم
1: لو كان جا عندها ريش في قوائمها كيما
2: كان جا عندها ريش في قوائمها كيما في بقية جسمها شنو يصير في الماء شنو يصير لها هي تعوم
1: طغرق
2: في الماء
1: طغرق.
4: لا نجمش تعوم
0: لا التمبيراتور هذيك تفزت الحكاية نتاع التمبيراتور خاطر هي تجبد التمبيراتور بالساقين نتاعها بالكرائي
4: غلطين الريجولاريزاسيون نتاع التمبيراتور ما عادش نجم تصير فهي يمكن تبرد في الماء تبرد في الماء
2: لو كان جاء الريش موجود في القوائم كان باش يتبل بالماء ويولي ثقيل والماء البارد كان باش يوصل لجلد البطة مباشرة وهذا يخليها تفقد حرارة جسمها وتتجمد في دقائق يعني القوائم اللي من غير ريش مش باش تعاونها على عمق هو بل هي جزء أساسي من توازنها الحراري
1: سبحان الله يا والله
2: وفي الختام البط يعلمنا درس بسيط أما قوي برشا
1: بالقطر أنا لازم نريش في القوائم
2: مش كل حاجة تبين عادية راهي عادية تحت سطح هادئ نجم تلقى ذكاء تكتيك وعبقرية تخدم في صمت المرة الجاية كي تشوف بطة خذ لحظة وركز مليح راك قدام كائن صغير لكن بعقل كبير كانت معكم ابنة في ألف وألوف وين كل حكاية تخبي سر ونتلقاو في معلومة جديدة وباي باي.
1: والله ما حلاها
4: باي باي
1: أكلك ميني والله ما حلاها الفقرة هاي صباح
4: حلوين
2: كواك كواك.
1: انت جيتي في اخر لحظه ما عنديش الجوار باش نشبك بيه خاطر تو الظروف
4: مش كما نقولوا في بعضهم بداوا
0: بالله نشكرها على حاجه انا عملت حلقه البطه على خاطرني انا قلت البارح شكيت لها عندي بطه متازمه في الدار يا اخي والله شكرا الوف على الاليف
4: شكرا
1: شكون الوف
0: أليف وألوف
4: ألوف ألوف وألوف
0: ألوف وألوف
2: ألوف وألوف
0: ربي يبارك لك وتوا فهمت البطة تو فهمت تو فهمت
1: أنا نحن عزت احترمت هالبطة يعطيك الصحة
2: يعيشك
1: عليها خدمتك نظيفة خفيفة فهمني ولا أعداد أرقام أرقام يوتيوب أعطيوني أرقام الآمنة آمنة راهي مروحة ومضحية وكذا فهمني ولا
4: قال لك البطة كي جا فوريك لوحده
1: شكون اللي خلى ذي
4: فدوى
1: عسل لك
4: فدوى نزلت في قلبها مش عارفه شنو هي السوربريز اللي عملوا هي هذيك مشكلتها
1: اي مانيش نقول لها فدوى وراي امي معايا على الانستغرام وتطلع لي على الفيسبوك
4: كل ما
1: والله لا نقول لك كنت نحكي لك على الانستغرام والله لا تريح جعفر ياكل البطه فدوى شكرا امنا
2: يعيشك
1: احنا باش نعملوا فاصل بعد شوي باش نعمل لكم مسابقه عجيبه غريبه
4: اوكي
1: فهمني
4: مش عندنا مونديال
1: اي جست فاصل
4: المعلومه
1: بعد من بعد خويا فهمني ولا باش نمشيو للمونديال مع زيت صافي مونديال صافي
4: دكوردو
1: الو رون دونس
4: اون دونس اون دونس

0: ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل واكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزاده على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان اف ام بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة. وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة ونتمنى أنه يكون في مستوى انتظاراتكم كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان اف ام. انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الكيب.
1: شكرا زميلي عزيز، شكرا زميلي فاروق، يعني
2: وحسام
1: يعني على مستوى يعني الديجيتال،
3: نعم الرقمنة
1: الرقمنة. شكرا للزملاء وزميلات ريم رباب ورفع. باش نمشيو توا بحول الله باش نمشيو طويكة مباشرة باش نهزكم الوجهة أخرى فهمني ولا فهمني في فقرة نحبها برشا اسمها مونديال صافي مع زيت صافي.
4: مع زيت صافي مونديال صافي.
1: وجدنا اليوم أعزائي المستمعين أعزائي المشاهدين في كل مكان تمشي بينا لإسبانيا في مونديال صافي باش نشوفوا مع بعضنا ثقافة الأكل وما بعد الأكل. حسب رأيكم شنو تتوقعوا إسبانيور يعملوا بعد ما يضربوها قد قد؟
5: يقيلوا
2: يقيلوا
3: يعملوا ماخش
5: لا سيستا
3: يعملوا ماخش
5: يعني يشربوا حاجة
2: يشربوا حاجة كما الموخيتو
5: موجيتو.
1: دي ما تحاولوا بزيل عندكم الله
2: فيها قارس باشا قارس
3: مشيوا على ايديهم هي ماكلة باهي يبسكلوا
5: يشطحوا صلصة يبدو ولا علي بعد ما كمل يكل الكسكسي يخرجوا عائلة كاملة يبدو هكا في الصال
2: بسم الله ولا
3: علي على ما شطحتك مزيانة ما حطك
5: شبيكرة لا تجي
2: لا حفاظنا على الأمن العام
5: يخدم 64 بيت هذا كتب أخلط شق على ربيب
2: برافو يا حوسي جعفر يكملها في
1: ال عندهم ثقافة السوبري ميسا سوبري ميسا
3: سوبري ميسا بالاس سوبري بالاس ما توليش ثاني
5: سوبري يعني فوق
1: سوبري ميسا
2: شنو هذا
5: سوبري ميسا
2: نعرفها
5: فوق شنو هي فوق
1: يقول لك اخويا الاسم يقول لك يا سيدي عند الاسبان سوبري ميسا عند الاسبان بعد ما يكملوا ياكلوا حاجه قويه باش يهضموا شويه يقعدوا على بلاصتهم يحكيوا ويفدلكوا ويضحكوا ويقعدوا حتى بالساعه والساعتين على الطاوله
2: هو احنا
3: هذا هكا يهضموا
5: ضروره عند مطعم هذا
2: نرشوا عادي تقعد على الطاوله
1: مستحيل انا في ربع ساعه مستحيل انا مستحيل فوت ربع ساعه ناكل نقوم
2: خاصه في فطور الصباح
3: ما تعملش صبري ميسا
1: لا ما نعملش صبري ميسا
2: فطور الصباح في الكوجينه وتقعد ساعات لل 11 وانت تبدا
1: تحكي كان هلا
2: قدامك زبده لنذوبك كيف درتو هي كيكة
1: لا مستحيل
2: تتلميوش هكا في الفطور
1: الصباح في الشرق يقعدوا ساعتين على الطاولة ويأكلوا بشوية بشوية
2: انتي سريع في الأكل سيد جعفر
1: سريع في الأكل
5: قبل كنت صبري مسا بريد
1: بطة أنا كيما قلت
5: قبل كنت صبري مسا
1: بحق
5: يا أخي الحاجة الهبية بش نحيها لي لحكاية صبري مسا كنت يكملوا هم ونكملوا صبري مسا متاعها ونكمل أنا صبري مسا للقايلة في يوم مرة بديت في فطور الصباح صبري مسا متاعي خلطت الفطور نص نهار هم جابوش يقعدوا فطور والله يلقاوني مازلت قاعد نقعد ياسر
2: شوف من الطفوله نتاعو اللي عداها في الكراج تفهم كل شيء
5: في الماشين
3: هو الحقيقه جعفر ماهيش حاجه باهيه اللي ياكل فيسع فيسع فيسع مش باهيه للهضم بالكل بالكل
1: واللي حلق زاده مش باهيه
3: واي مش لدار هما مش يقعدوا ياكلوا بل هما يكملوا ياكلوا لكن يقعدوا سور بلاس معناها يحكيوا يتجذبون اطراف الحديث وكل شيء الحقيقه كيستي يخضر ويهضم الدنيا يعني صبري مسا معناها
2: صبري
3: ولا
1: اي معقول
3: والله
1: معقول
3: سيف واش تفت
1: مي حبيت نهزكم جوست الاسبانيا
3: والله
1: اسبانيا اليوم مونديال صافي ميرسي زيت صافي
4: مع زيت صافي مونديال صافي
1: voulez-vous jouer
5: oui
3: avec moi
5: jouons
1: ah

0: Ăștia sunt al cura. Cura.
1: Le, le, ola le. Ai. Nu la buzuiz, buzuiz, mă șacanet, buzuiz.
0: E na mai
1: hedă. Ei.
2: Le, le, le, șacanet, șacanet.
3: Le, mă șacanet.
1: Mișal kif cu.
2: Mă șacanet. Trasili nexer tot.
3: Dai, dai, waha, waha. Ala dala jinu.
2: Sama intrub. Sama intrub.
1: ساكرين حلو مالي ساعة هاي ساكرين حلو مالي ساعة حاضرين
0: شنية اللعبة
1: اللعبة تقول ساسبنس
0: يا ربي
1: قديش تنجم وتسميه من كلمة تبدأ سامحوني يا هم هي تبدأ كك تبدأ بإر
2: بصيرش علش نسمحوا فيك
1: بإر خطر
2: ارتجاج
1: سامحني ما عاد يزمي نفصل شوية نسكت ما قولكش إر قولك خديش تسمى من كلمة تسميها تبدأ بإر
3: شو ماني تونسي وعربية وكل شيء
1: بالعربية
3: بالعربية تفوز
4: عربي
0: لا عليه عليه
1: عليه ما يسياش بار
0: باهي ستة
1: ستة
2: سبعة
1: يودي معاك
3: يودي ترى حب شيف
1: باهي كل واحد واحد
2: كل واحد
1: واحد
2: كل واحد
3: واحد
2: كل واحد اتلين نحبهم بعضنا وانا من بعض والله هي الشركة ترك والله هي الشركة
3: قديش قلت ريم قلت ستة
1: ستة
3: سبعة
1: سبعة
2: عشرة هاي تكتب تكتب ستيلو بشوف بكري ويترعي
1: عشرة
3: عشرة
2: عشرة
1: عشرة
2: عشرة
0: فكر أنا نقول طوال
2: سي جاف
1: قال عشرة
2: قلت عشرة
1: فريق زميل قال عشرة
2: اي عشرة
1: باه
0: 11
2: 15
4: عطي
3: ان شاء الله الزينة
0: باش تقولهم انت راه والله ما يحشم هوا اقسم بالله العزيز
2: لا دوكيومونتاريزي
0: امشي امشي انا باش نبدا
2: ارتيبك
1: حلو ولا
2: ارتيجيج
1: هذا ما زوز تروا
2: هذا زوز
1: والله يفشل
4: مريم خليه واحد
1: ارتيبك يقول لك في وجهك حلو
3: حسبك قعدتك زوز
1: ار ابدا قول ار
2: كمل واحد ديجا ار وحدها
1: ثلاثة جو
2: ار ارتيبك ارتيجيج ارتخاء ارتياح ارتماء
0: ارتجال
2: ارتفاء
0: ارتكاز ارحموا ارتقوا ارجعوا اربطوا بدرجة اركب ارفس اركش ارفق كملنا
2: ارتاح ارتاح ارتاح ارتاح
1: اربح
2: اربح
3: سيبا
1: برجولية فاجأتني
3: يباسي خطي اي
2: شوف معرفين انا ولد فلاحة راني ولد ثانية في الار ما هو خطر الار ما تابعها في الار
3: ما فيش يام مرحميني
2: ما فيش اي
1: قديش تنجموا سميه من كلمة سامحوني ممكن هي
3: سماح مسامح مسامح
1: تبدأ بإيش
0: خمسة
1: خمسة
2: ستة سبعة سي جافر قيدنا سبعة عشك
4: مانية
2: يزيدوا باللص خايفين
1: بنسلم قالك أرشم
0: قديش قديش قلت
4: مانية مانية
0: باهي تسعة
1: تسعة
3: شنو الحرق
1: إيش تبدأ بإيش
4: عشرة
2: 13 سي جافر
3: إن شاء الله زينة
1: في
0: الطفله حلت شات جي بي تي وانت تبهبر
3: هكاك مش انا باش نلعب هو
2: ونحي ونحي لا لا لا
3: انا بعيد عليك انا نحكي معاك اشمئزاز
2: اشمئزاز
1: اشمئزاز لا لا تكلم ببعضنا يا رب
2: تفضل
1: واحد
2: اثنين ثلاثه
1: اثنين ثلاثه طب
2: اشمئزاز اشتياق اشهار اشترى ايش
0: اشتاق اشترك اشتهر اشراق اشراف اشتراك قالها اشتباك اشمئزاز قلتها اش
2: اشهار فلوس اشبيليا
0: اشباع
2: اشبيليا
4: جات واحدة
0: اشباع اشبيليا اش
4: جات واحدة
0: اشتبك
2: اشتباك قلت قلناهاش اشتباك ما قلناهاش
0: سي بون جاوك باه
1: اشبيك
0: اشليبيديش
1: اشليبيديش اشكال
0: اما ريت كان نسقوا نلعبوا مع بعضنا اخويا ما تحبش
2: نسقوا ضمنيا
1: رباب رباب رباب برجوليه بعاد عليكم شوي
2: لا فما
0: ما عادش طايشوا لنا خذوا
1: سامحوني طول استخدام كلمات
2: اخ تبدا بالاخ
1: لا لا
3: يا زياد
1: تبدا ب
2: اب اب حلوه هذه حلوه
1: اب
3: ستة هم عندهم هما
0: سبعة
2: سبعة. عشرة سيجاف.
4: احديش.
3: سمحوني.
2: اكتب اكتب اكتب. عشرة سيجاف.
4: احديش.
2: اب. الله.
0: اثناش.
4: ثلاثاش.
3: العب.
2: العب. ثلاثاش.
3: هاي.
2: حاضر انتي تجيش.
4: حاضر. سميت انا زوز ديجاب.
2: زوز. قديش توما قلتوا؟
3: قديش في الثلاثاش.
2: ثلاثاش. واحد.
4: رد بالكم.
2: ثلاثة.
3: جو.
4: ابتلاء ابتسام ابتزاز
3: ابداع
4: ابداع
3: ابتزاز
2: لا
3: ابتكار
4: ابتكار
3: ابتكار
2: خمسه ابتكار خمسه ابتكار
3: ابتهال ابتهالات ابرار
4: ابتلاء
3: قلنا ابتلاء ابستمولوجيا
0: صحيح
4: ابستيك
3: ابستيك ابستيك جبر ابستيك
4: ابستيك جزيرة ابستين
3: ابستين
2: ابعد غادي صوصة صفر من النقاط دونك 30 نقطة الفريق كريم مورا
4: شكرا شكرا
2: ما خلطوش ما خلطوش
4: واحدة عملنا 12
2: ما خلطوش ابحار ابحار
0: فما ابتاع ابتعد ابتكر ابتأس ابتهل ابرأ الذمة ابتسم فما
3: ابرار
2: ابتهج
0: ابرأ الذمة ابرار انا فيش علي انت في الكوره اكيليبري
2: اي اي اي الاخرانيه
4: معينا حاتين ربيب بالله لحظه سجاف سامحني لحظه سامحنا
0: قال معينا حاتين ربيب
4: حاتين مع رافع ريم
3: العب وحدك كيف
4: سوف دير
0: معناه انا هزت لك الكوته
4: يعني انت الار متاعي بكري هذيك ما ريتهاش
2: اي ما انا ما دوليت دوليت دوليت
0: جعفر ما تعرف خلاص
3: هي كتبتكم
2: اي الاخرانيه
3: هاي
2: سامحوني يا خاطر
3: مسامحه
2: قديش نجموا تسميه من كلمه تبدا بام ام
0: خمسه
4: سته
2: ما يقول كان في سته ويخرج ما نعرف شيء
3: ما يقول فيها
4: عليه
0: سبعه
2: ام عشرة سي جعفر
4: يصبر ثمانيه
2: ديس ديس تنا عشرة
4: قديش
3: قديش زيد زيد
4: سهله
0: 12
4: 13
2: الثلاثه الاولانيين 13 قالوا
4: 13
2: 15 سي جعفر الضرب باهي لهنا والله الضرب باهي لهنا والله لا نلعب معاه 15 ايش ليه خذوه هما 15
0: لا لا لا قلنا 15
4: ام ام
3: هيا اش قال
2: 15 قالوا
3: زيدونا نلعبوا
4: 16 نتحدوهم نحن خاطر معاه
2: اغزري في عينك علاش لا لا اغزري في عيني يا ريم ريم ريم نوردين نوردين نوردين 17
0: باهي 17
2: 17
4: مبروك عليك
0: نبدا هنا
2: ابدا وخلي لي صعبه هوا خلينا نقول انا ساعه واحد
4: امشينين
2: لا لا لحظه
4: ام
2: لا لحظه واحد
4: اثنين ثلاث
2: 17
4: 17 سي جعفر
2: لحظه اخذ معي انا واحد اثنين ثلاث
4: ديجا الاولى ما بنها امتنان الثانيه امتحان امتصاص امشي
0: امتهن امتلك امتنع امتاع امساك امعان املاء امضى امكان امام امساك قلتها امداد امتاع ام
4: 15 طبعا
0: ام
4: 15 طبعا 10 نقاط
2: املاك املاك
0: امحاء املاح املاح
2: املاح
0: املاح كمل لا لا لا لا لا هذه 30 ثانية
2: لا امان لحظة
0: جعفور
4: 30 ثانية
3: ترتا لقصو
2: نقصي
0: املاح ما عجبتكش تحط الملح في الماكلة
4: شيء اما بنها
2: اه يا الاولاد الاولاد الاولاد الاولاد
4: اما بنها
2: الاولاد سمعوني الاولاد سمعوني
3: تسمع الانيماتور
2: او او اي او اي او لا لا لا الاولاد
0: كلمي لا لا لا
2: 30 مقابل 10 تويكا باش ننتجقوا في الليل اللي الاخرانية تو
4: باهي مسيرش انا هزيت يدينا مشكل سمحني جوست حاب نفهم علاش مش 17 نحن
2: المخرج عنده
4: لا لا المخرج اموره نحسبه نحن
2: في الوقت وفي الوقت
4: نحسبه نحن قاعدين
2: قديش تنجم تسمي من كلمه فيها تبدا بإج
0: ب 6
4: 7 سير على إج
2: 9
4: 10
0: 11
4: 12
0: 12
4: ما نوصلش. On fait pas les choses à moitié. 21. 21.
1: هيا
4: 21 ما نزيدوش باللصنة
5: 22
0: 23
1: قوية هذه
0: بربي رفع
1: جولة قوية يمشي بابا يمشي بابا يمشي بابا
5: 24
0: 25
4: مشين 30 اللي قلتها بكي
0: 25
5: 26
0: العباي
1: هاي عزيز عزيز هاي جاي كبيرة لدار العام الكل يتفرجوا فيك سكيت سيلونس
0: زيدو إجا 26
1: كلمة
5: 26 غير ما تتكلموا
1: واحد سمعني أخوي واحد اثنين ثلاثة جو
5: اجتماع اجتهاد
3: أجراس أجناس اجتراج أجيال أجواء أجساد أجماع هذوما اللي كتبتهم اجتياز أجيال
0: أجراس
5: أجراس
3: أجراس
5: اجتماع
3: اجتناب
5: اجتياز
3: اجتياز اجتهاد اجترار اشتباك لا هذيك بشي
1: اشتباك
3: اجمعي
1: اجمعي
5: اجمع
1: ربي بكي سامحيني
3: نكت مي استنى نكت مي
0: استنى استنى
3: قلت 26
1: لا حول ولا قوة الا بالله
5: اه
4: نرجس تحسب
1: نجفور النقطة بثلاثة يا باسكيت صغيرة الغرة إيه للأسف حبيت نعاونكم
3: 40 اشتثاث
1: 40 نقطة مقابل 10
3: ما يجيش 26 في
1: 30
3: ثانية
1: هكا
3: بجنبك هكا
1: الغالب مقلوب على أمره سكيت عزيز عزيز
4: اشتياح
0: وزيد أجراس بالأج مش بالإج
1: قديش نجمو تسميه من كلمة توفى بالماء
4: معا
3: شنو مع هذية تو
0: شنو
3: جعفورة
1: توفى بالماء
0: بالميم و مد الف مد
4: بالماء
0: لا فماش شنو اللي وفاو هذا
4: اجتماع
0: لا العين ما قلتش العين جعفر
1: ماع
4: ماع
1: ما. شنو اللي
4: نبع حط لي سبعه ماع
5: شنو معناتها التليفون
4: عندي عندي
1: قداش
5: التليفون
1: ميساج قداش شوفوا دنيتنا
3: شوف اللي تفرج غادي شوفوا دنيتنا هاي والله ما
1: تحط
3: ماع شات جي بي تي
5: توفى بال
0: هاي قول
4: هاي هاي 10
5: 14
3: زيد
5: بقى قول است
1: هاي شكون زيد
4: والله يا سي جعفر الماع هذه
1: ايه
4: شهيتني باش نقول لها 40 ماع ان
1: شاء الله زيد
5: مبروك عليك 40
0: وحده انا متبرع
3: 30 ثانيه بارك
0: متبرع منه انا متبرع منه تفضل
5: وحده نعاونك باش تجمع
0: ما بابا لسه
4: موجودة مع
0: انا جو برون سيريو هو يعمل لك ما نجمش
4: اجتماع
1: ايه
4: سماع
1: ايه عليك
0: غدوة تخلط
5: استماع
4: استماع
5: سماع واستماع
1: سماع مفتاح
4: ما
0: اجماع اجماع اقماع اطماع
4: اطماع
0: امشي امشي عاد ماك في 40 لماع
4: لماع
0: سماع
4: سماع
0: جماع بيان سور مذياع شو مشكلة
4: لا مذياع لا
0: اه ما توفاش بماع
4: شماع
0: اطماع
4: اشماع
3: شماع
4: اقماع اقماع
1: اقماع عملنا قدش من كلمة توفى باع
4: صديق فوق قدش معلوش
1: والله والله يترعب خويا الانتصار رغم هذا ورغم يعني تخاذل السيدة
3: على فكرة ثلاثة سنين خاطر هما خسروا دونك تجينا احنا للنقطة
0: باقي خاسرة وقت
3: انت ماهوش انتصار كبير جدا
0: يا اخويا انتصار
5: مشرف
0: كبير مش كبير
3: بس بتعمل انتصار
0: وديك خسار ما يتعب حتى
1: مبروك مبروك, مبروك كريم مبروك رافع
0: ميرسي ميرسي
1: والابداع الكل ابداع رافع على الحقيقه اليوم
0: هذيك البلاصه خلينا نرجع فيك
1: ابداع
3: 40 حتى باللوجيك 40 ما يجاوبش في 30
1: ثانيه اصدقائي صديقاتي طب باش نعملوا فاصل باش نمشيو للصحيح اللي هو السين جيم مع الساتيريم حل مخك عجولتي
3: حل مخك
6: ساعه سعيده ساعة سعيدة
7: عسلام ومرحبا بكم معكم حاتم جزبار باش نكون في تغطية خاصة واستثناء أيام المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث خليكم أقرب عيشوا معنا كل التفاصيل اللحظات الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج
8: ماكسيموم

0: تعرفوا شكون يغني جعفر هوني؟ صحيت جاوك باهي نينا نو يا سيدي على السلامة ومرحبا بكم في سينجيم مع ريم.
1: سينجيم مع ريم
0: سهلة اللعبة، شوفوا واش باش نعملوا. باش نطلب منكم حاجة، كل واحد يسمي واحدة اللي طلعها وندوروا اللي يوحل يخرج. كيف يخرجوا الناس كل اللي يقعد الاخرين ياخذ نقطه ونعاودوا
2: عنا غوره
0: ونعاودوا سؤال لكل واحد سؤاله اللي ما يعرفش باش يخرج. يا سيدي باش نسالكم على بلدان تبداوا بحرف الماء، انت تقول تقول تقول يوحل جعفر يخرج جعفر. خلينا نبداو بالسهل
3: وهكذا دواليك
0: وهكذا دواليك. يا سيدي بلدان يبدا اسمها بحرف خلينا نحكيوا بالفرنسي اسهل لكم، مثلا مش الع والظ، بالفرنسي بلدان تبدا بحرف البي. رباب
2: ديكابي بنما برازيل
0: برازيل
4: بلجيكا
0: بلجيك
3: بولونيا
0: بولون بالفرنسي اسمها بولونيا
3: بالعربي
0: بولونيا بالفرنسي
3: يتفضل يتفضل
0: هو نورمالمون تخرج راه
3: يخرج
0: اوت رباب
2: مازال بوليفيا
0: لا بوليفي ها
4: بولغاريا
0: لا بوليفي ما لا بالبي بوليفيا بولغاريا لا بلغاري قلت لكم بالسوري اي رباب بالبي هل قلت باراغواي اخرج رافع عندك نقطه
4: لبنان
0: عندك نقطه عندك نقطه خاطر التور
2: هذا كله هو
0: التور هذا وفي هو الرابح نقطه لرافع اي سيدي نخرجوا
2: تبع بها جماعه
0: صحيت رباب بلدان تبدا بحرف الدي اون فرونسي
2: داغستان داغستان
0: يخرج جعفر رباب يخرج جعفر علي بلد بلد مسلم
3: دعودية
0: دعودية
4: المملكة
0: السعودية
2: دومينيكان بابليك
0: ريبوبليك دومينيكان باه مازال وزوز رافع ماهوش برشا
2: بالعربية
3: شغل شكون ريت ريت شكون
0: ريت ايا رافع دور لهنا عايشك رقبتك توجع فيك بلد مسلم
3: در شعبين
0: در شعبين در شعبين
3: براحة
0: مسلمين جي
2: جيبوتي
3: جيبوتي
2: جيبوتي
3: انا شو دخلت في عيشة
0: الثانية لا نلتزم
2: نسيت القانون
0: النقطة الثانية اللي رافع فما الدنمارك جيبوتي الدومينيك والريبوبليك دومينيكان نمشي للسؤال اللي بعده تراه
3: بدي بيانا بالله نيستي خاطر ديما مغاديو في الدول
0: خاطر ما هي بال باش نبداو باش تسمي لي بلد بحرف الاف اون فرونسي
3: فرونس
0: قلت لكم فرونسي باش تقولي فرونس الحمد لله اختي
3: بي دي ميم بارون
2: شكون اخر
0: الي
2: فنلندا فنلند
0: انطقها بالصحيح
2: فنلند فنلند
0: رافع نحي لك مظهره
2: فنلند نيستي فنلندا
0: قولها بالصحيح بالفرنسي
2: فنلند
0: لا فنلند
2: فنلند
0: اي لا فنلند اي ان ان فنلند انت مازال بلاد بلاد واحده بالاف همش برشا قلت لكم
4: بالتنطق الاف ولا تكتب بالاف فيليبين
0: لا لا قلت لك تكتب بالاف
4: تكتب بالاف
3: فيليبين صحيح
0: برا فيليبين مازال واحده بالاف
3: لا فيلادلفيا
0: فيلادلفيا ماهيش
2: بلاد البلد داي مش
3: موجوده فنزويلا
0: يزي جعفور فنزويلا يخرج جعفور
3: حيت
0: مازال واحده برك اي سايبك التليفون جزر جزر
4: الفيجيز فيجيز
0: الفيجي برافو عليك نقطة واحدة أخرى لرافع ثلاثة نقاط عند رافع ركزوا اللي أنا قلت لكم بالفرنسي نلوج على بلدان بحرف الإي جعفر
3: إيطالي
0: إيطالي إيطالي
2: إيل دو حاجة جزر
0: لا بالفرنسي
4: عندي كعب عندي كعب
0: خارج رباب
4: إيل موريس
0: بي
2: هذيك اش قلت
3: إيزلاند
0: إيزلاند إيزلاند رافع
3: إيزلاند
4: إيرلاند
3: إيرلاند
4: إيرلندا
0: إيرلاند ناس مو بعضنا راني نحي لك نقطة
3: إيزلاند
0: أنت الإيسلاند وأنت الإيرلاند أحسنت أيا جعفر رجعني لك
3: إي هي زمان إي
0: أيا قلت لكم بالفرنسي معناها فما بلدان
3: ايطالي
0: فما بلدان بالعربيه تتقال بحرف
3: ايران
0: صحيح ايران انت
3: ايران
0: ليغان معناها اي
4: ليغاك
0: صحيح ليغاك اي سيدي زيدني
3: ايران
0: قلناها ايران ليغان
3: ليغون
0: بلاد
3: اندونيسيا
0: صحيح الاندونيزي براف
3: يغطوا فيها بين تونيزيا اندونيزيا
0: اندونيزا تنيجا صحيح اي
3: اش
0: مازال
4: مازلت كعبة
0: مازلت كعبة بالعربية تبدأ بحرف واحد آخر بلد آسيوي مأهول جدا جدا
4: آه لاند
0: صحي
4: لاند
0: لاند
4: الهند الهند
0: أحسن إي إن دي أو تبدأ بالإي
2: أي صحيح
0: لاند جعفورة
3: بالهند تبدأ
0: ألي
3: تبدأ بالهند
0: أي عندك حاجة
4: تبدأ بالهند
0: هذه النقطة الرابعة الرفع نرجع بحرف واحد آخر
4: مش غريبة مش
3: غريبة مش غريبة
0: أنا ما قلتش لها هو كنت نجم تختارها تقولها جعفور
4: موجود أنت وقتها
0: جعفور حتى باش يكون عندك نقاط باش نحيلك ما عندكش
4: ستيفون بعض الاعتداءات بالأوراق المرمية
0: كنت تستاهل
4: بالمقذوفات قذفني بها في صلعت
0: أي سيدي جعفور أعطيني بلد بحرف ال ال
3: ال
0: ال
4: ال
0: ال
3: ال ال ال
0: ال ال ال ال ال ال ال شنو الافريك دي سيد
3: الله الله
0: اه ربي
4: اخرج من لك اه كريمو
0: ربي
4: من لك من لك اخرج
3: اخرج من تونس
0: الافريك دي سيد ربي
4: الافريك دي سيد
2: ما عندكمش حسوا فوكي
0: رافع
2: يا ربي
4: بلاد بالال
0: اي تفضل انا غير تبهني صاي
2: اي ما تقصوش تبتور نفدلك
4: لا ليتواني سي بون
3: جاوبها ليتواني في
4: لا ليتواني جاوبها جاوبها لا لا
0: طردوا حسين
4: امان امان والله ما نشفي
3: قالوا ليتفيا روا
0: اسمها ليتفيا ساعه
2: ليتفيا
3: اسكت يا حسين
0: هيا بابا هيا خديت برشا وقت
3: ريت
0: طاح رافع جعفر
3: انا نستغرب زميلي نستغرب زميلنا
2: لا ليبيا مش قول ليبيا
3: كيفاش ما قالش ليبيا وهو مشى ليبيا عديد المرات وانا استغرب ونستمع برشا متابعين من ليبيا تبعوا فيك
4: صلي يعني
3: كيفاش ما تجيش البالك انه ليبيا بحرف الله
0: فضح وسيد
3: والله وعندك اصدقائك من ليبيا وعاملين معك كان البه
0: والله رباب قالوا لك قول مغوك
3: ومشيت ليبيا علينا ليبيا نستي
0: ليبيا جعفور زيدني واحد اخر خلينا نعطيك زوج نقاط فما برشا
4: لوليتانيا
3: لا
0: ليموريس تيزي جعفر إلا بوستروف ليموريس
3: لبنان
0: اي بالفرنسي شو اسمه
3: ليبان
0: لو ليبان بي فما بلد داخل بلد واحد اخر شو اسمه
3: لو ليبان
2: ليبيريا
3: ليبيريا
0: صحيح لوكسمبور عندكم ليبيريا لا ليبيري عندكم ليتوني أبار ليتواني عندكم لاوس ليبيا قلناها لوكسمبور ليشتنشتاين أما ما كنتش نستنى فيها من عندكم
2: لوروغواي
0: أي سيد إلا بوستروف الكل رباب هذايا جعفر حقق نقطة الأولى رباب
2: ولا عاونتوا في الثلاثة هيا
0: رباب
2: نعم نيستي
0: بلد بحرف الأم
2: أم ما
0: ما تيجي من هنا هاي أما
4: شنو هي سهلة عاد
3: لا لا لا ما لا ما
4: سهلة عاد سهلة فاسيل
2: ملقا نيستي بسهلة
0: شو اسمها
3: ملقا
0: ملقا جزيرة في إسبانيا وما هيش بلاد خرجت رباب رافع
3: في ذولي بجرب
4: ستي نحب نطلب السماح من ليبيا على الاخر ومروك دونك باش نقول المروك
2: تو سهلين تو موريتانيا
4: ماروك ماروك
0: تو انت كان عندك لولا
2: حسن في وجهي ماروك
0: ماروك باهي ام جعفور
3: انا نستغرب من زميلي رافع كيفاش البلد ما ذكروش
0: جعفور
3: من هو يخمم انه يمشي له
0: جعفور نورمال احنا في حنا جابت قرطاس حلو
3: مالطا مالطا
2: بلا رجعيني نيست يا مان
0: بي مان
4: كاكلو يكل في كاكلو
2: فتك عليك بموريتانيا
3: جيهن نشحت حطيتهم غادي بلا نيستي خلنا نحكي حطيتهم غادي يلعبوا لهم الكل
0: جعفور
2: طب بلا نيستي
0: قتلي نحب نقول مصر
2: تفادلك قلتلك موريتانيا
0: رافع
4: وي
0: قول تو انتم زوز تلعبوا هيتا
4: بعد
0: لو ماروك
4: لا ماسيدوني
0: لا ماسيدوني جعفور
3: مصر نيستي مقبل في مصر
0: اسمها بسوري مصر
2: قلت هالفضلك
3: ايجيبت ايجيبت
0: كاك الورقة تعبت
3: العوائب سليمة
0: رافا رافا اعطيني ثلاثة بلدان بالام باش نعطيك ثلاث نقاط
3: ليه عاد
4: سيفو بلي مسيو مسيو سيفو بلي
2: لا ينستي لازم نحسو فوكيها
4: اوكي دونك مدغاسكار ماليزي
0: لا ماليزيا
4: اي
2: مالي
3: مالي مالي
4: لا
2: موزمبيق
4: لا موزمبيق
3: تو هذيك لا لعبت لا تو هذا
0: والله
2: جعفر فدلك تيخي خرجتني
0: اعطيني ثلاثه بلدان بالام ونعطيك ثلاث نقاط انت زاد
3: نجم نعاود اللي تقال
0: لا بيان سور كو نو
3: مالديف ماشي ماشي بلاد
0: اي لي مالديف بلاد
3: مالديف بلاد
0: بلاد بيان
3: سور
0: قالت
3: قلت قلت
0: سايبونا هيا جعفر
2: توا وليت متنرفزيش يا خويا
3: مالديف
0: رافع صعيب
3: ما هبرت
0: زاد بلاد صغيرة في وسط بلاد واحدة أخرى كيما لوكسمبورغ عطيني واحدة بالأم خليهم
3: موناكو
0: صحيت مازالت لك واحدة
3: ديجا
2: مكسيك قول مكسيك
0: وين قاعدين نلعبوا في الكوب ديمون
2: مكسيك يا جعفر مكسيك
0: ضايع
2: مكسيك السلام عليكم
3: ملاوي
0: ملاوي
2: مكسيك
3: عزيز يعمل ياك
0: ملاوي

0: Aïe. Oh, mamma mia. Aïe. Qu'est-ce que tu as fait?
1: Oui, bien sûr.
0: Tafadhal.
1: Australia.
0: Bel-A-U.
1: Bel-A-U. Australie. Australie.
0: Bel-A-U. Hachti bel-ktiba.
1: Ah, bel-ktiba.
0: Bel-O.
2: Oman.
1: Oman.
2: Oman.
0: صحيت رباب
3: أومان
0: أومان وهي البلد الوحيد الذي يكتب بالأو
2: برسمك من فيها ثلاثة نقاط بالليل
0: خذ رباب نقطة خاطرك جاوبت وانت خارج اللعب ميسالش
1: مش بالعاني جاوبت فمها جاوب مش راسها
0: هذه سهلة على خاطر فيها قائمة طويلة ونتصور نكملوا بها نرجعوا رباب ونحبوا نبدأوا بجعفر بلد بحرف الأس
1: اس سويس
0: لا سويس
1: اون دو فويل
0: سويس علي رباب
2: سوريا
0: لا سيري
3: لا سويد
0: سويد
3: خمسة نقاط سويد
1: سكوتلاند
2: سبين
0: قلنا بالفرنسي نحكي اسباني هذيك خرجتي خرجني
2: لونجلي
0: لا
3: سلوفاكي
0: سلوفاكي
1: سعودية
0: اسمها العربي سعودية لا
1: الله الله ان شاء الله ان شاء الله ربي يبارك لكم الزوز ان شاء الله ربي يبارك لكم الزوز والله الزوز سلام
2: يا جعفر سلام
1: بلعوني بلعوني يعمل لي هيك
0: باهي ايش نقول لكم
2: كيف على فريق بالضبط الله الله
1: ان شاء الله
0: جعفر
1: ما تتمنوا يا باهي الزوز ان شاء الله
0: جعفر
1: خلنا نخرج
0: اغزر هو انت خرجت وقعد رافع وياخو نقطه ولكن باش نحاول نخليكم فو دوفيني كل مره بلد به بلد اسيوي بالاس ومن البلدان من التنانين الجديده اقتصاديا قوه عظمى
2: سنغافور
0: صحيت سنغافور هذه نقطه الرباب اعطيوني بلد مازال كي تقسم على اثنين في
1: سودان.
0: حرب السودان هذه هي نقطه الجعفر اعطيوني بلد اسيوي فقير هو دابيتود ولا سياحي برشا ومعروف مثلا باللي روندوني
1: سريلانكا
0: صحيت مع الفيلة سريلانكا رافع أحسنت أعطيوني بلد كان يعيش مجاعات قبل لكن
1: توا
0: الصومال صومالي أحسنت جعفور أعطيني جزر في إفريقيا صحيت السيشيل جعفور أحسنت أعطيني بلد إفريقي قوة اقتصادية برشا توانسة يعيشوا صحيت السنغال عاصمته
1: داكار
0: أحسنت أعطيني بلد يبدأ بسان حاجة سان
1: فالنتان
0: لا سان فما زو فما ثلاث بي فما بلد يبدأ بسان اللي قلت لكم اللي هي S-A-I-N-T وهو البلد الوحيد في العالم اللي اسمه مؤنث بما أنه مؤنث فهي سانت شكون
2: سانت
0: بلد ألي
1: سانتا ماريا
2: ليه
1: سانتا
2: بعتينا الحرف اللي بعده
0: سانت
1: بنتلاري
0: واسم بنتلاري جزر في ايطاليا لا سانت بالال
1: لا سانت
2: سانت لوي
3: سانت لويز
0: سانت لو
3: لوكا
0: سانت لوسي
1: سانت
0: لوسي سانت لوسي عندكم سان كيت جينيفيس عندكم سان مارين اللي استنيتكم باش تقولوا هذه وفما بلد يبدا بساو لكن فما ثلاثه ماهيش بلا وفيه كلمتين اخرين رافع ساو دراشنو اي دراشنو
3: بريسيبي ساو دراشنو اي بريسيبي ولا
0: صحيت ساو تومي اي فرانسي برافو عليك
3: ساو تومي
0: برافو عليك مازال بلد اخر افريقي يتكون من كلمتين
1: ساوث افريكا
0: مريم قلت لكم ساديو ماني
2: ساديو ماني
0: لا علي
3: افريقي يتكون من زوز
0: بالاس الاولى
1: جنوب السودان
0: قلناها السودان وجنوب السودان
3: في افريقيا
0: سيراليوني صحيت سيراليوني جعفور برافو عليك قاعدة السورينام ويبدو انه جينا اليوم الكل سلوفيني سلوفاكي يعطيكم الصحة اشكون باش يربح هو اللي باش يربح ما بين رافع وجعفر ترى
2: ورجعت للسباق رغم الاعداء
0: ترى بالفرنسية بلد واحد وحيد يبدا بحرف الايغريك
3: يوغوسلافيا
1: يوغوسلافي لا لا لا لا
3: باللي غريغ
1: يونغ حاجه
0: بلد يونغ بلد عربي
3: يمن
0: صحيت اليمن مش بنبت فيك اليمن برافو عليك
3: جعفر اليمن يحبوك وكل شيء انت
2: فيك اليمن
0: بالفرنسي يبدا باللي غريغ بالعربي يبدا باللي جعفور اعطيني زوز بلدان يبداو بالزاد
1: زاد عندك زامبيا
2: وزيمبابوي
1: زيمبابوي

0: نقطة أنت ونقطة رباب. رافع أعطيني ثلاثة بلدان يبدأوا بالتي.
1: أي تونيزي تركمانستان
0: بي
1: وطاجكستان.
2: تركي
0: معناها كي قلت تركمانستان ما جيش بالك تركيا معناها.
3: لا ما حبيناها بلاي تو الاتراك ما حبوك والله
2: عملوا مشكله زيد كملهم الكل بلدان
3: والله ماكلتهم بنينه والشاورما
2: يمشي للتقاسيم والدنيا
0: جعفور 59 دقيقه للاسف للاسف ليك انت رابح رافع
3: مش مشكلة مفيد انا نعرف تركيا ونعرف
2: وليبيا ليبيا همان
3: عمري ما ننساها
0: صحيتوا كليتوا بعضكم بارك الله فيكم ما نجمش
3: بلد بالجزائر
0: جعفور يزي جعفور هذه كانت سنجي معريم وتو جعفور قلهم باي باي خاطر غزل الوقت
3: هاي بس سلامة هكا هوية غدو تقابلوا نص
0: أدما
3: غدو تقابلوا تسع نص نص
0: أدما أدما باي باي
4: ساعة سعيدة ساعة سعيدة تبليسيتي
5: خوي خممت باش تعمل فيدونج ولا مازلت بالزيت القديم؟
6: نمور لباس مدام أولا إنرجي هي شريكي في طريقي أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
7: مبروك لكل ولادنا لادمين في الباك واللي مازالوا ان شاء الله في دورة الابطال ناجحين. اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاجي باش تي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26. مع اتصالات تونس الكلنا على موجة الفرحة.
4: ديوان افهم فلاش نيوز
8: موجز منتصف النهار ديوان افهم عسلمة. الهيئة التونسية للاستثمار تفيد بأن استعمال الهوية الرقمية على الجوال موبايل اي دي سيصبح إلزاميا بداية من غرة تشويل القادم بالنسبة لكافة المستثمرين الراغبين في التصريح بمشاريعهم الاستثمارية عبر المنصات الرقمية المعتمدة. وتدعو المستثمرين الذين لم يستكملوا بعد إجراءات الحصول على الهوية الرقمية إلى المبادرة بالتسجيل في أقرب الأجل. وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تدعو جميع حاملي مشاريع الطاقة المتجددة إلى المشاركة في ندوة افتراضية مخصصة لتقديم عرض حول المنصة الوطنية المعدة لإيداع ومتابعة ومعالجة ملفات مشاريع الطاقة المتجددة نظام التراخيص وذلك يوم الثلاثاء 30 من جوان من الساعة 10 إلى 1 بعد الزوال وذلك للتعرف على الخصائص الوظيفية للمنصة وخطوات إيداع الملفات ومتابعتها إلكترونيا في إطار مسعي الوزارة لتبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية ودعم الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة. شركة تونس للطرقات السيارة تدعو مستعملي طرقات السيارة إلى الالتزام التام بقواعد السلامة والسلوكيات الوقائية وذلك تزامنا مع ارتفاع درجة الحرارة وزيادة مخاطر اندلاع الحرائق على جوانب الطرقات لا سيما في النقاط والمناطق التي تتميز بكثافة الأعشاب الجافة والغطاء النباتي وذلك بالامتناع القطعي عن رمي أعقاب السجائر من نوافذ السيارات وتجنب إلقاء النفايات والمواد القابلة للاشتعال التي قد تتسبب في إيقاد شرارة الحرائق. صادرات زيت الزيتون التونسي تسجل ارتفاعا في الكميات بنسبة 57.9% لتبلغ 327.4000 طن وزيادة في العائدات بنسبة 44.9% لتقدر ب 4058.5 مليون دينار وذلك خلال الأشهر السبعة الأولى من موسم 2025-2026 وفق المرصد الوطني للفلاحة. جامعة صفاقس تحافظ على تواجدها ضمن التصنيف العالمي للجامعات لسنة 2026 المخصص لقياس مدى مساهمة المؤسسات الأكاديمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ويعتمد هذا التقييم في ترتيبه للمؤسسات الجامعية المشاركة على قياس مؤشرات التميز الأكاديمي والبحث العلمي والابتكار فضلا عن المبادرات والمشاريع الموجهة لدعم التنمية المستدامة. إلى الشأن الدولي الأمم المتحدة تعلن ارتفاع عدد الأطفال الذين تعطلوا عن التعليم بسبب النزاعات والأزمات إلى حوالي 258 مليونا حول العالم. الولايات المتحدة وإيران تستأنفان الأسبوع القادم المحادثات الفنية بينهما عقب توقيع مذكرة التفاهم الهادفة لإنهاء الحرب وفق ما أعلنته باكستان التي تقود جهود الوساطة بين الطرفين. نهاية الموجز الإخباري ينطلق المشوار بعد قليل مع ابتسام شويخة في هنا تونس. أجمل تحيات بهيرة عوجي في أمان الله.
4: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: كرة واحدة 104 مباراة في 39 يوم 48 دولة تحلم بنفس اللقب. إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوان فهم مبعوثنا الخاص حاتم جزبار من أرض الملاعب في المكسيك كندا والولايات المتحدة الأمريكية. فلاش

0: راديو ان اف ام.
1: عيش المونديال.
2: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.radionfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
3: ديوان اف ام صوتكم.
2: هنا تونس. من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
4: نصف نهار وسبع دقائق. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة ديوان اف ام كالعادة والعويد. معكم اليوم يلقار من برنامج هوني تونس، ساعتين من زمان حاولوا فيها معكم نرجع لأبرز الأحداث الأخبار الملفات الوطنية وطبعا الدولية، شنو صاير في البلاد، شنو صاير في العالم وفي المنطقة. نحاولوا معكم في إطار الفقرات اللي تعودتوا بهم معنا هذا الموسم، نرجو معكم على مختلف المستجدات والملفات. بعد شوية تكتشفوا معنا مواضيع عطاير اللي اختاروها الولاد اليوم في البلاتون. بعد أكيد باش نعملوا تغيير صغير على مستوى الفقرات وترتيب الفقرات على مستوى الحصة. باش نبدأ في الساعة الأولانية بفقرة الارتيكل ديجور مع خليفة شوشين، اليوم المقال اللي اختاروا خمسة نقاط خلافية تمهد المحادثة النووية الأمريكية الإيرانية، وأيضا اللي يعيد رئيس كولومبيا الجديد إحياء الحرب الأمريكية على المخدرات، هذا عنوان المقال. وخمسة نقاط خلافية تمهد المحادثات النووية الأمريكية الإيرانية هي العنوان أو موضوع فقرة بالأرقام مع الزميل نور اللافيرسة. وكتغيير الصغير على مستوى فقرة المقال والأرقام اشتقوا معنا استثنائيا اليوم الساعة الأولانية، وبش يكون ضيفنا إن شاء الله حاضر معنا الساعة الثانية أستاذ الاقتصاد معز السوسي، بش يكون حاضر معنا أبارتير من ماضي ساعة، وبش نواصل الحديث عن مشروع مخطط التنمية 2026-2030، أي نموذج اقتصادي تسعى تونس إلى إرسائه وما هي رهاناتها للرفع من وتيرة النمو، شنو الأرقام المعطيات المضمنة في مخطط التنمية 2026-2030. نرجع لتفاصيل والمعطيات الساعة الثانية مع ضيفنا، دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
2: هنا تونس
4: كالعادة بشرفكم انتوا حتى الماضي ساعتين. ابتسام شويخة يرفقني اليوم في التحليل وتعليق ونقاش كامل الحصة، على يميني خليفة شوشين. خليفة أهلا وسهلا ومرحبا.
5: تحياتي ابتسام وتحياتي بسام وتحياتي لأحلى مستمعات وأحلى مستمعين وأحلى مشاهدات وأحلى مشاهدين.
4: صوتك شبيه خليفة لباس.
5: لا تو لباس بالوقت تو
4: الوقت يشدثني. مرحبا بيك
5: مزوط
4: خليفة. مرحبا بيك خليفة. بس محمد أهلا وسهلا مرحبا.
6: أهلا وسهلا، تحية طيبة ليك لجميع المستمعات المستمعين المشاهدات المشاهدين لخليفة للزملاء في الإعداد والزملاء التقنيين. صوت خليفة يسخن بموضوع كولومبيا والمخدرات
4: لبس. لبس لبس. مرحبا بكم بسام وخليفة، مرحبا بالناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا تتابعوا فينا توا كالعادة، مرحبا بجميع تعليقاتكم وتفاعلاتكم مع مختلف الملفات والمواضيع ومقترحاتكم على شليك فما مواضيع أو ملفات تحبون نطرحوها في البلاتو ونقشوها هوني. وكالعادة البداية دائما بأولى فقراتنا عالطاير.
2: عالطاير
4: كالعادة بسام، أنا دائما نبدأ باللي علي صار هكا باش نبدا بك انت في هذا السرحانه يذك علي
6: التحيه على اليمين والطاير على اليسار
4: هكا هو فهمت السيستم انت سايب بس ما
6: هو الحقيقه ديما نحاول الطاير تكون في علاقه بمواضيع اجتماعيه ديما يعني تتعلق بالمشاغل نتاع المواطنين. وبما انه احنا توا في بدايه فصل الصيف وموسم التصيف والبحر، الحقيقة ككل سنة تبدأ عملية الاستكراش في الشواطئ التونسية في الكثير من الشواطئ، وكأنه اليوم التونسي بدأ يشعر وكأنه تمت خوصصة الشواطئ التونسية. فبحيث وقت التونسي يهز عائلته ويمشي يحب يعمل تبحيرة يلقى روحه مجبر على دفعان فلوس منذ أنه يدخل المأوى الموجود مقابل الشاطئ، مأوى يعني تأجر البلدية لفائدة الخواص. فيلقى روحه المواطن أنه يدفع قبل الدخول إلى شاطئ يدفع فلوس، ثم تنطلق الرحلة الثانية متاع هات أدفع من جديد. وقت اللي يدخل يلقى تقريبا كامل الشاطئ مكري إلى الخواص، وممنوع على كل مواطن تونسي أنه يبقى بجنب يعني المنطقة اللي فيها مظلات مكرية من طرف البلدية لفائدة الخواص. والحال أنه القانون يقول أنه لابد أنه عملية التأجير للشواطئ لا تتجاوز 25%، وكذلك يمنع على الشخص اللي أجر الشاطئ المظلات هذه أنه يمنع المواطن التونسي فقط من إقامة المظلات، ما يمنعوش من أنه يبقى في المنطقة اللي فيها مظلات في الشواطئ التونسية. فالحقيقة لهنا سؤال مطروح، هل أنه يعني اليوم كل شيء أصبح بالمادة بالفلوس في البلاد التونسية، وقت اللي تلقى روحك حتى باش تحاول تتواجه البحر تلقى روحك تدفع ما بين 30 و 40 دينار، فإنه هذا يخلي التونسي يشعر بالحيف ويشعر وكأنه اليوم الشريط الساحلي على ملك الخواص. فمن هذا المنبر دعوة إلى وكالة حماية الشريط الساحلي إلى وزارة البيئة وإلى البلديات إنها تنظر في المسألة هذه وإنها تخفض من عمليات التأجير لكل الشواطئ التونسية، لأنه للأسف يأجروا في الشواطئ اللي فيها الرمال ويمكن السباحة فيها فقط، يخليوا المناطق والشواطئ الصخرية اللي الصغيرات ما نجموش يعوموا فيها. فياريت يتم إعادة النظر في المسألة هذه في أقرب الأوقات.
4: واضح بسام، ونذكره أنه حتى في حصة سابقة حكينا على موضوع الشواطئ ولكن حكي عليها خليفة من زاوية الشواطئ اليوم والبحورات اللي ممنوع السباحة فيها. مذكره مؤخرا وزارة الصحة كانت هبطت بلاغ وذكرت فيه بأسماء الشواطئ والبحار اللي ممنوعة فيها السباحة، تنجموا حتى تطلعوا عليها وكنا حتى عددناهم هوني في البلاتو، تنجموا ترجعوا لي صفحة وزارة الصحة وتلقاوا طبعا أكثر تفاصيل ومعطيات. ومازلنا موصلين معكم فقرة عطاير من باسم حمدي مباشرة، بسنعطي الكلمة لخليفة شوشين. هاي خليفة تفضل.
5: هو مش نحكي من معركة السيطرة على الشواطئ إلى معركة السيطرة على مواقع خلينا نقوله ركن السيارات اللي هو الباركينج، معناته وهذه مشكله كبيره تضعف في شهر الصيف ونبدو نلاحظوها، لانه تنطلق معركه البحث على الظلال. الناس كل تحب تحط كراهبها في الاماكن اللي فيها شويه ظل، ومن حقه اي واحد يخاف على السياره متاعه، لكن للاسف الظاهره هذه تسبب برشا مشاكل. اولا لاحظنا العديد من الارصفه تم احتلالها نهائيا، ما عادش نجم لا مترجل، ما عادش نجم يمشي لوحده ويتلز. بدينا نشوف في مفارقه غريبه في تونس اللي المواطنين يمشوا في كياسات والسيارات موجودين على الارصفه، هذه الظاهره الثانيه. الظاهره الثانيه وللاسف ثم نوع من الانانيه للاسف نستشعرها عند جزء من المواطنين التوانسه، اللي وقت اللي يركن سيارته ماذا به سيارته تاخذ المساحه كله، ما يخليش حتى مكان لاي شخص اخر معناتها اللي تكون سيارته موجودة. هذه ظاهرة لاحظناها في المدة الأخيرة، هي على مدار العام للأسف، لكن مع بداية شهر الصيف وارتفاع درجات الحرارة والخوف على السيارات تكثر الظاهرة هذه وتولي شوارعنا دوبل. إذا كان قبل كانت في عموم معناتها الفصول يمكن ثم إمكانية تلقى جزء من الرصيف شاغر النجم يستعملوا المترجل، فإنه في فصل الصيف للأسف كل الأرصفة تصبح معناتها محتلة من طرف السيارات هذه، وهذه اللي تضاعف للأسف حتى في عدد معناتها الحوادث متاع الطرقات. وربي يحمي كل من يسمعنا في المجال هذية، وتونس تحتل المرتبة الأولى، هذه الوحيدة يظهر لي ما ينجم يشكك فيها حتى حد في نسبة الحوادث اللي قاعدة تكون، وخاصة اللي السبب بتاعها يكون معناتها تستهدف المترجلين وتستهدف حتى الدراجات العادية والنارية. لذلك ماذا بينا شوية خلينا نقولوا تفكير في الآخر معناتها من الناس الأخرين، وتحاول الناس اللي هيك يأمن سيارته، لكن في الأخير دون اللي يحتل الرصيف ويدفع بالمواطنين التوانسة اللي هم يولوا يتنقلوا في الشوارع.
4: واضح خليفة، يعطيكم الصحة. احنا اكيد ما زلنا موصلين معكم ساعتنا الاولانيه، كما قلت لكم تغيير صغير على مستوى ترتيب الفقرات في الحصة اليوم، استثنائيا فقرة المقال وبالارقام باش يكونوا في الساعة الاولانيه، والساعة الثانية باش نخصوها لمزيد الحديث عن مشروع مخطط التنمية 2026-2030. ان شاء الله باش يكون حاضر معنا الساعة الثانية ضيفنا استاذ الاقتصاد معز السوسي، باش يكون حاضر معنا هوني في البلاتو. ولكن قبل هذا قبل ما نمشيوا لفقرة الارتيكل دي جور باش نخرجوا فاصل صغير وراجعين.
2: هنا تونس
3: بوبليسيتي.
0: كل صيف يتعدى يوسخوه، والتونسي ما عرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك. تسنى قلك السخانة باش تخلط الخمسين درجة
7: يا وفي بالي
0: صيف السنة كليماتيزور غري هو اللي يتحمل عليه، يتحمل تيح الضوء وما يرخش، يتحمل السخانة حتى الستين درجة وما يقفش، ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي. غري الكليماتيزور اللي يتحمل عليه. هنا تونس،
4: نصف نهار و16 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد الناس كل التحقتوا توا في المتابعة والاستماع. مرحبا بكم مرة أخرى، مرحبا بجميع تفاعلاتكم وتعليقاتكم مع مختلف مواضيع الحصة. خلينا نقولوا من فقرة عطاير باش نمشيو إسه كما قلت لكم منذ بداية الحصة لفقرة الارتيكل دي جور.
2: الارتيكل دي جور،
4: التغيير جاء مع خليفة.
5: هاي التغيير
4: ديما معك انت، نعملها بالعاني خليفة، نختار الحصة اللي تكون فيها انت موجود وعندك المقال
5: ديما احنا نقدر ظروف ضيوفنا باش يكونوا يحقوا الإضافة إذا كان تسمح لهم أنه نغير ومثم حتى مشكلة.
4: يعطيك صحة خليفة. هاي المقال خليفة،
5: المقال اخترته من نيويورك تايمز، هو مقال بعنوان ترامب يريد شن حرب على عصابات المخدرات وقد حصل على حليف جديد في كولومبيا. هو بقلم الكاتب لويس فيري سادورني، اليوم مش ننطق برشا اسامي تبارك الله الامريكيه اللاتينيه، وهو تقريبا مختص في تغطيه الانتخابات الرئاسيه في كولومبيا وعنف المخدرات وتزايد نفوذ اداره ترامب في المنطقه. هذا تقريبا اختصاصه في اللي يكتب فيه وهو عليم. اذا المقال هو عباره على قصة خبرية حول فوز مرشح اليمين المتطرف ديلاسبريا برئاسة كولومبيا، واتهام الرئيس الذي لم يفز إلى حد الآن لأنه ثم إشكال في الاعتراف بالانتخابات، بيترو ترامب، بدعم أمراء حرب المخدرات. يتحدث المقال على كولومبيا اللي شهدت تحول سياسي جذري بفوز المحامي المليونير اليمين المتطرف أبيلاردو ديلاسبريا في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بفارق ضئيل، وحصل المرشح هذا على 49.7% من الأصوات اللي هم يقدروا بحوالي 12 مليون إلى 13 مليون صوت، متغلبا على منافسه اليساري السيناتور إيفان سيبيدا الذي نال 48.7%. وأثار هذا الفوز المدعوم بتأييد صريح من الرئيس الأمريكي ترامب عاصفة من الانتقادات من الرئيس المنتهي ولايته غوستافو بيترو، واتهم بيترو واشنطن بالاستفاف مع نظام شبه عسكري مرتبط بتجارة المخدرات، وأشار إلى ماضي المحامي الفائز ديلاسبريا هذايا كمحامي جنائي دافع عن قادة ميليشيات اليمين المتطرف أو ما كان تسمى بقوات الدفاع الذاتي الكولومبية، وهي جماعة متطورة، على جماعات متطورة تاريخيا، متورطة تاريخيا في مجازر وتهريب المخدرات. واعتبر بيترو أن دعم ترامب للمرشح اليميني يتناقض تماما مع أهداف الحرب على المخدرات اللي أعلنها، ويساهم في إيصال الشبكات الإجرامية إلى السلطة السياسية. ترامب بدوره احتفى بفوز ديلاسبريا ووصفه بالانتصار الكبير، كما صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن الإدارة الأمريكية تتطلع للعمل مع الرئيس الجديد لتعزيز الأمن الإقليمي وإنهاء الهجرة غير الشرعية. الرئيس المنتخب يلقب بالنمر تعهد بتفكيك استراتيجية السلام الشامل اللي كان يتبعها اليسار في التعامل مع المجموعات المسلحة سواء اليمينية أو اليسيرية كما الفاكر تم حلها، والتي انتهجها كما قلت سلفه بيترو، واعدا بتمني سياسة القبضة الحديدية وبناء سجون عملاقة واستئناف الغارات الجوية المدعومة أمريكيا ضد مزارع الكوكا. وفي الأثناء يرفض اليسار الكولومبي الاعتراف بالنتائج، وهذا تقريبا ثم تحركات في الشارع وتنجم تتطور الأمور بالنتائج الأولية، مطالبا بإعادة فرز الأصوات وسط توترات سياسية ومخاوف من اندلاع اضطرابات اجتماعية. في مستوى ثاني من التحليل تقريبا أراد الصحفي من خلال القصة الخبرية اللي يحكي على الانتخابات الكولومبية وجزء على تاريخ المرشحين فيها سواء الفائز أو المرشح الذي لم يفز، حكى على انقلاب البندول السياسي في أمريكا اللاتينية، واعتبر أن فوز اليميني المتطرف هذا المحامي اليميني المتطرف ضربة موجعة لليسار واستمرار لظاهرة تراجع ما يسمى بالمد الوردي في أمريكا اللاتينية لصالح يمين شعبوي راديكالي. تحدث عن ضمام كولومبيا إلى دول مثل الأرجنتين والسلفادور، ويؤكد أن الناخبين باتوا يفضلون الخطاب الأمني الحازم والقبضة الحديدية على حساب السياسات الاجتماعية اليسارية، خاصة في ظل تفاقم أزمات العنف والاقتصاد. تحدث عن صدام الرؤى في الحرب على المخدرات والأمن، وأبرز المقال تناقض حاد بين زوز مدارس، مدرسة بيترو اليسارية اللي حاولت احتواء العنف عبر استراتيجية السلام الشامل والتفاوض مع كافة الجماعات المسلحة وتفكيكها سلميا، ومدرسة اليمين مدرسة ديلاسبريا اللي تتبنى المواجهة العسكرية الشاملة وعزم الرئيس الجديد على استنساخ نموذج السجون العملاقة السلفادوري. وهذا قد يرضي للأسف جزء من الشارع الكولومبي المنهك من الجريمة، لكنه ينذر بتصعيد دموي غير مسبوق مع العصابات المسلحة اللي يقدر عدد أفرادها بأكثر من 27,000 من أفراد العصابات المسلحة هذه، وتدهور متوقع في ملف حقوق الإنسان. المفارقة الأخلاقية والبراغماتية الأمريكية اللي حب يركز عليها الكاتب هو من خلال تحليل موقف واشنطن يكشف عن براغماتية سياسية فجة. فالإدارة الأمريكية تضع مكافحة الهجرة وتأمين تحالفات استراتيجية يمينية فوق أي اعتبارات تاريخية. المفارقة اللي تسلط عليها التقرير الضوء أو القصة الخبرية والتي ركز عليها بيترو هي كيف تدعم واشنطن التي تقود حربا شعواء على الكوكايين رئيسا صعد نجمه كمحام ومدافع عن قادة الميليشيات والكارتلات شبه العسكرية، الميليشيات العسكرية والكارتلات متاع المخدرات، وهي ميليشيات صنفتها واشنطن نفسها في عام 2001 كمنظمة إرهابية متورطة في تهريب المخدرات. هذا يثبت حسب الكاتب أن واشنطن تفضل الرجل القوي الحليف على اليسار الديمقراطي حتى لو كان ماضيه مثيرا للجدل. هذا تقريبا أهم تعرضوا المقال هذا. أنا حبيت ناخذه بالفعل للتأكيد على مفارقة كبيرة يتبعها السياسة متاع الإدارة الأمريكية خاصة مع ترامب، على خلاف سياسات الإدارات الديمقراطية اللي دائما تسعى إلى عقد تحالفات عبر ما يسمى الاحتواء الناعم من طريق حلفائهم، ونعرفوا اللي شعارات عادة مداخلها تكون عن طريق الديمقراطية وحقوق الإنسان والجانب هذية من أجل احتواء معتها العديد من الحلفاء في الجانب هذية. على خلافها الإدارة اليمينية الأمريكية سياستها ما تقومش على الاحتواء الناعم، إنما تقوم على تحالفات براغماتية اللي تخدم مصالحها بقطع النظر على الشريك هذية. المرشح هذايا الكولومبي كان تقريبا محامي المجموعات هذه المسلحة والكارتلات متاع المخدرات، وعنده حتى العديد من القضايا بما فيهم قضية رفعت فيه في منظمة محكمة الجنايات الدولية في علاقة الجانب هذايا بأنه متورط. هو يبرر تعامله بأنه مجرد محامي وأن العمل التعامل متاعه مهني، لكن العديد من التقارير أثبتت أنه كان يمثل وسيط بين المجموعات هذه متاع تجارة المخدرات والمجموعات اللي ارتكبت جرائم فظيعة جدا معتها في كولومبيا في الجانب الهي. الآن يصبح الرئيس المرشح وأكبر مدعوم من طرف كالعادة كيان الصهيوني لا يغيب على الجانب هذا والولايات المتحدة الأمريكية، ويتمكن من الوصول للحكم الأمريكي. لا يعنيها من هو على رأس الحكم في الدول، ما يعنيها هو تأمين المصالح متاعها في علاقة بالجانب هذا. وشفناهش مهوش فقط مع الرئيس الكولومبي، مع العديد من الرؤساء في أمريكا اللاتينية. يبدو أن أمريكا تقريبا تحاول أن تعزز من مناطق نفوذها في حديقتها الخلفية للأسف في سمروها في أمريكا اللاتينية، وربما سيتعزز الأمر هذا خاصة مع الخسارات المتتالية اللي تكبدتها الولايات المتحدة الأمريكية خاصة في مسألة الشرق الأوسط، وقاعدين نشوفوا في المفاوضات الآن مع إيران واتفاق ومذكرة التفاهم التي تم إمضاؤها والتي أجمع أغلب الملاحظين أن هي تعتبر تنازل كبير من الولايات المتحدة الأمريكية في الأيام القادمة. باش نشوفوا برشا توترات في دول أمريكا اللاتينية، وربما ما بقي من الدول المحكومة من قوى خلينا نقولوا ديمقراطية واجتماعية في أمريكا اللاتينية سيكون الضغط عليها أكثر في الأسابيع والأشهر القادمة من طرف إدارة ترامب.
4: هو واضح خليفة، هذه المقال اللي اخترتونا ونحكيه على كولومبيا والمرشح اللي سندو ترامب وغيره ما يعني الولايات المتحدة الأمريكية اليوم. بسام على ضوء المقال اللي اخترهونا خليفة وعلى ضوء المستجد اللي انطلقنا في الحديث عليه، هو تأمين مصالحها اليوم وتعزيز مناطق نفوذك. كيفاش تبعت كل هذا يا بسام؟ تفضل.
6: هو فعلا تقريبا كل التطورات في دول العالم نلقاو يعني النفس الأمريكي، ونلقاو التواجد السياسي الأمريكي، ويعني الخطاب الأمريكي يلقي بظلاله على كل حلفائه. أبيلاردو ديلاسبيريا هو رجل الأعمال فاز بالانتخابات هذه يعني بعد 4 سنوات من الحكم اليسار، هو مع أنه مازال فما تشكيك في الفوز بالانتخابات الرئاسية سنة 2026. الرجل هذا يشبه دونالد ترامب في الكثير من النقاط. أول النقاط أنه يأتي من نفس التيار السياسي وهو التيار اليميني. ثانية نقاط، هذا الرجل يشبه دونالد ترامب باعتبار أنه رجل أعمال يعني ونفس الفكرة. وثالث الأشياء أن الرئيس الكولومبي الجديد بنى حملته الانتخابية على مكافحة المخدرات، وهي تقريبا أبرز النقاط اللي انطلق فيها دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية يعني من أجل الصعود إلى منصب الرئاسة. هذا الرجل يسمى يعني أو يلقب بالنسخة الكولومبية للتيار الترامبي، ولا أعتقد أنه هذا الرئيس الكولومبي الجديد يعني بنى حملته الانتخابية وتقريبا استعار الكثير من النقاط من حملة دونالد ترامب، ليس بمحض الصدفة بل هو في رغبة منه للحصول على الدعم الأمريكي وعلى الدعم من دونالد ترامب خلال الفترة الحالية. وهذا ما يترجم أنه اليوم يعني الولايات المتحدة الأمريكية في كل دول العالم وخاصة في أمريكا اللاتينية تريد أن تمتد يديها إلى كل الدول، وأن يمتد نفوذها السياسي، وأن يكون لديها حلفاء بمثابة مستشارين لدونالد ترامب، وكأنه هذا الرئيس سيكون معين من دونالد ترامب في كولومبيا باعتبار أنه يحمل نفس الأفكار ونفس النوايا ونفس التوجهات، وهي أن تكون الدولة تحكم بمنطق القوة وليس بمنطق الدبلوماسي وليس بمنطق حقوق الإنسان. لاحظنا هذا في الهجرة، يعني دونالد ترامب لا يفكر لا في حقوق الإنسان ولا حتى شيء، وقت اللي يحب يرحل مهاجرين رحلهم. يعني تقريبا هذا الرئيس الكولومبي يعتمد نفس الأسلوب وهو أسلوب القوة بعيدا عن منطق كذلك المفاوضات مع الدول. إذن في اعتقادي اليوم الرئيس الأمريكي يريد أن يخلق دويلات أخرى أمريكية محاذية لأمريكا وموجودة في أمريكا اللاتينية. التقارب في يعني ما بين دونالد ترامب وبين هذا الرئيس الكولومبي ليس فقط في التقارب السياسي بل حتى في التقارب الأيديولوجي. اليوم يعني صعود هذا الرئيس يأتي في إطار موجة صعود اليمين في أمريكا اللاتينية، وهذا ما تسعى إليه الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما يسعى إليه دونالد ترامب من خلال إزاحة اليسار من قيادة الحكم في أمريكا اللاتينية، وبالتالي خلق إمبراطورية أمريكية لديها دويلات صغيرة يتزعمها دونالد ترامب بمعية حلفاء، رؤساء حلفاء يعني يحتكمون إلى خيارات ترامب ويحتكمون إلى التوجهات الصهيونية الأمريكية الحالية. يبدو أنه اليوم نجحت نسبيا الولايات المتحدة الأمريكية في فرض سيطرتها السياسية وسيطرتها الإيديولوجية التي يريد فرضها دونالد ترامب خلال الفترة الحالية من خلال ربما فوز هذا الحليف اليميني بالانتخابات الكولومبية. لكن يبدو أنه الأيام القادمة ربما ستشتد فيها ربما الحرب على مزاعم الحرب على تجارة المخدرات من أجل الإطاحة ببعض ربما الأحزاب اليسارية وبعض اليساريين، وسيحصل ذلك من خلال اتهام شخصيات سياسية بكونها متعاونة مع منظمات المخدرات، وهذا ما ستسعى إليه كولومبيا والولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة القادمة. أعتقد أنه التحولات يعني في أمريكا اللاتينية من خلال إزاحة اليسار من الحكم ستلقي بذلالها على دول الاتحاد الأوروبي خلال الفترة القادمة، وأكيد ستكون ربما كل هذه التقلبات الإيديولوجية في تأثير كبير على التوجهات السياسية في بقية بلدان العالم.
4: واضح بسام، تنرجو زيادة باش نحكي وعلى مختلف المستجدات على مستوى المنطقة بعد نمشي لفقرة بالأرقام، وباش نحكي وعلى 5 بنود قبل الانتقال إلى الملف النووي في المحادثات الأمريكية الإيرانية. شنو الخمسة بنود هذه وما هي أهميتها خاصة على فيما يتعلق بمسار هالمحادثات الأمريكية الإيرانية؟ تنرشو نحكيه في التفاصيل والمعطيات، ولكن قبل هذا باش نخرجوا فاصل صغير ورجعين.
7: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك، هي نمر 1 في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
8: الكورة سيف سني تعمل الكيف، في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
9: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوة تونس وثلاثة شهور تود بيبيين، هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل تفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوة تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أورانج.
10: هنا تونس،
4: هنا تونس، أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. الناس كل مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الأولانية، طبعا نصف نهار وثلاثة وثلاثين دقيقة، مازلنا باش نوصل نحكيو معكم على مختلف المستجدات على مستوى المنطقة. مهم جدا زيدا نحكيو معكم ونقدمكم المعطيات والمستجدات في علاقة وين وصلت المحادثات الأمريكية والإيرانية، شنو قاعد تكتب عليها، شنو الأرقام، المعطيات، البنود وكل التفاصيل اللي نجم تكون عنا عليها فكرة في علاقة بموضوع ليهم فقط المنطقة بل هم العالم الكل. نحكيوا عن الحرب الأمريكية الإيرانية والمحادثات ونوصلت، وهذه بشيزنا مباشرة لفقرة بالأرقام.
10: بالأرقام
4: كما قلت لكم 5 بنود قبل الانتقال إلى الملف النووي في المحادثات الأمريكية الإيرانية، ما هي وما أهميتها؟ هنا باش نعرفوا التفاصيل والمعطيات كالعادة مع الزميل نور الفرسي. نور أهلا وسهلا، مرحبا.
11: أهلا وسهلا ابتسام، أهلا وسهلا باللي يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا وببسام وخليفة. كما قلت أنت ابتسام، إيران تعتبر العودة للمفاوضات النووية لازم تمر عبر 5 نقاط أساسية هي تراها ضرورية باش تبني ثقة مع الولايات المتحدة في خضم المفاوضات هذه اللي تدوم على مدى 60 يوم. وأول هذه النقاط هو الإفراج على نحو 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، وهو مطلب تعتبره طهران أولوية اقتصادية قصوى في ظل الضغوط المالية والعقوبات المتواصلة. النقطة الثانية تتمثل في رفع العقوبات المفروضة على قطاعي النفط والبتروكيميائيات، باعتبار أنه صادرات الطاقة تمثل شريان رئيسي للاقتصاد الإيراني ومصدر أساسي للعملة الصعبة، وترى طهران أنه أي اتفاق ما ينعكس مباشرة على عائداتها النفطية ويبقى محدود الجدوى. النقطة الثالثة عنا تتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان وضمان انسحاب القوات الصهيونية من الجنوب اللبناني، وتعتبر إيران أنه الاستقرار الإقليمي عنصر أساسي باش تنجح في أي مسار تفاوضي في المستقبل، خاصة في ظل الترابط بين الملفات الأمنية والسياسية في المنطقة. من بعد طهران الطالب برفع العقوبات المفروضة على الملاحة البحرية والتجارة في الموانئ متاحة اللي يسمح بعودة حركة الشحن والنقل البحري بشكل بشكل طبيعي، والملف هذا عنده أهمية اقتصادية كبيرة على خاطر دوره في تسهيل الصادرات والواردات وتعزيز النشاط التجاري. النقطة الخامسة تخص مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية في العالم، ديما نعود نذكره خاطر يمر عبره جزء مهم من تجارة النفط العالمية، وتسعى إيران لتثبيت دورها في إدارة أمن المضيق بالتنسيق مع سلطنة عمان، وتعتبر أن الملف هذا يرتبط مباشرة بأمنها القومي ومكانتها الجيو سياسية. والمطالب هذه ابتسام تكشف أن المفاوضات المرتقبة ما تقتصرش على البرنامج النووي فقط، تشمل ملفات اقتصادية وأمنية وإقليمية معقدة. طهران تسعى للحصول على مكاسب ملموسة قبل الدخول في أي نقاشات تخص التخصيب والرقابة الدولية، هني نحكيه على الملف النووي، في حين واشنطن تفضل ربط أي تخفيف في العقوبات أو تقديم للتنازلات بإحراز تقدم واضح في الملف النووي هذايا. لذلك تبدو المرحلة المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كانت هذه الملفات باش تشكل أرضية مشتركة للعودة للتفاوض، ولا باش تتحول إلى عقبات جديدة أمام أي اتفاق محتمل. نذكر ابتسام عنا 60 يوم في المفاوضات هذه، يعني وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.
4: واضح نور. دونك نحكيو على مندوب إيران الدائم في الأمم المتحدة لحدد 5 بنود يتعين على الولايات المتحدة الأمريكية الالتزام بها وتفعيلها فورا قبل المضي قدما في المفاوضات خلال فترة 60 يوم حول باقي المسائل الخلافية. وأول هذه الملفات هو الملف النووي الإيراني، ويقول برشا مراقبين ومتابعين لل ملف هذايا أنه من شأن تطبيق البنود لطلب بها طهران اليوم أن يمنح المفاوضين اليوم خليفة الإيرانيين مكاسب فعلية على الأرض وضمانات قوية قبل إدارة المحادثات الخاصة بملف النووي مع الولايات المتحدة الأمريكية. هاي خليفة فاصل.
5: هو يمكن إذا كان شوفوا حتى ترتيب النقاط أو ال5 بنود اللي طرحتها إيران، هي في حد ذاتها تتضمن الاستراتيجية الإيرانية وقدرتها بالفعل على إدارة المفاوضات، لأنه ملف بثقل الملف النووي اللي كان من المفروض لحظة إعلان العدوان الأمريكي والإسرائيل على إيران أنه هو في أولوية الأهداف الأمريكية، هو القضاء على السلاح النووي الإيراني، هذا المدخل الأمريكي في الجانب تاعه وما فيها بس إذا كان تم إسقاط النظام، هما ضرب عصفورين بحجر واحد في نفس اللي إيران بعد هذه الحرب الكل وبعد مفاوضات استمرت لأشهر يتحول هذا المطلب إلى أنه النقطة خلينا نقوله التي تمثل الانطلاق الرسمي للمفاوضات، لأنه يعني عمليا ستستغرق المفاوضات حول ال5 بنود المتمثلة في الإفراج على نحو 12 مليار دولار من الأموال المحتجدة الإيرانية، رفع العقوبات على النفط والمواد البتروكيميائية، تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان وانسحاب قوات الاحتلال، رفع العقوبات على الموانئ الإيرانية من أجل إعادة دورة التصدير التوريد والتصدير، وتثبيت دور إيران في إدارة أمن المضيق. معناتها 5 ملفات من الحجم الثقيل، هذه كلها كل ملف منها سيستغرق خلينا نقول أسابيع، لأنه حتى فترة 6 أشهر في جزء من فصول خارطة طريق مذكرة الاتفاق اللي هي قابلة للتجديد. معناتها أنا من الآن أقول ال5 نقاط هذه ستستهلك من الوقت الكثير من أجل الوصول إلى الملف الرئيسي اللي هو الملف النووي الإيراني، اللي هو بطبيعته الملف النووي الإيراني سيكون فيه نظر ومش تصير منهجية في كيفية التعامل متاعه، الموقف من المفتشين متاع الوكالة، عودتهم عدم عودتهم المفتشين هذونا، الحديث على الكمية المخصبة الموجودة في الإيران، هل أنه سيتم تفكيكها أو إضعافها وأنه سيتم تسليمها إلى جهة أخرى، هذا بطبيعته مش ياخذ وقت كبير ياسر، هذا الملف الرئيسي والعنوان الرئيسي، فما بالك بالملفات هذه لأنها ملفات الغاز أنا نعتبرها من الجانب الكبير، نقطة تقريبا من أكثر النقاط العالقة نقول، لأنه ونعتبرها النقطة نجم تكون مدخل لتأجيل تنفيذ الاتفاقيات هذه وربما تهديد حتى مذكرة التوافق، وهي خاصة المتعلقة بمسألة إطلاق النار في لبنان وانسحاب قوات الاحتلال الصهيوني، وهذه من أكثر الورقات أن نعتبرها هشاشة، خاصة في ظل الوضع التفاوضي بتاع الحكومة اللبنانية اللي هي ماشية للمفاوضات مفصولة عن ذراعها المقاوم وعن ورقة الضغط متاعها في الجانب ذي. الكيان الصهيوني البارح نتابع في في الأخبار قاعد يدفع نحو سيناريو خطير جدا في لبنان، ويشترط أنه ثم خمسة نقاط يعتبر اللي هي تعتبر لا يمكن له الانسحاب من الخمسة نقاط هذه اللي مجدل ثابتة في الجانب هذا، ويشترط الانسحاب إلا بشرط تقدم الجيش اللبناني وإحراز وانتصار في ملف نزع الأسلحة متاع حزب الله، وكأنه يستحث في عملية الصدام ما بين الجيش اللبناني وما بين المقاومة. هذا اللي يطرحوا السيناريو الأقرب اللي حذروا منها العديد من الملاحظين، اللي حاول أن يدفع حوله يدفع نحو الكيان الصهيوني في علاقة بالجانب هذا، وإن شاء الله الحكومة اللبنانية ما تسقطش في الفخ هذا والجيش اللبناني ما يسقطش في الفخ هذا، لأنه اشترط الكيان الصهيوني أن يبقى في خمس نقاط استراتيجية ومهمة جدا اللي هو تم احتلالها الآن، ووضع شرطا أنه لن ينسحب منها إلا إذا كانت مكنت القوات اللبنانية من التقدم نحو النقاط هذه وقامت بعملية تفكيك الأسلحة والمواقع من حزب الله، وتمكين الكيان الصهيوني من تفتيش العديد من المخازن اللي يعتبرها تابعة لحزب الله في الجانب هذا. هذا شرط تعجيزي لا يدفع إلا نحو الصدام ما بين المقاومة ما بين الجيش في علاقة هذا، وهذه من أكثر النقاط أن نعتبرها صعوبة واللي تنجم تعيد الحرب في أي لحظة الى داخل لبناني، وهي متواصله عمليا لان الكيان ما انسحبش في الجانب هذا. بالنسبه للنقاط الاخرى انا اقول ايران بما بينته من قدره على المفاوضات، ابرزته من قدره على المفاوضات في الفتره الاخيره، ذكائها والبراغماتيه في التفاوض هذه قادره على حل الاشكاليات هذه. النقاط الاربعه المتبقيه كما الافراج على الاموال، وثم استعداد حتى من العديد من الدول العربيه اللي تحتكم على جزء من الاموال هذه. الاداره الامريكيه يبدو اذا كانت لها من الاقدام على ان تقدم على الامضاء على مذكره التفاهم مع ايران وكل ما كلفها ذلك من ثمن سياسي، اخر التصريحات تقريبا او اخر المستجدات هو التصويت اللي صار في الكونغرس البارح على عدم تمكين الرئيس الامريكي من انه هو يعود لخوض حرب على ايران، وهو مستجد مهم جدا ولو انه تصويت رمزي الى ان يتم تثبيته، لكن في الاخير انا ينجم يقدم حجة مهمة جدا زاد لترامب اللي هو ما يعودش للحرب، لأنه يعني في الأخير ترامب في الأخير كان يتخوف من مثل هذا القرار أن يصوت الكونغرس على القرار هذا بعدم تمكينه من التفويض هذا بعد لا أن أمضى على مذكرة التفاهم مع إيران وما كلفته سياسيا وما تحدثت فيه الصحافة الأمريكية والتصدع الصار أو خلينا نقول الخلاف اللي صار مع الكيان الصهيوني في علاقة بالمذكرة هذه، فلا أتصور أن سيكلفه ذلك أكثر، بالعكس ربما هذا التصويت داخل الكونغرس يمنحه حجة لعدم العودة إلى الحرب هذه اللي هو مش اختار أنه ينسحب منها، إنما أجبر بفضل الصمود متاع إيران وقدرتها على إدارة ملف التفاوض اللي هو يعلن على هذا الاتفاق هذي.
4: واضح. مرة أخرى خنذكر الناس اللي تحقق طوى في المتابعة، نحكيه على الخمسة بنود اللي قبل الانتقال إلى الملف النووي اللي قاعدة تصير في المحادثات الأمريكية الإيرانية، والمراقبين والناس اللي تبع في الموضوع هذي تقولوا من شان تطبيق البنود اللي قاعدة تطلب بها طهران أنه يمنح المفاوضين الإيرانيين ما يكسب فعل على الأرض وضمانات قوية قبل إدارة المحادثات الخاصة بملفها النووي مع الأمريكيين. البنود هذه مش نعود نذكره بها اللي تشمل بشكل خاص الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. الولايات المتحدة الأمريكية وافقت على الإفراج عن الأصول الإيرانية والبلغ قيمتها نحو 12 مليار دولار بموجب الاتفاق المبدئي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترح أن توضع تلك الأصول في حساب ضمان وتستخدم في شراء أغذية أو إمدادات طبية من الولايات المتحدة. لكن مندوب إيران الدائم في الأمم المتحدة يقول أنه ما تمش توصل لإتفاق من هذا النوع، وأنه إيران هي الدولة الوحيدة اللي باش تقرر ما ستفعله بأصولها اللي باش يصير الإفراج عليها. النقطة الثانية هي رفع العقوبات عن إيران. النقطة الثالثة وقف إطلاق النار في لبنان. هون إيران تريد التزام فوري بوقف إطلاق النار في لبنان وانسحاب الجيش الصهيوني من جنوب لبنان. فوالا انسحاب الجيش الصهيوني من جنوب لبنان باعتباره جزء من الاتفاق المبدئي مع الولايات المتحدة الأمريكية. وأيضا النقطة الرابعة تتمثل في رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. وهني طهران طالب برفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية تدريجيا، تطبيق المادتين الرابعة والخامسة مقابل فتح مذيق هرمز. والنقطة الخامسة إدارة مذيق هرمز وإيران تطالب باحترام سيادتها في المذيق، بما يعني مشاركتها حصريا مع عمان في إدارة الممر الحيوي لإمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية. هذه تذكير وملخص اللي قدمه نور، وتكملة للي كان يحكي فيه خليفة بسم حمدي. تفضل.
6: هو يعني خمسة نقاط تترجم يعني الحرب ونتيجة الحرب ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران خلال الفترة الحالية. خمسة نقاط تترجم أنه أولويات إيران في المفاوضات ليست هي أولويات الولايات المتحدة الأمريكية وليست هي أولويات دونالد ترامب. اليوم في هذا الشوط الثاني خلينا نقوله من الحرب الأمريكية الإيرانية، نجد أن إيران هي من تفرض خياراتها، إيران هي من تريد فرض شروطها مقابل موافقة أمريكية على بعض هذه الشروط. وهذا نلاحظ فيه حتى من الناحية الاتصالية اليوم، كيف يظهر وزير الخارجية الإيراني في المفاوضات، وكيف يظهر في الصورة بمنطق القوة، بمنطق أنه إيران هي اللي تحدد طريقة إنهاء الحرب، أنه إيران هي اللي تقرر طريقة إنهاء الحرب. النقاط هذه الخمسة الحقيقة ولا تكتفي بمكاسب اقتصادية فقط لإيران. يعني النقطة الأولى الإفراج عن الوصول المجمدة الإيرانية ورفع العقوبات عن إيرادات النفط هي مكاسب اقتصادية لإيران، ورغبة من إيران في إنعاش اقتصادها بسبب الأزمة المالية الكبيرة اللي تعاني فيها قبل الحرب بسبب العقوبات هذه المفروض عليها خاصة فيما يتعلق بالنفط. وبالتالي إيران تريد أن تستعيد يعني نموها الاقتصادي، وتريد أن تستعيد نهضتها الاقتصادية. وهذا ما يؤكد أنه إيران اليوم تريد استغلال هذه الحرب وهذه النزاعات المسلحة وتحويلها من حرب إلى مكاسب اقتصادية، وبالتالي أنه إيران تستفيد من النزاعات اللي حصلت خلال الفترة الماضية. مقابل ماذا استفادت الولايات المتحدة الأمريكية من هذه الحرب؟ طبعا لا شيء. الولايات المتحدة الأمريكية استنفذت كم هائل من الصواريخ التي كانت يعني توفرها من أجل الدفاع عن نفسها. الولايات المتحدة الأمريكية كذلك ربما نسبيا خسرت ثقة حلفائها في دول الخليج العربي، واليوم منطق الحماية الأمنية الأمريكية لدول الخليج العربي تقريبا انتفى هذا المنطق، وربما ستتغير نظرة شركائها الخليجيين في كون أنه الولايات المتحدة الأمريكية لا توفر الغطاء الأمني والعسكري لدول الخليجية. كذلك يبدو أن إيران من خلال هذه البنود الخمسة لا تحاول فقط كسب نقاط اقتصادية، وذلك يتضح من خلال الحديث عن ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان. إيران إذن بهذا المطلب لا تريد خسارة حلفائها، إيران تريد أن تبقى متواجدة في منطقة الشرق الأوسط وفي الدول العربية من خلال تأييد حلفائها إلى آخر لحظة، تأييد لبنان، تأييد المقاومة في غزة. وهذا يدل على أنه إيران اليوم لا تتراجع خطوة إلى الوراء. هو بالأساس الحرب يعني الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني يريد إحجام إيران وعدم تواجدها في الشرق الأوسط. اليوم حديث إيران عن ضرورة وقف تثبيت إطلاق النار في لبنان يؤكد أنه إيران مازالت إلى حد الآن تريد التواجد والانتشار في الدول العربية المتواجدة في منطقة الشرق الأوسط، كذلك ربما والنقطة هي ما كان يطمح إليه دونالد ترامب هو السيطرة على مضيق هرمز، وهذه الورقة التي لعبتها إيران طيلة الحرب وهي يعني فرض خيارات في مضيق هرمز. اليوم إيران من خلال هذه البنود تريد أن تسيطر على إدارة مضيق هرمز، يعني بالتعاون مع الدول المجاورة لهذا المضيق، وفي ذلك خيار استراتيجي لأن المضيق هذا تمر منه حوالي 25% من يعني النفط العالمي. وأنا قلت منذ بداية الحرب أكيد إيران ستطمح إلى فرض رسوم في مضيق هرمز، ومن خلال فرض الرسوم على السفن التي تحمل الطاقة وتحمل النفط ستصبح لديها هناك موارد مالية جديدة. يعني اليوم تقريبا إيران تعت في درس للولايات المتحدة الأمريكية أن الحرب لا تنتهي عند الحروب المسلحة، ولا تنتهي عند إطلاق الصواريخ، ولا تنتهي عند الاغتيالات. يعني الحرب تتوقف عند المكاسب الاقتصادية وعند المكاسب السياسية. من يرسم اليوم صورة النصر؟ هل إيران أم الولايات المتحدة الأمريكية؟ أعتقد أن إيران هي التي تطمح اليوم إلى رسم صورة النصر مقابل موافقة دونالد ترامب على أي نقطة، خاصة فيما يتعلق يعني النقاط الاقتصادية. بقي ملف تخصيب اليورانيوم، هو الملف ربما الذي سيعيق المفاوضات ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. إذن إيران حتى لو وافقت على بعض النقاط المتعلقة بإيقاف تخصيب اليورانيوم فإنها ستحقق 5 مكاسب من خلال هذه النقاط قبل الموافق على أي نقطة من تخصيب اليورانيوم. وكذلك يبدو واضح وجلي أنه اليوم إيران تمنح درس حتى لدول الخليج العربي أنه القوة تضاد بالقوة. يعني تخيل لو إيران تراجعت خطوة إلى الوراء مقابل القوة التي يتحدث عنها دونالد ترامب، مقابل القوة التي قال بها دونالد ترامب أنه سينهي الحرب في ظرف أسبوع أو أسبوعين، خلال ساعات القوة جبهتها قوة أخرى فتعادل موازين القوى، خلينا نقول من الناحية العسكرية، لكن الانتصار الدبلوماسي والانتصار الاقتصادي والجيوسياسي تقريبا نسبيا تفوقت في إيران على الولايات المتحدة الأمريكية. هذا ليس بمنطق ربما العاطفة مع إيران، وإنما الأحداث والمستجدات تبين ذلك، والبنود هذه تبين أنه إيران كسبت الشوط الثاني من الحرب. بقي الشوط الثالث الذي سيتعلق بتخصيب اليورانيوم هو الذي ربما سيطول أمده وستطول فيه المفاوضات. لكن النقطة الأهم يعني تصويت الكونغرس على عدم العودة إلى الحرب. ترامب لن يعود إلى الحرب. ترامب اليوم مصدق ربي، خلينا نقولها بالتونسي، مصدق ربي أنه خرج منها الحرب هذه. وقلنا منذ البداية أنه سيبحث عن مخرج من هذه الحرب، لأنه أصبح على وعي أن الكيان الصهيوني الذي جر دونالد ترامب إلى حرب مع إيران هو غلطه. أصبح دونالد ترامب كذلك على وعي أن مخابرات الصهاينة غلطته من خلال حديثها عن كونها قادرة على القضاء على إيران وعلى النظام الإيراني في أقرب وفي ظل ساعات. كذلك اليوم اتضح لدى دونالد ترامب أن إيران لا يحكمها تنظيم مثل ما كان في مخياله، لأنه الولايات المتحدة الأمريكية تعرف أنه التنظيمات مثلا الإرهابية وقت لتقضي على القائد فإنه ينتهي ذلك التنظيم. اليوم اتضح للرئيس الأمريكي أنه إيران يحكمها نظام متماسك لديه ربما صف أول وصف ثاني وصف ثالث. يبدو أن هذه الحرب التي جرت خلال الفترة الحالية ستكون لديها وستكون لديها استتباعات اقتصادية ودبلوماسية. أولى الاستتباعات يبدو أنه اليوم الولايات المتحدة الأمريكية لن تتعامل على الأقل في المستقبل القريب مع إيران كعدو رئيسي، ربما ستوجه نظرتها بتاع العداء إلى الصين أو إلى روسيا خلال الفترة المقبلة بعد خروج دونالد ترامب منهزما من هذه الحرب.
4: فما حتى وجهة نظر أخرى في علاقة بمسألة ربما فكرة إنهاء الحرب وبوجهة نظر الإدارة الأمريكية، وخصوصا خلينا نحكيه على ترامب، أنه إنهاء الحرب

0: البداية والحرب هذه على إيران. تفضل خليفة، طلبت التفاعل.
1: هو فقط تفاعل مع النقطة متاع القرار متاع الكونغرس، تبني قرار رمزي اللي يدعو إلى إنهاء الحرب مع إيران. هذا القرار من المفارقات اللي انتقدوا الرئيس ترامب واعتبروا سيء التوقيت وبلا معنى. وقال أكثر من هكاكة، معناته هو كتب على منصته الغرد كعادته: لقد أصبحت إيران محاصرة في الزاوية وباتت جاهزة للسقوط، ومجلس الشيوخ الأمريكي يقرر إجراء تصويت سيء التوقيت وبلا معنى حول قانون صلاحية الحرب. وأضاف: لقد جعل أعضاء مجلس الشيوخ هؤلاء مهمتي أكثر صعوبة، لكنني سأنجزها بطريقة أو بأخرى لأنني دائما أنجز المهمات. معناته هو خذ القرار، اعتبروا سيء التوقيت، واعتبروا ان القرار هذا هو اللي صعب عليه مهمته في اسقاط النظام الايراني. هذا شوف الاستثمار السياسي في القرار هذا، وكيفاش حاول ترامب اللي يستغل القرار هذا بتاع يكون اللي هو قرار رمزي وما عنده حتى قيمه معناتها فعليه في الجانب هذا، واستغله واعتبر الكونغرس بهذا القرار صعب عليه المهمة بتاعه اللي هي مهمة شنية ترامب اللي هي إخضاع إيران. أنت فشلت بطبيعتك بل حتى لا يأخذوا القرار، أما في إطار السجال الأمريكي الداخلي واستغلال أي حدث سياسي، لأنه في الأخير في زمن وفي مناخ انتخابي وفي مناخ تنافس انتخابي، وفعلا هو إذا كان خسر ترامب الأغلبية في الانتخابات النصفية القادمة فإنه في الأخير سيصبح بلا صلاحيات، مش تتقلص صلاحيات أكثر ما يمكن. والقرارات الهوجاء اللي قاعد ياخذ فيها سواء في علاقة بإيران ولا في علاقة بغزة ولا في علاقة بالعديد من دول أمريكا اللاتينية وفي زمنها ستصبح مقيد معناتها اتخاذ القرارات هذه. لذلك ستكون الانتخابات هذه مفصلية، وسيسعى ترامب بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة من أجل أنه يضمن أو يحافظ على أغلبيته في الكونغرس القادم، خاصة وأنه جزء من معناتها في آخر تصويت يظهر لي 4 من أعضاء الحزب الجمهوري صوتوا ضد ترامب، معناتها صوتوا مع القرار هذايا، معناتها متاع القرار متاع الكونغرس هذا يدعو إلى إنهاء الحرب مع إيران في علاقة بالجانب هذا. لكن في الأخير ترامب ليس حكمة اختار أن ينهي الحرب مع إيران. موازين القوى في الأرض وصمود إيران للفترة هذه والخسارات المالية والاقتصادية والتجارية والعسكرية اللي تكبدتها الولايات المتحدة الأمريكية وجزء من حلفائها وخاصة كيان الصهيوني هي اللي خلته ينزل من الشجرة ويختار اللي هو يعمل يمضي على مذكرة التوافق مع التفاهم مع إيران.
0: واضح خليفة، احنا مش نخرجوا موعد الأخبار مع زميلنا فؤاد مبارك، تلقاو معه آخر المستجدات الوطنية والدولية، وبعد نرجع نكملوا معكم ساعتنا الثانية، وباش يكون ضيفنا إن شاء الله هوني في البلاتو أستاذ الاقتصاد معز السوسي، وباش نحكيوا معه على مشروع مخطط التنمية 2026-2030. نتلقاو بعد الأخبار.
2: هنا تونس. على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم.
3: تبليسيتي عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
4: Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 et 1399 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.
2: Diwan FM.
5: فلاش نيوز.

0: موجز الواحدة ظهرا ديوان فام عسلمة. ديوان الخدمات الجامعية للشمال يعلن في بلاغنا يوم الثلاثاء الموافق للثلاثين من جوان الجاري هو آخر أجل لقبول العقود بالنسبة لكافة الطلبة المترشحين للقروض الجامعية بعنوان سنة 25 و 2026 و 2000، مشددا على أن كل عقد يصل بعد هذا التاريخ لا يتم النظر فيه وفق ما جاء في نص البلاغ. وفد تونسي يضم 20 متعاملا اقتصاديا يمثلون 15 مؤسسة ناشطة في قطاع الصناعات الغذائية يجري مهمة استكشافية تجارية بالعاصمة البولونية وارسو من 22 إلى 25 من جوان الجاري لتعزيز حضور المنتجات التونسية وتطوير فرص الشراكة التجارية وفق ما أعلنه مركز النهوض بالصادرات. ويشار إلى أن قيمة الصادرات التونسية من المنتوجات الغذائية نحو السوق البولونية سجلت تطورا بنسبة 88%، لترتفع من 5.8 مليون دينار سنة 24 و2000 إلى 10.9 مليون دينار سنة 25 و2000، كما شهدت المبادلات الثنائية بين البلدين زيادة تناهز 70% خلال السنوات الخمس الأخيرة. المدير الجهوي للتنمية بقفصة عادل طاهر يعلن عن إقرار بعث 7 مشاريع تنموية وأحداث منطقة لوجستية بلجيا باستثمارات جملية تناهز 1.5 مليار دينار، من المنتظر أن توفر نحو 6000 موطن شغل، وذلك على هامش المنتدى التونسي الجزائري للاستثمار والتجارة البينية المنعقد بمدينة قفصة بإشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد وبمشاركة نحو 40 رجل أعمال ومستثمرا من ولاية تبسة الجزائرية. والمصدر ذاته يوضح أن هذه المشاريع تشمل قطاعات الجبس والإسمنت والأجر إلى جانب الفلاحة والصناعات الغذائية والمواد الطبية والطاقة والمناجم، مضيفا أن اختيار هذه القطاعات جاء بناء على مقترحات تقدمت بها غرفة التجارة والصناعة للجنوب الغربي وفي إطار الاتفاقية الثنائية الموقعة بين تونس والجزائر بالعاصمة الجزائرية في جانفي 24 و2000 لتنمية المناطق الحدودية.
1: احنا اليوم في منتدى قفصة تبسة للشراكة والاستثمار والتجارة البينية. المنتدى يندرج في إطار اتفاقية عامة هي عقدت في جانفي 2024 بالعاصمة الجزائرية لتنمية وترقية المناطق الحدودية. هذا بالإضافة إلى أنه ثم لجنة ثنائية أولى انعقدت في تبرقة في جانفي 2025 لتحديد مجالات الشراكة البينية بين المناطق الحدودية. جملة المشاريع اللي تم اقتراحها هي 7 مشاريع بما فيها منطقة لوجستية. المشاريع هذه بكلفة جملية تناهز 1500 مليار تونسي قدرة تشغيلية 6000 موطن شغل، بالإضافة إلى أنه بينا نستغل الندوة إلى أوسع مجالات في جميع الاختصاصات اللي هي B2B، يعني لقاءات ثنائية بين رجال أعمال تقريبا 40 من الجانب الجزائري ومستثمرين من ولاية قفصة فيما يتعلق بجميع القطاعات الفلاحة والصناعات الغذائية المواد الطبية الطاقة والمناجم الفلاحة. هذا ما أبرز المشاريع هي إنشاء مصنع للجبس، مصنع للإسمنت، مصنع للأجر، منطقة لوجستية. 7 مشاريع هما جملة المشاريع، وإن شاء الله تتوج في أحسن الأجواء خاصة وإحنا اليوم نستقبل إخوتنا قبل كل شيء، إن شاء الله تكون فاعلة الندوة.
0: التلميذ المرسم بالسنة الأولى ابتدائي بالمدرسة الابتدائية طيب المهيري بولاية جندوبة يعقوب هاشمي يفوز بالمرتبة الأولى وطنيا ضمن البطولة الوطنية للحساب الذهني التي انتظمت فعاليتها يوم الأحد الماضي بالقاعة المغطاة بالحي الأولمبي برادس بمشاركة 1100 طفل من مختلف ولايات الجمهورية. وفي شان دولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم أن إيران أبلغت الولايات المتحدة بأنه لا توجد أي رسوم عبور أو تكاليف تأمين أو أي رسوم أخرى تفرضها أو تتقاضاها من السفن التي تعبر مضيق هرمز، مؤكدا أن المفاوضات ستنتهي فورا إذا تبين أن هذه المعلومات غير صحيحة. قطر تبدأ اليوم من سلطنة عمان تحركا دبلوماسيا لإطلاق محادثات بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي والعراق بشأن إعادة فتح مضيق هرمز وآلية تشغيله مستقبلا وفق ما نقلته رويترز عن مصدر دبلوماسي وصف بالمطلع. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع ابتسام شويخة وكامل فريق هنا تونس.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: هنا تونس. من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، مرحبا بكل من التحق في المطيبة على موجات إذاعة ديوانا فام. مازلنا موصلين معكم ساعتنا الثانية اللي كما قلت لكم بداية الحصة باش نخصوها أساسا للعودة على مشروع مخطط التنمية 2026-2030. كما كل مرة نحاول نطرح معكم محور من المحاور، ناخذوها من زاوية معينة، وأكيد باش نخصوا له جزء كبير في الحصص القادمة. مشروع مخطط التنمية كما قلت لكم 2026-2030، واليوم باش نحكيو عليه من زاوية اقتصادية، وباش نحكيو على تفاصيله ومعطياته. وسعيدة جدا كما كل مرة وقت يكون حاضر معنا أستاذ الاقتصاد معز السوسي. أستاذ أهلا وسهلا، مرحبا.
2: يعيشك ابتسام، بارك الله فيك على الاستضافة. نحيي اللي يستمعوا فينا الكل على موجات ديوانا فهم، وأنا كذلك فرحان كل ما تستضيفني.
1: يعيشك أستاذ، والله للأب بكل موضوعية. رأى أستاذ بالحق معز من الأساتذة اللي نحبهم ديما يكونوا موجودين معنا هوني في البلاتو، لأنه عندك قدرة على تفكيك برشا مسائل قد تبدو العدد من المستمعين معقدة إلى حد ما. نعرفوا الاقتصاد في برشا أرقام وبرشا معطيات، إن كيفاش المعلومة هذيك تسهلها وتبسطها وتحاول تقدم للمستمع شنو هو الحاجات اللي نجم يفهمها قراءة موضوعية. يعطيك صحة مرة أخرى أستاذ معز السوسي، مرحبا بك في كل مرة معني هوني في البلاتو. نذكر زادة حدنا معنا في التعليق والنقاش بسم حمدي وخليفة شوشين، مرحبا بكم من جديد. ندخل مباشرة أنا معك صلب الموضوع. أستاذ معز، مشروع مخطط التنمية 2026-2030، نتصور كانت لك ليه قراءة أولية لأبرز المحاور، العناوين، المعطيات الاقتصادية، كل ما يخص الاستثمار، الاقتصاد، النمو، شنو ربما المنوال الاقتصادي اللي نجمه إلى حد ما نفهموه في علاقة بالنقاط المطروحة في مشروع مخطط التنمية 2026-2030. في إطار قراءتك الأولية، شنو الفكرة العامة اللي خديتها عليه مخطط التنمية، شنو نجم تقول عليهم بعد نرجع لشوية تفاصيل؟ تفضل.
2: بارك الله فيك. نجم نقوله أخيرا جوان 2026 صدرت نسخة هي تعتبر في شكل مشروع، لكن هي نجم نقوله نسخة متكاملة الحقيقة. في ثلاثة أجزاء، فما جزء يتعلق بالتوجهات العامة والأهداف التنموية، ثم الجزء الثاني هو السياسات التنموية، والجزء الثالث هي السياسات المجالية. يعني نعرفوا كلنا اللي نجم نقوله المخطط هذا، مخطط 26-30، هو جاء تحت مظلة دستور 22 اللي هو بطبيعة أسس إلى الحكم في إطار المحلي ثم الجهوي والإقليمي والمركزي. دونك أفرد معناها الجانب المجالي، يعني نقوله لو ديستريكت، بجزء مهم جدا فيه أكثر من 200 صفحة. معناها نجم نقوله هالمخطط هذه وثيقة مهمة، لأن من المفروض أن هي باش تحدد السياسات متاع الدولة، السياسات الاقتصادية طبعا في خلال سنوات هذوما 26-30، دونك هما 5 سنوات. وراهي تونس دأبت على أنها ديما عنا معناها مخططات التنمية بسرعة. معناها آخر مخطط قبل الثورة كان معناها المخطط 11 2007-2011، ثم وهو مخطط خماسي، ثم مخطط خماسي 2010-2014 وقع إنجازه معناها في إطار هيك الحراك متاع الثورة. ثم مخطط نجم نقوله 13 2016-2020، ثم هناك مخطط عملناه يعني كأني عليه هو متاع 3 سنوات، لأن جات الكوفيد ما صارش إمكانية أن نخرجوا في الاستشارات اللازمة خاصة على المستوى الجهوي، واقتصرها على 23-25. ثم كعليش أنا قلت أخيرا رجعنا إلى المخطط الخماسي 26-30. به شنية الفكرة الأساسية؟ نعتقد معناها باش نسهلوا على الناس باش يقولوا شنو الخيط الناظم، ما هي الفكرة اللي تمحور عليها هذا المخطط. معناها كي نشوفوا في الخطوط العريضة، يعني هو مخطط يعني التجربة التنموية معناها السابقة، لخاطر هو يبدأ من تقييم ما سبق معناها قبل المخطط 26-30، وبين كونه معناها المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ما كانتش معناها ساتيسفيزون، معناها ما كانش حسب ما نطمحوا له. هناك معناتها نعرفوا كلنا اللي الحد من التفاوت الجهوي ما عملناش فيه حاجه كبيره، وحتى مؤشر التنميه الجهويه على المستوى الوطني في السنوات الاخيره قاعد يتراجع، دونك عندنا اشكال على مستوى التنميه الجهويه، عندنا اشكال كذلك على المستوى معناها الامور الاجتماعيه، كذلك النجم نقولوا مشاكل معناها دوردر ماكرو ايكونوميك، نسبه بطاله ما تراجعتش، نسبه التضخم تقعد مرتفعه رغم التراجع، جهد في الاستثمار متعثر، دونك كذا نحكيوا على البيلان. اذا يجي يحاول معناها المخطط 26-30 باش يعمل مقاربه اولا معالجه التفاوت الجهوي، هذا الخيط الناظم، التصدي الى البطاله، معناها تحسين جودة المرفق العمومي، دونك هذوما معناها، وكذلك معناها مسار الحقيقة يقوم على تكريس السيادة العدالة والتعويل على ذات، هذوما السيادة العدالة والتعويل على ذات هذوما خيار سياسي. معناتها حب نفسروا للناس، راهو المخطط التنموي، المخطط التنمية ما فيش كان وثيقة فنية، هي وثيقة فنية بالأساس، لكن هي تحاول تعمل التنزيل للأفكار الكبرى اللي تحددها سياسات الدولة والخيارات، كما نعرف كل خيار الدولة الاجتماعية، دونك ذيك علاش ثم كلمة الكرامة، السيادة والتعويل على الذات، ثم معناها العدالة أكثر ما يمكن. به نجمو نقولوا معناها الرهانات الكبرى، معناها هذوما الكلمات المفاتيح، شنو كي نقولوا عدالة، ثم اش معناها احنا كي باش نرفعوا معناها خدمات، معناها نجم نقولوا تحسين نوعيه المرفق العمومي اتسيتيرا، فما اربع كلمات مفاتيح. علاش انا يهمني اربع كلمات مفاتيح، ومن بعد فيهم باش نشوفوا كيفاش باش تصير معناها التوجهات باش نحققوا الاربع،
1: معناها يعني شنو الاليات المتوفره. نعم. باش يصير. نعم. تحديد وربما تنفيذ الخيارات هذه والكلمات المفاتيح.
2: اولا خاطر مهمني تبويبهم، خاطر 1 2 3 4 ومنهم هما نفهموا شنية لا فيلوزوفي، ما هي فلسفة هذا المخطط. أول كلمة هي العدالة، دونك لهنا نجم نحطوا فيها العدالة الأقليمية، مثلا التفاوت الجهوي كيفاش نتصدّى له، نجم كذلك الليغاليتي تشانس، العدالة على مثلا في مبدأ الولوج إلى العمل، تنجم تكون العدالة كذلك في مبدأ معناها تكافؤ الفرص في معناها حتى التوسكي بوليتيك سالاريال ريمونيراسيون اتسيتيرا، ثم تأتي إنتاج الثروة. دونك كلمة مفتاح ثانية إنتاج الثروة، ثم الصمود لا ريزيليونس، معناتها الصمود، خطر واضح اللي في الفترات اللي فاتوا فما عديد الهزات انورميمون شوك اكسترن، ما زلنا نعيشوا في ان شوك انور اللي هو حرب إيرانية الأمريكية الصهيونية، دونك هذه معناها، ومن قبلها نرجع من كوفيد وإحنا جايين حرب أوكرانيا، معناتها عديد المشاكل اللي ما يتعرض لها الاقتصاد التونسي، كيفاش احنا باش نعطي أكثر إمكانية صلابة وأكثر إمكانية معناها التصدي إلى الصدمات، ثم الموارد وديمومة الموارد. دونك شفتم أربع كلمات مفاتيح، العدالة، إنتاج الثروة، تقويت الصمود، معناها رنفورسي لا ريزيليونس، ثم الديمومة والموارد الطبيعية. به هذه معناها يخلينا خطر توا هذه المبادئ محلاها، ما هموش توا نختلفوا في كونه معناتها نحبوا تكون عنا عدالة، نكون نقص من التفاوت الجهوي، نكون نحسن من خدمات المرفق العمومي، نحسن من صلابة الاقتصاد متاعنا والتصدي إلى الأزمات الخارجية، يطلع لنا كور دو باريل ندخلوا بعضنا، معناتها يصير مثلا أزمة في بقعة بعيدة علينا معناها أحنا تأثر علينا مباشرة، هذا شو. دونك في خمسة توجهات كبرى بقراءتي بتبيع للوثيقة الأولى، الأهم هي فيها السياسات والتوجهات الكبرى العمومية. التوجه الأول وهو تنمية اجتماعية عادلة، دونك شفت نقعدوا ديما في تناغم مع أربع كلمات مفاتيح. طبعا هذا واضح خيار سياسي للدولة، الدولة الاجتماعية قاعد يظهر في مخطط التنمية 26-30 بغض النظر على صحيح مش صحيح شنو تقييمي، فما انسجام. دونك نقول فما انسجام، يعني المخطط معناها ينسجم مع خيارات الدولة منذ 2021 وكذلك الدستور 2022. التوجه الثاني تنمية مجالية متوازنة. طبعا مدام عملنا لديستريكت إذن الآن باش يقع كيفاش توجيه الاستثمار، معناها يمكن كلمة قلناها قبل قد نرجعوا لها توا، معناها إذا كان نجمو معناها صح التعبير حكاية التمييز الإيجابي. دونك معناتها لفات اللي نحن نقيسوا الاختلافات بين المجالات، دونك نحكيوا على لديستريكت. دونك يمكن باش نمشيوا أكثر إلى معناها تقوية فضاء إنتاج ديستريكت دو برودكسيون، معناتها نحاولوا باش نتخلصوا أكثر ما يمكن. طبعا نحكي على الوثيقة مش
1: هي.
2: دونك معناتها فما مجهودات باش نخرجوا من منطق يعني لابوي، من منطق المطلبية إلى التمكين الاقتصادي من أجل النهوض بهذه معناها الأقاليم. التوجه الثالث هو تعصير الاقتصاد والبنية التحتية. دونك الحقيقة توم بعد كيش نحكيه أكثر على الاستثمار، يعني الاستثمارات المبرمجة هي كنصيب الأسد فيها، هي على مستوى البنية الأساسية البنية التحتية. دونك الانفراستركتور انكور في تونس، معناها فما مجال باش ندعم أكثر ما يمكن البنية التحتية. دونك ثم نمشيو إلى استثمارات في المعرفة والتكنولوجيا. إذا شفت هنا معناها فما انيكيليبر ما بين الانفستيسمون ماتريال والانفستيسمون ايماتريال، زوز مهمين برشا، معناها زوز مهمين برشا. ونجمو نقولوا اللي معناتها الهدف اللي باش يكون واضح من أجل هذية دفع معناها تعصير الاقتصاد والبنية التحتية هي كيفاش نرجع الإنتاجية لا برودكتيفيتي، لأنه اليوم احنا الأرقام الحقيقة اللي نسجلوا فيها على مستوى الإنتاجية هي أرقام متدنية. ب شنو الهدف الكمي؟ دوك مزلت في المجال الثالث، شنو الهدف الكمي المركزي؟ هو كونه في على مستوى معدل الفترة 26-30 باش نحقق نمو هذا الهدف 4.2%.
1: والنسبة ذيك فاش نجمو نقراو؟
2: التوضيح جوستمون ابتسام باش نفهموا العباد راهو المخطط في تونس معناها نجمو نقولوا بعد الفترة اللي مرينا بها ذيك فترة، معناها نجمو نقولوا كانت تجربة تعاضد واحد، اليوم اصبح المخطط انديكاتيف موش امبيراتيف. معناتها المخطط هو يعطي مؤشرات يكون من المستحسن نوصلوا لها، اما مش معناه كي يقول راهو 4.2 معناه باش يكون عندنا اجباريه 4.2. هذا مهم. ثم الان 4.2 طبعا كي نشوفوا المعدلات اللي عملناها في الفتره ما قبل المخطط نراو اللي معدل طموح جدا قد يكون بعيد على الواقع.
1: الواقع حاليا قداش اخر نسبه نمو؟
2: احنا الان نراوح ما بين 2 و2.2%، معناتها في الظرف الحالي. مانتنو كيف يمكن أن نحقق معناها تسريع في نسق النمو حتى نوصل إلى معدل في الخمسة سنوات القادمة يكمبري 26 راو معدل 4.2؟ هذا يعني اللي في نهاية المخطط اللي سنوات 29 و30 يجب أن نحقق نمو فوق 5%. معناها هذا إن شاء الله هو فنيا مع خطر. أنا عملت حاولت نعمل تقييم، لكن قلوا أني عندك إن غسات وتحب توصل تحضر ان بلا فيان ديتيرميني لي انغريديون تيوريكمون اي سون لا. معناتها خاطر انا اقتصاد يقول لك شنو الانغريديون برينسيبال باش تعمل اون كروسانس رابيد، هو الاستثمار. دونك الهدف اللي منشود في معناها المخطط هذا على مستوى المونتون تاع الاستثمار هو معناها مبلغ مهم جدا. معناتها اسكون بو كاربوري باش نوصلوا معناتها معناتها كيما نقولوا نستعملوا الكربيران اللي هو ضروري باش نحقق السرعه المطلوبه. المفتاح هو في ايش باش نعملوا باش ندفع الاستثمار.
1: توجه في مثلا الشغل اللي تم بعد 4.5
2: صح، ما عادش باش نطول بعد نسمع. التوجه الرابع هو الامن الطاقي والمائي والغذاء والبيئه. اذا هذا محور مهم جدا اعتبره يجي في مباشره مع خانه السياده الوطنيه. معناتها لو فات انك انت توصل تحقق ما يكفي من الاستقلالية الطاقية، مثلا هدف في هذايا أن نوصلوا بالمزيج الطاقي في حدود 2030 إلى 35%، معاش 30% فقط. دونك لنا نسبة 35% هو باش يكون عنا على الأقل الطاقات المتجددة مع تمثل هذه نسبتها في استهلاكنا للطاقة. كذلك هناك هدف هذا أحييه الحقيقة، واضح اللي الدولة فهمت اللي مثلا في الماء تنقيس معناها التقليل من الاستهلاك الماء بنسبة 30%. لأنه وقع معناها بطبيعة تأكيد كونه عندنا كثير من التبذير في الماء، وخاصة على مستوى البنية التحتية، معناها صيانة الشبكات الليفويت هذوما باش معناها نقع الاهتمام بهم. دونك خيان كو بوغ سا عندنا انيفور كبير ياس. التوجه الخامس سي خليفة معناها دونك نكمل. التوجه الخامس هو تحديث المؤسسات ونجاعة المرفق العمومي. دونك إذا ما شفتم حتى في الخمسة كلمات هذوك الأربع كلمات مفاتيح، هناك خمسة توجهات دونك نعرفوا مليح اللي معناها معناها المرفق العمومي اليوم يعاني معناها كثيرا، معناها فما إشكالات معناها على مستوى القوانين، فما إشكالات على مستوى المبادرة، فما إشكالات على مستوى السور إفكتيف. معناتها اليوم لابد باش نخدم على أنه لا معناها لسينيسمون متاع توسكي مرفق عمومي، معناها المواطن ولا معناها مع الإدارة علاقته ما عادش علاقة متاع تعاون، والمذا به يتفادى أكثر ما يمكن. هذا نوصلوا إلى إن شاء الله الوريزون 2030 يقع مجهود كبير في هذا. هذا شفتم توجهات اللي مشيوا عليهم مانتونون كيفاش وعلاش وين
1: كيفاش والآليات وما مدى قدرة الآليات علينا نقولوا المطروحة في إطار مشروع مخطط التنمية 2026-2030. نجم نقولوا إنها آليات كفيلة إلى حد ما لتحقيق خلينا نقوله هل المشاريع والرؤية والسياسات العامة اللي تم تحديدها في مشروع مخطط التنمية 2026-2030. بعد نرجو نحكي معك حتى بأكثر تفاصيل، لأنه أنت ركز برش على فكرة الاستثمار واعتبرتها ركيزة أساسية. الاستثمار كيفاش تم تبويبه خلينا نقوله في مشروع مخطط التنمية 2026-2030. أنت حكيت على الكلمات المفاتيح وحكيت على الشروط وحكيت على خلينا نقوله الركائز لازمها تكون متوفرة لتحديد أو تحقيق جزء كبير من هالرؤية هذه، وجزء منها هو الاستثمار. نرجع بعد للأرقام والمعطيات معك أستاذ الاقتصاد مع السوسي، ولكن قبل هذا خلينا نسمعوا بسام وخليفة شنو عندهم يقولوا في الموضوع هذا. هاي خليفة نبدأ معك، تفضل.
3: هو فعلا نتفق مع الأستاذ، بالعكس وطمئني. يمكن قراءتي أنا الأولية للوثيقة هذه وجدتها في نفسي فعلا، معناتها هي مش في نفسي بشكل عاطفي إنما بشكل قناعات، ونعتبرها فعلا وثيقة مرجعية باش تحدد التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للدولة خلال الخمس سنوات القادمة. علاش نقول وثيقة مرجعية؟ لأنه عندنا سنوات فعلا خلينا نقول ما صدرتش وثيقة عن الدولة تلزم فيها نفسها بمخطط لفترة معينة، وهذا يؤكد عودة الدولة للتخطيط وباعتباره أداة استراتيجية لتوجيه التنمية والسياسات العمومية بعد عقود وسنوات من هيمنة المقاربات الليبرالية، خلينا نقول ولا النيو ليبرالية، وسياسات التعديل الهيكلي. تذكروا معناتها يكفي التحديد الحديث على مخطط وعلى وثيقة هو عودة عقل الدولة إلى البرمجة، يعني فترة من فترات تخلت الدولة التونسية على مسألة التخطيط وطرقت المبادرة للسوق الحر لتحدي الجانب هذا. وفي هذا عندنا ما نحكو برشا من 96 ولا حتى من قبل، ويمكن من النقاط المهمة جدا أتذكرها أنت أستاذ هي مسألة التصنيع. يمكن الحاجة اللي لاحظتها أنا في هذين فمش تركيز ياسر على عودة إلى الأهمية للتصنيع، لأنه النسيج الصناعي اللي خسراته الدولة التونسية وقت اللي بدت سياسة الانفتاح هذه وسياسة التفويت، هذا تقريبا اللي أدى إلى ارتفاع نسب البطالة كبيرة برشا وأدى إلى ثغرة كبيرة برشا في الجانب. إذن عودة دولة للتخطيط كأداة استراتيجية وتوجيه التنمية والسياسات العمومية خلت على الأقل من خلال ملامح الأولى والقراءة الأولية اللي المخطط يقدم نفسه باعتباره مشروع لبناء العناوين الكبرى، يقول تنمية عادلة شاملة تركز على العدالة الاجتماعية والتوازن الجهوي وتحسين جودة الحياة، هذه العناوين الكبرى. السؤال اللي نطرحه باش نخلي لك أكثر وقت، هل يمثل هذا المخطط فعلا قطيعة حقيقية مع النموذج التنموي الذي أنتج جملة الإخلالات الحالية اللي يعيشها الاقتصاد التونسي تونس نعانوا فيها المنظومات اللي داخل هذا، أو هو مجرد إدارة ومعالجة للنتائج الاجتماعية للمخطط السابق ومحاولة التخفيف من حدتها دون المساس بجذورها. وهل يؤسس المخطط هذا لدولة اجتماعية حقيقية أو أنه فقط يكتفي بإضفاء مضمون اجتماعي مسحة اجتماعية على الخيارات الاقتصادية القائمة؟ أنه في الأخير على مستوى التشخيص يظهر لي وصلنا الناس كل بما فيهم جزء من الناس اللي يتبنوا الطرح الليبرالي نيو ليبرالي في الأكثر اللي للأسف في الوضع الاقتصادي في تونس تم اختلال كبير يسر. هل مشروع هذا اللي هو وثيقة مرجعية أولية متكاملة على المقال شفناها بقطع نظر الحكم على نتائجها، هذاك الوقت هو اللي مش يحكم على النتائج بتاعها، هل أنها قدمت خلينا نقول أكي كلمة اللي ديما عودناها برشا مرات تقال منوال تنموي جديد، أم أنها مجرد محاولة لإضفاء نزعة اجتماعية لأنه ثم تركيز برشا على الفئات الهشة الفئات الهشة الفئات الهشة. تي احنا مشكلتنا مش اللي احنا نقدم إعانات للفئات الهشة، اللي نخلق اقتصاد ينهي وجود فئات هشة في البلاد التونسية.
2: باهي سي خليفة يعطيك الصحة. يعطيك الصحة. شوف معناها جوست نرجعوا مش نجاوبك أسئلتك مهمة. تونس هل تخلت على التخطيط الدولة، يعني نحكوا على الدولة التونسية تخلت على التخطيط في وقت ما؟ لا، معناتها نسرد لك اللي معناها جميع المخططات اللي تغطي من بعد الاستقلال حتى اليوم الديني هذا ما كان حتى مرة عنا فراغ على مستوى التخطيط محتواه من التفقين. شنو هو محتواه؟ شنية التوجهات؟ شنية المسارات كذا؟ فما معناها في وقت ما كان طبعا بعد التجربة متاع بناء الاقتصاد معناها الدولة معناها واقتصاد الوطني بعد نهاية السبعينات بداية الثمانينات قعد عدينا معناها تغير جوهري في سياسات الدولة ومشينا إلى أكثر التحرير البريفاتيزاسيون، وكان هذا في إطار البرنامج الإصلاح الهيكلي اللي هو ما فيه وعليه وعديد الإشكالات اللي خلتنا ضيعنا سكون أبيل. أنت قلت التصنيع، بارك الله فيك، غياب سياسة معناها إن بوليتيك اندوستريال في تونس. لا بوليتيك اندوستريال مش تعني معناها بالضرورة هي الصناعة التصنيعية، تنجم تكون إن بوليتيك اندوستريال اللي تحط المؤسسة أو المنشأة الاقتصادية في قلب الرحاء متاع الاقتصاد، ومن غديك الأخرين تولي تفريعات. احنا معناها الثقل مشينا إلى الخدمات وخلينا مشينا مثلا اخترنا القطاع السياحي توجي بنا الدوفيز اللي حشتنا بيه، ومش لازم نعملوا اكتفاء ذاتي في البذور ولا ولا ولا والغذاء، تو معناه ان يجينا الدوفيز ونجيبوا بيه ايش نحبوا، والمحروقات مش مشكل نصدر خدمات اتسيتيرا.
3: دونك الرهان الخدمي على حساب القطاع المنجا،
2: الرهان اللي مشينا فيه كان عنده تأثير كبير جدا على لا فولنيراليتي معناها هشاشة هشاشة متاع اقتصاد. وهذاك علاش كلمة قوية اليوم في المخطط نقول لك تعزيز الصمود. شو معناه تعزيز الصمود؟ هو يلزم نابط إلى إعادة توزيع معناها الرؤية القطاعية، معناتها إذا كان احنا في تونس نجم نقول لك شنو المرض العضال اللي أصاب الاقتصاد التونسي منذ الثمانينات واحنا جايين، هو ما يعبر عليه ب لا تيرسياريزاسيون بريماتوري، معناتها مشينا إلى قطاع ثالث خدمات تغول قبل ما وقته قبل ما نوصله، معناها انترسياريزاسيون بريماتوري. معناها كي نشوفوا توا هيكلة الاقتصاد على مستوى ثلاثة قطاعات نلقاو اللي القطاع الفلاحي ما يفوتش 12-10%، القطاع الصناعي في حدود 24-25%، والخدمات تاخذ أكثر من ثلثي الاقتصاد. وهذا معناها كسسوا على الفالور اجوتي ولا على التشغيل وكذا. وتعرف الخدمات سي خليفة فما حاجات سهلة برش، علاش تقول لي الخدمات راهي فيها هشاش؟ لأن الخدمات لا يمكن أن تخزن إنتاج الثروة. يعني أنت وقت لا في القطاع الخدمات تنتج ان طون ريال، نجمش تكدس بضاعة وتقول آي توا السوق مش ماشية آي برا ننتج توا من بعد يرحم ربي تتحسن الأمور. أنت في معناها سكون أبيل إمبريسيون تاع زيرو ستوك، معناتها تحب تعمل دينويتي معناها للسواح يلزمك في الطاريال تعطيهم، تحب نقل يلزمك في الطاريال تهز النقل. في الصناعة يعني أولا الصناعة تعطيك أكثر أريحية باش تمتص الصدمات، كذلك الصناعة مع علاقتها مع القطاع الفلاحي اليوم أكبر المشاكل نعيشوها في الفلاحة اللي تذبذب المنتوج، يعني جينا فترة متاع طفرة إنتاج وجينا فترة متاع ندرة إنتاج. القطاع الصناعي خاصة الصناعة الغذائية التحويلية الاندوستري أجرو أليمونتير اللي هي قاعدة 3-4% من ناتج الدخل الخام اللي هي نورمالمون يلزمها معناها تمشي بتناغم مع الفلاح، هذا هذه مشاكل
3: عشان تستهلك في برشا مال.
2: كلمة التصنيعية هذه التصنيع سياسة معناها في بلادنا لا بوليتيك اندوستريال، يلزم نرجع بكل قوة ونفهموا نعاود ننظر إلى السياسة القطاعية متاعنا ونعاود نرجع قيمة الانتاج المادي لاندوستري سي تري امبورطون، وهذا عنده تكلفة لأنه المجتمع في الأثناء تعود برفاه معين تعود بخدمات معينة، ولينا نقيس التطور متاعنا بحجم معناتها السيرفيس اللي في الاقتصاد، وهذا مشكل. هل في المنوال نرجع الموضوع فما رأي؟ أقول لك نعم، معناتها فما رؤية متاع التوجه إلى إعادة تموقع الدولة في السياسات وخاصة في الاستثمار. كيفاش هذا؟ معناتها ناخذ شوية أرقام لأنه هكا معناتها في حد في 2026-2030 معناها إنجاز المشاريع، معناتها نجم نقولوا ترك الاستثمارات كلها قديش مش تكون المبلغ 207 مليون دينار. هذا الكلفة التقديرية. الاستثمارات اللي already مبرمجة معناتها اللي هي ديجا برمجت حتى احنا 26 عندنا 5 سنين اللي هي تبرمجت واللي النجم نقوله بدأت يقع رصد الاعتمادات لها ونخدمه progressively، هي تقريبا أقل شوية مشتر 101,835. دونك عنا انفلوب كبيرة مرة احنا توا كي نقوله 200,000 207,000 على 5 سنين سخليفة هكا تجي حكاية 40,000 دونك هذا ديجا عش قلت لك انا 4.2% تو دو كروسانس موين هذيك تنشوفهم بعد الكربيرون تاعها هذا. احنا في العادة اش قاعدين نعملو؟ قديش نحطو معناها الاستثمار؟ قديش نعملو FBCF اللي هي معناها كي ناخذ المعدل العام الباهي الباهي نعملو 25,000 24,000 معناتها لهنا إذا كان فما رغبة متاع أنا باش نضعف تفهمت كيفاش خليفة مش نعملو كنا نعملو في 25,000 باش نضعفوهم يوليو 50,000 في العام، هذا كهدف معناه أنا أحييه لكن خاف ليكون طموح جدا. ما شو ما طموح جدا؟ مش حكاية تمويل برك تو برشا ناس وخيين نسمع فيهم وين التمويل وين التمويل، الحكاية فارغة سي با لو بروبليم لو سو ني با لو فينانسمون. الأهم هو كما قلت خليفة الطاقة متاع إنجاز، الطاقة متاع سي سكو نابيل ليتود دو فيزابيليتي دو بروجي، معناتها انك انت
3: عندنا تجربة أستاذ راهو عندنا تجربة متاع تعطل العديد من المشاريع ووضع الإدارة متاعنا هذايا معناتها بشهادة معناتها القائمين على
2: المبعد. احنا للأسف السنوات الماضية نجم نعطيك دي زيكزامبل متاع دي بروجي ونجم نكونوا فيه نتقيدوا في جينيس، احنا معناها يعني التوب متاع مشكلة البرمجة خاطر ناخذوا لرفير طريق القطار ذيك اللي انت سريع منوبة برشلونة اتسيتيرا، معناه بين ما برمجة وقتش تحقق في المونتان الفلوس معناه سي لو تريبل والوقت سي 4 فوا لو تان، معناتها سي انورم، معناتها لهنا هذا شو يقولك انك تضاعف معناه المجهود الاستثمار اللي انت ناوي تعمله. أعتقد كونه الرهان الكبير للمخطط التنمية إن شاء الله هو يقع تطبيقه، الرهان الكبير هو القدرة على البرمجة على التنزيل العملياتي على التصرف في هذه المشاريع اللي مش يقع برمجتها وعلى تنفيذها، خاصة وإحنا مالوغزمو وأنا نحكي كان على الوثيقة اللي موجود مش شيفر متاعي معناه كي نشوفوا معناها التقييم اللي صار على مستوى التنفيذ المشاريع في الفترات السابقة، يعني ما برمج وما نفذ، يعني ما إحنا ما فوتناش في أحسن الحالات ثلثي ما برمج، معناها ثلثي اللي احنا برمجناه. وهذا
1: نحكي على المخططات السابقه،
2: نحكي على التنفيذ اللي عملناه،
1: التنفيذ ثلثي تقريبا،
2: ثلثي ما نبرمجوه نعملوا فيه، وفي بعض جهات ما نفوتوش 20%، ما قلت لك في احسن الحالات نعملوا في ثلثي وهذا ماهوش معدل وطني، المعدل الاقل، وفما جهات ما نوصلوش حتى نحقوا فيها 15% من اللي معناها نرصدوا معناها تمويلات وعندنا برنامج باش ننفذوه، مثلا كما البرنامج الجهوي للتنمية نحطوا عشرات المليارديرات في الميزانية، ومن بعد نشوفوا ما نفذ نلقاو بعيد ياسر، معناها أقل ما يمكن. إذن الرهان الكبير هو أولا برمجة المشاريع، متابعة المشاريع، إنجازها. أنا عندنا أمل كون رئيس الحكومة بتاعنا هي عندها تكوين معناها مهندسة انجينيور دو فورماسيون الحقيقة، معناتها ما جو كونسيدير كو معناها اللي عندهم تكوين متاع انجينيور يمشوا ياسر لي معناها استنباط الحلول للمشاكل. إن شاء الله معناها تكون فما إرادة باش نعرفوا مليح اللي راهو مشكلتنا ماهيش فقط التمويل، مشكلتنا أنه يكون عندنا مشاريع قابلة للإنجاز، دراستها صحيحة، إكيليبري، بيرتينانت، تمشي للهدف اللي حاشنا به. أنا باش ندعم أكثر، خاطر سؤالات سي خليفة مهمة برشا، دونك القطع مع قبل وإلا وهل هذا يعتبر نجم نقول نوفو موديل إيكونوميك ولا لا؟ ما نعتقدش اللي ستا نوفو موديل إيكونوميك، ما نعتقدش، هو معناه جاء باش معناه يستجيب إلى واقع هو في الوثيقة متاع معناها المخطط وقع تشخيص هناك المشاكل اللي معناتها شافهم باش يحاول يحلهم. هذا يعني أن احنا تونس باش تولي في منوال جديد أنه باش نعملوا فكر آخر جديد؟ لا، معناها سي تقريبا دولة تخدم معناها عندها موقع وبالشراكة مع الخواص، ما فيش الدولة باش تعوض القطاع الخاص ولا العكس الخاص باش يعوض الدولة. مثلا نعطيو أكثر معناها تدقيق للكلام هذا اللي قلنا فيه، نقعدوا مو في الاستثمار، ومعنا نقعدوا تاني الاستثمار، دونك الاستثمار هذا اللي هما قلنا 207 1011 مليون دينار بالدولة، معناها تمويلهم 61% منهم باش يقع تمويله عن طريق الدولة،
1: باش تتحمل هي التمويل يعني تاع المشاريع هذه،
2: ما فيش كلام، معناتها الدولة معناها أقل شوية من ثلثين على ميزانية الدولة، المبلغ هو 127,249 مليون دينار. دونك هذاك علاش سي خليفة معناها نقول لك هكذا، معناها هذا رقم
3: مسألة التمويل يخلينا. الأستاذ قلت ما هيش مشكلة، كيفاش معناتها أكثر التوضيح؟
2: ما هيش مشكلة، ما عندي أنا نقول أتوا من بعد نفسر لك بالضبط، ما هيش مشكلة، معناها أنت كي تلقى مشاريع معناها نجم يقع معناها تطبيقها وتجاوب على حاجة المواطن وتمشي اللي في كاسيتي، التمويل ماهوش مشكلة، لأنه في ميزانية الدولة من بعد. هذاك علاش احنا كنتذكر كي نجي ونحكيه على قانون مالية نقول وينو المخطط باش نفهموا يا هندرا قانون المالية متلاغم ولا لا؟ اليوم إذا كان نحطوا الوثيقة المرجعية هذه على الأقل ميزانية 27 يلزمها تمشي مع نفس
3: التوجهات
2: متاع مثلا معناها تعرف اليوم التمويل ما عادش معناتها هو لأنه ميزانية الدولة 127,000 ذوم على 5 سنين، احنا نعرفوا ميزانية الدولة عام برك في عام هي في حدود 80,000 78,000 79,000 قولوا 80,000، وفي 80,000 ذوما معناها عنا 22,000 أو 20,000 ما نخلصوا منهم حتى شيء في تونس، خاطر ذوكم يمشوا لخدمة الدين. بون سنوات الجاية إن شاء الله مش تكون خدمة الدين أقل، لأن يعني برشا ديون خلص سيدي، نقولوا ما بين دين داخلي وخارجي أنت باش تكون في حدود ما بين 15,000 و18,000 سنوات القادم. ديجا بكيش تعمل مجهود معناها الدولة في 127,000 معدل تقريبا 30,000 كل عام، معناها حاجة كبيرة برشا، معناتها حاجة كبيرة أنك باش تمشي لهذا الحلول. أنا نرى إذا باش نطبقوا هذا ونمشوا فيه. هناك خيارات يلزم في مسألة الدور الاجتماعي للدولة نوليه ما عادش نعمله كما نقولوا لزاد معناها بطريقة أفقية، تولي فما أكثر استهداف، معناتها نولوا نخموا في كيفاش نتجاج توجيه
3: توجيه الدعم
2: يعطيك صحة باش نخلق الإمكانية باش نمول هذا. المنشآت العمومية، المنشآت العمومية معناها كيما ستاك سيرتينمون باش تعمل دي بروجي، والصونات باش تعمل بروجي، كذلك الشركات الجهوية للنقل يكون عندهم استثمار. هذه المنشآت العمومية باش يكون نصيبها 30%، 61,739. الشراكة تو هذا نقفوا شوي، معناها الشراكة بين القطاع العام والخاص لهنا محتشم، معناها فقط 9%. المبلغ هو 18,323. أنا أعتبره كان النجم نعمله خير من هكا برش، معناها تخفيف العبء على الدولة ميزانية الدولة في تمويل الاستثمار من 61% نجم نقصه شوية، ويقع الكمبونساسيون معناها يقع مزيد الدفع الشراكة ما بين القطاع العام والخاص، لأنه شراكة بين القطاع العام والخاص ما تنفيش الدولة، بل بالعكس تخلي الدولة تكون موجودة في مجالات ما تنجمش تدخلها محدها، وكذلك الخواص ما نجموش يدخلوا حدهم. دونك اعتقادي يلزم حتى يقعد المونتان هذا معناه 207,011 مليون دينار باهي، معناها طموح جدا في الداخل في الريستركتوراسيون المنشآت العمومية، ما نعتقدش نجم نطلبوا منها أكثر. اعتقادي كونوا الشراكة
1: بالقطاع العام والخاص نجم تحل جزء
2: مع العلم لو القانون اليوم تاع شراكة في مشاكل، لو كان نخدموا عليه القانون باش نحل معناها أكثر مجال الليونة وفليكسيبيليتي نجمو نحقوا هدف باهي.
1: خلنا نسمع بسامة يخلي فبسامة
3: في 10 ثواني. هو ثم زوز نقاط كان ديما يتحكى عليها لكن ما نمشوش فيها، اللي هي مسألة توجيه الدعم لمستحقيه اللي هي كانت واضحة في الجانب ذا، وفي علاقة بالمؤسسات والمنشآت العمومية. ثم حديث على إمكانية أن المؤسسات الخاصة يضري أول مرة نشوفه هنا في الوحدة ذا يمكن التوجه نحو التفريط فيها.
1: خلنا نسمع صعب
2: المنشآت العمومية التفريط. لا أنا ما ريتش في أي ما ريت في حتى اللي نقرأ فيهم كل تقارير رسمية لا توجد ولا كلمة تبرمج تفويت في منشأة عمومية. العمل اللي نشوف فيه أنا أكثر هو إصلاح، إن شاء الله يجي الإصلاح، لأنه من الحقيقة فما رغبة في إصلاح، والإصلاح عنه من راشر فيه اللي قاعد كيفاش يصير نشوفه في الفولاذ برشا مشاكل، في السليولوز برشا مشاكل، حتى في تونسير برشا مشاكل،
3: لأنه ثم فصل على المؤسسة
1: بس
3: ما
1: حكيش معنا أي خلص
3: مؤسسة خسرة
1: أي خليفة بس ينفضل أي خليفة.
4: هو ثابت أنه جاء متأخر مخد تنمية هذه، لأنه اليوم 6 أشهر في السنة الأولى من مخطط التنمية ومازال ما تمش المصادقة عليه. مخطط التنمية مش أول مرة يتعمل مخطط التنمية، يعني تعملت مخططات التنمية وبقي الإشكال في الإنجاز. في اعتقادي مشكلة ليست في الرؤية بل المشكلة في الإنجاز وطريقة الإنجاز. ربما ما يختلف في مخطط التنمية الحالي أنه إن بنى وسيغة وفق قاعدة البناء القاعدي، يعني هذا المنظور السياسي، ويختلف عن بقية مخططات التنمية اللي يعني خرج من المركز إلى القواعد، وذلك ما تسبب في تعطيل تنفيذ مخطط التنمية، لأنه تبناه في البروات لهنا في المركز وليس في القواعد. ومخطط التنمية يبقى في الحقيقة هو مجرد إعلان نوايا، يعني الأرقام الموجودة فيه فقط حاليا نوايا سياسية ونوايا اقتصادية لتنفيذ هذه الفكرة وهذه الرؤى يعني على أرض الواقع. يعني حتى لا نهلل كثيرا، يعني هذا المخطط يبقى مجرد تفكير، مجرد رؤية إلى حد الآن جاءت بصفة متأخرة. هذا المخطط ربما الحقيقة ما يلفت الانتباه فيه، طلعت عليه نلقى ترتيب الأولويات غير موجود في المسألة دي، تقريبا نفس النقاط على نفس المستوى على نفس الأولوية. مخطط التنمية الحالي ما نلقاوش يحط هل الأمن الغذائي أولوية أم البطالة أولوية أم الطاقات المتجددة الأولوية، يعني وهذا ما يخلينا نتسائل ما هي القطاعات التي ستقوم تحظى بالأولوية في مخطط التنمية خلال السنوات الخمسة القادمة. فيما يتعلق بالاستثمار كذلك زاد نعرف مخطط التنمية هو صورة وملمح عام للسياسة التنموية التي ستتبعها الدولة. هو اللي مش يشجع على الاستثمار لأنها كيفاش تستقطب الصين باش تستثمر في تونس. الحقيقة النقاط الاستثمارية لقيناها فقط تتعلق أساسا بمشاريع البنية التحتية، وهذه المشاريع الأغلبية ما يتوجه لهاش المستثمرين الأجانب. نعرف يتوجه الأغلبية للمشاريع الكبرى، مثلا مشروع الميناء الكبير في نفيذة، يعني هذا من المشاريع الكبرى اللي توجه لها الصين وتوجه لها الولايات المتحدة الأمريكية وتتنافس عليها. فكان من الأجدر أنه مخطط التنمية كذلك يتعلق بها المشاريع الكبرى. ومسألة أخرى، ثم تعويل على الشركات الأهلية في مخطط التنمية 2026-2030، والحال أنه هذا المشروع وهذا المنظور الاقتصادي إلى حد الآن لم نلتمس لديه نجاحات. ما لقيناش إلى حد الآن حتى شركة أهلية ناجحة باش تعمل عليها أنت في مخطط التنمية وباش تحطها كأولوية في مخطط التنمية. ففي اعتقادي النقطة هذه لابد أنها تراجع قبل المصادقة على مخطط التنمية. ونقطة أخرى من النقاط المهمة اللي أنت قلت كيفاش نتسائلوا على التمويل، تمويل مهم طبعا أستاذ، وقت اللي تحكي على 61% من التمويلات ستأتي من ميزانية الدولة، واحنا نحكيه على عجز مالي في ميزانية الدولة تقريبا كل سنة، كيفاش مش تمول مخطط التنمية هذا وانت عندك عجز مالي؟ وهل يعني طول هنا باش نمشي للسؤال باش ما نطولش عليك اكثر، هل ترى فما استشراف اقتصادي في مخطط التنمية الحالي في ظل التحولات السياسية الكبرى، في ظل اليوم عالم متقلب ولاحظنا هذا عدم الاستشراف الحقيقة موجود في قوانين المالية، نحطوا سعر برميل النفط على 90 وبعد يطلع إلى 105 إلى 120، يعني هذا غياب النظرة الاستشرافية. هل النظرة الاستشرافية موجودة في مخطط الخميس للتنمية الحالي؟ وهل ترى أنه مخطط التنمية الحالي يجسد الدولة الاجتماعية اللي ديما يدعو لها رجمورية، أم أنه بقينا على نفس الخط السياسي الاقتصادي؟
2: مهم جدا يا بسام، يعطيك صح. شوف ممكن مش نمشي بنفس التدرج من الاسئله، كما فما نقطه مهمه برشا خطرين ركزت عليها وقلت وانا معناها اختصاصي هو دراسه المشاريع. معناتها نقول لك راهو التمويل ماهوش لو بلوز امبورطون، باش نعطيك توا دليل باش تفهمني. معناتها تعرف اللي مثلا الاستثمار العمومي المبرمج من سنه 21 2025، كنقولوا مبرمج معناها ميزانيه مرصوده، معناتها خاطر فما ميزانيه

0: معناها 47.8%. تو شفت كيفاش تي بسام؟ معناتها نقول لك لهنا هل هاك عندك الفلوس وما عملتش حتى شطره اللي برمجته. راي يلزمنا نحيو العقدة متاع الفلوس دابوغ، راه مش صحيح. ولهنا نحب نربط معاك في حكاية شركات الأهلية. أنا معناها أنا من الناس، أنا يمكن هذا سر ونعطيك سبق ونحن على أمواجات دي وأنا فهم، أنا عندي معناها ان بونشون في الإيديولوجيا متاعي للاقتصاد التعاضدي، معناها أؤمن بالاقتصاد التعاضدي وأعتبر كونه اليوم التمشي التعاضدي هو معناها يعتبر ملاذ لجميع الفئات اللي هي عندها قدرة على الانتاج ولكن ما تنجمش تكون معزولة بطريقة في, في, في, في نمط معزول، يزن فما عمل مع بعضهم. شركة الأهلية داخلة في الاقتصاد التعاضدي وأعتبره، وهذا راني لا تملق ولا حتى شيء، وانا يعرفوا له خيان كي نحكيه ونقول لهم المنوال انا احترمه، وكما نعرف اللي تجربه التعاضد في تونس يلزمنا نعاود ونعملوا لها تقييم لانها اضطهدت واخذين عليها افكار غالطه. واليوم التمشي التعاضدي في العالم اجمع، في الدنمارك، في كندا، في المانيا، في امريكا مهد الراسماليه في حد ذاته، في فرنسا 10%. معناها
1: انبسطوا اكثر، معناها تعتبر الشركات الاهليه من وين ينجم ينجح في تونس ولا ينجح في تونس.
0: وين البروبليم؟ انا هذا هو مشكلتي. مشكلتي كونه دي نقولوا هذا باش ننجحوه رصدت اموال كذا كذا لتمويل كذا، وهذا هو الخطا.
2: مازال بكري على تقييمها الشركات الاهليه في تونس.
0: هي انا اعتقد اللي ما انطلقتش، انا اعتقد انه ما انطلقتش، لانه يمكن كان باش تنجح يلزم نعاود ننظر الى الرؤيه، لانه اعتقادي هذه معناها التجربة اللي في رأيي ما هيش مش تقلب المنوال الاقتصادي التونسي، راه سيتان اكومبانيمون ان كوابيتاسيون، هما التمكين المحلي والاقليمي والترابي في الجهات يمر عبر ما يمر به، يمر عبر شركات الأهلية. شركات الأهلية مبنية على لا تيريتورياليتي، معناتها تحبوا نعملوا شركة لازم نكونوا ولاد منطقة نخدموا مع بعضنا. العيب في حسب رأيي كونه بدينا بالأخر ما بديناش من الأول، فعود نخدموا على المنوال الاقتصادي متاعهم ونخدموا كيفاش هما يولوا عندهم اتود دو فيزابيليتي قادرة على تفجير الثروة، نخدموا في كل قانون مالية قداش رصدنا لهم من إعانات ومنح وكذا. هذا خطأ في نفس المنهاج، وذلك علاش أنا يا بسام أقول لك المشكل ماهيش الفلوس، المشكل هو هل أنت قادر على انك انت تقدم ان موديل معناها اقتصادي اكيليبري متاع مشروع كل طرف فيه، ان كان المستفيد او ان كان الممول او ان كان معناها الفاعل الدولة عندها شنو معناها المغزى من هذيك وباش هي الافادة متاعها. حدثت انت تو سيادتك قلت لي مشاريع كبرى اللي هي تستقطب معناها مستثمرين اجانب وممولين اجانب، هذوما ما يجيوش مع طبعا تونس عندها افونتاج كومباراتيف، معناها ما لازمناش ننقصوا من قيمتنا. احنا تونس عندنا موقع ممتاز، عندنا كليما ممتاز، عندنا راس مال بشري ممتاز، عندنا عديد الميزات، لكن راهو يلزم يكون ان بروجي مدروس معناها وبطريقه علميه اللي هو وقت اللي تحط سوغ اون بلاتفورم نتاع جلب تمويلات يجيو الناس. معناتها هذا هو الفكر. ونرجع كنت حب أكثر معناتها بالأرقام،
1: أي مزالونا دقيقة أستاذة.
0: الإشكال أولا عنا الاستثمار العمومي نعملين على الدولة بارشة، دونك لابد باش نمشيو للاستثمار الخاص، ناخذوا الاستثمارات الخاص. ما هوش معقول سي بسام في نفس الفترة من 21-25 الاستثمار العمومي معناها يكون 35,163 على قلته، على قلته. معناتها رانا احنا في 5 سنين جايين في 35,000 اش تحبوا نعملوا 200,000 دونك نلقاو الاستثمار الخاص اقل منه هو 32,573 دونك فما اشكال، فما اشكال معناتها. ولكن نرجع لنا الانجاز بالنسبه للخواص، نسبه الانجاز 71.6 دونك شفت هذا
3: اكثر نجاح.
0: هم كيفاش احنا نخلق معناها طريقه، مش حتى لازم نحكيوا على منوال، خاطر كش نحكيوا على منوال نتو نصعبوا الامور، نعملوا ان مود دو جيستيون يكون سمارت ذكي والدوله تسهل وتكون ان فري بارتنير ونجموا بحول الله نوصلوا
1: ان شاء الله. تكون حاضر معنا مره اخرى ونحكيوا على المشاريع باكثر دقه ونخصولها اكثر وقت. شكرا لك استاذ الاقتصاد معز السوسي على

0: حضور معانا على كل هذه التفاصيل والمعطيات كما كل مره. شكرا لك خليفه شوشان، بسام حمدي، نور الفارسي، فاروق السويسي، وفي الاخراج الرقمي زميلتنا ايمان الشابي، معها استاجير نورهان بجاوي. شكرا لكم على تامين هذه الحصه. كنت معكم ابتسام شويخه، موعد الاخبار مع زميلنا فؤاد مبارك. نتلاقاو غدوه ان شاء الله في امان الله.
1: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموزيكا باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net، ولا اعمل إتوال 343 إتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ ألعب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا

0: ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز ثانية ديوان اف ام. عسلمة. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ يعلن اليوم عن توحيد كافة التدخلات وتضافر جهود جميع الأطراف المتداخلة في مجال استعمال المياه المستعملة المعالجة، وعن الترفيع في مستوى التنسيق الأفقي والعمودي بين كافة هياكل الوزارة وبالشراكة مع وزارتي البيئة والصحة لكسر الحواجز الإدارية وتحقيق أعلى درجات النجاعة والسرعة والشفافية في إنجاز وتسيير المشاريع ذات صلة وفق قوله. كما أعلن الوزير خلال يوم دراسي وطني توجه نحو تثمين المياه المستعملة المعالجة في مجال إنتاج الأعلاف من خلال مشاريع كبرى، مشيرا إلى أن هذا الخيار يتجاوز المبادرات المحدودة نحو إطلاق مشاريع أعلافية تمتد على مساحات مهمة مخصصة لإنتاج الأعلاف كالفص وغيرها، لتكون بمثابة منظومات علفية تؤمن حاجيات قطيع المشية وتجعل قطاع الإنتاج الحيواني والفلاحة بصفة شاملة في مأمن من تقلبات الأسعار العالمية وضغوط الأسواق الخارجية. ووزير الفلاحة يعلن أيضا بالمناسبة عن إعداد خطة اتصالية محكمة لتغيير التعاطي مع موضوع المياه المستعملة المعالجة بما يرسخ ثقة مستهلك المنتجات المتأتية من استعمالها في هذه المنظومة. رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان فوزي دعاس يرجح إمكانية عقد جلسة عامة في الفترة القادمة للنظر في مقترحات التعديل المتعلقة بمقترح قانون الملكية الأدبية والفنية، مبينا على هامش يوم دراسي حول مقترح قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون المتعلق بالملكية الأدبية والفنية أن جهة المبادرة قامت بتعديل مقترح القانون بعد الاستماع إلى كل الأطراف المتداخلة. والدعاس يوضح أن الهدف من اليوم الدراسي وجلسات الاستماع هو صياغة نص تشريعي قابل للتطبيق على أرض الواقع، معتبرا أن مقترح القانون يعد مواكبة للاتفاقيات التي أمضت عليها تونس بهدف تمكين ذوي الإعاقة من الولوج إلى المصنفات الأدبية دون المرور بالإجراءات العادية المتعلقة بالحقوق الأدبية والفنية.
2: مقترح القانون هو بشكل مبسط ومبسط جدا هو مواكبة للاتفاقيات اللي أمضت عليها الدولة التونسية، وخاصة يعني منها اتفاقية مراكش واللي هي تسهل أخيانا من ذوي الإعاقة خاصة البصرية أنه تمكنهم من مصنفات الولوج للمصنفات الأدبية بعد طبعا يعني تعديلها بما يتماشى ويتماهى وطبيعة الإعاقة اللي عندهم. هذا طبعا يمس حقوق المؤلف، حقوق الأدبية. لهنا الاتفاقيات وخاصة منها الاتفاقيات الدولية أعطت استثناء إلا للفئة الاجتماعية هذه. إذن دورنا من واجبنا التشريعي وهذا اللي تقدموا به زملاء النواب اللي تقدموا بمقترح القانون وهو تعديل على قانون 94 واللي يتعلق بالمسألة هذه لتمكين أصحاب الإعاقة هذه من الولوج للمصنفات الأدبية دون طبعا ما يمروا بالإجراءات العادية متاع الحقوق الأدبية والحقوق الفنية، وطبعا التنقيح يلزم يكون ملائم للحقوق الأدبية لأنه هذه كلها مسائل مدسترة.
1: الهيئة الوطنية للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تستنكر في بلاغ ما اعتبرته تراجع الصيدلية المركزية التونسية عن الاتفاق الحاصل حول مشروع رقمنة المعاملات بينها وبين الصيادلة لضمان تكريس الشفافية والعدالة في توزيع الأدوية بين مختلف جهات البلاد، داعية إلى العودة فورا لتفعيل هذا المشروع احتراما للمؤسسات والتعهدات السابقة. والهيئة الوطنية تدعو المسؤولين كل من موقعه إلى تحمل مسؤوليتهم لإيجاد حلول عاجلة للإشكاليات التي تؤكد أنها أنهكت القطاع وهددت استمرارية الخدمة الصيدلية. وفي الشأن الدولي، موجة الحر الاستثنائية التي تشهدها فرنسا تتسبب اليوم في انقطاع التيار الكهربائي عن حوالي 68 ألف منزل في شمال غرب البلاد وفق ما أعلنته السلطات، موضحة أنه أول انقطاع كبير للكهرباء تشهده البلاد خلال موجة الحر الأخيرة. ومع إدراج 4 مناطق فرنسية إضافية ضمن أعلى مستوى من الإنذار من الحر اليوم، يتأثر نحو 44 مليون شخص بموجة الحر الاستثنائية وفق حسابات وكالة فرانس بريس. وفي موضوع آخر، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يقول اليوم أن عمليات التفتيش في المواقع النووية الإيرانية ستحصل سواء حدث ذلك اليوم أو غدا أو بعد أسبوع أو حتى بعد 10 أيام. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع كريم مقني في فلاسبور.
3: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. ديوان فهم فلاش سبور.
4: مرحبا بكم في الفلاش سبور. نحكيه على النادي الرياضي الصفاقسي والمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم وكذلك مستقبل مرسل. بداية بالمنتخب الوطني التونسي. منتخبنا يستكمل اليوم تحضيراته لمواجهة هولندا غدوة نصف الليل بتوقيت تونس. مفروض الليلة الحصة التدريبية الأخيرة قبل المواجهة في نفس توقيت المباراة هي نصف الليل. وقبلها اليوم العشية باش تكون ثم ندوة صحفية للناخب الوطني إير فيرونار مرفوق بواحد من الملاعبية في انتظار تحديد اللاعب اللي باش يكون موجود مع إيرفي رونار. حكيت على الملاعبية المفروض تغييرات باش تصير في التشكيلة ولكن لن تشمل عديد المراكز. تغييرات بسيطة باش تكون في التشكيلة في انتظار تدريبة الليلة للتأكد أكثر من التشكيلة اللي باش تلعب غدوة الليل أمام هولندا. في النادي الرياضي الصفاقسي عرض رسمي لعمر بن علي من نادي ألانيا التركي الناشط في الدرجة الأولى لتركيا مركز 11 أكمل الموسم الماضي في الدوري الممتاز التركي. القيمة 1.25 مليون يورو تقريبا 4 مليارات و 180 مليون تونسة. النادي الصفاقسي وهي الفريق مازال تدرس حاليا في العرض ما عطتش موافقتها الرسمية. وعمر بن علي ذكر كان سجل 11 هدف الموسم الماضي في البطولة كثاني هدف في البطولة وعمل زوج تمريرات حاسمة. كيف كيف المفاوضات متواصلة بخصوص نسبة الـCSS في إعادة بيع عمر بن علي في المستقبل. تنجم توصل بين 10-15% مازالة النيغوسياسيون. CSS وبن علي كانوا رفضوا عرض من الشرق الإماراتي منذ أسبوع قيمته مليون يورو أقل من العرض التركي رغم أنه أجرة عمر بن علي في العرض للشرق الإماراتي بيش تكون أكبر برشا من أجرته مع الفريق التركي ولكن اللاعب خير الاحتراف الأوروبي وكذلك النادي الصفاقسي خير احتراف أوروبي للاعب لأنه فيه أكثر فلوس حتى للفريق. على كل الساعات القادمة توضح أكثر الصورة. من هنا الغدوة الصباح من المفترض أنه تتم عملية التفويت في عمر بن علي. المستقبل الرياضي بالمرسى أصدر بلاغ عبر فيه على استغراب ورفضه القاطع اللي معتبره ممارسات تتعارض مع أبسط مبادئ الأخلاق الرياضية حسب وصفه في بلاغه فيما يخص مدربه عماد بن يونس وإمكانية انتقاله لتدريب النادي الصفاقسي ويطالب هيئة الـCSS بالتوضيح في الموضوع. نادي الصفاقسي بالاتصالات متاعنا تبين انه ماهوش باش يكون عندهم حتى موقف رسمي في الموضوع الى حد الان. بالنسبه ليهم وبالنسبه لمسؤولي الفريق انه الموضوع يهم مستقبل مرسى ومدربه عماد بن يونس ولا دخل النادي الصفاقسي لتوضيح موقفه في هذا الملف. كيف حسم الموضوع بالنسبه للمدرب الجديد مازال باش يكون بعد الجلسه الانتخابيه يوم 3 جويليا القادم. ثم امكانيه لتجديد العهد مع محمد الكوكي وامكانيه زاده بنسبه اضعف انه يتم انتداب مدرب اخر بما فيهم 4 مدربين اجانب على طاوله المفاوضات. بالنسبه للديون رسميا غلق ملف كل ديون النادي الصفاقسي الخارجيه اكثر من 1.4 مليار اليوم الصباح. متبقي الديون حاليا تقريبا نفس المبلغ 1.3 مليار مليار و400 والنادي الصفاقسي وصل فيهم تسويات حاليا لليوم الصباح بنسبة تتجاوز 50% والهيئة التسعيرية تسعى لغلق ملف الديون والمنع من الانتدابات وضمان المشاركة المحلية والقارية قبل جلسة يوم 3 جويليا الانتخابية دون ما نحكيه على أموال عمر بن علي اللي باش يتم تخصيصها إذا كانت بيع بطبيعة للانتدابات وضمان سير المشاركة بالنسبة للأجور وغيره للموسم القادمة. الاتحاد المونستيري الانتخابات كذلك الاتحاد اليوم غلق باب الترشحات لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة للفريق. إلى حد الآن دون أي قائمة تترشح لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة لليوسمو. نختم بكأس العالم أبرز المباريات. دونك مباريات اليوم 8 متاع الليل زوز مباريات البوسنة والهرسك قطر سويسرا كندا 11 متاع الليل المغرب هايتي سكوتلندا البرازيل الليلة الساعتين متاع الصباح جنوب افريقيا كوريا الجنوبية وفي نفس التوقيت تشيكيا تواجه المكسيك. بس طلو في تمسبور بقي متواصل على ديوان فهم. اكثر تفاصيل ديوان فهم بونت.
3: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان فهم.
5: ديوان فهم صوت كوم.
0: مرحبا بمستمعي ديوان فهم وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فهم. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. جريمة تمت في ظروف فظيعة نتيجة انحرافات جنسية خطيرة، ووجد المحققون أنفسهم أمام لغز عويص. الأكثر تفاصيل نسمع القضية. مرحبا بكم في برنامج نهج التريبيونال والدريبة، وقضية اليوم انطلقت الأحداث متاحة نهار 29 سبتمبر 2003 في فرنسا، وبالتحديد في فيردون سور غارون، مدينة صغيرة تبعد قرابة 40 كيلومتر على تولوز. مواطن جاء للمركز وقال اللي هو يحب يدلي بشهادة باش يرتح ضميره، لكن في المقابل طلب أنه الهوية متاعو تبقى مجهولة، يعني أنونيم، وبالتالي شهادته باش تتسجل من دون ذكر اسمه، يعني تيمونياج سو إكس. في نفس الإطار الشخص قال أنه الواقع اللي باش يعطي تفاصيلها صارت من مدة 6 سنين التالي، وقال اللي هو ما يتذكرش بالضبط النهار ولا الشهر، لكن الأرجح أنه الوقايع صاروا في الربيع، والمكان هو نزل لوبيرج دو تاي على الطريق اللي ما بين فيردون سور غارون وقرية أوكامفيل اللي تبعد 500 كيلومتر عن نزل المذكور. في المرحلة هذه وقبل ما نتعمقوا في القضية، يلزمكم تعرفوا أنه لوبيرج دو تاي كانت المديرة متاعو امرأة إيطالية المولد والجنسية، أعمرها في الوقت اللي صارت فيه الوقايع 55 سنة، واسمها ألتوبيلا كابيليري. الشاهد يقول اللي هي كانت تتنظم في سهرات ماجنة جاية من موجون، وتقوم بها السهرات في كنف السرية وبحضور حرفاء مفروزين بالكعبة بالكعبة، وفي هالقعدات هذه الحاضرين يتعطاوا كل أنواع الانحرافات الجنسية بمختلف الطقوس والممارسات الشاذة، وتحت إمرة وإشراف مولات المول، يعني الفات قناطقة اللي حكينا عليها واللي هي ألتوبيلا كابيليري، هي اللي كانت المنظم الرسمي متاع هالقعدات هذه، وهي اللي تهيئ وتحضر الجو وتسير الإرادة متاع الموجودين الكل وتفرض عليهم شنو اللي باش يعملوا. وألتوبيلا كان عندها ميول لما يسمى باللي براتيك سادو مازوشيست، يعني الممارسات الصادية المازوشية، واللي تتمثل في ناس يسلطوا عذاب على ناس أخرين وهما يتلذوا، والعكس بالعكس ما بين رجال ونساء، والعكس صحيح، وما بين نساء ونساء ورجال ورجال. وهالممارسات هذه عندها ليها الماتريال اللازم، معناها عاملة استثمار كامل في الأمور هذه، والمعون اللي محطوط على ذمة الحرفاء كامل شامل، من هكا اللباس اللي بالجلد لكحل للأنواع متاع الأصوات اللي يجلدوا بيهم للعصي والسلاسل مرورا بالأصداف، معناها ليمونات، خلف الآلات الحادة والأدوات الجنسية الأخرى واللي ما نجموش نوصفوها لكم. يقول القائل هالشي هذا ما المفروض يصير في المدن الكبيرة اللي يختلط فيها الحابل بالنابل، ويبدأ فيها بوخلوت وبوجلوت وحمص وزبيب، ويدخلوا فيها هكا العباد المرضى واللي ما يفرزوش ما بين الجنس والعنف والإجرام، لكن الشيء هذا وصل للريف؟ الحاصل المثل التونسي يقول في الشيء هذا اللي ما يدري يقول سبول، وما عادش الواحد يقول ريف، لأنه كل شيء ولا ممكن في أي بلاصة استوى الليل والنهار. في نفسها كالليلة الماجنة واللي يحكي عليها الشاهد إكس، المعلمة ألتوبيلا كان عندها كبش فداء تحوم حوله كل الانحرافات والتجاوزات، والشخص هذا هو واحد زوالي لا والي ولا تالي يخدم عندها، وحياته أقرب منها العبد إسكلاف من خدام، واسمه جورج أوردان، وهو اللي كان اللعبة المفضلة متاعها ومتاع حرفائها، هاها وكيمارسوا عليه شتى أنواع التعذيب، وبتبيعة الحال على الطريقة الصادية المازوشية. وردوا بالكم تغلطوا تسقايلوها الطريقة الشادلية وإلا الطريقة العزوزية، الشي بعيد على بعضه، لأنه مع الجماعة هذم لا يدور بيهم حبايب. الحاصل هك الحاضرين في اللوبيرج بكلهم يشاركوا حفلة على حالها، يتمكنوا مكا جورج وردان مسكين يسلسلوه من رقبته ويمشيوه على أربعة كيما الكلب حشاكم، ويبداو يهينوا فيه ويضربوا فيه بالصوت والعصي ويجرحوه في بدنه بكل بآلات حادة ويحرقوا عليه السواقر. هذا خلف الأشياء الأخرين اللي عملوهم له ما يتحكاوش. وإذا كانكم مستغربين هالشي هذا موجود ولا غرابة أنه فيه نسخ تونسية، مختصر الحديث هالجميع هذم يبدأوا شيخين شيخة كبيرة بما فيهم الأمرة ناهية التوبيلا مولات لوبيرج، اللي يبدأوا منتشين أي منتشاء بأنواع التعذيب والتنكيل اللي سلطوها على الضحية متاعهم. وهكا الراجل المسكين يعني جورج فايت وقتها 60 سنة يبدأ ينين ويتشلحت وهما ما همش فاكين عليه، وزيد ذميم وأقل من 160 و50 جرام يتوزن في ميزان متاع حماس. فيها كالنهار كما قالت صالحة، وفي الحقيقة فيها كالليلة المحنونة اللي يحكي عليها الشاهد واللي جاء للمركز في النهار باش يحكي على اللي صار. حسب السردية متاعه للأحداث قال أنه ليلتها كالعادة شيخة وتفرشيخة، موزيكا تعزق وكيسان تقربة على صحتك جورج أوردان اللي قالتو بيل عملته كالسكلاف المسكين وإلا كشكارة متاع البوكس يترانيو عليه. الراجل يتألم وينين ولا عنده حيل ولا قوة بالكل، وفي السهرية هذيك بالذات كان مسلسل وعريان بكله ولحمه أحمر دم من الضربة متاع الأصوات ولا الكرافاشات ولا النافعات واللي هي جمع نافعة وجاية منها كلمة هذه تنفع هذه الضر. الحاصل هك المغبون الضرب هابت عليه من كل صوب وحدب لدرجة أنه لحمه ولا سيور سيور. ولهنا واحد من الضيوف المبجلين متاع آلتو بيلا صاح سيحة واحدة وقال لهم سيلونس، أشبيه أوردان تفتح على القاعة وما عادش يتحرك، أنا مزلت ما عطيته حتى ضربة. واحد منهم قال له خذ بايك أضربه توي فيق. ولهنا هك الضيف المبجل ابدأ يقه قه قه بالضحك، والأخرين قهقوا كيخ كيخ بالضحك معاه وكشفوا لين بانت الضروس متاعهم من الوريد للوريد. وبدأ الضرب من كل شيرة فيها كالرجل المسكين وما في بالهمش اللي هو لفظ أنفاسه الأخيرة. في تواتر هالأحداث ووقت اللي جماعة فاقوا أنه أوردان مات وشبع موت، قالتو بيلا بقت تخزر للجثة وتخمم، وبتبيعة الحال السهرية تقلبت قيم عليها الصمت. وهكا الحاضرين بداوا يتسرسبوا بالكعبة بالكعبة، كنس كنس خاطيني خاطي خوك لريتونا لا شفناكم. وما بقى في هكا لوبيرج إلا اللازم في اللازم، معناها المعلمة آلتو بيلا وأفراد من عائلتها وخدام ولا هما زوز. أشنو اللي باش تعمل آلتو بيلا؟ حاجة ما تتصوروهاش بالكل. لفتت لك الموجودين وقالت لهم حملوه هزوه للبورشوري، معناها زريبة الخنازير لحلال في حشاكم. وعلاش حسب رايكم؟ باش تعطيها علفة للحلال في يكلوه. وهذاك هو اللي تم، طيشوه ما بينك الخنازر وهما بعد ما شمشموه كل واحد بزمزومته دخلوا عليه وتفرق لحمه بين الخنازر ما خليه كان العظم. في مجريات هالأحداث ومن غدوة الصباح اجمع رجعوا للزريبة ويلقاوا هكا الأحلال فراقدين يشخروا بعد كالوليمة اللي جاتهم في طنبك الليل. هزوا ما تبقى من العظام متاعه ولوحوهم في بير ما هوش بعيد على الزريبة. ولهنا يوفى الكلام والوصف متاعك الراجل للأحداث واللي شرط باش ما يودليش بالهوية متاعه، والذهول اللي خلفوا سرد هالوقايا هذم عمره ما صار في هكا المركز، والأعوان اللي كانوا يتابعوا ويسجلوا في الشهادة متاعه تسكجوا من هول الصدمة ومن فرط البشاعة متاع الشي اللي سمعوه. معناها ما كانوش يتصوروا أنه هذا الكل يصير في منطقة رايدة وهادئة كما منطقة فيردون سير جارون، واللي في العادة الذبان هما أصلا ما يمسوهش، يموت بالشيخوخة والكبر من كثر ما المواطنين ما يذيو حد. خلي عاد الحكاية ولات فيها طقوس صادية مازوشية وجريمة، هذايا ولا ضرب كبير. ولهناها الأقوال اللي أدلى بها السيد هذا للأمنيين من المفروض يلزمها تأييدات باش مسألة الموت متاعك المسكين جورج أوردان واللي عاملينه كالسكلاف تولي متأكدة، وينجموا المحققين ينطلقوا في بحث متاع جريمة قتل وتنكيل بجثة. والإشكال الكبير أنه الواقعة هذه حسب الشاهد عندها فوق 6 سنين من اللي صارت، والمهمة متاع توفير أدلة إدانة ضد ألتو بيلا واللي معاها وليت شبه مستحيلة. في مجريات هالأحداث المحققين باش يبداو بالنزل بطبيعة الحال، يعني باللوبيرج ديوتاي اللي صارت فيها الواقعة. وفعلا بالوقت تنقل فريق من الأمنيين ومشاو على عين المكان والقوام مسكر ما عاد شوتيل من مدة 4 سنين. ولهنا الحرس وقت اللي قاموا بحث أجوار عرفوا أنه ألتو بيلا اللي سكان المنطقة يعيطولها الإيطاليين ما كان عندها حتى علاقة بالمحيط متاعها، وما يعرفوش عليها تقريبا حتى شيء سوى أنه رجلها فرنسي الجنسية واسمه أنتوان لافرو توفى في نفس العام اللي صارت فيه الحادثة هذه، يعني مقتل جورج أوردان ورميانه للخنازر اللي كلاوه، معناها عام 1997. لكن احضر على الواقعة هذه وكان عنده دور فيها، وهذا باش تكتشفوه في مجريات الأحداث في المرحلة هذه من القضية. وما هم يقولوا كي البقرة تيح تكثر سكاكنها، السكان متاع هاك القرية وخاصة الجيران اللي قراب للوبيرج وقت اللي فهموا أنه ألتو بيلا كالطليانية محل تحريات بدأت السنوات المعقودة تتحل، والكلام خرج بالغث والسمين وبارشة حاجات اتقالت، ومن بينهم أنه الطليانة هذيك امرأة غريبة ومخيفة وتنظم في سهرات خاصة جدا في النزلة ذاك دوب ما يتيح الليل. وقالوا زادة اللي هي تنزع حوايجها الكل وتطلع على طاولة وتبدأ تشتح وتميل كما جابتها أمها. وعلى فكرة التفاصيل اللي اعطاوها الجيران ما كانتش بالدقة متاع التفاصيل اللي اعطاها هكا الشاهد، والمحققين حطوها على حساب الإشاعات والقيل والقال. ومن جملة القلقيل وقالوا القلقالة فما شكون قال أنه ألتو بيلا كانت تهدي في بنتها للسيد اللي بيعلها في الشامباني ويعتدي عليها جنسيا، علما وأنها الطفلة هذه سور دي ميوات، معناها لا تسمع لا تتكلم، وهكا طليانة أمها تدبر بها في تخفيضات على الشراب اللي تشري فيه. لكن كما تعرفوا التحقيقات ما تتبناشي على القيل والقال والتخمينات، وخاصة أنه المعنية بالأمر يعني ألتو بيلا ما عندها حتى مشكلة مع العدالة وحتى شكاية مطرحة ضدها أو ضد لوتين متاعها بالكل. وأكيد رغم الحرس حطوا في بالهم أنه تطلعش الحكاية مجرد عملية انتقامية ضدها أو ضد لوتين متاعها، والمرأة يغيروا منها ويحبوا يهزوها للحبس. المهم واللي به الفايدة الحرس ما كانت عندهم كان زوز معطيات ينجموا يوجهوا بهم البحث، الزريبة متاع الخنازير وهكا البير اللي حكى لهم عليه الشاهد، وما كانوش يبعاد على بعضهم. ولهنا الحرس استعملوا طائرة عمودية أو مروحية باش يستكشفوا هكا النزل والمحيط متاعو، وفعلا لقاو هكا الزريبة وبجنبها البير تماما كما حكى الشاهد. في ترابة الأحداث الحرس مشاو بكل سرية الرئيس البلدية متاع فيردون سور غارون وسألوه يعرف شي واحد اسمه جورج أوردان. قال لهم بطبيعة الحال نعرفه، ولعلمكم أنه هالشخص هذا راهو SDF يعني بدون مأوى، وعد سنين وهو يخدم في اللوبيرج دو تاي وكان يشوفه غادي يعني في الوتيل وفي القرية، لكن قال اللي هو من مدة ما ثماش ريحته. لهنا المحققين ولا عندهم على الأقل دليل أنه شخص اسمه جورج أوردان كان موجود في هكا لوبيرج ومن بعد اختفى، لكن حتى شيء ما يثبت رسميا اللي هو مات. وفي قائمة البلاغات متاع الاختفاء اللي تسجلت في فرنسا في الوقت ذاك الاسم متاع جورج أوردان غير موجود، اللهم إذا كان صار ساهو من طرف أعوان الأمن. ولهنا أعوان الحرس باش يقوموا بعمل جبار أعطى الأكلة متاعه بعد شهرين، وظهر بالحق أنه ثم محضر متاع اختفاء باسم جورج أوردان، وهالمحضر هذا طفى عليه الضوء واحد من الأعوان. لكن في الاخر تمكنوا زادة من العثور على تصويرته موجود على محضر البلاغ متاع اختفائه، لكن وقت اللي وراوها لك الشاهد اللي احتفظ بالهوية متاعه قال هذايا خاتي ماهوش أوردان. اشنو هالحكاية؟ يطلعوش يزوز من الناس يحملوا نفس الاسم ويتكتبوا بنفس الطريقة وتولدوا تقريبا فرد عام، والصدفة شاءت أن واحد منهم اختفى فعلا وعائلته بلغت عليه وفي الاخر القاوة، معناها هكا لتصويرته موجودة في المحضر وبالنسبة للآخر اللي كلاوها الخنازر ما كان مجال حتى بلاغ متاع اختفاء، وبتبيع واحد موجود ويعيش مع مرته وصغار وحي يرزق، والآخر غير موجود وينجم يكون مات بالظروف اللي حكى عليها كشاهد إكس. جورج أوردان مختفي، وحسب الملف متاعه دخل السبيطار في أوائل الثمانينات من أجل الإفراط في شرب الخمر، والمرة الثانية من أجل السكر الواضح، والمرة الثالثة السكرة متاعه حكمت له باش يعري روحه على المرة، وهذه تتسمى إكزيبيسيون وشد عليها الحبس. ولعلمكم أنه جورج أوردان هذا كان عنده حساب بنكي من عام 1975 وفيه 10 فرنك فرنسيس متاع هكا الوقت، وعمره ما تفقد هالحساب هذا ولا صب فيه كيكون مليم. لكن الإشكال بالنسبة للمحققين أنهم يثبتوا اللي السيد هذا مات وإلا لا. في نفس الإطار من البحث والتقصي، الحرس وقت اللي زادوا ربشوا في المعلومات المتوفرة القاو أنه جورج أوردان هذا شارك في حرب الجزائر وكان مجاجي على الجميلة، ووقت اللي رجع في بداية الستينات متاع القرن الماضي اقطع العلاقة متاعه مع عائلته، ولا SDF معناها سون دوميسيل فيكس، يعيش في الشوارع ومدمن على الخمر. والحاجة الوحيدة اللي ممكن نتأكد أنه السيد هذا اختفى أو مات هي أنه ما مشاش خلال جيراية متاع التقاعد متاعه من مدة 6 سنين، بعبارة أوضح من تاريخ الواقع اللي حكى عليها كشاهد، يعني ليلة اللي مات ورماوها علفة للخنازير. لكن السؤال المطروح، علاش حتى حد معلم على الوفاة متاعه إذا ظهر بالكشف أنه مات مقتول ولا موت طبيعية؟ فيها الحقبة هذه من القضية، ونهار 12 مارس 2004 يعني بعد 6 أشهر من البحث والتحريات، الحرس تلقى معلومة تقول أنه السيد هذا رقد في السبيطار في أوائل 1988 وما حطولوش في الدوسي شنية السبب اللي تخلى عليه. الشيء الموجود في هكا الدوسي يعني اسم المرأة اللي جابته واللي هي إيزابيلا لافرو. أشكوني هالمرأة هذه؟ هذيك هي اللي تخموا فيها، ألتوبيلا. وإيزابيلا هذاك اسمها الفرنسي اللي خذت به الجنسية. لكن هالمعلومات هذه مش فاتش الغليل متاع الحرس.
6: نهج التريبونال والدريبة
3: على ديوان فهم، يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
6: نهج التريبونال والدريبة.
0: كما كنتوا تسمعوا في الجزء الاول من قضية اليوم واللي صارت احداثها نهار 29 سبتمبر 2003 في فرنسا في قرية فيردون سور غارون، وبذات بشهادة أدلى بها مواطن تمسك بالاحتفاظ بهويته، قال أنه من 6 سنين التالي يعني عام 1997 صارت جريمة مروعة في نزل في هكا القرية وبالتحديد اسمه لوبيرج دو تاي. وقال أنه فما شخص عمره 60 سنة كان يخدم في هكا لوبيرج هذيك تقتل على إثر سهرة ماجنة نظمتها مولات النزل واللي هي إيطالية الجنسية واسمها ألتوبيلا كابيليري. وحسب التقصيات يبدو اللي هي تعودت تنظم سهرات من نوع هذم فيهم الممارسات الصادية والمازوشية وضروب أخرى من العنف والتعذيب والجنس. وهالسيد اللي مات وحسب الشاهد هذا اسمه جورج أوردان، والحرس تمكنوا من إثبات هويته وما بقى لهم إلا التأكيد اللي هو تقتل، أما على يد شكون؟ في المرحلة هذه من القضية، ألتوبيلا كابيليري الطليانية أو إيزابيلا لابرو وقت اللي خذت الجنسية الفرنسوية كانت تعيش مع رجلها في هكا النزل وقت اللي صارت هالواقعة. هو فرنساوي واسمه أنتوان، وعندها زوز ولاد كبار يمشي ويجيو مرة بحذاها ومرة يغبروا في بعض البلايس. لكن ديما يرجو، معناها ما يغيبوش برشا. وخلف أولادها الزوز هذم عندها بنية سور دي ميوات لا تسمع ولا تتكلم، واللي حسب أهل القرية تهدي فيها تاجر الخمور اللي تتعامل معاه. وبنتها هذه معرسة ورجلها يعيش معاهم في نفس اللوبيرش. الوحيد اللي ماهوش من العائلة ويعيش معاهم عنده أكثر من 30 سنة هو الجنان واسمه فرانك، ان سامبل ديسبري عقله على قدو. ونهار 24 ماي 2004 مع 6 متاع الصباح الحرس جاو هزوا هكا جماعة الكل الجمل بما حمل، معناها وقت اللي جاوهم بكري ما خلاو لهمش الفرصة باش ينسقوا مع بعضهم. لكن واحد من أولاد أرتوبيلا ما لقاوش غادي، واللي هو الكبير كلود. وفي الوقت اللي باش يقدموا فيه بالاستنطاق بصفة موازية، أعوان الحرس مشاو يفتشوا في اللوبيرج، وجابوا معاهم الطامة والعامة وحتى من البريغات سينوفيل، يعني فرقة الأنياب. الحاصل الدنيا كلها قلبوها وفرتوها والشي ما لقاو حتى دليل مادي. ولهنا ما يلزمناش ننساو أنه الحكاية اللي صارت عندها على الأقل 6 سنين، يعني إذا كان فم حاجة راهي غبرت. والمحققين يعرفوا حق المعرفة أنهم إذا ما يلقاوش أدلة مادية يلزمهم اعترافات. وأكيد راكم فهمتوا أنه الإدانة ما تنجم تصير كان بالبراهين والحجج والقرائن الثابتة، وإلا بالاعترافات متاع المتهمين. ويلزمهم يقروا بعظمة لسانهم على اللي عملوه الكل. لكن المسألة هذه ما هيش سهلة. في تواتر هالأحداث المحققين حطوا كل واحد مكا العائلة هذيك في قاعة استنطاق، والسؤال اللي توجه لهم عندكم شي علم أنه جورج أوردان مات؟ الكلهم برقوا عينيهم زعمة ما عندهم حتى علم، وبتبيع ما صدقهم حتى واحد من أعوان الحرس. وفي الاستنطاق هذا ألتوبيلا كانت كاسحة إلى أبعد الحدود، منطقة عادم تسيح وتعيط وتحب تحكم بحكامها. وهيك البحاث اللي استجوبها شيحت له ريقو، لكن المحققين سبقوا وخذوا عليها معلومات وعرفوا اللي هي مراش الريمة بلاه وعندها جانب متاع مجرمة. لكن الكلام ما يكفيش، يلزموا إثباتات. وفي هالاستنطاق ألتوبيلا نكرت اللي هي عندها علاقة باختفاء جورج أوردان. قالوا لها وقتاش شفتوا آخر مرة؟ قالت لهم عام 1993، وقال اللي هو ماشي لألمانيا، وبالمرة قبل ما يمشي سرق لي دبوزة متاع أرمانياك تقصد شرب متاع مقطرات. ولهنا اكتفيت بالتفاصيل هذه وما زادت حتى شيء. بالنسبة لفرانك الجنان واللي عقله على قده، قال اللي هو يعرف ألتوبيلا من مدة 30 ويمكن 40 سنة التالي، واللي يثبت عليه أنه كي كان صغير بعد ما أم وبوه تخلاو عليه ابقى يدور في الشوارع. ونهار تعدى من قدامك لوبيرج دو تاي وكان عمره 8 سنين. ألتوبيلا شفته، عيطت له وسمعت الحكاية متاعه، وكي لقاته جيعان وعريان عطاته دبش وماكلة وقالت له إجا وقت ما تحب. وبتبيعة الحال رجع لها من غدوة وزادت عطاته ياكل حتى لين ولات تبيت فيه في الكوري وتعطي فيه في الماكلة مقابل العمل. ووحدة واحدة ولات تفرض عليه باش يخدم الصباح لليل. افهم أنه اللي عملته معها ألتوبيلا ما هيش مليحة منها، وإنما كانت طريقة باش تستغله للخدمة. وبتبيعة الحال وقت اللي حصل لها ما خليت ما عملت فيه، ضرب إهانات وتبيته للشر وباقي. وعلى لسانه هو كانت تتعامل في الناس الكل بشدة وبقسوة، وكانت تشرب باستمرار، معناها مدمنة الكوليك، ومعيشة الناس الكل بما فيهم رجلها في رعب شديد. وفي سياق الحديث متاعه فرانك قال اللي كانت عنده علاقة جنسية مع ألتوبيلا لمدة عامين، وأكد اللي هو ما كانش يحب هالعلاقة هذه، وإنما هي اللي فرضتها عليه بالسيف وما ينجمش يقول لها لا، يخاف منها خوف أزرق. ووقت اللي المحققين سألوها على جورج أوردان، قال اللي هو جاء نهار للوبيرج وطلب ماكلة، قال اللي هو ما عندوش فلوس. ألتوبيلا أعطاته ياكل، وكيما عملت معاه هو استدرجته بشوية بشوية حتى لين قبل باش يخدم في الأوتيل كيما فرانك، أما عنده كرفيات أخرين تابعين لصخ والفضلات والتنظيف. وبيانو بيانو ريباسانو كيما يقول الإيطاليانو، جورج مش ولا عبد فقط عند ألتوبيلا، وإنما ولات تمارس عليه في أشكال عنف غريبة وشنيعة، تضربه باللي في يده وساعات تدخل عليه شلط شلط بالموس. الحاس اللي يديه مشيتهم له لأنه كان يعرض بيديه على وجهه، ومرات تبيته معلق في شجرة في تنبك الشتاء وتخليه عريان وتعمل كيف وقت اللي تدخل عليه بكواتش وما بارد. هذا خلف التجويع. جورج حاول بشهرب مرتين على الأقل من المرأة الشريرة هذه، وفي كل مرة تبعث له رجلها أنتوان يجيبه وياكل على مرمته، والخوف يزيد يكبر فيه وقالته بالا تزيد تتمكن منه. في مجريات الأبحاث، الاعتراف اللي قام به فرانك وخلى المحققين مذهولين هو اغتصابه لجورج أوردان وعدة مرات، وقال أنه آلتو بيلا هي اللي فرضت عليه الشيء هذا، وما كانش ينجم يرفض لأنها تهدد فيه بالموت إذا كان ما يعملش اللي تقوله عليه. وهالاغتصابات هذه كانت تتصور فيهم بالكاميرا فيديو وفي نفس الوقت تضحك وتتلذذ باللي قاعدة تشوف فيه. لكن كي سألوه على الموت متاع جورج قال لهم اللي هو ما عنده عليها حتى علم، ويا إما عاود الكلام اللي سمعه من عرفته ويا إما على نياته، وإلا آلتو بيلا لقنته درسه كما يقولوا. مختصر الحديث قال أنه جورج اختفى عام 1993 وما عاودش يراه من وقتها، وما عنده حتى تفسير على الاختفاء متاعه. فيها الحقبة هذه من استنطاقات، المنعرج الصحيح في القضية باش يبدأ مع ولد آلتو بيلا الكبير واللي هو كلود. من اللي بداوا يستجوبوا فيه الحرس ولاحظوا عليه قلق واضطراب كبير متاع حد ماهوش مرتاح نفسانيا وعنده حاجة مجهمة عليه، وبالتالي حسوا أنه المهمة ربما باش تسهل عليهم إذا كان كلود هذا قام باعترافات. الطفل كان جنشه فوق 1.90 متر وسكادرة هو بيده، أما ظهر عليه رغم الحجم هذا كان رقيق ماهوش شرير ومتعجرف كما أمه. ووقت اللي سألوه على جورج كلود قال اللي هو عاش معهم 6 سنين بالضبط، وفي أوائل عام 1993 أمه عيطت له جابته يجري وفهم اللي ثم حاجة مخطرة في الدار، ودوب ما تخلي يلقى جورج أوردان ملطوخ على كرشه عينيه محلولين والدم خارج من فمه، ووقتها فهم أنه مات. وهما هكاكا وراجل أمه أنتوان جاء وسألش فما قالت له اللي هي ضربته ما في بالهاش باش يتيح على راسه ومات بالوقت. وباقي وعلى لسان كلود ولد آلتو بيلا قال أنه أمه قالت لهم هزوه وطيشوه في الزريبة متاع الخنازير لأنه قيت متاع ماكلتهم وما همش باش يخليوا فيه حتى شيء. وأكد اللي الفكرة متاع أنه جورج يتعطى ماكلة للحلالف صدمته بشكل غريب، لكن هو حد جورج في برويتا وقال الأنتوان رجل أمه بر على روحك أتوان هزوانا. أشنو اللي عمل؟ خلى هكا البرويتا بالجثة البرة وعطال هكا الحلال في ماكلتهم، ومن بعد كرمالهم الجثة ما كلاوهاش لأنهم شبعانين. ومن غدوة صباح أمه آلتو بيلا باش تلقى الجثة تقريبا كاملة في الزريبة، واستغربت كيفاش هكا الحلال في ما كلاوهاش. ووقتها قالت لهم طيشوه في البير، وثلاثة شهر بعد مرماوه غادي حكمت عليهم باش يعاودوا يخرجوه، وحطوه في الشمينية متاع كالوتيل وبقى يتحرق ليلة كاملة. ومن غدوة هو اللي لم درمات في زوز شكاير وهزهم في كرهبته وطيشهم في حاويات متاع زبلة في مدينة تولوز. في مجريات هالأحداث أكيد راكم فهمتوا أنه الرواية متاع كلود والآلتو بيلا ما تتطبقش بالكل مع الرواية متاع كالشاهد اللي تقدم للحرس مع المحافظة بهويته. لكن الحاجة المهمة اللي توصلوا لها المحققين أنه هالمرأة هذه يعني آلتو بيلا عندها صفات الكل اللي تأهلها باش تكون مجرمة. المحيط متاعها كان يعاني منها، رجلها أنتوان كان ياكل مكتب له من عندها، وتوصل تخونه مع رجال أخرين وهو يتفرج، ومنهم واحد ريبريزونتون كوميرسيال كان يجيها ويبات معاها وأنتوان يبات في الكولوار، وفي الصباح الطبطب له على الحيط باش يجيب لهم هي وعشيقه فطور الصباح. مختصر الحديث آلتو بيلا كانت شريره لابعد الحدود، ووصلت كويت ولدها بالسواقر على العضو التناسلي متاعو. لكن هذا الكل ما يكفيش، واذا ما ثماش ادله ماديه وحجج دامغه ما ثماش جريمه، خاصه وانه الجثه وقع اتلافها. في تواصل هالتحقيقات بنت آلتو بيلا هيك اللي لا تسمع ولا تتكلم اعطت للمحققين كاسات فرحوا بها في اختبارهم ممتع كالاغتصاب اللي حكى عليه فرانك، وطلع فيها جورج مضروب وبكله فاس مات. وفي السياق هذا وحتى كي عملوا مكافحة الألتوبيلا وأفراد عائلتها تلزوا باش يحطوا ملح في بيناتهم باش ما تخوفهمش، ورغم ذلك ما وصلوا لشيء. لكن الدليل اللي باش يورث ألتوبيلا ظهر في جون في 2005، وحسب الضمان الاجتماعي اللي راسل الحرس وقت اللي سمع بالقضية أعلمهم أنه جورج قاعد يتقاضى في الجراية متاعو وبمبلغ قدره 3000 فرنك فرنسي متاع وقتها، وقاعد يقبض فيهم حتى العام 1997، وفين يقبض فيهم؟ في العنوان متاع ألتوبيلا، يعني في الأوتيل متاعها. ولهنا المحققين متاع الحرس كيتلفتوا لها وقالوا لها كيفاش هالكلام هذا يا مدام؟ هقلت أنه جورج مشى لألمانيا عام 1993. ألتوبيلا ما لقات ما تجاوب، وبدأت تحكي في حكايات أخرين. قالت أنه في ليلة من الليالي متاع جويليا 1992 سمعت الصياح متاع حماتها، يعني أم رجلها أنطوان الفرنساوي. مشاو لها يجريوا لبيتها ولقاو جورج نازع حوايج وحب يغتصبها، ووقت اللي شافه مهرب، وأنطوان رجلها جاب جرته وهو في الأثناء عثر وراسه جاء على الحرف متاع البيسين ومات، وهي من وقتها تتقاضى في الجراية متاعو. بطبيعة الحال بعد ما مات الحكاية هي نفسها اللي اعطاها كلود للمحققين، طيشوه للحلالف من بعد حطوه في البير، ومن بعد حرقوه وهزوا الرماد متاعو لوحوه في تولوز. مبدئيا لهنا ثم ما يورط ألتوبيلا وولدها كلود، لكن الإشكال الكبير اللي تفطنوا له المحققين متاع الحرس هي سقوط القضية بمرور الزمن، لأنه الأحداث صاروا حسب المتهمة ولدها عام 1992، معناها الحق سقط. في تواتر هالأحداث المحققين باش يثبتوا أنه الحق متاع التقاضي مازال وقايم الذات، وأثبتوه بحاجة بسيطة. وقت اللي عملوا التحريات متاعهم على الكهرباء اللي كلود ولد ألتوبيلا هز فيها الرماد متاع جورج، لقاوها تسجلت آخر عام 1993، وبحكم أنه التحقيق في القضية هذه انطلق عام 2003 ما عادش ثم بريسكريبسيون، معناها الحق مازال قايم الذات. في نهاية القضية ألتوبيلا مثلت قدام القضاء وحدها، لأن النائب العام اعتبر أنه فرانك ولدها كلود ما عندهم حتى مسؤولية، لأنهم تصرفوا خوفا من ألتوبيلا، وبالتالي تسلطت عليها عقوبة بالسجن ب15 سنة، ووقت اللي استينفت زادوها 5 سنين. لكن حسب الأخبار الأخرانيين قبل ما نهبطوا هالقضية، خرجت من الحبس عام 2019، وبقطع النظر على حقيقة الظروف والملابسات متاع مقتل جورج، يلزمكم تعرفوا أنه الشراسة متاع ألتوبيلا هذه تبقى فريدة من نوعها. وعلى هذاك وكيلة النيابة أثناء الجلسة سألتها وقالت لها وقت اللي كلبك مات شنو اللي عملت له؟ ألتوبيلا قالت لها تفنت تحت شجرة. وكيلة النيابة جاوبتها وقالت لها صار ما عطيتوش للحلالف باش ياكلوه. ولهنا ما بقى كمش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهج التريبيونال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
5: ديوان فام تبع الموسيقى.

0: Diwanafam. Diwanafam. Aslema.
1: Aslema Diwanafam. أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم.
2: أحلى جوكم ونحبكم برشا Diwanafam.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكبتي الموجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوان اف ام .net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان اف ام. ديوان فام فلاش نيوز
6: موجز الثالث ديوان فام عسلمة. الهيئة الوطنية الموسعة للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تستنكر في بيان ما اعتبرته إخلال الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام مجددا بتعهداته الفعلية، بما أسقط عمليا الاتفاق الذي يقضي بخلاص المتخلد بذمة الصندوق على 6 أشهر تنتهي بتاريخ 30 جوان الجاري، مشددا على أن الصيادلة سيجدون أنفسهم مجبرين على عدم قبول التكافل بوصفة منظور الصندوق، وذلك بداية من غرة جويلية 26 و2000، ما لم يتم الإيفاء بالتعهدات خلال ما تبقى من شهر جوان الجاري. والهيئة الوطنية لنقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تعتبر أنه في صورة عدم تنفيذ صندوق التأمين على المرض لالتزاماته وتخليه عن منظور

0: فذلك يعني أن الصندوق قرر قطع العلاقة من جانب واحد وفق ما ورد في نص البيان. 5 جامعات تونسية تحقق تصنيفا متقدما ضمن تصنيف تايمز العالمي لأفضل الجامعات المستدامة لسنة 26 و2000. وتصدرت جامعة تونس المنارة الجامعات التونسية في هذا التصنيف محافظة على نفس الترتيب للسنة الماضية سنة 25 و2000، حيث حلت ضمن الترتيب 101 من 200 كأفضل الجامعات، فيما صنفت جامعة صفاقس في المرتبة الثانية من مجموع الجامعات التونسية ضمن 601 من 800 كأفضل الجامعات، ثم جامعة منوبة في المرتبة الثالثة محققة ترتيب 801 من 1000 جامعة كأفضل الجامعات العالمية المصنفة. وتذيلت كل من جامعة جابس وتونس ترتيب أفضل الجامعات التونسية ضمن فئة 1001 من 1500 جامعة. ويعتمد تصنيف التايمز العالمي تقييم 1646 جامعة من 116 دولة بالاعتماد على 17 مؤشرا، منها جودة التعليم واحترام مقاربة النوع الاجتماعي والوصول إلى خدمة الإعاشة وتوفر المياه والجودة والبنية التحتية وغيرها من المؤشرات. عدد من متساكني مدينة سليمان من ولاية نابل يعربون عن قلقهم المتزايد من العودة القوية للانتشار الكثيف للناموس، الأمر الذي بات يشكل مصدر إزعاج حقيقي ومستمر لسكان المدينة والمناطق المجاورة لها، خاصة في ظل تراكم الأوساخ وارتفاع منسوب التلوث وتجمع برك المياه الراكدة، بالإضافة إلى تأخر انطلاق عمليات المداوات وفق ما أفاد به عدد من المواطنين في الريبورتاج التالي.
1: الحقيقة مسألة انتشار الناموس بسليمان ظهرت عودنا بها نحن كمتساكني المدينة أو كذلك متساكني سليمان الشاطئ أو متساكني سليمان الرياض، ذلك المرجل، وهذا أمر غير محمود طبعا لتأخر عمليات المداوات وقلتها. وفي سليمان بحكم عدد العوام الموجودة تخليها منطقة إيجابية لتكاثر الناموس، خاصة وجود المنطقة الرطبة حيث تبلغ مساحة سبخة سليمان تقريبا 880 هكتار، إلى جانب وجود جوز أودي كبار منها وسلتين وواد البي. لكن كملاحظة هامة في هذا السياق نحب نقول هو أنه كل ما تصير فيضانات في سليمان يكون حجم وعدد الناموس كبيرة على غرار ما صار سنة 2018، وهذا السنة المتوقع باش يكون عددنا ناموس كبيرة بحكم صارت فيضانات بداية هذه السنة.
2: البريك نتاع الماء وسبخ كثرة التلوث كثرة الأوساخ واد سلتين يلقبوه بواد القصر، هذاك المنبع الكبير ما نقولوش البلدية ما تجيش، راهي قاعدة تجي وقاعدة تبذل في مجهود، أما احنا زادة لهنا ناس الكل نحاولوا بالمجهودات نتاعنا مادين وماتريال.
0: وفي الشأن الدولي، فرنسا تعلن اليوم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس إيبولا على أراضيها لدى طبيب عائد من جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تشهد حاليا تفاشيا وبائيا واسع النطاق. ويتابع رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو الوضع عن كثب وفق ما أفاد به مكتبه اليوم. متحدث باسم المنظمة البحرية الدولية يقول اليوم أن سفنا عبرت بالفعل مضيق هرمز في إطار خطط جديدة لمغادرة السفن أطلقتها المنظمة. وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن الخطة التي استغرق إقرارها عدة أشهر ستتيح لمئات السفن الإبحار عبر المضيق بعد أن تقطعت بها سبل في الخليج وعلى متنها نحو 11,000 بحار. وأظهرت بيانات تتبع السفن التابعة لمجموعة بورصات لندن اليوم أن ما لا يقل عن سفينتين لنقل البضائع السائبة الجافة وسفينة شحن واحدة عبرت مضيق هرمز بموجب الخطة خلال 12 ساعة الماضية. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع كامل فريق إكسترا تايم.
3: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: السلام ومرحبا بكم، معكم حاتم جزبار. باش نكون في تغطية خاصة واستثنائية المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث. خليكم أقرب، عيشوا معنا كل التفاصيل، اللحظات الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج.
1: إكسترا تايم سبيسيال مونديال.
2: مرحبا بكم على ديوان فام، عدد جديد من اكسترا تايم من توا حتى الخمسة متاع العشية، 13 دقيقة بعد الثلاثة متاع العشية. بدينا معاكم التوا، نتواصلوا معاكم حتى الخمسة متاع العشية، وساعتين نرجو فيهم الاخر الاخبار والمستجدات الرياضية في تونس، ايضا نحكيو على المونديال كيما استنستوا ديما في اكسترا تايم سبيسيال مونديال، نخصصوا الجزء الاكبر للمونديال وخاصة منتخبنا الوطني التونسي. مرحبا بالناس اللي تسمع فينا الكل، ولا الناس اللي تحقوا بينا توا في الاستماع، ايضا نرحبوا حتى بالناس اللي بيشاخ علينا من بعد، الناس اللي نجموا يتفرجوا اون ريتار شويه، كيف كيف وين ما كنتوا، في كرهبكم، في دياركم، في البحر، في خدمكم، مرحبا بالناس اللي تسمع فينا الكل ولا تتبع فينا كسوا على لي فريكونس نتاعنا، والا ايضا على الشانل اليوتيوب نتاعنا ديوان اف ام لايف، ايضا لي باج فيسبوك ديوان اف ام والا سبور باي ديوان اف ام. معكم هاني ابراهيم اليوم في تقديم برنامج اكسترا تايم، فما ناديه في الاخراج الرقمي، ايمان الشابي ونورهان البجاوي في الاخراج الرقمي، ناديه في الاخراج كما قلنا. ايضا اليوم الاثنين اللي معايا قبل ما نمشي مباشرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، نرحب بالثنائي اللي معايا اليوم، نبدأ على الجهة اليمنى حسام السلطاني، أهلا وسهلا.
3: مرحبا بك هاني، مرحبا بالمستمعين ومشاهدينا ديوان اف ام.
2: مرحبا بك حسام مرة أخرى، ثاني مرة تكون بحذانا، نفرحوا برشا أخويك تبدأ بحذانا. نذكر محل أداء نادي الإفريقي حسام السلطاني، أيضا على الجهة اليسرى الدكتور صادق حبيش، أهلا وسهلا.
4: مرحبا بك هاني، مرحبا بحسام، مرحبا بالأخوة اللي يسمعوا فينا يتفرجوا فينا.
2: يعطيك الصحة دكتور، كما استأنستوا في إكسترا تايم ديما تكون البداية نحاولوا بالمنتخب الوطني التونسي. اليوم باش تكونوا وباش نحكيوا على مباراة هولندا، مباراة اللي باش تكون إن شاء الله غدوة نص الليل، وساعات تفصلنا على المباراة الثالثة لمنتخبنا رغم النتائج الكارثية، لأنه منتخبنا يطمح على الأقل لحفظ ماء الوجه في المونديال هذايا في مباراة غدوة. نحكيوا على المنتخب، التشكيلة المحتملة، كواليس الرحلة من المكسيك إلى كنساس، وكل التفاصيل أيضا شنو حكى إرفيرونار مع اللاعبين المسؤولين وغيره، لأنه فما حديث صار بين إرفيرونار والناس الموجودين. غادي بعد لحظات يكون معنا حاتم يعطينا كل التفاصيل. ايضا نحكيو على نادي الصفاقسي، عرض تركي لعمر بن علي، بلاغ مستقبل مرسى بخصوص عماد بن يونس، ونادي الصفاقسي تجبد اسم سي اس اس في البلاغ، وايضا نحكيو على قائمه واحده تترشح لانتخابات النادي. الترجي يعلن عوده مروان الصحراوي بعقد لمده سنتين، اي اضافه للاعب بعد تاكد مواصله اجلاسي وايضا محمد امين توغاي. والختام كالعاده بالمونديال، غانا تبلغ الدور المقبل من المونديال مع كيروش، ومواجهات مثيره الليله في الجولة الثالثة من دور المجموعات. هذا يكون معنا في حصة اليوم الإكسترا تايم حتى للخمسة متاع العشية.
1: إكسترا تايم
2: كما قلنا البداية باش تكون بالمنتخب الوطني التونسي، نمشي مباشرة إلى المكسيك مع موعد ديوان اف ام الخاص إلى المكسيك حاتم جزبار في فقرة لاكتو دو جور. كما قلنا التشكيلة المحتملة كواليس الرحلة شنو دار بين الفيرونار واللاعبين والمسؤولين، وكل التفاصيل على 24 ساعة الأخيرة في مقر إقامة المنتخب الوطني، المقر الإقامة اللي أصبح في كنساس الأمريكية، نفس البلاصة المتواجد فيها مبعوث ديوان اف ام الخاص حاتم جزبار. حاتوم صباح الخير وأهلا وسهلا بك، صباح الخير بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، ومرحبا بك بتوقيت تونس.
5: مرحبا بك يعني مرحبا دوك، مرحبا حسين، تحية ليك لبنات الريجي وتحية لكل مستمعين على ديوان اف ام.
2: يعطيك الصحة حاتم، أكيد ساق بكل شيء كانت رحلة شاقة من المكسيك إلى كنساس الأمريكية، نفس الشيء نتصور حتوم بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، كان تعطينا بعض التفاصيل بخصوص الرحلة قبل ما نحكيه على التشكيل المحتملة والكواليس واللي صار والحاجة تذكر كل.
5: والله هي شاقة بالنسبة لنا احنا يعني شنو بالنسبة للمنتخب كانت رحلة مباشرة الحقيقة، هي رحلة بطبيعة لأنه
2: به الصوت قص به، نحاولوا نعاودوا نتصلوا به، يحاول حاتم يبدل البلاصه والا ايضا نحاول نعاودوا نتصلوا به لانه الصوت يتقطع على الاخر، ما سمعنا حتى كلمه، معناها ديجا واضحه من حاتم من الولايات المتحده الامريكيه. به في انتظار حاتم انه يبدل البلاصه نتاعو، نحاولوا نادي نعاودوا الاتصال مره اخرى. نذكر منتخبنا كان وصل الى كنساس الامريكيه منذ ساعات، منتخبنا الوطني التونسي حاليا تقريبا 3 متاع العشيه بتوقيت تونس، نحكيوا على تقريبا تقريبا الثمانية متاع الصباح بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية. أكيد اليوم باش يكون فما الحصة التدريبية الأخيرة لمنتخبنا الوطني وباش تبين فيها برشا حاجات. التفاصيل هذه كل ناخذوها من عند مبعوثنا حاتم، نرجعوا له مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية. حاتم مرحبا مرة أخرى. حاتم مش يسمع فينا. حاتم ألو تسمع فينا؟
5: تسمع فينا
2: أي نسمع فيك. هكا صوت 5-5
5: باهي 5-5 ممتاز. كما قلنا المنتخب الوطني التونسي يعني وصل البارح إلى مقر الإقامة نتاعو، كانت رحلة مباشرة من مونتيري إلى كانساس هنا لأولاد الحصة التدريبية الصباح في مونتيري، وكانت حصة إنه ما عندوش برشا وقت المدرب هيرنار اللي وضع الاختيارات نتاعو وضع اللمسات الأخيرة ممكن على التشكيل اللي بتنزل المقابلة، واللي ما عندناش عليها حتى فيزيبيليتي الحق حتى لا ما نعرفوش انه شكون باش يكون اساسي، ما نجزموش شكون موجود وشكون لا، الا بعض العناصر ربما اللي حسم موقف انه باش يكونوا حاضرين في المواجهه هذه. سينا بالنسبه كما قلنا الحصه التدريبيه كانت حصه تدريبيه في مونتيري في الباريان، اخر حصه تدريبيه في المكسيك قبل التوجه في رحله مباشره دامت تقريبا 3 ساعات الى كانساس. هناك من بعدها من المطار كانساس التوجه الى مقر الاقامه، مقر الاقامه يبعد تقريبا من هنا حوالي 15 دقيقة من شمال كانساس. بطبيعة ظروف كما قلنا شفتوا ديجا حتى الفيديو على الديوان الفيديو في ظروف إقامة طيبة بالنسبة للمنتخب. نقولنا حصة تدريبية وحيدة في المكسيك، وفما حصة تدريبية اليوم أيضا هاني أخيرة قبل المواجهة متاع غدوة 5 متاع 10 حصة تدريبية، وكيفاش يكون قبلها بطبيعة الحال الساعتين ونص التوقيت الأمريكي ندوة صحفية للمدرب ريفيرنار تكشف عليها بطبيعة عن مواجهة المباراة الهولندي، مواجهة أخيرة ضد منتخب هولندا. هو هني مش نحكيه على منتخب هولندا، معنا فما برشا أخبار حتى الصحافة الهولندية تحدثت راو على المواجهة متاع المنتخب الوطني التونسي، معنا أكثر ما يتم تداوله في الإعلام الهولندي خلنا نحكيه حتى على تحضيراتنا ولا تشكيلة المحتملة ولا شنو الحكاية الفيرنار مع اللاعبين، إنه التركيز ما هوش بشي هل سيفوز ربما المنتخب التونسي على منتخب الهولندي، وكأنه عندهم هما الأمر محسوم، لكن التفكير كل التفكير في ضمان صدارة المجموعة قبل الأدوار الأقصائية وتفادي ربما مواجهة صعبة تكون في الدور القادم. مثلا المدافع الهولندي دمرايش هاني تصرح بأنه هولندا تتوقع من تونس أنه بتلعب بطبيعة كل الإمكانيات نتاعها رغم خروج المبكر، وبعض التحليلات تشير أنه تونس كي تمر بظروف صعبة بعد تغيير المدرب، ولكن لابد من عدم الاستهانة ولا عدم استسهال المقابلة، ولابد من أنه يكونوا نفس المقابلة تلعبون كونتر منتخبي السويد ومنتخب اليابان. فما إمكانية إراحة بعض العناصر بالنسبة للمنتخب الهولندي، نحكيه على فرانكي ديونغ وأيضا فان دايك، مع التأكيد أيضا أنه لو الثنائي هذي مرشح أنه بشي يلعب. يعني باختصار يعني صورة السائدة في المنتخب في الإعلام الهولندي نحكي بصفة عامة أنه فوقية تونس تمر بظروف صعبة وقبل 9 أهداف في المسابقة، وهي أضعف خط دفاع في المسابقة، ولكن لابد أنه يلعب منتخب الهولندي كامل نجومه، ويحاول كما قلت هو التفكير السائد أنه الانتصار في المقابلة هذه، واللي خليه بطبيعة الحال يكون موجود في صدارة المجموعة، واللي خليه ممكن أيضا يتفادوا كما قلت مواجهات أخرى ومواجهات صعبة في الدور الموالي.
2: بالضبط هذا هو. دكتور وحسام نبدأ منتخب الهولندي، إذا كان عندكم تساؤلات قبل ما نمشي ونحكيه مع حاتم على شنو حكاية فيرنار مع اللعبية وشنو صار بالضبط في النهار على الأقل الأخراني هذا.
4: لباسة
5: بخير.
4: حبيت نسألك على المنتخب الهولندي لأنه نرمال ما معناها يلعب على البلاصة الأولانية هو المنتخب الياباني بعد تساويهم بالنقاط 4 نقاط 4 نقاط، ماني حبيت ندخل نشوف شوية الصحافة خاصة معناها حسب ما فهمت كترجمت شوية لأني ما نتقلش اللغة الهولندية، حسب ما فهمت هم بشي يقع التعويل على التشكيلة الأساسية لأنهم يحبوا يكملوا الأولانيين في الجروب.
5: بالضبط لو دكتور، لأنه كما قلت رأى منتخب الهولندي يعني محترم المنتخب التونسي، هذا طبيعي مش تحكيه على احترام، تعرف انه العقلية متاحهم انه يقول لك اليوم ما عندناش ربما يحس بعض اللاعبين للدور القادم وغيره، لا التفكير كله تفكير سائد انه يحترم المنتخب الوطني التونسي، يقول لك اليوم بعد تغيير المدرب ما خلاش فتره كبيره للتحضيرات بالنسبه لإيرفي رونار، ولكن ربما يخذ برشا وقت مقارنه بالمواجهه الثانيه ضد منتخب اليابان. اكيد يقول لك ان المنتخب التونسي باش يكون سي بلو مونتال فيزيك تكنيك معنا بعد الخروج، اوكي خروج مرير خروج مخيب الامال، ولكن يقول لك اليوم مرتاح اكثر شويه لانه حسمت الامور معنا غادة المسابقه باش يلعب اريحيه معنا كما يقولوا داخل بالربح خارج من الخساره. ولكن تفكيرهم كما قلت انت انه التفكير في اراحه بعض اللاعبين موجود كما قلت فرانكي ديونغ وفان دايك ممكن يتم اراحتهم، ولكن ايضا بنسبه مئويه كبيره نجم يكونوا حاضرين. علاش قلت لك مثلا عدوما دكتور اللي يحب يخمم المدرب اللي يريحها مدرب منتخب الهولندي، ولكن في الاخير يقول لك انا مش نجم منتخب التونسي بكامل عناصر، ويبقى التفكير كما قلت السائد هو ضروره الانتصار من اجل ضمان المركز الاول وانه يكملوا المسابقه معناها الدور الاول في المركز الاول، وتفادي ديما التخمام دكتور ما عادش يخموا في ربما شنو باش يصير يخموا في الدور القادم شنو يصير فيه.
4: صحيح هم عندهم بوكو دو شوا معناها على الدكة وينجموا معناها عندهم لاعبين مستوى عالي نجموا كسوا كوب ماينرز في الوسط ولا أكي يدخل على اليسار وفان دوفين يدخل في الأكس معناها عندهم برشا برشا معناها خيارات حتى القدام كيف كيف معناها ينجموا يعولوا على لاعبين اخرين معناها ديباي نجم يلقى وقت لعب فيغورس نجم يلقى وقت لعب زاد كيف كيف
2: ديجا الاسماء الاحتياطيه معناها ديجا اسماء كبيره
4: البروبي يلعب ديجا يلعب
6: مباراة ولا ما لعبش
4: ولا لعب تو سيء يلعب
6: تقوم تاع روما هبط
4: هبط مال مازال يلعب هبط
6: هبط في الكلوار
4: دونك فما لي شوا موجودين معناها تيمبر في الوسط خو تيمبر اللي خرج جورين كينتين عندهم بوكو دو شوا عندهم 25 26 لاعب في مستوى
2: عالي الشوا نتاعنا احنا حاتم صحيح تشكيله محتمله ماهيش واضحه لكن تصور فهم على الأقل بعض الأخبار. وزيدا نحب نعرف أنت حكيت صباح حتى مع رفيق على شنو حكي فيرونار مع اللاعبين هذوما أهم حاجتين نجموا نحكي، وطبعا حسام ودوك نجموا يتفاعلوا.
5: هو الحاجة البين فيرونار بعد يربح في الوقت كما قلنا لا مش كما نهار كما ثلاثة كما أسبوع يكون التعامل مع اللاعبين مع الحصص التدريبية حتى مع أعضاء المكتب الجامعي معنا بيش تبدل مش كما في النهار كما بعد هو معنا حكاية الفيرونار مع اللاعبين المعلومة للصفاء ونقوله أنه الفيرونار حكاية مع اللاعبين حكاية على أنه التحضيرات ما كانتش في المستوى المطلوب وسمع من الملاعبية شنو هو اللي صار تبقى بطبيعة بي حاجات بعد بيناتهم، ولكن أهم ما تم تداوله هاني أنه معناها في المنتخب ناقص الملعبية نتاع الخبرة الملعبية الإكسبريمنتية ملاعبي ولا اثنين اللي قادرين عليك معناها ما هيش عادية أنه باش تكون فما عنا ثلاثة أربعة خمسة عناصر عندهم الخبرة وخبرة شنية راو نحكي على مفهوم القيادة اللي هنا أنه تعرف هاني بعد الدوما تشم يكون خلانين لعبناهم لعبنا هزيمة كونت النمسا وهزيمة كونت المنتخب بلجيكا أنا وراح حسام يعرف والدوك يعرف أنه راو البلومونتار معناه بسيشيكمون راو يتمثل ملعبية سو البلومونتار راو خلنا وإحنا مانيش حاضرين الحقيقه معناها جي منهزم بخمسة اهداف كونتر بلجيكا حتى من اللي كان هاني من اللي كونفيرونس بريس اللي صرفت مباراه الاولى قدام السويد اغلبيه الكلام اللي صار واغلبيه التساؤلات انه هزيمه بلجيكا حكي عليها وقت صبي لموشي وحكي عليها اللاعبين وقالوا لابد من ضروره طي الصفحه هذه ونسيان شنو تعدى وقادمين على الكومبيتيسيون، ولكن مازالت تخيب مازالت موجوده الحكايه اللي نتصورها معناها مسك بدرجه كبيره اللاعبين وكل متواجدين مش كم لعبية فقط
4: لعبية خليك كمل دوك لا جست معناها هزيمة بلجيكا خليت صبري لموشي يمشي في منهج آخر نتاع الثلاثة في المحور والخمسة التالي والبلوك الطايح إتوسا ولو ريزولتا إتي لو ميم هو بيدو نفس النتيجة
5: باه
4: صحيت جاء المدرب الثاني إيرفي رونار قال ما نبدلش بما أنه واني عندي دي سيرتيتود ولعبوا هما ولو أنه كان قرار خاطئ بعد لأنه نتيجة كانت كيف براتيك ما إسكو اليوم فما تمشي في كونه بش يصير أموا أجستمان يمتع اللاعبين يمتع الخطة فما تمشي بش يلعب فهمتني بابون سانتر معناها
2: كلاسيك
4: ويلعب بدو زيليه ولا يلعب بدو ريجيسور تحته ويلعب ايفنتويلمون معناها بثلاثة خمسة اثنين ولا يلعب بثلاثة أربعة ثلاثة
2: دونك هنا نحكيو على واحد. الخيار التكتيكي
4: ولا يرجع بأربعة كريمون معناها اسكو فما اون ايدي خاطر الماتش مازال غدوة ما غدوة في الليل
2: ما غدوة في الليل
4: نص الليل غدوة نص الليل اي معناها ما عاد ما مازال تحسها برك اليوم
5: حتى برك احسن كلمه قلتها دكتور اجستمون تاع اللاعبين
7: صحيح،
5: لانه تقريبا حسب ما فهمنا انه مش يواصل نفس الرسم التكتيكي المعتمد بثلاثه لاعبيه في قلب الدفاع والفيزيبيليتي على التشكيل. الحقيقه ما نجموش نجيبوا حاجات مريوسنا دوك، لكن الحاجه اللي نجموا نحكيوا على انه فما اجستمون تاع اللاعبين. نجم مثلا نعطيك انه معتز النفاتي اكثر من شارك على الجهه اليمنى، مثلا معتز نفاتي عندي انطلق بحظوظ وافره باش يكون هو اساسي في التشكيل. تقريبا منتصر الطالبي موجود، عمر رقيق موجود، بقاتلي مثلا ما بين عروس ومحمد بن حميده نجم يكون محمد بن حميده موجود، هو مع علي العابدي على اليسار، حنبع المجبري موجود، ريس الخيري موجود، بقينا ثم ثلاثه اربعه ناصر ديما حتى مع المقابله الاخرى. دوك راه بقات ربما التفكير نتاعنا ولا ما نقولش اختلاف، معناها مش الشك من اللعبيه تبقى ديما في خط وسط الميدان القدام وكيفاش باش يتم التعامل، لانه مثلا الماتش اللي فات الدقيقه 90 كنا نستناو وعندنا المعلومه الاكيد انه في راس وقت باش يكون اساسي، بعد تم التغيير معناها في الدقيقه 90 هو اصلا ديجا دوك يحكي مع اللاعبين وحكي مع البارح يحكي مع
2: باهي. الصوت انقطع نتاع حاتم، باهي نحاولوا نرجعوا لحاتم مره اخرى. ناديه باهي كنا نحكي وحسام ودكتور علاش اليوم معناها في زوج مقابلات خمسه واربعه تخسر بالترواز اكسيو ورغم هذايا اصرار انك تكمل تلعب ثلاث. انا ذي كنت باش نسالوا ديجا لحاتم ليش خدم منكم انتم
7: اعذر لي يعني تنجم تكمل تلعب بثلاثه مي افيك اون فيزيون اخرى كيما حكينا البارح مع خالد. ما تنجم تلعب بثلاثه وعندك باري سنتر نتاعك وعندك ان بلوك اطلع شويه، نجم تلعب بثلاثه ولي دو زيك سونتري نتاعك يلعبوا اوتور نتاع وسط الميدان وقت تولي ريال مون 3 5 2 مش 5 4 1 نجم تلعب بثلاثه وعندك دو ان افون سونتر ورا فهمني ان اليي ولا ان دوزيام افون سونتر يدور فهمتني عليه وتكون انكور بلوز افيكاس تطول الكره.
2: علاش ما نرجعوش للثوابت نتاعنا باربعه؟
7: نجم تلعب بثلاثه عادي. نجم تلعب بثلاثه وما تكونش هذا لب الموضوع. عطينا الانتشار من بعد على الميدان كيفاش عطينا اسكو لاكسيال ثالث باش يعاون ولا في الفاز اوفنسيف لاكسيال لاترال، عطينا الكوفرتور كيفاش باش تكون، عطينا با مال دو شوز
6: في الوسط يقعد الاشكال دوك وقت في الحاله الدفاعيه ديما نحكي ونلعبوا 3 5 2 راهو ثلاثه في اللاكس العباد لازم تسمع فينا راهو لي زونترونور البرا والمغرومين بالدوري الانجليزي ودوري الاسباني راهو كي يلعب ثلاثه باش يلعب الفونسيف راه يحط دو زيكسونتري وباش ياخذ باش ياخذ الكره باش ياخذ بوزيسيون دو لا بال.
2: خلينا نرجعوا لحاتم خلينا نزيد نفهموا النقطه هذه. حاتم كانك تسمع فينا علاش في الاخر ما نرجعوش للثوابت نتاعنا نلعبوا باربع عادي؟ علاش جينا في كاس عالم وليت الكل تحب تلعب بخمسه؟ علاش من ارفيرو لصبري لموشي؟ علاش اليوم اخرجنا من كاس العالم مباراة لحفظ ماء الوجه، علاش ما نرجعوش نلعبوا باربع؟ هذا سؤال موجه لحاتم. تسمع فينا حاتم؟ باهي ندي تعطينا الصوت لحاتم. باهي واضح نسمع فيك حاتم تفضل.
5: انا اليوم تذكرني كما قلت تلعب راك كونتر دي زادفيرسير معناها كمان من كما مره اللي فاتت مع المنتخب الياباني شفت معناها شنو اللي صار منتخب السعوديه شفت شنو اللي دوزت اطفال عندهم قدام يعني نحكيو على ايزاك ونحكيو على المنتخب الياباني بالنجوم اللي عنده أنا تتغير الفكره. انت كنت تلعب باربعه اوكي تنجم تكوني تاثر عليهم الملعبيه وتاثر على شنو اللي صار، ولكن في الاخير راهو معناها كي باش تلعب بثلاثة في قلب دفاع
2: به نحاول نرجع نحاول نشوف طريقة أخرى للاتصال بحاتم. راهو الصوت معناها بالرسمي سمعنا حتى شيء، نحاول ندي نطلبوه بطريقة أخرى مش بالتليفون ونشوفه كيفاش سينون نحاول نرجع حتى صوت أنا كهو معناها على الأقل خلينا نأخذ المعلومة، لأنه الحقيقة اللي يحكي في حاتم مهم جدا خاصة النقطة هذه متاع الترواز أكسيو ألا زوز، ويبدو أنه حاتم زاد موقفه كيم موقفي حسب ما فهمت أنه علاش ما نرجعوش نلعبوا باربعة كيم مستنسين حياتنا كاملة في منتخب معناه يخي لعبنا باربعة ضد برشا منتخبات كبيرة معناه. تفضل
6: أهم حاجة راهو اللاعبين لازم يحطوا في مخاخهم والناس الموجوده غادي اللي نحن البارح ريزولتا نتاع اوزباكستان وليت نشجع في اوزباكستان يعني البرتغال باش تمركي اكثر بونتويت مش ما تكلاسيوش الاخرانيه 48 في الترتيب في اول نسخه يعني في اول نسخه يعني ليزي كتبوا التاريخ في أسوأ الحالات نتاعو يعني باسوا
7: المنافسين تاعنا قطر وكوراساو وهايتي
2: وزباكستان هي ما قطر سبقتك بلي بوان عامله نيو
6: اي عامله مانيش كيفهم نحن علاش قلنا اوزباكستان خاطر هي قبل 8 بونت وما عملت حتى نقطه دونك الترتيب معاها هي ولينا يعني
7: والله شيء اسف والله شيء اسف
6: هذه الكارثه الحقيقه لازم يحطها في مخاخه حطموا تاريخ من كي نقولوا نحن ولا دخلوا تاريخ من الباب الخلفي باش يواصلوا. لازم يحطوا في مخاخهم من المباراة هذه مهمة, مباراة مهمة خاطر باش تكتب بالتاريخ على القليلة يحفظوا ماء الوجه.
7: حسام يكونوا كما قال حاتم توا كما قالت حتى الصحافة الهولندية معناها تنجم في مباريات كيما هكا زيرو بريسيون, يعني احنا بريتو خرجنا
6: صحيح
7: وهما ترشحوا فهمتني. يفو جامي سوز استيمي معناها كيلكان دو بليسي فهمت, خاطر بون يبدا زيرو بريسيون ويبدا ما عندوش ضغط كبير ما يلعبش على حاجه كبيره جوست بور سوفي لا فاس ينجم يعدي لك ماتش باهي معناها. وهذا معناها سي سكون اسبير لي فريمون تتوحد الرجال الكل وين مات ان بو معناها لي بوتي بلا دون لي غران ويعملوا حاجه مشرفه معناها في الاخر راهو
6: ما يدوك لازم يحكيو معاهم
7: لي زانغريديون مش باهين
6: لازم يحكيو معاهم في اول نسخه. ثم 48 منتخب جيت كلاس 48
7: تيبون هذاك نجم تحط الرقم سي ان ديتاي كان خسر
6: نجم تحط الرقم القياسي انت نتاع الزاير قبل 14 بونت في تروا ماتش
7: اي نذكر
6: تحط الرقم القياسي نتاعها انت هذيا وتحب تدخل في التاريخ مكيكا
7: ما حضرتش عليه يعني ما قريت
6: اي قريناها الناس الكل بالطبيعه فهمت قبل 14 بونت في تروا ماتش انت قبل 9 بيوت تاورا يعني كل شيء وارد لهنا. هذه الحاجه اللي الناس اللي لازم كيما نقول احنا تكون واعيه بها وتكون
7: ايه ابار سا ما تحط لهمش سيت بريسيون لا ما يقول لهم لازمكم تعديوا ماتش اكسبسيونيل لازمكم تعديوا ماتش با في اللافان تقولش عليه ماتش اميكال اللي نحن واحنا مو في اللي ماتش اميكال ناجحين برشا حتى مع جمعيه الكبار خويا عديوا ماتش اميكال ممتاز احسبوه ماتش اميكال في الاخر معناها فهمتني معناها سون بريسيون ما غير ما غير اوبجيكتيف كبير برشا اللي هو الكاليف معناها الاوبجيكتيف ديما هو الكاليف هنا الكاليف معناها سي سي فوتو معناها فهمتني توا تحاول كيفاش تمشي باش معناها باش تنور لنا صورتنا وكهو معناها باش تعمل مباراه محترمه باش تحاول كيفاش تسجل زاده سي امبورطون باش تسجل وسي
6: خاطر نخمو كيما قلت انت دوك بكري
7: باش ما تقبلش
6: قاعدين نخمو باش ما نقبلوش اوكي اما بعد كي ناخذ الكره وين باش نمشي
7: صحيح لازم تسجل لازم عندك
6: شكون تلعب فهمت اوكي الانترونور عنده اربعه جايف قبل اربع ايام اوكي هذم الكل واعين بهم
7: وفي بالهم لكن شويه زاد
6: لكن فما فما فما فما التاريخ باش يتقيد فما مباريات ما تستناش
2: باهي نرجع لحاتم حاتم نرجعوا لك نخليك تواصل الفكره كنت تحكي فيها
5: لا نحب الدكتور واقعي انا الحقيقه الدكتور واقعي حتى ما كلامه نحس شنو المعلومه اللي حاب يوصلها معناها انا اليوم اتخمم في الدفاع اتخمم في الهجوم كل واقعي الدكتور ونعرفك واقعي مع انه صعيب الحقيقه باش تتعامل اوكي الروح والجرينتا وحب باهي اوكي وبعد معناها فما اليوم فما الكره ارقام الكره تم الميدان حقيقة الميدان معنا اليوم الحقيقة أنا شو أقول معلوين مباراة لتفادي لتفادي الأضرار وكوزم إنه نخمو بش نكون واقعيين زادة بس لعبات ما تنمناش طبعا وفد منتخب هولندي رأى أقوى من السويد وأقوى من اليابان خلينا نكون واقعيين معنا ومن المنتخبات المرشحة بش توصل لأبعد ما يمكن في المونديال هذا أنا أبو كنت المنتخب الهولندا وبعض ظروف اللي موجود فيها الكل نحاولوا أن تكون مقابل نحاولوا كما قلت ما نقبلوش نحاولوا نكونوا بيها معنا كونسنتري نكونوا واقفين كما يلزم هذاك هو الباقي سينو كما قلت ثاني جيس من موضوع معناها فيرونار كما قلت علاش نرجع لك انه حكاه لاعبين الخبره قالك معناها فما اربعه لاعب لاعبيه نجم يكونوا موجودين في المنتخب حكي على عصام الجبالي حكي على فرجيسيس حكي على عيسى العيدوني حكي على علي معلول قالك الرباعي هذا مثال كان نجم يكون كان حتى مش هما معناها واحد منهم ولا اثنين عندهم الخبرة الكافية معنى ما يجي انه في مجموعة كما حتى عزيز تتبعبية يكونوا حاضرين بوم تخلصوا في اختيارات القائمة قال معناها في الاخير هي اختيارات الناخب الوطني السابق ونحترم الاختيارات نتاعو صبري الموشي ولكن كان ربما ضروري ان يكون فما عزيز تتبع لعبية موجودين حتى سلو بلومون طيب نجموا يحكيهم لعبية نجموا يلموا الجروب قال تفادي يلي اي الكلام يقعد يتقال ان الجروب مقسوم والجروب مقسوم وغيره لانه اقبلك باش نرجع بالذاكرة هاني اوكي كان تم الحاجة الثانية ولكن مش كيما المره هذه معناها انه سمعوني زادت معناها الحكايه زاد الموضوع هذا وزاد الكلام هذا اللاعبيه يحكيوا مع المدرب معناها قال لهم قالوا له كوتش انت بعد المونديال نكملوا بعضنا نبنيوا بروجي ونعاودوا نبنيوا قالوا معناها الموضوع داير بيني وبين الاتحاد التونسي لكره القدم كيما نقولوا احنا انتم تبقوا كونسنتري تخموا في المقابله نتاعكم وراه بالنسبه لينا التركيز التام على المقابله هذه بالنسبه للموضوع انه علاقه تعاقديه مع المنتخب التونسي يكون بين وبين جهة التونسية لكرة القدم هاني كما قلت المباراة مش الدور بإدارة الحكمة عفوا المكسيكية كاتيا غارسيا وباش تكون بطبيعة اليوم فما ندوة صحفية للمدرب إيرفي رونار وحصة تدريبية أخيرة اليوم ايضا بالنسبه حتى ردود الافعال يعني بعد المقابله تاع اليابان سمعنا برشا كلام انه المنتخب وجمهور المنتخب مش باش يجي وجمهور المنتخب بيبيع في التكيات نتاعو وسمعنا برشا كلام وقلنا الحقيقه وشفنا لو حاجات شفناها انه المنتخبات قالت لي انا قصيت التكيات نتاعي لكن ما يجيش الجي وكانه تغيرت برشا المعطيات تعرف الجاليه التونسيه المقيمه في الولايات المتحده الامريكيه ما شاء الله معناها ارقام كبيره فبدات تتحرك الامور بدات مع عدد من الجماهير قررت باش تكون حاضره في المقابله واليوم ديجا عندهم لما لهنا في الداون تاون في سيتي بسكون لما بشكل فما كاركتاج ايضا الشماريخ يسيس الواحد لانه التعامل القانوني لهنا يعني الشماريخ مع امريكا صعب جدا وشفنا حتى عمناوي في كاس العالم الانديه مع شمال الترجي الرياضي التونسي صار دونك سيس كما قلنا في لما الجماهير في الداون تاون في كاس سيتي شنو ان شاء الله بتبيعها ونعطيه اكثر ردود افعال ونعيش الجمهور التونسي في هولندا بالنسبه لجمهورنا لهنا
2: ان شاء الله. حاتم نختم معك باخر سؤال في المباراه نتاع اليابان نعرف وقت فيرونار عنده ايامات قليله من اللي وصل لتدريب المنتخب الوطني وحسب ما فهمنا وحتى انت اكدت وكل المصادر تاكد انه ربما تشكيله مباراه اليابان من ناحيه الاسماء نحكي كانت ربما انه فيرونار خذا برشا الراي نتاع وهبي الخزري بما انه يعرف اللاعبين اكثر منه لكن المباراه هذه هل سيواصل فيرونار انه يسمع برشا من وهبي الخزري ام انه فيرونار تعرف اكثر على اللاعبين واللي التيم تاعهم في الايامات اللي تعدي والظلم باش يحط هو تشكيله باسماء اللي هو يحبها تكون موجود
5: هو الاكيد المؤكد انه باش يواصل يسمع وهبي الخزري معناها هذه حاجه مؤكده لانه ما تنجمش انت في ظرف اسبوع لو عنده جمعه تو معناها بيرونار انه باش يعرف اللي باش تكون انت معناها عندك محل اداء وعندك برشا خدمه وخير اوكي تنجم تاخذ فكره كبيره مع كل يوم تزيد سيارة سنترمون كل ما تزيد تتعرف على اللاعبين ولكن في الأخير باش ياخذ رأي مدرب مساعد ولكن تتغير الفكرة تتغير الفكرة علاش لأنه عنده أرقام اللاعبين عنده شنو اللي صاير عنده شكون قادر بالعملية في الدفاع وفي الهجوم وبرش حاجات تتغير ولكن بشي أكيد شي يكون في التشاور مع وهبي الخزري ومرة هذه تعطي رأي أكثر بطبيعة والتشكيله في الحال مش تكون من الحكيش على المدرب فقط إطار فني كامل والأكثرية بقية يبقى دائما هو كما قال لاعبين أنا صاحب الرأي الأخير وأنا هو أنا لو ديسيدور في الأخير لكلكم لابسين البستر لدوسار لكلكم العبد ولكلكم خيطوا عبدكم ولكلكم من العبد في التمارين ولكن التشكيلة كما قلت رأي مش تنزل حتى سويعات قليلة قبل المباراتين.
2: واضح جدا يعطيك الله صح شكرا لك حاتم على كل المعلومات والتفاصيل نخلي اخوي ترتاح ومن بعد عنا الندوه الصحفيه 9:30 تاع الليل بتوقيت تونس شكرا لك حاتم كازبار مباشره من كنساس الامريكيه نبدا معك انت حسين كنت تسمع في حاتم اللي حكاه يبدو انه ايرفيرونار باش يواصل كما قلنا يعتمد على الثلاثي في الدفاع ايضا المره هذه قد نشوف اكثر دشواء تاعو هو لانه يمكن تعرف اكثر زاده اخذ وقت اكثر باش يتعرف على اللاعبين بالنسبه لك انت اليوم شنو التغييرات اللي نجم على الاقل يعملها ايرفيرونار كيمشي كم يلعب بال 3-5-2
6: اهم حاجه الساعه بشي اي مدرب باش يخمم وقت اللي عنده ما عندوش الكره شنو الوضعيات اللي كيفاش باش يتصرف فيهم على خاطر باش نشوفوا التناسق نتاع الافكار نتاعو في الشوط الثاني في مباراة اليابان الضغط على علي العابدي وخروج ديلان برون هو بشي أكد أنه خاطر في حسب الإحصائيات أنه المنتخب الياباني تعدى 34 مرة على شيرة علي العابدي على الجهة اليسرى لهنا حتى المنتخب الهولندي كيف كيف شنشوفوا الإحصائيات متاعه ضد المنتخب السويد كيف كيف تعدى 19 مرة على شيرة اليسار
2: ديما اكثر يتعدى من اليسار اكثر من اليمين
6: 12 مره على الشارع اليمين يعني واضح. منتخب يستعمل برشا الكولوار في الزاتاك نتاعو يخدم برشا على العرضيات وهذه حاجه لازم يتخدم عليها برشا خاطر اغلب الاهداف اللي قبلناهم في ال14 هدف اللي تسجلوا ضدنا كلهم من توزيعات فماش محاصره ما فماش الكوميونيكاسيون بين الجارديان لي ديفونسور نتاعو هذوما الحاجات اللي لازم يتخدم عليهم اهم حاجه النقطه الدفاعيه الاولانيه الساعه باش نضمن الخط الدفاعي متاعي نتصور بشي يقعد بن حميدة وعلي العابدي نتصور إذا بشي خمم
2: معناه بشي يكون بن حميدة أكسيال جوش
6: بشي يكون إذا بشي يلعب ثلاثة نحكي ديما إذا
2: بشي
6: كان ثلاثة. بشي يلعب ثلاثة بشي يضم الدفاع متاعه بشي يكون بشي دوبلي كل بوست بشي دوبلي أردو زارير جوش نقول احنا علي العابدي وبن حميدة بشي يحط فاليري ومعاه رقيق بشي بلوكي لزن فيلتراسيون واللعب سير لي كلوار بتاع المنتخب المنتخب الهولندي
4: وراه المشكل الكل اللي كنت تحكي فيه انت
7: معناها يلخص المشكل اللي باش نقاوه في الماتش توا ننساو الماتشات اللي تعداو وركزوا على الماتش اللي جاي. راه هولندا من اول الدنيا معناها سون جو اي تري لاتيرال فهمتني ديجا 4-3 وحتى سيرتا مومون 3 كي كان يلعبوا مع كرويف وقتها فهمني معناها في ليكول تاع البرسا ومن بعد حتى في الاياكس ايترا دونك ديما لاكتيفيتي تري تري امبورطون لي لي لي لي زيليي نذكروا قبل زندين وفيرمارس ومعناها فهمتي بامال دو ديليي اللي كانوا تري تري
6: زيليي وصولا روبن
7: وروبن ايترا دونك بونتويت كيما كان يحكي حسام تاع هولندا كلهم il passe sur le côté sir معناها 1 contre 1 ولا يصير دي دوبلمون وبعد يصير يصير سنتر كو سوا معناها اراتير قدام الكاج ولا فهمتي يصير روتري للي جايين من التالي وسورتو رايندرز وغرافنبرغ على خاطر فرانكي اكثر معناها il est dans la construction après من سيوش حاجه اللي كونه هما يعشقوا الكره معناها ينجموش يلعبوا ما غير كره ما يحبوش يجريوا ورا الكره دونك ايفون افوار لا بال براتيكمون فهمتي 60 70% من الوقت واحنا اون فافوار دي بوسيبيليتي دو كونتر بيان سور سي جامي نعرف كيفاش نخرجوا بالكره ونعرفوا كيفاش نلقاو لي سيركوي نتاعنا
6: وتاكيدا الكلام في لي دو ماتش دوك البوزيسيون دو لا بال كانت عند المنتخب الهولندي في لي دو ماتش و بارابور لي بوت لي ماركيتهم كات بوت ماركيتهم سور لي كوتي يعني من توزيعات
7: تتعدى جاكبو يتعدى من هنا ولا سومرفيل يتعدى ما غادي سانتر برو بيحط ولا اللي جاي من التالي يحط
6: كيف كيف
7: هذوك هما معناها سي لو الواحد معناها سي لو شيما كلاسيك نتاعهم اي بور سا كيما كنت تحكي انت معناها يفو كوت كوت تسكر عليهم لي كوتي لانه لي كوتي هما المنبع نتاع اللعب نتاعهم لانه ما عندهمش ان افونسونتر كلاسيك ملاعبي في ساقيه معناها بروبي والا حتى فيغورس صحته بدان وكذا ويحاول
6: اكثرته جوار دو ستاسيون كيما البونتو
7: ويحاول كيفاش يعطيك صح يتكلي كره يتكلي كره جايه والا يماركي سكوند بال ولا يمشي للوت مع الـ مع الـ مع الديفونسور لكن جينيرالمون ما يلعبوش عليه
6: صحيح
7: ولو انه بوجود معناها ديونغ وريندرز و بتتر يهبط تيمبر بتتر يهبطوا لاعبين خينا في وسط الميدان رام يسدوا بالقدي بالقدي كلهم يسدوا بالقدي بالقدي معناه 25-30 متر ديكو يلقى لوفرتور يسدد
6: أربعة هدف سجلوهم سور لي كوتي وتروا بيوت سور تير
7: يعني قلت لك والله اللي سمعت
6: فهمني ست بيوت يعني
7: سمعتك معناه تحكي على الكوتي
6: أي
7: على الكوتي أما تسديد عندهم موجود معناه بكثرة يلقاو ديما الكاجة معناها ديما يلترو في الاخشاب الثلاثه
6: وذوما المشكله نتاعنا دوك خاصه في المركاج ديما حتى في اللي تصاور حتى وريناهم وقت نهار اثنين ولا في اللي بيوت اللي قبلناهم الكل
7: كادراج مش مريقل
6: كيفاش باش نتعاملوا مع لي سيتوياسيون هذيا الناس الكل تغزو الكره ديما البورتور دو لا بال ما فماش سيراج عليه ما فماش كادراج يا سنتر كيما يحب هو ما فماش البلوكاج نتاع الجوار نبلوكيو لي سنتر العقليه هذه انه الجوار ما لازموش يسنتر والكره ما لازموش توصل
7: وما يلوحوش الكره راه باش متفاهمين هما ديجا لو سيركوي نتاعهم يخرج من عند يا فان دايك يا فان هيكي يا يمشي على فرانكي يا يمشي على دون فرايز وجنرال موك يلعبوا سير لو كوتي غوش دون فرايز تلقى هو يقابل ادروات يلعبوا سير لو كوتي دروا تلقى فان دوفين يقابل سير لو كوتي غوش معناه وصلوا يتاكيو كونتر سويد اويت اسيت اويت ونيزت اون غروس ديفيكولتي بوتيتر اكي يدخل على اليسار وفان دوفين يدخل في بلاست واحد من فان هيكي وفان دايك لكن أمانة في الصعب الكل في اللي 40 درنية متر متاعنا كيفاش باش نتعاملوا افيك اون فيتيس اون فيتيس ممتازة افيك اون ديكستيريتي معني اون بريسيزون ممتازة وخاصة فهمتني افيك ان انشينمون لانشينمون متاع لي زاكسيون لانشينمون دي فاغ متاع لي زاكسيون اوفنسيف متاعهم رام يبوف يلعبوا برشا في لي دوميز اسباس واحد كيما مالين على اليمين والا سومرفيل يلعب على اليمين واحد منهم باش يلعب على اليمين ونورمالمون بروبي باش يلعب اتاكون جاكبو يلعب على اليسار معناها هما يجبدوا برشا ويلوجوا برشا على ديفياسيون او سول لا ديفياسيون او سول مع الاتاكون ويل سانفيلتر ما بين لي زاكسيون لي لاتيرو وان بلوس عندك لي جايين من التالي ديما رام يلوجوا
6: كونترول تاع جوار لونسي اللي هذه كيف كيف من لي ديفيكولتي اللي لقيناها الكونترول تاع جوار لونسي الجوار اللي جاي
7: جوار لونسي
6: جوار لونسي مشكله كبيره تاكيد كلامك دوك لي باس اونتر لي ليني اللي لعبتهم ضد السويد عامله 163 باس نجحت في 120
7: معناها ديجا كسرت بهم خط ولا اثنين معناها باش خرجت بهم 3-4 كونتر 4
6: كيف كيف ضد اليابان عامله 153 باس نجحت في 109 مي الشيفر لو بلوز امبورطون بالنسبه لي انا هي ال 95 باس اونتر لين نتاع ديفونسيف ولين نتاع ميليو تيران.
7: اي فوالا
6: كي تقول لي 95 باس يعني تلوج في الفيرتيكاليتي وتوجع في البلاصه الحيه.
7: صحيح.
6: دونك باش تلقى اوتوماتيكمون كيما قلت انت باش تركز على تاكون جوور دو ستاسيون
7: لوطا اوسول لوطا يشوش ما يلعبوش فوق
6: شي لوج لي دو ميز اسباس وقتها يخدم لي تير وقتها يخدم لي تير انفلوبي
7: كيما جابون جابون ما طايش الفوق راهي طايش اللوطا.
6: اي اي
7: فهمني تلعب اللوطا مش طايش تلعب اللوطا. وهنا عندنا اون ديفيكولتي احنا خاطر بون سي اوسي بيان طالبي كو رقيق ولا انه طالبي دون زون معناها فورم متوسطه على الاخر مي بون طالبي ولا رقيق ولا حتى بن حميده يزون اي بوكو ديفيكولتي راهو اللوطا مع ماتش جابون.
6: انا نتصور بن ون بن ونس ينجم يكون حل زاد الحقيقه.
7: وي بن ونس ينجم يكون حل
6: بن ونس ينجم يكون حل
7: هذاك العابدي يكون تروزيام اكسيال بار اكزومبل
6: ينجم
7: خاطر الحقيقه العابدي اينا بلو لا فين وينا
2: بلو ينجم يلعب حتى في الوسط بن ونس ولا
7: ينجم
2: قدام العابدي
6: ما نتصورش بشي جاذب بشي يغير برشا الفيرونار لكن خاطر المنتخب الهولندي كي باش يقرا الاستاتستيك ونس تحطها على الارض الواقع مش بشيخو ستاتيستيكا كيكا بشي حطها في الفاك خاطر بشي شوفك 34 مرة تعديت لك على الكوتي متاع علي العابدي.
7: صحيح.
6: فما ديفيكولتي بالنسبة لي هو يتعدى حتى 10 مرات في الشيرة
7: 10 على 34 هذوما 5 بونتو نجم يكون
6: بالنسبة لي هو حاجة ديفيكولتي كبيرة ولازم شي يخدم عليها.
7: علي العابدي اون فري سوفرانس معناها في رواية أخرى يغفق حقيقة معناها فيزيك ما يوسي تكتيك ما ابي ان شاء الله يرفيرونا ريشتهت شويه معني فهمتي جي تحط نفس الجمعيه اللي لعبت مع صبري اللموشي تعاود تحطها بنفس لي زيدي ونفس لي شيما ونفس لامبلاسمون حتى هاني نجم يعملوا معني
6: حاجه بركه هاني بالنسبه للهدفين تاع المنتخب الهولندي يعني من 7 اهداف باش نلقاو بروبي يسجل دو بيوت ماركا هزوز اهداف جابكو كيف كيف سجل
2: سجل هدفين
6: وجوار نتاع
7: سامرفيل سامرفيل ماركا سامرفيل
6: هذاك هو جوار تاع ويست هام سجل جوز اهداف يعني من 7 اهداف
7: تحير بروبي كمل ماتش متغشش كونتر السويد على خاطر يسمع في المدرب تاع السويد جرام بوتر ينادي على نيغرين. نيغرين هو النمرو 10 نتاع السويد اللي يلعب في سلتيك مع تونيكتي وبروبي مشى في باله معناه عبارة عنصرية معناه نيغرين ماتش كامل هو ودرب ينادي نيغرين نيغرين الاخر يخزر له يوديش بيك لباس بعد كي خرج قالوا له راهو نمرو 10 راهو ذاك آيكا أمريكا
2: به حكينا عن نواحي الدفاعية والكل لكن راهو زاد في الاخر لازم نحكيه عن الناحية الهجومية معناه شخص احنا كان نوصل حتى نسجلوا هدف
7: ان شاء الله يعني على البالاريتين نجمه
2: صحيح. دونك هجوميا دكتور الماتش اللي فات اعتمد على الثنائي اليسعد وتونكتي بدا بيهم في ديما راهو كان باش يعاود يلعب بنفس الخط 3 5 2 معناها راهو ديما نمشيو على المستوى هذا
7: نجم تلعب 3 5 2 ما بفكر اخر
2: صحيح
7: نجم حبيت نسعد ولا تونكتي تعوضوا بشوات بار اكزامبل يكون صحيح. عندك معناها اون ستاسيون وتنجم تعمل معناها شو هذا
2: معرفش
7: نيجيري منين طلع فهمني 3 5 2 كيما كنا نحكيه ولازم يكون فما معناها خلينا نقولوا ربط ما بين ليني لازم تكون رابيديتي كبيره في الـ في الـ في الخروج بالكره في لا بروميير باس معناها كي نقصوا الكره في الوسط مع سخيري ولا ايفونتويلمون مع لي زاكسيو يفو توجور معناها تروفي بلوس دون التيرناتيف نلقاو اكثر من واحد طالب
2: بالضبط.
7: مش حنا بعد البرك لازم مثلا كان لعب بن سليمان كان لعب حاج محمود كان لعب ايفونتويلمون معناها راني جو سي با شكون باش يهبط هو
2: إيه
7: واحد من لي 3 4 هذوما يكونوا عنده دو شوا
6: دوك سامحني كان قصيت عليك الفكره نتاع زون تاع ريكوبيراسيون وين باش نسترجع الكره
7: مهمه بينا اعلى شويه
6: شفنا وقت في المباراه اليابان ريفيرو ناري يعمل بيدي بور الناس الكل تعمل ترجع ليه باش يرجعوا خاطر هو
7: لا مش في الدوزيام ميتون اللي يقول لهم اطلعوا
6: هاي في الدوزيام ميتون مي من الاول بريمير ميتون في زون دو ريكوبيراسيون
7: يعني حسب ميريت في البريمير ميتون لا زون دو ريكوبيراسيون كانت ورا السونتر سيتادير ا 30 بدي 37 متر ما بين 35 و 40 متر
6: هنا نحن افكار واضحه وحتى لي كون يكونوا متناسقين مع الافكار نتاع المدرب خاطر انت كي تعمل ان بلوك با ولا بلوك ميديون يعني باش تشيرشي اكزامبل للفيرتيكاليتي وباش تكون دي جوور رابيد لازم دي جوور يطلبوا في الاسباس زاده ولي باس وقت نفك كره نمشي ونلوج لي اسباس مش نفك كره نرجع لتالي
7: هي راهو توا الموضه حاليا في المدربين الكل كلها تعبي في الوسط
6: اي
7: معناها تو كي راهو مثلا شنو صار ما بين الاردن وما بين ما بين الجزائر رينا مع مصر زاد أوسي رينا غانا مع المانيا لا بلوبار
2: مع انجلترا
7: مع انجلترا لا بلوبار وكوت ديفوار مع المانيا لا بلوبار يشيرش باش يقصوا لا سورس دو بالون
2: بالضبط
7: ما يخليوش الكره توصل حي استادير يطلعوا هما على البورتور افيك ماكسيموم
2: وهذا ما عملناه خمسه هذا ما عملناهش احنا ماتش
7: سويد احنا قعدنا وخرنا وقعدنا نستناو
2: بالضبط
7: اي بي جوست للمعلومه تفرجت البارح والله كلمه تجيب كلمه البارح مش نحكيه هنا قلت لك حتى هم يعطيهم الصحه كلهم حطوهم لنا في الحديده
2: نعم
7: امبارح تفرجت على التوب 10 تاع الاهداف تاع زوج ماتشات الاولاني
2: لقيت فيهم برشا من اللي ماركيو زدنا
7: صحيح فيهم العياري
2: زوز
7: العياري لا لا الاولاني
2: الاولاني
7: الاولاني وفيهم بونتو جابون
2: بونتو جابون وباهين معنا
6: هذيك حطتها في سيت نتاع الفيفا في التريبتيك يعني لابيل باس ابيل كونتر ابيل وتمشي
7: ديريكت معناها اكزيكيسيون بارفيت وافيك كاليتي ممتازه وهذا هو نرجع نقول المستوى العالي جدا مش العالي فقط العالي جدا صحيح. وموا تو تي كونفرونتي اسا باش تعرف روحك معناها انت وين وتبدا تصلح فنيا بعيدا عن الشعبويات ومشينا وجينا وما عادش
2: نرجعوا ديما لنفس النقطه اللي هي هجوميه ثنائي ثنائي اللي باش نبداو به
6: لهنا مربوطه كلامك هاني حتى كيما لهنا كله مربوطه بشكون اللي دوزاتها كون باش نلعب بهم
2: صحيح
6: الخط اللعبات لو جوكي باش نلعب ثلاثه في اللاكس باش نلعب اربعه باش نلعب خمسه
2: لك تجي عندك كوره باش
6: عندك كوره باش نمشي شنو هي اللي ترانزيسيون باش نلعب الترانزيسيون ديريكت
2: صحيح
6: باش نمشي ديريكتومون
7: باش نلعب طويل
6: باش نلعب عندي جوار رابيد عندي باش نلعب ديريكتومون عليهم ولا باش نلعب ان ديريكت فما شكون جوار دو ستاسيون باش ياخذ كوره باش يستنى لي ليني دوزيام ليني ولا دوزيام ريدو
7: باش ياخذ هولندا حسام كان باش يلعبوا بالكومبوزيسيون ابيتويل راهو باش يقعدوا يدافعوا على تروا خاطر دون فرايز مش تلقاه لتالي دونك كي باش تلعب ديما سور لو كوتي غوش نتاعنا احنا وسير لو كوتي دروا نتاع هولندا باش تلقى بوكو ديسباس فان دوفين إلي بلوس معناه ديفونسيف يلعب حتى أكسيال الآخر لا الآخر معناه ما عنده حتى علاقة بالدفاع دار ويني واخر تالي يعمل مصيبة مع الانتر صح. أو يعمل بينالتية ويعطي باس الادفيرسير اتسيتيرا
6: هو دوك الحاجة اللي في البرابور المدرب نتاع
7: كما إذا كسبت الآن كونتران تالي ويخليه ديز اسباس ويعاولوا برشا على الكونتر بريسينغ وعلى افتكاك الكرة اللي حكيت وانت المرة اللي فاتت المرة اللي فاتت انت كحكيت قلت 3 سكوند معناها المنتخب الياباني الثاني ظهر لي
6: الثاني بعد الاولاني منتخب الاسباني
7: الهولنديين كيف كيف
6: كيف كيف
7: انت شوف الهولنديين راهو فما اون فورس في الكونتر بريسينغ مالن جاكبو بروبي والا كي يلعب ديباي ولا يلعب فيغورست كلها تمشي تهبط بالاربعه بالخمسه على لو بورتور دو لا بال وتحاول تسكر لي ليني اي لي شومان دو باس فهمت Donc il faut faire très attention. La haqiqa, on n'aurait pas bien, on n'aurait pas bien aimé nous sur la situation هذه, نلعبوا مع اقوى فريق في المجموعه واحنا معناها معنوياتنا مش ولا بد وزيرو بوين وكلين تسعة بوينت معناها هذه c'est une situation خايبه برشا
6: هذاك علاش نربطوا ديما حتى مونتالمون لي جوار اكيد عارفين لي ستاتستيك هذوما واكيد في مخاخهم كل شيء دونك الماتش باش يكون زيد رزين ماتش رزين باش الناس تعرف شنو هي الاهميه والامبورطونس تاع الماتش هذا فهمت
2: باه حسين نكملوا باخر حاجه كما قلت لي شويه باه هجوميا راهو عندنا معناها اختيارات معناها دوك معناها فهم اللاعبين مازالوا ما لعبوش اليوم انت كمدرب تنجم تجرب دي بيست اخرين دي شوا اخرين معناها عندك الياس العاشوري خليل العياري شوات ريان اللومي مستوري الياس سعد وتونكتي معناها انت لعاب التقييم الياس سعد وتونكتي مع انك دخلت شوات شوي الماتش اللي فات معناها مازلت لست عملت خاصه خليل العياري واللي الوحيد اللي يلعب ساق اليسار هجوميا يعني هكون نجم يكون حل ايضا الياس العاشوري نجم يكون حل ريان اللومي زاد نجم يكون حل بخلاف حازم مستوري طبعا
7: وي بون هو قاعد يشوف فيهم تو في التمارين معناها بعد في المباراه هذه يكون عنده ظهر 10 ايام
2: تقريبا 10 9 ايام
7: يكون شافهم في 5 6 5 6 سيونس دونترينمون شافهم في

0: الموضوع لوكلو دو ليستوار كي باش نقصوا الكره شنو باش نعمل
1: اكزاكتلي
0: اسكو سورا كابابل باش نخرجوا من الكونتر بريس نتاعهم فيسا اسكو سورا كابابل باش نعملوا لاليني احنا باش نكسروا لاليني الاولانيه باش نلقاو حنا بال وماذا بينا حنا بال ما يهبطش باش ياخذ يقعد غادي يستناها خاطر الاولانيه ياخذها ياس خيري يا ياخذها بن سليمان وهو ياخذ ثانيه ثانيه اللي باش تعطي الاسيست ولا باش تعطي الباسكلي ولا باش تشيب البونتو كاريمون خاطر كي هو يهبط البلوك كامل يهبط يقعد واحد برك كونتر خمسه القدام
1: لا من الناحيه الدفاعيه لقينا لاعبين وسط الميدان في افتكاك الكرة ديما نشوفهم ماليني فرد خط في بعضهم لما ناحية الهجومية كيف كيف اللي يخو كرة ميم حتى دي جوار في اللي سيكون شفنا طبس راسه يغزر يا الكاجي كيب ادفيرس يغزر الكاجي متاعه يعني ناس ما عطاوش دي سوليسيون الحقيقة لا سخيري لا سخيري لا حنا بعلا عطاو دي سوليسيون القدام بليزان فيلتراسيون ولا بش يعطاو حلول صاحبه يمشي يعطي الكره ويمشي كوم الجوار دو ستاسيون يطلب من عنده فما حد شيء الحقيقه ما عملوش
0: وحتى خليل عياري نجم يستقيم خاطر جهه اليوم عقيمه أنا بوجود فاليري كاو كان هو باش يعاود يلعب ما عندوش لي زابي سي دي وغير قادر باش يعطي
1: كوميك سونتري ما
0: نجمش
2: وخليل العياري نجم يعاونك حتى دفاعيا في الرجوع نتاعو
0: فريشور فيزيك نجم يفوار معناها اسكو باش ينضبط اسكو امون افي نجم يكون عنده
2: مباراة النمسا دونك عاون برشا مباراة النمسا عاون في الرجوع في التغطية الحقيقة عاون بالكدا بالكدا
0: مباراة بلجيكا
2: صحيح اكزاكتومون صحيح صحيح
0: هو سو كي سور هذه مباراة لازم يكونوا فيها تغييرات
2: طبعا
0: باش نشوفوا الاخرى اونوتر فيرسيون خاطر لا فيرسيون اللي ريناها في الثلاثه ماتشات الاخرانيين وديما نقرنوا ماتش بلجيكا فيرسيون معناها تعبه برشا
2: حتى اللاعبين باش يجربهم رمان مازالوا ما يلعبوش مثلا كيما خليل العياري مثلا على سبيل المثال باش يدخل موتيفي لا ما لعب حتى دقيقه في كاس العالم باش يدخل موتيفي بالنسبه لي هو يقول لك انا خويا نحب نوري روحي حتى في الشوط
1: ما نتصورش يخرج على لي شونجمون اللي عملهم في مباراه المنتخب الياباني ما تصور نتاع باش يدخل شوات تونيكتي دو بروفيل مختلفين على بعضهم باش يلعب بهم نتصور بن ونيس ينجم يخو المكان نتاعو الحقيقه خاطر مردود كارثي الحقيقه علي عابدي على الجهه اليسرى ونتصور باش يخمم ديما في شنو هي التغطيه في الناحيه الدفاعيه كيفاش خاصه سور لي كولوار ومن بعد كيف باش يفتك الكره شنو هي التحولات
0: نتصور بن محمود باش يكون اخي من فاليريا
2: حاج محمود
0: اي حاج محمود على اليمين
2: مش البوست نتاعو تبقى ديما مش
0: حتى كان مش بوست نتاعو
2: على كل حال هو يزيد اكثر هو في الحالات الكل في الحالات الكل غدوه ان شاء الله مع كريم مقني مثل خمسه في داتا فوتو نتصور تبدا عندنا ملامح على الاقل تاع تشكيله محتمله راهو بنسبه كبيره معناه وان شاء الله حاتم وقتها من هنا الغدوه يبدا عنده الا معلومه كما قلنا بالنسبه لمباراه هولندا احنا نكونوا هكا كمان معاكم ساعتنا الاولى من اكسترا تايم رجعنا لكم بعد الاخبار في ساعتنا الثانيه وباش نرجعوا لتونس نحكيوا على نادي الصفاقسي الترجي وأيضا كملوا في الآخر نحكيوا على المنتخبات الإفريقية وبعض المواجهات بالنسبة لليلة في المونديال
3: إكسترا تايم ديوان أف أم
4: ديوان أف أم
3: صوتكم
4: بوليتيك سوسيال أكتواليتي إيكونومي سبور وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان اف ام ولا باج فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان اف ام 93.5 91.2 يخليكم اب تو ديت ديوان اف ام فلاش نيوز
5: موجز الرابعة ديوان اف ام عسلمة وزارة المالية تذكر جميع المطالبين بالأداء الذين تخلدت بذمتهم ديون جبائية مثقلة راجعة للدولة والراغبين في الانتفاع بالعفو الجبائي لسنة 26 و2000 بضرورة الاتصال بالقبضات المالية لاستكمال إجراءات الانخراط إما بتسديد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة أو بإبرام رزنامة خلاص ودفع كامل القسط الأول في أجل أقصاها 30 من جوان الجاري انطلاق فعاليات منتدى الاقتصادي والأعمال التونسية الإيطالي بالعاصمة بحضور رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري وعدد من المسؤولين الإيطاليين من بينهم نائب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني والكاتبة العامة للغرفة التونسية الإيطالية للصناعة والتجارة دينيسا لوستري تؤكد أن أكثر من 160 رجل أعمال إيطالي يشاركون في فعاليات منتدى الاقتصاد والأعمال بهدف التعرف عن قرب على مناخ الأعمال في تونس موضحة أن فرص الشراكة والاستثمار بين البلدين تشمل عدة قطاعات من بينها قطاع مكونات السيارات والذكاء الاصطناعي والصناعات الدوائية والنسيج والفلاحة والبنية التحتية واللوجستيك
6: اليوم موجود معنا أكثر من 160 رجال أعمال طلياني جايين من إيطاليا بالذمة باش يفهموا الكليمات دي زفير في تونس رفاق الاستثمار والمناخ

0: الاعمال في تونس. كنا نستناو عندنا برشا اللقاء هذا، كان بريفيو ديجا قبل الكوفيد. يوم اللقاء هذا يعني ايطاليا وتونس، الصداقه والعلاقه الاقتصاديه ما بين البلدين اقوى واقوى، فيها برنامج واضح للتعاون ما بين البلدين لتقدم تطور الاقتصاد. اليوم ان شاء الله باش نشوفوا برشا مداخلات من عند شركات ايطاليه او تونسيه باش نبينوا الفرص للاقتصاد والتطور ما بين الشركات الايطاليه والتونسيه، خاصه في قطاع خاص كيما الانتليجنس ارتيفيسيال، الذكاء الاصطناعي، فارماسيتيك، الاوتوماتيف يعني صناعه السيارات ومكونات السيارات.
1: القطب التكنولوجي بصفاقس يحتضن تظاهرة التحول الرقمي للسيارات التي تجمع مختلف المتدخلين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والصناعة لمناقشة التحديات والفرص التي يفرضها التحول الرقمي في قطاع السيارات. وتندرج هذه المبادرة وفق مدير عام القطب مصطفى المزغني في سياق تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز الابتكار ومواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، بما يساهم في دعم التحول الرقمي داخل القطاعات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة العالية، وعلى رأسها قطاع صناعة مكونات السيارات. كما يمثل هذا الحدث فرصة لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التوجهات العالمية في مجال رقمنة السيارات والتكنولوجيات الذكية المرتبطة بها.
2: الأوبجيكتيف هو البوزيسيونمون تاع تكنوبول صفاقس في التحول الرقمي للسيارات نوميريك بور لوطوموبيل، خاطر الكهرباء مش تولي عبارة على تليفون فوق عجلي وفيها توت اون كوش لوجيسيال اي فريمون دو ديفلوبمون دو لوجيسيال. كيما عندك اون ابليكاسيون جيبها من لاي ستور ولا من الاندرويد ستور بور لانستالي على التليفون، الكهرباء مش تولي هكا. وحنا الهدف نتاعنا اليوم عندنا اي صفاقس تقريب 1200 موطن شغل، معناتها مؤسسات شغل تقريب 1200 مهندسين، دونك اللي هما مهندس اللي هما يخدموا في المجال هذا، وحبينا نموعوا اكثر صفاقس والقطب التكنولوجي بصفاقس في القطاع هذا وفي النشاط هذا ونطوروا فيه. ماذا بينا ان شاء الله في المستقبل كيما اليوم عندنا دي انفستيسمون ديريكت اترانجي، معناتها جانب اللي هما استثمروا في المجال هذا، يكون عندنا دي ستارت اب اللي هما زاد يخدموا في المجال هذا، وان شاء الله يكون عندنا توت ان انسامبل دو ستارت اب اللي هما يخدموا في المجال هذا.
1: وفي الشأن الدولي، باكستان تعلن اليوم أن الولايات المتحدة وإيران ستستأنفان الأسبوع المقبل المحادثات الفنية بينهما عقب توقيع مذكرة التفاهم الهادفة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وأجرى الطرفان محادثات طويلة في سويسرا الأحد الماضي، قادتها بداية وفود سياسية واستكملتها فرق تقنية. ونصت مذكرة التفاهم على خوض مفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي خلال مهلة 60 يوما قابلة للتمديد. كوريا الجنوبية تعلن احتجاز جندي كوري شمالي بعد عبوره الحدود هذا الأسبوع، فيما يعتقد أنها محاولة انشقاق وفق ما أفادت به وكالة يونهاب الكورية الجنوبية اليوم. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع كامل فريق إكسترا تايم.

من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشد معكم اثنين. الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية. نستي وين؟ بش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية. تلقونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية. ناس الديوان أحلى ناس.

0: اكسترا تايم سبيسيال مونديال.
1: 10 دقائق بعد الاربعة متاع العشية رجعنا لكم في ساعتنا الثانية من اكسترا تايم. معكم هاني ابراهيم, معايا الدكتور صادق حبيش, وايضا حسام السلطاني محل اداء بالنادي الافريقي, ايضا نادية في الاخراج, امام في الاخراج الرقمي. مرحبا بالناس اللي التقت بينا توا في الاستماع, وايضا الناس اللي بديتوا معانا في الساعة الاولى. كنا حكينا على المنتخب الوطني كل التفاصيل والكواليس, وايضا حكينا على ملامح ربما صغيرة هكا برشا بالنسبة للاختيارات متاع فيرونار في مباراة المنتخب الهولندي. وقيد باش نرجعوا نحكيوا على أنديتنا في تونس, والبداية باش تكون بالنادي الرياضي الصفاقسي اللي فما عرض تركي لعمر بن علي, أيضا فما بلاغ من هيئة الاتحاد أو هيئة مستقبل مرسى بخصوص عماد بن يونس, وأيضا قائمة وحيدة مترشحة لانتخابات النادي الرياضي الصفاقسي. خلينا نبدأ قبل كل شيء بعمر بن علي, عمر بن علي اللي فما عرض بالنسبة للاعب ومهاجم النادي الصفاقسي. نذكر اللي هو ساعة راهو مهاجم دولي يتسمى, لأنه كان انضم للمنتخب الوطني الدكتور في طرابلس بتاع مارس, بالتالي نعرف أنه أي لاعب ينضم بالضبط ينضم للمنتخب يتسمى لاعب دولي. نفس الشيء بالنسبة لمروان الصحراوي باش نحكيو عليهم بعد, مع أيضا الترجي الرياضي التونسي, بالتالي عنده ستاتيو متاع لاعب دولي. بالنسبة لتفاصيل العرض التركي اللي ضم عمر بن علي, اللي هو كان عرض وصل للنادي الرياضي الصفاقسي, العرض من نادي ألانيا سبور التركي, طبعا فريق نشط في الدرجة الأولى التركية السوبر ليغ التركية. دونك عرض تقريبا قيمته 1.25 مليون أورو, أي ما يعادل تقريبا 4.18 مليارات, وفي انتظار طبعا القرار النهائي لهيئة النادي الرياضي الصفاقسي اللي ما زالت راه تدرس حاليا المقترح هذا يقبل الرد عليه بشكل رسمي. بالنسبة للفريق التركي عمر بن علي, نذكر أنه سجل 11 هدف في الموسم الفارط مع النادي الصفاقسي, واحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي البطولة, كيف كيف عامل دوز اسيست عمر بن علي, وأيضا كان محل متابع من عديد الأندية. نبدأ معك أنت دكتور, مهاجم أبرز ثاني مهاجم بالأرقام بعد فراس شوات في البطولة,
2: صحيح.
1: عرض بأربعة مليارات, أكثر من أربعة مليارات,
2: صحيح.
1: في من فريق تركي,
2: فريق تركي لأنه ريبوتاسيون بتاع اللاعبين التوانسة في تركيا ممتازة جدا, من وقت لعب فيه وقت البعزيزي ولعب فيه زياد ولعبوا فيه عديد لاعبين,
1: ويسام بن يحيى بعد,
2: ويسام بن يحيى وسي
1: غيلان.
2: لكن اليوم معنا زوز لاعبين متميزين, اللي هما ثلاثة لاعبين اللي هما مرتضى وآدم عروس والشيرني,
1: وأمين الشيرني.
2: أمين الشيرني زاد لاعب متميز ولازم يغزروا له ويعطيوه فرصه بزري بروشين ما في المنتخب. ثلاثة لاعبين اللي قاعدين ينشطوا وباستمرار وقاعدين يؤديوا على الوجه الممتاز, دونك سي نورمال باش يخمو في الناسيوناليتي هذه. لاعبين يجيو يتاقلموا في ساعه ما عندهمش مشاكل تاع ادابتاسيون, يهبطوا يكوروا يدون ساتيسفاكسيون, دونك سي توت افي نورمال كي يمشيو باش يشوفوا ان بروفيل حشهم بيه ويصلحوا لهم بور لو فيتور, خاطر كون لو فيو با ولا صغير معناها 21 سنه وتوا لا دونري رار معناها العمله النادره في كره القدم هي رقم 9
1: مهاجمين,
2: لا مش مهاجم
1: رقم 9 مهاجم بون
2: كلاسيك, يعني لازالي تلقى خمسه في كل جمعيه لي ريجيسور ولا لي ميليو اوفنسيف تلقى بثلاثه ولا اربعه تسعه تلقى واحد فورزوس ولا. دونك سجل 11 هدف, بروغريسيون ممتازه على ثلاثه سنين سورتو عمناون, وخاصة سنة قاعد يأدي على الوجه الأكمل, قريب برشا كان مش يمشي للمونديال, كان موجود في الستاج اللي قبل كاس العالم, عرض الحقيقة محترم ممتاز. المعلومات اللي عندي اللي كونه 2.7 مليون دينار من الخطايا هم بصدد معناها توا الهيئة التسيرية وأيضا هيئة الدعم لجنة الدعم بصدد معناها تسويتها, وبالتالي معناها الأربعة مليارات
1: بالضبط
2: باش يكونوا مسام ممتازة ومعتبرة جدا للانتدابات
1: وبداية الموسم
2: الانتدابات وخلاص الشهر يقدم وكذا,
1: صحيح بالضبط.
2: قلوا احنا فهمتي تابلو راز بالفلوس المتخلدة بالذمة مع اللاعبين اتسترا,
1: ومش ديما دكتور نشوفوا أربعة مليارات في لاعب يخرج من البطولة التونسية أكثر من أربعة مليارات,
2: مش مستنسين بال علي غرام خرج بستة مليارات, نحكي في الأربع خمسة سنين الأخرانية
1: أي بطبيعة
2: علي خرج بستة وتوا عمر بن علي بأربع مليارات, إن شاء الله تم الصفقة إن شاء الله بالبابا. كان بون نادي صفاقسي نجم معناها يتمبوريز أنتو بتي بو, كان يحاول كيفاش يلقى معناها فيا لي اجون لي انترميديير ولي بريزيدون دو كلوب اون اوتر اوفر باش الفريق
1: الترفيع معناها في العرض
2: باش يرفعوا فيها معناها نتصور 1.5
3: هو الدوك نتصور المردود اللي قدمه المنتخب الاولمبي في فرنسا في الدوره الدوليه
2: في تولونس
3: كان مساهم نتصور عنده مساهمه كبيره باش ترتفع القيمه التسويقيه
1: اكيد نتصور جاو تابعوه وتفرجوا فيه
3: اكيد خاطر هو سجل زوج اهداف ضد المنتخب الكونغو
1: في الماتش الاول
3: في الماتش الاولاني وخذ احسن هداف اخذ احسن لاعب في المقابله والدورة اكيد فما لي زاجون يتبعوا في
2: راهو المبلغ تاع 1.2 1.5 راح
3: في مهاجم
2: اليوم هما لا في فارغه معناها هو ايش يعمل هو يسيب لي على 3-4 سنين القدام يقول لك لاعب هذا 21 سنه نغزر له دون 3 عمره 24 سنه كان يوصل يلعب 50% من المباريات في الدوري التركي
1: ماشي يولي تريبل السوم
2: صحيح يولي 4 مليون فاسيلمون معناها إذا كان جس لعب 50% من مباريات وسجل شي 6 أهداف 7 أهداف
1: فما بالك لو فك بلاستو أساسي ولا بي اس ميتري
2: أما المشكلة ولا يماركي معناها في ديزين دو بوت سيئ لاعب متاع 9 و 10 مليون مشكلة هما كيكا يحسبوا راهو يراو البروفيل ويراو البروغريسيون متاعه ويراو النجم يوصل معناها اللي نحن في سيتواسيون الماديه خايبه برشا توا بورنو يتسمى باهي معناها 1.2 لكن هو ريالمون في السوق معناها نورمالمون ينجم يجيب اكثر كان جات البطوله خير كان جاو لي ريزولتا نتاع جمعياتنا في الكوب دافريك خير كان جاو ريزولتا تاع المنتخب خير
3: يعني لهنا دوك توازنات الماليه هي اللي باش تحكم
2: بيان سور
3: توازنات الماليه علاش ديما نقولوا كي تبدا الجمعيات نتاعنا خاصه نادي الصفاقسي ترجي نادي الافريقي النجم الساحلي كي يبداو في احسن حالاتهم الماديه مش يعني من غير ديون نقولوا راي باش تعطيك مثلا لاعب كيما عمر بن علي نجم نخدم معاه ان بروجي خاطر انت نادي الصفاقسي ما تنساش ما زدت كي جددت له حتىكش 2028 دونك هي تغزر فيها ان بروجي
2: جابوه من حمل
3: لنف جابوه من حمل لنف 2024 جانفي 2024 دونك كان جات فما استقرار مادي نجم نخدم عليه نجم ندخل الكاف عندي في القوه نتاعي نجم لي زاتو نتاعي كل موجودين
2: هي ما توا باشكم باش تعوضوا سي سال بلوز
3: ام انا راه سمعت المؤمن الرحماني كان من كان
2: في بالو سي بالو
3: وي وي في فيلي اي عندك كوكبيلي فعندك مؤمن الرحماني يد بالوافي ما عندكش البروفيل تاع عمر بن علي
2: مثلا من بروفيل
3: ماهمش نفس البروفيل
2: خاطر نادي صفاقسي سنا وين يوحل يطول على عمر بن علي اي بي
3: سو بريسيون ديريكتومون لو جان جو
2: وين يتعدى وين يتعدى اوسي بيان دربالي اي سورتو على لي معلول سونتراج ماشي اللي هو معناه لكن انت اليوم اون بيس ميتريس معناه هو عندك سؤال لعبت كسوا لعبت 3 فهمتني في 3 4 3 والا لعبت معناها في 3 5 2 هو وتحت واتاكون ديما موجود ديما
3: لعبنا لعبنا ضد النادي الصفاقسي سواء في اللي سيركوي نتاعهم في خروج الكره سو بريسيون ديريكتومون باش يلوج ان جوور نتاع ستاسيون ولا بوينت فيكساسيون دون لاكس ديما كيما عمر بن علي ولا في الليبالاريتي الليبالاريتي الكل لي كومبينيزيون الكل حتى في الاخر العام خاصه مع محمد الكوكي الكلهم ديما يتخدموا يصير البلوكاج ديما ان جوار ديما الاخرين هو عمر ديما يخرج ويعمل الدارك دو سيكل الدارك دو سيكل ويخرج ديريكتومون باش يضرب الكره
2: ريسبسيوني لا بال
1: بالضبط
2: دونك عرض به فو فوار فو اسي
1: للترفيع في العرض
2: ترفيع شويه لكن ما كان ما وصلوش يتسمى عرض محترم جدا لو بلوز امبورطون لي 2.7 مليون دينار تاع الخطايا ما يدخلش فيهم فلوس العرض
1: بالضبط
2: يعني فلوس العرض اللي باش تجي تتحط في انتي ديبيت وتحط مع لابون مونيت مع فلوس كاس العالم مع
1: هذا هو سلموا ساعه قبل كل شيء قبل نكملوا ونحكيوا على الناس تسمع فينا الكل والله يعطيكم الصحه على الكومنتير نتاعكم هاشمي امال بالحاج ادم كيف كيف كمال بسام الناس تسمع فينا الكل يعطيكم الصحه وشكرا على تفاعلاتكم ونتصور حاولنا نجاوب على اكثر اسئلتكم باش نكملوا ديما عن نادي صفاقسي لكن فما بلاغ من مستقبل المرسى قبل ما نحكيوا على القائمه اللي ترشح الانتخابات النادي نحكيه على البلاغ اللي جاء مستقبل المرسى يقول قائل شنو علاقته بنادي صفاقسي علاقته انه بلاغ مستقبل المرسى وتنقرا لكم ديجا البلاغ اللي تذكر فيه اسم عماد بن يونس وايضا نادي رياضي صفاقسي لانه يبدو انه فما اخبار تشير حسب البلاغ طبعا مستقبل المرسى يقول لك فما اتصالات بعماد بن يونس تدريب نادي صفاقسي احنا حاولنا الاتصال باداره نادي صفاقسي لكن اداره نادي صفاقسي تقول لك ما عندي حتى تعليق على الموضوع هذايا معناها دونك ما فما حتى تعليق من اداره نادي صفاقسي بالتالي اكيد باش نكملوا نتابعوا الموضوع هذا اذا كان فما اخبار جديد في الموضوع البلاغ نتاع مستقبل المرسى نحاول نقرا لكم في ساعه في ساعه تقول لك اعربت الهيئه المدير للمستقبل الرياضي بالمرسى عن بالغ استغرابها ورفضها القاطع لما اعتبرته ممارسات تتعارض مع ابسط مبادئ الاخلاق الرياضيه وتمس بقواعد الاحترام المتبادل التي ينبغي ان تضبط العلاقات بين الانديه والمؤسسات الرياضيه وتفيد الهيئه المديره بانه في الوقت الذي ابرم فيه النادي عقدا رسميا مع المدرب عماد بن يونس وفق الصياغه القانونيه والتعاقديه الجاري بها العمل العمل فقد تم تسجيل تحركات واتصالات استهدفت المدرب قصد دفعه إلى إنهاء ارتباطه التعاقدي مع النادي، وهو ما يعد وفق تقديرها خرقا واضحا للأعراف الرياضية واعتداء على استقرار الفريق ومصالحه المشروعة. وتؤكد الهيئة المدير على أن هذه الممارسات أيا كانت مصادرها ودوافعها تبقى مرفوضة رفضا مطلقا لما تنطوي عليه من مساس بمبدأ احترام العقود والالتزامات وإخلال بروح المنافسة الشريفة التي يفترض أن تسود بين مختلف مكونات الأسرة الرياضية. كما تشدد على أن المؤسسات الرياضية العريقة وفي مقدماتها المستقبل الرياضي المرسى والنادي الرياضي الصفاقسي، ذي أول ما تم ذكر النادي الصفاقسي، تظل أكبر من أن تختزل في تصرفات فردية معزولة لا تعبر عن تاريخها ولا عن مكانتها، ولا يمكن أن تمثل بأي حال من الأحوال نهجا أو توجها الرسمي في التعامل بين الأندية. في الأخر تقول لك تجدد الهيئة المدير رفضها القاطع لأي محاولة لنسب مثل هذه الممارسات إلى مؤسسات رياضية ذات تاريخ وقيمة، هنا يحكيه عن نادي الرياضي الصفاقسي، ومؤكدة ثقتها في المبادئ التي تقوم عليها الأندية الوطنية وفي مقدماتها الالتزام والنزاهة واحترام التعاقدات وصون الروح الرياضية. وتدعو الهيئة المديرة الجهات المعنية بالنادي الصفاقسي إلى توضيح موقفها من هذه التصرفات وتأكيد تمسكها الثابت بقيام الأخلاق الرياضية واللعب النظيف، ما يضمن الحفاظ على مناخ سليم يساهم في الارتقاء بكرة القدم التونسية. في الختام تقول تؤكد الهيئة المديرة أنها ستواصل الدفاع عن مصالح النادي وحقوقه بكل حزم ومسؤولية، ومتمسكة بثوابتها الرياضية والأخلاقية، ومؤمنة بأن احترام المؤسسات والالتزام بالعقود يشكلان الركيز الأساسي لأي منافسة رياضية نزيهة وراقية. تقريبا ملخص دوك نتاع البلاغ ذي أنه يقول لك حتى كانت تصرفات فردية تصل عماد بن يونس هي تنفي الاتهامات عن نادي الصفاقس، تقول لك حتى كانت تصرفات فردية راهو ما يجيش وكذا وكذا في نفس الإطار.
2: تعمل بلاغ موجه للأشخاص.
1: موجه للأشخاص مش موجه للنادي بالضبط، هذا هو.
2: ما نعرفش معنى اسكول
3: إذا البلاغ هذا مش موجه للنادي ما لشنو.
2: معنى موجه
1: هو يذكر ومن بعد يقول لك هذه تصرفات فردية.
2: اسكول مستقبل المرسى معناها كأنتيتي سبورتيف انستيتيوسيون. On va dire تاريخية وعندها لورا متاحة وعندها المشجعين متاحة وعندها معناها لباز متاحة كسواء على مستوى كرة القدم ولا الفولي ولا التنس ولا الناتاسيون ولا توسا، مش تتقلق من تصرفات بعض الأشخاص؟
1: يبدو
2: كأنه معناها كأنه كوميونيكي وسي لتحذير امبو المدرب زاد الانسياق وراء الاشخاص هذوما.
1: اي تقريبا هو هذا هو، لانه تقريبا
2: هي تحب تبرئ ذمه نادي صفاقسي مارتين توا مارتين والثلاثه في وسط تقول لي راهو مامش هما راهو بعض الاشخاص راهو بعض الوكلاء بعض الانترميدير بعض كذا وراهو المدرب راهو معنا احنا. اي الناس كل تعرفوا ما كنت عندك عقد مع معناها كان اليوم هو يحب يفسخ دون فاسون اوني لاترال
3: فما كلوز موجود
2: فما كلوز وفما امور اداريه ما ينجمش معناها. بي نادي صفاقسي معناها اليوم كانت عنده خلينا نقولوا اكسبيريونس اون فادير بوزيتيف مع محمد الكوكي كمل الثالث وكان معناها قريب باش يلعب فينال تاع الكوب دو تونيزي ويلعب كاف عام الجاي. محمد الكوكي عنده كونتراتو حتى لو 30 جوان معناها اليوم لا وقع تمديد محمد الكوكي ولا وقع معناها جلب مدرب اخر، وهذا الكل علاش؟ خاطر هما انتخابات والانتخابات فما قائمه واحده والقائمه هذه نورمالمون باش تحظى ب معناها الاصوات اغلبيه الاصوات وهي باش تبدا تخدم دون فاسون فادير اوفيسيال كقائمه منتخبه
3: عندها اداره رياضيه جديده
2: واداره رياضيه جديده نجم تكون قديمه زاده مي باش تاخذ دي ديسيزيون جوست ابري الانتخابات، وهيك علاش هما ما معناها ما جلبوش مدرب. وفي روايه اخرى زاد المستقبل مرسى شقول لك قالك النادي الصفاقسي كان جاعينته في عماد بن نصر وصحح له نجم حتى يصحح له امبري كونترا ولا يقولوا استناني. نحكي دون فاسون جينيرال معناها الملابسات تاع الحكايه الكل.
3: اما دوك يعني مستقبل مرسى من حقه زاد خاطر هو من الفرق بريسك من الفريق الاول يبدا يخدم بدا ينتدب ينتدب زوج حراس مرمى من جدوبه الرياضيه ومن متلوي ينتدب المدافعين يعني قاعد يخدم.
2: متلوي جاي مع المدرب تاعو
3: جاي مع المدرب نتاعو يحسب انتداب يعني يحسب مستقبل مرسى يعني يقول لك انا بديت نعمل في استقرار وبديت كذا فما تشويش. لكن هنا نادي الصفاقسي يقول لك البينه على من الدعاء يعني انا شم دخلني يعني نجم يقول
1: بالضبط هو البلاغ موجه لعماد بن يونس والاشكال يبقى بمستقبل مرسى.
3: نادي الصفاقسي ما عنده حتى دخل في الموضوع
2: هذا اذا بالضبط نادي الصفاقسي راهو معناها عماد بن يونس كان موجود في المتلاوي وقبلها في مستير وقبلها في سيابيا سيرتان مومون كل شيء وخدم مع فوزي كل معناها الناس كل كانت تنتظر اللي كونه انجور ولوتر عماد بن يونس با بوزي سي فاليز في اللوكال تاع سي سي معناها سي اون هيستوار اللي الفا فينير كوم سا في الاخر باش تصير هكا وقت ايش مازلنا ما نعرفوش. قعد سنة هو صنامي كونسيونس وحده معناها ليبر دو تو دو توت انفلونس ماشي صح
3: مع صارت الندوه صحفيه وصار الباساسيون بينه وبين عامر
1: هذا هو اخر نقطه فقط
2: نادي صفاقس لازم يبدا في سامات وقت
1: ديجا
2: حتى حسين ديجا مازال ما بداش
1: ديجا في نفس الاطار نادي صفاقس تم قلق بالترشحات للانتخابات وقائمه وحيده ترشحت قائمه برئاسه مهدي الفريخه معاه ثامر الفندري نائب رئيس ايضا بقيه الاعضاء سامي بوسرسار مهدي الغريبي ايمن بوعتور سهيل داود مهدي صافي وخالد السرباجي الجلسة العامة الانتخابية نهار 3 جويليا المقبل. والملاحظ وأبرز ملاحظة في القائمة هذه والأسماء أنه فما فيهم تقريبا 60-70% منهم خدموا في وقت سابق في النادي الصفاقسي كمش أكثر بالتالي قائمة وحيدة في انتظار أنه يتم انتخابها طبعا يوم 3 جويليا المقبل. إذا كان عندكم أي تعليق سينو خلينا نتعداو للترجي. قائمة دكتور نتصور بتجيب مرحلة جديدة في النادي الصفاقسي قبل بداية الموسم هكاك يبدأ حتى التحضير على بكري.
2: صحيح مبادير معناها قائمة اللي ديجا خدمت برلو باسي واللي تعرف دوالي بالنادي واللي تعرف كيفاش تتصرف في سيتواسيون صعيبة صعيبة برشا على المستوى المادي واللي عملت المستحيل باش تحاول تبقي على كل اللاعبين ووصلت لزوبجيكتيف اللي فيكساتهم في أول عام.
1: بالضبط
2: الأوبجيكتيف كان باش كمل في مرتبة إفريقية وباش يرجع النادي صفاقسي يلعب على الألقاب وخاصة يشارك في بطولات إفريقيا. مالوريزمون معناها ما نجمش يتوج بكاس تونس لانه كان في بدير في معناها ديزيليميناتوار متقدمه في نصف النهائي. لكن النادي صفاقسي توا معناها لابيتي فيان مانجون معناها توا سي النادي صفاقسي ولا يحب يطلع باليه اخر يحب ينافس على الكاف يحب يرجع لامجاده هذا سي ليجيتيم معناها ويلعب الادوار الاولى في البطوله وفي الكاس.
3: وإذا باش نربطها بالمنتخب يا دوك ديما باش نقولوا نحبوا بطولة قوية باش تلقى اللاعبين مهم جدا أنه يكون استقرار زاد على المستوى الإداري في نادي صفاقسي نجم الساحلي كيف كيف نادي الإفريقي فهمت يعني كل شيء مربوط ببعضه يعني المسألة ماهيش فماهيش مجزأة.
2: صحيح ونادي صفاقسي راهو أون فوا خلينا نقولوا معناها شد ثنية ولشما وضاح المستوى الإداري والمستوى المادي البروجي اللي كان مشي عامل 3 سنين تالي وصاروا شوية مشاكل سي كوم سي يرتروف لمن بروجي أكتوالمون أقل إمكانيات صحيح لكن بشوية حنكة وبرشة حنكة بلوتو وتدبير وحسن التسيير قادر أنه يمشي معناها قبل كل شيء فو با بانسي للكاف تاو الشامبيونا وكل شيء. نادي صفاقسي عنده تاو ماتش الاولاني ماتش الاولاني هو الانتدابات كيفاش انت تحاول اوسي بيان تخرج بالبالانس نتاعك بوزيتيف والا نول او موا تخرجش مسال تسيب لاعب ماكسيموم عمر بن علي قلنا 4 مليارات
3: توازنه الماليه نتاعك
2: تخلص ولا تخلص 2.7 نتاعك جيب لاعبين مقتدرين اي بي فما اوسي حتى حكايات على مدربين اجانب يعني يقال انه فما زوز ولا 3 مدربين اجانب سبق لهم باش يدربوا في افريقيا اللي وقع معناها الاتصال بهم مع بيان سور امكانيه المعاوده لمحمد الكوكي.
1: هو لوجيكمون مازال ما نجم يصير حتى شيء توكن بعد الانتخابات
2: متفاهمين ما نحكيش لي زيكوش
1: بالضبط
2: مي كون لو فيو با انتخابات هو سبت هذا الانتخابات
1: نهار 3 جويليا دونك
2: 3 جويليا دونك نهار الاربعاء
1: نهار الجمعه الجاي نهار الجمعه الجاي
2: اي مخر كمان مخر دون لا مزور 3 جويليا من بعد ديريكت باش يعينوا الاداره الرياضيه ويعينوا المدرب
1: يبداو الخدمه التحضيرات
2: يبداو الخدمه لو 6 لو 7 والشامبيونا يبدا في بالي 18 دار
1: الكلمه مازال هو جماعه الرابطه مازالوا
2: على كوميم
3: لازمك تعمل 6 سيمين نتاعك
2: هذو 5 6 سيمين وعندك الكوب دافريك ما تنساش يفو فير فيت الحقيقه جيماجين عندهم البلان نتاعهم وعندهم اللاعبين اللي يحبوا ينتدبوهم وعندهم المدربين وسيتو يقع انتخاب الهيئه المديره معناها ما يقعدش معناها في وقت وجيز جدا يحدوا امورهم
1: بالضبط. هذا هو على كل دونك كملنا من نادي صفاقسي فاصل قصير ورجعين نحكيو على الترجي اللي ينتدب مدافع الملعب التونسي والمنتخب الوطني مروان الصحراوي.
0: اكسترا تايم من 5 للـ7 تبدا العشية ونشدوا معكم اثنية الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية ناس الديوان باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية تلقونا من 5 للـ7 من 2 للجمعة كل عشية ناس الديوان أحلى ناس. اكسترا تايم سبيسيال مونديال.
1: ال 34 دقيقه رجعنا لكم في اكسترا تايم سبيسيال مونديال. كنا حكينا على المونديال على المنتخب في ساعتنا الاولى، وزاد باش نحكيوا في الدارجين والربع ساعه الاخيره على مقابلات اليوم وخاصه غانا البارح اللي حقيقه مردود متميز للمنتخب الغاني مع كارلوس كيروش. لكن قبل ذا خلينا نحكيوا على الترجي الرياضي التونسي، ترجي اللي رسميا ينتدب مروان الصحراوي بعقد لمده زوز مواسم، المدافع السابق للملعب التونسي وايضا لاعب دولي مروان الصحراوي انتداب بالنسبه للترجي لتعزيز خط الدفاع دكتور وايضا حسام، مع التاكد بقاء ومواصله جلاسي حمزه طبعا وايضا محمد امين توغاي، بينما ياسين مريح اني يبدو انه ياسين مريح غادر الترجي طبعا مازال صحفياته جمعيه، لكن غادر الترجي بشكل رسمي. تدعيم جديد دكتور لخط دفاع محور الترجي، ثلاثي توا وثلاثي يتسميهم لاعبين دوليين ثلاثه معناه.
2: صحيح حكينا الموضوع معناها برشا مرات وقلنا من اول اولويات للترجي هو تدعيم الخط الخلفي، لانه هو اللي باش يعطيك انستابيليتي وباش يرجعك تبدا سير من روحك خاصه في المباريات الافريقيه وتمشي فير لافون وانت مرتاح. مروان صحراوي هو لاعب دولي ممتاز برهن في العامين الاخرانيين
1: الملعب التونسي،
2: الملعب التونسي وفي مستوى عالي جدا، وان بلوس عنده كاريزما عنده ليدرشيب ريناها عديد المرات معناها في المباريات تاع الملعب التونسي. لاعب قادر باش يعطي برشا معناها للترجي وتري تري فيت معناها اليوم ديما ما نغزروش مثلا لزاكسيو زوز برك مو يفودري افوار كات، الترجي مازالت ناقصه اكسي على الاخر ديجا احنا قلنا راهو مينيموم دو زاكسيو، دونك هذا واحد من زوز من لي دو زاكسيو اللي الترجي تستحقهم باش نجم تبني عليهم عام الجاي وتمشي فير لافون في معناها المسابقات الافريقيه الكل اللي عندك سواء شامبيونز ليغ سوبر ليغ وعندها شامبيونام تاع تونس والكوب، لازمها مينيموم تاع 20-22 يكونوا كلهم كومبيتيتيف ويكونوا كلهم في نفس المستوى ويكونوا لا بلوبار معناها فهمتي دو تان ابت باش يلعبوا توت سويت وباش يعطيوا الاضافه.
1: بالضبط مروان الصحراوي حسام لاعب اكيد تعرفوا لعب ضده وتعرف حتى نتصور عندك فكرة كبيرة عليه، الترجي اليوم أي إضافة للصحراوي مع وجود الجلاسي وتوغاي حسب رأيك أنت كيفاش يكون الترتيب نتاع الأساسيين، شنو الإضافة نتاعه اليوم بالنسبة للترجي اللي يعود للترجي راهو بعد موسم 2013-2014 بعد ما كان في الترجي وخرج وقت الفريق ميتس الفرنسي ثم اليوم بعد تقريبا 12 سنة يعود للترجي مرة أخرى.
3: صحيح يعني بالنسبة للصحراوي هو الحاجة ساعة هو ولد الترجي، دونك من ناحية الشخصية ومن ناحية يعرف الفريق ومن ناحية البيرسوناليتي موجودة متاع الجوار كاور في ستاد تونيزيان كاور في الاسبيرانس، يعني لاعب قادر يتحمل الضغط متاع الفرق الكبرى وديما باش نحكيه وديما على الفرق الكبرى خاصة في هي المطالبة باش تصنع اللعب، هي المطالبة هو مطالب باش يصنع اللعب في خروج الكرة لازم يكون موجود تكنيكمون لازم يكون فالابل في خروج كورتو في الباس لولانية خاصة أيه. في الرولانس هذه مهم جدا خاصة بقدوم المدرب الروماني
2: عنده
3: ليكاليتي خاصة
2: في حب
3: خروج الكرة خاصة بخروج مريح كان تأكد ترجي محتاج أنه جوار يكون في الرولانس لولانية تكون الرولانس نظيفة بلغة الكرة ونتصور ينجم يفيد الترجي في خاصة في البطولة التونسية وبيكون دوبليور باش نجم تجري به الموسم باش تجري به المباريات ونسق العالم خاصة في الموسم كامل.
1: بالضبط هذا هو. أيضا خبر آخر واللي منذ قليل تأكد بنسبة كبيرة اللي هو اللاعب السابق لنادي صفاقس يوسف بشا لاعب شاب اللي يبدو أنه على بعد ساعات أو حتى أيامات قليلة من الأمضاء مع الترجي الرياضي التونسي، يبدو أنه صفقة ستكون بالنسبة للترجي مهم دكتور في الأيامات الجاية. لاعب صحيح عنده برشا بعيد على النشاط نعرف تقريبا عام أكثر من عام بشوية
2: عام
1: تقريبا تقريبا، دونك أي إضافة اليوم ليوسف بشا مع الترجي خاصة في البوست هذاك اللي يلعب فيه؟
2: صحيح هو ديجا عادي جدا لأي لاعب برز في البطولة الترجي معناها بالإمكانيات المادية اللي عنده وخاصة باللي كومبيتيسيون اللي باش تلعبهم باش الفا شيرشي لي ميور زليمون، واحنا قلنا حتى كي شكري الواعر بدا يخدم قلنا باش يحاول دون بار يمشي يجيب التوانسه اللي هما يلعبوا في المنتخب اي دوتر بار يحاول يجيب احسن توانسه برزوا في الشامبيونه. دونك بدا بالصحراوي تعدى البشا اللي هو كولون فو يو با صحيح ما لعبش عام كامل لكنه لاعب تري تالونتيو ولاعب ممتاز جدا وقادر معناها بارمي لي رار في تونس اللي فسخ في لانكونتر وعنده لو فلير دو بوت ويلعب اوسي بيان سور لو كوتي كو يلعب دوزيام افون سنتر وتري بيرفورمان معناها الوليد تكنيكمون ممتاز قعد من بعد لازمو يركز كيف في الكره ويبعد على فهمتي لي انفلونس ان بو ا دروات اي ا غوش. مع الترجي عنده انا نقولوا ديفي عنده ديفي كبير برشا لأنه يحب يفرض روحه وكان لو فيو با بشا فسافايتر لاعب من اللاعبين الخمسة ستة في الهجوم ينجم يبدأ على البنك وينجم يكمل من بعد وظهر بالكشف للتراجي زاد يحب يعزز البنك بتاعه معني بشا قواتر نحكي معني اليوم كي تراج لاسي توغاي صحراوي واحد منهم بشي يقعد على البنك
4: طبعا
2: معني كي بشترا مثلا في البوست تاع ديارا ترشي تلعب ثلاثة بتلعبش بزوز قدام بشترا ديارا بونسيان ساسم شي ديارا بو عاليه باش يرجع لاخر كما يسبي مكوينا ولا مكوينا بليلي نورمالمون كي تحل مشكلته باش يلقاو حل كذا ومن بعد باش يبدا موجود دانو دياكيتي هذوما تسعة لاعبين راه
3: وجبري
2: وجبري تسعة لاعبين قدام
3: نقطه اخرى مهمه دو كانوا الكولوار اليمين البروبليم تاع في الاسبيرونس تاع لي زيترونجي
2: باش يلعب على اليسار يلعب يمين ويسار
3: يلعب يمين حتى في السي اس دي مع محمد الكوكي خاصه يلعب ولا معنا يلعب. يلعب على اليمين يعني نجم الكولوار اليمين ما تقعدش مطالب ديما بجوار ترونجي خاصه انت واخر الساش بتلقى روحك مكوينا بوعالية
2: هو احسن واحد راه توا حاضر ويلعب هو مكوينا مكوينا الفي لافير قد على اللي خليناه ها وحتى ريناه يلعب مع جلال
3: مع جلال قادر
2: مع جلال في الحزم
3: اكيد
2: مكوينا حاضر معناها كان مالوروزمون ما شاركش في كاس العالم لكنه سي ان بروفيل انترناسيونال معناها اون بلوس يشارك في لي دو فاز سو كي ني با لو كام تاع كوسايلا ما بشا بري تحب له
3: ما عرفش تحسب بوركوتا ولا في العمر بشا
2: لا بشا لا مش بوركوتا
4: لا مش بوركوتا
2: مش اقل من 21 اكثر بشا 2005 ببالي 21 اي بلوس بار كونتر ان شاء الله ما تكونش اون استوار باش تطول معناها في البريباراسيون ان شاء الله يبدا جوست ياخذ هالشهرين هذوما وحتى ما يبداش مثلا بيرفورمانس تو سويت في اوت ينجم يكون في سبتمبر في اكتوبر تلقاه خاطر اون اني ما غير ما تلعب كوره حتى كي تقعد تترينا وحدك راه فما امباكت راه دونك ما فماش مشكل فيو اللي هو صغير وفيو اللي هو يقارد لا فورم وفيو اللي هو موتيفي وفيو كون لو فيو بات ونقرا كيفاش برشا باجيت ومشى للترجي وما مشاش لوروب ويحب يمشي لوروب قالوا كذا اي با كون لو فيو با معناها ترى عباد كان في سويسرا وتجي للترجي تخلص خمسه مرات او سته مرات اكثر من سويسرا معناها
3: اكزومبل تاع رفيع انا اكزومبل
2: لا رفيع وحاج محمود معناها لا كارير بتاع ان جون جوار قصيره برشا دونك صحيح تنجم تمشي لوروب وي داكور مي بشا بعد عام كامل ما لعبش يمشي باش يلقى روحه في ليتوانيا وفي صربيا باش ياخذ 3000 دولار هذيك الحكايه كله 4000 راه هذيك الحكايه كله راه معناها في بطولات هذوما يا اخي ماشي في بالك اللي 40000 و50000 لا لا لا تبدا ب 4000 وب 5000 وهكذا دواليك ونشوفوك من بعد فهمت
4: الانتيغراسيون دكتور الانتيغراسيون نعرف اي لاعب يمشي من فريق كبير لفريق كبير اخر مهما اختلفت الاسماء ديما الانتيغراسيون تكون صعيبه شويه فما بالك بالمشكله اللي كانت صايره مع يوسف بشا في النادي الصفاقسي اليوم يمشي للترجي
2: هو لازم يعرف كيفاش ينضبط ولازم يعرف كيفاش يحضر روحه ولازم يعرف في البيريود هذه كيفاش يلاكسيلير الرميز اون فورم والرميز اون ايتا نتاعو خاطر المدرب نتاعو يطلب برشا خدمه راه على المستوى الدفاعي لانه يعني مدرب هجومي باردون ويمشي فير لافون ومدرب يطلب برشا خدمه في الكونتر بريس ومدرب يطلب برشا خدمه من المهاجمين قبل كل شيء اللي هما اول المدافعين sûrement il va avoir la chance نتاعو لكن à mon avis اللاعبين اللي حاضرين هما فهمتني ils vont être privilégiés واللي عندهم activité tout dépend هو توا في انا اتا لكن ككونستات عام في المطلق يقعد بشا ان excellent profil واللي الترجي عملت فيه une très bonne affaire technique voilà هذا اللي حبيت نقول معناه في الاخر tu peux ماكش بالشرقة زوز ولا ثلاثه ماكسيموم خرينا في البوست هذاك واعطيني انت شكون لي
3: في تونس اللي
2: ولا لا المهاجم الثاني التونسي اللي برز في الشامبيونا بون كان نذكره ما لقاوش
4: الانتيغراسيون حسام تاع لاعبيه كيما هكا وانت كنت موجود في ستاف تاع النادي الافريقي موسم كامل اكيد شفت دي زيكزامبل هكا معناها حتى في كاريرك قبل الانتيغراسيون تاع لاعب فريق كبير لاعب مازال صغير في العمر لاعب عنده عام ملعبش كيفاش تكون الانتيغراسيون على مستوى الذهني وعلى مستوى الجو وحتى على مستوى البدني باش يكون حاضر باش يلعب
3: طبعا احنا بكري كنا نحكيوا على الصحراء ويشوف كيفاش خرج من الاسبيرونس مش عمل تجارب اخرين خارج الترجي ومن بعد رجع دونك لهنا حتى الجيستيون تاع الكارير وشكون اللي ينصح اللاعب والانتوراج نتاع اللاعب مهم برشا الحقيقه باش يخليه يطور في السنوات خاصه الاولى اللي باش يبرز فيهم واحد كيما يوسف بيش طلع بكري كما نقولوا نحن كيما زياد بريمه كيما غيره من اللاعبين والامثله عديده في تونس الحقيقه لكن من بعد شنو الكارير اللي عملوه وكيفاش جرى الستريس وكيفاش جرى صار الجيستيون تاع في الانتوراج نتاعو كيف شكون ينصح شكون لاجون تاعو. لهنا المشكله في الحقيقه في اللاعبين اللي يبرزوا بكري كما نقولوا نحن. لهنا يوسف باشا مطالب الان باش يثبت.
2: سرت ما حكيتوا عليه انتم في الكلوب وتحكي عليه برشا وكان قريب من الكلوب.
3: اكيد باش تكون
2: هذيك احرجك لا مانيش نحرج فيك عادي ماني انتم
3: اكيد السوق هذه
2: انتم تسمحني حسين كسيلور تاع سكاوتينج اول من الخمسه سته لاعبين
3: اكيد يعني في السوق السوق هي هذيك هي يعني
2: حكيتوا عليه
3: اكيد باش يكون
2: عليه وعملتوا او نعطي كان عملتوا فيه رابور وقلت راهو ينجم يكون واحد برمي لي زاليي اللي نجم يعاونوا نادي الفريق صحيح ولا
3: كما قلت انت دوك في السوق في تونس
2: السؤال سؤال السؤال
3: السؤال السؤال قلت كما قلت انت جواب انت جاوبته دوك
2: لا جاوب جاوبوا انت
3: باش نجاوب على لسانك
2: انا خاطر نعرف كل شيء
3: نجاوب على لسانك انت في السوق التونسيه اللاعبين اللي يبرزوا تو باش تشوف مؤمن الرحماني في جرجيس خذيته سي اس اس اكزامبل تلقى بشا ليبر باش تاخذ واحد من ليكيبات الكبار يعني اللي نجموا ينتدبوا سي اس اس بطبيعتها خرج منها باش تلقى ليطوال ما عندهاش كيما نقولوا احنا توا لسورس ولا غير سورس باش تشريه باش تلقى ليسبيرونس باش تاخذ ولا الكلوب افريكان يعني هذه حاجات ولات في تونس كيما نقولوا احنا
4: معروف
3: اي قال دو معاش حاجه
2: سيركل سيركل
3: سيركل ضيقه الحقيقه يعني في السوق
2: وهم ديجا اللي برزوا ما مش برشا
3: ايه اللي برزوا مش برشا حتى
2: في توينسا ديما نحكي توينسا
3: طبيعه حتى لي زاكسيو توا بابار الصحراوي مثلا باش تلقى الاكسيال نتاع جرجيس خرج ديريكتومون مشى للمدينه الليبي
2: في بالي خرج مامار يعني ديالو مامور ديالو
3: يعني ما فماش حاجه اللاعبين اللي برزوا بصفه كبيره ولا اللي برزوا تلقاهم سو كونترا مثلا ويطمح ما يقولكش باش نخرج من مثلا من كيب كبيره باش نمشي لكيب اخرى في تونس يطمح ديما باش يخرج ديما يمشي خارج البطوله التونسيه ديما النقطه هاني اللي نحكيو عليها ديما اهم حاجه خاصه اللاعبين الشبان تختار لونتوراج نتاعك والجيستيون نتاع الكارير نتاعك وما تختارش بالطلوع الاولاني ما تختاروش بالطلوع الاولاني خاطر ديما باش تلقى وكلاء لاعبين ولا الناس باش تعرض عليك عقود كبيره وهميه لهنا المشكله تشوف كيفاش تاثر روحك تمشي فما ناس ينجموا يحيطوا باللاعب في العامل اللغه كيف تتعلم اللغات تتعلم كل شيء باش نجم تجيري خاصه الكارير نتاعك ليكزامبل كي نرجع للصحراوي قلت لك كيف حمزه بن عبده شوف الباركور اللي عمله خرج من ليسبيرونس مشى لستا تونيزيان طور رجع لكلوب افريكان لعب 29 ماتش سير 30 يعدي في باركور كبير فما لاعبين اللي استغلوا الخروج نتاعهم من الجامعات الكبيره
4: يعني هو راهم بين ليسبيرونس والاستاد عمل تجارب في السعوديه
3: معنا. لاعبين فما رجعوا فيسا ما كيما نقول احنا بين الباساج نتاعهم من جمعيه كبيره الجمعيات اخرين عرفوا يستغلوه
2: معناها رجعوا دوفون دو لاسين
3: رجعوا اقوى
2: ما بلغتنا احنا ما غبروش
3: هاي هذه ليكزامبل نفسه كيف يوسف باشا يعني خرجت من السي اس اس مشى لسبيرونس لهنا مطالب طاو نتاع اثبات الامكانيات
2: يخرج من السي اس اس مشى لسبيرونس ناخذوا اني خير ما ياخذوا الاخرين زاد سي توجور اون بوليتيك تاع لسبيرونس اوسي دو مومون كو هي الدومين المركات ما فيو با
3: ما تنجمش نفرغ الساحه ونخلي حتى
2: ما تنجمش اليوم ما فما حتى جمعيه في تونس نجم تجي اليوم تقول لي والله نمشي راس براس مع الاسبيرانس في اي لعب مش صحيح نجم حتى جمعيه اي لعب تحط عليه الاسبيرانس تاخذ معني هذه واقعة فهمتني تاخذ باللي تحب انت بالغرائط الماديه بالبروجي سبورتيف بالشامبيونز ليغ بي بي بي تاخذ بقربها من المنتخب بي بالاحاديث تاخذ فما حتى جمعيه اكتويلمون في تونس مش حتى في تونس مع اسبيرانس ويترجع في جوارات من الاوروب ونعطيك كني دو سورس اوفيسيال فما مفاوضات قريبه وكبيره مع عديد اللاعبين في المنتخب اليوم ايام همش لاقين بلايصهم في جمعياتهم ولا يلعبوا في دوريات متوسطه معناها فما لاعبين مثلا كيما الطيف ما مشاش كوب دي موند كيما برون كيما عديد اللاعبين اللي هما سي دي انترناسيونال لا في كيل فون مني في تونس كرويا ودان بوان دو فيو وفنيا وعيشه تي 50 مره نتاع اليوم عايشين وغادي راو نالي با كروار كو في الاوروب راو ما تتصوروش اللي الاوروب راهي جنه كره القدم راهو هذوكم التوب 4 تاع الشامبيونات توب 5 مي اللي يلعبوا فيهم جوريت نحن مش غادي
4: هذا هو على كل به 44 دقيقه بعد الاربعه فصل قصير وراجعين نحكيوا على مباريات اليوم والمونديال وانجاز المنتخب الغاني اللي يترشح للدور المقبل في المونديال
0: اكسترا تايم Publicité. Mazzaro Milano, t'aïeche comme jouer le mondial ou les vacances, super promo ou collection, colle la tendance. Moins 20% sur toute la collection. Dans tous les points de vente, Mazzaro Milano est sur mazzaromilano.com. Mazzaro Milano, l'habilleur officiel de l'équipe nationale de Tunisie.

0: اكسترا تايم سبيسيال مونديال
1: 46 دقيقة بعد الأربعة متاع العشية رجعناكم في اكسترا تايم. الجزء الأخير سيكون مخصص للمونديال، مش منتخبنا الوطني، منتخبنا كنا حكينا عليه في الساعة الأولى. المونديال اللي الحقيقة قبل ما نحكيه على مباريات اليوم اللي فما برشا مقابلات تستحق المتابعة، ندو معاكم حسام ودوك بالنسبة للمنتخب الغاني. منتخب الغاني البارح بعد الانتصار في مباراة بنما في آخر الدقائق واللحظات البارح يجيب تعادل ثمين جدا وتاريخي أمام المنتخب الإنجليزي 0-0. منتخب غانا رو مصنف 73 عالميا، رو أحنا
2: ضد كل التوقعات.
1: صحيح بالضبط،
2: كل التوقعات إن اللي يحب يعمل منظومة دفاعية قوية ضد الفرق الفتاكة، خلينا نقوله هجومية، هاري كين يمين يسار عادي، معنى مين يقبل مركز سيد فهمتني، وساكا ومدويكي كومباني يتفرج على ماتش غانا البارح تو سامبلومون. اللي يحب يطبق منظومه دفاعيه، والكلام هذا
3: درس في البلوك كيب وليليدي،
2: والكلام هذا المدربين نتاعنا مش منتخب برك، المدربين دون فاسون جينيرال يحب يدرس كما قال لك حسام البلوك كيب، لا كونسنتراسيون، لا كوفرتور ميتوال، الانتيليجنس دون لو جو. غانا ما عاد جمعية باية، غانا جمعية فييسانت، نسمع كان الناس كل غانا وفات يوديش منه وفات سيماني وقدوس وعالم الدنيا مقلوبة فهمني، وجوارات جدد طالعة وكذا، لكن الأربعة كلمات قعدنا نعودوا فيهم فهمتني. يبان غانا البارح وقفت ان فيتور دمي فيناليست كاس عالم. اليوم كي نجي نقولوا شكونهم اللي دمي فيناليست، ما يبعدوش من انجلتير، فرنسا، ارجنتين، اسبانيا، ألمانيا بوتيتر، فوالا فهمتي، هذو ما هما معني جمعية كبيرة برشا،
1: رغم أنه التدخلات في قائمة غانا كانت في العلن والاتحاد الغاني
2: خرج ستة من الناس باش نقول لك ثاني عليهم
1: صرح. خلينا نوضحوا سؤال الناس،
2: الاتحاد الغاني جماعة ما عندهمش في وردات نعاونوهم
1: صحيح، قرر راهو عندنا كوتا نتاع لاعبين ستة هكاك ولا سبعة من لاعبين باش نهزوهم البطولة الغنية من فرق مختلفة باش نهزوهم باش انديتهم تربح فلوس، لاعبين النيفو نتاعهم يوصلهمش في فرق منتخب
2: مش غاني. لازم يلعبوا،
1: مش لازم يلعبوا،
2: لازم يترناو يكملوا التقسيمة
1: صحيح بالضبط. دونك المنتخب الغاني وكأنه مشى ب 20 و19،
2: هو عملوا كيفنا
3: الفرق دوك، الفرق كبير،
1: هما معلن واحنا غير معلن،
3: انا كي نجي نكون متصارح مع نفسي ومع الناس
1: صحيح
3: راني انا عندي مشاكل كذا وكذا،
2: وبش كان قاروها تكستو في تونس معناها الديلوج معناها الدنيا تطيح
1: الدنيا توفى
3: ما قالوهاش، لكن
1: لكن عندهم مدرب كارلوس كيروش اللي تم رفضه، تم رفضه في تونس باش يدرب منتخب تونس،
2: عدد ماتش محترم برشا.
1: خلينا في غانا، غانا اللي انو تشبهنا دكتور، غانا لانه تشبهنا في حكايه القائمه واللاعبيه اللي مشي
2: مؤخر علينا في التصنيف،
1: اي مؤخر علينا، لكن تشبهنا في حاجتين اولا حكايه القائمه اللي كنا نحكيو فيها توا، كارلوس كيروش اللي جاء قبل بشهرين كما صابر اللموشي، صابر اللموشي خذ اكثر وقت 4 شهور
2: كيروش
1: تقريب.
2: كبير في العمر
1: كيروش جاء قبل بشهرين وشوف توا شنو عمل كيروش اللي قالوا عليه كبير في العمر كي جاء لتونس ورفضوه كبير في العمر كبير في التجربه، وهاو شفناه اليوم شنو يعمل. تفضل دكتور قبل ما يجي الحسين.
2: هذا هو معناه مدرب كاريزماتيك ومدرب صولات وجولات، سمحني معناه كلكان اللي حياته كاملة ما بين ليبام تاع مان يونايتد ومدريد
1: وحتى في المنتخبات،
2: سمحني معناه فهمتني، حتى كي كان شد إيران سرت ماما سوليديتي ديفانسيف كبيرة، لعبنا معاه ماتش داير في تونس وقت إيران واحد بلاش ضل واحد
3: أنا بالمعلومة
2: والله نسيت نتذكر وجيل تونس لعبنا ماتش
1: حسيل
2: ولا معناها داهيه، معناها داهيه تكتيكيا، ودار ما يحبوش برشا راهو لي بورتوغي خاطر لو جو نتاعو ماهوش سي ان فري جو بورتوغي ليشي هكا فير لافون وتيكي تاكا والناس كل
3: مسكورة،
2: هو الجو نتاعو اكثر فهمتني الايطاليان، تكتيكمون قوي برشا، يسكر بالكدا مي بون يتعامل مع لاعبيه، هذاك المدرب ذكي يا اخي، كان جا عنده كريستيانو وبرونو فرنانديش ولي اورا ولا يلعب في موضوع اخر يما عطاو اللاعبين هذوما في غانا، عنده سيماني وبرك بارس في الضوء، قال له انت هاك القدام مش معاك كل دافع معناه، كان جينا كونتر داير طرف لبركيهم
1: اي بالضبط، هذا
2: جا من سون بلون تاع بينالتي داير
3: الفرق حسن. قلت هاني الفرق واضح، اول حاجه الساعه في الاستغلال نتاع المعسكر والستاج اللي صار قبل كاس العالم، خاطر انت كي تبدا عندك فتره قصيره مش ما نقولش اسهل حاجه باش تخدم، لكن الحاجه الباينه اللي لازمك تخدمها هو الجانب الدفاعي، وكي نقولوا الجانب الدفاعي راهو باش نحكيو من اللي زاتا كون الاولانيين وحتى كش الحارس المرمى، وخاصه من نحكي من المهاجم الاولاني لحارس المرمى خاصة الناس تنسى حارس المرمى يتفكروه كان في التصديات لكن في الكوميونيكاسيون وانا نغزل بلوكي كيب نتاعي وانا نصلح وانا نقول لك اطلع ما تطلعش وقتش تتكدري وقتش ليه تلعب الليني ما نلعبش لهنا مهم برشا عندك ما تستغليش فترة الستاج ستاج كامل تربع باربع ديفونسوريت وهذا حقك كمدرب اخترت تلعب باربع دي مدافعين تحب تلعب بخمسة حقك لكن شنو الآليات اللي حطيتهم شنو كيفاش يقولوا شنو التناسق بين القائمة وبين الفورماسيون اللي باش تهبطها وانا بين الافكار اللي باش تحطهم على الميدان انت تمشي لسيقال ستاج في باش تعمل ستاج في تبرقة وتحط الآليات نتاع لعب نتاعكم بعد تجي في اول مباراة كبيرة يعني مع بلجيكا تبدل وتحط ان جوار اكسيال تحطه على اليمين لهنا دليل انك انت ما عندكش افكار ما خدمت حتى شيء في ستاج الميساج اللي عديته اللاعبين نتاعك انه شوف اللي خدمناه الكل في ستاج نحطه على جنب وطبعا احنا باش ندخلوا في حاجة اخرى باش نبدلوا المعطيات الكل اللي خدمناهم لهنا غانا عملت عكس اللي عملناه نحن قلت الفترة قصيرة لكن فترة قصيرة والأمثلة عديدة في العالم أمثل الفترة القصيرة ينجم من كيبدأ مدرب عارف شنو يروح وشنو مش يعمل الآليات واضحة الأفكار واضحة ما يحطش برشا أهداف للاعبين لكن اللي بوان اللي بش يحطهم لازم يوصلوا لهم بعضهم حتى في الكوميونيكاسيون أكيد بش يكون
2: بالطبيعة
3: يعني هو بالخبرة متاعه عارف اللي الدورات هذه ولا والمجموعات بتلعب على جزئيات صغيرة وكان تكون عندك
2: هم لعبوا مع بنما ربح واحد بليش
4: واحد بليش بنما في 92
2: يرنكو
4: 92
2: بنما واحد كثر عليه جمعيات والجروبات كثر عليه معناها سي ديفيسيل باش تلقى قبل كي كانوا ستة جروبات تعرفهم بالواحد بالواحد توا 12 جروب تضيع بعض ساعات
3: ويتشابوا بعض السيناريو كانوا
2: ثمانية هذه ترى من هنا والاخرى ترى غادي تدخل بعض تلعب مع شكون
4: وتو تشوف في الدور الثاني المواجهات الاول والثاني والثالث والثاني والاول
2: والثالث ديجا تعرفوا 16 ولا 16 في الدور الثاني ولا 16 ماتش اما حتى في الدور الثاني باهي برضه مواجهات ما بين جمعيات كبيره برشا وجمعيات متوسطه
3: الناس كيفاش تلعب زاده وكيفاش يقولوا خاطر ساعات كي نحن نحكيوا نقولوا قرحه والرجله وكذا لكن القرحه والرجله كيما نقول احنا الوقود نتاعهم شنو الوقود نتاعهم هما لونترونور نتاعك الافكار الموجوده تبدا فما افكار واضحه
2: الناس كلها
3: وتبدا الناس كل ديسبلين فما ديسبلين تكتيك ومن بعد اوتوماتيكمون باش تجيك القرحه والرجله والتاكلوات وتشوف لي ديويل كيفاش ياخذوا مع الانجليز اللي هما المشهورين باللعب كيفاش يقولوا لي ديويل والكره العاليه لهنا تحقيق فرق كبير
2: يا هما سيليكسيون بلوفان
4: زيد اربع مقابلات الليل لازم مقابلات في المجموعه الثانيه البوسنه قطر 8 نتاع الليل في نفس التوقيت تعرفوا الجولة الأخيرة دي مقابلات كل يتلعبوا في نفس التوقيت في كل مجموعة سويسرا كندا من أجل صدارة المجموعة بين المنتخبات الزمزوز 8 نتاع الليل أيضا وال11 نتاع الليل
2: بعيدة معناها مباراة على إنجاز تاريخي لوبيتيدي قال لهم تفرج في المؤتمر الصحفي نتاعو البارح قال لهم باش نلعبوا حظوظنا الأخر وعاقدين العزم باش
4: بطبيعة لأنه منتخب البوس برينسير وحتى في ترتيب الفيفا البوسنا 64 وقطر 56 بالتالي على الورق على الأقل قادر المنتخب القطري على الفوز معناها اليوم
2: مباراة تاريخية القطر
4: المجموعة الثالثة اسكتلندا البرازيل 11 في نفس توقيت منتخب المغرب ومنتخب ايتي دونك المنتخب المغربي البرازيلي من سينتصر بأكثر أهداف سيكون هو في صدارة المجموعة منتخب المغرب يتقي من ضمن الترشح بالتالي يلعب على المركز الأول وحتى الثاني بالتوفيق للمنتخبات العربية المنتخب القطري والمنتخب المغربي في مقابلة الليلة وإن شاء الله تكون فرجة ممتعة للجميع يعطيك صحة دكتور على الحضور شكرا
2: برافو
4: ليك
2: عليك سياني.
4: برافو شكرا ميرسي بوكو شكرا حسام على الحضور يعطيك الصحه
3: فرحان برشا الحقيقه تواجدي مع الدوك ومعك شكرا على الاستضافه
4: ميرسي بوكو حسام شكرا ليك نادي في الاخراج ايمان في الخرج الرقمي بعد لحظات ديجيتال ويفز ثم الاخبار ومن بعد يجيكم سامح مفتاح وكامل فريق ناس الديوان كان معكم هاني ابراهيمي نتقابل ان شاء الله الاثنين الجاي في اكسترا تايم كما كل اثنين وثلاث واربعه
0: اكسترا تايم مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وانترنت ومعهم سيرفيس تود باي دين بلاش اللعبة غير ملزمة للشراء صالحة حتى 30 جوان أريدو طور عالمك ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
5: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتر ميزة جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان فاما رئيس التنفيذي للمساجري سيجنال ميريديت ويتوكر صرحت في لقاء صحفي أن الذكاء الاصطناعي ماهوش صديقنا وليس من المستحسن أن نعطيه ثقتنا ونحكيه له أسرارنا. سيجنال هي أبليكاسيون دو ميساجري غراتويت شيفخي دو بوتون بو تعتبر من أكثر التطبيقات أمانا. فيما يخص تطور مهام الذكاء الاصطناعي داخل هواتفنا الذكية فأن لا باترون دو سيجنال ماهيش موافقة على الوضع الجديد وصرحت في انترفيو في بلومبرغ أن لي زاجون اي اي كلهم ماهمش أصدقائنا وماهمش ديزيتر كونسيون ماهمش ديزانترلوكوتور سنسيبل. قالت أن وكل ما يقدموه للمستعمل عنده مقابل هو معطياته وكل المعلومات اللي يمكن جمعها عليه واللي تتحول بعد إلى أموال وأرباح للشركات العملاقة. ما غاديش تقول أنه مش معقول في مستقبل قريب ذكاء كيما كوبايلوت باش يختار هو في بلاصة المستعمل هدايا نهاية السنة، وأنه عيد كيما هكا يعتبر شخصي جدا وما يجيش نهمشوه بهذه الصفة. زيد على هذا فأنه عدد شركات باش تولي تعرف كل المعطيات المالية والبنكية للمستعملين والمعلومات على حساباتهم الشخصية في فيسبوك وماسنجر وسيجنال وغيرهم من التطبيقات، لأنه الذكاء الصناعي باش يولي هو من يدير كل الهاتف الذكي. البنتاغون الأمريكي اتهم منذ أسبوعين عدة شركات صينية بأنها تعمل مباشرة مع الأرمة الشينوازة ونشرت قائمة سوداء فيها العديد من الشركات كما علي بابا وخاصة الشركة المصنعة للسيارات الذكية والكهربائية بي واي دي. الرد الصيني لم يتأخر جدا، وجاء نهار 22 جوان الجاري في عقبة الحكومة الصينية عشرات الشركات الأمريكية في سيكتور دو لا ديفونس دي تيغار، وهذا بعد أقل من شهرين من زيارة ترامب لبكين واللي كان الهدف منها تحسين العلاقات ما بين لي دو بويسانس. بكين برت اتخاذ هذه القرارات ضد الشركات الأمريكية كرد على القائمة السوداء التي نشرت من طرف البنتاغون، وأن 10 شركات يونتيتي أمريكان هما تزادوا انضافوا لقائمة خاصة بالزورغانيزاسيون اللي يمنع التصدير لهم لأنهم ينجموا يكونوا يخدموا ويستعملوا في المنتوج الصيني دوبل يوزاج أي للعامة والجيش. من الشركات المستهدفة باش نلقاو فيجر يو اس اي رير ايرث، شركة ريد كات، افيوكس وغيرهم. وزادت الصين أعلنت يوم الاثنين الفارط لكل إداراتها العمومية وسي كوليكتيفيتي لوكال منع شراء منتوجات 46 شركة أمريكية لور دو لا باساسيون دي مارشي بوبليك، منهم شركة لوكهيد مارتينز، وزاد كيف كيف بوينغ وجنرال دينامكس وسيرا نيفادا. والصين من اليوم ما عادش باش تسكت. لاكتواليتي جيمينغ دو جور

0: 8 Go de RAM GDDR6 dédié. Le processeur ou l'AMD Zen 4 semi-custom à 6 cœurs. La GPU RDNA3, le Valve Arnet Al-Alab en 4K et 60 images par seconde. Deux capacités de stockage, 512 gigaoctets et 2 teraoctets. Rouge le console, la icône Echel Charjouan ou la Sahar Bestebdamen 1040 euros, la version 512 gigaoctets ou Toali 1110 qui fait Zidoa Maha une manette. Thumma 1370 euros pour la version 2 teraoctets ou Tethaoul 1430 euros كيف نزيدو معها ان كونترولور فهل تستحق ست نوفيل كونسول بي سي هذا الثمن ام لا نعرفوا الجواب بعد ايامات من خروج الستيم ماشين هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز موعدنا يتجدد غدوه في نفس التوقيت افيك لي ديرنيير ميزا جور تكنولوجيك على ديوان فما ستي كونيكتد اند بروتكتد تشاو تشاو
1: ديجيتال ويفز مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة خذ أفخ نكلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وانترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش اللعبة غير ملزمة للشراء صالحة حتى 30 جوان
2: أريدو طور عالمك
1: ببليسيتي
3: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد تبع غرامك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز مالا شدك التليفون وابدأ ألعب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ
4: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات
5: اليوم مع أوغانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير ميلا تفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفيقين للتسعين عندك أوغانج
6: ديوان فام فلاش نيوز
7: موجز الخامسة مساء ديوان فام عسلمة رئيسة الحكومة السارة زعفراني زنزري تعتبر خلال أشرفها اليوم على إطلاق أعمال منتدى الاقتصادي والأعمال التونسي الإيطالي أن هذا المنتدى يمثل منصة حقيقية لترجمة الإرادة السياسية المشتركة إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع مؤكدة التزام الدولة التونسية بمواصلة الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي من شأنها تحسين مناخ الأعمال وتذليل الصعوبات أمام شركاء الأجانب كما عربت عن ثقتها في أن يثمر هذا المنتدى عن اتفاقيات وشراكات نوعية تخدم مصلحة شعبين صديقين
8: تمثل إيطاليا شريكا استراتيجيا متميزا لتونس وداعما محوريا لترسيخ فضاء متوسطي قائم على السلم والاستقرار والتنمية المشتركة ويعزز هذا التوجه طموحنا المشترك للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية شاملة ومتضامنة قادرة على مواكبة التحولات العميقة في محيطنا الإقليمي والدولي والاستجابة للتحديات المشتركة بمسؤولية ونجاعة السيدات والسادة الحضور يشكل هذا المنتدى منصة بالغة الأهمية لتعزيز شراكتنا وتطويرها والارتقاء بها إلى أعلى المستويات وذلك عبر دفع الاستثمار وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري وخلق بيئة محفزة لتوثيق الروابط بين أصحاب المؤسسات والمستثمرين والفاعلين الاقتصاديين في كلا البلدين
7: ولاية المهدية تعلن في بلاغ رفض اللجنة الفنية بلجيا الترخيص لعربات بيع المأكولات والمشروبات بالانتصاب الموسمي في الفسحة الشاطئية حماية للصحة العامة وتطبيقا للقانون والإدارة المعنية تؤكد تسجيل أضرار بيئية سابقة وتشكيات من أصحاب المحلات التجارية القانونية جراء المزاحمة غير المنظمة فيما شددت مصالح الشرطة البلدية على تواصل سريان قرار منع الانتصاب الفوضوي واستعدادها لحجز المعدات المخالفة الإدارة الجهوية للصحة بيكبلي تنظم اليوم يوما تكوينيا لفائدة الإطار شبه الطبي العامل بمراكز الصحة الأساسية خصص لتعريف بكيفية التعاطي مع المصابين بلدغات العقارب والأفاعي ويهدف هذا اليوم التكويني وفق كهية مدير الرعاية الصحية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بقبل علي طبال إلى المساهمة في تحسين سرعة ونجاعة التدخل الطبي داخل المؤسسات

0: الصحية، مشيرا إلى أن الأنشطة التحسيسية والتوعوية ستتوصل إلى غاية شهر سبتمبر القادم، وذلك في إطار الحد من المخاطر المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة وتزايد انتشار العقارب والأفاعي خلال فصل الصيف.
1: إطار دعم جهود الجهة الصحية بقبلي للوقاية والتكفل بحالات الإصابة بلدغات العقارب والتعابين، انطلقنا منذ بداية جوان في برنامج متكامل به جوانب تثقيفية وتحسيسية للمواطنين للوقاية من لدغات العقارب والتعابين، به استعدادات بوضع عديد مراكز الصحة الأساسية اللي تخدم على مدار الساعة من شهر جوان حتى شهر سبتمبر، فيه دعم قدرات. اليوم عندنا حصة تكوينية للممرضين العاملين في مراكز الصحة الأساسية اللي باش تأمن الاستمرار في برنامج لدغات العقارب والثعابين. نعرف أن النقطة دي نقطة مهمة ياسر، يعني هو مجال تدخل مهم للوقاية والتكفل بحالات لدغات العقارب. زملائنا العاملين في مراكز الصحة الأساسية باش نعطوهم آخر مستجدات في مجال التكفل بالحالات هذه. نعرف اللي مهم ياسر في حالات تكفل بلدغات العقارب والثعابين هي سرعة التدخل.
0: وفي شأن الدولي، الدفاع المدني في لبنان يعلن ارتقاء شهيدين اليوم جراء غارة نفذتها مسيرة تابعة للاحتلال على سيارة قرب بلدة كفر رمان في منطقة نبطية جنوب البلاد، في خرق جديد لوقف إطلاق النار عقب الاتفاق الأمريكي الإيراني الذي يشمل لبنان. كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف يقول اليوم إن مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة لوقف الحرب في الشرق الأوسط هي إعلان هزيمة لأمريكا، مؤكدا أن دول الشرق الأوسط هي التي ينبغي أن تتولى أمن المنطقة بتقديره. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع كامل فريق ناس الديوان.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: بوبليسيتي. كل دار وحكايتها، وحكاية اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك، مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية، مع أقوى غارونتي في السوق. 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ما لا أختار وانت مطمئن، على خاطر كونكورد فعل مش كلام.
1: الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: راديو نفا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح
1: الخمسة وستاشر دقيقة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم هذه ناس الديوان موعدكم اليومي كل يوم من الخمسة للسبعة على ديوان أفهم صوتكم. شكرا على المتابعة. طريق السلامة للجميع. تحياتي لكل من يتابعنا اليوم كل يوم في ناس على ديوان الجميلة نادية في الإخراج من عزيزتنا في الإخراج الرقمي سماح مفتاح من قدام الميكرو. على يميني كالعادة سيد العميد توفيق ديدي. أهلا وسهلا ومرحبا.
2: أهلا بك سماح.
1: أهلا بالعميد.
2: أهلا وسهلا سليم نورس. اليوم 70 سنة مرت على انبعاث القوات المسلحة التونسية. 70 سنة من نجاحات. 70 سنة من نكران الذات. 70 سنة من التضحيات. المؤسسة التي يحبها الشعب التونسي والتي هي من صلبه اليوم تحتفل بعيد ميلادها 70. المؤسسة اللي نجحت في الحفاظ على استقلال تونس وسيادتها لمدة 70 عام، اللي خلت تونس تمر من الأزمات الكل، اللي نجمت اقتلعت الإرهاب من جذوره، اللي ساهمت في التنمية في البلاد، اللي ساهمت في حفظ النظام في البلاد، اللي ساهمت في السلم العالمي بكل اقتدار. حب نهني اليوم الجيش التونسي بعيده قيادة ضباط صف وجنود بكل الاختصاصات، سواء جيش البر، جيش البحر، جيش طيران، المصالح المشتركة، الصحة العسكرية، لكلهم نقول لهم مبروك عليكم وأشدوا على أيديكم وبارك الله فيكم على عملتوه ومازلت تعملوا فيه. وكفرد من القوات المسلحة نقول راني أحسن حاجة صارت في حياتي هو 38 عام اللي عديتهم من صلب القوات المسلحة، وأنا فخور جدا أني كنت يوما ما واحد منكم، أنا أخويا سليم اللي باش نعديه عديه له مشعل إن شاء الله كيف نفس الإحساس نصور.
1: مرحبا بك سيد العميد توفيق ديدي. دكتورنا ابن سينا محمد سليم العسلي، اهلا وسهلا مرحبا.
3: اهلا وسهلا سماح، تحياتي ليك سيد العميد كابتن نوروز النادي ايمان، سيد المستمعين المشاهدين، تحيه للجيش الوطني حامي حدود الوطن وحامي الوطن وحامي الجمهوريه و سي معناتها ان دي بيليي نتاع parmi les garants de la république الجيش الوطني. ان شاء الله ديما قواتنا المسلحه بخير وان شاء الله نفس العزيمه ونفس الحياة ونفس نكران الذات. الحقيقة معناتها الجيش الوطني مدرسة في الانضباط، في العمل، في الأخلاق. إن شاء الله كل عام ونحن حيين بخير، التوانس الكل والجيش الوطني تاعنا إن شاء الله بخير.
1: تحية لك دكتورنا ابن سينا طلياني كابتن. أهلا وسهلا مرحبا.
4: صباح لبيس.
1: أهلا وسهلا بطلياني.
4: سميح خويا سيد العميد لاباس. شو سخانة
1: خويا؟
2: احنا ما عندناش فرنسا 44 فاست
4: فرنسا يا خويا عندهم كل شيء،
2: بعد ما شيء ناس قاعده تموت وقاعدين يموتوا. 44 فاست 6 ناس قاعده تموت.
4: ما يحبوش سخانة. انا سيد الدكتور غالي علينا العسل،
3: احنا حكينا وحدنا على السخانة.
4: حكينا انا سيرتو من الاول، فهمتي ولا؟
1: ايوه
4: انا صباح لاباس نادي ايمان. ان شاء الله نعملوا حصه
1: هادفة. مرحبا بك طلياني نوروز الجميلة غزلتنا، أهلا وسهلا مرحبا.
5: أهلا بك سماح، تحياتي ليك، تحياتي للناس كل اللي تسمع فينا وين ما كانوا، تحياتي لسيد العميد والدكتور.
3: أهلا وسهلا.
5: والكابتن ند وأمونة، تحياتنا للكتيبة كما العادة.
1: مرحبا بك نوروزة.
3: نعم فضل ولا ذهب؟ قلت
5: ذهب.
3: ذهب ولا ديامونت؟
1: ديامونت. فلا كل ما تعلي كل ما خير. تحياتنا
4: لقواتنا كل ما ينقص.
1: تحياتنا لقواتنا العسكرية الجيش الوطني التونسي اللي كان بعد 3 أشهر من حصول تونس على استقلالها عن فرنسا 20 مارس 1956 تم إحداث جيشنا الوطني بمقتضى الأمر عدد 174 المؤرخ في 30 جوان 1956 المتعلق بإحداث أحداث الجيش التونسي. محطات كبيرة عاش الجيش الوطني التونسي مع البلاد 1956 تأسيسه، 58 كان شارك في الدفاع عن البلاد خلال أحداث سقيط سيدي يوسف ومعركة ترمادة ضد الاعتداءات الفرنسية، 1961 ساهم في معركة بنزرت من أجل إنهاء الوجود العسكري الفرنسي، 1963 تحقق الجلاء الكامل بخروج آخر جندي فرنسي من تونس، 1960 وما بعدها انخرط الجيش التونسي في عملية حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في عدة مناطق من العالم. الجيش الوطني لكل ما كان فما نداء من تونس ولادها كان يلبي النداء, وأسود الوطن كانت حاضرة في 2011 ضد الإرهاب, كانت حاضرة كذلك مع كل القوات الأمنية للدفاع والذود عن حدود الوطن. المهام متاع الجيش الوطني التونسي الدفاع عن استقلال تونس وسيادتها, حماية الحدود البرية والبحرية والجوية, المساهمة في مواجهة الإرهاب والكوارث الطبيعية, والمشاركة في عمليات حفظ السلام الدولية. شكرا لجيشنا الوطني, دامت تونس ودامت رجالات البلاد, وربي يحفظ تونس العزيزة والغالية.
6: صامدون صامدون, لا نهاب الموت لا نخشى المحن,

0: شلمحا صامتون في وجه كل أعداء الوطن.
1: ومرة أخرى ربي يحفظ تونس العزيزة والغالية. شوية تواريخ حبيناها للشباب اليوم. الولادنا صغار بشارفوا الجيش هذية من وقتاش كان موجود وقدش دفع على بلادنا وعلى ترابنا. بش نمشي وتوا سان ترانزيشن لضرب البارح.
2: ضرب البارح
3: في ضرب البارح كما تعرفوا توا موسم صيفي والناس الكل تمشي للبحورات وغيره. دونك انتشرت بعض الاخبار ولا تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي انه لي باركينغ نتاع الشواطئ باش تكون مجانيه. لكن الحكايه هذه ما فماش فيها لا قرار وطني عام صادر عن وزاره الداخليه يلغي معلوم مئوي السيارات في جميع الشواطئ التونسيه. الملف هذا يدخل اساسا في صلاحيات البلديات وهي اللي تنظم استغلال المئوي نتاع السيارات والا تعطي لزمات قانونيه للمتصرفين فيها. في هذا الكل نحن حابين نعرفوا إذا شخص معناه حب يحط كرهبته عادي ويمشي يبحر هو عائلته قانونين كيفاش نتصرفوا إذا مثلا ما عطاكش رسو فيه الفلوس وإلا طلب عليك فلوس أكثر من اللازم. هتنفهموا قانونين كيفاش مع الأستاذة المحامية ريم المولهي اللي فسرت لي ناس ديوانا.
4: كل مأوى يكون معناها منظم عن طريق وزارة الداخلية وفي شخص البلدية اللي هي تنظم المأوى العمومية ويكون فيها معناها بصورة عامة مقابل مادي بواسطة وصل يقع تسليمه للشخص اللي باش يقوم بركن سيارته. الوصل هذا بصورة عامة راهو نلقاه فيه ختم البلدية معناها يعني يقولوا احنا لونطيت نتاع البلدية موجود اسمها. وفي الوقت اللي المعني بالأمر يحط سيارته وما يقومش تمكينه معناها الشخص العامل على عين المكان من وصل راهو هذا يتسمى معناها نوع من أنواع الاحتيال. معناها تسمى طريقة عشوائية في استخلاص مبالغ مالية بدون وجه حق. ولهنا المعني بالأمر وقت اللي ما يقعش تمكينه من أي وصل راهو سهلة برشا بيمكنه أنه يتواصل مع سواء 197 معناها الحرس ولا الشرطة ويعلمهم بالمخالفة هذه اللي هم يتخذوا الإجراءات اللازمة في الموضوع. هذه بالنسبة لكل مأوى يعني يا يمكنوك من وصل يا إما ما تخلص.
3: وبرشة توانسة زادا يتشكيوا من الشواطئ كي يمشيوا للبحر. فما البعض طبعا مش الناس الكل يفرضوا عليك ويقولوا لك لازمك تكري باراسول وإلا كريسي باش نجم تقعد فك الشاطئ العمومي. قانونين كيفاش نتصرفوا؟ الأستاذة المحامية ريم الموالهي تجيب ناس الديوان من جديد.
4: الشواطئ العمومية هي بصفة عامة الدولة تقوم بالكراء معناها أماكن مخصصة بواسطة لزمات الأشخاص معينين هذوكم الخلاص فيهم يكون واضح باعتبار وأنهم هما الأولانين خلصوا فلوس للدولة باش يقوموا بإعادة استغلال الشاطئ العمومي. فيما تبقى هذا راهو بالنسبة للشاطئ العمومي هو حق مدفوع لأي تونسي ولا غير تونسي. أي إنسان يحب يتمتع بالبحر ويمشي عوم ويستغل معناه الشواطئ راهو من حقه بدون دفع أي معلوم. وراهو وقت اللي يقع أنه يطلبوه في أي مبلغ مالي لهنا كيف كيف ينجم يعلم على أي مخالفة باعتبار وأنه هالتصرفات العشوائية والفوضوية معناه ولات متكاثرة على الشواطئ التونسية. ومعناه للقضاء عليه على الأقل يكون المواطن عنده أقل معناها درجة من الوعي والحرص أنه يقوم بالتبليغ على أي مخالفة من طرف الأشخاص هذوما.
1: معناها كملنا من كل شيء نلقاو رواحنا اليوم باش تمشي تعوم تهز صغيراتك يلزمك تخلص الباراسول وتخلص الكرسي بالسيفة ليك والباركينج كل باركينج وأرطال وكل باركينج والأسوام متاعو. شكرا للأستاذة المحامية ريم المولهي اللي أنا كان نحوصل قلت لكم كان لقيته هو شط هذايا مكري ولا غيره الباركينج متاعو ما حبوش يعطيوك الغسو كلم الحرس الوطني على 197 وبلغ على الناس هذايا اللي قاعدة تتحيل على المواطنين. سيد العميد
5: اولا سعد تذكر اللي رئيس الجمهورية خذا فيها قرار حاسم الموضوع هذايا ما عادش من فلوسه قال ممنوع منعا باتا. وقتها نتذكر انا مشيت لشط الزوارع ونلقى فعلا جماعة عاملين سلسلة ولا شنو بكل بساطة ما دفعتش وعيدت وكلمت الحرس الوطني جات الدورية وشافوا الدورية هربوا للغابة.
1: أيوة
5: جاءوا الدورية حجزتك العجلة اللي عاملينها وطرف سلسة ولا شنو ظهر العملية مفبركة ولا علاقة لهم للبلدية ولا غيرها. إذا هو نداء للمواطن كل ما تدفعوش وكلموا الحرس الوطني يروا عندهم دوريات خاصة بالأمور هذه في الصيف ويتحركوا. لأني قلت لكم راهي التعليمات نتذكر بلي ذكرتي ما خانتنيش اعلى هرم السلطه تكلم في الموضوع هذا، قال لا سبيل اليه باش نعملوا حكايه الباركينج مدفوعين في شواطئ معناها ملك الدوله، هي الشواطئ والسدود والجبال ملك الدوله معروفه. اذا انت بتاع شنو جاي يا معلم؟ وانا بلديه، البلديه عندها شطوط، هي انا والله كان جاء في منطقه بلديه كي نقولوا حمل نف ما عادش عمو فيه والله نفهم، اما شط الزوارع وشط دراوين وشط معناها مسيبه في البلديه، انا بلديه
0: سوفاج شغلي بلاش،
5: انا بلديه وشنو مدخول البلديه وشنو دخلها في الحكايه هذه؟ انا قلت لك رئيس الجمهوريه خذا فيها قرار ما تدفعوش، كلموا الحرس الوطني وتشبثوا بحقهم لانه هذا راهو حل الباب. راني سمعت اليوم حاجة خرافة غريبة جدا، ثم مؤسسة هنا في سكرة الكرام تاع الباركينج بعشرة دينارات تجي باش تكونسومي الباركينج بعشرة دينارات،
1: ونأكد مؤسسة تاع شنو؟
5: مؤسسة تاع
0: ماكلة
5: حاجات كما كاي ما حبش نذكر اسمها بورا بيبليسيتي، موجودة في سكرة وبكل وقاحة، يعني اللي مشات تصدم عشرة دينارات الباركينج. راني متحمل مسؤوليتي في كلام نقول فيه، لان اللي قال لي الكلام هذايا اصدق بنيت في حياتي بشار اللي قال لي، وبيدو تضمهم ما تدفعش وقلب الدنيا عليهم شنو معناه؟ ماشي انت بقع باش انت عائلتك باش فهمتني تاكلوا حاجه ب 10 دينارات هذا كلام هذا؟ لا، على السلطات ان توا يدوروا المراقبه ويثبتوا فيش قاعد يصير في البلاد يا اخي، مسيبه هي شنو 10000؟ اذا النداء للمواطن كل ما تدفع حتى فرنك، هذيك شطوط نتاع الدوله ملك التوانسة، ما عندهمش الحق ياخذوا منكم حتى فرنك، وما تخافوش يخافوكم باش يكسروا الكراهب والزمارة، لا الحرس راه عندهم دوريات متنقلة للشيء هذا على طول الصيف، وجربوا تو تشوفوا،
1: جربوا تو تشوفوا. كابتن
0: لا شو مش قلك سيد العميد، راه فوضى كابتن،
5: فوضى
0: اي فوضى، معناها اول مره نتكلموا على باركينغ هذوما وتبوريب وعصا وواحد يكسرك الكهرباء، شو عملنا سيدي؟ ماشي كما قال توا سميح، يمشي واحد للشط يخلص باركينغ، يخلص الكرسي ويخلص الباراسول تاعك بدا يحطوا فيهم. واللي فاتك ما اغرب، البلديه خلينا نتكلم حمام الشط تعطي رخصه للباراسول تاعو عنده منهارين، وين في مصب لوناس
5: حوله
0: لوناس ماشي هكا في البحر وهم قاعدين، ما هذا؟ معنيه حاجه اخرى تزيد انت، معنيه مسيك المواطن واختم يخلص فلوس فلوس وبعد يهز ولده للطبيب درماتولوج، يهز الماء الماء مسخ للكلام تاعو، عندنا دكتورنا هنا تو فسر لكم، مش معقول سيد المواطنين ما تعموش، يا سيد المواطنين ما تعموش، يا وزاره الصحه وينك؟ اجا اعمل الاختبارات، حط لي بانو ممنوع السباحه البحر، ما
1: نعطيك الليسته نتاع
0: احنا ما عندناش
1: وزاره الصحه في الويكاند،
0: احنا ما عندناش الكل هذيك ذر على كيش يقولوا في العيون كما يجي وكل لافتات وكل وحدات، معناها ولا واحد قاعد يطبق في القانون، لا اللي عمل القانون لا اللي يزم يطبق القانون. يا ولد اعملوا ان جاوا خويا قانون، اعملوا اختبارات صحيحه، اعمل للمياه البحر راهو مرض صافي،
1: قولوا لنا تعوم فيهم ولا لا، حضرنا
5: الليسته نورس بن سعيد اللي هي بنتنا واللي هي من الكتيبه، قالت لك راهو في رفراف ب 10 دينارات الباركينج زاد، شو الحكايه؟
1: ب 10000
5: شنو هي الحكايه؟ والله العظيم غريبه والله.
0: وادعو كل واحد اللي يقول البحر هذاك نجم تعوم فيه ها، يجي هو كوزير وكمسؤول نشوفوه نصوروه يعوم فيه. ولا
1: دكتور
2: اي المشكل هذا معناتها قديم، هذا
1: قديم جديد متجدد،
2: قديم جديد، والليست نتاع البحوثات الملوثه كل عام تهبط، مي وهما بيدهم هذا، معناتها شنو اللي تبدل ما بين عمناول ولت عمناول والسناء يتزاد شي شط جديد، اما ما ثماش واحد كان ملوث ونظف،
0: مستحيل
2: هذا، فهمت؟ يتزاد شي واحد ولا ولا زوز ممكن، ما نعرفش، ما نحبش نبدا نحكي هكاك، مي شنو اللي عملنا نحن باش نحميو البيئه نتاعنا؟ ديما نرجعوا الاشكاليه نتاع البيئه، بصراحه ما انا قاعدين نعملوا في حد شيء، لا مواطنين لا حكومه لا دوله لا حد، ما قاعدين في حاجه على البيئه، نفس المشاكل، ما الضاحيه الجنوبيه وصفاقس وقابس وشطوط الاخرين، اسمع اللي مانعين هاك الكوت هم، هي بيدها مانع الكوت شويه نتاع
0: اللي بعيد على لوناس،
2: اي نتاع بنزرت وشيء البرق هذيك فهمت المهدية وانت راجع شوية التالي
1: أيه.
2: فهمت البقية كل مولا وفين فيهم فيهم مشاكل
1: يعني
2: فيهم
1: انا مهكة من غير ما نتشابتو حسب كلامك دكتور قاعدين نحكيو فيه ذي كل يوم كل بحر يكون قريب شوية من منطقة حضرية
0: فتلحكي
1: انتهى موضوع البحورات اللي مازالوا شوية سباهم اللي في الغيب وفي الجبال وبعاد يزمك تمشي تضرب 100 كيلومتر باش تخلط
5: بالضبط
2: اللي بعاد اللي بعاد كما قال الكابتن على الناس
1: أيه.
2: وعلى المناطق الصناعية
1: فهمت
2: معناش معناتها معناتها أيه. نحن لوح وفي الناس تاعنا والمناطق الصناعية الناس كلها تلوح في الوديان وفي البحورات بون بالنسبة للي باركينغ اللي حكي عليه سيد العميد كيف كيف هذا شيء قديم شوف فما دي سباس الباركينغ تاعهم البطرة مثلا تمشي الريستورون الباركينغ تاعهم قدامه ولا مقابله هذاك تلقى جماعة الزروات يلي بالعصا فهمت وحده يخدم
1: على روح
2: وحده يخدم ونهم المو يبدأ ضابط مع لي بورتي تاع الريستورون مع باه هذاك هذاك وحي باه وعندك لي سباس اخرين الباركينغ تاعهم الداخل هذوكم بيون وحده معناتها انت كاين كي ماشي باش مش الكل راهو مي فما فما فما دي معناتها دي واحد امكنه ولا اماكن بلوتو هكا الباركينغ تاعو بيون وحده ما تفهمش علاش كان هاكا مو محطوط هو في المنيو وفي في الفاتوره معناتها فهمت تخلص تخلص تخلص الباركينغ نتاعو كيفاش كاريا تحت كاريا اسكو لي لا سوسيتي دو سيكوريتي هي في بلاصه معناتها يخلصهم يقول لهم استقاتوا او عندكم الباركينغ
1: الله اعلم
2: معناتها بصراحه شوف الميس اللي نحكيو عليها عمليه تحيل جديده هذا تو ومشينا لتو لي باركينغ نتاع الدوله ونتاع الشعب فهمت خطة توا السيد العميد ولا والكابتن سيت كل اللي قال قال الجبولات وحتى تي تبعين الشعب التونسي هم تاع الشعب انت ماشي باش تعوم يجيك واحد علاش يقول لك ادفع لي معلومه
0: سي ليسباس كوما
1: انا كنهار قعدت نحكي العيط يقتلهم مميتي قبل على ليبوك تقول قريب يولي البحر بالفلوس قلت لي تقول الدنيا قداش غلات يعني كلي حاجه مستحيله تصير
0: الميتافور
1: اي تقول لك اش قعد اش مازال تو قريب باش يولي البحر بالفلوس اي با الفلوس ولا الفلوس البحر ولا بالفلوس فاصل ورجعنا
6: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه
7: بوبليسيتي عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك له مع الفرجة
8: سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة
9: ألف مبروك للناجحين أصعب خطوة تحطيتوها وأهم خطوة للمستقبل توا باش تاخذوها المستقبل الناجح يبدأ باختصاص واعد إذا أنت مغروم بالهايتك والديجيتال ترانسفورميشن عليك بماست يونيفرسيتي جامعة متميزة وتدرس باللغة الإنجليزية وتعتمد the latest pedagogies ماست يونيفرسيتي
10: Higher Education for a Changing World لأكثر معلومات على برامجنا زورونا في اللاكتوا وإلا اتصلوا بنا على 71-180-108
11: تحب تربح وقت وراحة؟ سهلة مع لا سوليسيون او كارت نجم تصب ايسانس تعمل فيدانج ولا لافاج بالكارت تعمر كارتك اون توت سيكوريتي اي اون طون ريال وتتبع مصاريفك الكل بطريقة سهلة على البورتاي ويب وإلا على الابليكاسيون او كارتين اولا انرجي برونون لا روت انسامبل
6: الاثنين للجمعة من خمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح
1: الخمسة وستة وثلاثين دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصل من توقع حتى للسبعة شكرا على المتابعة تحية كبيرة برشا لكتيبة ناس الديوان وشكرا على تفاعلاتكم باش نرجع شوية خلي توباكتو اما توا نحبكم اتبعوني مليح
12: كونكورد فعل مش كلام
1: في الدنيا هذه تنجم تسمع برشا كلام على أي برودوي جديد يهبط للسوق، أما الكلام وحده ما عادش يكفي. الناس اليوم تحب تشوف تجرب وتطمن قبل ما تصرف فلوسها. هذاك علاش جيت كونكورد اندستريال، الشركة التونسية الجديدة اللي تصنع وتركب لي برودوي الكتروميناجي باش تقدم لكم دي ريفريجيراتور بأحسن رابور كاليتي بري في السوق وفي المارشي. كيفاش زعما تقنيا فريجيدير كونكورد مصنوع بمواصفات عالمية ومعايير كورية، وهذا الكل بأيادي وكفاءات تونسية. فريجيدير كونكورد تخدم دي كومبوزون بريميوم من أعلى طراز، من أبرزهم الكمبريسور اللي موجود في كونكورد بمواصفات عالمية وطبقا للمعايير الأوروبية، اللي يوفرلك أداء قوي وتخليه يستحفظ لك على الفريجيدير متاعك ويتجنب المشاكل اللي تجي من قصان الضوء، خاطر الناس الكل تعرف اللي الضوء كيقص ومن بعد يرجع قوي ويمكن يضر بالفريجيدير اللي في الدار. مش هذا برك، فريجيدير كونكورد عنده فساد نوكس بتصميم عصري ما يخليش أي أثر للصديد، وفي سيستم إكليراج لايد يخليك مرتاح من ناحية استهلاك الضوء. وزيد على هذا، فريجيدير كونكورد نلقاو فيه كاليتي دو جوان من أحسن ما فما في السوق، مزود بنظام عزل حراري متقن يحافظ على البرودة ويخليك تقتصد في فاتورة الضوء. أما الميزة الأكبر أنه كونكورد توفر لك من أطول الضمانات في السوق، 10 سنين ضمان على الكمبريسور، 5 سنين كاملة على الفريجيدير، وتزيدكم سنة إضافية مجانية، هكيك الجارانتي توصل 6 سنين كاملين كي تسجل الفريجيدير متاعك عبر الموقع الإلكتروني. هذا الكل مع خدمة ما بعد البيع سريعة وأسرار مدروسة تراعي القدرة الشرائية للمواطن التونسي. باش تتواصلوا مع شركة كونكورد وتتعرفوا على المنتوجات متاعهم، تنجموا تدخلوا على www.concord.com.tn ولا على صفحات التواصل الاجتماعي على الفيسبوك إنستغرام وتيك توك كونكورد تونيزي. تنجموا زادة تكلموهم على 70-138-000 70-138-005 ولا 70-138-015. يظهر لي يزمنا نقولوا شكرا كونكورد. كونكورد فعل مش كلام،
5: نقولوا كلمة
1: اي بيان سور. لو تور دو تابل، الصوت اللي تسمعوا فيه كونكورد فعل مش كلام هو صوتي.
0: أهلا بسا.
1: البرومو الموجودة في الإذاعات التونسية الكل صوتي والصورة صورتي، وأنا سعيدة جدا باش نكون لامباسادريس متاع ماركة تونسية فيها كل المواصفات العالمية. ونحب نقول طوال هنا في المباشر شكرا كونكورد على ثقتكم فيها وأنهم اختاروا نكون أنا لامباسادريس دو لا مارك. والحمد لله اللي نهارت اللي كنت لامباسادريس كنت لامباسادريس متاع ماركة تونسية عالمية. سيد عميد،
5: إن شاء الله يعني يكون انطلاق لمؤسسة كبيرة، لأنه بالحق نستحق اليوم النسيج الصناعي نتاعنا في تونس تدهور كثيرا.
1: أيه.
5: القطاعات نتاعنا الرئيسية قاعدة تدهور، هو جاء في الوقت المناسب. والله أنا وقت جيت نشري مع الأسف ما لقيتش تونسي، ما لقيتش أنا راني هاك تعرف سماحة مبدأ في حياتي من الكرلاج للاحد في الدار، يعني إذا ما نلقاش معناها بالحق، إذا نلقى تونسي أنا أخذ تونسي كل شيء، لكن يعطيهم الصحه ان شاء الله بدايه، ان شاء الله يتطوروا، ان شاء الله يعملوا لك فريجيدرات تحلوا كباب الجنه ذوك اللي يبيعونا فيهم 7 ملايين و8 ملايين.
1: موجود موجود،
5: فهمتي؟ ان شاء الله
1: انواع الفريجيدرات كل موجود
5: ان شاء الله، ان شاء الله خاطر باش يكون الناس كل وزاد فهمتي قرا حساب العرسان، خاطر راهو يسهلوا عليهم شويه هكا فهمتي. خاطر تونسيه وست سنين ضمان راهم فماش حتى ماركه عالميه تعطي ضمان بالطريقه هذه. ان شاء الله يا ربي ينجحوا وان شاء الله يتطوروا وان شاء الله يوروا كاك الماركات هذوك اللي يبوربوا علينا هذوك اللي يجوا من الابعاد، عرفتهم فهمتي؟ شركات كبرى ان شاء الله يفوتوهم، وانا متاكد راهو التوانسه كي يحبوا يبدعوا يبدعوا.
1: لا والنقص من التصدير سي
5: العميد، عمله صعبه،
1: احنا نحكي على الاستنزاف نتاع العمله الصعبه هذيا بفلوس تونسيه تشريها تونسي لك باش تخرج عليها دوفيز ولا غيره.
5: وان شاء الله اسواهم معقوله، ونتمنى 100% باش تكون معقوله، خاطر بعيد، خاطر ما فماش ريفوليو لا ديوانه لا حد شيء. ان شاء الله تكون في متناول التوانسه، وان شاء الله التوانسه يفهموا اللي راهو كي تشري تونسي راك تساهم في دورة اقتصادية، راك تخلي الدوفيز في تونس، راي كتشوف التبعات. واحد يشري تونس يقول لا مارك لا سيدي، مادام عطاك 5 سنين وعشر سنين راه واثق من روحه، ماهوش سهل باش يعطي كما هكايا. دونك برافو ليهم، ان شاء الله ينجحوا، نتمنى لهم النجاح من كل قلبي.
1: شكرا سيد العميد. دكتورنا
2: وي ان شاء الله ان شاء الله ينجحوا. هو معناتها مبدئيا سالير انتريسون، ماركة تونسية 100% دي غارانتي، معناتها واثقين من قيمة لا كاليتي نتاع البرودوي نتاعو
1: مي الماتيير بروميير الكل جايه من ايطاليا كوري دو سود المانيا وهولندا
2: نحن نحبوهم توا في الفريجيدير ومن بعد نعديو للتلفز ومن بعد الكليماتيزور ومن بعد ماشين لافي ومن بعد ماشين فيسيل ومن بعد لي اسبيراتور كيما لي مارك تاع الالكترو ميناجي موجودين علاش لا مش دي كافيتير زيد دي ماشين كابسول علاش لا
1: فهمت
2: وكي تبدا ماركه تونسيه من نجمو كان نشجعوها ندعموها واذا كان معناتها كيما قال السيد العميد ان برودوي لوكال باش يوفر مواطن شغل باش يساهم في تنشيط الدوله الاقتصاديه وان شاء الله برشا مصنعين توانسه يكملوا يتبعوا في المجالات الكل الالكتروميناجي الكراهب ما نعرفش البسكليتات الموتورات علاش لا
1: كل شيء يعني كيف كيف حكينا مرات على الجارانتي العباد يقول لك ليه غلطين ليه شو فريجيدير 6 سنين جارانتي 10 سنين كومبريسور والجارانتي هذيا راهو معاها يلزمك تخمم ديما طلياني احنا سيغتو نسا تسال على سيرفيس ابري فونت خاطر ديما مرحبا تهب المحليك وانت تشري في السيرفيس ابري فونت تلقى الامور ماهياش دونك هذوما فيكو سي دي تونيزيان سيرفيس ابري فونت يكون اسرع برشا من انك تتعامل مع ان برودوي اللي هو ماهوش لوكال برا استنى لين يبعث ميل ولي بيس باش يجيو من برا وحتى لين نكلم الشركه الام دونك تولي طول برشا نتاع مده
12: تولي المواصفات الجارانتي قلت عليهم والله خارقين عاده خاصه كنت انا في ستار في الاسيرونس المشاكل تاع الضوء وقت الضوء يقص ويرجع بتونسيون اخرى شو الكومبريسور يتهلك الموتور
1: تتفق
12: رجعوها كانت اسيرونس تاعي قسمها رجع وقت اللي قلت لي انت راهو يحمي وذيك معناه خارق العاده فهمتي كي يحمي الفريجيدير عندهم حاجه باش يحمي الفيكتوريشن تاع الاكسيسي تكون هكا باش ترجع باش هذه خارق العاده هذه خارق العاده وحاجة أخرى اللي ست سنين معناها ست سنين جارانتي خارق العادة معناها خاطر هما عندهم ثقة في رواحهم اللي في ست سنين ما يصير شيء وسبع سنين ما يصير شيء كما كانت وراء أنا على الأمور هذه ولا إيش قول لك قول لهم كابتن حب ثلاثة مش مي بسفري
1: وإحنا نسي زيد حكاية راهو جديد متاع الفريجيدير راهو بعد عام وعامين دونك كذا الكلهم إينوكس عميد
13: مزيانين الكل
1: مزيانين أيوه دقيقة عاد أنا البارح سألتها قلت لها كي ما يجيب لكش الصيغة ذهب تقبل ولا قالت ما نقبلش كي ما يجيبش كونكورد يا كونكورد
12: والله زاد حاجة أخرى حاب نقول زاد في نفس السياق تاع السيد العميد يعطيه الصحة معناها تراعيه واللي مش يتزوجوا جدد معناها تعملوا لهم سوم في اللي الوحدات تاع الالكتروميناجي مازالوا ما عملوش شو اسمه كليماتيزور
1: يظهر لي
5: في
1: كليماتيزاسيون
5: على نوع اخر ان شاء الله ياخذوا كل
1: كونكورد ان شاء
12: الله ياخذوا كيما هما معناها ينجموا يحميوها على الضوء يمشي يحميوها على السخانه
1: ما توتفي انا حبينا نفس المواصفات في كليماتيزور
12: اذا الضوء ما يحكش فيه
5: صح ولا لا مادام في ضومي حكرا مش ديت
1: والله سلوغان هي
12: والله خارق العاده
1: كونكورد الضومي حكش فيه
12: علاش خاطر انا كنت خدمتي كنت في الكونتونسيو وكذا ونعرف شو كانت عندنا سيرو كانت شو كان المواطن كوفير الحق كانت الميتيريسك تاع الدار دي غاديزو كذا ما نعرفش مازلت ولا مش مازلت معناها وفي هذه اسيرونس تيك ريسبونسابيلتي سيفيل تاع ستيك خاطر الضو يجيو مساكن نقولوا لهم لا فاكتور داشا باسكو لاسيرونس ني با انا انه رشي اسمه سانكوز فهمتني ما رجعوا لهم
1: تجيب فاتورتك
12: تجيب فاتورتك وكل عام نحيين لهم 10% دو فيتوستي خاطر ما رجعوش
1: وبرشا كانوا عندهم مشاكل تاع قصان الضوء
12: والله ساعه ساعه ما يجيبوش فاتورات يمشيو للبي دي جي وناس معناها مزوزوا ولا رجعوا لهم كذا ما الضوء ما يحكش فيها الشمس ما عادش تحك فيها بون شو الاخر
1: حتى شيء بيحك فيه
12: عملنا كورة
1: شكرا طلياني نوروزة كلمة ونمشي
13: انا قلت مزيان انا زين واهم حاجة ممكن تديش نجينا هكا تبدأ ويسر سامبل وذوق راه ما يتشريش بالفلوس الحقيقة اللي عملوه عندهم ذوق الحقيقة يسر مزيانين اهم حاجة
1: شكرا نوروزة مرة اخرى
12: نجربها
1: كل ما جربتش ما قولكش هذا الكل خاطر في الاخر راهو الميكرو مسؤوليه وكلمتي مسؤوليه كاين ما جربتش مانيش متاكده تويسا يعرفونا
13: تحيه الفدوى ديلي بيبي اللي بعثت لي ميساج قالت لي نوروزا انا نهدي لك فريجيدير كونكورد بزوز بيبان من تو
1: من عرس برك عرس برك
12: اي ماري كونكورد صوفيه تيريكلونا حتى احنا
1: ريكلونا يلا عليزي الكابتن وناس الديوان شكرا لكم الناس كل باش نمشيو توا توت سويت لي توب اكتو
6: توب اكتو
1: يلا نوس
13: الاربعاء 24 جوان 2026 ومن استوديو هديو ان اف ام في تونس نقدم لكم اهم الاحداث اللي صارت في الساعه الاخيره وتوا الخمسه وسبعه واربعين دقيقه. طرقات السيارة دعوة للامتناع القطعي عن رمي أعقاب السجائر من النوافذ. أصيل ولاية جندوب التلميذ يعقوب هشمي يتوج بطلا وطنيا للحساب الذهني. خمسة جامعات تونسية ضمن تصنيف تايمز العالمي لأفضل جامعات المستدامة. مجلس النواب يوم دراسي حول تنقيح قانون الملكية الأدبية والفنية. فرنسا تسجل أعلى معدل الحرارة في تاريخها وموجة الحر تتصاعد في أوروبا. وفرنسا أيضا تسجل أول إصابة بإيبولا.
1: شكرا نورز لو تور دو تابل الكوندكتور قدامكم كل حد يختار سوجي باش يعلق عليه ها وكل سوجي دونك كها تعليق واحد ونمشي وخاطر برشا مواضيع مهمه اليوم اختاروا انتما نبدا بشكون شكون يحب يبدا
5: انا باش نبدا خاطر ما ثماش نهار روحت وما لقيتش حريقه في جره عقاب السجائر واحده في مرناك شعلت الحشيش هذاك وتخلى الزيتون وكان مش مسكين مولا المول جايب تراكتور وكذا راهي مشات وهي قريبه مش نرجعوا البوكرني مره اخرى يا ولدي يهديكم الله يا عباد الله برس والديك علاش تلوح في سيجارة وتشعل البر وانت تعرف اللي راهو بعدها اقل حاجة سرتو نهار الريح ونهار السخانة راهو يشدوا معاش نجم تعرضوا اتقوا الله يهديكم الله راهو والله عيب بقى. عيب اعمل حاجة في الكهرباء طفي فيها سيجاروك يا ولدي
12: عليه عنده صندري عاملين
5: هيك عنا توسي عنا رفلكس عمل لك يطيشوا مش باك الله اعلم شو الحكاية في وقت اللي في دول اخرى راهي غرامات كبيرة برشا غرامات كبيرة برشا ما ثماش نهار روحت وما لقيتش حريقة على جانبي الطريق
1: واضح به دونك سيد العميد اختار باش يحكي على عقاب السجائر شكون تواي دكتور
2: على الارتفاع الحرارة والكانيكول والوفيات باش نذكروا معناتها اللي نجم نكونوا نحن كونسيرني في تونس في السخانة اللي عندنا معناتها ننصحوا العباد معناتها وقت اللي تسخن الدنيا شنو هما لي ميزور اللي لازم ياخذوه فهمت ساعة العطش والسخان على شكون اختار ديما نظروا ليزاج اكستريم الكبار اللي يفقدوا معناتها باش يطلبوا حاسة العطش والصغار اللي ما يعرفوش يطلبوا الماء زاد الرضع ولا لي بيبي بون دونك كي يعرقوا برشا يخسوا برشا مياه برشا املاح معدنية نجم يسبب هذايا في الوفاة اول حاجه معناتها شكون اللي كونسيرني العباد زاد اللي يخدموا في الهواء الطلق ينجموا ضرب الشمس كيما البنايه وكيما العباد اللي تخدم معناتها منهم للشمس اثنين معناتها دونك عندنا ضرب الشمس عندنا الجفاف واللي ينجم يكون قاتل دونك نحن باش نحميو روحنا يلزمنا الترتيب شنو معناتها نشربوا الماء حتى كان الكبار نتاعنا ما يطلبوش الماء نعطيهم بشويه ماذا بينا مياه نجم يلزم تكون فيها الأملاح المعدنية دونك مياه معدنية ديما خير من الماء الاخر والماء المجهول المصدر اللي يحكي عليه ديما الكابتن اللي حاوس في الكمائن
5: مش كثر
2: اثنين نسكروا النوافذ في النهار معناتها الدار زي ما ظل تفكر قبل كانوا يهبطوا الشعر ويسيقوا البيت بشوية ماء
1: ساعة شعر بدأ مبلول شوية
2: بش تبرد رغم ما ذوكم العادات هبطوا الستور سكروا اللي عنده كليماتيزار يخدم اللي عنده فونتيلاتور يخدم اللي عنده مروحة مانويلي مروح زادة ما ويشرب الماء
1: حتى في وسط الدار
2: اي بيان سور وماذا بينا زادة نستعملوا المناشف المبلولة ولا دي معناتها ديسبراي بالماء ولا حاجه بون هذوكم يتباعوا اما اللي ما عندوش ينجم يرطب بدنه بمنشفه مبلوله بقطعه قماش مبلوله راهو يعاون على رقبته تحت ليزيسيل تاعو في البلايص الاوميد والسخان اللي يلزم نحميه دونك نحن ديما نبعدوا على الشمس ونبعدوا على السخانة. هاك شفت في فرنسا خاطر تو نقولوا فرنسيس خاطر ما عندهمش دي كليماتيزور، هم برشا تونس زاد ما عندهمش هذا المكيف في ديارهم
14: والديار صغار
2: والديار صغار دونك ماذا بينا عندنا المويان كيفاش نحميو روحنا ما نقعدوش في الشمس، نبردوا الدار بالطرق كل قدير وقدره، والدواء شنو هو في هذا كل هو الماء. الماء هو الدواء ضد معناتها لي كانيكول هذوما ارتفاع درجه الحراره، سواء معناتها يلزمك تشرب هذاك ما فيش كلام وتبرد بدنك زاده بالماء مهم جدا.
1: واضح دكتور. الماء فقط ولا مثلش جو غله ما
2: شوف الغلة الغلة اي لي جو كوميرس معناتها لا هذوكم يزيدوا عطشوا فيهم برشا سكر اي شو الماء الماء خلينا نقعدوا في حاجات سامبل. الماء راهو هو دواء ضد ضد ضد ضد السخانه، ما نشربوش ايتاتين نشربو بشويه بشويه بالكاس بالكاس كل 15 20 دقيقه بالنسبه لكبار السن اللي ما يطلبوش الماء خاطر يفقدوا الحاسه نتاع العطش نتاعهم. الكبار السن نردوا بالنا عليهم والرضع والصغار البقيه الاخرين اللي يعطش يشرب بيان سور با دي بتيت كونتيتي.
1: وفاش راه نغطيو روسنا كمان
2: مظله كاسكيت اللي عندك غطي راسك هذاك متفاهمين فيه. العباد اللي تخدم في الشمس راهو مختلف ليبرتيرمي معناتها شنو هي ليبرتيرمي معناتها درجه الحراره تبدا تخلط الدخلين يخلط 40 درجه فهمت دونك يحميوا روحهم. نبعدوا الاوقات الذروه نتاع الشمس هما من 11 حتى الاربعه نتاع العشيه ولا 4:30 العشيه، الوقت هذاك ماذا بينا نبعدوا لو ماكسيموم لي جوفي وتكون الشمس حاميه معناتها فهمت.
1: واضح. شكرا جزيلا دكتور. ليلة دكتور هاي صحة دكتور انت معلم يا دكتور بالحق. ردوا بالكم وان شاء الله بيس وحاولوا صغيراتكم كان ما عندكمش قضيه اكيده مش لازم تخرجوهم ربي كالمشيت للفريب هذوكا والمشيت للمرشي الصباح وتمشي تطلع على خالتي وعلى عمتي وعلى دارنا
5: فجر
1: وتخليهم في الكهرباء تنسيوا بربي صغار حاولوا تخليهم في الدار مش لازم الخروج في الصباح. كنت تسمعوا في الدكتور راهو الامور خطيره برشا وتؤدي الى الوفاه الجفاف يؤدي الى الوفاه.
5: كلامك صحيح هكا الصغيرات اللي من كرسي
1: تاعي
5: يا ولدي ما تخلوش
2: لا
5: هودي كل يوم ديزاكسيدون راهو ديزاكسيدون قاعدين يصيروا كل يوم ما تخليش صغيرك في كهرباء تمشي تقضي ما تجيش. ديجا
13: حادثة صارت في مصر في مصر عمره 3 سنين
5: غير ما يقولوش عليه
13: طفل ميت عمره 3 سنين بوه نسي يتفرش في مصر نتاع مصر نسي في الكهرباء توفى من السخانة
5: راهي توصل 80 درجة كهرباء كي تسكر 80 توصل
2: السخانة
1: عنا حال جفيف تو احنا في الاستوديو. طليني شو الموضوع اللي اخترته؟ اي
15: في فرنسا 3 4 حلوا الباب ودخلوا هاي بشو دخلوا في الكهرباء ماتوا زوز خويت
1: مسكنه
15: والله قديش من مره تبدا هكايا هذا ولده ولا يا مدام ما واحد وكل مسامحوني حاجه كل تقول لي
5: حتى انا
15: ليه مش معقول بالحق. وحاجه اخرى تو الدكتور يتكلم على الماء وتكلم على الماء بربي جاب لنا سبيساليست على لي زومينيرا وشوف يقول لنا هو قد يقول لك اقرا هذيك هي مش نقرا ونعرف انا شو اللي فيها فهمتي خمسين تو في السخانه
1: با تو تافي في السخانه. الموضوع اللي اخترته
15: والله الموضوع كنت باش ناخذ المواضيع كله ما فهمتي
2: ماتش صعيب وشغل
15: ليه كاو فات الحكايه فهمتي
2: مش تبع تو 5 دوك
15: لا معني جندوبة خلينا نقول واعطيه صحة اللي هذا الوليد التلميذ يعقوب هاشمي زاد نحييه ويتوج بطلا وطنيا للحساب الذهني معني راهي ميكرو النجاح والذكاء والتألق مع الدول الجغرافية ريت تو ما دخلت تكلمنا على السيديانة على جندوبة على الكيف الأولاد اللي تأهلوا خارق العادة معناها الجغرافيا بدات ها
13: تغير
15: خاطر حق الفودي لافريتي كنا متعودين بالسويق علماء أوسكار كل عام بناء لبنات تبارك الله عليهم
1: وكذا
15: مرة ذي فما جندوبة فما كذا باش يصير هلا ذي ليكيليبر ريجيونال وكذا يعطيه الصحة.
1: نحب نقولوا راهو التلميذ يعقوب هشمي مرسم بالسنة الأولى ابتدائي بالمدرسة الابتدائية الطيب المهيري بولاية جندوبة
5: والله
1: اربح المرتبة الأولى وطنيا ضمن البطولة الوطنية للحساب الذهني. البطولة هذه اللي انتظمت في القاعة المغطاة في الحي الأولمبي بيراتس نهار لحد 21 جوان 2026 بمشاركة 1100 طفل من مختلف ولايات الجمهورية وولدنا يعقوب هشمي
15: يعقوب.
1: تلميذ سنة أولى ابتدائي هو اللي فاز
15: سامحني سيد العقيل انا نخشي واحد وذي فكرني بك التوام الزوز اللي ربحوا اللي ربحوا في قطر منين من الكيف
13: اي من الكيف
15: اهلا وسهلا كريدو
1: ما شاء الله عليه 6 سنين عمره
5: نقاط شودوي
1: شودوي
5: تخلقوا كيك
1: راه والصغيرات هذوما راه ما يزمنيش نقول لهم يعطيكم الصحه ونسكر لازم تلهيو به الوليد هذا كان يتخدم عليه يشوفوا شنو ينجم يجيب تونس
15: وقدام قسم القسم ينقل هذا
1: ما شاء الله عليه سنه اولى ابتدائي دونك مع 1100 طفل اللي اعمارهم راه حتى ل 17 سنه
15: شكرا يعقوب يعطيك الصحه كمل لك
1: برافو يعقوب برافو يعقوب نحبوك برشا ما شاء الله عليه
15: ما لا يعقوب اوكي
5: العينين ظهري
13: حتى ما احلى اسمه
5: حتى من حجابته عسكري يعني
15: عادي خلينا عادي من الاول مش حطوا في القلب
5: منضبط يا وجه
15: اثنين واحد اثنين
5: لا منضبط منضبط يا كابتن منضبط
15: خليه يعيش وخليه
5: ما تو شعورات
15: منضبط خليه ليش لو فيفر ليش لو فيفر
5: شوف حجامته كيفاش
15: اي هذيك حجامه تاع لامين يامال مغروم بيه هو
1: مثلا
5: لامين يامال
1: محليك يعقوب محلى خزرت محلى حجمتك
5: والله العظيم
1: برافو محلى 6 سنين دونك هو الاول على 1100 طفل من 24 ولايه
15: هذيك التروفي التروفي ايش فيه
1: في سيرفو سيرفو
15: في سيرفو في دماغ
1: الله
15: الله يعطيه الصحه اللي خمم على الحكايه
5: محلى
1: محلى محلى يعقوب تحيه ليك ان شاء الله يوصل لك الفيديو يعقوب نحب نقول لك نحبوك برشا واحنا متاكدين اللي باش نشوفوك واحد من منارات بلادنا ربي يحفظك
15: يزولك الكور تاع برا الدوليين
1: طبعا عادي شويه حسابات يعقوب اذا بيجي تحسبوني
15: لا اسمه يعقوب
1: نغلط ب 3000 و 4000
15: يعقوب يعاونك شويه في الكونكورد
1: يعقوب في كونكورد طائره نفت يعقوب تحيه لكم الكل احنا نرجع بعد اخبارنا ما قبل ما نمشي ونحب نقولوا كل عام وانت حي بألف خير لزميلنا المخرج المتميز الخلوق جدا

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.
1: ديوان اف ام فلاش نيوز
2: موجز السادسة مساء. ديوان اف ام عسلمة. رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري تؤكد خلال إشرافها اليوم على إطلاق أعمال منتدى الاقتصادي والأعمال التونسية الإيطالي على المكانة الاستراتيجية المتقدمة التي تحظى بها إيطاليا كأحد أبرز الشركاء الاقتصاديين لتونس، مشيرة إلى أن هذه الشراكة تتجلى بوضوح في تصدر إيطاليا لقائمة الدول المستثمرة في تونس ضمن قطاع الطاقة، فضلا عن تموقعها في المرتبة الثالثة كأكبر مستثمر أجنبي مباشر في البلاد. ورئيسة الحكومة تكشف أن عدد المؤسسات ذات المساهمة الإيطالية في تونس قد تجاوز 1072 مؤسسة بحجم استثمارات إجمالية يقدر بنحو 3.7 مليار دينار، مبينة أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ حوالي 20.5 مليار دينار خلال سنة 25 و2000، مسجلا نموا إضافيا ناهز 8% خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية. وعلى صعيد السياحي، رئيسة الحكومة تنوه بالدور المحوري للسوق الإيطالية باعتبارها واحدة من أهم الأسواق المصدرة للسياح نحو الوجهة التونسية، مشيرة إلى استقبال تونس لأكثر من 160 ألف سائح إيطالي خلال سنة 25 و2000.
3: تعد إيطاليا من أبرز الشركاء الاقتصاديين لتونس، وتتجلى هذه المكانة الاستراتيجية في تصدر إيطاليا لقائمة الدول المستثمرة في تونس في قطاع الطاقة وتصدرها المرتبة الثالثة كأكبر شريك من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ يتجاوز عدد المؤسسات ذات المساهمة الإيطالية 1072 مؤسسة بحجم استثمارات جملية يقدر بحوالي 3.7 مليار دينار تونسي في حجم المبادلات التجارية الذي بلغ حوالي 20.5 مليار دينار خلال سنة 2025، وقد واصل هذا النسق التصاعدي تميزه مسجلا نموا إضافيا ناهز 8% خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2016.

0: 20 مقارنة بالفترة ذاتها من السنة السابقة. يضاف إلى ذلك دور إيطاليا المحوري كأحد أهم الأسواق المصدرة للسياح الوافدين على تونس، حيث استقبلت بلادنا أكثر من 160 ألف سائح إيطالي خلال سنة 2025.
1: رئيس ديوان وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري هيكل حشلاف يؤكد اليوم بالمدرسة العليا للفلاحة بمجرن من ولاية زغوان الشروع في تنفيذ برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني من الأبقار والمجترات الصغرى والاستعداد المبكر لعيد الأضحى لسنة 2027. ورئيس الديوان يضيف خلال ندوة خصصت للمديرين الجهويين ومدير الضيعات التابعة لديوان التربية الماشية وتوفير المرعى أن الترقيم الوطني لقطيع الماشية يمثل أداة أساسية لأحكام المتابعة والاسترسال، مشددا على ضرورة دعم برامج مراقبة الإنتاجية وتثمين نتائجها لتحسين المردودية الفنية والاقتصادية للقطيع. وفي سياق متصل وقع ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى والمدرسة العليا للفلاحة بمجرن على هامش هذه الندوة اتفاقية تعاون مشترك تشمل مجالات الانتاج الحيواني والعلفي. ممثل مختلف الهياكل المساهمة في إعداد مشروع تعمير يعلنون اليوم رسميا عن إطلاق المنصة الوطنية الرقمية للتصرف في رخص البناء وتعميمها ب16 بلدية، وهي منصة شاملة تحول عملية إصدار تراخيص البناء بأكملها إلى عملية رقمية بدءا من تقديم الطلب وحتى التوقيع النهائي. وتم تأكيد خلال الندوة التي انعقدت بمقر بلدية تونس بالعاصمة أنه تم اختبار المنصة بصفة فعلية بالبلدية المذكورة وإنتاج رخصة بناء على الخط لفائدة مواطن أودع ملفه، لتنطلق لاحقا مرحلة التعميم ببقية البلديات 15. حملة أمنية بكامل الشريط الساحلي والخط الرملي لمدينة قليبيا من ولاية نابل بهدف التصدي للانتصاب الفوضوي والاستغلال غير القانوني للملك العمومي البحري تسفر عن رفع عديد المخالفات وحجز معدات وتجهيزات تم استغلالها في الانتصاب العشوائي بالملك العمومي البحري مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن المخالفين وفق ما نقلته مراسلة ديوان فام بلجيا. وفي الشأن الدولي، فرنسا تسجل اليوم الأربعاء اليوم الأشد حرا في تاريخها بمواصلة درجة حرارة بلغ 30 درجة، محطمة الرقم القياسي الذي تم تسجيله أمس الثلاثاء ب 29.8 درجات حسب ما أفادت به هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية. ووفق السلطات الفرنسية، فقد تسببت موجة الحر الاستثنائية التي تشهدها فرنسا اليوم في انقطاع التيار الكهربائي عن حوالي 68 ألف منزل في شمال غرب البلاد، موضحة أنه أول انقطاع كبير للكهرباء تشهده البلاد خلال موجة الحر الأخيرة. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادي مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع كريم مقني في فلاسبور.
2: ديوان FM. ديوان FM. صوتكم. بوليتيك، سوسيال، أكтуаليتي، إيكونومي، سبور. وكان فاتتك حاجة؟ تلقاها على السيت ويب ديوان FM ولا باش فيسبوك، إنستغرام، شين يوتيوب. ديوان FM 93.5 91.2 يخليكم up to date. ديوان FM هي الموجة اللي توتيك، ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سويقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان FM تكون معاكم. ديوان FM صوتكم.
3: ديوان FM فلاش سبور.
4: مساء النور، مرحبا بكم في الفلاش سبور. منتخبنا الوطني التونسي يفترض انه يستكمل التحضيرات الليله نص الليل بتوقيتنا جي موانزا 24 ساعه قبل المباراه القادمه امام المنتخب الهولندي غدوه الليل الفاصله ما بين الخميس والجمعه نص الليل بتوقيت تونس. اخر اخبار المنتخب الوطني التونسي من مدينه كنساس الامريكيه مع مبعوثنا الخاص حاتم جزبار. حاتم مرحبا، مساء النور.
5: مرحبا كريم، تحية ليك الكل يسمع فينا على ديوان FM. بعد ساعتين ونص باش تكون الندوة الصحفية للناخب الوطني ريفيرو نار، من المنتظر نقوله يكونوا معها الحارس ايمن الدحمان في الندوه الصحفيه هذه، ديما في انتظار وطبيعه شكون اللاعب اللي باش يرافق خير فيرنار في الكونفرنس دو بريس. وبعد كما كنت تحكي ان منتخبنا يكمل اليوم التحضيرات استعدادا لمواجهه المنتخب الهولندي، وعلى اثره باش نعرفوا بطبيعه ولا نزيدوا نتعرفوا على ملامح التشكيله الاساسيه. هل سيواصل فيرنار بنفس الاختيارات اللي شفناها قدام منتخب اليابان، والا باش يبدل على مستوى التشكيله وعلى مستوى الرسم التكتيكي ايضا، لانه عدة تساؤلات تطرح. وكي نواجه منتخب هولندي ربما اخطر اقوى من منتخبي اليابان ومنتخب السويد ديما، ولكن تحس الامور معناها خذا وقت فيرنر اكثر منخوش خذا وقت كبير، ولكن خير من الاسبوع الماضي. زاد تعرف على اللاعبين، زاد تعرف على الرسم التكتيكي، باش يعطي اكثر رايه في التشكيله، باش يحدد الخيارات نتاعو بطبيعه الحال كما قلنا قبل مواجهه المنتخب الهولندي. بطبيعه كريم انه اليوم اخر حصه تدريبيه، وايضا بدات الجماهير التونسيه تتوافد هنا الى مدينه كانساس، وبدينا نشاهدوا في لما ولمات بالنسبه للتوانسه في كامل انحاء المدينه. واليوم فما لما تقريبا السته نتاع العشيه ديما بتوقيت كانساس، باش تلموا فيها التوانسه، باش يصير كراكاج، باش يعملوا الامبيونس اللي استنتنا بها سيما في الكوب دي موند هذيا ولا في لي كومبيتيسيون اللي سبق وشاهدنا. صحيح ربما زوز هزائم خروج مخيب للامال من المونديال، ولكن الجماهير التونسيه تستغل وجود منتخب التونسي في الولايات المتحده الامريكيه، وخاصه جاليتنا التونسيه باش تكون موجوده بكثافه. كما قلنا هذه اخر الاجواء واخر ردود الافعال في انتظار بطبيعه ديما نحكيو على الامور الفنيه. كونفرنس بريس ساعتين ونص من هنا من وقت هذايا بعد شويه لإرفي رونار، والعشيه في الليل بطبيعه باش تكون استكمال التحضيرات لمواجهه منتخب الهولندي. كريم
4: شكرا. حاتم جزبار مبعوثنا الخاص في المونديال من كنساس من الولايات المتحدة الأمريكية. يوسف بشا ينتهي عقده مع نادي سيتي 30 جوان الحالي، يتفق رسميا مع الترجي الرياضي التونسي على عقد جديد لمدة 3 سنوات. بشا لعب فقط أول 2 مباريات الموسم الماضي مع سيساس، ثم دخل في إشكال تجديد عقده مع فريق الأم دون النجاح في تجديد العقد، وحاليا في انتظار بعض الجزئيات كما قلنا للتوقيع مع الترجي الرياضي التونسي والاتفاق حاصل على عقد جديد مدة 3 سنوات. عرض رسمي لعمر بن علي مع نادي ألانيا التركي النشط في الدوري الممتاز التركي مقابل 1.25 مليون يورو، تقريبا 4 مليارات و200 توانسة. دونك هيئة السياسات مازال تدرس في العرض. عمر بن علي سجل 11 هدف في الموسم الماضي كثاني هدف في البطولة، وعمل 2 تمريرات حاسمة. التفاوض بخصوص المنحة اللي باش يخذها السياسات ونسبة السياسات من إعادة البيع بالنسبة لعمر بن علي من فريقه التركي بين 10% و15%. من هنا للساعات القادمة توضح أكثر الصورة، لو أنه الأقرب أنه عمر بن علي سوف ينتقل إلى نادي ألانيا سبورت التركي بعد رفض عرض أول منذ أسبوع قيمته 1 مليون يورو من طرف الشرق الإماراتية. المدير المستقبل الرياضي بالمارسا أزرد بلاغ تعبر فيه على استغرابها ورفضها القاطع لما اعتبرته ممارسة تتعارض مع أبسط مبادئ الأخلاق الرياضية حسب وصفها فيما يخص مدربها عماد بن يونس وإمكانية انتقاله لتدريب النادي الرياضي الصفاقسي، وطالبت هيئة السياسات بالتوضيح. السياسات دون أي موقف رسمي إلى حد الآن بالنسبة للمسؤولية الموضوع هذا يهم المرسى وعماد بن يونس مدرب الفريق، ولا دخل للنادي الصفاقسي في هذا الموضوع. بالنسبة لمدرب النادي الصفاقسي القادم مش يكون تحديده بعد الجلسة الانتخابية، يعني بعد يوم 3 جويلية القادم، مع إمكانية تجديد العهد مع محمد الكوكي، إمكانية كذلك بنسبة أضعف انتداب مدرب أجنبي 4 أسماء على طاولة الهيئة التسييرية الحالية التي قد تكون هيئة مديرة منتخبة قادمة، وكذلك حتى عماد بن يونس يبقى مطروح لكن بدرجة ضعيفة. بالنسبة لديون النادي الصفاقسي رسميا السياسات يغلق ملف كل ديونه الخارجية اليوم الصباح 1.4 مليار تم غلقهم، متبقي للديون تقريبا نفس المبلغ 1.3 مليار ديون محلية تونسية يلزم خلاصها لضمان المشاركة في المسابقات الإفريقية وكذلك البطولة الموسم القادم. دونك مبدئيا باش يقع خلاص هذه الديون قبل جلسة يوم 3 جويلية القادم. حاليا الديون المحلية تقريبا 1.350 مليار، النادي الصفاقسي نجح في تجاوز أكثر من 50% بين اتفاقات وأموال تم دفعها للدائنين، ويتبقى تقريبا النصف متاع المبلغ هذا لسداده قبل يوم 3 جويلية. بطبيعة أموال صفقة عمر بن علي سوف تخصص لأجور اللاعبين الموسم الماضي ومنحهم وكذلك الانتدابات وسير العمل بالنسبة للموسم الجديد. بالاتحاد المونستيري غلق باب الترشحات اليوم في الفريق لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة دون أي قائمة إلى حد الآن. المنتخب السنغالي يعني اليوم أنه حارس مرمى إدوارد ميندي يغيب على مباراة العراق بسبب الإصابة في الركبة التي تعرض لها أمام النرويج، إصابة في أحد الأربطة وتهدد مشاركته في بقية البطولة في صورة التأهل. إلى مباراة كأس العالم الليلة 8 متاع الليل، بوسنة والهرسك يواجه قطر، سويسرا كندا في نفس التوقيت، 11 متاع الليل المغرب هايتي واسكتلندا يواجه البرازيل، والساعتين متاع الصباح زوز مباريات كذلك، جنوب أفريقيا كوريا الجنوبية وتشيكيا تواجه المكسيك. لاسبورو فيتا مسبور بقي متواصل على ديوان فام، أكثر تفاصيل ديوان فام.net.

0: بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمطلع سوبر سيستا، الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا، الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال، مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
1: كل صيف يتعدى يوسخوه، والتونسي معرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك. تسنى قلك السخانة باش تخلط الخمسين درجة
2: ياو في بالي.
1: صيف السنة كليماتيزور غري هو اللي يتعمل عليه، يتحمل تيح الضوء وما يرخش، يتحمل السخانة حتى الستين درجة وما يقفش، ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي. غري الكليماتيزور اللي يتعمل عليه.
0: ديوانا فهم
3: تبع الموسيقى.

0: اي من اللصيق في ريبريز ما عندكش فكره ورده يوصلنا ل 26 دقيقه مرحبا بيك وهذه ناس الديوان متواصل من توا حتى للسبعه باش نمشيو تو سويت و سان ترانزيسيون لي كويز الكويز اليوم جيتكم باغرب المهن في العالم باش نحكيو على اغرب المهن في العالم في الكويز شكون يبدا
1: هيت
0: هيا دكتور في اي بلد توجد مهنه
1: اي
0: مهنة ذي اسمها دافع الأشخاص داخل عربات المترو بسبب الاكتظاظ الشديد خدمته يدز الناس باش يدخل في المترو باش الباب يتسك
1: في الهند ولا في الصين
0: في الهند ولا في الصين
2: الصين مستحيل
0: ليش نقولوا
1: مش برشا عبيد
0: برشا عبيد ما لا هند لا الصين
2: باهي
0: طلياني
1: سريلانكا مصر
0: لا لا حلوة الغناء
2: بنغلاديش
0: برافو طالين
1: شكون طلعت
0: اليابان ايوه
3: عشت غادي عشت في كل بلاصه
1: جابوني على روحي
0: جابوني طالين الازدحام الهائل في مترو اليابان دفع الشركات الى تشغيل اشخاص مهمتهم دفع الركاب الى داخل العربات حتى تغلق الابواب وينطلق القطار في موعده احنا عندنا الزحمه ما عندناش الدفع نتاع الاشخاص في المترو في تونس
2: ازدحام كبير الصباح في الاردو بوان تحمل 5
1: هذاك علاش انا مشيت للصين والهند قلت خاطر ما شاء الله
2: حتى 100 مليون بلاد صغيره فيها 100 مليون
0: يا سيدي شكون توا
1: الكابتن
3: انا
0: يا طلياني في اي منطقه في العالم تنتشر مهنه البكاء الماجور في الجنازات
3: هند
1: مصر
0: صحيت
2: مصر افلامهم كلها
1: انا رجعت لك
2: يكري مصر
3: انا عدلت نورمال
0: عند اسبانيول اسمها تيكي تاكا
3: تيكي تاكا
1: لعبت صوت ما تكيت
3: بنت حكي قدرتي بيه
0: يا سيدي قال لك النساء هذوما عندهم قدره رهيبه تبكي بالفلسه
3: اي
0: باهي دونك يجيبوهم
3: حتى في تونس عندنا راه انشد عليها في عاداتنا وتقاليد فما البكاية لي بلوروز
0: بكاية باش تبكي في الجنازة
3: تجي تتفكر مشاكلها وهمومها تبكي على الاخر
2: في طيور الظلام طيور الظلام في المعاد الامام انقض الظهر هذه امه كانت بكاية مشى هزها من المأتم جاي يزور في امه محامي مشى روح لبوه بوه يعم في الحصر فهمتي أيه. وامه تخدم بكاية عاد قالها حتى وليت محامي وجايب لك الفلوس وباقي ما صلع ما لحقتيهاش ما تنجمش
0: كير بالنسبه ليها دونك فما عباد يبكيو في صافا مع عباد لا يراوا فما اللي دمعته قريبه معناها تبدا مازال تحكي له في الحكايه
3: نعرف واحد تبدا نعمل له هكا بسيك اللي فري سونسيبل
0: بالحق
3: اوه صاحب اللي بتحبوا الناس كل تحبوا
0: شكون الحاج
3: حاج نحييك عاد نبدا في بالمكشوف انا هو يعمل لك عمل وكي يقول لي فهمتني معنيها بريمون اي شيء اي شيء تلمو لي سونسيبل وحقاني وعلى نيته معناها يا حاج يا معلم
0: يا حاج يا معلم بربي تحيه كبيره برشا الحاج منصف بن سيد خاطر يتبع ياسر
1: واحد منصف بن سيد تحيه ليه
0: صديقنا واخونا
2: إنسان
0: إنسان جدا
2: إنسان بيأتمعنى الكلمة اللي نجم نقولها على الحاج هو إنسان بيأتمعنى الكلمة
0: بالحق.
2: بكل رقته بكل جوانحه بكل حقيقة
0: ديما دعوة الخير في فمه ديما يدعي عليك بالخير ديما تلقاه موجود في الفرح في الترح ديما يتفكر الناس ديما هو يعني كبير شرف القدر وفي العمر وهو ديما يتفكر لأقل منه في العمر وأصغر منه ما يقولش هذي مسلمش عليه مسلمش عليه ولا معايدش عليه معايدش عليه تحية ليك الحاج منصف بن سعيد نحبوك برشا وربي ديمك وربي فضلك
1: جملته شيء ربي بقى علينا
2: الستر
0: إلى يوم الستر تحية ليك
1: حاج
0: يلا باهي نمشي سيد العميد
2: نعم
0: في أي بلد ثم مهنة متذوق الطعام متاع الحيوانات الأليفة
1: قلنا ديجوستاتور هذي
0: متاع الحيوانات الأليفة
2: بإسكندناف نصورش
0: لا
1: لحظة أعطينا شوي اقتراحات
3: فما فرنسا يحبوا برشا الحيوانات فما
0: فرنسا البرازيل المكسيك ولا بريطانيا
2: نتصور بريطانيا
3: نتصور انا البرازيل ولا المكسيك واحده منهم
0: البرازيل ولا المكسيك يقول
2: بريطانيا نتصور بريطانيا
0: بريطانيا هو الجواب الصحيح في بريطانيا والناس هذه راهي تخلص برشا فلوس هذوما اللي يذوقوا طعام احنا عندنا نورس حتى طعام العبيد ما تذوقوش كله الا ديجوستاسيون
1: نورس تحب على الذهب تبعش لكي تبعش
0: فلا نورز
3: والله العظيم انت انت مشيت الذيبة بنسمي فما اسم اسمه الذيبة هكا ولا
0: ذهبية
3: شكونك الذهبية ذهبية هاي بعدين
1: وفما الذيبة مدينة
0: مدينة
2: الذيبة على حد رمادة على حد ما دي بحدود
3: لا ذهبية خشقلات
1: مشيت
3: حيو ذهبية
4: والهذبة
0: يا دكتور وانت دكتور نبي في اي بلد
1: ايوه
0: تعد مهنة تحديد جنس أفراخ الدجاج من أكثر المهن انتشارا وحرفي وين؟
1: أعطينا اقتراحات
0: في البلاد هذية تم تطوير تقنيات دقيقة جدا لتحديد جنس أفراخ الدجاج منذ أيامها الأولى وأصبح الاختصاص هذية مهنة قائمة الذات داخل قطاع الدواجن خاطر بالنسبة لهم المهنة هذية مهمة جدا نحكيو على اليابان روسيا النرويج ولا كندا
1: روسيا
0: روسيا يقول الدكتور شو نقولوا له الدكتور يحبها الدكتور وين عميد وطليني
2: قلت يعود النرويج
0: هاي روسيا اليابان روسيا ولا غلط. كندا
1: يابان كندا النرويج قالوا
2: اللي يربيوا الدجاج برشا لهذه لهذه لهذه دونك نحي
0: هاي
2: نقول كندا
0: كندا يقول العميد شو نقولوا له العميد
3: دونك انا رابح اليابان
0: ساسم فالذي العميد اتليني شو قلت
3: اليابان
0: برافو عليك تليني في اليابان
4: مش يا معك
1: ولا اليابان يدزوا في المتروات
0: امور كبيره برشا
2: في اسيا راهم ياكلوا يربيوا الجرمان اكثر برشا من الدجاج
0: الجرمان
2: جرمان
0: اي صحيح شويه
2: الكنار لكي
0: طليني
3: للا
0: في اي بلد ظهرت مهنة حاجب لوحة السيارة
1: بتقول حاجب العيون
0: مهنة هذية ظهرت بسبب قوانين السير اللي تسمح لبعض السيارات بالدخول إلى مناطق معينة حسب الرقم الفردي أو الزوجي للوحة المنجمي
3: شو أنت حاجب معناه نحن نحط حاجة فوق الواحد ولا بلاك
1: سوي صعيب صراحة
3: هذا ما في يعني.
0: يخبي ما تحب تسميه مافيا
3: مافيا ولا دي زوم امبورطون في اي بي
0: في العراق في ايطاليا في إيطاليا. ايران او في اليونان
1: انت عودت ايطاليا غلطه اختك منها ايطاليا شوف العراق
3: نعم ويجا اللي ما جاش في مخك نقولوا في اليونان
1: اليونان
0: في اليونان شو نقولوا له طبيعي خاطر خاطر في اليونان
3: انا نعم البرازيل
0: وين
2: العراق
3: ذيك قعدت واحدة سيد العميد شو
0: لا اليونان العراق إيران ولا إيطاليا
1: إيران العراق
2: إيران إيران إيران
0: إيش قال العميد
2: إيران
0: برافو عميد المهنة هذه الموجودة في إيران بي شكون توا السؤال سؤالي كنت دكتور بي
1: تشوف كيفاش
0: في أي بلد انتشرت وظيفة الخبير في الفرش مش معناه خبير في الفرش معناه الأشخاص هذية يوظفوهم للنوم على الفرشات معناه واختبار الجودة متاح
1: أي أي
3: زادة
0: أي
3: هذوما خبيرة
2: هذوما بلاد مدلين ياسر بلاد مدلة دي
0: نحكيو على الهند نحكيو على ليبيا نحكيو على بريطانيا ولا نحكيو على سنغافورة
1: سنغافورة
0: سنغافورة دكتور
2: قلت لك هذول كلهم مدلين
0: الجواب خطا يا دكتور
1: بريطانيا
0: بريطانيا عدد من الشركات البريطانية المتخصصة في صناعة الفرش استعانت بأشخاص لتجربة المنتجات وتقييم جودة النوم والراحة قبل طرحها في الأسواق
3: ليش متعب بالشرق هذا الشيء
0: يزمو تعب يزمو فيق باش يفيق خاطر تعب ما تفيقش فرش سبعة
3: شو اسمه مدومة ما عنده مسامي
0: خبير الفرش
3: بالعربي
0: عطيني بالعربي هنا وبعد تنشوف هو الباقي كان نسألكم شو المهنة اللي فريمون هكا في الكبرى مش كنت صغير كي كبرت تقول هذي كنت يلزم تكون مهنة أحلامي كي كبرت دكتور
1: أنا من اللي صغير هي بيدها أنا حبيت تكون فنانة صراحة
0: فنانة أيوة دكتوري فنان تغني معناها
1: ما نعرفش الفن بأنواعي هي واحدة ما عندي
0: حاجة مهنة أختيستيك
1: طلعت ما عندي حتى دون مش دون سنة
0: دون ديوان دي فنان يقول الدكتور طلياني
3: سي سي أرفير الحمد لله
0: إي ما حاجة أخرى
3: لا شو ما شو ما بالحق معناها صغير مغروم مغروم قرايه كوره الحمد لله عملت الزوز مع بعض الباهين وكهو
1: بالمسيره حتيش تطلع مثلا عسكري ولا بوليس خاطر عندك انت شويه لا
0: قاضي لا خاطر قرايتك انت قريت حقوق
3: حقوق
0: معناها لو برشا كان
3: تجي تعمل انت حصه الناس اللي قرات شيء وعملت شيء تلقى نسبه كبيره وكبيره جدا
0: صحيح شنو كنت في الحقوق شنو شوف روحك محامي قاضي شنو
3: والله شو انا ils m'ont proposé un certain temps فما والله بالحق فما كلامك صحيح فما كونكور في امريكا بور لي شوز لي لي كوميسير وكذا وكان عندنا واحد في حمل
0: محقق
3: لاهي في الامن وعنده جان وخو قال واش قالك واش تعملوا انتم هنا فهمتني
0: امشي لامريكا
3: ستاج دو جون عندنا لونجري عندنا كذا اسمع صدق مصطفى رحمه قالوا شنو باش تخرب لي النادي انت
0: بطل وانت كنت نجم تمشي
3: لا ما نجمش نمشي سي توجور جيتي مع اتاشي ما فامي الوالد كذا وكذا دونك
0: الحقوق عملتها حبيتها انت والا في العائله عندكم توجه للحقوق
3: هو توجه حتى بابا كان في اي انا عملت خاطر بابا ما كملش نزيدك ما لا سؤال
0: خلي خاطر يلزمني بودكاست معك
3: خاطر بابا ما كملش فهمتني علاش انا جيتي اورينتي انجلي
0: ايوه
3: بدلت عملت دروع على بابا خويا كان اورينتي فرنسي جو كرو
0: ايوه
3: بدل على حقوق خاطر انا ما كملتش على خاطر
0: فوالا
3: توتو يا معلم دموع في عيني
0: هاي دماغ
3: معلم ولا معلم فهمتني
0: دونك هي رسالة قاعدة تواصلوا فيها
3: توفيق
0: هي قاعدة تكملوا فيها
3: هم يعرفوا فتحي حسني معناه بامي توفيق في العائلة
0: متر الأستاذ فتحي حسني
3: فهمتني ومشي ومشي لفرنسا عمل شو عام ولا كذا بعد يشتون وبعت لي جواب لتوم الزير قال باسكو انت ضحيت علينا وانت كذا وبعت لي يا توفيق يا معلم بعت لي أول فيش دو بي خاطر بالفيش هذيك بان رجلت اموري وبعثته لفرنسا ومشيت وقتها كانت النجم نقولها خاطر ما عادش البنك دي سود باش خديت بري باش يقرا وكذا وكذا دونك فهمتي وبعد عملها ونجح وبعد جا لتونس عمل كونكور بالعربي جا برمي البرمي واستقبلوا الرئيس الحبيب بوركيبه استقبلوا استقبلهم فير لوكود دو 5 دو ماتا خاطر بري ما يرقدش
0: خمسة
3: تاع الصباح
0: دونك كان الاول
3: اي عاد قلت واش قال لكم قال بون صحيت وكذا واحنا خارجين عيطت لهم قالت قالوا لهم الرش ولا
0: فوالا
3: تحيه
0: وي
3: بودكاست هذا تفعل
0: هذه دروس مش
3: والله دروس معناها شو العائله كيفاش الناس الكل
0: واعطي
3: صحه وربي يفضلوا وربي يفضلنا الناس الكل العائله الكل
0: ربي يفضلكم لبعضكم طلياني العميد خليل الاخر نوروزه كان ما كنتش صحفيه شو تكون
5: صحفيه
0: لا بخلاف مهنه اخرى كنت تشوف روحك
5: انا مهنه الصحافه من صغرتي معناها نحب دونك بتتخ محاميه زاد
0: صحيح
5: خاطر اي خاطر نحب برشا القضايا وقت بربيش والحكايات
0: تموت على القضايا
5: نعمل عليهم جو دونك ونعرف روحي نجم نحكي دونك نجم ندافع
0: كنت نجم تكون محاميه
5: كنت نجم نكون محاميه اي
0: صحيح صحيح الله يرحمه الله يرحمه سي البيجي قايد سبسي هو رئيس جمهوريه قال لي انت علاش ماكش محاميه قاعد ديما هكا في مخي وقتها قلت له توا سي ترو تار سيد رئيس سيد العميد قعدت شويه ايمو بقصه الكابتن هنا
1: يعني بالحق قصه استثنائيه لاني صدفه هي الحكايه لالا هي جدتي احنا
5: جدنا نقول لالا
1: لالا هزتني البير الحفي الخوها اللي هو خال الوالد اللي هو عمل حرب العالميه الثانيه وفي سوريا وفي لبنان في كلباس هذيك وقتها تابع الجيش الفرنساوي سيرجون شيف في الجيش الفرنساوي السيد هذا مش الى امبرسيوني كان اول نهار هز معه السيد عنده ثانيه واطلق النار على ارنب الاستعمال السلاح وكالضربة هذيك وفي الليل بدأ يحكي لي على مغامراته في الحرب العالمية الثانية وعلى السلاح الرجل ما يقراش وما يكتبش حافظ الدروس متاع السلاح الكل متاع الدروس للجيش الفرنساوي بالفرنسي يرتلها ترتيلا وهو ما يعرف حتى لا يكتب لا عربي لا سوري السيد ذاك قعد سنوات كل عام نمشي له كل عام نمشي له زرعت في مخي مسألة الضابط مني أنا صغير يعني راول الوالد عامل فيتنام ما اثرش فيه كما خاله اللي هو معناها
2: الشر نعديه في الحفيدي.
0: الولد عمل فيتنام من عام؟
2: الولد عمل فيتنام من 51-54 من 51 خرج قبل الدم ينفو بشوية عايش في الفيدي.
0: كان صغير برشا وقتها
2: 17 عام مشى للفيتنام مع الجيش الفرنساوي هزوه الجيش الفرنساوي عمره 17 عام يا جماعة اللي تاون تحبوش تدخلوا الجيش قبل انرولمون فهمت قزرنا ويمشي معناها قعد 4 سنوات في الفيتنام ورجع وخرج منها بالصدفة كملت المهمة تاعه قبل الكارثة الجيش الفرنساوي دي اللي ينفو دونك أنا ملي صغير لك كبرت سماح
0: اليوم كان ما كانش هذاك المسار
2: كنت النهار كله نتفرج على ناشونال جيوغرافيك نتمنى نكون فيك علماء الحيوان اللي يضيع عام وعامين هو يتبع باش يلقى دي كونكلوزيون يتبع
0: دونك فيتيرينير ومن بعد تختص في الحيوانات
2: لا مش حتى فيتيرينير علماء هو يكون فيتيرينير من الاول لما هما فيهم حاجه كبيره برشا اكثر من نوع كوستو من نوع فهمتني جون ايف كوستو ولا ابوه فهمتني يعني
0: تشوف روحك
2: بالضبط يعني حاجه في الطبيعه ويعني باش يوثقك شيء اللي يشوفه علماء كبار برشا شفت فوني فونتورز يعني معروفين توا في العالم فهمتني
0: دونك فنان جوريست عالم حيوانات شوف الدنيا ساعات وين تهزنا وين شو الاقدار وين
3: فكرتني سمعت حكيت واحد في الراديو
0: اي
3: بوه فيتنام مشى يحارب ضد الفيتنام مع فرنسا بعد تقلب ولا مع الفيتنام
2: مع الفيتمين
3: اي سمعتها
0: حب فيتنام
3: وحب فيتناميين هو من بوسالم وجات لتونس مالوريزمون بوريل معناها تصور في الاخر حكايه طويله هي
2: حتى والدي ضربته على البار
3: شو
2: جاب تصورها
3: فهمتني ما اسكي باري ما خذتش الجنسيه جاب منها برشا
0: ما خذتش الجنسيه
3: التونسيه معناها
0: بعد سنوات
3: بعد سنوات حكيت بها كي فريمون يزموا مسلسلات
0: يزموا مسلسلات يزم الناس تسمع وتعرف وفما عبيد خطرة تصورنا فما ناس موجودين توا في مرحلة من حياتهم اللي هو نادم ولا حاير ولا يقول زعما أنا عملت الشواء صحيح ولا ليرة وكل يوم في حياتك نجم يكون فيه الشواء صحيح كل يوم تنجم تبدل شوف روحك انت شنو تحب شنو الخدمة يظهر لي اللي تخليك كل يوم تقوم وانت سعيد بها الخدمة يما ناس خدمتهم متعبة برشا هما سعداء وناس أخرى خدمتهم سهلة مش متعبة كما الخدم الأخرين هو موش سعيد في حياته ممكن على خاطر إنا با أوزي ما قالش أنا اليوم بش نبدل دونك إن شاء الله طريقكم الكل سعادة وإن شاء الله كل من يخدم خدمة يتقنها ويحبها يزم يحبها بش يتقنها توسطة و40 دقيقة بش نمشي وتوتسويت لي لايك ديز لايك
6: لايك في لايك ديزلايك باش نسمعكم تصريح للممثل التونسي ظافر العابدين اللي قال انه كان ساعة حاضر في بودكاست منا وفينا مع هبة حيدري الإعلامية اللبنانية على منصة او قناة المشهد وين قال افضل الخروج من منطقة الراحة ولا اتأثر كثيرا بآراء الاخرين نسمع.
7: عامة الناس تحب كومفورت زون منطقة الرفاهية ولما يشوفوك يطلع تقول لك ليش وانت تمام يعني في الوقت الحالي ليش هالريسك ليش انك تحاول تغير بس انا بالعكس نحب دائما معناها عمري نحاول كما يقولوا بلوك ذا نويز نحب نسكر الاذنيه ما نسمعش الصوت اللي
6: تشويش ما بتتأثر بالاراء اللي حواليك
7: لا بصراحه لا بصراحه لا
6: حاول عنيد بارائك
7: مش عنيد هو نحاول نتبع انا هو الفكره فين الفكره انك تاخذ قرار وانك تعرف انه بشي يكلفك نوعا ما وانك تقبل انه فيكون في خساره انه في عدم نجاح اختياري الاولاني قلت لك عليه اللي مشيت من تونس لفرنسا ما كانش اختيار صائب لكن كنت متحمل قلت اوكي لو ما نجحتش ما نجحتش لكن كان الثمن غالي لانه خليت مسيرتي تتعثر في الكوره نوعا ما لحد ما توقفت لكن لازم تكون متقبل انك تدفع البرايس السعر هذا الموضوع هل هو معناه كما نقولوا احنا لا مش متشبث بأرائي بس لكن يكون عندي قناعة داخلية ان هذا الحلم بتاعي ولازم نحاول نحب نكون عشت حياتي وحاولت مش فكرت في أشياء قلت يا ريت بعدين.
0: هذا كان ظافر العابدين اللي يقول أنا من الناس اللي ما نتقلقش نخرج من منطقة الراحة نحب الريسك خاصة كي نكون أنا مقتنع بالرأي متاعي ولا يهمني أراء الآخرين لايك ديز لايك طالين
3: أعطيني صح
0: لايك
3: تري لايك ما باقي نقول لهم
0: أي.
3: هكذا كنت وهكذا أنا وهكذا سأبقى
0: لا يعنيك لا أرى يعني يستني يقولك فك عليك
3: في سيرتيتود يعيشوا معاك وفما ثمن باظ باظ راه اتونسيون سي با سي فاسيل كل كرو مي با داكو تي سيرتيتود قناعاتك تقعد وفي ليهم
0: ساعات حتى راه في القرارات الصغيره ساعات في القرارات اليوميه ساعات حاجات تظهر للناس بسيطه وسهله هنا انا باش نبدل من لي زانترفيو وان تو وان باش نكون موجوده في تولك شو الناس كل قالت لي فك عليك انت تعرف تعمل حوار وانت نجحت ولو نسبيا في انك تعمل حوارات علاش لكن انا يظهر لي انه اللي يقعد يعيش كان في الكومفورت زون نتاعو ما يقدمش ولا ما يبدلش ولا ينجم يكون غلط ما جرب جرب ومن بعد خذ لي ديسيزيون نتاعك دكتور لايك ولا ديزلايك
1: لا لايك لايك على خاطر في ما بون في مرحله مرحله معينه ما نعرفش
0: هذيك لايك لايك
3: اللي انا ما حديتهاش حديت ديسلايك
1: معناتها في مرحله معينه وتجربه معينه معناتها ما عادش يهمك في الاراء معناتها في عمر معين تنجم تاخذ قرارات وتعرف
0: اراء الاخرين في هذا
1: عندهم بلاصه ولا لا هذه قلت لك في مرحله معينه وسن معين تولي انت تعرف توزن قيم. وتقيم الوضعيه بالقدا انا خذيت قرارات خذيتهم وحدي وبرش عباد خوفوني فيهم فهمت منهم معناتها الخروج من ليتاتيك للبريفي خارج بروفيسور من بعد كارير 20 سنه في فهمت مي سيتي ما ديسيزيون برشا حاولوا اثروا عليا من عائلتي ولا من صحابي ولا من زملائي فهمت وفي الاخر خرجت والحمد لله معناتها مانيش بون اوغزر يا توجور دي ريغري دو رمور كل كو سوا لا ديسيزيون اللي تاخذها مي في الاخر يفو اتر ترانشون في عمر معين معناتها مهم تعرف تقيم تعرف تقيم بلح. الوضعيه بلح. واحد كيبدا صغير تعرف تحب نقول لك حاجه والله ساعه حتى ارى عائلتك ينجموا اثروا عليك معناتها مش في الايجابيه
2: سلبا
1: خاطر يسون كونسيرفاتور يخافوا اكثر من اللازم مش معناتها راهم غلطيين مي كي توصل لعمر معين راهو اي انسان تجربته في الحياة ينجم ياخذ القرارات الصحيحة شكون اللي يقعد يلزم يسمع منه من اللي صغير في عمره 18 و19 و20 و25 مي عبد من بعد 40 سنة كان ما يعرفش ياخذ لي ديسيزيون عاد السماح
0: فهمت سورتو انا نزيد نقول معاك كلامكم 100% ونزيد نقول راهو يلزم زيدا نتحملوا المسؤوليات نتاعنا اللي الشخص اللي يتحمل مسؤوليات قراراته حتى كي يكون القرار غلط هو باش يتحمل المسؤولية وباش يصلح
3: وتبعاته
0: فما عبيد اللي تستانس بالتواكل على الآخر ولا تستانس أنها تسمع ياسر رأي الآخر وقت اللي حتى حد ما عاش حياتك وحتى حد ما تعدى عليه اللي أنت تعدى عليك قد ما يكون الشخص اللي معك يحاول أنه يعطيك رأي وخوذ منه الباهي وعمل بروجيكشن على التجربة متاعك تلقى الخلطة العجيبة اللي توصلك للنجاح سيد العميد لايك ولا ديزلايك
2: لا لايك برشا ما كلامه فيه على زوز أجزاء
1: زوز أجزاء هيا عودتها كيف كابت
0: اللي جاي عند الكابتن زوز أجزاء جاي بش أنا متأكدة بش نكتشفوا الديزلايك في الخبر الجاي
2: كلام متاعه الجزء الأول اللي يخص الكومفورت زون يدرس ليش؟ لأن الحياة لا تساوي إلا بالمحاولة والخروج من مكان الراحة والسعي دائما يعني للأمام لأنه العباد اللي ضربهم الخنوع يندموا بعد هك الكوفورت زون
0: اللي خافوا
2: بعد تولي روتين قاتل يجمع لي يهاب وما يحاولش وما يبدلش وما يلوجش فهمتني انا اشكون من بعض من زملائي اللي تقعدنا فرد نهار ندمتو لانه حياته ولات فراغ في فراغ في فراغ علاش خاطر قولوا علاش بوركو عندك كفاءات كبرى تنجم تنفع بلادك تحرك امشي شوف خاطر فوا دخلت لك العجله نتاع الروتين مشيت راه تاكلك الجزء الثاني سماح أي. اللي هو زاد كيف هام ياسر كل من حاول يعيش للاخرين يندم عيش روحك ساعه بكل شيء خاطر انت من ناس مسكنات يحب يرضي يعني بخد خاطر يحب يرضي الناس الكل ولا هذاك لا راهو كن متصالح مع نفسك وارضي روحك بطبيعة حال في اطار ما يرضي الله راهو تكلموا راهو في اطار القانون يرضي الله لكن ما تعيش الاخرين نعرف معناها حتى من اقرب اليه كان يعيش غيره يعني تخاف من كلام الناس تخاف لا لا لا لا, لا, لا. مدامك ما العيب الا العيب ما العيب ما دامك تعمل في الصح ما يهمك في حتى حد
0: دونك عندنا ثلاثة لايك نورس
5: انا لايك بيان سور جوست عندي هكا نقطة صغيرة ال عايشك يا ندو
1: هو كل كسواج باش يقول ظافر هي لايك هي لايك
5: بيان سور صندو صندو مهم جدا انه
1: رونار
0: هيرفي
1: رونار
0: او مود هيرفي رونار
1: هيك صندو ولا تحكي بالصوت ايوه
5: ما تعرف مهم جدا انه نجازف المجازفه نقطه هامه جدا في حياتنا خاصه انه انت تحب توصل راه ما تاخذش الريسك في حياتك ما توصلش مهما كانت طموحاتك ومهما كانت انت قوتك وقوت شخصيتك راك ما تاخذش معناها الريسك ما توصلش يا اما توصل اللي تحب عليه يا اما تخرج بحكمه والا بدرس من المجازفه هذيك باش انت تنجم معناها تعرف تكبر وتعرف كيفاش تقدم في حياتك دونك هام جدا انه نجازف في حياتنا
0: جازف يا نورس جازف واتينا هي تو باش تجازف راه
1: جازف
5: ندو حضر لنا
0: من الكونفورت زون نتاعها بالاخبار الموالي يلا
5: الخبر الموالي باش نحكيه على محمد فضل الشاكر اللي وجه رساله وقال انه أخي ندو قال إنه حان الوقت إنه نقف الناس الكل مع فضل شاكر إن شاء الله يخرج قريبا نسمع
8: بتتشكر منه من عائلتي كل فنانين حبايبنا الجمهور الغالي الصحفيين الإعلاميين كل مين كان عم يطمن على صحة الوالد والد ما حكذب عليكم صحته مش تمام يعني 13 سنة بسط وفرح وهلا كمان 9 أشهر كمان موقوف يا عمري ناصر المظلوم هو هلا مظلوم ودفع فاتورتها وعم يدفع فاتورتها بطلب من الكل نكون ايد واحدة لان صرنا على خواتيم مرجى القضاء الى الوالد هذا الوقت انه نكون واقفين مع هذا الشخص الطيب البريء ويطلع بأقرب وقت ونشوفكم على المسارح إذا الله راد
0: هذا كان محمد فضل شاكر لايك ديزلايك دكتور نبدأ بك
1: لا لايك على خاطر ولد يحكي على أبوه في الأخر ما ينجمش يكون نوتر ما ينجم يكون كان مع أبوه معناتها فكلك سوا أبوه شكون ولا شيسو
0: بالنسبة ليك ولدي دافع على أبوه
1: اي بيان سور هذيك معناتها مي ديسلايك في التبريرات معناتها الكلنا هون نحبوه فضل شاكر أون طونك فنان وما قبل الثورة العربية معناتها ثورات العربية ولا مش الثروات ثورات فهمت بون il a pris une position politique منعش كل عبلو بمخو شو خلص مخلص شو ما معناتها بصراحة فنان بشي اللي هز كلاشينكوف ومن بعد هذايا لو كوتي اللي انا ما نحبذوش في الفنان اللي حبيته انا فضل شيك كفنان مي الولد يحكي على ابوه من نجم نكون كان لايك معناتها في الاخر ولدي دافع على ابوه وذاك هو
0: واضح دكتور طليني لايك ولا ديزلايك
1: فما قانون انا
0: هيك
1: كباو عنده الحق با كما قالت الدكتور
0: لايك ولا ديزلايك
1: بالنسبه لي انا
0: اي
1: انا فرنتال جيت خد انا حيتي فرنتال
0: يلا
1: ديزلايك
0: حبيت نسمع ديزلايك
1: أكهو معناه كما قال محمد عبد الوهاب من غير لي
0: من غير لي ديزلايك عميد يا عميد عطيني
2: ديزلايك ديزلايك ولوت
0: ايوه
2: على خاطر ما تدخل ايدك للمغاغر ما تلسع كل الفاع الراجل خرج هاي صفحه جريده كبيره ولا مجله كبيره وقال عمل لحيه قال انا سلفي جهادي والتحق بجمع
1: هذيك على فضل شيك
2: على فضل شيء
1: مش
2: لا علاش ديسلايك على خاطر انا اكره التباكي ومحاوله يعني تو هذه بلاد فيها قانون انا الغلط مش ثم محكمه هي التباكي هذايا وهالطريقه هذه ما نحبهاش
0: ديتورنمون دو لوبينيون بوبليك
2: معناها حاب ياخذ الجمهور بالعاطفه كيف مش يعمل ضغط يا ودي كان عنده حق تو سيبوه ما عندوش حق تو شدوه لا اكثر لا اقل هذا هو دونك انا بالنسبه لي ديسلايك
0: ديزلايك سلامي واضح حيت نمشيو توا توت سويت لي زعما صحيح
9: زعما صحيح
10: زعما صحيح
0: يلا نورس
5: في زعما صحيح نبداو مع الدكتور
1: اي هي
5: به نحكيه على قرض حق.
1: شدي ما خايف ابدا بالعميل شدي ما مخارتك انا ابدا بالعميل
5: نبدا بالسيد العميل نحكيه على قرض حقق في جريمة سرقة مجوهرات
1: صحيح
2: حق
5: في جريمة سرقة مجوهرات
2: صحيح هذا انا شفته في تايلاند يبعثوه باش يسرق هو اكبر سراق القرود هذوك اكبر بحق راه يدخلوا الكويز ويدخلوا يسرقوا عمل عليهم برنامج كامل لي سانج فولور
3: دي فولور بانديه ما عندكش
2: يا ولدي يدخل والله يجري عليهم سراق يعمل لك يغافل يغافل اللي يبيعوا
5: صحيح صحيح الاخبار صحيح مع الاسف
2: شو مع الاسف انا قلت لك شو عملوا عليهم برنامج كامل
5: عندي انا مع الاسف الحكايه صارت في 2009 في الهند تحديدا وين تم سرقه دار معناتها مجوهرات نتاعها دونك السلطات في الهند اخذت البصمات نتاع القرد اللي لقاتهم معناها البصمات موجودة في مسرح الجريمة وتم الكشف أنه القرد هذاك قام بسرقة المجوهرات اللي موجودة في الدار
2: عملوا عليهم فيلم كامل
0: كي تشوف راو الخبر
2: فيلم كامل
0: كي تشوف الخبر شو اسمه الخبر عصابة من القرود تقتحم منزل وتسرق أموال ومجوهرات من خزنة العائلة
2: والله عملوا عليهم حسن
0: عاملين عصابة
3: تنقل لك تنقل لك في الفيلم طرش فيه في الأفريق دي سويد ما عندكش بك
2: ما عندكش بك في الهند في الهند راه عملوا ناشونال جيوغرافيك عملت عليهم فيلم كامل تقريبا تعجيز ساعتين تبعتهم كيفاش يدخلوا الشباب الكوجين شيء يمشي يهز الفلوس وشيء يمشي يهز الماكله انكرويابل شيء لا يصدق راه لا يصدق
0: باهي صحيت عميد لشكون توا السؤال عميد كابتن ولا دكتور
3: هاي برا لي انا خليني ارتاح
5: كابتن نحكي على رجل ايراني يعيش في المنطقه
3: علاش ايراني علاش ركزت على
0: ايراني
5: نسيتك الجنسيه انا تو نعطيك في التفاصيل
3: بيت ممكن شويه
0: رجل نعطيك في التفاصيل يا طليني رد بالك
3: ايراني
5: خلنا نعطيك الخبر رجل ايراني يعيش في المطار مده 18 عام
3: صحيح ومات وفي باريس وفي اورلي جو كروا وقصه مشيكن وكذا وكذا اي
0: فات الحكايه
3: متبع فيه وفي الواحد مات
5: من عام 8 بون هو وسبقى حتى 2006 وهي القصه الشهيره اللي الهمت فيلم ذا تيرمينال لتوم
0: هانكس بلعد وكل الإيراني اسمه مهران كريمي ناصري عاش في صالة السفر
3: ترانزيت
0: في شارل دو غول في باريس من عام 88 حتى 2006 بسبب فقدان أوراقه الثبوتية وهي القصة الشهيرة كما قالت نورز اللي ألهمت فيلم ذا تيرمينال لتوم هانكس
1: تو معقول هذا
0: ولا يبقى مش معقول
1: لا تو هو كما جاش ايراني
3: كان جاي الاخرين
1: كان جاي مثلا من الولايات المتحده الامريكيه
0: مثلا كان جاي امريكي
2: حلوا الوقت وقتها تفتح
1: ولا بريطانيا
3: ولا سو
1: هذاك
2: كيف قاعد طول
1: يطلبوا منه السماح شنو عندي على معدل سنوي
3: هذا العالم
0: دونك السيد مسكين
3: بحوايجه كل اموره
0: هو راه كان لاجئ ايرانيا كان لاجئ إيراني وقصته تعتبر من أغرب القصص في العالم كان يسعى للحصول على اللجوء في أوروبا قال ولا قيل أنه أوراقه ضاعت وقت اللي كان يتنقل بين بريطانيا وفرنسا السلطات قالت ما نجم نبعثه لحتى دولة أخرى وهو رفض أنه يرجع لإيران
3: قعد يعني في ترانزيت
0: كلاجئ
3: قعد في ترانزيت
0: دونك ما قبلت حتى بلاد قعد كما قلت أنت طاليني في منطقة العبور في شارل دو غول إلى أن توفى وتصوروا قعدت ياسر الدورة
3: شوفوه راه يصوروه تعداوا يصوروه شوفوه
0: فلا وكنت فما عباد تمشي باش تشوفوا
3: صحيت
0: باش تصوروا وصحفيين من العالم الكل يحكيوا في قصته ولا بلاد قالت هاني نقبل وين كان جاي كما قلتوا انتم من جنسية أخرى راو قبلوه
3: كما أسانج هذاك وليش كونك قبلته كل مرة
1: لا بي لا فاكتور دو سان ناسيوناليتي
0: توتافي وكما قلنا رفض هو أنه يرجع لإيران
5: دكتور
1: أيوة
5: نحكيه على
1: يعني أنا
3: دكتور أنا شو
1: أنا بش مفهم
3: بونتو من 50 متر أنا
0: أي بونتو حس
5: نحكيو على سكان
1: لا بصراحه زوزلاس الاخرين سهلين على الاخر
0: سهلين
1: هاي شو كيف
5: بتشكلوا
0: هما الاسئله مكتوبه هي كنت تسالك انت لو انت قلت لها العميد
5: فوالا
1: مو في بالي
0: وهي عندها ثلاثه جمل ورا بعضهم
5: مرتبين كل واحد
0: علاش سؤالنا يا دكتور
1: ماذا
5: تظلم فيا دكتور
0: بدنا نورز به
1: اسمع اسمع السؤال
5: نحكيو على سكان نتاع قريه في استراليا قاموا صباح يلقاو اللي اسمه تمطر تمطر في الحوت.
3: صحيح
1: ريتها
2: حطينا طرناد عملت
5: سبا دكتور
6: مرتاح دكتور
1: الحمد لله
5: الحمد لله. الحكاية صارت في 2004 تحديدا.
0: أيوة شو صار؟
5: دونك قاموا سكان بلدة صغيرة في أستراليا لقوا آلاف الأسماك الصغيرة الحية تسقط عليهم من السماء كيما مع المطر. فسر العلماء الظاهرة هذه إنها أعصار شديد مرة فوق أحد المسطحات المائية وامتص الأسماك ثم ألقاها فوق البلدة.
1: هبطوا دايخين الحوت.
0: هي غيال ما اسمه مطرت حوت.
3: أيوة مرة مطرت
0: راو مطرت مش القاموا القاموا في القاعة ليه هبط فوقهم
3: ومرة مطرت عقارب.
0: صحيح حكينا عليهم
1: زيد. اما الذهب لا
3: الذهب شو
0: مره مطرت فلوس
5: فلوس
0: الذهب كذاك من طياره تحوا الفلوس وكل واحد وقسم كل واحد وقسمه في الحي. احنا ما مطر علينا شيء حتى العقرب ليه حتى الحوت ليه معناها كل جغرافيا ممكن والمميزات والتأثيرات نتاعها.
1: مش الميكرو يا كابتن
3: نقولك على الميكرو مستحفظ عليه
0: يا طبيعي
3: او حتى سمعت او بتمت الميكرو
0: يا طبيعي نصلي على تو الناس الكل ميكرويتها مريكل وانت الميكرو لحب
3: نعرف روحي نعرف
0: تعرف روحك قليلة
3: قد ما قلت جيبنا هذاك
0: لا سيد عميد
1: تلفزة ذيك
3: لا خلق العادة
0: شوفوا كعبة من التلفزة سيد عميد.

0: السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكبوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم. ديوان FM عسلامة.
1: عسلامة ديوان FM. أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: وديما نحبكم برشا. ديوان FM
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان FM نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملك كابتن موجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanfm. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شان يوتيوب diwanfm.
5: ديوان FM صوتكم.
0: ديوان FM فلاش نيوز
6: موجز السابعة. ديوان FM عسلامة. رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري اجتمعت مساء اليوم بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي للجمهورية الإيطالية أنطونيو تاياني والوفد المرافق له بحضور وزير الشؤون الخارجية محمد علي نفتي على هامش إشغال المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي. وتم خلال هذا اللقاء تبحث في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين تونس وإيطاليا ودعم الشراكة الاستراتيجية بينهما في مختلف المجالات. رئيسة الحكومة تفيد في كلمة ألقتها في افتتاح المنتدى المنتظم بتونس اليوم بأن الشراكة التونسية الإيطالية تشهد اليوم ديناميكية ملحوظة، مضيفة أن إيطاليا من أبرز الشركاء الاقتصاديين لتونس وتتصدر إيطاليا قائمة الدول المستثمرة في تونس في قطاع الطاقة والمرتبة الثالثة كأكبر شريك من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يتجاوز عدد المؤسسات ذات المساهمة الإيطالية 1270 مؤسسة بحجم استثمارات جملية تقدر بحوالي 3.7 مليار دينار تونسي. كما بلغ حجم المبادلات التجارية حوالي 20.5 مليار دينار سنة 2025 ووصل في النسق التصاعدي مسجلا نموا إضافيا ناهز 8% خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة. المملكة المتحدة البريطانية تسجل اليوم أعلى درجة حرارة مسجلة في شهر جوان على الإطلاق، حيث بلغت 35.7 درجة مئوية في جنوب لندن وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وحطمت درجة الحرارة اليوم الرقم القياسي السابق والبالغ 35.6 درجة مئوية الذي سجل عام 76 و900 ألف. وأفاد مكتب الأرصاد الجوية البريطاني بأن درجة الحرارة سجلت في تشارلود وفي ظل استمرار موجة الحر القياسية للشهر الثاني على التوالي في بريطانيا. ختاما الطقس هذه الليلة يتميز بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة مع تساقط البرد بالشمال والوسط والجنوب الغربي بقية اليوم وبداية الليل، ثم طقس عامة قليل السحب وتهب الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب حيث تثير محليا الرمال والأتربة وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز مؤقتا 70 كيلومترا في الساعة في شكل هبات، ويكون البحر مضطربا بالشمال وقليل الاضطراب متموجا ببقية السواحل. أما درجة الحرارة فتتراوح ليلا عامة بين 24 و 29 درجة وتكون في حدود 22 بالمرتفعات وتصل إلى 30 درجة بأقصى الجنوب. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. مونديال إكسبرس يأتيكم الآن مع نادر بن شيدة. إلى اللقاء.
7: كرة واحدة 104 مباراة في 39 يوم 48 دولة تحلم بنفس اللقب. إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوان FM مبعوثنا.

0: Radio NFM.
1: عيش المونديال.
2: مونديال إكسبرس.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في مونديال إكسبرس. منتخبنا الوطني التونسي يستكمل اليوم تحضيراته لمواجهة هولندا غدوة نص الليل بتوقيت تونس. من المنتظر الليلة فما حصة تدريبية أخيرة قبل المواجهة في نفس توقيت المباراة، يعني نص الليل. قبلها باش تكون فما ندوة صحفية للناخب الوطني إيرفي رونار مسحوب بواحد من ملاعبية. في المقابل المنتخب الهولندي حسب مفدني للولايات المتحدة الأمريكية حاتم جاسبار فإنه باش يواجه المنتخب التونسي بكامل نجومه لضمان التأهل في المركز الأول للمجموعة السادسة. المنتخب السنغالي أعلن اليوم عن إصابة حارس مرماه إدوارد مندي اللي باش يغيب عن مباراة العراق، إصابة تعرض لها في الركبة قدام النرويج، إصابة في أحد أربطة الركبة وتهدد حتى مشاركته في بقية البطولة في صورة التأهل. أعطيكم برنامج مقابلة اليوم إلى حساب الجولة الثالثة من الدور الأول. الثمانية تعليل منتخب البوسنة والهرسك يواجه المنتخب القطري في نفس التوقيت. منتخب الكندي يواجه منتخب سويسرا. الحدش تعليل المنتخب البرازيلي يواجه منتخب اسكتلندا في نفس التوقيت. المنتخب المغربي يواجه منتخب بايتي. الساعتين بعد نص الليل جنوب أفريقيا تواجه كوريا الجنوبية، والمنتخب المكسيكي يواجه منتخب تشيك. أكثر تفاصيل الأخبار المونديال تلقاها كالعادة على سيتنا ديوان فهم بوانيت. بعد شوية جيكم مودال ورغمي وبقيت كيب في 60 دقيقة.
2: مونديال إكسبرس. الموسيقى نون ستوب على ديوان فهم.

0: Radio Anapha. على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم نايت كلوب
1: تسمعوا نايت كلوب كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبان الموسيقى والكاش هذا الكل وأكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان أف أم
2: ديوان أف أم صوتكم.

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مساء الخيرات، أهلا وسهلا ومرحبا، تحياتي للجميع. في 60 دقيقة مشوارنا ينطلق معكم توصل للـ9 متاع الليل كالعادة، عودة على هم الأخبار والأحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر بأكثر تفاصيل. تحية لكل مستمعينا وين ما انتم تبعوا فينا، تحية لمستعملية طريق السلامة للجميع، تحية للناس اللي تسمع فينا في ديارها، مرحبا لو سهلا إن شاء الله كونوا مونسينكم. الناس اللي تخدم بالليل بالعشرية اللي مازالوا في مقرات العمل متاعهم، إن شاء الله ربي يعينكم، ربي يعطيكم القوة، إن شاء الله زدا نكونوا مونسينكم. والناس اللي يسمعوا فينا زدا في الخارج، الجالية التونسية اللي تتبع في أخبار البلاد من خلال في 60 دقيقة، تحية لكم جميعا ومرحبا، وإن شاء الله كي ديما نقولها لكم إن شاء الله عودة بيمونة في أقرب وقت لبلادكم، إن شاء الله تصيفوا في أفضل الظروف. شنو باش نحكيوا الليلة؟ شنو هي مواضيعنا؟ شكون هما ضيوفنا؟ يلا توتفيتا. الصيدليات الخاصة تعلن عن إيقاف قبول وصفات الكنام بداية من غرة جويليا، فما هي التفاصيل؟ موضوعنا في عيون. بعد تسجيل فرنسا لأول إصابة بمرض إيبولا، ما هي خطورة ذلك على تونس؟ موضوعنا في لوشيفر. لجنة التخطيط الاستراتيجي تصادق على مقترح قانون تسوية وضعية المباني المخالفة لرخص البناء، فما هي تفاصيله؟ موضوعنا في الأكتوة. تراجع في أسعار الدواجن خلال هذه الفترة، فهل سيتواصل وما هي الأسباب؟ موضوعنا في الأجرية. خريجو المعهد العالي لإطالة الطفولة بكرتاج درمش يعتصمون أمام وزارة المرأة، فما هي الأسباب؟ موضوعنا في فسفس. طبيبة مختصة في طب الأطفال تحذر من سلوكيات يقوم بها الأولياء مع أطفالهم في أثناء السباحة في البحر، تعرض حياتهم للخطر. موضوعنا في فيدباك. ارتفاع عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي ب 44.9%، فما هي التفاصيل؟ موضوعنا مع لافيتي دو جور. رياح قوية، أمطار غزيرة وجريان أودية بعدد من المناطق، فهل ستتواصل هذه الوضعية الجوية؟ موضوعنا في فيسبوك. كتاب عن أهمية الضحك وتأثيره النفسي والإيجابي، نقترحه عليكم الليلة في بون بلان.
0: في 60 دقيقة.
1: صبري بوعزيزي في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد، والإخراج الرقمي أشرف الرباحي، كنت ديجيتال هدى الورغمي معكم كنت يميك خوة.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net، ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان فم.
2: ديوان فم صوت كوم.
0: على
1: قرار مفاجئ ربما للرأي العام، لكنه غير مفاجئ للصيدليات، لأنه الوضعية متاع صيدليات مالك نام عندهم مدة وهما يحذروا. ونذكر معناتها في نهاية السنة كانوا معناتها قرروا إيقاف العمل بمنظومة الطرف الدافع وقت دخل رئيس الجمهورية ودخل وزير الصحة وصارت اجتماعات وغيره ورجعوا للعمل. شنو اللي صار؟ رجعنا منذ البداية، شنية التفاصيل؟ الصيدليات الخاصة عن إيقاف قبول وصفات الكنام بداية من جويليا، شو اللي قاعد يصير؟ نحكي في الموضوع تشويته
0: في 60 دقيقة.
1: ضيفتنا دكتور ملك المدير، نائب رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة. دكتورة مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
3: مساء الخير ومساء الخير لكل المستمعين، وشكرا لهذه الاستضافة.
1: مرحبا، أهلا وسهلا. قرار أنا قلت مفاجأة ربما للرأي العام، لكن عندكم فترة تدرسوا فيه ظهر لي هكا ولا؟
3: والله ما عنيش فترة الحقيقة ندرسوا في القرار هذا، خطر احنا كما تعرف فسرت وانت طوى، احنا في اول جانفي بعد ما تم تدخل السيد رئيس الجمهورية وتم معناتها أعطانا الوعود اللازمة أنه باش نرجعوا للخدمة مع الصندوق، باش نرجعوا نوف معناتها باش نرجعوا في صرف الأدوية إلى منخرطين الصندوق. تم معناتها الاتفاق مع السيد وزير الشؤون الاجتماعية على معناتها على أن كالندريي متاع خلاص على 6 أشهر أنه سيتم خلاص المعنى المتدخلين الليزامتيين تاعنا عند الصندوق على 6 أشهر، وهذا معناتها أكيد أن باش نقبلوا بيه وباش نكملوا، لأنه أحنا دورنا الأساسي وأحنا هذا دورنا زيدا الاجتماعي تقوم به الصيدليات، وهو توفير أدواء لسيدة المواطنين. ولكن مرعنا كان معناتها مشي الاتفاق في 3 الأشهر الأولى من السنة، معناتها في الأوان
1: في فيفري مارس
3: مشي، ولكن من شهر 4 ولا معناتها لا شهر 4 ما عادش ولا الصندوق يحترم هذا الكالندري اللي تم الرزنامة اللي تم تفهمنا فيها، واللي وليه تاخ كي معناتها يساكيمول من شهر لشهر، وهذا خلى مثلا احنا تولي الصرف اللي معناتها المستحقات اللي من شهر ماي ما تمش صرف المستحقات، وشهر جوان كيف معناتها مازلنا ما كملناش ولكن لم يتم صرف المستحقات، وما عندناش حتى رؤية
1: اي
3: اللي شنو باش يصير. دونك احنا توا اليوم بكل استياء معناتها نقولوه احنا متأسفين واحنا ما نحبوش نوصلوا للدرجة هذه وللمرحلة هذه، ولكن اليوم احنا مانيش قادرين، وقلناها هذايا من السنة من اخر 25 احنا لا نقدر ان نمول معناتها الصندوق ب 120 و150 و90 يوم، وحتى خطر احنا الاجال الاتفاقيه هي 14 يوم وعطينا اجال معناتها الخلاص 60 يوم وهي اجال اكسبسيونيل زي تفهمنا فيها. احنا نعرفوا انه الصندوق يمر بصعوبات، صناديق اجتماعيه تمر بصعوبات، هذا علاش قبلنا ان ب 60 يوم، ولكن اكثر من هذا لا يقدر صيدلي في الفترة الاقتصادية الحالية أنه يكون ممول الصندوق، وهذه معناتها رأو خطر الصيدلية هي مؤسسة اقتصادية عندها أرباح وعندها زيادة معناتها عندها مداخيلها، عندها لازمها تشري أدويتها، لازمها هذيك كله سدلات خزوغي اللي تحط فيها الصيدلية باش تنجم توفر الدواء للمواطنين. حتى معناتها احنا اليوم هالمؤسسة هذه وليت ما عادش تعمل في الأرباح، ولينا معناتها ومينيميز الخسارة. أنت اليوم الصيدليات نحكيو على 2500 صيدلية، نحكيو على 2000 صيدلية اليوم تعيش في صعوبات مالية صعيبة وصعيبة وصعيبة. حتى معناتها الكريدي بنكير اللي نمشيو له ما عادش يعطيو فينا في لي دافونس او فاكتور البنوك.
1: البنوك ولا ترفض معناتها انه تعطيكم قروض.
3: ولا ترفض انه يعطيونا القروض على الفاتورات نتاع الكنا على خاطر يعرفوا انه ما عندهمش دي ديشيونس فيزيبل. وقتاش نرجموا احنا نخلطوا، احنا كنا نمشوا للبنوك باش ناخذوا فلوس على كل فاتورات، وراوديه انت تعرف اليوم البنوك قديش تفكتر دي زانتيري بانكير
1: فانا
3: لا 12 و13% انتيري. انت اليوم السيده اللي ليس ما عادش حاولوا صيدله، خاطر قلت لك الدور الاجتماعي احنا نشوفوه معناتها بعين كبيره ونخدموا فيه، ولكن معناتها اما ما عادش نجم صيدلي وهذا قلنا نبهناه وقلناه في اخر سنه 25، وتعهد الصندوق انه باش يلتزم بالاتفاق وبالرزنامه الخلاص. راهو فما صيدله مازالت تخلص في 25، راهو مازالت تخلص في فواتير 25. فما سيدنا خلصت نزلت خلصت في فواتير 25 في شهر 5. معناتها نحكيو 5 شهور هذه لو مينيموم تاع الخلاص، معناتها لو مينيموم ان الصيدلي يخلص في 5 أشهر، معناتها 150 يوم راهو نحكي. احنا توا كنا في منتدى في افريقيا شفنا التجربة الجزائرية الصيدلي يخلص مع الصندوق في 15 يوم،
1: خاطر الصناديق
3: نتاعهم الوضعيه نتاعهم ريقله
1: اكيد جدا،
3: ويزيد ياخذ تشجيع كي يعطي الدواء المحلي رخيص على خاطر هو يشجع في صناعه محليه. معناتها هذوما سيد لما زي بلد معناتها مجاور لينا، مانيش نحكي على
1: دوله متقدمه معناتها برشا،
3: نحكي على دوله هذه مجاوره لينا، عندنا بريسك نفس معناتها القطاع الصحي نتاعنا كيف قطاع الشؤون الاجتماعيه، معناتها عندنا نفس الوضع الاجتماعي والصحي ابوبخي مشابه لبعض. معناتها احنا اليوم راه الصيدلي التونسي راه 550 يوم، معناتها اليوم الناس ما عادش تقدر ما عادش عندها الامكانيه. معناتها احنا اليوم معناتها الصيدلي اليوم تعرف في دور مهم جدا، راه نوفروا في الدول للمواطنين، اما انا باش نوفروا لازم عندي القدره الماليه الكافيه لتوفيره.
1: وعندي معناتها أجيال فما أجيال معناتها لازم نحترمها مشان نعرف روحي على شنو قادم هكا ولا لا متفقين على 14 ولا 15 يوم
3: اي معناتها احنا هذيك الأجيال التعاقدية الأجيال التعاقدية دي راهو من سنة يظهر لي 2010 ما عادش ما فماش 14 يوم ما عادش موجودين احنا نحكيو توا كنا على هيك عليه صار ديلي اكسبسيونيل 60 يوم في في ثلاث سنين التالي صح انا ديلي اكسبسيونيل احنا اليوم بدنا نحكي على 150 و120 و
1: فدو معناتها فتره ولات الاجل
3: بعدها واحنا صار اتفاق رسمي في تعهدات انه ابارتيغ من شهر جانفي سيتم هناك رزنامة تصحت في شهر جانفي رزنامة خلاص المستحقات المتخلدة نحكيو على القديمة راه ما نحكيوش حتى على فوترة جديدة نحكيو على الفواتر القديمة المتخلدة معناتها المتخلدة بالذمة معناتها اللي احنا لتوا من الذمة نصفيو في القديم
1: في القديم معناتها
3: انت ما تنسيش كل يوم كل يوم قاعد يفكر هناك فوترة جديدة معناتها كل شهر شهر جانفي وشهر فيفري وشهر مارس وشهر افريل خاطر كل شهر احنا كل ساعة توا صيدلية تخدم قاعدة تفكر للكناب احنا اليوم مازال فما نهار حتى 30 جوان تأملتنا ان معناتها انه الصندوق اليوم يرجع لطاولة الحوار معناتها ويشوف وقتاش باش معناتها لازم توا معناتها يتم صرف المستحقات
1: يخلصنا معناتها فوالا
3: لازم يتم صرف المستحقات كيما الرزنامه تقولوا عليها هناك رزنامه لو صحت رزنامه لازم ملتزمين بها هناك رزنامه على 6 اشهر كيما قلت لك بوغ بيي لي زام بيي راه بوغ ابيوري لا ديت
1: فوالا شوفوا اليوم الصندوق حتى معناتها امهال فتره امهال حدش ل 30 جوان للصندوق للعوده والاحترام الرزنامه اللي صححتوها في جانفي 2026 سينو ابارتير من 1 جويليا سيتم ايقاف قبول وصفات لكنا هكا ولا لا معناتها المواطن
3: هو ما عادش راهو الصيادله باش يخلو هو صندوق هو الصندوق لم يحترم الاتفاق
1: اي نعرف انا نعرف نحكي تواكي انا كمواطن نهز لوردونونس وجي الفارماسي معناتها نولي مطالب اني نخلص كاملا ومن بعد المواطن هو يمشي للصندوق ويشوف معناتها كيفاش تولي استرجع مصاريف هكا ولا
3: هو لم يحترم الرزنامة والصندوق هو اللي باش يقطع العلاقة مش صيدلة الصيدلة كل ما تم معناتها النداء لهم وقبلنا بكل رحابة صدر ولكن هناك اتفاق يجب احترام الاتفاق
1: أوترومون دي معناتها إيقاف العمل بمنظومة الطرف الدافع هذه هي نفس الحكاية هكا ولا
3: إذا الصندوق يكمل حتى 30 جوان ماهوش باش يحترم الرزنامة مالوغوزمون هو اللي قطع العلاقة المنظورية مش أخر هذا مهم جدا
1: واضح
3: الصندوق هو اللي لم يأخل بتعهداته
1: واضح تجاه منظوري وتجاه صيد له هكا ولا لا
3: احنا اوني انتريستاتير دو سيرفيس هما منظوري معناتها هما يظهر لي معناتها هو لازم يكون اكثر معناتها المنظورين معناتها اكيد معناتها هذو منظورين الصندوق معناتها نحن لا الصيدلي اللي قلناه عديد المرات ولو صار اجتماع في اول شهر جوان فسرناه هذا فسرناه قلنا راه اليوم الصيدله ما عادش قادرين التموين هكا لم يزون ايسيي في فترات اما كثرت طويله المده لو كان جيت لمدة قصيرة متاع أما هذه المدة سنوات ترى نحكي من 2015 وأحنا في الوضعية هذي مش مثلا فترة قصيرة متاع 6 أشهر سنة حتى اللي يصيروا لغيفوهم نسيسير وباش نجموا نبنيوا حاجة جديدة نحن راهوني نحكي على 10 سنين وأحنا في فترات في فترات التأخير هذه متاع الخلاص كيفاش انت الصيدلي اللي عنده هالمؤسسة كيفاش تشد المؤسسة الاقتصادية هذي لأن في لي فون ما عادش عندها الفلوس الناس ما كاش تشري الدواء كاش تعمل اليوم المزوجين ما خلصتش الفاتوره نتاعك في اجلها تدفع لك الدواء اليوم الصيدليه المركزيه انت ما خلصتش الفاتوره نتاعك في اجلها تدفع لك الدواء تمشي باش تاخذ الدواء يقول لك لا انت سامحني بلوكي ما تنجمش
1: واضح دكتور، يفضلك دكتور ملك المدير نائب رئيس النقابة التونسية لأصحاب السيادات الخاصة، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتينا. 7:24 دقيقة على موجاتنا، مشوارنا متواصل معاكم حتى للتسعة.

0: كلوب كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبان الموسيقى والكاش هذا الكل وأكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان أف أم
1: ديوان أف أم
0: ديوان أف أم
1: صوتكم
2: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان أف أم.
3: مرحبا بكم. فيروس تحدثنا عليه قبل كي كان في الأفريق، اليوم تسجيل أول إصابة في فرنسا، مرض إيبولا. المرض هذايا هل أنه يمثل خطورة على تونس؟ خرج من المنطقة اللي تحدثنا عليها سابقا واللي هي تقريبا تعتبر البؤرة متاع المرض هذايا، هيت نذكروا به ساعة هو شنو بالضبط، شنية مدى خطورته، انتقاله هل أنه نجم يكون سريع ولا لا؟ نحكي عن الموضوع وتفاصيله يلا تتشفيتا.
2: لشيفر
3: دكتور محجوب العوني الأستاذ في علم الفيروسات اللي كان ضيفنا سابقا في الحديث على نفس الموضوع. مرحبا يا دكتور، أهلا وسهلا، مساء الخيرات.
4: مرحبا أهلا وسهلا،
3: شكرا، نورتنا. مرحبا. نحكي على فيروس أول إصابة بفيروس إيبولا اللي أعلنت عليه فرنسا. هو نذكره معناتها سابقا كنا تحدثنا على الكونغو الديمقراطية اللي فيها إصابات كبيرة تقريبا بالفيروس هذايا، وفما بؤر الغادي هكا ولا دكتور؟
4: وبالضبط، يعني الفيروس هذايا مستوطن خاصة في بعض الدول الإفريقية وخاصة جمهورية الكونغو الديمقراطية اللي وصلت عدد كبير من الإصابات منذ ظهور الفيروس هذا. نعرف اللي هالفيروس هذا وقع اكتشافه لأول مرة سنة 1976، وكان وقتها أثر اندلاع بؤرتين في نفس الوقت، واحدة في جنوب السودان في مدينة نزارة، ويسمى الفيروس هذاك بالفيروس السودان هو نوعه، وثاني في يومبوكتو في جمهورية الكونغو الديمقراطية وتسمى إيبولا. هذوما الفيروسات منذ الوقت ذاك بدت دراسات حول الفيروس هذية وخطورته ومدى قدرة انتشاره وبالمقارنة مع فيروسات وبائية أخرى. العائلة متاع الفيروس هذا إذن تتكون من 6 أجناس، منهم 3 ساهموا في الأوبئة اللي وقعت منذ اكتشاف مرض. إذن مرض يسببه فيروس إيبولا، المرض الآخر يسببه فيروس السودان، والمرض الثالث يسببه فيروس بانديبيغيو. هذا معناتها فيروس ربما أكثر خطورة من الآخرين. الخطورة الإصابة تتمثل في شدة الأعراض ونسبة الوفيات، إجمالا تتراوح نسبة الوفيات ما بين 25-90% حسب نوع الفيروس وتلقي الإسعافات المبكرة قبل تطور الأعراض. معنى إذا كان إنسان ملي مصاب ولا هو بيرسون كونتاكت وبدينا نراقبه فيه ونتابعه، ثم إمكانية باش يتم إنقاذه. أما إذا كان تطورت الأعراض ما عادش ثم إمكانية، لأن تطور المرض يؤدي إلى انهيار صحي كبير للمصاب. إذن الفيروس هذا خطورته اللي ما عدناش له تلقيح، وخاصة هما 3 أنواع، ثم واحد بركة، ثم هنا باكسا مرخص لها زدو إيبولا، والأخرين الاثنين الجنسين الأخرين ما فماش لهم تلقيح ولا أدواء فعال.
3: معناتها كيفاش نعرفوا الجنس شنو؟ نعملوا التقطيع الجيني كيما الفيروسات الأخرين؟
4: أي بالطبع، لكن توا المعروف المتواجد مستوطن أكثر في الكونغو الديمقراطية هو فيروس لوبوندي بيغيو، وخاصة هذايا النوع اللي عنده أكثر خطورة خط العدوى متاعه أشد. ثم حسب الدراسات تعتبر معناتها الخفافيش اللي تعيش على أكل الغلال هو المخزن الطبيعي متاع الفيروس هذايا، يمكن انتقاله للإنسان اللي مش يمس فضلات أو إفرازات الخفاش هذايا. هو خفاش نوع معين ماهوش متواجد في كل الأماكن إلا في الغابات الاستوائية. ولك وعلاش معناتها الريزيرفوار؟ احنا في أوروبا ولا في إفريقيا، شمال إفريقيا ما عندناش الغابات اللي يتواجد فيها الفيروس هذايا، هو ريزيرفوار مخزن تاع الفيروس هذايا. لكن العدوى تقع وقت الإنسان يلامس الفضلات نتاعو،
3: والفضلات ينجم يلقاها في الغلال اللي تتحدث عليها مع دكتور، يعني ينجم ياكل غله من خلال الغله هذيك.
4: اللعاب اي اللعاب نتاعو يكون متواجد، لازم يكون معناتها في وقتها، ماهوش معناتها الناس اللي عايشه في الغابات وثم ثمار ياكلوها ويكون تعدى عليها الخفاش هذاك، الفضلات نتاعو تبقى حامله للفيروس. ولا كذلك في الغابات هذه ثم يلقوا حيوانات ميتة ولا يأخذوا منها بعض الأعضاء، يأكل الفضلات متاعها والدم متاعها وأكل أعضاء متاع الحيوانات المتواجدة، هذه يمكن تكون هي وسيط لنقل الفيروس مباشرة للإنسان الآخر. العدوى لا يمكن باش تكون من إنسان حامل للفيروس بدون أعراض، إذا ينجم يكون هو انفكتي لأعراض ما ظهرتش في الفترة هذيك ماهوش قادر باش يعدي غيره. وقتاش يعدي إنسان؟ يعدي الإنسان وقت يكون الأعراض موجودة عنده، وبالتالي الفيروس يمكن ينتقل الإنسان في صورة تكون هناك علاقة حميمية تقارب كبير، انتشار عن طريق السوائل البيولوجية في أو الحاجات اللي مثلا ملبوس وإنسان مريض وخذها الآخر، ولا تلاقوا في نفس الآنية، ولا قربوا أكثر بعلاقات جنسية وغيرها. الأعراض تظهر من يومين إلى 21 يوم. أهمها باش تبدأ حشك حمى كبيرة، إرهاق، أوجاع في العضلات، أوجاع في الرأس والحنجرة، ثم تتطور شيء فشيء يولي عنده القي وإسهال وأوجاع في البطن، وثم التطور الثالث التهابات جلدية، قصور كلوي، والتهاب كبدي. بعد الآخر مرحلة خطأ يظهر النزيف في أواخر معناتها الأعراض الأخيرة متاعو، نزيف داخلي وخارجي، عدة أعضاء تولي تنزف كما الأنف واللثة والأعضاء التناسلية. نعرف اللي تو المنظمة العالمية للصحة قاعدة تحث الدول اللي مستوطن فيها هذا الفيروس، هي بعض الدول الأفريقية، على إتباع برنامج للوقاية، ثم بروغرام دي سويفي دو كنترول، كل ما تجي ثم حالة شنو الإجراءات نقوم بها. الفيروس ما ينتشرش كما عرفنا عند الكورونا ولا عند الانفلونزا، الانتشار نتاعو بطيء. علاش؟ خاطر يلزم شارج فيرال كبيره كل ما تتعدى من انسان لانسان ولا من الحيوان للانسان تكون كبيره باش ينجم الفيروس يكون عنده ان امباكت،
3: يعني يكون تقارب كبير، تكون علاقه حميميه باش ينجم يتعدى الفيروس من انسان الى انسان. هذا هو معناته
4: تكون الشارج فيرال كبيره، معناتها الشحنه نتاع الفيروس الماشيه يتعدى بها الإنسان يكون بكمية كبيرة باش ينجم يمرض وتظهر عليه الأعراض.
3: هتنرجع للكالي اللي صارت في فرنسا دكتور. هو طبيب عائد من الكونغو الديمقراطية، تم تسجيل الإصابة عنده. كيف يتم التعامل مع هذه الحالات اللي جاية من هالبؤر متاع الإصابة؟ مع الدولة كيفاش تتعامل؟ أي دولة تسجل إصابة لمواطن عائد من دولة من الكونغو الديمقراطية وتم تسجيل عنده الإصابة بفيروس إيبولا، شنو اللي يصير بالضبط دكتور؟
4: هو ساعة الحالة من فرنسا هو طبيب، معناتها ينجم يكون، ما زالت الأخبار بالضبط كيفاش، ينجم يكون تعامل مع مرضى اللي مصابين وظهرت عليهم الأعراض وتعدى مباشرة، ينجم يكون هكا، ما زالت الأخبار ما هيش مدقة. إذن هو طبيب، كيطلع خذ طيارة وخرج بدأت تظهر عليه الأعراض، قلق معناتها فك البال وكل اللي ظهرت عليه الحالات، وقع إذن متابعته محليا في وقت نزل
3: وكان في مهمة إنسانية حسب الوزارة باش نكونوا واضحين. حسب الوزارة الصحة الفرنسية كان في مهمة إنسانية في الكونغو فوالا.
4: اي فوالا دونك نتصوروا اللي هو دخل في وسط ومحيط اللي ومنطقة هي أولا أول بلاد أكثر فيها فيروس وأكثر الأوبئة تعدد منها، ما ثماش أكليجين وما ثماش الوسائل المتابعة والمراقبة معناتها ثم حالات وفيات، ما ثماش البروتوكول متاع الصحة اللي يعتمد. إذن إمكانية انتشار الفيروس ممكن خاطر ما ثماش وسائل للحد من الانتشار ونجم يكون هو تواجد في الوسط إذا طبي وما أكثر عرضة هو إطار الصحي اللي هو مباشرة مع المريض الحامل للفيروسات يكون. أما الشيء اللي فطنوا ليه اللي هو وقت اللي فطنوا بالحالة متاعه خذوه ديركت ما احتضان ودخل في إطار الحجر الصحي وتم تقصي لكل من كان باتصال معه
3: كل المخالطين معناته
4: لي بيرسون كونتاكت اللي اتصل بهم عندهم علاقه باش يقع كذا متابعتهم كما قلت لك باش ما تظهرش الاعراض عند الانسان اللي وقتها كل انسان يمكن باش يعدي انسان اخر وقت اللي يكون سمع علاقه حميميه ولا تواصل مباشر من انسان لانسان.
3: التقصي في المخالطين هو الهدف منه كسر حلقات العدوى هكا ولا لا؟
4: هو توا منع العدوى مباشرة بعزل المصاب خاطر المصاب هذاك ولو حتى مازال في بدايته باش تظهر عليه الاعراض. وقت تظهر عليه الاعراض ولا عنده شر فيرالي ينجم يعديها لغيره، وبالتالي هاك الفتره هذيك هي فتره لقطع لاطفاء البؤره مباشره ومتابعه الناس اللي كانوا بعلاقه مع الانسان هذاك قبل ما يتظهر عليهم الاعراض ويخلوهم على الاقل 21 يوم باش كان ثم فيروس يظهر وقتها يكون الحجر الصحي إجباري. بالطريقة هذه الفيروس ما عادش ينجم ينتشر، البؤرة تقع ليميت وكل حالة تعالج في وقتها قبل ما يقل انتشار.
3: واضح. الناس الكل يقول لك الفيروس وصل لفرنسا، نجم ولا يقدر احنا ما يكون علينا خطر معنا جالية موجودة في الأفريكا ولا لا؟
4: شوف هي في سكوندير مع اللي صعب اللي وقع في فرنسا وأوروبا،
3: هو العدوى مش يجينا من فرنسا، ما لفات انه تم تسجيل معناتها إصابة خارج
4: هم حالات معزولة بما هي ما هوش انفلو ماهيش انبيديمي كما عرفناها في الكوفيد وغيرها، هذوما حالات معناتها سيغراف الفيروس مي الانتشار نتاعو ماهوش بالسهوله اللي نصوروها باش يعدي. والحالات اللي تنتقل في لي فواياج سون ليميتي مي الفو لي كونترولي، اذا كان نحنا تما مناطق بؤر فيها موجوده والفيروس موجود ومستوطن فيها كيما الواحد يلزم عندنا ان فيجيلونس يكون عندنا سيرفيونس ريغوريز بن لا بروفونونس دو سيرتان بيي اللي هما اولا انديميك المرض يكون عندهم متواجد مستوطن الفيروس، والحالات هذه يمكن تعرف عليها مباشره وتم كل الناس معناتها الحاله المصاب يقع الحجر نتاعو ومتابعه العلاقات اللي وصلت. الى حد الان نحن تونس الحمد لله ما عدناش اولا ما عدناش الريزيرفوار المخزن نتاع الفيروس ماهوش موجود في بلادنا خاطر لا عندنا الغابات لا عندنا نوع من الخفاش زي اللي ياكل يتغذى على الثمار. ثانيا زياراتنا ولا لو فلو دي فواياجور ما عندناش نحن لو فلو الكبير اللي ماشي جينا من البؤر اللي هي معروفه، ولكن وزاره الصحه ماخذ احتياطاتها اللازمه وعندنا مرصد لمتابعه كل الحالات وماهوش الامور مفتوحه لكل ما يمكن يقع البرة بشكل عام.
3: واضح واضح دكتور، شكرا نفضل لك، يعطيك الف صحه على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا الاستاذ في علم الفيروسات دكتور محجوب العوني. شكرا. كنا نحكيه على فيروس ايبولا بعد تجي فرنسا لاول اصابه، شنو خطوره الوضع، شنو هو الفيروس، الوضعيه اللي في فرنسا شنو بالضبط. نجم تعاودوا تتفرجوا في الفيديو، تلقاوها على صفحتنا على فيسبوك على ديوان اف ام، ولا على شانل اليوتيوب تاعنا لديوان اف ام لايف 7:39 دقيقه على موجاتنا. مشوارنا متواصل حتى للتسعة.
0: في 60 دقيقة الساعة

0: كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبان الموسيقى والكاش هذا الكل وأكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان اف ام
1: ديوان اف ام
0: ديوان اف ام
1: صوتكم
2: كل ما يهم التوانسة في 60 دقيقة.
3: مرحبا. لجنة التخطيط الاستراتيجي بالبرلمان تصادق على مقترح قانون تسوية وضعية المباني المخالفة لرخص البناء. ما هي تفاصيل مقترح القانون هذا؟ شنو يخص بالذات؟ على أنه كل المباني المخالفة لرخص البناء سيقع تسوية الوضعيات متاحة ولا فما استثناءات؟ نحكي في الموضوع تشويته. لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية نايب صابر جلاصي، مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور سيد رئيس اللجنة، مرحبا، أهلا وسهلا.
4: مرحبا بك، تحية ليك ولكل أصدقاء ديوان أسام.
3: شكرا، مرحبا، أهلا وسهلا، مساء الخيرات. نحكي على المصادقة على مقترح قانون تسوية وضعية المباني المخالفة لرخص البناء. ما هي تفاصيل هذا المقترح وشنية المباني المعنية بالموضوع؟
4: هو شوف، هو هذا تنقيح مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون هو قانون.
3: فمشكلة في الصوت حاول تبدل شوية المكان متاعك.
4: هو احنا توا مقترح قانون بقانون القديم.
3: فما مشكلة، عاودوا نتواصلوا مع سي صابر من جديد، عاودوا نطلبوه باش ينجم نسمعوا 5-5 لأنه هكا الصوت مش واضح. تحياتي لكل الأصدقاء اللي تواصلوا معنا. فارس العياري ترميناتور رامي شمام، مرحبا حمدي، مرحبا، أهلا وسهلا. شكرا دليل ضفلاوي، مرحبا بك، أهلا وسهلا. شكرا حمدي، مرحبا، تحياتي للجميع. ومي عبد الله، مرحبا، أهلا وسهلا. غربال مهدي، مرحبا. شكرا منى العمري، مرحبا بك، أهلا وسهلا. شكرا للجميع ومرحبا. شكرا على التفاعل. تتواصلوا معنا عشان اليوتيوب تاعنا ديوان اف ام لايف. حمزاوي نور الدين، مرحبا، ولا على صفحتنا على فيسبوك على ديوان اف ام. مرحبا بالاصدقاء والصديقات الكل، شكرا لكم على التفاعل. ربي يحفظكم يا حمزي، ان شاء الله لبيس بطبيعه او كتمنكم مع دكتور محجوب العوني حول الفيروس اللي في فرنسا. مرحبا، اهلا وسهلا. رئيس اللجنه حاضر معنا مره اخرى، مرحبا. رئيس لجنه التخطيط الاستراتيجي والتنميه المستدامه ونقل البنية التحتية والتهيئة العمرانية بالبرلمان سي صابر جلاصي، مرحبا مرة أخرى.
4: تحية ليك ولأوفياء ديوان أسر.
3: شكرا، يفضلك. قلت لي هو مقترح قانون لتنقيح قانون هكا، شو بالضبط؟
4: ولا هو القانون القديم اللي هو القانون عدد 11 لسنة 2015. والقانون هذا مؤرخ 27 أبريل 2015، وهو يتعلق بتسوية. القانون هذا هو موجود يتعلق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء. معناها هذوما ناس بنيو غيروا تراخيص أو غيروا بناء، ثم بعد عملوا موديفيكاسيون. فما اللي زاد بلكون، فما اللي زاد شباك، فما اللي زاد روف، فما اللي زاد إيطاج، فما اللي زاد بريطاج. دونك هذا هذوما وقع فما بلوكاج صار. دونك الدولة اللي بنجم تعمل الهدم وتنفذ قرارات الهدم باعتبار أنهم يسكنوا في المباني هذه، وفي نفس الوقت معناتها هم يلزم يسووا وضعية تاعهم، وفما موارد تدخل الدولة من خلال التسوية، علما وأنه وقع العمل بالقانون هذا. ولكن العمل هذا وقع العمل به لفترة ما ووقف غادي، اللي هي الفترة اللي هي معناتها حتى 31 ديسمبر 2000، معناتها 2015.
3: يعني في عام بركة تخدمه كهو،
4: ولا هو استثنائي. هذاك علاش احنا اليوم قمنا بتنقيح كذا فصول مهمة. الفصول المهمة اللي هو وقع العمل به لمدة احنا توا معناتها الفصل وقع التنقيح الفصل 2 و5 و14 من القانون هذا. بالنسبة للفصل وقع معناتها الفصل الأولاني، هو عطينا مدة انه 3 سنوات. يعني اللي مش يسوي تعرف انت اليوم ساعات واحد ما يسمعش بالقانون، عطينا فرصة 3 سنوات. ما نحكي توا على الفصول لا وقع تنقيح
3: اللي عطينا
4: زاد ولا عطينا معناتها 3 سنوات، وعطينا زاد في في في فصل من الفصول معناتها زدنا مددنا شنو معناتها مو القانون كان قبل معناتها مربوط حتى في 2017، زدنا احنا توا خليناه 30 جوان 2025. معناها المباني اللي وقع معناتها بنائها أو الزيادة اللي وقع بنائها حتى بتاريخ 30 جون 2025. يعني وكأنه عطينا فسحة للناس باش تسوي الوضعية متاحة, وفي نفس الوقت عطينا وقت باهي باش الناس تسوي. وفما الفصل 14 اللي وقع معناتها دار حوله نقاش كبير الحقيقة, اللي هو في كيفية التسوية والمبالغ التي يجب دفعها والمساحات وإتسيترا. وهنا معناتها دار نقاش كبير. تمت المصادقة دونك على الفصول هذه, وفي انتظار نهار الاثنين إن شاء الله عنا جلسة سنصادق على التقرير ونمرره إلى مكتب المجلس
3: لعرضه على الجلسة عام.
4: ولا دونك علما وأنه اليوم القانون هذا مش يسوي عدد كبير من الناس, والقانون هذا يروى
3: فقط. خنمشي معك بشوية المباني معناتها العقارات اللي تحكيوا عليها بالضرورة تكون سكنية تجارية ولا تشمل كل الأنواع؟
4: بالنسبة للقانون هذا وخاصة الفصل 14 في المباني اللي ذات صبغة سكنية مخصصة للسكن الفردي وأيضا للسكن الجماعي, وفي زاد أيضا معناتها المباني المخصصة للسكن الجماعي قلنا عليه, وفما المباني المخصصة للاستعمال السياحي فما ليس بنات زاد المخصصة للاستعمال الصناعي. لأنه حبينا احنا بطبيعة كل صنف عنده شروط, وكل صنف عنده تعريفة. مش كما باش تسوي للصناعي كما باش تسوي إنسان معناها ساكن في داره معناتها عنده دار ولا زيت شباك, ولهنا معناتها ربطنا معناتها اللي المساحة أقل من 10%, اللي تجاوز المساحة الجملية بأقل من 10% عنده تعريفة معناتها يدفعها, معناتها عنده برام يمشي به. وعلى فكرة البرام قابل للنقاش, لأنه احنا توا باش نعدوه لمكتب المجلس, وربما يقع قبل الجلسة العامة, ربما يطرح في الأكاديمية البرلمانية وتكون معناتها حاضرة عديد الأطراف بما في ذلك معناتها حتى الوزارات المعنية, وربما يقع إبداء ويقع التجويد أكثر الفصل 14. ولكن بور لو مومون الفصل 14 واضح, اللي عنده مساحة أقل من 10% تم سعر معين, واللي عنده مساحة أكثر من 10% تجاوزها, معناها تجاوز المساحة الجملية بأكثر من 10%.
3: سمحني بجوز نطرح معك نقطة, مثلا مواطن باني على طريق ومش محترم المسافة القانونية مع طريق رئيسي, حتى هو تتساوى الوضعية متاعه معناتها؟
4: لا, لأنه القانون احنا القانون حفظنا على الضوابط القانونية, لأنه يعني احنا نقحنا الفصول التي يمكن أن تعطي فتحة معناتها قانونية للناس باش تسوي الوضعية متاحة في إطار معين وفهم موارد تدخل الدولة. لكن ما نجموش احنا اليوم نشرعوا للمخالفين اللي يباني في الأولاد, ولا اللي يباني في الطريق العام, ولا اللي يباني في مساحة خضراء, ولا لا ولا اللي يباني في منطقة خطرة, ولا أيلة للسقوط. هذوما موجودين, لأنه القانون ما فيش كان ثلاثة فصول, هذوما القانون فيه عدة فصول, ولكن احنا
3: نقحنا هذوما اللي فيهم إمكانية التسوية معناتها, فلا ما نجموش يتعارضوا مع الضوابط العام. معناتها واحد باني في أرض ملك على ملك الدولة مثلا, مش نجيو نسوي له الوضعية متاعه هكا ولا؟
4: بالنسبة نحكيه طوع على القانون هذا, التنقيح هذا رو ما عندوش حتى علاقة بتسوية العقارات اللي في أراضي الخاصة بالدولة ولا الأراضي الفلاحية. احنا في لجنة التخطيط الاستراتيجي عندنا عديد المبادرات التشريعية الحقيقة. عندنا مبادرة تخص تسوية وضعية الأحياء الشعبية المقاومة على الأراضي الأحياء العشوائية, التمثيلات العشوائية اللي هما يشكلوا تقريبا أكثر من 1000 حي شعبي في تونس بعد الثورة. تعرف اللي ثم معناتها ثم طوفان بتاع بناء فوضوي. هذا عملنا استماع لجهة المبادرة وما زلنا نناقشوا فيه. وعندنا مبادرة أخرى شرعنا في النقاش فيها, اللي هي تسوية العقارات المقامة على الأراضي الفلاحية ذات الصبغة المتحولة, اللي بانين دي ديبو, اللي بانين دي ميزون دوت, اللي بانين معامل في أراضي فلاحية, واليوم الخارطة الفلاحية ما تبددش, ولكن ما نجموش اليوم عندهم بلوكاج, ما نجموش يستووا مع الدولة. في نفس الوقت الدولة ما تنجمش تعمل حتى شيء, ما تنجمش اليوم تطيح معمل ولا تطيح بنية. هذه مبادرة أخرى
3: مش تبع هذه
4: وهذه اليوم اللي نحكي لك عليها هي تسوية المباني أو العقارات التي مقامة ومتحصلين أصحاب على رخص بناء. شو معناها رخص بناء؟ معناها مبنية بالقانون.
3: فلا ما هو بعد تجاوز كي بناء
4: تجاوز تجاوز لأنه ثم فترة وقع حل المجالس المحل البلدية فك الفترة هذيك
3: ما خلوش رخص
4: هو يكون عارف وابش يزيد بسترة. يعني تنقل اليوم علما وأنه المسائل القانونية والمسائل حضوره ما فيناهاش. يعني اليوم القانون فيه تقريبا 20 و 22 و 27 فصل، القانون فيه 19 فصل واللي 19 فصل فيه ولا 20 ما مسيناهمش. اللي بانين على مجال الأودية، اللي بانين كذا، اللي ما التزمش بمجال التهيئة العمرانية، اللي كذا، هذوما كلهم راهو ما مسيناهمش، قاعدين بنفس القوانين. ولكن جينا لثلاثة فصول غيرنا في التاريخ، زدنا للمباني اللي حتاخش 2000 وكما قلت لك من الأول في الفصل الثاني 2025 اللي تبنيت قبل تاريخ 30 جوان 2025، وزدنا مدد نعطينا 3 سنين للناس باش تعطي فرصة أكثر للتسوية، معناها إيه عندك الحق باش تصب المطلب في ذلك 3 سنين باش تسوي. اللي ما سمعش العاملون ولا ما لمش فلوس، خاطر ينجم يكون مواطن باش يسوي عنده باش يسوي، يطلبوا عليه معناتها اللجنة وستي راب طبعا مبلغ معين لازم ما لموش، دونك يقعد ليني يجمع المبلغ نتاعو باش ينجم. ونقحنا عملنا
3: ودفيت انه ما يتمش التسوية، ما يمشيش المواطن في التسوية وقتها تصير قرارات الهدم.
4: هو بطبيعته هو بطبيعته التسوية علاش عاملينها باش مش ينقفوا بها قرارات الهدم، وانما باش يكون المواطن تحت الغطاء القانوني.
3: واضح،
4: فهمتني؟ لانه الدات اللي حطيناها دات واضحه من 30 جوان 2025، اللي مبنيين بعد 30 جوان 2025
3: لكم مخالفين هذه التسويه هذيا ما تسمح.
4: هذه هي المبادره
3: بالنسبه للناس اللي بنيت على اراضي فلاحيه ولا على اراضي على ملك الدوله، غير معنيين بالموضوع هذا، واضح حكا ولا
4: غير معنيين؟ ثم عندنا مبادرات اخرى، وزاد المبادرات الاخرى ستكون معناتها النقاش فيها بعقلانية، وزاد مراعاة للجانب القانوني ولحق الدولة في نفس الوقت. زاد احنا اليوم ما تعرف اليوم النظر الاجتماعي للدولة والبعد الاجتماعي للدولة، ماذا بينا ما يقعد حتى مواطن ما يسويش وضعيته، في نفس الوقت زاد احترام حرمة الدولة وحرمة الأماكن المحظور فيها البناء واحترام القوانين واحترام المجال التهيئة العمرانية. اليوم نعرف اللي البلديات اللي ما طاو ما زالت ما عندهاش مجال طاو موقعش معناتها المجلة التهيئة العمرانية، معناتها برشا بلديات طاو ما تمتش معناتها ما زالوا في المراجعات اليوم معناتها مجالس محلية تحلت. دونك كذا هو معناتها احنا اليوم نحاول نلقى حلول على المبادرات هذه، هي جزء من الحل، ليست الحل الكل وانما جزء من الحل من اجل معناتها العيش الكريم ومن اجل البعد الاجتماعي للدولة.
3: شكرا رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بالبرلمان سيد صابر جلاسي، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتينا. واصلين معكم مشوارنا، مرحبا، اهلا وسهلا. 57 دقيقة فما صور قاعدة تدور لتراجع في اسعار الدواجن خلال هذه الفترة، هل سيتواصل هذه التراجع وشنين الاسباب نتاعه؟ موضوعنا تتفيتا.
2: تسمع ديوان فام على 91.2 في صفاقس، على 93.5 في تونس، في الوطن القبلي على 106 ولا

0: مرحبا في 60 دقيقة متوصل حتى للتسعة. قلت الأسوار قاعدة دور على فما تراجع في أسعار الدواجن خلال هذه الفترة مقارنة بالفترة اللي تعديت، شنو الأسباب وهل سيتواصل هذا التراجع؟ نحكي في الموضوع تتفيتا. صوتكم رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن سيد إبراهيم النفزاوي، مرحبا، هلا وسهلا، مساء الخيرات.
1: مسلمة، مرحبا، مرحبا من ديوانة فهم، مرحبا بكم.
0: شكرا لفضلك، هلا وسهلا. هل هو تراجع ظرفي؟ هل هو تراجع دائم؟ هل التراجع معناتها في كل الجهات في العاصمة فقط؟ تعطينا شوية تفاصيل على تراجع أسعار الدواجن.
1: والله تراجع ضايع اللي صار بالنسبة للدجاج، بالنسبة للحوم البيضاء، تراجع مختلفة رضايا خايب برشا موش باهي
0: عليف
1: رضايا يبشر بحاجات خايبة، على خطر تراجع. إذا كان إنسان، إذا كانت الدجاج تباع ب3000 فرنك في المنتج يباع فيه ب3000، وإذا كان التاجر المزود يباع فيه ب6000، وتاجر التوصيل كيف كيف يباع فيه ب6500، ثلاث حلقات يضم كلها قاعدين يخدموا بالخسارة. الخسارة، وإذا كان يخدم بالخسارة اليوم وغدوة يخدم بالخسارة، بعد غدوة ما عادش تلقيه موجود.
0: معناتها أسعار الدواجن اليوم بالتفصيل في حدود 6500 للكيلوغرام.
1: موجودة توب 6500 حد بتساوي موجودة، وبالنسبة للدجاج الحي حتى 3000 فرنك، 3000 يعني خسارة صافية بالنسبة للمنتج هذه. وحكينا فيه سابقا وقلنا يلزمنا نقعد ويلزمنا نتحدث وراه ويلزمها برشا برامج هذه، وحكي فيها حتى برشا في على ديوانة فهم، حكي مع 60 دقيقة معكم حكينا فيه، وحكي عليه كيف وحكينا وسبقنا الكلام برشا، وقلنا راه وهذا يرى مخطر برشا، راو إذا كان الفلاح باش يخدم الخسارة، المنتج باش يخدم الخسارة، راو يخدم تو.
0: معناتها الانهيار في الأسعار بعد العظم اليوم يمشي للدجاج.
1: كلها قلت لك اللحوم البيضاء بمشتقاتها.
0: وعلاش الانهيار هذا؟ الفترة اللي فاتت معناتها نتذكر بريود العيد وقتها فما ارتفاع في الأسعار، وكمان معناتها الأسعار كانت باهية
1: في نقولوا تم ارتفاع في الأسعار، بعمر ما كان تم ارتفاع في الأسعار. لو عندنا جاء 5 سنين مستسلمة ماشي ارتفاع في الأسعار. إذا كان نقعد على الطاولة ونحطه للشكل كيفاش موجودة العظمة قدرت تتكلف اللي قاعدة تباع ب 140 فرنك، للعظمة تتكلف 212 200 وكذا، قاعد يبيع فيها الفلاح توب ب 130 140 فرنك 140، راهو شيء عجيب. الدجاج بالنسبة للدجاج كيف 5300 ولا كذا، يتكلف أكثر من 5300، قاعد يبيع فيها أقل. المسلخ كيف قاعد التكلفة انت تبيعها انت قاعدة طايحة، وعندها يجي 5 سنين ما قيموهاش، ما عملوش تقييم لك الوحدة. وطلبنا باش نعمل جلسات نقعد ونحكيه ونشوفه التكلفة كيفاش تكون كيفاش كذا، راو حتى ب 7500 كي يخرج من المذبح راو خاسر على طول، حتى الإدارة تعرف اللي هو خاسر المزود.
0: علاش الانهيار هذا في الأسعار؟
1: الانهيار في الأسعار الخطر، أولا الانهيار في الأسعار خطر السوق راقد، ما فيش ما تمش للبيع لسبب يعني العرض أكثر من الطلب أولا. وثانيا تو احنا عملنا برنامج مع المجمع المهني المشترك مشكور يعطيه الصحة، كي نكون قص المرافات زادوا في الانتاج حاجه معقوله. تو احنا في الشهر هذا يعني 16000 طن كي شافوا تم فلاحه، ما كانتش تم فلاحه وتم مواطنين عاديين، كي شافوا دجاج تباع ب 7000 و 7500 دجاج حي، الناس الكل حتى اللي عنده بيت فارغ يربي في الدجاج. تو كان 16000 تجي تعمل عمليه، اذا كان باش نقيموها باش نعملوا عمليه حسابيه تنقوها تم 19000 مش 16000، بطبيعة الحال باش يكون انتاج اكثر من اللازم وكذا. وزيد قلت لك السوق يعني ما هوش ماشي، وحكينا فيه هذا سابقا في حتى وش اسمه الفخفاخ، وحكى فيه
0: شي
1: حسيب حكى فيه على ضم، لذلك انسان خبير ويعرف الامور هذه، حكى فيه على ضم كيفاش الفلاح وكيفاش قداش عندنا فلاح والمحل ونشو راو قاعدين. اذا كان باش نبقوا مدين نخدموا بالخساره بالطريقه هذه، راو حتى اللي موجودين توا باش يمشوا على رواحهم، ويا خيبة المسعى باش نولوا في إشكالية أخرى.
0: شو المطلوب؟ شو المطلوب اليوم؟
1: توت مطلوب جلسات ماراثونية، توت جلسات ونشوفوا نعملوا تقييم ونشوفوا شنو التكلفة وكذا ونشوفوا توت المخزن عملوا مثلا عملوا ما عندناش مخزون عملوا. سمعت الأعظم عندنا تقريبا ما يقارب على 6 من جيل رمضان النجاشي عندنا ما يقارب على 6 ملايين 7 ملايين عظمة.

0: مستوى باهي برشة في المخزون. المخزون لكن تعرف مخزون ما يمشي للاستهلاك اليومي، مخزون ما يمشي للوجهة السياحية. كما كنت تحكي جبناه من البرازيل مرتين، جبنا من البرازيل مرتين، جبنا من البرازيل على خطر ثم نقف في الانتاج وقت
1: لي كيف دعنا فايض في الانتاج. لازمنا تكون فما استراتيجيه نخزنوا الدجاج اللي عندنا باش كي نطيحوا معناتها في الـ في الـ في الباس معناتها نتاع الانتاج وقتها يبدا عندنا مخزون هكا، ولا هذا هو اللي لازم يصير؟
0: هذا اللي صاير مستقبل. لكن بقينا اذا كان باش نبقوا باش نخدموا بالطريقه هذه، الطريقه هذه اذا كان ما نقعدوش مع بعضنا، حان الوقت هاو جاب لهم فرصه توا باش الناس الكل تمد يديها لبعضها والثلاث حلقات تمد يديها لبعضها
1: ونلقاو حل
0: ونشوفوا.
1: واضح
0: ان شاء الله بقدرة ربي باش تتحل المشاكل
1: ان شاء الله. نتابعوا معاك ان شاء الله سي ابراهيم النفزاوي كل التطورات نتاع الموضوع هذايا. شكرا رئيس الغرفه الوطنيه لتجار الدواجن بالتفصيل سيد ابراهيم النفزاوي على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا. 8 الاخبار مع اميره، الاخبار الرياضيه مع نادر، مشوارنا متوصل للتسعة
2: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام. على ديوان فام كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فام ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فام، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فام ما يفوتك شيء. صوتكم ديوان فام فلاش نيوز
3: موجز الثامنة. ديوان فام عسلامة. ممثلو مختلف الهيكل المساهمة في إعداد مشروع تعمير يعلنون رسميا اليوم الأربعاء عن إطلاق المنصة الوطنية الرقمية للتصرف في رخص البناء وتعميمها ب16 بلدية، وهي منصة شاملة تحاول عملية إصدار تراخيص البناء بأكملها إلى عملية رقمية بدءا من تقديم الطلب وحتى التوقيع النهائي. وتم تأكيد خلال الندوة التي انعقدت بمقر بلدية تونس العاصمة أنه تم اختبار المنصة بصفة فعلية بالبلديات المذكورة وانتاج رخصة بناء على الخط لفائدة مواطن أودع ملفه لتنطلق لاحقا مرحلة التعميم ببقية البلديات 15 وهي الحمامات وعقارب ومدين بنزرت سيدي حسين جندوبة جربة ميدون حمة السوق وصفاقس والكف وقبلي ورواد والمرسى والقيروان والمروش. وفد رئيس الهيئة العامة لاستشراف ومرافقة مسار اللامركزية وهي هيئة راجعة بالنظر إلى وزارة الداخلية نبيل السوداني أفاد بأن مشروع رقمنة التصرف في رخص البناء تعمير المدرج في إطار الاستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال المصادق عليها خلال المجلس الوزاري المنعقد في 2022 يتنزل في إطار اتفاقية تعاون مبرمة بين وزارة الداخلية وكالة تعاون الفن الألمانية من خلال مشروع رقمنة من أجل تنمية مستدامة في تونس. فريق مراقبة اقتصادية تابع للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بأريانا يحجز 14994 قارورة مياه معدنية مختلفة الأحجام لدى تاجر مواد غذائية بالجملة في قلعة لاندلس. وضح المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات سامي البجاوي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن عملية الحجز تتر تعمد تاجر الجملة المذكور القيام بعمليات تجارية غير قانونية واعتماد وسائل ملتوية من خلال تخزين قوارير المياه المحجوزة بعنوان غير مطابق لمستندات الشراء، فضلا عن تعمده مسك كميات من العجين الغذائي والمشروبات الغازية والمياه المعدنية والعصائر منتهية الصلاحية وخزنها بطرق غير قانونية. في العالم، وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت يقول اليوم خلال منتدى رويترز العالمي للطاقة المنعقد في ولاية نيويورك الأمريكية، يقول أن حوالي 20 مليون برميل من النفط الخام خرج من مضيق هرمز خلال 24 ساعة الماضية. وأشار وزير الطاقة الأمريكي لعبور نحو 72 سفينة لمضيق هرمز خلال الفترة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الألغام الإيرانية تسببت في تأخير عودة تدفقات النفط إلى طبيعتها. وأكد رايتن إيران لن تكون قادرة على إغلاق المضيق بعد الآن، مشددا على أن الولايات المتحدة ستضمن تدفق النفط عبر مضيق هرمز حتى دون التوصل إلى اتفاق مع إيران.

0: هيئة البث الإسرائيلية تنقل عن مصادر أن مفاوضات الاحتلال ولبنان تجرى اليوم بالبنتاغون وتبحث بدء الانسحاب من جنوب لبنان. وتم تبادل الخرائط وظهر تباين في وجهة النظر بشأن وتيرة الانسحاب والمناطق. وأكدت هيئة البث أنه يتوقع انسحاب إسرائيلي جزئي من بعض المناطق وليس انسحاب من جنوب لبنان بأكمله. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. أخير أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع نادر بن شيدة، إلى اللقاء.
1: راديو ان اف ام، ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية، الاقتصادية، السياسية، الرياضية، العالمية، وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان اف ام من مصدر، كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام، صوتكم الغديو في الليل حاجة أخرى. عشاق السهرية، خليكم برونشي معنا كل ليلة من الاثنين للجمعة مع الحكايات الغريبة والعجيبة في روديف ناجي تريبينال ودريبة. والغونديفو يكمل، تسمعوا روديف الراف ماك افيك توت ليكيب اي توت لامبيانس.
2: ديوان فام، صوتكم.
1: ديوان فام فلاش سبور.
3: مساء الخير، مرحبا بكم في الفلاش سبور. منتخبنا الوطني التونسي يستكمل اليوم التحذيرات لمواجهة هولندا غدوة نص الليل بتوقيت تونس. من المنتظر تكون فما حصة تدريبية أخيرة قبل المواجهة في نفس توقيت المباراة، يعني نص الليل بتوقيت تونس. حاليا فما ندوة صحفية للناخب الوطني إيرفي رونار صحبة الحارس أيمن دحمان. في المقابل، المنتخب الهولندي حسب مفادنا في الولايات المتحدة الأمريكية حاتم جاسبار فإنه باش يواجه المنتخب التونسي بكامل نجومه لضمان للتأهل في المركز الأول المجموعة السادسة. أعطيكم برنامج مقابلة اليوم لحساب الجولة الثالثة من الدور الأول لمونديال 2026. 8 متاع الليل ينطلق لقاء البوسنة كونتر ضد منتخب القطري. في نفس التوقيت، المنتخب الكندي يواجه منتخب سويسرا. 11 متاع الليل منتخب البرازيل يواجه منتخب اسكتلندا. في نفس التوقيت، منتخب المغرب يواجه منتخب بايتي. والساعتين بعد نص الليل، منتخب جنوب أفريقيا يواجه كوريا الجنوبية، والمنتخب المكسيكي يواجه منتخب تشيك. نرجع لآخر أخبار ديتنا للتونسية. الترجي الرياضي التونسي اتفق رسميا مع لاعب نادي الصفاقسي يوسف بشا. لاعب باش يمضي العقد مع فريق بسويقة يتواصل إلى غاية جوان 2029. نذكر أن الترجي الرياضي أعلن رسميا انتداب المدافع مروان الصحراوي إلى غاية جوان 2028. فالنادي الصفاقسي عرض رسمي لعمر بن علي من نادي ألانيا التركي الناشط في الدرجة الأولى مقابل 1.25 مليون يورو، ما يعادل 4 مليون دينار تونسا. هيئة النادي الصفاقسي ما زالت تدرس في العرض هذا. عمر بن علي سجل 11 هدف في الموسم الماضي في البطولة التونسية كثاني هدف في البطولة. مواصلين ديما على السياسات اللي رسميا يغلق كل ملفات ديونه الخارجية واللي بلغت أكثر من مليار و400 مليون. متبقي ملفات الديون المحلية اللي تبلغ كيف كيف مليار و400 مليون. والنادي الصفاقسي أغلق أكثر من 50% من الملفات هذه. الهيئة السرية تسعى لغلق ملفات الديون وضمان المشاركة المحلية والقارية قبل 3 جويلية 2026 موعد الجلسة الانتخابية. عضو مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم نهاد بن حميدة أعلن في تصريح لديوان فام عن استقالته من مكتب الرابطة. نهاد بن حميدة في نفس التصريح رفض الكشف عن أسباب الاستقالة متاعه من مكتب الرابطة. أكثر تفاصيل أخبارنا الرياضية تلقاها كالعادة على سيتنا ديوان فام بوانيت. بعد شوية ترجع لكم مودال الغمي بقيت كيب في 60 دقيقة.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فام.
2: ديوان فام، صوت كوم. ديوان طرب، الطرب اللي يتحب.

0: الغديو في الليل حاجة أخرى. عشاق السهرية خليكم برونشي معنا كل ليلة من الاثنين للجمعة مع الحكايات الغريبة والعجيبة في روديف ناجي تريبينال ودريبة. والغونديفو يكمل تسمعوا روديف الراف ماك افيك توت ليكيب اي توت لامبيانس.
1: ديوانا فام

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لتبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. في الجزء الثاني نتواصل بعضنا في 60 دقيقة حتى لـ9 متاع الليل. نذكركم الجزء الأولاني كان لقاء مع الصيدليات الخاصة مع نقابة تونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، اللي عنت أنه بداية من 1 جويلة ستقوم بإيقاف العمل بمنظومة الطرف الدافع. مشينا لفرنسا، تحدثنا على أول إصابة بفيروس إيبولا، شنو هي الخطورة متاع الوضع وهل يمكن أن ينتقل ذلك إلى تونس. كان ضيفنا دكتور محجوب العوني الأستاذ في علم الفيروسات. مشينا للبرلمان، ضيفنا كان رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتأهيل العمرانية صبر جلاسي، تحدثنا معاه على مقترح قانون تسوية وضعية المباني المخالفة لرخص البناء، ماذا يشمل بالضبط والأجيال شنية وكل التفاصيل. وكان آخر لقاء في الساعة الأولانية مع رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن، اللي تحدث على انهيار في أسعار اللحوم البيضاء وفي أسعار البيض، وقال لابد من إيجاد حل سريع، لأنه قال إذا كان مش نتواصلوا بالطريقة هذه ما عرفش نلقاو منجين خلال الفترة القادمة. موصين معكم مشوارنا، مرحبا. اعتصام أمام وزارة المرأة لخريجي المعهد العالي لتراث الطفولة بكارتاج درمش، علاش وكيفاش، نحكي في الموضوع تتسويتا.
2: صوتكم فسفاس فسفاس.
1: ضيفتنا ممثلة عن المعتصمين سيدة وفاء بوعلاقي، مرحبا، أهلا وسهلا، مساء النور، شنو أحوالك؟
3: مع السلامة مدى، مع السلامة، مرحبا بكم بكل مستمعينا ومستمعات.
1: شكون المعتصمين قدام المعهد وقداش عندكم معتصمين؟
3: المعتصمين المعتصمات بالأحرى والمعتصمين قدام المعهد قدام وزارة المرأة هم نساء تونس، هما كفاءات، هما أساتذة شباب وطفولة خريجين معهد العالي لإدارة الطفولة كارتاج درمش. احنا مجموعة من الأساتذة كنا قاعدين نتعرضوا لمظلمة كبيرة، واللي هي انه احنا وقت اللي كنا في نظام الانتدابات بتاعنا منذ القديم، أنا مش جديد علينا، هو بالملفات، خاطر نحن من زاوية تحت النظام الأساسي لشؤون الشباب والرياضة وتابعين شركة التعليم رجال التعليم. دونك كلنا نفس الاختصاص التالي، عنا الانتداب بالملفات حسب الأقدمية في سنة التخرج والأكبر سنا بالطبيعة. وهذا جاء بعد نضالات كبيرة معك الانتدابات العشوائية اللي كانت تصير قبل في العهود السابقة.
1: هذا ما كان معمول به في سنوات التعادات معناتها.
3: اي باي. من 20 هذا قانون مارس 2016
1: باي.
3: وقع تنقيحه في اوت 2020، اما ما بدلناش الصيغة متاع الانتداب، بقات بالملفات، اما بويش كواتيرة الانتداب هي كانت بطيئة برشا، فما ناس تقدموا شوية في العمر، دونك توقع تنشيلهم بين 5 نقاط فوق 35 سنة.
1: نعم، باهي.
3: وبعد كملنا الانتدابات متاعنا 2021، 2023، 2025 بنفس النسق بالملفات، بالأولوية، بالشفافية، بالأقدمية، بالعدل الاجتماعي. انتدابات تضمن مبدأ تكافؤ الفرص. إلا أنه ما رأنا أنه الانتداب اللي كنا نجروا عليها عنا برشا في المدة اللي فاتت في مناقشة الميزانية والكل، وحدنا نرفعه في عدد الخطط، أعطتنا الدولة 120 خطة
1: باي
3: تربو طفولة. فرحنا نفس كله، قلنا ها هوكا اللي كان الأكبر عمره اللي تخرج قبلها هوكا جه دوره، اللي استنى 15 سنة جه دوره، اللي استنى 10 سنين جه دوره، المهم نفس كل عارفة روحها وقتش منظمين حتى حد ما يتشكى من طريقة الانتداب. إلا أنه السيدة الوزيرة هبطت لنا بلاغ في الرائد الرسمي، بلاغ عدد 61 نهار 17 جوان، تبدل وتغير تماما معايير الانتداب من الانتدابات بالملفات
1: إلى مناظرة
3: إلى مناظرة بالاختبار.
1: نعم، زوز مناظرات.
3: مناظر هذيك مناظر تكوين خاطر هي مستحقه مناشين تكوين روضات
1: عموميه. باش نكونوا واضحين معناتها الوزاره قالت فتح زوز مناظرات جديده التي تدب 120 استاذ شباب وطفوله و50 مناشط رياض اطفال.
3: ما همش 70 هذوك التكوين
1: فوالا هاي تكوين مهني
3: 70 ما همش اصحاب شهاده عليا هذوكم
1: باهي.
3: اما احنا اللي قلنا اصحاب شهاده العليا اللي نستنوا في دورنا عندنا برشا وصابرين على الدوله يخدم لوله باللوله. ما رانا الا قلت لنا
1: علاش انتم ترفضوا المناظره ما تكون اكثر شفافيه وفيها معناتها هكا ولا
3: لا مدام
1: والاجدر هو اللي نجم يخدم
3: اكثر شفافيه. اما اكثر شفافيه الملفات وعندي نقاط تقيمني ونعرف هذيك عن قبلي وعلى بعدي ونفكر احنا رانا كدخلنا الدرمش مدام احنا رانا كدخلنا الدرمش مدام دخلنا باختبار ومن بعد كملنا التكوين الاكاديمي والخطوه بعدها هو الانتداب المباشر.
1: معناتها انتم ترفضوا المناظره وتتمسكوا بالانتداب المباشر.
3: مش مع الجداره نرفض المناظره لاننا نريد على الشفافيه والمصداقيه. بالنسبه لي مناظره فيها اورال جست شفاهي ما تنزلش قيمني بها هذه حاجه. ثاني حاجه المقاييس الاقصائيه هي طالبه 5 أضعاف العدد يعني بشده التنميه تهز منهم 120
1: نعم
3: الشده التنميه هي معناها انا اساس باش تهزهم حسب ما هبطت اليوم في البلاغ نتاع المناظرة باش تهزهم على حسب نوت الباك ونوت السنة الأولى جامعة وسنة جامعة وسنة جامعة. كما قريت أنا في 2011 و2010 بلاش انترنت وبلاش شات جي بي تي باش نعمل اكسبوزي نقرأ 4 كتب وناخذ ماكسيمومي 14 دو موين. كما توا الناس تاخذ في 18 و19 احنا قبل كانوا يقولوا لنا سنارة وما فهمش نوت أكثر من 15 سنارة تيسيرة ونوت 18 اثنين انا فهمت مدام انه تجي هذيك ما تنجمش تقصيني بها ما نوصلش حتى لشي فيه. ما تنجمش تقصيني بنوت الباك علاش تقصي فيها بنوت الباك علاش تقصي معناها 600 اللي بتهزهم هما الناس اللي وصلت معناها السعاب الجديده هذه معناها المتخرجين بالدفعات الجديده اللي هما ديجا نوتيتهم غونفلي وديجا تعرفوا معناها كيفاش قاعد تصير حالات الغش في القرايه في الباب وكيفاش الناس قاعده تو
1: هو فما كانش فيه فماش كتابي معناتها في المناظره
3: ما فماش كتابي ولا ما فماش كتابي ما فماش حاجه تضمن لك اللي انت جدارتك في في في, في, في الكري عديتك للشي فيه لا تتعدى بشي فيه على نوت الباك نتاعك قبل الباك قبل كان فيها
1: معدل شهاده معينة. البكالوريا ضرب 1 ومعدل كامل سنوات الدراسه المكلف بالنجاح لنيل شهاده الاستاذيه او الاجازه نظام امد او معادل وهذا 2 على 3
3: نعطيك معلومة
1: أي.
3: أنا قلت 2011 في الثورة عنا في مصر ما حسبوها الناس لنيال متاعنا جي طايح مثلا علاش حسبني عليها وتقصيني باش نتعدل شي فيه. ثم دفعات كانت تقرأ قبل بالنظام القديم تاع القراية بالكتب مش بالتشات جي بي تي ولا الانترنت نطيتنا راه أنا بريمير دو بروموسيون جيبها كتاخذ دو موان توا آخر واحد في البروموسيون جيب في سيف.
1: معنا بالنسبة لكم المناظرة هذه ما فيهاش تكافأ فرص
3: ما فيهاش تكافؤ فرص وما فيهاش عدل وهي باب للفساد. بالنسبه لك انت شنو قلقت؟ احنا ما معنيين بالانتداب كتنسيقيه ما عيطولناش ما تحاورتوش معانا ما حطيتوناش طرف في تغيير الكريتير وما قلتوناش علاش بدلكم الكريتير. بالنسبه ليا فما ان في تغيير الكريتير سناد الذات واذا كان انت بتقول راهو الكريتير تغير عنده برشا غير ما عملناش بيها علاش ما تعمل بيه سناد الذات؟ علاش ما عملتش بيها اربع انتدابات فايته؟
1: قابلتوش السيدة الوزيرة معناتها في الاعتصام تاعكم وقتاش بدا الاعتصام نذكروا كصورت بيتو الغادي
3: نهار 17 نهار
1: 19 جوان اعتصام مفتوح معناتها
3: اعتصام مفتوح
1: ما قابلتوش السيدة الوزيرة في الموضوع
3: ما قابلناش بصفة رسمية حتى حد ما قابلتش السيدة الوزيرة ما سمعتش مشاغلنا اصلا كسيت وزيرة المرأة عندها معتصمات يباتوا في الليل في العراء في العراء معناها على الارض على السطح في كلاب حشيت فاهبه عارضين البركاجات برشا مخاطر علاش ما حلش قبلنا بلكش نلقوا حلول ونبعدوا من الوضع المزري اللي وصلها المثقف والاستاذ في دولتنا علاش عندنا كريتير عادل عندنا كريتير احنا كمتخرجين كمعطلين على العمل راضيين به نستنوا في الانتداب الاولى بالاولى حسب العداله الاجتماعيه حسب تكافؤ الفرص. كانت على الجداره باش تقول لي باش نهزل اكثر نوتات باش نضمن الجداره النوتات ما تضمنش الجداره النوتات الباك ما تضمنش الجداره
1: واضح.
3: انا جديره في ديماني في ميداني وفي الباك ما نوتي مثلا ما كانتش ما توقفينيش بنوتات خديتها قبل وانا نقرا، مش كيف كيف الطريقه نتاع القرايه، مش كيف كيف التنقيط، ومش كيف كيف برشا حاجات.
1: واضح سيده وفاء ابو علي، شكرا لك. ممثله عن المعتصمين قدام مقر وزاره المراه والاسره والطفوله وكبار السن يرفضوا المناظره اللي عنت عليها الوزاره ويتمسكوا بطريقه الانتداب عبر الملفات والاولويه في للاكبر كبار معناتها لكبار الاكثر عمر معناتها في الموضوع. مرحبا، هلا وسهلا، مصلي معكم مشوارنا. مرحبا، طبيبه مختصه في طب الاطفال تحذر من سلوكيات يقوم بها الاولياء مع اطفالهم اثناء السباحه في البحر تعرض حياتهم للخطر. نحكي في الموضوع بعد الفاصل.
2: معدي وانا فاهم كل ما يهم.

0: فيدباك.
1: فيدباك نرجع مع الدكتورة من المجدوبة فريخة، طبيبة مختصة في طب الأطفال وإنعاش الرضع. دكتورة مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: النور مرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعي ديوان اف ام.
1: شكرا لفضلك، مرحبا. البحر بدايه السباحه وبدايه مع العائلات تمشي تتصيف، فما سلوكيات هكا مع ولات شائعه وكل عاده ولات عند برشا عائلات يقوموا بها كي يهزوا صغيراتهم باش يعوموا في البحر. شنو الحاجات اللي تتحذر منها دكتوره اللي هي معناتها سلوكيات خاطئه وتنجم تؤدي ربما الى مضاعفات صحيه غير محموده بالنسبه للصغيرات؟
2: بالتأكيد. دونك بالنسبة للبحر باش نكونوا متفاهمين، البحر عنده منافع كبيرة على الصغيرات وننصحوا كلنا بالعومان في البحر.
1: شنو هي المنافع هذه؟ نبداو نبداو بالايجابيات.
2: نبداو باللي بوين بوزيتيف، بالايجابيات. دونك الاملاح اللي موجودة في البحر تنقص من الالتهابات اللي موجودة في الانف، تغسل الخشم والجيوب الانفية، ترطب المجاري الهوائية، زاد السباحة اذا كان صغير يعوم ديما ديما، دونك هذا يوسع له القفص الصدري نتاعو، يقوي العضلات نتاع التنفس والحجاب الحاجز، وهذا الكل نجم يكون عنده تداعيات ايجابيه على المرض، دونك ينقص المرض للصغير. اما فما سلوكيات قاعدين يقوموا بها
1: معناتها اللي عندهم ازم، مثلا صغيرات اللي عندهم مشاكل في التنفس وغيره، تنصح دكتوره اللي يمشوا البحر؟
2: ننصحوا بالسباحه، اكثر رياضه ننصحوا بها هي السباحه، كما قلت لك توسع على كاش توراسيك القفص الصدري.
1: والسباحه تفرق ما بين بيسين وبحر هكا ولا؟
2: بيان سور البحر خير، اما حتى البيسين اذا كان بيان انتروتوني ومعناها ولاباس ونظيفه وكل شيء تنجم تكون بينيفيك دون لو سونس انها توسع القفص الصدري وتحسن من لونديرونس نتاع الصغير، من معناها التنفس نتاعو، من الكاباسيتي نتاع القفص الصدري نتاعو. دونك صغيرات الياسماتيك ننصحوا انهم يعملوا رياضه السباحه، راهو ماهيش بالعكس، هي حاجه مفيده برشا لهم هما.
1: لكن
2: برشا والدين يقول لك نهز ولدي للبحر، يهزو دونك يغطس له راسه بالقوه في البحر، ويقول لك تيلمون غطس بليزيوغ بريز برشا مرات، يقول لك بالطريقه هذيك الشتاء اللي بعد مش باش يمرض. اول حاجه كي تغسل له خشمه في وقته مش باش يحميه، انه في الشتاء اللي بعد كي يعمل احنا نقولوا رينو فارنجيت، التهاب في الخشم، وكي يبدا عنده دي سكريسيون او سيخ في خشمه، مش باش يكون لو فات انه غطس خشمه قبل بصيفيه، هيك هو اللي باش يمنعه من المرض في الشتوية اللي بعد. الشتوية اللي بعد لازم تنظف له خشمه بالماء والأملاح كيما العادة ديما ديما، وسورتو كي يمرض. وثاني حاجة وأهم حاجة أنه هيك حكاية التغطيسة البروتال معناها اللي بالقوة للخشم دونك والراس صغير في الماء البحر تنجم تكون عندها تداعيات خطيرة برشا. عند زوز كاتيجوري نتاع صغيرات، عند صغيرات اللي يبداو عمرهم صغير أقل من العام وحتى أقل من العامين ولا ثلاثة سنين، واللي ما ينجمش يقص النفس، ما عندوش لي ريفلكس دو بروتيكسيون، معناها ما يقطعش النفس في نفوات تغطس له خشمه، وإلا عند صغيرات اللي يبداو فوبيك معناها خوافة برشا، وحتى عمرهم أكبر ما يبكيو ما يدينوش هذيك التغطيسة هذيك. دونك الصغير إذا كان هو ينس بروتيش با ما يقصش النفس نتاعو، وإلا في الوقت هذيك يكون يبكي بقوة، الريسك الكبير أنه يعمل إنالاسيون، يعمل شرقة، يهبط له هيك مال بحر الكول في الرواري نتاعو، يهبط له في الرئتين، يهبط في المجاري الهوائية السفلى، يهبط في الحويصلات الهوائية، ويجم يعملنا شرقة ما يعبر عنه بالأوابي ليزيونيل، التهاب حاد في الرئتين كبير اللي نجم يوصل الصغير للقصور الحاد في التنفس، ينجم يوصلوا للإنعاش للتنفس الاصطناعي، ولا حتى بعيد الشر للوفاة. وصاروا لنا له برشا حالات فيكيو، أنا واحدة من الناس شفتها نتاع صغيرات وصلوا للإنعاش جراء
1: شرق بالماء البحر، معناتها شرق بالماء البحر،
2: شرق بالماء البحر تلقاه صغير يهبط له خشمه دنسلكو، يكون صغير يعوم لاباس عليه يلقى روحه تحت الماء، يولي يستنشق معناها يقوم بال احنا نقولوا انسبيراسيون معناها يستنشق ما البحر الكل، يهبط له في رواريه، والا حتى اكبر شويه يبكي يغطس له راسه بالقوه في ما البحر، يهبط له ما البحر في رواريه. دونك صغيرات اللي نجموا يسبروتيج هما تلقاهم بطبيعتهم. دونك شنو ننصحوا به؟ مثال اش نحبوا احنا انه صغير يتعرض لما البحر، مي صغيره تخلي يقول له انت توا تجم تهبط راسك، حاول معناها اقطع نفس في هيك الوقت، وانت تبدا بحذاه بلاش لا غصب لا قوه لا حتى شيء، على خاطر ما نسيوش زاد حتى التداعيات النفسيه نتاع البخاتيك هذيا، برشا صغيرات
1: اللي يخاف من البحر،
2: دي فوبي يعني تلازمهم سنوات تو سامبلومون على خاطر البخاتيك هذيا. كو اذا كان صغيرك حب معناها يهبط راسه بالسياسه سي بون، ما يسالش يستنشق مال البحر فيه برشا منافع، اذا كان صغيرك ما يعرفش يقطع نفس والا ما حبش الفرش
1: طيبوه،
2: خاطر البراتيك هذه تنجم تكون مختره برشا على الصغيرات.
1: فما شكون يشرب مال البحر معناتها دكتوره، شو تقول في الاطار هذا؟
2: يشرب ما فيه حتى منفعه في الاخر، باش يتعدى في الجهاز الهضمي نتاعو ويخرج وكهو.
1: ما عندوش حتى ملف.
2: مضيف اي سي بون تتعدى لاباس. وساعات يبدا فيه شويه جلافين نجم صغير يعمل جاستروانتيريت. برشا صغيرات يرجعوا لنا بالتهاب حاد في الامعاء معناها يرجعوا بالدياري جست بعد العومه في البحر.
1: معناتها يا التهاب حاد معوي يا التهاب حاد رئوي معناتها زوز موجودين رئوي. اذا كانت عدى من الخشم للرواري نحكيو على الرئوي. اذا كانت عدى معناتها بلعنا ماء البحر ومشى المعده وكان فيه معناتها جراثيم يولي التهاب التهاب حاد معوي. في كل حالات معناتها نحاولوا ما نعديوش ماء البحر هكا ولا لا
2: سورتو فاست انه صغيرات يهبطوا لهم راسهم بالقوه في ماء البحر سواديزون انهم باش يحصلوا لها مخشمة مراه. والبراتيك هذه تنجم تكون مخطره برشا. للاسف برشا والدين مقتنعين بها. توينا حتى كيف نهبط ساعات على ريزو سوسيو نلقى برشا لي كومونتير وساعات حتى معناها بطريقه حاده معناها يقول لك لا كيفاش واحنا هيك كيفاش تربينا وهيك كيفاش تنسنا. لا راهو تنجم تكون الحكايه مخطره برشا. نحاول نوعيو الناس راهو تنجم توصل للانعاش ولا حتى كريمه للوفاه معناها بعيد الشر. وكاو دونك هذيك اكثر حاجه مخطره.
1: واضح. شكرا دكتوره يفضلك يعطيك الف صحه. دكتوره ايمان المجدوب فريخه طبيبه مختصه في طب الاطفال وانعاش الرضع شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتينا. نتقابلوا ان شاء الله في مواعيد اخرى. احنا موصلين معكم مشوار نحكيوا على شويه ايجابيه نحكيوا على ارتفاع صادرات زيت الزيتون التونسي بعد الفاصل.
0: في 60 دقيقة الساعة تولي ساعتين خليك معنا مازلنا في الأخبار مكملين صوتكم الغديو في الليل حاجة أخرى عشاق السهرية خليكم بغوشي.

0: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا، أهلا وسهلا. 24 جوان، تحية لكل الناس اللي تحتفل اليوم بعيد ميلادهم. إن شاء الله كل عام أنتم حيين بألف ألف خير، إن شاء الله ربي يعطيكم ما تتمنوا. في المقدمة نحب تحية خاصة وخاصة جدا لزميلي أون بوميوليو، معناتها أيمن مسعودي اللي هو زوجي. إن شاء الله كل عام وأنت حي بألف ألف خير بفضلك لينا إن شاء الله، وإن شاء الله ديما أحلى بو في الدنيا لبناتي. ربي فضلك وربي يعطيك الوقت طيب. اوكي صابر، صابر على صبري، معناتها زميلك فرحان بيك ويعملك في حاجات، في حاجات خاصة عائلة، العائلة التقنية بصراحة ما تنحييكم محليكم وبعضكم. على كل شاء كل عام انتي حيبة الخير، ربي يعطيك ما تتمنى، وان شاء الله اللي جاي الكل احلى واحلى. مواصلين معكم مشوارنا، مرحبا. 8:41 دقيقة على موجاتنا.
0: كل ما يهم التوانسة في 60 دقيقة.
1: نحكي على ارتفاع عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي. آخر الأرقام تدل على أنه الارتفاع هذا ب 44.9% سجلت عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي لموفى مي 2026، ارتفاع بنسبة 44.9% لتبلغ تقريبا 40,058 مليون دينار، مقارنة ب 2,801 مليون دينار خلال الموسم الماضي. هل ارتفاع هذا قراءة فيه؟ نحكي في هاي اللحظة تشويته.
0: صوتكم لانفيتي دو جور،
1: الخبير في الشأن الفلاحي سيد فوزي الزياني. مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء الخيرات.
2: أهلا وسهلا، تحية ليك ولكل مستمعين ومشاهدي ديوان فام.
1: شكرا، يفضلك. مرحبا يا سي فوزي. قراءة في الأرقام هذي، أنا نعرف أنت يوم باش تمشي مباشرة، باش تقولي هدان نعملوا القراءة هذي على مستوى قداش صدرنا زيت سائب وقداش صدرنا زيت معل، بايكا ولا
2: هذا جزء من الواقع، لأنه هو ارتفاع الصادرات وارتفاع العائدات بالمقارنة مع السنة الفارطة عادي جدا، ليس معناها سكوب وإلا غير منتظر، لأنه احنا الكميات هذه السنة والصابة نتاع السنة اللي احنا مازلنا فيها، طبعا احنا في انتظار صابة جديدة، كان أكثر وأفضل من السنة الفارطة. طبعا العائدات مش تكون أكثر، احنا وصلنا ل 4000 مليار وشويه، احنا حققنا رقم مده سنتين، سنه يعني موسم 23 24، حققنا 5200 مليون دينار اللي هو رقم قياسي لحد الان.
1: يمكن نخلطوا خاطر احنا مازلنا في ماي هكا ولا
2: مازلنا في ماي،
1: وقت شوفه هو الموسم سبتمبر ولا اكتوبر،
2: يوفى في 31 اكتوبر، الحسابات يعملوها من 1 نوفمبر إلى غاية 31 أكتوبر من السنة اللي بعدها. هكا هو الحساب،
1: معنا فما إمكانية نحطم الرقم القياسي هذا يمتع 2023،
2: نخلطوا يمكن للرقم القياسي. لكن ملاحظة بسيطة، وقتها كانت الأسعار مشطة، قلت مشطة يعني مرتفعة جدا، وصدرنا 196 ألف طن آنذاك، وجبنا 5200 مليون طن، احنا تو فوق 300 ألف صدرنا، يظهر لي الرقم كان مازلت نتذكر 327 ألف إلى موفى ماي، وجبنا 4000 مليار. هذا معناها هذه القراءة الأولى الموضوعية على مستوى الأرقام هي منتظرة،
1: ارتفاع منتظر.
2: الأسعار العالمية غير مرتفعة جدا، وقع عندك في البلاغ بتاع المرصد يقول لك المعدل، وحتى في ماي انخفض السعر مش العالمي، ما السعر اللي هو شراو بيه من عند التوانسة. دائما فما فرق، ما ننساوش
1: قداش نشيو قداش نبيعو،
2: والسعر اللي نبيعو به ديما اقل. علاش؟ حكينا فيه برشا مرات، احنا ما زلنا ما عندناش هذيك السلطه الكافيه باش نتحكموا اكثر في الانتاج اللي واقع يرتفع، وراو قد ما يرتفع الانتاج في تونس صحيح مش يجيب لنا عائدات من العمله الصعبه، لكن في نفس الوقت اذا ما تكونش بالتوازي عندك سياسه ترويجيه تسويقيه وسياسه اتصاليه خاصه ممتازه، ستبقى فرجيل يعني هش، تقول هش لانه عندك يولي برشا انتاج، واحنا ماشيين البرشا انتاج لانه السقوي تخل اغلبه في الانتاج، واحنا تونس ماشيين نقعد ديما عندنا 300 الف طن موجودين، والعام الصابه نوصلوا ل 500 الف ولل 600 الف في المستقبل، وبالتالي يلزمنا نحضروا رواحنا للارقام هذه ونكونوا مصدرين ومعناها فاعلين على المستوى العالمي ما كانش معناه نكونوا هشين، وبالتالي تولي تبيع ثابتك بأرخص الأثمان للدول الأخرى اللي هي تثمنها، كما حكينا في المرة الفارطة من احنا راهو الزيت البيولوجي اللي هو قاعد يتباع يعني أغلبه صبة وما يتباع حتى مش بعلامة بيولوجي، لأنه ياخذوه هكا وكان عجبك يعني باللغة هذه، وهما بعد يبيعوه بيولوجي بأغلى الأثمان. وتعرف التحولات العالمية على مستوى الاستهلاك وعلى مستوى التغذية والناس ترد بالها، فالبيولوجي قاعد ياخذ في مكانة كبيرة.
1: توسكي بيو اليوم ما انت عنده حظوة عالمية وعنده طلب معناتها عالمي، احنا وقتاش باش نفيقوا معناتها سي فوزي؟
2: وقتاش باش نفيقوا، خاصة معناها المعلومات كلها موجودة، ما نعرفش معاك ولا مع إذا أخرى قلت انه في بعض الدول اصبحوا لي كونتين نتاع الصغيرات ممنوع انك تاكل خلاف البيولوجي، وكي تقول ممنوع انك تاكل خلاف البيولوجي معناها بالزيت. الزيت الفضائي اللي نتاعه راهو حتى على مستوى الفضاء في الليجيتيكات، انا كنت نحكي مع فرنسيين في زياره لصفاقس يقولوا لي لاحظوا يعطيهم الصحه اذا ما تسمع الناس الكل، يقولوا لي الكلام الموجود فوق الليتيكات هذيك الملصق هذاك اللي عدى بوزه ناقص شويه، والاسئله اللي طرحوها هما كاجانب ممتازه جدا. يقول لك يقول لي علاش نستعمل الزيت في الماكله، يقول لي ما هو نتاع السلات، قل لي الأرقام الفلانية راهو هام جدا، وخاصة الآن بالتكنولوجيات الحديثة ما بقاش يسهل يعمل بالتليفون نتاعه كير كويد ولا غيره ولا هذيك تخرج له كل شيء. احنا ما زلنا ناقصين شوية على المستوى هذا، وهذا هام جدا، هذا معناها عنصر من عناصر معناها الترويج والتسويق. راهو مش كان عندك الجودة برك، راهو قلنا لها للتوانسة الجودة وحدها ما تكفيش، إذا كان أنا ما نسمعش اللي انت عندك جودة، إذا كان ما تقوليش الزيت ايش فيه وشنو امتيازك بالمقارنة مع الدول الأخرى، يعني خصوصيات الزيت التونسي لازمها تظهر بالمقارنة مع الزيوت الأخرى، وعندنا خصوصيات هذا كله يلزم يتسوق يلزم يتروج، يلزم نعرف الروج له. احنا نقولوها دائما احنا نوعا ما تونسي ما نعرفوش نبيعه، مش الكل، فما الناس والحمد لله وصلت واكتسحت أسواق بالتقنية الحديثة وبالعمل على انه المستهلك الأجنبي يزمك تعرفه شو يحب، مش انت شو تحب تونسي تبيع، لا يزمك تعرف المستهلك الإنجليزي ما هوش المستهلك الأمريكي، المستهلك اللي من النمسا ولا اللي من ماليزيا واللي من الهند راهو مش كيف كيف، ويزمك تعرف عاداته وتقاليده، حتى ما يعرفش يستهلك ولا ما يستهلكش في السابق، يلزم باش تدخل هذه العادة تعرف منين تدخل له. وعادة احنا عندنا مثال يهودا نقولوا ادخل البلاد بماليها، واحنا هذه ما نعرفوهاش، ندخل ونهزوا التوانسة احيانا وشاف تونسي متفقين، اما ما يجمش واحد يعبر لك على امكانياتك الكبيرة خلاف ولد البلاد واللي تكون عنده نوتوريتي وعنده إشعاع كي يحكي على المنتوج نتاعك. وعندنا توانسة ما غير من سبيه ونعمل إشارة حتى حد راهو عملوا التقنيات هذه ونجحوا في الخارج في فرنسا والولايات المتحدة وأسواق أخرى بالاعتماد على الموارد البشرية المحلية، وهذا عانهم برشا، وأنا يأكدوا لي أنه صادراتهم ارتفعت، يعني تصرف تلقى، لكن إذا ما تعتمد على التقنية الحديثة وتعتمد على المعقول واللي هو منتظر، لأن الذوق الأمريكي في استهلاك الزيت ليس الذوق الهندي وليس الذوق البرازيلي وليس الذوق الإفريقي، وبالتالي أنت لهنا احنا عندنا هذا الكل، عندنا أذواق الزيوت وأنواع رهيبة، هذه الكل نجم احنا نكون أقوى من بعض الدول الأخرى على مستوى التصدير. أنت ايش تحب هذا؟ أنت تحب هذا؟ أنت تحب هذا؟ عندنا كل شيء. ريت اللي تو نحكي لك فيه هذا الكل يجيوا أهل الخبرة في مجال الترويج والتسويق ويعرفوا كيفاش يخدموه، وكي نزيدوه البصمة والهوية التونسية من خلال تاريخنا ومن خلال اللي مروا بتونس من معناها شخصيات تاريخية من 3200 سنة من التاريخ، هذا الكل يا هدى يعمل لك خلطة باهية تخرج منها منتوجات تونسية تصدر بأحسن الأثمان، ونتموقع باش كي يولي الانتاج نتاعنا كبير ما نحيروش فيه.
1: الكلام ذا زين معناتها اللي يسمع فينا كلام جميل وفي موقع وغيره، احنا معناتها قريبا جوست ندخلوا وقتاش نبداو نحكيوا على الصبا جديده، وقتاش نبداو نحكيوا على استعداد لموسم جني الزيتون الجديد، ما يلزمنا من تو نحضروا ولا
2: صحيح تقنيا تو الدوله تعرف يمكن 3-4 أيام أخرين في أقصى تقدير، وهذا معروف، ومعهد الزيتون يقوم به كل سنة، ما يخرجوش الأرقام لكن يعرفوها، يعرفوا قداش عندنا إصابة في السنة المقبلة في آخر جوان عادة. وكانوا في المستقبل في الماضي في شهر جويلية ينشروا الأرقام ما يسمى بالأرقام التقديرية، والأرقام النهائية تنشر في سبتمبر. عندنا تو بعض السنوات الأخيرة ما قاش ينشروا، وهذا يعمل بلبلة. واحد يقول عندنا 500,000 ولا 600,000 ولا، شوف المفارقة فين. الوزارة الفلاحة ما تخرجش، أما المندوبيات الجهوية البعض منها يخرج. تو هذا كلام هذا يصير؟ توقع تنشر في البلبلة أنت كسلطة، يعني تنشر في البلبلة وحدك من بعد ما تلومش على الناس. يعني تتلفت باش عملنا عملناه الرقم، جمعنا منشورات وزارة يعني مندوبيات الجهوية والوزارة ما خرجتش إلا بعد مبدأ الموسم تقريبا، ولا ما خرجت. فبالتالي يلزمنا نستفيقوا، والاستعدادات التقنية تبدأ من شهر ماي ومن شهر أفريل، نظرا فما ممكن عائلات تجي على المستوى التقني ما نسمعوش به، وصارت الاجتماعات أنا متأكد عن طريق المندوبية الجهوية، لكن الاستعدادات على مستوى اللوجستي والتحضير والمالي، وما أدراك ما المال، حطيته على الطاولة للتوانسة للموسم القادم اللي ما يكون مش يكون موسم يعني فوق المتوسط، لأن الأمطار كانت في الموعد، وكما قلت لك الإنتاج السقوي قاعد يرتفع من سنة إلى أخرى، وبالتالي مش تكون عندنا كميات محترمة. كيف كان معلي
1: قبل نقولوا عام بعام هكا ولا لا، توك يدخل السقوي على الخط ولا
2: لأنه هذا السقوي بدل المعادلة، وهذا اللي هنا يزلنا نحطوه في ذهننا ويعني نتعاملوا معاه تعامل كبير، باش ما ننساوش زادة. والملاحظة نتاعك الأولى صحيحة، الأرقام تقول إحنا بعنا معلى ب 12% راو حتى اللي طلعت الأرقام شوية، لأنه 12 على 327,000 كمية محترمة، حوالي 40,000 طن. وأنا على حسب ما عرفت أنه ممكن نصبوا إلى 60,000 طن من المعلى، وهذا باهي لكن غير كافي. علاش؟ لأنه ما تنساش أنه الأسعار غير مرتفعة، دونك المعلى بيمشي يتباع شوية، يعني يتباع. وقت اللي يولي الأسعار مرتفعة المعلب ينقص البيعان نتاعه ويمشي أكثر سائب، دونك العمل راهو مازال لابد أن يتواصل.
1: نحضر روحنا، نحضر روحنا على بكر
2: لابد أن يتواصل المعلب كي نخلطوا 30% و40%. وفي نفس الوقت ما ننساوش التوانسة، التوانسة يلزمهم يوليوا ياكلوا أكثر زيت، مش على خاطر نحبوا التوانسة،
1: على استراتيجية لتشجيع التونسي،
2: على خاطر الصحة نتاع التونسي هي أهم ثروة وطنية، وبعد مش تنعكس في السبيطارات وفي المصحات، وقت تشوف المصحات يزيدوا مش ينقصوا، وبالتالي نخموا في التوانسة في الرأس المال البشري. ويلزم التونسي اللي كان قبل يستهلك 18-19 لتر بار بيرسون، معناه في الواحد تو اللي يستهلك في 2 لتر و2.5 لتر، فما عائلات ما تخلش كان إيترا برك ممكن وقت العيد.
1: واضح.
2: فلا بد من التركيز على هذا التونسي، ومن غير المعقول أن دولة تنتج زيت الزيتون وإحنا ما نستهلكوش. وفما مجهودات كبيرة يا هدى زي تصير، وأنت أكيد تتابع في جمعيتنا تونس الزيتون والعمل اللي نقوم به اللي هو أحيانا نوعي في عديد الأشياء، ما غير ما ندخل في التفاصيل لأنه نتكلم عليه. فلهذا كل الأطراف، كل الناس المتدخلة في القطاع لابد أن تعمل اليد في اليد من أجل تسويق وترويج أنجع.
1: شكرا لفضلك سيد فوزي الزياني الخبير في الشأن الفلاحي، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتمنا. احنا واصلين معكم مشوارنا، مرحبا، 8:53 على موجتنا
0: في 60 دقيقة. الساعة

0: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. مواصلين مشوارنا حتى للتسعة. نحكي اليوم على رياح قوية، على أمطار غزيرة، على جريان أودية بعدد من المناطق. فهل ستتواصل هذه الوضعية الجوية خلال الأيام القادمة؟ موضوعنا تتشويتا. ضيفنا الأستاذ المبرز في الجغرافيا، الباحث في علم المناخ، الخبير في طقس تونس، أستاذ عامر بحبة. مساء الفل، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: مرحبا أستاذة هدى، عسلامة، تحية لك وتحية للسادة المستمعين على ديوان فم.
1: شكرا، يفضلك. الوضعية الجوية اللي تعدينا بها اليوم، أنت قلت رفع محالات عدم استقرار، لكن نبدو أنه طولت شوية هكا ولا؟
2: هما زوز حالات، حالة أول أمس، حالة أمس وحالة أخرى اليوم. اليوم كانت أقوى شوية في الحقيقة، ولو أنه حتى حالة أمس محلين كانت قوية، خاصة في ولاية سليانة، يعني سجلنا، أو في ولاية الكاف سجلنا في أحد المناطق 51 مليمتر. الكميات الأخرى كانت أقل، يعني بعض المليمترات أو 10-12 مليمتر. ولكن اليوم الحقيقة الوضعية الجوية اليوم كانت نجم نقوله أقوى نسبياً، على خاطر بعض المناطق في ولاية القصرين، خاصة ماجل بالعباس، ما عنديش الكمية لمحالة، إن شاء الله غدوة يتم نشرها عن طريق المعهد الوطني للرصد الجوي أو وزارة الفلاحة، ولكن من خلال الصور التي نشرناها على صفحة المرصد التونسي للمناخ، عدة فيديوهات وصور، بالحقيقة أمطار غزيرة جدا، أمطار غزيرة جدا وجريان أودية وتراكم مياه في حقول يعني غراسات الزيتون. تعرفوا توا اليوم يعني الفترة الماضية وتوا في الصيف، يعني فما جفاف، مؤشر الرطوبة متاع التربة منخفض جدا، فما جفاف. دونك وقت اللي نشوفوا المشاهد متاع يعني حقول الزيتون معبية بالماء، دونك هذا واضح اللي فما كميات كبيرة متاع مياه، وربما الكميات مؤكد تجاوزت 30-40 مليمتر، وربما تجاوزت حتى 50 مليمتر في منطقة ماجل بالعباس، وربما مش حتى في المدينة، ينجم يكون في الريف نتاعها، في يعني حولها في المناطق الفلاحية، خاطر من قلت من خلال الصور يعني أمطار والأودية، دونك مبدئيا فما كميات مهمة أظن وصلت 50 مليمتر ربما حتى أكثر. كيف زاد مش فقط ولاية القصرين، فما زاد حتى مناطق أخرى في تونس، غرب سيدي بوزيد، في ولاية قفصة، في شمال توزر، كنت نشرت منذ قليل جريان متاع أودية، وهو في الحقيقة فيديو للمشاهدة، أكل نقولوا احنا الوادي الحامل اللي يبدأ، معناتها الوادي يبدأ شايح ونشوف الماء يبدأ جاي، وذلك علاش ديما ننبهوا رعاة الأغنام اللي يبدأوا يرعاوا في بالأغنام متاعهم في الأودية، راهو ساعات تكون حتى المنطقة كي ما فيهاش أمطار والمياه تجي من منطقة أخرى على مسافة 4-5-8 حتى 10 كيلومتر. وفي عدة مناسبات قبل يعني أدات حتى لي يعني جرف الماتلويات، ساعات يهز الراعي وحتى حتى الأغنام متاعو. الماتل فيديو موجود، أمطار غزيرة خطر كانت في ولاية قفصة وفي أقصى شمال ولاية توزر، دونك تلقاو بعض الصور. فما زادة ولاية أخرى، ولاية الكاف، ولاية سليانة، ولاية باجة، في زادة ربما حتى في غرب وش أقصى شمال القيروان على الحدود مع سليانة، حول مكسر، حول كسرة، كل هذه المناطق اليوم سجلت كميات متاع أمطار. وكما قلت تلقاو برشا الصور على صفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ. دونك هذا على مستوى الأمطار أستاذ هدى اليوم.
1: على مستوى فما زاد حدا في قبلي شفنا عجاج هكا ولا عصفة رملية.
2: اي طبعا يعني وذايا معروف وديما يوقع وقت اللي تكون فما سحب رعديه الاتجاه نتاعها، خاطر الاتجاه هو مهم، ويبدا الاتجاه نتاعها يعني من الشمال للجنوب، يعني مثلا من القصرين كيما اليوم من القصرين ومن جنوب سليانة، يعني في اتجاه الجنوب، يعني تعدى على القصرين على سيدي بوزيد، ثم في اتجاه قفصه، ثم الرياح هي الهابطه القويه اللي تنجم تتجاوز حتى 100 كيلومتر في الساعه و70 و80 لاخره، كي تخلي يعني يعني الرياح هكية باش تهز معها التربة وتولي فما يعني غبار، غبار يعني غبار صحراوي، ولا حتى مش في الصحراء، يعني التراب هكية، خاطر توا فما جفاف نتاع التربة، التربة هكية باش تهزها الرياح وتولي عندنا عاصفة اللي احنا نسميوها عواصف ترابية، عواصف جدارية. اليوم شفناها خاصة في ولاية قبلي وفي ولاية توزر وحتى زاد في جنوب وغرب ولاية قفصة، وخاصة حول دوز كنت نشرت زاد فيديو لعاصفة جدارية على في منطقة دوز، خاصة في معتمدية.
1: والعواصف الجدارية دي تعقبها بالطبيعة أمطار ولا مش بالضرورة؟
2: يعني هي عادة الرياح تسبق ديما يعني كي تبدأ فما سحب ممطرة في منطقة معينة والاتجاه يكون مثلا كما اليوم من القصرين في اتجاه قفصة في اتجاه توزر لازم يعني السحب توصل للقفصة وتوزر خاطر غاديكة تتكون وحتى قبلي خاطر غاديكة تتكون العواصف الترابية بحكم غادي فما الرمال وفما يعني فما التربة فما أكثر جفاف دونك التربة محي رح نقوله والحبات متاع الرمل يعني مشي متماسكة دونك هذاك علاش يسهل عملية يعني نقلها عن طريق الرياح وقت اللي تكون فما سحب

0: وهم ست حالات كما أعلن عليه منذ عدة أيام والحالة متاع اليوم والحالة متاع أمس غدوة يعني صعيب برشا ربما بعض الأمطار الخفيفة جدا على مرتفعات القصرين فقط وعلى الحدود الجزائرية في تبسة ولكن مبدئيا يعني صعيب شوية الإمكانية ضعيفة برشا الأيام القادمة دون أمطار استقرار على مستوى الحرارة كيف اليوم ربما باش تنخفض الحرارة ببعض الدرجات ممكن تنخفض درجة زوج ثلاثة ممكن أكثر على شمال تونس خاطر الأجواء في تونس أمازية حارة نسبيا طبعا ولكن تقعد ديما حرارة صيفية عادية كما أعلن عليه سابقا معك أستاذ هدى ما عندناش موجات حر ونطمن زاد التوانسة إن شاء الله الحمد لله إلى غاية آخر جوان بل ربما حتى الأيام الأولى من شهر جويلية على الأقل ما عندناش موجات حر والحرارة باش تنخفض ببعض الدرجات الأيام القادمة دونك عكس الأوضاع اللي في أوروبا الغربية وفي فرنسا نعطيكم رقم أستاذ هدى منذ قليل الأرصاد الفرنسية ميتيو فرانس تعلن عن كونه يوم أمس هذا تم إعلان عليه يوم أمس اليوم أمس كان أحر يوم في تاريخ فرنسا منذ عام 47 منذ بداية التسجيلات المناخية ومراقبة موجات الحر هذا يوم أمس اليوم تم تحطيم الرقم تاع يوم امس دونك في 24 ساعة الارقام القياسية متاع الحرارة اتحطمت مرتين يعني هذا يعطينا فكرة على قوة موجة الحر اللي تضرب في اوروبا اليوم غرب اوروبا وخاصة فرنسا اليوم 46 درجة فاصل 6 44 درجة فاصل 6 في غرب فرنسا يعني ماناش نحكيه على دول الخليج ماناش نحكيه على الصحراء الافريقية نحكيه على فرنسا اللي عادة الحرارة الامازية تكون حرارة عشرينية اليوم عندنا 44.6 ولا تقريبا ضعف ولا دونك موجة حر تاريخية في الحقيقة أقوى من موجة حر 2019 أقوى من موجة حر 2003 اللي وقت أدات حتى البرشة ضحايا 15,000 ضحايا 2003 الموجة ذي رغم عدد الضحايا أقل برشة ولكن على مستوى الأرقام هي ربما أقوى موجة حر في تاريخ فرنسا منذ بداية التسجيلات المناخية غدوة مازال يوم صعيب في فرنسا نهار الخميس كيف اليوم كيف أمس التوب الماكسيموم البيك نهار الجمعة تبدأ الحرارة تنخفض بشوي بشوي أما تقعد موجة الحر حتى نهار الأحد أما القوة متاحة باش تنقص جمعة سبت أحد وإن شاء الله الأسبوع القادم تعود الحرارة عادية في فرنسا مع ربما موجة حر أخرى في بداية جويلية.
1: ربي يحفظ الجميع. شكرا جزيلا أستاذ المبارس في الجغرافيا الباحث في علم المناخ والخبير في طقس تونس أستاذ عامر بحبة. شكرا لكل الفريق الأخبار مع أميرة نتكلم مع محمد صباح الخير لكم زينة بباي.
2: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على ديوان فام بوانات. تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2 ديوان فام فلاش نيوز
1: موجز وتاسعة ديوان فام عسلمة. الأستاذ في علم الفيروسات الدكتور محجوب العوني يقول إن وزارة الصحة اتخذت الاحتياطات اللازمة في علاقة بفيروس إيبولا، مشيرا إلى أن تونس تملك مرصدا لمتابعة كل الحالات وليس لديها حركة جوية كبيرة مع البلدان التي ينتشر فيها هذا الفيروس. وبين الأستاذ العوني أن الفيروس يستوطن في الغابات الاستوائية وينتشر عن طريق خفاش يعيش في هذه الغابات ويأكل الغلال، مشيرا إلى أن انتقاله إلى الإنسان يكون غالبا عن طريق ملامسة فضلات هذا الخفاش. وأشار إلى أن الأعراض تظهر من يومين إلى 21 يوما وتبدأ بحمى كبيرة وأوجاع في العضلات، ثم قيء وإسهال وألم في البطن، ثم التهابات جلدية وقصور كلوي والتهاب كبدي، وفيما بعد نزيف داخلي وخارجي من الأنف واللثة والأعضاء التناسلية. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تضاعف من جهودها لتجسيد سياسة الدولة في مجال النهوض بجودة الخدمات بقطاع الطفولة وتوسيع تغطيتها من جهة، إلى جانب المساهمة من خلال مشمولتها في انتداب حاملي شهادة العليا طبقا لحاجية القطاع من جهة ثانية، واتباعا لما يجري تداوله حول ملف انتداب خريجي المعهد العالي لإطارات الطفولة بقرطاج درمش. توضح الوزارة أنها اعتمدت في ذلك على مبدأ المراوحة بين ثلاثة مسارات: الأول الانتداب بالقطاع العام وفق خطط الانتداب المرسمة بميزانية الوزارة، وثانيا دعم تشغيلية خريجي المعهد

العالي لطارات الطفولة بالقطاع الخاص عبر سن أحكام إلزامية ضمن كراس الشروط المتعلق بفتح رياض الأطفال تنص على حصول باعث المؤسسة والإطارات على شهادة في أحدى الاختصاصات الراجعة بالنظر إلى المعهد، فيما تكون الخطة الثالثة هي دفع المبادرة الخاصة لدى حاملي الشهادات العليا ومن بينهم خريجي المعهد العالي لإطارات الطفولة من خلال التمويل والتشجيع على الاستثمار الخاص. رئيس دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للفلاحة بباجة عبد المجيد ولد الصغير يفيد بأنه لن يكون للأمطار الأخيرة التي شهدتها الجهة تأثيرا كبيرا على المحصول، اعتبارا لأنها لم تكن متواصلة وكانت مدة تهاطلها قصيرة كما تزامنت مع ارتفاع هام في درجة الحرارة. وقال المصدر ذاته لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه لا توجد كمية مجمعة من القمح في العرى وأن أصحاب مراكز التجميع يتخذون الاحتياطات لازمة لتأمين المحصول وتغطيته وخزنه في ظروف ملائمة، مسجلا التأثير الإيجابي لهذه الأمطار على أشجار الزيتون خاصة. في العالم، دبلوماسي إيران يكشف توقيت إجراء عمليات التفتيش للمنشأة النووية في بلاده في وقت يستمر فيه يتباين في تصريحات المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين في شأن ذلك. ووفق وكالة أسوشيتد بريس، رفض دبلوماسي تصريح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بأن الوكالة ستجري عمليات تفتيش للمنشأة النووية، وأشار الدبلوماسي الإيراني إلى أن ذلك سيحدث بعد التوصل إلى اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة، بعد أن أكدت إيران أمس أنها لا تنوي السماح لوكالة الأمم المتحدة بتفتيش مواقعها النووية الرئيسية التي قصفها الاحتلال والولايات المتحدة. نهاية الأخبار، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام.

0: بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.dwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب، لو رونديفو اللي يكون معكم كل ليله من الاثنين للجمعه من 9 حتى للنص الليل، وين تلقاو زاد الموسيقى كوم دابيتود. ان شاء الله تعملوا بو كيف معنا وين ما كنتوا تسمعوا فينا. سلام على ليكيب الكل، صبري البوعزيزي، السيد المخرج هيفا بن يوسف العداد، هذا محمد القارخني من وراء الميكرو. نتمنى لكم ان شاء الله ثلاثه سوايع تعديو معكم برشا موسيقى. اي داير البدايه نتاعنا كيما العاده تكون توت سويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب مع شويه باش نسمعوا احمد سعد في بنت ناس.

0: l'émission référence de la musique.
1: مرحبا بكم جيت في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومتواصلين معكم بتبيع حتى للنص الليل. ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف بالموسيقى. اي داير نقول لكم مازلت الموسيقى وداير مازلت برشا موسيقى عربي. باش نرجع بكم تو سويت للقديم كوم دابيتود في كاسيت.

0: أبن الموسيقى الشرقية القديمة تسمعها في كاسيت.
1: في كاسيت نرجع بكم كما قلت الموسيقى القديمة. مش نسمع عمر منيب في شوق وحنين, مش نسمع شيرين وجدي لو بنا ايه, ام تي ام في يومي مسافرة, رانيا كردي في شايف نفسك, اتو سويت مريم فارس في لا تسألني حبيبي. هذه الموسيقى متاعنا شوية خير تكون معكم. أميرة بقني في الأخبار, خليكم معنا برانشي, احنا رجعنا معكم في ساعتنا الثانية في نايت كلوب.

0: الفرنسية للتنمية، خصص وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة لمتابعة تقدم المشاريع الصحية المنجزة بالشراكة بين الجانبين، وخاصة مشروعي المستشفيين الجامعيين متعددي الاختصاصات بقفصة وسيدي بوزيد بطاقة استيعاب تقارب 400 سرير لكل مؤسسة، مع تأكيد على تسريع مختلف الإجراءات الفنية والعملية حتى تنطلق الأشغال في أفضل الأجل. وتم تطرق إلى برنامج تأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأساسية وتحديث التجهيزات الطبية بالمستشفيين الجهويين برقاب والمكناسي بما يعزز جودة الخدمات ويقربها من المواطنين. رئيس الغرفة الوطنية للتجار الدواجن إبراهيم النفزاوي يقول لدى تدخلي في برنامج 60 دقيقة أن انهيار أسعار لحوم الدواجن ومشتقاتها ينذر بعزوف المربين وبالتالي ندرة هذه المادة في السوق مستقبلا. ودعا المصدر ذاته مختلف الأطراف المتداخلة في منظومة اللحوم البيضاء إلى الجلوس على طاولة الحوار ورسم استراتيجية لتجاوز هذه الخسائر التي تتكبدها مختلف حلقات المنظومة. وفاد بأن أسعار الدواجن تراجعت إلى 6500 مليم للكيلوغرام الواحد، بينما بلغ 3 دنانير للدجاج الحي، مرجعا تراجع الأسعار إلى وفرة الإنتاج والعرض وتراجع الطلب في السوق.
1: إذا كانت الدجاج تباع ب 3000 فرنك المنتج يباع فيه ب 3000، وإذا كان التاجر المزود يباع فيه ب 6000، وتاجر التوصيل كيف كيف يباع فيه ب 6500، هذه حلقات تضمن كلها قاعدين يخدموا بالخسارة. الخسارة إذا كان يخدم بالخسارة اليوم وغدوة يخدم بالخسارة، ساعات غدوة ما عادش تلقيه موجودة توب 6500 حتى موجودة، وبالنسبة للدجاج الحي حتى 3000 فرنك 3000 يعني خسارة صافية بالنسبة للمنتج هذه. وحكينا فيه سابقا وقلنا لازمنا نقعد ولزمنا نتحدى وراه ولزمها برشا برامج، قلنا راه وهذا يرى مخطر برشا، راه إذا كان الفلاح باش يخدم الخسارة المنتج باش يخدم الخسارة راه يخدم كلها هاي قلت لك اللحوم البيضاء بالمشتقات.
0: دبلوماسي إيراني يكشف توقيت إجراء عمليات التفتيش للمنشآت النووية في بلاده في وقت يستمر فيه التباين في تصريحات المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن ذلك. ووفق وكالة الأنباء فقد رفض دبلوماسي تصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بأن الوكالة ستجري عمليات تفتيش للمنشآت النووية. الأمين العام لحلف الناتو يقول أن ما فعله الرئيس ترامب بشأن إيران مهم لأنها كانت قريبة من الحصول على قدرات نووية، ولأن إيران كانت تصدر الإرهاب والفوضى وفق قوله. وأضاف أنه كان من الممكن أن تشكل إيران تهديدا للمنطقة والعالم وكانت قريبة من الحصول على قدرات نووية. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. آخر أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع نادر بن شداء، إلى اللقاء.
2: كرة واحدة 104 مباراة في 39 يوم 48 دولة تحلم بنفس اللقب. إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوان FM، مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك، كندا والولايات المتحدة الأمريكية.

0: على ديوان اف ام. عيش المونديال.
1: ديوان اف ام فلاش سبور.
2: مساء الخير، مرحبا بكم في الفلاش سبور. منتخبنا الوطني التونسي يستكمل اليوم التحضيرات لمواجهة هولندا غدوة نص الليل بتوقيت تونس. منذ قليل انتهت ندوة صحفية للناخب الوطني إيرفي رينار صحبة الحارس أيمن دحمان. ناخذ أكثر تفاصيل مباشرة من أمريكا مع ديوان فهم حاتم جزبار. حاتم مرحبا.
3: مرحبا نادر، تحية ليك لكل يسمع فينا على ديوان فهم. منذ قليل وفات الندوة الصحفية الخاصة بالناخب الوطني إيرفي رينار كما قلت أنت، كان مع الحارس أيمن دحمان وتم الحديث على عدد كبير من المحاور، وأهم خاصة نادر الأجواء داخل المنتخب والعلاقة الملعبية بينات بعضهم. أيمن دحمان حكى يقول أنه لازم الناس الكل تتحمل المسؤولية بتاعها في الوقت الحالي. أيمن دحمان قال أنه فما برشا

0: كلام غلط قاعد يتقال ويقول صدقوني كم لعبية احنا رانا نحبوا بعضنا برشا وعنا اجواء ممتازة بين بعضنا. وايضا احكي حتى على ما نحبش اقول مشكلة الحراس، معناها الموضوع اللي ديما يعمل بوليميك في كل ستاج في كل كونفوكاسيون تاع ليسا، واللي هو حراس المرمى في تونس ايمن دحمان كان جاوب على الموضوع هذا. وتنجموا تبعوا فيديوهاتنا على سبور باي ديوان فامر فيرونار، تحدث وحكاية برشا كلام مهمة بعد تقريبا جمعة 10 أيام من توليه تدريب المنتخب التونسي. الفيرنار يقول إن الكرة في التوف الكرة التونسية فيها كاليتي متاع ملعبية، وتفرجت حتى على دور التولون آخر مرة في الإيفان تروا، مش صدفة تونس تترشح 3 مرات متتالية لكأس العالم. حكي على تحميل مسؤوليات، قال الناس الكل يلزم نتحمل المسؤولية متاعنا بعد الهزيمة قدام المنتخب الياباني برباعي. والموضوع بطبيعة اللي حكي فيه هو علاقته بالجامعة التونسية لكرة القدم، لأنه سيواصل فيرونار تدريب بالمنتخب بعد المونديال وإلا ليش؟ وقال قال لا أنفى ولا أكد، يقول أنا مزيد في مهمة، مازلت المهمة متاعي موجودة، ولكن أنا منفتح بعد نهاية كأس العالم. هاو نسمع شنو قال إير فيرونار.
1: بيانرا لطن دو بيلان pour chacun pour la fédération. Je suis ouvert à toute discussion, prêt à écouter de projet, tout ce qui, mais aujourd'hui c'est pas le mot d'ordre. Aujourd'hui je suis venu pour une mission. On a préparé le match contre le Japon, il me semblait du mieux possible, et au bout de 3 minutes on était déjà mené 1-0. Donc vous pouvez simplement juste comprendre que je suis pas du tout satisfait, peut-être pas satisfait du message que j'ai fait passer, parce qu'apparemment il a pas été bien entendu. Et j'ai pas l'habitude de chercher des excuses sur les autres à qui la faute. Je m'en réfère à moi-même, et après ce match du Japon, c'est plus un sentiment de honte.
2: هل باش تكون فما تغييرات في التشكيلة الأساسية لمواجهة المنتخب الهولندي؟
0: الى حد الان ما فما حتى تاكيد، ما فما حتى فيزيبيليتي على التشكيله. نادر ديما نحكيو كي نقارنوا بالمباراه الماضيه امام المنتخب الياباني، فما اسماء ربما قطعت، معناها هو كانه مش تكون موجوده وتنطلق بحظوظ وافره باش تكون موجوده واساسيه في المباراه تاع غدوه امام المنتخب الهولندي، كما فما بعض الاسماء ممكن قد تغيب. على كل اليوم باش نعرفوا بطبيعه الحال ملامح التشكيله الاساسيه بعد الحصه التدريبيه النموذجيه الاخيره واللي يجريها منتخبنا بطبيعة بأبارتير من نصف الليل 6 بتوقيت تونس، نصف الليل 6 بتوقيت كنساس، نصف الليل بتوقيت أمريكا بالفعل. وإن شاء الله أكيد وبعد باش نعرفوا بطبيعة الحال شنية ملامح التشكيلة الأساسية بالنسبة لمنتخبنا لتواجه غدوة منتخب هولندا في الجولة الثالثة من المونديال. نادر
2: واضح حاتم، شكرا لي كنت معنا في المباشر. أعطيكم برنامج مقابلة اليوم لحساب الجولة الثالثة من الدور الأول. منتخب البوسني ينتصر على المنتخب القطري 3-2، منتخب كندا ينهزم قدام منتخب سويسرا 2-1. هكا المنتخب السويسري يترشح للدور الأول للدور المقبل كأول المجموعة، منتخب الكندي يتأهل في المرتبة الثانية، وبالنسبة للبوسنة والهرسك يتواجد في المركز الثالث في انتظار بقية النتائج. دونك نعطيكم بقية البرامج، بقية المقابلات 11 متاع الليل المنتخب البرازيلي يواجه منتخب الاسكتلندي، في نفس التوقيت المنتخب المغربي يواجه منتخب ايتي، 2 بعد نص الليل منتخب جنوب افريقيا يواجه كوريا الجنوبية، والمنتخب المكسيكي يواجه منتخب جمهورية تشيك. نرجع لآخر أخبار ديتنا للتونسية، الترجي الرياضي التونسي اتفق رسميا مع لاعب نادي صفاقس يوسف بشا، لاعب باش يمضي على عقد مع فريق بسويقة يتواصل إلى غاية جوان 2029. نذكر أن الترجي أعلن رسميا انتداب المدافع مروان الصحراوي إلى غاية جوان 2028. في النادي صفاقسي عرض رسمي لعمر بن علي من نادي ألانيا التركي الناشط في الدرجة الأولى مقابل 1.25 مليون يورو ما يعادل 4 مليون دينار تونسا. هيئة النادي الصفاقسي ما زالت في تدرس في العرض هذا. عمر بن علي سجل 11 هدف في الموسم الماضي في البطولة التونسية كثاني هدف في البطولة. عضو مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم نهاد بن حميدة أعلن في تصريح لديوان فام عن استقالته من مكتب الرابطة. نهاد بن حميدة في نفس التصريح رفض الكشف عن أسباب الاستقالة متاعه من مكتب الرابطة. الختام بالهوند، النادي الافريقي تعاقد رسميا مع الجناح الايمن واللاعب السابق للنجم الساحلي عيسى مرزيق. اكثر أكثر تفاصيل أخبارنا الرياضية تبقاها كالعادة على سيت نادي وانا فهم بونت. بعد شوية أرجع لكم محمد خرقني في نايت كلوب.
3: المزيكا نون ستوب على ديوان فام.

0: ديوان اف ام عسلامة
1: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم نحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكتي الموجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان اف ام.
6: نايت كلوب ديوان اف ام.

مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومتواصلين معكم بتبيع حتى للنص الليل. ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف معنا بالموسيقى ديريكتومون. لو رانديفو يكون تو سويت مع الاغاني القديمه ونرجع بكم البيلبورد بتاع 2001 في اولديز. اولديز في اولديز الليله نبداو مع المرتبه 89 وين نلقاو شركة تريك ديدي في موسيقى ونحكيو على الراب الجنوبي في بدايه الالفينات. ومن الاسماء اللي فرضت روحها بقوه نلقاو تريك ديدي ومعه واحده من اشهر الاغاني نتاعو ايم ثاج. الاغنيه اللي خرجت عام 2001 ضمن البوم ثاجز ار از. وفي فتره كان فيها الراب الجنوبي قاعد يكتسب في شعبيه كبيره ويزيحهم بقوه من دارس الراب التقليديه في نيويورك ولوس انجلوس. ومن اول لسكوند الاغنيه تعطيك احساس بشوارع ميامي المدينة اللي جاء منها تريك ديدي واللي كانت مصدر إلهام كبير للموسيقى بتاعه. لكن رغم العنوان اللي يوحي بالقوة والخشونة الغنية مش مجرد استعراض لصورة الرجل القاسي. بالعكس تريك ديدي يحاول يوضح أنه كلمة ثاغ بالنسبة لي تعني شخص واجه صعوبات الحياة عاش ظروف قاسية وحاول أنه ينجح رغم كل العقبات. لقاء بسيط برشا لكنه قوي مع لحن سهل أنه يتحفظ. وهذا اللي كان من أسباب نجاح الغنية الكبيرة على اللي غاديو في أمريكا، خاصة أنها قربت أسلوب الراب الجنوبي الجمهور أوسع. الغنية زادت سادة تريك ديدي باش يخرج من إطار النجاح المحلي ويولي اسم معروف على المستوى الوطني وتعتبر حتى لليوم من أكثر الأغاني تمثل الهوية الفنية متاعه. ورغم مرور سنين مازلت أم ثاغ تذكرنا فترة كان فيها الراب الجنوبي يثبت مكانته ويخلق صوت مختلف يعتمد على الواقع ولا الواقعية سامحوني ولا الشخصية القوية والانتماء للشارع.

نمشيو للمرتبة 88 وين ساعات هكا ما نحتاجوش غنية معقدة باش ترفع المعنويات نتاعنا، نحتاجو جوست هكا شوية تفاؤل ابتسامة وكلمة ذكرنا بقيمة الحياة، وهذا بالضبط اللي تلقاه في It's a Great Day to Be Alive للنجم الأمريكي ترافيس تريت. الغنية صدرت عام 2000 ضمن ألبوم Down the Road I Go، وسرعان ما أصبحت من أكثر الأغاني المحبوبة في المسيرة نتاعو الفنية. المميز فيها أنها تحتفل بالأشياء البسيطة، يحكي على الصحة، يحكي على الحرية، راحة البال، الاسم نتاعو بنهار عادي من غير حتى مشاكل كبيرة. كلمات الغنية تحكي على شخص يقوم الصباح يشعر هكا بالامتنان مجرد انه حي ويرى نهار جديد، ما فماش قصص تاع حب معقده ولا دراما كبيره وجو ذاك، فقط مساج بوزيتيف يقول مهما كانت الصعوبات مازال فما برشا من الاشياء هكا الجميله اللي تستحق انه الانسان يقدرها، وهذا فينالمون بالحق لازمتنا. معناها احنا اليوم في حياتنا واحد يقوم البلاد وكذا ويبدا والنهار والشركات والشركه والخدمه تبدا الامور، لا شوف صحته وشوف دنيته وشوف اصغاره وشوف بتاتر اللي عنده داره وكرهبته وكذا، يقول الحمد لله يمكن التفكير وقت اللي يشوف الحاجات هذه يمكن نهار يتبدل كومبليتوم. تعريف الغنيه اللي كتبها في الاصل داريل سكوت قبل سنوات من تسجيلها، لكن نسخه ترافيس تريت اللي هي جعلتها تحقق شهره واسعه وتصبح من الكلاسيك بتاع موسيقى الكاونتري مودرن. موسيقيا الغنيه فيها برشا هكا ميلودي حلوه مع دي جيتار كاونتري كلاسيك، ايقاع مرتاح يوصل الكورس، معناها موسيقى تحبها فينا المحطه لو كان ما تفهمش بوتيتر لي بارول، فينا المو تحب الموسيقى حتى لليوم. تعتبر It's a Great Day to Be Alive من الاغاني اللي يلجأ لها الناس وقت اللي يحتاجوا جرعه هكا من الايجابيه، لانها ذكرنا انه السعاده ما تجيش ديما من الاحداث الكبيره اما من تقدير اللحظات الصغيره اللي نعيشوها كل يوم.

فما غاني تخرج من إطار الترفيه وتولي اعترافات شخصية ومشاعر حقيقية. ومن أبرز الأمثلة على الموسيقى هذه هي I Wish للمغني الأمريكي R. Kelly. الغنية اللي صدرت عام 2000 ضمن ألبوم TP2.com وتعتبر من أكثر أعماله العاطفية والصدق زادة على عكس الأغاني الرومانتيك ولا الدونسانت اللي اشتهر بها. I Wish تحمل طابع حزين وتأملي وتحكي على فقدان أشخاص أعزاء والحنين لهم. في الكلمات تاع الغنية عبر R. Kelly على أمنيته في أنه يعود بالزمن إلى الوراء باش يقضي وقت إضافي مع الحبيب متاعه اللي رحلوا على الدنيا هذية. الرسالة مؤثرة لأنها تتحدث على شعور عالمي يعرفه الجميع، الإحساس بأنه فما كلمات ما تتقالش ولا لحظات تتمنينا أنه لو كان عشناها مرة أخرى مع أشخاص فقدناهم. وكم فينا من اللحظات هذية واللي ديما نتذكروا أشخاص بتاتر غادرونا ولا حتى ما زالوا عايشين ولكن ما بقاش موجودين في حياتنا، ونقولوا آه يا ليت لو كان قعدنا، آه يا ليت لو كان كانت اللحظات هذه كان نهار فلاني اللي وقتها احنا قاعدين هكا كان قتله هكا خير ولا كان بدلت ولا حاسيله. تبدا تسترجع في الذكريات وتتمنى انه الوقت يرجع بيك لقبل. موسيقيا الغنيه مبنيه على لحن هادي برشا مع بيانو واوتار تعزز الاحساس هذايا، اما الاداء الغنائي يحمل كثير من هكا لي سنتيمون خليني نقول. وقت الصدور نتاعها لقات الغنيه نجاح كبير على خاطرها كانت مختلفه على الصوره المعتاده نتاع الفنان R. Kelly واظهرت جانب اكثر انسانيه وتامل. ومن بعد اصبحت من الاغاني اللي ربطوها برشا ناس بذكرياتهم الخاصه وباشخاص فقدوهم عبر السنين.

فمغانية تمس القلب من أول مرة تسمعها على خاطرها تحكي على إحساس عاشه تقريبا الناس الكل. والموضوع متاع الأغنية ذي في المرتبة 86 مش مختلف على الموسيقى اللي كنا نسمع فيها إحساس يعيشوه الناس الكل, إنه تتمنى لو كان نحصل على يوم إضافي مع شخص عزيز علينا. وهذا بالضبط موضوع أغنية One More Day لفرقة الكامتري الأمريكية دايموند ريو, الأغنية اللي صدرت عام 2000 ضمن ألبوم One More Day, وسرعان ما أصبحت من أكبر نجاحات في مسيرة الفرقة. كلماتها دور حول سؤال مؤثر جدا, إذا كان عندك فرصة تقضي نهار إضافي مع شخص فقدته شنو كنت تعمله, وإذا كان وشنو كنت مش تقول زادة في الـ في الـ في النهار هذاك. قوة الغنية تكمن في الـ في الـ في البساطة متاعها, ما تحددش هوية الشخص الغايب, يمكن يكون حبيب, يمكن صديق, أو واحد من الوالدين, أو شخص عزيز, وهذا اللي خلى كل مستمع يلقى فيها جزء من القصة متاعه الخاصة ويعيشها بالطريقة متاعه. موسيقيين الغنية تعتمد على موسيقى هادية, فما ميلودي حلوة بين أصوات أعضاء الفرقة وجيتارات كاونتري تقليدية, أما لديه هو كله ديجا دي سنتيمون وتأثير. بعد صدورها فترة قصيرة زادت شهرة الغنية أكثر, لأنه برشا الناس ربطوها بمشاعر الفقدان والحنين, وأصبحت تستعمل في مناسبات تذكارية وتكريمات الأشخاص رحلوا لما فيها هكا من رسالة إنسانية كبيرة برشا. لليوم تبقى One More Day من أكثر أغاني الكاونتري تأثيرا, لأن ذكرنا بحقيقة بسيطة الوقت مع الناس اللي نحبوهم هو أغلى شيء نملكوه, وغالبا ما نتمنيه المزيد منه عما ملغزمه بعد ما يفوت الفوتة.

في المرتبة الأخيرة في المرتبة 85 في الترتيب العام والأخيرة بالنسبة لليلة موزيكا. تقول لك إنه إذا فما فرصة في الحياة تجي مرة واحدة وإذا ضاعت صعيب إنها ترجع. الفكرة ذي هي قلب متاع الغنية اسمها Don't Happen Twice للنجم الأمريكي كيرني تشيزني. الغنية اللي صدرت عام 2000 ضمن الألبوم Greatest Hit وكانت من الأغاني اللي ساهمت في ترسيخ مكانة كيرني تشيزني كواحد من أبرز نجوم الكاونتري في الجيل متاعه. القصة اللي تحكيها الغنية بسيطة وقريبة برشا من الناس. شخص يلتقي بحب قديم بعد فترة طويلة من الفراق ويكتشف أنه المشاعر هذية مازالت موجودة، لكن هذه المرة ما يحبش يكرر أخطاء الماضي. والمساج واضح، يقول بعض الفرص الثمينة ما تعطيكش الحياة فرصة ثانية لها، هذيك علاش لازم تعرف قيمتها وقت تكون قدامك. كلمة الغنية تجمع بين الرومانسية هكا ولا تفاؤل، مش غنية على الندم قدر ما هي غنية على النضج وهي على فهم قيمة الأشخاص اللي مروا في حياتنا. موسيقيا الغنية تحمل كل العناصر متاع الكاونتري الكلاسيك، نحكيو على جيتارات هادين، نحكيو على لحن دافي، صوت كيرني تشيزني اللي يوصل الإحساس بطريقة بسيطة وصادقة، ومع تقدم الغنية تحس وكأنها رحلة في الذكريات لكن بعيد تطلع للمستقبل أكثر من الماضي. نجاح Don't Happen Twice أكد قدرة كيرني تشيزني على تقديم قصص حياتية عادية بطريقة تخلي المستمع يعيشها وكأن حكايته شخصية، وهذا سر ارتباط الجمهور متاعه بالأغاني متاعه عبر السنين.

0: موسيقى الفوتو في ساعة سلطنة.
1: في ساعة سلطنة اخترت الليلة انه نسمعوا خمرة الحب بصوت نور مهنا، واحد من الفنانين اللي حب برشا تونس. باش نرجع بكم السهرة من سهرات كارتاج عام 96 اكزاكتومون. دونك خمرة الحب تو سويت، انا نقول لكم عملوا بون كيف، بون ايكوت. بعد شوية تكون معكم أميرة مقني بالاخبار، واحنا رجعين معكم في ساعتنا الثالثة من نايت كلوب.

بالي أنقذت نفسي من جحيم هواك أنقذت نفسي من جحيم هواكِ

أثبت الوجه الصبوحي يا صبوح.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز الحادية عشرة. ديوان اف ام عسلمة. رئيس الجمهورية قيس سعيد يشرف اليوم على موكب الاحتفال بذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني يفيد بأن بلاده تعتبر تونس شريكا استراتيجيا لتحقيق نمو المشترك، داعيا رجال الأعمال الإيطاليين للاستثمار في السوق التونسية وتدعيم الشركات الاقتصادية الثنائية. وأضاف أن الشركات الإيطالية النشطة في تونس توفر نحو 85 ألف موطن شغل للتونسيين، مشيرا إلى أن المستثمرين الإيطاليين يعتبرون أن تونس توفر مناخا واعدا للأعمال وقادرة على استقطاب مزيد من الاستثمارات. ودعا تاياني إلى تطوير مشاريع مشتركة بين المؤسسات التونسية والإيطالية للتوجه نحو الأسواق الإفريقية، معتبرا أن تونس تمتلك معرفة أوسع بالقارة الإفريقية يمكن أن تساعد الشركات الإيطالية على استكشاف فرص استثمارية جديدة تقوم على مبدأ المنفعة المتبادلة وخلق فرص العمل. وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح زواري أشرف اليوم على موكب إطلاق النظام الرقمي للملكية الصناعية التابع للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية. وأكد الوزير أهمية هذا المشروع الذي يجسد متانة العلاقات والتعاون التونسي الكوري ويعكس المستوى المتقدم للشراكة الثنائية في دعم التحول الرقمي للإدارة التونسية وتعزيز المنظومة الوطنية للابتكار. ونوه بالجهود المشتركة التي انطلقت سنة 23 و2000 لتحديث منظومة الملكية الصناعية ودعم انتقالها لبيئة رقمية متكاملة وفعالة تستجيب إلى المعايير الدولية وتواكب التحولات التكنولوجية المتسارعة. الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات ببنزرت تتمكن من تفكيك وإيقاف أفراد شبكة تنشط في ترويج المخدرات بين مدينة بنزرت ومنطقة رأس أنجلة وبعض الولايات المجاورة وحجز 40 صحيفة من القنب الهندي المعروف بالزطلة وفق ما أفاد به مصدر أمني لمراسل ديوان فم. وأشار المصدر ذاته إلى أن ذلك يأتي إثر عمل استخباراتي لأفراد الشبكة حيث تم تحديد هوية أطرافها، من ثم تم نصب كمين محكم لهم وإلقاء القبض على شخصين من أفراد الشبكة تتراوح أعمارهم بين 40 و42 سنة حين كانوا على متن سيارة نقل ريفي تستعمل لجلب المخدرات في رحلة بين منطقة رأس أنجلة وبنزرت، وبتفتيشها تم العثور داخلها على صفائح القنب الهندي وباستشارة النيابة العمومية التي أذنت بالاحتفاظ بهما ومواصلة الأبحاث معهما. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن هناك ضعف الإنتاج الدفاعي الأوروبي والأمريكي والحرب في أوكرانيا كان لها تأثيرا كبيرا في ذلك، معبرا عن خيبة أمله في إيطاليا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا، قائلا إنه كان من اللطيف أن يعرض مساعدة واشنطن في حرب إيران. ووضح ترامب أنه كان من الجيد أن يبدي الحلفاء رغبتهم في المساعدة حتى لو لم تكن واشنطن بحاجة إليها، لكنهم لم يفعلوا ذلك، مضيفا أنه كان ينوي عدم حضور قمة الناتو في أنقرة لكنه عدل عن ذلك وفق قوله. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، نلتقي تمام منتصف الليل، إلى اللقاء.
2: VIP.
4: هو نجم جيل التسعينات وبداية الألفينات، النجم اللي كان النجم رقم واحد في تونس خاصة في الفترة هذيك، هو إيهاب توفيق.

ولد إيهاب توفيق نهار 7 جانفي من عام 1966 في القاهرة في مصر. كان عنده أخوه أصغر منه بعامين، توفى هو في عمر 13 سنة بسبب حمى كبيرة طلعت له فجأة. من بعد أمه بسبب حزنها على ولدها قعدت تعاني من الاكتئاب حتى لين توفيت. إيهاب توفيق صحيح تربى مدلل في عائلته بما أنه ولا هو الطفل الوحيد في دارهم، أما قعد يحمل في قلبه برشا شجن ظهر من بعد في عدد من أغانيه كيف ما الأيام تترقى فيا وملهمش في الطيب وغيرهم.

إيهاب توفيق ملي كان صغير كان ناشط برشا وقراي وظهرت عليه موهبته في الغناء وصوته المتميز. ملي كان صغير كان ديما يحفظ أغاني كوكب الشرق أم كلثوم وأغاني موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وديما يغني في الحفلات المدرسية، وتعلم العزف على العود على يد صاحبه وهو في عمر 9 سنين، وكانت عنده قدرة كبيرة على حفظ النوتات الموسيقية بسرعة، لدرجة أنه كيف كبر وقرا في الجامعة برشا من أصحابه وعائلته اقترحوا عليه أنه يشارك في مسابقة للمواهب، وكان عضو في لجنة التحكيم الفنان محمد عبد الوهاب، واللي عجبه برشا إيهاب توفيق واقترح عليه أنه اسم شهرته يكون إيهاب توفيق، وقال له يستنى فيك مستقبل فني كبير برشا.

إيهاب توفيق اختار أنه يشد في طريق الفن، رغم اللي هو وقتها كان يخدم معيد في الجامعة، وبدأ مشواره الفني بشكل رسمي عام 1990. وأول أغنية خرجها كانت أغنية داني، أغنية كسرت الدنيا، خاصة أنها خرجت في وسط ألبوم خاص بالمواهب الشابة الجديدة. وأكثر أغنية ضربت في الألبوم هي أغنية إيهاب توفيق بالذات، أغنيته داني. نجاح إيهاب توفيق ما كانش متوقعه بالكل، وخلى الأنظار الكل تولي عليه، وفما شركة اختارت انها تنتج له وعملت له اول البوم ليه بعنوان اكملني، وجات من بعده برشا نجاحات.

إيهاب توفيق عمل العدد كبير من الأعمال الفنية الناجحة، وشكون منا ما يتفكرش غنية سحراني والكليب متاعها، وشكون منا ما شراش كاسيت ألبوم سحراني اللي كانت هيت الموسم بامتياز عام 1998. ومبيعات الألبوم هذا وصلت ل 500 ألف ألبوم في مصر أكهو في جمعتين من موعد صدور الألبوم. وقتها اختار إيهاب توفيق أنه يتكون أكاديميا في مجال الموسيقى، وتحصل على الدكتوراه نهار 10 أفريل من عام 2001، وتحصل على مرتبة الشرف. ورسالة الدكتوراه متاعه موضوعها كان الفن في النصف الأخير من القرن العشرين وجيل أم كلثوم وعبد الحليم وحتى جيل إيهاب توفيق اللي كان يعتبر الجيل الحالي في وقت مناقشته رسالة الدكتوراه.

إيهاب توفيق عمل زيدا ألبوم ديني بعنوان إلا رسول الله والرباعيات. من بعد عمل عقد مع شركة روتانا وعمل معهم ألبوم اسمك إيه، واللي كان قفزة نوعية في اختياراته الفنية وحقق نجاح كبير برشا. وجاء من بعده كليب عامل عاملة، غنية عامل عاملة عملت حالة ونجحت برشا لدرجة إنه تبعت منها 300 ألف نسخة في فترة قصيرة من صدورها وتصدرت قائمة المبيعات.

وجاء من بعدها ألبوم حبك علمني واللي كانت فيه أغاني رومانسية كيف ما قلبي في حيرة وأغاني دراما كيف ما كم يوم وأناني. ونجح الألبوم برشا وقت إيهاب توفيق كان زادة واحد من أهم النجوم اللي ديما يعبيوا المهرجانات تاع قرطاج ومهرجانات تونس الكل.

بعد مدة وقعت خلافات بين إيهاب توفيق وشركة روتانا بسبب الاحتكار الفني، واتفقوا باش ينهيوا العقد بالتراضي ما بيناتهم، ومن بعد تعاقد مع شركة عالم الفن ومزيكا. وكانت أول ثمرة تعامل مع الشركة المصرية عالم الفن للمنتج محسن جابر مع إيهاب توفيق ألبوم أحلى منهم عام 2007. ألبوم نجح نجاح جماهيري كبير برشا، خاصة الأغنية متاع أحلى منهم واللي الألبوم

إيهاب توفيق من أول ظهور ليه نجح باش يخلي الجمهور يحبه، وأغانيه وكليباته كانوا ناجحين برشا. ومن أقرب الكليبات لقلبه كيف ما صرح في واحد من حواراته التلفزية كليب غنية سامحني خلاص، على خطرها كانت عبارة على فيلم قصير يحكي قصة حب ما كملتش. من أكثر الأغاني اللي حبهم الجمهور للنجم إيهاب توفيق غنية تترقى فيها، واللي يقول إيهاب توفيق إنها مستوحاة من قصة حب حقيقية صارت معه، وإنه مرضاش يرجع للطفلة اللي ما عرفتش قيمته في فترة من الفترات.

وشكون منا زيدا ما يتفكرش غنيت ملهمش في الطيب اللي عشنا معها برشا ذكريات. أيام كانت الكليبات أبسط برشا من توا، وكان الجمال بسيط وطبيعي بعيد على البوتوكس والفيلر، وكل حد عنده الخصوصية اللي تميز.

إيهاب توفيق صنع برشا نجاحات وأغانيه لليوم في البال، من أنجح أغانيه وعد الليل، مراسيل، يرمشها، على كيفك ميل، ويا سلام يا سلام.

0: زون في اي بي. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: موجز منتصف الليل ديوان اف ام. عسلمة. رئيس الجمهورية قيس سعيد يقول خلال إشرافه على الذكرى 70 للجيش الوطني

0: ما يتيح لنا التصنيع والتطوير. لسنا قوة عسكرية عالمية، ولكننا مدرسة عالمية. بهذه الروح وهذا الانضباط وهذا التاريخ الحافل بالتضحيات والأمجاد، وبهذا الدرع والسيف، تتبعث كل عام في يوم الانبعاث انبعاثات وطنية طاهرة نقية زكية في الأرض في البحر وفي السماء. لقد سعينا فما رقت عزائمنا عما نروم، وما خابت مساعينا، ولا يظهر العز منا دون نيل منا، ولو رأينا المنايا في أمانينا.
1: وشدد رئيس الجمهورية على أن الجيش الوطني لم يدخر أي جهد في معاضدة شتى مؤسسات الدولة في كل المجالات، وفي مقاومة الإرهاب والتهريب وتفكيك شبكات ترويج المخدرات وتصدي للهجرة غير الشرعية، إضافة إلى عمليات النجدة والإنقاذ وتأمين الامتحانات الوطنية والانتخابات ومساهمته في شتى المجالات في أوقات قياسية. وقال رئيس الجمهورية أنه كلما تم إنجاز قبل الموعد المحدد إلا وخلص الملاحظ إلى أن الهندسة العسكرية قد مرت من هنا.
0: لو تم محاولة تعداد ما قدمته قواتنا المسلحة العسكرية على مدى 70 سنة لاستعصت هذه المحاولات على العد والإحصاء. فإلى جانب الذود عن حمى الوطن، لم يدخر جيشنا الوطني أي جهد في معاضدة شتى مؤسسات الدولة كل المجالات، في مقاومة الإرهاب والتهريب، وفي تفكيك شبكات ترويج المخدرات والتصدي للهجرة غير الشرعية. هذا فضلا عن عمليات النجدة والإنقاذ وتأمين الامتحانات تأمين الانتخابات ومساهمته في شتى المجالات في أوقات قياسية. فكلما تم إنجاز قبل الموعد المحدد له إلا وخلص الملاحظ إلى أن الهندسة العسكرية قد مرت من هناك. أما في المجال الاقتصادي، فنادي أنرجي معطوب لتنمية الجنوب والصحراء، يحول المناطق القاحلة التي يصرف عليها إلى جنان تنتج كل أنواع الخيرات وتفي منتجاتها بحاجيات الشعب التونسي، بل وأكثر من حاجياته.
1: الهيئة الوطنية الموسعة للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تستنكر في بيان ما اعتبرته خلال الصندوق الوطني لتأمين على المرض الكلام مجددا بتعهداته الفعلية، بما أسقط عمليا الاتفاق الذي يقضي بخلاص المتخلد بذمة الصندوق على 6 أشهر تنتهي بتاريخ 30 من جوان الحالي، مشددا على أن الصيادلة سيجدون أنفسهم مجبرين على عدم قبول التكفل بوصفات منظور الصندوق بداية من غرة تجويلية 2026 ما لم يتم الإيفاء بالتعهدات خلال ما تبقى من شهر جوان. وتعتبر الهيئة الوطنية لنقابة أصحاب الصيدليات الخاصة أنه في صورة عدم تنفيذ صندوق التأمين على المرض لالتزاماته وتخليه عن منظوره، فذلك يعني الصندوق قرر قطع العلاقة من جانب واحد وفق ما ورد في نص البيان. وزير النقل رشيد العامري يفيد بأن مشروع تأهيل وتعصير الخط الحديدي عدد 6 الرابط بين تونس والقصرين بلغ مراحل متقدمة على مستوى إجراءات طلب العروض المتعلق بمكتب الدراسات، إضافة إلى توفر التمويل لازم لإنجازه. وبين الوزير على هامش زيارة ميدانية إلى ولاية سليانة لأنه تم الحرص على تمكين الولاية من حصتها ضمن صفقة 461 حافلة جديدة في انتظار مزيد تعزيز الأسطول بدفعة أخرى ضمن صفقة الدولية المقبلة والمتكونة من 621 حافلة جديدة. في العالم، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول إن هناك اعترافا صريحا وفضحا بتواطؤ حلف الناتو والفعل في حرب عدوان غير مشروعة ضد دولة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة، مشددا على ضرورة محاسبة المنظمة والدول الأعضاء التي شاركت في هذه القرارات على جميع التتبعات المترتبة عليها. وقال بقائي إن نص الأمين العام للحلف صراحة على مشاركة إيطاليا ورومانيا في العدوان على إيران، واضحا أنه على هاتين الدولتين لجانب كل دولة أوروبية أخرى أسهمت في دعم العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران أن تقدم تفسيرا لشعوبها وللعالم بأسره يوضح سبب اختيارها التواطؤ في هذا العدوان. نهاية المجازة الإخباري، شكرا على المتابعة، تصبحون على خير.
2: نهج التريبونال والدريبة على ديوان فام، وهو برنامج وثائقي درامي استقصائي يقدم القضايا اللي شغلت الرأي العام في تونس وفي العالم، جرائم

0: متسلسلة، جرائم منظمة، جرائم عاطفية وسياسية وغيرها. باش تسمع وقايع وأحداث توريكم مدى قدرة الإنسان العجيبة في ارتكاب الجنايات بأنواعها، وتدخل بيكم العوالم تجمع ما بين الرعب الضحك والإثارة بما فيها الظواهر الخارقة للعادة واللي التشويق فيها سيد الموقف. نهج التريبونال والدريبة، تسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بقطاية، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. جريمة تمت في ظروف فظيعة نتيجة انحرافات جنسية خطيرة، ووجد المحققون أنفسهم أمام لغز عويص. الأكثر تفاصيل نسمع القضية. مرحبا بكم في برنامج نهج التريبونال والدريبة، وقضية اليوم انطلقت الأحداث متاعها نهار 29 سبتمبر 2003 في فرنسا، وبالتحديد في فيردون سور غارون، مدينة صغيرة تبعد قرابة 40 كيلومتر على تولوز. مواطن جال المركز وقال اللي هو يحب يدلي بشهادة باش يرتح ضميره، لكن في المقابل طلب أنه الهوية متاعو تبقى مجهولة، يعني أنونيم، وبالتالي شهادته باش تتسجل من دون ذكر اسمه، يعني تيمونياج سو إكس. في نفس الإطار الشخص قال أنه الواقع اللي باش يعطي تفاصيلها صارت من مدة 6 سنين التالي، وقال اللي هو ما يتذكرش بالضبط النهار وإلا الشهر، لكن الأرجح أنه الوقايع صاروا في الربيع، والمكان هو نزل لوبيرج دوتاي على الطريق اللي ما بين فيردون سور غارون وقرية أوكامفيل اللي تبعد 500 كيلومتر عن نزل المذكور. في المرحلة هذه وقبل ما نتعمق في القضية، يلزمكم تعرفوا أنه لوبيرج دوتاي كانت المديرة متاعه امرأة إيطالية المولد والجنسية، أعمرها في الوقت اللي صارت فيه الوقايع 55 سنة، واسمها ألتوبيلا كابيليري. الشاهد يقول اللي هي كانت تتنظم في سهرات ماجنة جاية من موجون، وتقوم بها السهرات في كنف السرية وبحضور حرفاء مفروزين بالكعبة بالكعبة. وفي هالقعدات هذه الحاضرين يتعطاوا كل أنواع الانحرافات الجنسية بمختلف الطقوس والممارسات الشاذة، وتحت إمرة وإشراف مولات المول، يعني الفهد قناطقة اللي حكينا عليها واللي هي ألتوبيلا كابيليري، هي اللي كانت المنظم الرسمي متاع هالقعدات هذه، وهي اللي تهيئ وتحضر الجو وتسير الإرادة متاع الموجودين الكل وتفرض عليهم شنو اللي باش يعملوا. وألتوبيلا كان عندها ميول لما يسمى باللي براتيك سادو مازوشيست، يعني الممارسات الصادية المازوشية، واللي تتمثل في ناس يسلطوا عذاب على ناس أخرين وهما يتلذوا، والعكس بالعكس ما بين رجال ونساء، والعكس صحيح، وما بين نساء ونساء ورجال ورجال. وهالممارسات هذه عندها ليها الماتريال اللازم، معناها عاملة استثمار كامل في الأمور هذه، والمعون اللي محطوط على ذمة الحرفاء كامل شامل، من هكا اللباس اللي بالجلد الأكحل للأنواع متاع الأصوات اللي يجلدوا بيهم للعصي والسلاسل مرورا بالأصداف، معناها ليمونات، خلف الآلات الحادة والأدوات الجنسية الأخرى واللي ما نجموش نوصفوها لكم. يقول القائل هالشي هذا ما المفروض يصير في المدن الكبيرة اللي يختلط فيها الحابل بالنابل ويبدأ فيها بخلوط وبوجلوط وحمص وزبيب، ويدخلوا فيها هكا العباد المرضى واللي ما يفرزوش ما بين الجنس والعنف والإجرام، لكن الشيء هذا وصل للريف. الحاصل المثل التونسي يقول في الشيء هذا اللي ما يدري يقول سبول، وما عادش الواحد يقول ريف، لأنه كل شيء ولا ممكن في أي بلاصة استوى الليل والنهار. في نفسها كالليلة الماجنة واللي يحكي عليها الشاهد إكس، المعلمة ألتوبيلا كان عندها كبش فداء تهم حوله كل الانحرافات والتجاوزات، والشخص هذا هو واحد زوالي لا والي ولا تالي يخدم عندها، وحياته أقرب منها العبد إسكلاف من خدام، واسمه جورج أوردان، وهو اللي كان اللعبة المفضلة متاعها ومتاع حرفائها. ها هو كيمارسوا عليه شتى أنواع التعذيب، وبطبيعة الحال على الطريقة الصادية المازوشية. وردوا بالكم تغلطوا تسقايلوها الطريقة الشادلية وإلا الطريقة العزوزية، الشي بعيد على بعضه، لأنه ما الجماعة هذم لا يدور بيهم حبايب. الحاصل هكا الحاضرين في الوبارج بكلهم يشاركوا حفلة على حالها، يتمكنوا مكا جورج أوردان مسكين يسلسلوه من رقبته ويمشيوه على أربعة كيما الكلب حشاكم، ويبداو يهينوا فيه ويضربوا فيه بالصوت والعصي ويجرحوه في بدنه بكل بآلات حادة ويحرقوا عليه السواقر. هذا خلف الأشياء الأخرين اللي يعملوهم له ما يتحكاوش. وإذا كانكم مستغربين هالشي هذا موجود، ولا غرابة أنه فيه نسخ تونسية. مختصر الحديث هالجميع هذم يبدأوا شيخين شيخة كبيرة بما فيهم الأمر الناهي التوبيلا مولات لوبيرج، اللي يبدأوا منتشين أي منتشاء بأنواع التعذيب والتنكيل اللي سلطوها على الضحية متاعهم. وهكا الراجل المسكين يعني جورج فايت وقتها 60 سنة، يبدأ ينين ويتشلحت وهما ما همش فاكين عليه، وزيد ذميم وأقل من 160 و50 جرام يتوزن في ميزان متاع حماس. فيها كان نهار كما قالت صالحة، وفي الحقيقة فيها كان ليلة المحنونة اللي يحكي عليها الشاهد واللي جاء للمركز في النهار باش يحكي على اللي صار. حسب السردية متاعه للأحداث قال أنه ليلتها كالعادة شيخة وتفرشيخة، موزيكا تعزق وكيسانة قربة على صحتك جورج أوردان اللي قالتو بيل عملته كالسكلاف المسكين وإلا كشكارة متاع البوكس يترانيو عليه. الراجل يتألم وينين ولا عنده حيل ولا قوة بالكل، وفي السهرية هذيك بالذات كان مسلسل وعريان بكله ولحمه أحمر دم من الضرب متاع الأصوات ولا الكرافاشات ولا النافعات، واللي هي جمع نافعة وجاية منها كلمة هذه تنفع هذه الضر. الحاصل هك المغبون الضرب هابت عليه من كل صوب وحدب لدرجة أنه لحمه ولا سيور سيور. ولهنا واحد من الضيوف المبجلين متاع التوبيلا صاح سيحة واحدة وقالوا لهم سيلونس، أشبيه أوردان تفتح على القاعة وما عادش يتحرك، أنا مازلت ما عطيته حتى ضربة. واحد منهم قال له خذ بايك أضربه تو يفيق. ولهنا هكا الضيف المبجل ابدأ يقه قه قه بالضحك، والأخرين قهقوا كيخ كيخ بالضحك معاه، وكشفوا لين بانت الضروس متاعهم من الوريد للوريد، وبدأ الضرب من كل شيرة فيها كالرجل المسكين، وما في بالهمش اللي هو لفظ أنفاسه الأخيرة. في تواتر هالأحداث ووقت اللي جماعة فاقوا أنه أوردان مات وشبع موت، قالتو بيلا بقت تخزر للجثة وتخمم، وبطبيعة الحال السهرية تقلبت قيما عليها الصمت. وهكا الحاضرين بداوا يتسرسبوا بالكعبة بالكعبة، كنس كنس خاتيني خاتي خوك لريتونا لا شفناكم، وما بقى في هكا لوبيرج إلا اللازم في اللازم، معناها المعلمة التوبيلا وأفراد من عائلتها وخدام ولا هما زوز. أشنو اللي باش تعمل التوبيلا؟ حاجة ما تتصوروهاش بالكل. لفتت لك الموجودين وقالت لهم حملوه هزوه للبورشوري، معناها زريبة الخنازير لحلال في حشاكم. وعلاش حسب رأيكم؟ باش تعطيها علفة للحلال في يكلوه، وهذاك هو اللي تم. طيشوه ما بينك الخنازر، وهما بعد ما شمشموه كل واحد بزمزومته دخلوا عليه وتفرق لحمه بين الخنازر، ما خليه كان العظم. في مجريات هالأحداث ومن غدوة الصباح اجمع يرجعوا للزريبة ويلقاو هكا الحلال فراقدين يشخروا بعد كالوليمة اللي جاتهم في طنبك الليل. هزوا ما تبقى من العظام متاعه ولوحوهم في بير ماهوش بعيد على الزريبة. ولهنا يوفى الكلام والوصف متاعك الراجل للأحداث واللي شرط باش ما يدليش بالهوية متاعه، والذهول اللي خلفوا سرد هالوقايا هذم عمره ما صار في هكا المركز، والأعوان اللي كانوا يتابعوا ويسجلوا في الشهادة متاعه تسكجوا من هول الصدمة ومن فرط البشاعة متاع الشي اللي سمعوه، معناها ما كانوش يتصوروا أنه هذا الكل يصير في منطقة رايضة وهادئة كيما منطقة فيردون سير جارون، واللي في العادة الذبان هما أصلا ما يمسوهش، يموت بالشيخوخة والكبر من كثر ما المواطنين ما يذيو حد. قال لي عاد الحكاية ولات فيها طقوس صادية مازوشية وجريمة، هذايا ولا ضرب كبير. ولهناها الأقوال اللي أدلى بها السيد هذا للأمنيين من المفروض يلزمها تأييدات، باش مسألة الموت متاعك المسكين جورج أوردان واللي عاملينه كالإسكلاف تولي متأكدة، وينجموا المحققين ينطلقوا في بحث متاع جريمة قتل وتنكيل بجثة. والإشكال الكبير أنه الواقعة هذه حسب الشاهد عندها فوق 6 سنين من اللي صارت، والمهمة متاع توفير أدلة إدانة ضد ألتو بيلا واللي معاها وليت شبه مستحيلة. في مجريات هالأحداث المحققين باش يبداو بالنزل بطبيعة الحال، يعني باللوبيرج ديطاي اللي صارت فيها الواقعة. وفعلا بالوقت تنقل فريق من الأمنيين ومشاو على عين المكان ولقاوها مسكر مع تشوتيل من مدة 4 سنين. ولهنا الحرس وقت اللي قاموا بحث أجوار عرفوا أنه ألتو بيلا اللي سكان المنطقة يعيطولها الإيطاليان ما كان عندها حتى علاقة بالمحيط متاحها، وما يعرفوش عليها تقريبا حتى شيء سوى أنه رجلها فرنسي الجنسية واسمه أنطوان لافرو توفى في نفس العام اللي صارت فيه الحادثة هذه، يعني مقتل جورج أوردان ورميانه للخنازر اللي كلاوه، معناها عام 1997. لكن احضر على الواقعة هذه وكان عنده دور فيها، وهذا باش تكتشفوه في مجريات الأحداث في المرحلة هذه من القضية. وما هم يقولوا كي البقرة تيح تكثر سكاكنها، السكان متاع هاكا القرية وخاصة الجيران اللي قراب للوبيرج وقت اللي فهموا أنه ألتو بيلا كالطليانية محل تحريات، بدأت لسانات المعقودة تتحل والكلام خرج بالغث والسمين وبارشة حاجات اتقالت، ومن بينهم أنه الطليانة هذيك امرأة غريبة ومخيفة وتنظم في سهرات خاصة جدا في النزلة ذاك دوب ما يتيح الليل. وقالوا زاد اللي هي تنزع حوايجها الكل وتطلع على طاولة وتبدأ تشتح وتميل كما جابتها أمها. وعلى فكرة التفاصيل اللي اعطاوها الجيران ما كانتش بالدقة متاع التفاصيل اللي اعطاها هكا الشاهد، والمحققين حطوها على حساب الإشاعات والقيل والقال. ومن جملة القلقيل وقالوا القلقالة فما شكون قال أنه ألتو بيلا كانت تهدي في بنتها للسيد اللي بيعلها في الشامباني ويعتدي عليها جنسيا، علما وأنه هالطفل هذه سور دي ميوات، معناها لا تسمع لا تتكلم، وهكا طليانة أمها تدبر بها في تخفيضات على الشراب اللي تشري فيه. لكن كما تعرفوا التحقيقات ما تتبناش على القيل والقال والتخمينات، وخاصة أنه المعنية بالأمر يعني ألتو بيلا ما عندها حتى مشكل مع العدالة وحتى شكاية ما ترفعت ضدها أو ضد لوتين متاعها بالكل. وأكيد راهم الحرس حطوا في بالهم أنه تطلعش الحكاية مجرد عملية انتقامية ضدها أو ضد لوتين متاعها، والمرأة يغيروا منها ويحبوا يهزوها للحبس. المهم واللي به الفايدة الحرس ما كانت عندهم كان زوز معطيات ينجموا يوجهوا بهم البحث، الزريبة متاع الخنازير وهكا البير اللي حكى لهم عليه الشاهد، وما كانوش يبعاد على بعضهم. ولهنا الحرس استعملوا طائرة عمودية أو مروحية باش يستكشفوا هكا النزل والمحيط متاعو، وفعلا لقاو هكا الزريبة وبجنبها البير تماما كما حكى الشاهد. في ترابط الأحداث الحرس مشاو بكل سرية الرئيس البلدية متاع فيردون سير جارون وسألوه يعرف شي واحد اسمه جورج أوردان. قال لهم بطبيعة الحال نعرفه، ولعلمكم أنه هالشخص هذا راهو SDF يعني بدون مأوى، وعد سنين وهو يخدم في اللوبيرج دوتاي وكان يشوفه غادي يعني في الوتيل وفي القرية، لكن قال اللي هو من مدة ما ثماش ريحته. لهنا المحققين ولا عندهم على الأقل دليل أنه شخص اسمه جورج أوردا كان موجود في هكا لوبيرج ومن بعد اختفى، لكن حتى شيء ما يثبت رسميا اللي هو مات. وفي قائمة البلاغات متاع الاختفاء اللي تسجلت في فرنسا في الوقت ذاك الاسم متاع جورج أوردا غير موجود، اللهم إذا كان صار ساهو من طرف أعوان الأمن. ولهنا أعوان الحرس باش يقوموا بعمل جبار أعطى الأكلة متاعو بعد شهرين، وظهر بالحق أنه ثم محضر متاع اختفاء باسم جورج أوردان وهالمحضر هذا طفى عليه الضوء واحد من الأعوان، لكن في الاخر تمكنوا زادة من العثور على تصويرته موجود على محضر البلاغ متاع اختفائه. لكن وقت اللي وراه هلاك الشاهد اللي احتفظ بالهوية متاعه قال هذا خاطي ماهوش أوردان. اشنو هالحكاية؟ يطلعوش يزوز من الناس يحملوا نفس الاسم ويتكتبوا بنفس الطريقة وتولدوا تقريبا فرد عام، والصدفة شاءت أن واحد منهم اختفى فعلا وعائلته بلغت عليه وفي الاخر القاوة، معناها هكا اللي تصويرته موجودة في المحضر. وبالنسبة للاخر اللي كلاوه الخنازر ما كان مجال حتى بلاغ متاع اختفاء، وبتبيع واحد موجود ويعيش مع مرته وصغاره حي يرزق، والاخر غير موجود وينجم يكون مات بالظروف اللي حكى عليها كشاهد إكس. جورج أوردان مختفي وحسب الملف متاعه دخل السبيطار في أوائل الثمانينات من أجل الإفراط في شرب الخمر، والمرة الثانية من أجل السكر الواضح، والمرة الثالثة السكرة متاعه حكمت له باش يعري روحه على المرة، وهذه تتسمى إكزيبيسيون وشد عليها الحبس. ولعلمكم أن جورج أوردان هذا كان عنده حساب بنكي من عام 1975 وفيه 10 فرنك فرنسيس متاع هكا الوقت، وعمره ما تفقد هالحساب هذا ولا صب فيه كيكون مليم. لكن الإشكال بالنسبة للمحققين أنهم يثبتوا اللي سيد هذا مات وإلا لا. في نفس هالإطار من البحث والتقصي، الحرس وقت اللي زادوا ربشوا في المعلومات المتوفرة القاو أن جورج أوردان هذا شارك في حرب الجزائر وكان مجاجي على الجميلة، ووقت اللي رجع في بداية الستينات متاع القرن الماضي اقطع العلاقة متاعه مع عائلته ولا SDF، معناها سون دوميسيل فيكس، يعيش في الشوارع ومدمن على الخمر. والحاجة الوحيدة اللي ممكن نتأكد أنه السيد هذا اختفى أو مات هي أنه ما مشاش خذال جراية متاع التقاعد متاعه من مدة 6 سنين. بعبارة أوضح من تاريخ الواقعة اللي حكى عليها كشاهد، يعني ليلة اللي مات ورماوها علفة للخنازير. لكن السؤال المطروح علاش حتى حد معلم على الوفاة متاعه إذا ظهر بالكشف أنه مات مقتول ولا موت طبيعية؟ فيها الحقبة هذه من القضية، ونهار 12 مارس 2004 يعني بعد 6 أشهر من البحث والتحريات، الحرس تلقى معلومة تقول أن السيد هذا ارقد في السبيطار في أوائل 1988 وما حطولوش في الدوسي شنية السبب اللي تخلى عليه. الشيء الموجود في هكا الدوسي يعني اسم المرأة اللي جابته واللي هي إيزابيلا لافرو. أشكوني هالمرأة هذه؟ هذيك هي اللي تخموا فيها، ألتوبيلا. وإيزابيلا هذاك اسمها الفرنسي اللي خذت به الجنسية. لكن هالمعلومات هذه ما شفاتش الغليل متاع الحرس.
1: نهج التريبونال والدريبة
2: الغديو فيه حاجة أخرى. عشاق السهرية خليكم بغوشي معنا كل ليلة من الاثنين للجمعة مع الحكايات الغريبة والعجيبة في رديف نهج التريبونال والدريبة. والغونديفو يكمل تسمع رديف الراف ماك افيك توت ليكيب اي توت لامبيانس.
3: ديوان افام صوت كوم.
1: نهج التريبونال والدريبة.
0: كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها نهار 29 سبتمبر 2003 في فرنسا في قرية فيردون سور غارون، وبذات بشهادة أدلى بها مواطن تمسك بالاحتفاظ بهويته، قال أنه من 6 سنين التالي يعني عام 1997 صارت جريمة مروعة في نزل في هكا القرية وبالتحديد اسمه لوبيرج دو تاي. وقال أنه فما شخص عمره 60 سنة كان يخدم في هكا لوبيرج هذيك تقتل على اثر سهره ماجنه نظمتها مولات النزل واللي هي ايطاليه الجنسيه واسمها التوبيلا كابيليري. وحسب التقصيات يبدو اللي هي تعودت تنظم سهرات من نوع هذم فيهم الممارسات الصاديه والمازوشيه وضروب اخرى من العنف والتعذيب والجنس. وهالسيد اللي مات وحسب الشاهد هذا اسمه جورج أوردان، والحرس تمكنوا من اثبات هويته وما بقى لهم إلا التأكيد اللي هو تقتل أم على يد شكون. في المرحلة هذه من القضية ألتوبيلا كابيليري إيطاليانية أو إيزابيلا لافرو وقت اللي خذت الجنسية الفرنسوية كانت تعيش مع رجلها في هيك النزل وقت اللي صارت هالواقعة. هو فرنساوي واسمه أنتوان وعندها زوز ولاد كبار يمشيوا ويجيوا مرة بحذاها ومرة يغبروا في بعض البلايس، لكن ديما يرجعوا، معناها ما يغيبوش برشا. وخلف أولادها الزوز هذم عندها بنية سور دي ميوات لا تسمع ولا تتكلم، واللي حسب أهل القرية تهدي فيها تاجر الخمور اللي تتعامل معاه. وبنتها هذه معرسة ورجلها يعيش معاهم في نفس اللوبيرش. الوحيد اللي ماهوش من العائلة ويعيش معاهم عنده أكثر من 30 سنة هو الجنان واسمه فرانك، ان سامبل ديسبري، عقله على قدو. ونهار 24 ماي 2004 مع 6 متاع الصباح الحرس جاء وهزوا هكا جماعة الكل الجمل بما حمل، معناها وقت اللي جاوهم بكري ما خلاو لهمش الفرصة باش ينسقوا مع بعضهم. لكن واحد من أولاد أرتوبيلا ما لقاوش غادي، واللي هو الكبير كلود. وفي الوقت اللي باش يقدموا فيه بالاستنطاق بصفة موازية أعوان الحرس مشاو يفتشوا في اللوبيرج، وجابوا معاهم الطامة والعامة وحتى من البريغات سينوفيل، يعني فرقة الأنياب. الحاصل الدنيا كلها قلبوها وفرتوها والشاي ما لقاو حتى دليل مادي. ولهنا ما يلزمناش ننساو أنه الحكاية اللي صارت عندها على الأقل 6 سنين، يعني إذا كان فم حاجة راهي غبرت. والمحققين يعرفوا حق المعرفة أنهم إذا ما يلقاوش أدلة مادية يلزمهم اعترافات. وأكيد راكم فهمتوا أنه الإدانة ما تنجم تصير كان بالبراهين والحجج والقرائن الثابتة وإلا بالاعترافات متاع المتهمين. ويلزمهم يقروا بعظمة لسانهم على اللي عملوه الكل. لكن المسألة هذه ما هيش سهلة. في تواتر هالأحداث المحققين حطوا كل واحد مكا العائلة هذيك في قاعة استنطاق، والسؤال اللي توجه لهم عندكم شي علم أنه جورج أوردا مات؟ الكلهم برقوا عينيهم زعمة ما عندهم حتى علم، وبتبيع ما صدقهم حتى واحد من أعوان الحرس. وفي الاستنطاق هذا ألتوبيلا كانت كاسحة إلى أبعد الحدود، منطقة عادم تسيح وتعيط وتحب تحكم بحكامها. وهيك البحاث اللي تجربها شيحت له ريقو، لكن المحاقين سبقوا وخذوا عليها معلومات وعرفوا اللي هي مراش الريمة بلاه وعندها جانب متاع مجرمة. لكن الكلام ما يكفيش، يلزموا إثباتات. وفي هالاستنطاق ألتوبيلا نكرت اللي هي عندها علاقة باختفاء جورج أوردا. قالوا لها وقتاش شفتوا آخر مرة؟ قالت لهم عام 1993، وقال اللي هو ماشي لألمانيا وبلا مرة قبل ما يمشي سرق لي دبوزة متاع أرمانياك تقصد شرب متاع مقطرات. ولهنا اكتفيت بالتفاصيل هذه وما زادت حتى شيء. بالنسبة لفرانك الجنان واللي عقله على قده، قال اللي هو يعرف ألتوبيلا من مدة 30 ويمكن 40 سنة التالي، واللي يثبت عليه أنه كي كان صغير بعد ما أم وبوه تخلاو عليه ابقى يدور في الشوارع. والنهار تعدى من قدامك لوبيرج دو تاي وكان عمره 8 سنين. ألتوبيلا شفته، عايتت له وسمعت الحكاية متاعه، وكي لقاته جيعان وعريان عطاته تبش وماكلة وقالت له إجا وقت ما تحب. وبتبيعة الحال رجع لها من غدوة وزادت عطاته ياكل حتى لين ولات تبيت فيه في الكوري وتعطي فيه في الماكلة مقابل العمل. ووحدة واحدة ولات تفرض عليه باش يخدم الصباح لليل. افهم أنه اللي عملته معها ألتوبيلا ما هيش مليحة منها، وإنما كانت طريقة باش تستغله للخدمة. وبتبيعة الحال وقت اللي حصل لها ما خليت ما عملت فيه ضرب إهانات وتبيته للشر وباقي. وعلى لسانه هو كانت تتعامل في الناس الكل بشدة وبقسوة، وكانت تشرب باستمرار، معناها مدمنة الكوليك ومعيشة الناس الكل بما فيهم رجلها في رعب شديد. وفي سياق الحديث متاعه فرانك قال اللي كانت عنده علاقة جنسية مع ألتوبيلا لمدة عامين، وأكد اللي هو ما كانش يحب هالعلاقة هذه وإنما هي اللي فرضتها عليه بالسيف وما ينجمش يقول لها لا، يخاف منها خوف أزرق. ووقت اللي المحققين سألوها على جورج أوردا قال اللي هو جاء نهار للوبيرج وطلب ماكلة، قال اللي هو ما عندوش فلوس. ألتوبيلا أعطاته ياكل وكيما عملت معاه هو استدرجته بشوية بشوية حتى لين قبل باش يخدم في الأوتيل كيما فرانك، أما عنده كرفية أخرين تابعين لصخ والفضلات والتنظيف. وبيانو بيانو ريباسانو كما يقول الإيطاليانو. جورج مش ولا عبد فقط عند ألتوبيلا، وإنما ولت تمارس عليه في أشكال عنف غريبة وشنيعة، تضربه باللي في يده وساعات تدخل عليه شلط شلط بالموس. الحاس اللي يديه مشاتهم له لأنه كان يعرض بيديه على وجهه، ومرات تبيته معلق في شجرة في تنبك الشتاء وتخليه عريان، وتعمل كيف وقت اللي تدخل عليه بكاوتش وما بارد. هذا خلف التجويع. جورج حاول باش يهرب مرتين على الأقل من المرأة الشريرة هذه، وفي كل مرة تبعث له رجلها أنتوان يجيبه وياكل على مرمته، والخوف يزيد يكبر فيه وقالته بيلا تزيد تتمكن منه. في مجريات الأبحاث، الاعتراف اللي قام به فرانك وخلى المحققين مذهولين هو اغتصابه لجورج أوردان وعدة مرات، وقال أنه آلتو بيلا هي اللي فرضت عليه الشيء هذا، وما كانش ينجم يرفض لأنها تهدد فيه بالموت إذا كان ما يعملش اللي تقوله عليه. وهالاغتصابات هذه كانت تتصور فيهم بالكاميرا فيديو، وفي نفس الوقت تضحك وتتلذذ باللي قاعدة تشوف فيه. لكن كي سألوه على الموت متاع جورج قالوا لهم اللي هو ما عنده عليها حتى علم، ويا إما عاود الكلام اللي سمعه من عرفته، ويا إما على نياته، وإلا ألتو بيلا لقنته درسه كما يقولوا. مختصر الحديث قال أنه جورج اختفى عام 1993 وما عاودش يراه من وقتها، وما عنده حتى تفسير على الاختفاء متاعه. فيها الحقبة هذه من الاستنطاقات، المنع رج الصحيح في القضية باش يبدأ مع ولد ألتو بيلا الكبير واللي هو كلود. من اللي بداوا يستجوبوا فيه الحرس ولاحظوا عليه قلق واضطراب كبير متاع حد ماهوش مرتاح نفسانيا وعنده حاجة مجهمة عليه، وبالتالي حسوا أنه المهمة ربما باش تسهل عليهم إذا كان كلود هذا قام باعترافات. أطفل كان جنشه فوق 1.90 متر وسكادرة هو بيدو، أما ظاهر عليه رغم الحجم هذا كان رقيق ماهوش شرير ومتعجرف كما أمه. ووقت اللي سألوه على جورج كلود قال اللي هو عاش معهم 6 سنين بالضبط، وفي أوائل عام 1993 أمه عيطت له جابته يجري وفهم اللي ثم حاجة مخطرة في الدار، ودوب ما تخلي يلقى جورج أوردان ملطوخ على كرشه عينيه محلولين والدم خارج من فمه. ووقتها فهم أنه مات، وهما هكاكا وراجل أمه أنتوان جاء وسألش فما قالت له اللي هي ضربته ما في بالهاش باش يتيح على راسه ومات بالوقت. وباقي وعلى لسان كلود ولد ألتو بيلا قال أنه أمه قالت لهم هزوه وتايشوه في الزريبة متاع الخنازير لأنه قيت متاع ماكلتهم وما همش باش يخليوه فيه حتى شيء. وأكد اللي الفكرة متاع أنه جورج يتعطاه ماكلة للحلالف صدمته بشكل غريب، لكن هو حد جورج في برويتا وقال الأنتوان رجل أمه بر على روحك أتوان هزوانا. أشنو اللي عمل؟ خلى هكا البرويتا بالجثة البرة واعطال هكا الأحلال في ماكلتهم، ومن بعد كرمالهم الجثة ما كلاوهاش لأنهم شبعانين. ومن غدوة صباح أمه ألتو بيلا باش تلقى الجثة تقريبا كاملة في الزريبة، واستغربت كيفاش هكا الأحلال في ما كلاوهاش. ووقتها قالت لهم طيشوه في البير، وثلاثة شهر بعد مرميوه غادي حكمت عليهم باش يعاودوا يخرجوه، وحطوه في الشمينية بتاع كالوتيل وبقى يتحرق ليلة كاملة. ومن غدوة هو اللي لم درمات في زوز شكاير وهزهم في كرهبته وطيشهم في حاويات متاع زبلة في مدينة تولوس. في مجريات هالأحداث أكيد راكم فهمتوا أنه الرواية متاع كلود والألتو بيلا ما تتطبقش بالكل مع الرواية متاع كالشاهد اللي تقدم للحرس مع المحافظة بهويته. لكن الحاجة المهمة اللي توصلوا لها المحققين أنه هالمرأة هذه يعني ألتو بيلا عندها صفات الكل اللي تأهلها باش تكون مجرمة. المحيط متاعها كان يعاني منها، رجلها أنتوان كان ياكل مكتب له من عندها، وتوصل تخونه مع رجال أخرين وهو يتفرش، ومنهم واحد ريبريزونتون كوميرسيال كان يجيها ويبات معها وأنتوان يبات في الكولوار، وفي الصباح تبتبلوا على الحيط باش يجيب لهم هي وعشيقة فطور الصباح. مختصر الحديث ألتو بيلا كانت شريرة لأبعد الحدود، ووصلت كويت ولدها بالسواقر على العضو التناسلي متاعه. لكن هذا الكل ما يكفيش، وإذا ما ثماش أدلة مادية وحجج دامغة ما ثماش جريمة، خاصة وأن الجثة وقع إتلافها. في تواصل هالتحقيقات، بنت ألتوبيلا هيك اللي لا تسمع ولا تتكلم أعطت للمحققين كاسات فرحوا بها، في بالهم ممتعك الاغتصاب اللي حكى عليه فرانك، وطلع فيها جورج مضروب وبكل فاسمات. وفي السياق هذا وحتى كي عملوا مكافحة لألتوبيلا وأفراد عائلتها اتلزوا باش يحطوا ملح في بيناتهم باش ما تخوفهمش، ورغم ذلك ما وصلوا لشيء. لكن الدليل اللي باش يورط ألتوبيلا ظهر في جون في 2005، وحسب الضمان الاجتماعي اللي راسل الحرس وقت اللي سمع بالقضية أعلمهم أنه جورج قاعد يتقاضى في الجراية متاعه ومبلغ قدره 3000 فرنك فرنسي متاع وقتها، وقاعد يقبض فيهم حتى العام 1997، وفين يقبض فيهم؟ في العنوان متاع ألتوبيلا، يعني في الوتيل متاعها. ولهنا المحققين متاع الحرس كيتلفتوا لها وقالوا لها كيفاش هالكلام هذا يا مدام؟ هقلت أنه جورج مشال ألمانيا عام 1993. ألتوبيلا ملقات ما تجاوب وبدأت تحكي في حكايات أخرين. قالت أنه في ليلة من الليل متاع جويليا 1992 سمعت الصياح متاع حماتها، يعني أم رجلها أنطوان الفرنساوي، مشاولها يجري والبيتها ولقاو جورج نازع حوايج وحب يغتصبها. ووقت اللي شافه مهرب، وأنطوان رجلها جاب جرته وهو في الأثناء عثر وراسه جي على الحرف متاع البيسين ومات، وهي من وقتها تتقاضى في الجراية متاعه. بطبيعة الحال بعد ما مات الحكاية هي نفسها اللي اعطاها كلود للمحققين، طيشوه للحلالف من بعد حطوه في البير، ومن بعد حرقوه وهزوا الرماد متاعه ولوحوه في تولوز. مبدئيا لهنا ثم ما يورط ألتوبيلا وولدها كلود، لكن الاشكال الكبيرة اللي تفطنوا له المحققين متاع الحرس هي سقوط القضية بمرور الزمن، لأنه الأحداث صاروا حسب المتهمة ولدها عام 1992، معناها الحق سقط. في تواتر هالأحداث المحققين باش يثبتوا أنه الحق متاع التقاضي مازال وقايم الذات، وأثبتوه بحاجة بسيطة. وقت اللي عملوا التحريات متاعهم على الكهرباء اللي كلود ولد ألتوبيلا هز فيها الرماد متاع جورج، القاوها تسجلت آخر عام 1993، وبحكم أنه التحقيق في القضية هذه انطلق عام 2003 ما عادش تم بريسكريبسيون، معناها الحق مازال قايم الذات. في نهاية القضية ألتوبيلا مثلت قدام القضاء وحدها، لأنه النائب العام اعتبر أنه فرانك وولدها كلود ما عندهم حتى مسؤولية لأنهم تصرفوا خوفا من ألتوبيلا، وبالتالي تسلطت عليها عقوبة بالسجن ب 15 سنة، ووقت اللي استينفت زادوها 5 سنين. لكن حسب الأخبار الأخرانيين قبل ما نهبطوا هالقضية خرجت من الحبس عام 2019، وبقطع النظر على حقيقة الظروف والملابسات متاع مقتل جورج يلزمكم تعرفوا أنه الشراسة متاع ألتوبيلا هذه تبقى فريدة من نوعها. وعلى هذاك وكيلة النيابة أثناء الجلسة سألتها وقالت لها وقت اللي كلبك مات شنو اللي عملت له؟ ألتوبيلا قالت لها تفنتوا تحت شجرة. وكيلة النيابة جاوبتها وقالت لها صار ما عطيتوش للحلالف باش ياكلوه. ولهنا ما بقى كمش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة ممضي ساعتين على ديوان فام.
1: نهج التريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السير.
3: ديوان فام،
4: تبع الموسيقى.

صباح الأنوار، تحية كبيرة للجميع ومرحبا بكل من اختار بشرفقنا في متينة جديدة وفي رحلة العادة. مرحبا بكم في راف ماج الأربعاء 24 جوان 2026، من توا حتى للتسعة ونص نرجو مع بعضنا على حسينة مسار في تونس والعالم من أخبار. نرجو لآخر أخبار وكواليس المونديال وآخر أخبار وكواليس منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم اللي يواجه غدوة منتخب هولندا في ثالث مقابلات الدور الأول بالنسبة لمنتخبنا في المجموعة اللي تضم كل من تونس السويد اليابان و هولندا. آخر أخبار المنتخب، التشكيلة المحتملة، طريقة اللعب والخطة اللي باش يواجه بها إيرفي رونار منتخب هولندا. نحاول ناخذو كل هذه التفاصيل بعد لحظات مع صديقنا حاتم جاسبار. سلموا عليكم وين ما كنتوا، سلموا على الناس اللي اختارت باش ترافقنا كيما كل يوم على موجات الديوان ولا على المباشر على اليوتيوب ولا على الفيسبوك. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله نهاركم مليان بس بالفرحة بالرزق وبالحب. بدأ العد التنازلي لنهاية هذا الموسم تقريبا ابتداء من اليوم، نجم نقولوا احنا في آخر أسبوع، ما زالوا حلقتين الأسبوع هذا باستنحيوا الحلقة هذه بيانسير وحلقتين الأسبوع القادم وينتهي الموسم. إن شاء الله يا ربي ربي يدوم عشرتنا.